0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل قرب نابلس بالضفة الغربية، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل عسكريين. وفي السياق قال الجيش الإسرائيلي أيضا إن رئيس أركانه إيال زمير أوصى بمواصلة الدفع بقوات إلى الضفة الغربية وصدق على خطط هجومية أيضا.
1: هنا من بلدة تل جنوب غربي نابلس بدأت الشرارة، مستوطنون يهاجمون أطراف البلدة، الأهالي يتصدون دفاعا عن منازلهم وأراضيهم، اشتباكات تتسع ثم إطلاق نار. الرواية الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا استولى على سلاح أحد الإسرائيليين وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل عسكريين إسرائيليين. في المقابل استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال. لكن المشهد لم يتوقف عند التل، فالنيران امتدت إلى شمال الضفة الغربية. مستوطنون أحرقوا أراض فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون، وفي عريف أضرمت النيران في ممتلكات الأهالي. وفي صرة اندلعت مواجهة جديدة خلال التصدي لهجوم آخر للمستوطنين. الرد الإسرائيلي جاء سريعا، حصار على تل ونابلس، إغلاقات وحواجز وتعزيزات عسكرية، ثم اقتحام للمستشفى التخصصي واعتقال فلسطينيين من داخله، إضافة إلى مداهمات طاولت مناطق أخرى في الضفة، كما أغلقت مداخل مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وأغلق مستوطنون مدخل قرية عطارة شمال رام الله. ميدانيا صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على خطط هجومية جديدة، وأعلن توسيع العمليات ومواصلة الدفع بتعزيزات واستمرار حملات الاعتقال. سياسيا أقرت الحكومة الإسرائيلية عملية واسعة في الضفة وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسط دعوات حكومية لتوسيع الاستيطان وتشديد الإجراءات بحق القرى الفلسطينية. هكذا لم تعد تل مجرد ساحة مواجهة، بل تمثل الآن عنوانا لتصعيد يتسع يعيد الضفة الغربية إلى دائرة توتر مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: هذا وتمكن أهالي بلدة تل من إقامة صلاة الجنازة على الشهداء 4 في ساعات الليل، واستلم الأهالي جثث الشهداء في مستشفى رفيديا بنابلس وسط تجمع شعبي كبير لوداع الضحايا، حيث حضر أفراد عائلات الشهداء وأهالي البلدة لإلقاء نظرة الوداع. أفادت مصادر محلية بهجوم جديد شنته مجموعة من المستوطنين على قرية عريف جنوب نابلس بالضفة الغربية، وأظهرت صور اندلاع حريق في شاحنة جراء الهجوم والأعمال التخريبية التي يقوم بها المستوطنون. وقد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على محافظة نابلس وقرية تل المجاورة ومنع الوصول إليهما، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وطواقم الإسعاف. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع عند حاجز حوارة العسكري المغلق على مشارف نابلس.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق محافظة نابلس بما يشمل قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وأربعة جرحى آخرين، من بينهم جرحى بحالة حرجة. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفيات واحتجاز جثامين الشهداء، حتى إن الفلسطينيين لا يستطيعون تحديد موعد تشييع الشهداء على إثر استمرار حصار قرية تل، حيث يشن الاحتلال عدوانا عسكريا ويفرض طوقا أمنيا على هذه القرية. معنا أحد المواطنين من نابلس لا يستطيع العودة إلى منزله في المدينة. احكي لنا من وين أنت وشو اللي صار معك؟
3: أنا اسمي أحمد النجاة من نابلس، أنا طالع من الصبح من الشغل الساعة 8:30 وصلت لهون، كل البوابات مسكرة ما قدرنا نفوت، لحد هاي اللحظة احنا بالشوارع مرميين، ما في مجال نفوت على المدينة ولا نوصل لبيوتنا ولا نوصل لأولادنا.
2: هذا حال كل الفلسطينيين في محافظة نابلس، ليس فقط المواطنين، حتى طواقم الإسعاف لا تستطيع اجتياز هذه البوابات العسكرية والوصول إلى الحالات من حيث الإصابات والحالات المرضية. كيف تعملون في هذه الظروف؟
4: أول شيء يعطيك العافية. إحنا يعني بكل بساطة مش قادرين نوصل للبوابة اللي هي، يعني احنا بالعادة لما تسكر بنسلم وبنستلم الحالات على البوابات، بس اليوم لحد اللحظة ما معنا اي قرار او اي تنسيق اللي نوصل للبوابة. يعني انا يعني لو عندي حالة بعد البوابة بعد 100 متر هان ما بقدر اوصلها.
2: إذن تنكيل جماعي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس بالتزامن مع هجمات ينفذها مستوطنون على قرى شرق قلقيلي. هذا جرى في فرعتة وفي جيت، إصابات بالرصاص الحي وإحراق لمنشآت ولأراضي زراعية، تحريض كبير على الضفة الغربية المحتلة على إثر ما يجري من أحداث. 8 شهداء على الأقل حتى لحظة تصوير هذا التقرير خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، وتحذيرات من قبل الفلسطينيين من هذا العدوان. يقول الفلسطينيون إنهم يدافعون عن أنفسهم، وإن مستوطنين مسلحين برفقة جيش الاحتلال يهاجمون القرى، وهذا ما جرى في تل وفي بيت فوريك وفي كل القرى والبلدات المحتلة. من حاجز حوار العسكري المغلق جنوبي نابلس، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي.
0: مزيد من التفاصيل عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نتابعها مع براء المحمد عبر الخارطة التفاعلية.
5: تطورات متسارعة في الضفة الغربية تشهدها نابلس على وجه الخصوص، وبالتحديد بلدة تل التي يسعى المستوطنون للتشويه ومغالطة ما حدث فيها. لتبيان ذلك نقترب بالخارطة من تل. نتحدث عن مجزرة أسفرت عن 4 شهداء فلسطينيين، في المقابل قتل مستوطنان إسرائيليان في الحادث. أولا، هذه هي مستوطنة حفات جلعاد التي نشير لها على الشاشة، وهذه هي حدود بلدة تل وامتدادها الذي يتقاطع مع بلدة صرة. ما بينهما وما بين المستوطنة يفصل شارع 60 حيث نشير على الخارطة. الحادث اليوم لم يجري في المستوطنة ولم يهاجم أحد المستوطنة، بل إن المستوطنين هم من اقتحموا الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية تل، وهم أن يحرقوا أراضي ومنازل فيها بمنطقتها الغربية. وقبل أيام كان المستوطنون قد شنوا هجوما سابقا تجاه هذه الأراضي. إذن الطبيعي أن يكون الفلسطينيون موجودون في أراضيهم وفي بلدتهم، وما ليس طبيعيا أن يكون المستوطنون فيها. خلال التصدي لمحاولة الاقتحام أطلق المستوطنون النار، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. أحد المواطنين تمكن من نزع سلاح أحد الإسرائيليين ليقتل مستوطنين على إثر ذلك. أي أن ما جرى في تل هي حادثة دفاع عن النفس وفقا للأعراف. ما بعد الحادث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة ومداهمات لعدد من القرى المحيطة، وبالتزامن مع ذلك شن المستوطنون هجمات تحت حماية جيش الاحتلال ضد هذه البلدات، طاولت كلا من تل في المقام الأول، ثم صرة، ثم جيث، ثم بلدة فرعتة. نلاحظ أن المستوطنة، مستوطنة حفاد جلعاد التي تقدم منها المستوطنون اليوم، تقع في وسط هذه البلدات الفلسطينية وتقطع الأوصال ما بينها. هي بطبيعة الحال امتداد لمستوطنة كدوميم، كبرى المستوطنات في هذه المنطقة، والتي يتفرع منها عدد من البؤر الاستيطانية التي تقطم الأراضي مثل جفعات راشي. قوات الاحتلال لم تكتفي بما حدث، بل أعلنت عن عملية تستهدف مدينة نابلس بشكل خاص ومناطق الضفة بشكل عام، لتقتحم قوات الاحتلال المدينة وتدخل مستشفى نابلس التخصصي وتعتقل جريحا ومرافقا له بادعاء أنهما على صلة بحادث مقتل الإسرائيليين في بلدة تل. على صعيد اعتداءات المستوطنين، تواصلت الاعتداءات وتوسعت إلى بلدات أبعد، وهنا نتحدث عن كل من سباستيا وكذلك بلدة عريف. أما قوات الاحتلال فمنذ بدء الحادث وهي تشرع في عمليات الإغلاق لإحكام الخناق على نابلس ومحيطها بإغلاقات، استهدفت بلدات وحواجز وقرى محيطة. نتحدث مثلا عن عورتة، عن حوارة، عن عصير القبلية، عن صرة، عن دير شرف،
6: وكذلك عصيرة الشمالية والمربعة لتحاصر مدينة نابلس ويحكم إغلاق الخناق عليها بهذا الشكل. كما نرى على الشاشة الاستهدافات لم تستهدف فقط النطاق القريب من نابلس بل امتدت حتى على صعيد المحافظات. فعلى سبيل المثال المدى الشمالي لمدينة نابلس باتجاه جنين هو مغلق من قبل الحادث. جنوبا قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل وقرى محافظة سلفيت وكذلك محافظة رام الله. إلى أبعد من ذلك نتحدث عن ممارسات الاحتلال التي وصلت حتى الخليل لتطلق قنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مداخل المدينة في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية. بدوره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه إطلاق عملية واسعة في عموم الضفة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما أسماه بالتصعيد مع استمرار حظر التجول في تل وفرض الحصار على مدينة نابلس. إلى هنا آخر التطورات.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويواجه طلاب غزة تحديات كبيرة أبرزها تدمير المرافق التعليمية والجامعات إضافة إلى القيود على السفر والحصار المفروض على القطاع.
7: زار الفرح أخيرا منزل الطالبة صبا رباح وسط قطاع غزة. صبا نجحت في انتزاع هذا النجاح بحصولها على المركز الأول على مستوى فلسطين رغم تدمير منزلها واستشهاد والدها، لكنها اليوم ستبدأ مشوارا محفوفا بكثير من التحديات.
8: خايف انه يكون الجامعات ما تكونش موجوده انه نحضرها وجاهيا، لانه هيك بتحس انه يكون في شعور احلى. كمان انه بعد استشهاد بابا الله يرحمه انه ما نقدرش نكمل في الرسوم والاشي اللي زي هيك، بس ان شاء الله بنقدر بالمستوى اللي بدنا اياه.
7: واقع تقول وزارة التربية والتعليم إنه ازداد تعقيدا نتيجة استمرار حرب الإبادة وعدم تمكن الطلبة من الانتظام في التعليم الحضوري.
9: في السابق كانت هناك خيارات عديدة وكثيرة، جامعات مفتوحة، مختبرات علمية موجودة، مقاعد دراسية متوفرة، أما الآن فنسبة كبيرة من هذه الجامعات أصابها ما أصاب الشعب الفلسطيني من دمار ومسح عن الوجود، وبالتالي الطالب الآن أمام إذا كان يريد الدراسة النظرية فممكن تكون أسهل، لكن التخصصات العلمية والتخصصات العملية أمامها تحدي كبير.
7: تجاوزت نسبة التدمير في المرافق التعليمية 90%، فيما تحولت المباني المتبقية إلى مراكز لإيواء النازحين بعد إجبارهم على النزوح من أحيائهم السكنية.
10: نجح طلاب الثانوية العامة في تجاوز كثير من الصعوبات رغم تدمير المرافق التعليمية، ليبقى التحدي الأبرز هو استكمال مسارهم الأكاديمي وسط تعقيدات لا زال يعيشها القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، وأضاف أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده لن تناقش وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالبها المتعلقة بمضيق هرمز.
11: رغم أجواء المنطقة الملبدة بغيوم الحرب، ما تزال هناك فسحة من الأمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لا تريده طهران مؤقتا إلا بشرط واحد يكشف عنه وزير خارجيتها.
12: في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
11: حبل الوساطات لم ينقطع والحلول الإقليمية ما تزال على الطاولة. نوقشت خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان مضيق هرمز كان في صلب النقاشات. في الوقت ذاته وصل وفد دبلوماسي عماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن الموضوع ذاته، أي بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. زيارة تعقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية في وقت سابق من هذا الشهر، لم تثمر عن اتفاق بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تقارير أفادت برفض طهران لمقترح عماني يقضي بإشراف كل من إيران وعمان على حركة الملاحة في الجزء الواقع ضمن مياههما. حراك لنزع فتيل التصعيد يأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة، تعزيز للقوات الأمريكية ونشر لمقاتلات تصحبه تحذيرات من سفارات الولايات المتحدة في العراق والأردن وإسرائيل، دعوات لرعايا الأمريكيين لرفع مستوى الجاهزية والحذر تحسباً لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. وبما تعد محاولة لتحييد روسيا والصين، حذر الرئيس الأمريكي البلدين من المشاركة في الصراع الدائري مع إيران، فللمشاركة عواقب وخيمة عليهما يقول ترامب. الرئيس الأمريكي لم يستبعد المسار العسكري كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الحرب مع إيران.
13: أعتقد أن هناك عدة خيارات، هناك خيار عسكري وهو أن نستمر كما نفعل الآن، ويمكننا حتى تكثيف الضربات وهي تدمر كل ما لديهم، وهناك استراتيجية أكثر ذكاء وهي التوصل إلى اتفاق.
11: وفيما يبدو سباقا مع الزمن لمنع التصعيد، أزاحت مصادر النقابة عن أن باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة. تلك المصادر أشارت إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال 10 أيام. رغم ذلك تؤكد تلك المصادر أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات بين واشنطن وطهران ما تزال كبيرة.
0: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار في المملكة إثر هجوم إيراني. من جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن تقارير تشير إلى وقوع هجوم صاروخي وبالمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وأفادت وكالة فارس بتصاعد أعمدة الدخان من القاعدة المستهدفة. نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر وصفه بالمطلع أن الجيش الأمريكي أطلق صاروخين على ناقلة غاز مسال كانت تحاول دخول المنطقة من بحر عمان بعدما اعتقد أنها تحمل غازا إيرانيا. وبحسب المصدر أسفر الهجوم عن مقتل 2 من أفراد طاقم الناقلة وإلحاق أضرار بغرفة المحركات قبل إيقاف السفينة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن ما سماه الميليشيا الحوثية قامت بعمل وصفه بالجبان والمتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر. وأبرز المالكي أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا على أهداف عسكرية مشروعة للحوثيين مرتبطة بتهديد السفن في البحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، لافتا إلى أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة كما أعلن إعلام الحوثيين. وبثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مشاهد أولية قالت إنها لوصول امرأة إلى مستشفى جزيرة كمران إثر تعرضها لإصابات جراء الهجوم السعودي. وقال المكتب السياسي للحوثيين إن الهجوم السعودي على منشآت مدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار على حد تعبيره. وأضاف المكتب أن السعوديين يحاولون تعويض ما سماه إخفاقاتهم العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، وشدد على أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كما جاء في البيان. إلى جنوب لبنان، حيث أدانت وزارة الصحة الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة النبطية الفوقة ما أسفر عن إصابة مسعفين، وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الصحية تجددت، واعتبرت الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. وبدأ الجيش اللبناني إجراءات دخول المواطنين إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب البلاد، حيث حدد الجيش الحي الغربي وجهة أولى للمدنيين مع تفتيش السيارات وتسجيل أسماء الداخلين.
14: بعد طول انتظار يستعد سكان بلدة زوطر الغربية أو عدد منهم للدخول إلى البلدة. تم تحديد الحارة الغربية نقطة دخول المدنيين إليها بعد 4 أيام على دخول الجيش اللبناني إلى البلدة إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني هنا عند مدخل البلدة، حيث يقوم بتفتيش سيارات المدنيين وتدوين أسماء من يدخل إلى البلدة إذاناً ببدء مرحلة عودة مؤقتة سيتمكن فيها السكان من معاينة منازلهم المدمرة بشكل كامل أو جزئي. 500 وحدة سكنية 90% منها مدمر دماراً كاملاً، فيما لا تزال جثامين عدد من الشهداء تحت الأنقاض، حيث عملت فرق الإسعاف يوم الخميس على بدء إزالة الركام وانتشال جثامين 3 من أصل 18 شهيداً. لم يسمح اليوم لفرق الإسعاف أو للصحفيين بالدخول لمعاينة عودة السكان ولمعاينة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلدة. تتكدس طوابير السيارات هنا بانتظار الإذن للدخول، حيث إن الإجراءات الأمنية معقدة بعد الشيء، وستكون العملية الدخول على دفعتين. تم تأكيد وجود دفعتين من السكان ستدخل، فيما سيسمح في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الجيش من عمليات المسح الكاملة داخل البلدة قد يسمح لبقية السكان بالدخول أيضا، ولكن هناك عملية تدقيق كثيفة في هذه المرحلة، وهناك مناطق لن يتمكن السكان من معاينتها، خصوصا تلك المواجهة لزوطر الشرقية والتي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، وذلك خشية حصول أي عملية إطلاق نار من القوات الإسرائيلية باتجاه المدنيين. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، من مدخل زوطر الغربية جنوبية لبنان.
0: توغلت مركبات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي بجنوب سوريا من بوابة تل أبو الغفار باتجاه وادي الرقاد. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا وعمدت إلى إيقاف المارة ومضايقة المزارعين وتعطيل حركة المرور لأكثر من ساعة قبل أن تعود الانسحاب من الطريق نفسها. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان في السودان مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 في هجوم لقوات الدعم السريع. وأوضحت حكومة الولاية أن قوات الدعم هاجمت مدنيين في منطقة بربور جنوب الأبيض ونهبت عددا من الماشية، كما أكدت أن القوات المسلحة والنظامية تصدت للهجوم وأجبرت الدعم السريع على التراجع قبل أن تعيد سيطرتها الكاملة على المنطقة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 بجروح في هجوم روسي على موقع قرب كييف كان يستضيف فعالية للصناعة الدفاعية. في المقابل استهدفت أوكرانيا مواقع روسية من بينها مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايلد بيريز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.
15: هي حرب استنزاف عميقة تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا، حدودها تجاوزت تلك التي على خط الجبهة لتصل في الفترة الأخيرة إلى عمق البنية التحتية وسلاسل الإمداد، آخرها ضربات أوكرانية تستهدف مستودعاً للشركة الروسية العملاقة لتجارة الإلكترونية وايلد بيريز قرب سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا. الهجوم الأخير ليس الأول ضد المستودع، أما ذريعة التكرار الأوكرانية فهي استخدامه في دعم الإمدادات اللوجستية العسكرية للجيش الروسي. ضربات أوكرانية أخرى، وهذه المرة إحداها على مصنع ينتج القدرات العسكرية من مكونات طائرات وأنظمة صواريخ وغيرها في مدينة كيروف، والأخرى على منشأة نفطية، وكل ذلك في سبيل تعطيل قدرة الخصم على مواصلة الحرب. وبالأرقام، استخدم لتنفيذها وغيرها أكثر من 570 مسيرة حلقت فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم. في المقابل، ما زالت موسكو تركز على ضرب الأهداف العسكرية والبنية التحتية المدنية منها والعسكرية. ومثال على ما سبق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 موانئ أوكرانية، أوديسا وازمايل وميكولايف، فيها ضربت مرافق الشحن والتفريغ إضافة إلى احتياطات وقود تدعم الجيش الأوكراني. كما قصف موقع تمركز للقوات الأوكرانية عند محور كراسنو ليمان في دونيتسك شرقية أوكرانيا. الاستهدافات الروسية طاولت أيضا أهدافا مدنية في زابوريجيا، خلفت إصابات وأضرارا مادية بمبان سكنية ومرافق طبية، وكذلك فعلت في مدينة سلافيانسك. وفي كييف ضوت صفارات الإنذار، بينما انقطع التيار الكهربائي عن 150 ألف شخص في مدينة تشيرنيهيف، والسبب هجوم روسي استهدف منشأة للطاقة شمال البلاد.
0: قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في ولاية خيبر بختينخوا شمال غربي باكستان. وقال الجيش الباكستاني إن 12 شخصا عسكريا وشرطيين ومدنيا قتل جراء انفجار سيارة مفخخة عند الجدار الخارجي للحاجز. أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في محيط مدريد ومنطقة أخرى مع استمرار حرائق الغابات. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن البلاد تواجه وضعا وصفه بالدرامي. ونشرت السلطات مزيدا من فرق الإطفاء لدعم جهود مكافحة النيران، حيث أجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في منطقة مدريد الكبرى، بينما التهمت النيران منذ بداية العام 100,000 هكتار. وأسفرت الحرائق أيضا عن مقتل 13 شخصا خلال هذا الشهر. ختام النشرة، الآن إلى برنامج تواصل.
16: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. كلمة من داني عن نتنياهو زلزال رقمي يجتاح العالم. هل يساوي مالك منصة إكس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بين المسلمين وبين المغتصبين والقتلة؟ في مصر رسوم وقيود على شواطئ داخل منتجعات الساحل الشمالي تثير الجدل.

قصف الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس منازل ومنشآت صناعية ومسجدا في حي الزيتون وجباليا والبريج ومدينة غزة، وكان القصف شديدا، وشهد السكان إخلاء لمناطق جديدة ونزوحا وتوسيعا للمنطقة المحتلة الصفراء، وذلك في ظل حر لا يطاق لأهل الخيام. هذه يوميات غزة وليس جديدا عليها، ولكن غزة علمتنا أنها تعرف في ظل كل هذا الدمار كيف تجترح المعجزات وكيف تهزم الموتى بالحياة. غزة في عام آخر تكتب فصلا من فصول الصمود والإصرار والتحدي في الخيام وتحت القصف. استمر الطلبة في متابعة دروسهم وتحدياتهم وإيمانهم بالحياة والعلم. اليوم ظهرت النتائج وبدأت قصص الطلبة الناجحين المتفوقين الأحياء والشهداء منهم تتوالى. من بين قوائم المتفوقين الطالب الشهيد يحيى أدهم نسمان، ونجح بمعدل 96.6 في الثانوية العامة، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله قبل أيام قليلة من إعلان النتائج، فلم يفرح يحيى بنجاحه وخلف ندبة في قلب من بقي من عائلته. الشكل الطبيعي للدراسة لطلبة الشهادة الثانوية وما يعرفه الجميل، جو مريح، صمت، هدوء، بيئة محيطة مساعدة للتركيز والدرس. يقضي معظم طلبة الشهادة الثانوية أيامهم بين تحفيز وتشجيع وهدوء ودروس خصوصية وغرف ومكتب وهدوء هدوء وتركيز. ولكن قلنا لغزة حكاية أخرى. فوق الركام وبين أنقاض المنازل والمدارس المدمرة وعلى جمر من أمل وصبر وإصرار، نسج طلبة غزة نجاحاتهم بخيوط من عزيمة وثقة لا تقهر. وأحمد واحد منهم يؤكد أن الأحلام في غزة لا تموت. في المركز الأول على مستوى قطاع غزة في الفرع العلمي، الطالبة صبا فايد سعيد رباح بمعدل 99.9 في الثانوية العامة. وحكاية صبا هي حكاية كثير من الغزيين. استشهد والدها ودمر الاحتلال منزل عائلتها، ولكن واصلت دراستها لتحقق ما بدا مستحيل. قصص طلبة غزة ملهمة وكثيرة مشاهدينا، وهذه صورة عن قصة أخرى. ثلاثة توأم من عائلة واحدة، ثلاثة توأم من عائلة بينهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبد الله وندى وسماء موسى من خان يونس، تفوقوا في الثانوية العامة وحصلوا على معدلات مرتفعة. لنشاهد بعضا من اللقطات لطلبة غزة يحتفلون بالنجاح مع ذويهم. إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنرصد بعض التغريدات من على منصة إكس. علي هنا كتب: القصف الكثيف على غزة الليلة هدفه واحدة، الهدف هو واحد، تنغيص فرحة الناس وتحضيراتهم لنتائج الثانوية العامة. احتلال مجرم، قدرنا أن يكون القلم مقاومة وشهادة النجاح مقاومة والتفوق والتميز مقاومة. ننتقل للتغريدة التالية. عبود كتب: ألف مبارك يا خريجي اليوم، يا من أثبتتم أن الإرادة أقوى من الحرب وأن العلم لا تطفئه الصواريخ ولا تمنعه الخيام. نفتخر بكم ونسأل الله أن يفتح لكم أبواب المستقبل وأن نراكم في أعلى المراتب. أما نسيبة كتبت: من بين أنياب النزوح والمعاناة والقصف وحمل جالونات الماء والاصطفاف على طوابير المخابز، ينتزع أبناء إخوتي النجاح في الثانوية العامة، وألف مبارك يا شباب. نختم مع إيهاب يقول: بين الخيام والركام تحتفل غزة بنتائج الثانوية العامة، رغم استمرار الإبادة والنزوح انتصر الحلم، وكتب الطلبة نجاحهم بإرادة لا تعرف الانكسار، ونبارك لكل الناجحين.

مشاهدينا، تخيلوا كم تدفع إسرائيل لتلميع صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أتحدث عن وسائل التواصل فقط، يعني انسوا اللوبي الصهيوني وشركات العلاقات العامة والتسويق، فقط الجزء الخاص بالسوشيال ميديا في أمريكا. دفعت لأجله الحكومة الإسرائيلية العام الماضي 500,000 شيكل، يعني 145 مليون دولار، وذلك وفق صحف إسرائيلية. في بعض الأحيان كانوا يدفعون للمؤثرين 7,000 دولار من أجل تغريدة واحدة تروج للسردية الإسرائيلية. ويبدو أن كل هذه الأموال وهذا الجهد قد انهار في لحظة أمام خطاب لمدة دقيقتين فقط لعمدة نيويورك زهران ممداني. لم يكن تصريحا عاديا ولا مؤتمرا صحفيا تقليديا، بل مقطع فيديو نشره أمس على حساباته على مواقع التواصل هاجم فيه

0: 24 مليون على تيك توك، إضافة إلى ملايين المشاهدات على الفيسبوك. يعني بالإجمال تخطى الفيديو 211 مليون مشاهدة، مع أكثر من 17 مليون إعجاب و 4.5 مليون تفاعل بين تعليقات ومشاركات. كل هذا مشاهدينا بعد 24 ساعة فقط، والأكيد أنه الآن الأرقام أكبر بكثير. الخطاب حمل اتهامات مباشرة لنتنياهو، إذ حمله المسؤولية عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، واتهمه باستهداف المستشفيات وتجويع المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ممدني قال أيضا أنه لا يمتلك السلطة القانونية لاعتقاله إذا وصل نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه دعا الحكومة الفيدرالية إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو. دعونا مشاهدينا نشاهد جزءا من مقطع ممداني.
1: نتنياهو is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live.
0: هكذا كان حديث ممداني بهذه القوة المباشرة غير المعتادة على السياسيين. الموضوع أشعل موجة واسعة من ردود الفعل، وأكيد طبعا أثار غضبا واسعا في تل أبيب ولدى كل الأصوات المؤيدة لإسرائيل حتى في أمريكا، ولكن في المقابل حظي بإشادة واسعة وصلت أن بعض الصحفيين والنشطاء وصفوه بأنه أحد أكثر المقاطع السياسية انتشارا وتأثيرا هذا العام. ولكن بين هذه الأصوات كان هناك صوت لافت من أمريكا، منظمة صوت الحاخامات، وهي مشاهدين منظمة تجمع بعض اليهود ضد الصهيونية. هذه المنظمة أعربت عن تضامنها مع ممداني وأصدرت بيانا قالت فيه إن نتنياهو غير مرحب به في مدينة نيويورك، وطالبت بمشاركة الفيديو على الإنترنت. التفاعل الآخر الذي كان لافتا أيضا كان من منظمة العفو الدولي، والتي أعادت نشر الفيديو وطالبت السلطات الأمريكية بالتوقف عن تسليح إسرائيل ومهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، كما اتفق مع ممداني بوجوب اعتقال نتنياهو ومحاكمته. إذا مشاهدينا دعونا ننتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي. على منصة إكس كتب أبو بكر: لم أتوقع طوال حياتي أن أسمع سياسيا أو عمدة أمريكا في أمريكا أن يتحدث بهذه الصراحة والنبرة القوية ضد إسرائيل. أشكرك على هذه الرسالة القوية يا ممداني. أنتقل لأوين. أوين جونز كتب: غضب عارم لدى المدافعين عن إسرائيل، يدركون أن التاريخ سايل عنهم وأن الكثير ممن سهلوا الإبادة الجماعية سينتهي بهم المطاف في السجن. عبير كتبت: من المثير للذهول أن تصريحا بديهيا لممداني بأننا لا نريد مجرمي حرف نيويورك بات يعتبر افتراء، لقد وصل مستوى المعايير إلى الحضيض. نختم مع باستر يقول: قف شامخا يا ممداني يا أخي، فأنت تقف في الجانب الأخلاقي الصحيح،

مشاهدينا، إيلون ماسك دائما في قلب العاصفة، فمن الهجرة إلى تغريدات إكس وعالم المال والسيارات والذكاء الاصطناعي وصولا لدعمه لدونالد ترامب ثم انقلابه لاحقا، وهكذا يقفز من جدل إلى آخر. ولكن هذه المرة لم يكن الجدل لأي من تلك الأسباب، بل بسبب سؤال بسيط وضعه في موقف محرج. السؤال مشاهدينا كان: هل أنت معاد للمسلمين؟ كيف أجاب ماسك عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة؟ اسمعوا قصتنا. السؤال مشاهدينا جاء خلال مقابلة أجرتها مجلة The Economist البريطانية مع إيلون ماسك، حيث باغتته رئيسة التحرير بسؤال مباشر.

0: مباشرا، هل أنت عنصري؟ لينفي ماسك ذلك مستشهدا بأن شركته السابقة من أصول هندية وأن لديه منها 4 أبناء، كما قال إن شركته تضم موظفين من خلفيات وأعراق مختلفة يشغلون مناصب قيادية. إجابة ذكية لإظهار المثالية، ولكن هل توقف الحوار عند هذه النقطة؟ لا، فقد انتقلت المحاورة إلى سؤال أكثر حساسية وسألته: هل أنت معاد للمسلمين؟ وهنا بدا التردد واضحا على ماسك قبل أن يجيب قائلا أنه ضد القتل والاغتصاب وضد فرض قوانين تختلف عن القوانين الغربية. ولكن مشاهدينا، ما دخل المسلمين بالاغتصاب والقتل؟ ثم أكمل ماسك حديثه وكأن شيئا لم يكن، ووجه انتقادا لوسائل الإعلام التي تتعمد تقديمه بصورة مختلفة. إجابته كانت كلها تردد، لنشاهد.
1: Anti-Muslim?
2: I'm against having, if people are coming to a country with antithetical views, I am against that. I'm against that, you know, I'm against rape and murder. I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West.
0: إجابة ماسك عن رأيه بالمسلمين وتوجيه الدفع نحو القتلة والمغتصبين أثارت مشاهدين موجة من الانتقادات، لأن كثيرين رأوا أنه ربط بين الإسلام وجرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب، وهو تعميم خطير وغير مبرر. موقف ماسك لم يكن منفصلا عن مواقفه السابقة مشاهدين تجاه الهجرة، فقد سبق أن دعم تشديد الرقابة على الحدود، كما أبدى تأييده لأحزاب يمينية أوروبية تتبنى سياسات متشددة تجاه المهاجرين. عرفنا أنه ما يحبش المهاجرين، ولكن ماذا عن المسلمين وكيف ينظر إليهم الملياردير العالمي إيلون ماسك؟ في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها ماسك عند المسلمين ويهاجمهم، فقد اعتمد على رسم بياني على منصة إكس العام الماضي يوضح فيه حجم المساعدات المقدمة للمنظمات المرتبطة بالإسلام من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلق عليه كما قال كثيرون: لماذا ندفع للمنظمات الإرهابية وبعض الدول لكي تكرهنا عندما تكون على استعداد تام للقيام بذلك؟ واستهجنت وقتها منظمة كير، أو ما يعرف بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، صدور مثل هذه التصريحات. بالعودة لموضوع المقابلة الأخيرة، فقد تطرق ماسك إلى علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معترفا بأنه انغمس في السياسة أكثر مما ينبغي خلال السنوات الأخيرة، وقال: لقد انجرفت وراء السياسة، في إشارة إلى الفترة التي دعم فيها ترامب ماليا وسياسيا قبل أن تتوتر العلاقة بينهما لاحقا. ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟ هل تحدث ماسك عن هذه التكنولوجيا التي تشغل العالم كعادته؟ نعم، تحدث وتوقع أن تتجاوز أنظمة الذكاء الاصطناعي مستوى الذكاء البشري خلال 5 سنوات، وأن تصبح الروبوتات خلال عقد من الزمن قادرة على أداء معظم الأعمال، ما قد يقود بحسب رؤيته إلى عصر من الوفرة الاقتصادية يفقد فيه المال قيمته التقليدية. ولكن مشاهدينا، كل ما قاله ماسك في كفة وتصريحاته بما يتعلق بالمسلمين في كفة أخرى. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا على تحريض ماسك وتصريحاته تجاه المسلمين. أحمد هنا كتب: الإحصائيات المعتمدة دوليا تقول إن معدلة جرائم الاغتصاب والقتل تحتلها دول غير مسلمة. إيلون ماسك، ما هذه الكراهية للإسلام؟ أنيس كتب: شريعة المسلمين تحرم الاعتداء والاغتصاب، لماذا تركيز على خطر الإسلام يا إيلون ماسك؟ وتصمت عن أطفال يقتلون ويحرقون تحت الحصار، أليس هذا أولى بغضبك؟ مريم كتبت: يا سلام، أنت ضد القتل والعنف وما يحدث من الجيش الإسرائيلي من قتل وحرق للأطفال والنساء والآمنين واغتصاب للأسر وقذف القنابل واغتصاب الأراضي وحرقها من المستوطنين والتجويع والحصار والخيام البالية والقوارض التي تأكل الأطفال هي ما تريده؟ نختم مع نورا قالت في نهاية المطاف يذهب المسلمين لشراء سيارته الشهيرة تسلا ويساعدوه على تحقيق المزيد من الأرباح.

0: وجهة احتلت بسحر طبيعتها وزرقة بحرها مكانة رائدة على خريطة السياحة العالمية، الساحل الشمالي. قصتنا مشاهدينا من هذه المدينة النابضة بالحياة، وتحديدا من المراسي، واحدة من أكبر قرى الساحل الشمالي. كل من يزورها يحلم يمتلك فيها بيت ويستقر فيها، ولكن مشاهدينا هناك خبر جديد. فملاك بيوت المراسي المطل على البحر بتدرجات ألوانه المميزة بين الأزرق واللون الفيروزي والممتد على الشواطئ الرملية الجميلة يواجهون مشكلة واحدة صغيرة. ضيوفك من الآن فصاعدا لا يحق لهم الوصول للشاطئ حتى ولو كانوا أهلك، فلن يستطيعوا دخول الشاطئ معك. عزيزي، يمكنك الاستمتاع بالبحر ولكن لوحدك. وهذه قصتنا والتي نحكي لكم فيها عن الجدل المتصاعد في مصر حول خصخصة الواجهة الساحلية بالبحر. نتساءل، من يملك البحر اليوم؟ من يملك حق دخول الشاطئ؟ هل هم الناس أم ملاك الوحدات المطلة على البحر؟ أم هي حق حصري لصاحب القرية السياحية؟ السنوات الأخيرة شهدت توسعاً في المشروعات العقارية بالساحل الشمالي، ليدور نقاش واسع في مصر الآن حول الرسوم والقيود، والآن تمتد الشكاوى إلى ملاك الوحدات أنفسهم. الجدل بدأ حين قررت إدارة مراسي الساحل الشمالي في منطقة سيدي عبد الرحمن فرض رسوم كبيرة مقابل دخول بعض الشواطئ على الملاك أنفسهم. القرار فجر موجة شكاوى من ملاك اشتكوا من قيود على دخول الضيوف واستخدام الشواطئ والمرافق. لنشاهد مشاهدينا شكوى للسيدة حنان الشعراوي وهي مالكة وحدة في المراسي.
1: يعني المصايف معمولة علشان الناس تستمتع بيها بأهلها وبأصحابها، مش عشان نتحبس لوحدنا في بيتنا وممنوع علينا. من ضمن المشاكل التانية كمان اننا البلاج ما نقدرش ان احنا ندخل حد غير الملاك، يعني انا وبنتي وابني وجوزي ومراتي، ما نقدرش لو والدتي قاعده معايا ما نقدرش ان احنا ابدا نخلي مامتنا تدخل معانا مثلا. يعني الحقيقة يعني غريبة شوية، يعني كل القرى التانية في الساحل الشمالي الناس بتعزم أصحابها بيروحوا معهم البلاج، إحنا لا، إحنا ممنوع ندخل غير
0: الأزمة لم تتوقف عند البوابات الخارجية فحسب، بل امتدت لتشمل حظر دخول الأقارب والأصدقاء إلى الشواطئ. الملاك أوضحوا أن الأمن يمنع حتى أقارب الدرجة الثانية من دخول الشاطئ، ما يحرم العائلات من التجمع وقضاء الإجازات معا، خاصة جاء القرار في فصل صيف، ما اعتبره بعض الملاك انتقاصا مباشرا من حقوق الانتفاع الكاملة بوحداتهم. مشاهدينا لنشاهد شكوى المحامية والحقوقية نهاد ونعود لنستكمل القصة.
2: بالنسبة للائحة المالية، انتوا كنتوا الكلام ان البيتش كلاب هيبقى بفلوس ومامي هتدخل بفلوس مش عضو من الفاميلي، قالوا لي لا دي لائحة مالية برضو. قلت لهم مين اللي عملها؟ وافقتوا عليها في جمعية عمومية؟ قالوا لي لا. قلت لهم طب يا حبايبي ده اسمه إسراء بلا سبب في القانون المدني وتعسف استخدام الحق، يعني لائحة على البيتش ولائحة مالية جديدة.
0: قرية مراسي مشاهدينا تقع بطريق الإسكندرية مرسى مطروح، ومساحتها تتجاوز حوالي 6 ملايين متر مربع. بدأت أعمال التنفيذ والتطوير عام 2007 وهي تابعة لشركة إعمار، وتضم واحدا من أكبر المراسي السياحية على الساحل الشمالي. إدارة قرية مراسي بررت قراراتها بالحفاظ على خصوصية المكان والحد من ازدحام الشواطئ والمرافق لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمقيمين. تذمر ملاك مراسي فتح نقاشا أوسع في مصر حول هل الشواطئ أصبحت ملكا للجمهور حتى إذا كانت الفنادق والمنتجعات خلفها، أم أن الوصول إلى البحر تحول إلى امتياز خاص؟ وإذا امتلك كل منتجع أو جهة الجزء المقابل له من البحر، فماذا يتبقى للجمهور العام؟ ولماذا لا تفرض الدولة وجود ممرات عامة تسمح للجميع بالوصول إلى الشاطئ كي لا يتحول أغلب البحر إلى سلعة تجارية؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. زياد على الفيسبوك كتب: أنت دافع عشرات الملايين عشان تحس أنك متميز، وفي الآخر بعد ما ياخدوا منك الملايين يقولوا لك أنت مش مميز كفاية عشان تنزل الشاطئ. الحل الآن إما تدفع لهم بالدولار، وكل صاحب المنتجع كل ما صاحب المنتجع يزود الرسوم تزيد تدفع. أما الحل الثاني نبدأ نفكر في كارثة، إنه كل واحد يشتري قطعة أرض يبقى حقه يسيطر على البحر اللي قدامها. أما أحمد كتب: والله الدنيا دي ولا تسوى، كلنا فيها ضيوف، حتى أنت ضيف وأنت مالك في مراسي. انتقل لي نهال كتبت: كده الحل الوحيد أنك تبيع شاليهك لحد منطوي أو مقطوع من شجرة. أما محمد فتحي كتب: لو تركوا الموضوع للرغبات، كل عائلة لها دائرة أضعاف عددها، وده مع محدودية الشواطئ مهما كبرت هيحولها إلى مكان خانق والكل حيخسر. كان مع القرار يبدو. نختم مع سحر. اعتبرت سحر أنه البحر هو ملكية عامة، وكتبت: بدلا من أن يعترض المواطن على تحويل البحر إلى امتيازات حصرية، أصبح المواطن جزء من المنظومة التي تستبعده ويسعى للانضمام إليها.

هل زرتم متحفا من قبل أعزائي المشاهدين؟ هل سبق أن حذروكم في المتاحف والمواقع الأثرية ألا تلمسوا شيئا وألا تلتقطوا صور؟ مشاهدينا انسوا كل ما تعلمتوه. نجمة هوليوود وضعنا قواعد جديدة للتعامل مع القطع الأثرية. هذه مشاهدينا الفنانة والنجمة السينمائية الأمريكية زندايا، وهي الآن وفي هذه الصورة خلال جلسة تصوير صحفية في لندن لفيلم أوديسي لكريستوفر نولان. طيب، هذه النجمة كما نرى هنا ترتدي زيا مستوحى من الأزياء اليونانية القديمة، وتقوم بتصوير إعلان لفيلمها الجديد، والله يوفقها. ولكن مشاهدينا ركزوا هنا في هذه الأقراط اللافتة للنظر والتي ترتديها في أذنيها. هذه الأقراط لبستها الفنانة لتتماشى مع الدور في الفيلم، وهي ليست قطعة مستوحى من الآثار القديمة، بل هي الآثار ذاتها، وهي آثار إيرانية. إيرانية وليست يونانية. الفيلم يوناني لكن هذه الأقراط إيرانية. هناك جدل كبير حول شرعية خروجها من إيران أساساً. آثار تزين أذني ممثلة تنتمي إلى بلد يقصف إيران للتو. سنخبركم مشاهدينا بالقصة. الأقراط الإيرانية هي في الأساس ميداليات ذهبية على شكل أقراص تعود إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وتنسب إلى كنز زيوي. كنز زيوي اكتشف عام 1947 في محافظة كردستان الواقعة شمال غرب إيران، بعدما عثر رعاة على قطع من الذهب والفضة والبرونز والفخار خلال أعمال حفر. القطع الأثرية أخرجت من إيران في ستينيات القرن الماضي وبيعت في سوق الآثار. كنز زيوي الإيراني موزع الآن مشاهدين بين متاحف في أوروبا وأمريكا وإيران، وكذلك في مجموعات خاصة. ميداليات ذهبية استقرت في صالة بارون لندن، قد أعيد تركيبها بالماس والذهب من عيار 18 قيراطا. وهذه الصالة التي أعارت الأقراط الممثلة زندايا قالت إن الصفائح الذهبية لم تتضرر أثناء تحويلها إلى أقراط، وهذه الأقراط جزء من مجموعتها الخاصة وليست معروضة للبيع. والهدف من إعارتها للفنانة هو لفت الانتباه إلى الفن والتاريخ الإيراني. يعني إن شاء الله عليهم، مهمة سامية فعلا، لفت الانتباه إلى التراث الإيراني في جلسة تصوير فيلم أمريكي عن اليونان. المهم، الممثلة الأمريكية ارتدت شيئا أقدم بكثير مشاهدينا يعني من تاريخ هوليوود نفسها. الميداليات التاريخية مشاهدينا التي تحولت إلى أقراط زندايا طرحت تساؤلات حول مصدر الآثار القديمة وكيفية خروجها من إيران. هل الهدف هو الاحتفاء بالفن القديم أم التعامل مع التراث الثقافي كرمز للمكانة الاجتماعية والتفاخر الطبقي؟ والأهم، هل نقبل التطبيع مع تجارة قطع قد يكون مصدرها حفريات غير قانونية، لا سيما أن الأمر قابل للتكرار مع أثار عراقية وأخرى مصرية؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هنا أكسيما كتبت: زندايا من عشاق استخدام القطع الفارسية التاريخية المسروقة. أما في التغريدة التالية شيوا كتبت: إذا كنت تحتفل بتاريخ يوناني وأساطير يونانية فاحتفل بها بارتداء مجوهرات يونانية قديمة. لماذا يجب استخدام القطع الأثرية الفارسية القديمة لتمجيد قصة يونانية؟ لماذا؟ أما هنا نقرأ على منصة إكس: ارتداء أثار قديمة مسروقة من البلد الذي تقصفه بلدك هو أمر مقزز. نختم مع روس. روس على الجانب الآخر كان له رأي مختلف، فكتب مدافعا عن الفكرة: لا شك أن هناك كمية كبيرة من الإجراءات الأمنية لحكاية الأثر، الآن رآها الكثير من الناس، وهذا يفترض أن يحدث بدلا من دفنها بعيدا. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسر. نبدأها بالعناوين. تشيع جثامين 4 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال في بلدة تل في نابلس، ومواجهات خلال اعتداءات المستوطنين في قرية صرة وبلدة عريف، والجيش الإسرائيلي يحشد قواته بعد مقتل 2 من جنوده في المواجهات. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ويقول إن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وعرقجي يؤكد أن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يسمح بدخول الأهالي إلى قرية زوتر الغربية، ووزارة الصحة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مسعفين في النبطية فوقها.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل عسكريين اثنين. وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زمير أوصى بمواصلة الدفع بقوات إلى الضفة الغربية وصادق على خطط هجومية أيضا.
1: هنا من بلدة تل جنوب غربي نابلس بدأت الشرارة، مستوطنون يهاجمون أطراف البلدة، الأهالي يتصدون دفاعا عن منازلهم وأراضيهم، اشتباكات تتسع ثم إطلاق نار. الرواية الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا استولى على سلاح أحد الإسرائيليين وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل عسكريين إسرائيليين. في المقابل استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال. لكن المشهد لم يتوقف عند تل، فالنيران امتدت إلى شمال الضفة الغربية. مستوطنون أحرقوا أراض فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون، وفي عريف أضرمت النيران في ممتلكات الأهالي. وفي صرة اندلعت مواجهة جديدة خلال التصدي لهجوم آخر للمستوطنين. الرد الإسرائيلي جاء سريعا، حصار على تل ونابلس، إغلاقات وحواجز وتعزيزات عسكرية، ثم اقتحام للمستشفى التخصصي واعتقال فلسطينيين من داخله، إضافة إلى مداهمات طاولت مناطق أخرى في الضفة. كما أغلقت مداخل مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وأغلق مستوطنون مدخل قرية عطارة شمال رام الله. ميدانيا صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على خطط هجومية جديدة، وأعلن توسيع العمليات ومواصلة الدفع بتعزيزات واستمرار حملات الاعتقال. سياسيا، أقرت الحكومة الإسرائيلية عملية واسعة في الضفة وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسط دعوات حكومية لتوسيع الاستيطان وتشديد الإجراءات بحق القرى الفلسطينية. هكذا لم تعد تل مجرد ساحة مواجهة، بل تمثل الآن عنوانا لتصعيد يتسع، يعيد الضفة الغربية إلى دائرة توتر مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: هذا وتمكن أهالي بلدة تل من إقامة صلاة الجنازة على الشهداء 4 في ساعة الليل، واستلم الأهالي جثث الشهداء في مستشفى رفيديا بنابلس وسط تجمع شعبي كبير لوداع ضحايا الدفاع عن البلدة، حيث حضر أفراد عائلة الشهداء وأهالي البلدة لإلقاء نظرة الوداع وإقامة صلاة الجنازة. وانتقل الأهالي بعد ذلك من المستشفى إلى مقبرة البلدة لتشييع ودفن شهداء تل 4 وإيصال جثامينهم إلى مثواهم الأخير. أفادت مصادر محلية بهجوم جديد شنته مجموعة من المستوطنين على قرية عريف جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأظهرت صور اندلاع حريق في شاحنة جراء الهجوم والأعمال التخريبية التي ينفذها المستوطنون. هذا وفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على محافظة نابلس وقرية تل المجاورة ومنع الوصول إليهما، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وطواقم الإسعاف. كاميرا تلفزيون عربي رصدت الوضع عند حاجز حوارة العسكرية المغلق على مشارف مدينة نابلس.
2: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق محافظة نابلس بما يشمل قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة و4 جرحى آخرين، من بينهم جرحى بحالة حرجة. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفيات واحتجاز جثامين الشهداء، حتى إن الفلسطينيين لا يستطيعون تحديد موعد تشييع الشهداء على إثر استمرار حصار قرية تل، حيث يشن الاحتلال عدوانا عسكريا ويفرض طوقا أمنيا على هذه القرية. معنا أحد المواطنين من نابلس لا يستطيع العودة إلى منزله في المدينة. احكينا من وين أنت وشو اللي صار معك؟
3: أنا اسمي أحمد النجار من نابلس. أنا طالع من الصبح من الشغل الساعة 8:30 وصلت لهون، كل البوابات مسكرة وما قدرنا نفوت لحد هاي اللحظة. إحنا بالشوارع مرميين، ما في مجال نفوت على المدينة ولا نوصل لبيوتنا ولا نوصل لأولادنا.
2: هذا حال كل الفلسطينيين في محافظة نابلس، ليس فقط المواطنين، حتى طواقم الإسعاف لا تستطيع اجتياز هذه البوابات العسكرية والوصول إلى الحالات من حيث الإصابات والحالات المرضية. كيف تعملون في هذه الظروف؟
4: أول شيء يعطيك العافية. إحنا يعني بكل بساطة مش قادرين نوصل للبوابة اللي هي، يعني احنا بالعادة لما تسكر بنسلم وبنستلم الحالات على البوابات، بس اليوم لحد اللحظة ما معنا اي قرار او اي تنسيق اللي نوصل للبوابة. يعني انا يعني لو عندي حالة بعد البوابة بعد 100 متر هان ما بقدر اوصلها.
2: إذن تنكيل جماعي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس بالتزامن مع هجمات ينفذها مستوطنون على قرى شرق قلقيلي. هذا جرى في فرعتة وفي جيت، إصابات بالرصاص الحي وإحراق لمنشآت ولأراضي زراعية، تحريض كبير على الضفة الغربية المحتلة على إثر ما يجري من أحداث. 8 شهداء على الأقل حتى لحظة تصوير هذا التقرير خلال 24 ساعة في الضفة الغربية، وتحذيرات من قبل الفلسطينيين من هذا العدوان. يقول الفلسطينيون إنهم يدافعون عن أنفسهم، وإن مستوطنين مسلحين برفقة جيش الاحتلال يهاجمون القرى، وهذا ما جرى في تل وفي بيت فوريك وفي كل القرى والبلدات المحتلة. من حاجز حوار العسكري المغلق جنوبي نابلس، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي.
0: مزيد من التفاصيل عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نتابعها مع الزميل براء محمد عبر الخارطة التفاعلية.
5: تطورات متسارعة في الضفة الغربية تشهدها نابلس على وجه الخصوص، وبالتحديد بلدة تل التي يسعى المستوطنون للتشويه ومغالطة ما حدث فيها. لتبيان ذلك نقترب بالخارطة من تل. نتحدث عن مجزرة أسفرت عن 4 شهداء فلسطينيين، في المقابل قتل مستوطنان إسرائيليان في الحادث. أولا هذه هي مستوطنة حفات جلعاد التي نشير لها على الشاشة، وهذه هي حدود بلدة تل وامتدادها الذي يتقاطع مع بلدة صرة. ما بينهما وما بين المستوطنة يفصل شارع 60 حيث نشير على الخارطة. الحادث اليوم لم يجري في المستوطنة ولم يهاجم أحد المستوطنة، بل إن المستوطنين هم من اقتحموا الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية تل، وهم أن يحرقوا أراضي ومنازل فيها بمنطقتها الغربية. وقبل أيام كان المستوطنون قد شنوا هجوما سابقا تجاه هذه الأراضي. إذن الطبيعي أن يكون الفلسطينيون موجودون في أراضيهم وفي بلدتهم، وما ليس طبيعيا أن يكون المستوطنون فيها. خلال التصدي لمحاولة الاقتحام أطلق المستوطنون النار، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. أحد المواطنين تمكن من نزع سلاح أحد الإسرائيليين ليقتل مستوطنين على إثر ذلك. أي أن ما جرى في تل هي حادثة دفاع عن النفس وفقا للأعراف. ما بعد الحادث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة ومداهمات لعدد من القرى المحيطة، وبالتزامن مع ذلك شن المستوطنون هجمات تحت حماية جيش الاحتلال ضد هذه البلدات، طاولت كل من تل في المقام الأول، ثم صرة، ثم جيث، ثم بلدة فرعته. نلاحظ أن المستوطنة، مستوطنة حفاد جلعاد التي تقدم منها المستوطنون اليوم، تقع في وسط هذه البلدات الفلسطينية وتقطع الأوصال ما بينها. هي بطبيعة الحال امتداد لمستوطنة كدوميم، كبرى المستوطنات في هذه المنطقة، والتي يتفرع منها عدد من البؤر الاستيطانية التي تقدم الأراضي مثل جفعاد راشي. قوات الاحتلال لم تكتفي بما حدث، بل أعلنت عن عملية تستهدف مدينة نابلس بشكل خاص ومناطق الضفة بشكل عام، لتقتحم قوات الاحتلال المدينة وتدخل مستشفى نابلس التخصصي وتعتقل جريحا ومرافقا له بادعاء أنهما على صلة بحادث مقتل الإسرائيليين في بلدة تل. على صعيد اعتداءات المستوطنين، تواصلت الاعتداءات وتوسعت إلى بلدات أبعد، وهنا نتحدث عن كل من سباستيا وكذلك بلدة عريف. أما قوات الاحتلال فمنذ بدء الحادث وهي تشرع في عمليات الإغلاق لإحكام الخناق على نابلس ومحيطها بإغلاقات استهدفت بلدات وحواجز وقرى محيطة. نتحدث مثلا عن عورتة، عن حوارة، عن عصيرة القبلية، عن صرة، عن دير شرف، وكذلك عصيرة الشمالية والمربعة، لتحاصر مدينة نابلس ويحكم إغلاق الخناق عليها بهذا الشكل. كما نرى على الشاشة الاستهدافات لم تستهدف فقط النطاق القريب من نابلس، بل امتدت حتى على صعيد المحافظات. فعلى سبيل المثال المدى الشمالي لمدينة نابلس باتجاه جنين هو مغلق من قبل الحادث. جنوبا قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل وقرى محافظة سلفيت وكذلك محافظة رام الله. إلى أبعد من ذلك نتحدث عن ممارسات الاحتلال التي وصلت حتى الخليل لتطلق قنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مداخل المدينة في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية. بدوره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه إطلاق عملية واسعة في عموم الضفة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما أسماه بالتصعيد مع استمرار حظر التجول في تل وفرض الحصار على مدينة نابلس. إلى هنا آخر التطورات.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويواجه الطلاب في غزة تحديات كبيرة أبرزها تدمير المرافق التعليمية والجامعات، إضافة إلى القيود على السفر والحصار المفروض على القطاع.
6: زار الفرح أخيرا منزل الطالبة صبا رباح وسط قطاع غزة. صبا نجحت في انتزاع هذا النجاح بحصولها على المركز الأول على مستوى فلسطين رغم تدمير منزلها واستشهاد والدها، لكنها اليوم ستبدأ مشوارا محفوفا بكثير من التحديات.
7: خايف انه يكون الجامعات ما تكونش موجودة انه نحضرها وجاهيا، لانه هيك بتحس انه يكون في شعور احلى. كمان انه بعد استشهاد بابا الله يرحمه انه ما نقدرش نكمل في الرسوم والاشي اللي زي هيك، بس ان شاء الله بنقدر ونوصل اللي بدنا اياه.
6: واقع تقول وزارة التربية والتعليم إنه ازداد تعقيدا نتيجة استمرار حرب الإبادة وعدم تمكن الطلبة من الانتظام في التعليم الحضوري.
8: في السابق كانت هناك خيارات عديدة وكثيرة، جامعات مفتوحة، مختبرات علمية موجودة، مقاعد دراسية متوفرة. أما الآن فنسبة كبيرة من هذه الجامعات أصابها ما أصاب الشعب الفلسطيني من دمار ومسح عن الوجود، وبالتالي الطالب الآن أمام إذا كان يريد الدراسة النظرية فممكن تكون أسهل، لكن التخصصات العلمية والتخصصات العملية أمامها تحدي كبير.
6: تجاوزت نسبة التدمير في المرافق التعليمية 90%، فيما تحولت المباني المتبقية إلى مراكز لإيواء النازحين بعد إجبارهم على النزوح من أحيائهم السكنية.
9: نجح طلاب الثانوية العامة في تجاوز كثير من الصعوبات رغم تدمير المرافق التعليمية، ليبقى التحدي الأبرز هو استكمال مسارهم الأكاديمي وسط تعقيدات لا زال يعيشها القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، مضيفا أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن تناقش وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالب طهران المتعلقة بمضيق هرمز.
10: رغم أجواء المنطقة الملبدة بغيوم الحرب، ما تزال هناك فسحة من الأمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لا تريده طهران مؤقتا إلا بشرط واحد يكشف عنه وزير خارجيتها.
11: في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
10: حبل الوساطات لم ينقطع والحلول الإقليمية ما تزال على الطاولة. نوقشت خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان. مضيق هرمز كان في صلب النقاشات. في الوقت ذاته وصل وفد دبلوماسي عماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن الموضوع ذاته، أي بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. زيارة تعقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية في وقت سابق من هذا الشهر، لم تثمر عن اتفاق بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تقارير أفادت برفض طهران لمقترح عماني يقضي بإشراف كل من إيران وعمان على حركة الملاحة في الجزء الواقع ضمن مياههما. حراك لنزع فتيل التصعيد يأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة، تعزيز للقوات الأمريكية ونشر لمقاتلات تصحبه تحذيرات من سفارات الولايات المتحدة في العراق والأردن وإسرائيل، دعوات لرعايا الأمريكيين لرفع مستوى الجاهزية والحذر تحسباً لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. وبما تعد محاولة لتحييد روسيا والصين، حذر الرئيس الأمريكي البلدين من المشاركة في الصراع الدائري مع إيران، فللمشاركة عواقب وخيمة عليهما يقول ترامب. الرئيس الأمريكي لم يستبعد المسار العسكري كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الحرب مع إيران.
12: أعتقد أن هناك عدة خيارات، هناك خيار عسكري وهو أن نستمر كما نفعل الآن ويمكننا حتى تكثيف الضربات وهي تدمر كل ما لديهم، وهناك استراتيجية أكثر ذكاء وهي التوصل إلى اتفاق.
10: وفيما يبدو سباقا مع الزمن لمنع التصعيد، أزاحت مصادر النقابة عن أن باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة. تلك المصادر أشارت إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال 10 أيام. رغم ذلك تؤكد تلك المصادر أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات بين واشنطن وطهران ما تزال كبيرة.
0: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار في المملكة إثر هجوم إيراني، ومن جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن التقارير تشير إلى وقوع هجوم صاروخي بالمسيرات على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. وأفادت وكالة فارس بتصاعد أعمدة الدخان من القاعدة المستهدفة. نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر وصفه بالمطلع أن الجيش الأمريكي أطلق صاروخين على ناقلة غاز مسال كانت تحاول دخول المنطقة من بحر عمان بعدما اعتقد أنها تحمل غازا إيرانيا. وبحسب المصدر أسفر الهجوم على مقتل 2 من أفراد الطاقم الناقلة وإلحاق أضرار بغرفة المحركات قبل إيقاف السفينة. أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أبدأ من طهران مع حسام ونقف معه عند آخر البيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالهجوم الذي طاول البحرين، أيضا حركة الملاحة والأوضاع في مضيق هرمز.
13: حركة الملاحة حتى الآن وبحسب كل التقارير الصادرة سواء الغربية أو حتى الإيرانية هي في أدنى مستوياتها، وهناك أيضا محاولة لاستعراض العضلات العسكرية بين الحين والآخر. إيران تقول بأنها تمنع سفن من المرور، تطلق طلقات تحذيرية، تحاول في بعض الأحيان استهداف سفن بحسب السردية أيضا التي تقدمها الدول الأخرى على الضفة الأخرى من الخليج بين الحين والآخر، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وهيئة المراقبة والخدمات البحرية البريطانية التي ترصد أي حادثة عند السواحل، سواحل الدول الأخرى على الضفة الأخرى من الخليج كعمان والإمارات. لكن أيضا الجانب الأمريكي يحاول أن يلعب ذات الدور، يتحدث باستمرار الجانب الأمريكي عن منعه لسفن تحاول الخروج من الموانئ الإيرانية أو حتى الدخول إليها، على اعتبار أن حالة الحصار التي طبقت منذ أيام كانت تركز على الموانئ الإيرانية فقط، وأن حركة الملاحة في الممر الذي تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية عند السواحل العمانية هو الممر الوحيد الآمن من وجهة نظر الجانب الأمريكي، وهي السردية التي تنفيها إيران جملة وتفصيلا، وتحاول التوصل إلى حل حولها مع الجانب العماني، وهذا ما أدى في نهاية المطاف إلى تواصل مكثف مع الجانب العماني خلال الأيام القليلة الماضية. وقد وصل وفد من سلطنة عمان يوم أمس بشكل مفاجئ والتقى مع مسؤولين إيرانيين، كانت هذه الزيارة تتعلق بالتوصل إلى حل ما فيما يتعلق بهذا المسار، وأيضا إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات بصيغة جديدة تكون مذكرة التفاهم المتوقفة أصلا بين الطرفين هي الأساس للانطلاق منه مجددا للعودة إلى المسار الدبلوماسي. كان هناك استهداف من الولايات المتحدة الأمريكية لناقلة غاز مسال، على ما يبدو كانت تحاول الدخول إلى المياه الإيرانية نحو أحد الموانئ في الجنوب. بعض الأنباء أو التقارير غير الرسمية كانت تشير إلى أن هذه السفينة كانت تتحرك باتجاه ميناء الإمام الخميني، لكنها لم تصل إلى هذا الميناء. استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بإيقافها في نهاية المطاف بعد أن اشتعلت غرفة المحركات فيها، أو على ما يبدو أصابها ضرر شديد في أحد النواحي قبل أن توقفها الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا في نهاية المطاف. هناك انخفاض في مستوى الاستهدافات هذه الليلة، هذا عزاه البعض إلى الحديث المكثف من كلا الجانبين منذ يوم أمس عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات. ترامب يتحدث عن إمكانية استئناف المفاوضات وعن أنه يجري مفاوضات بالفعل عبر مختلف المسؤولين مع الجانب الإيراني، لكنه لم يصل بعض للصيغة أو لما يقنعه حتى الآن بالعودة إلى طاولة المفاوضات، يلوح بالقبضة العسكرية بين الحين والآخر ويكثف من التواجد العسكري في المنطقة تمهيدا لعمل ما في حال فشلت جهود الوساطة. لكن في المقابل الجانب الإيراني أيضا كان هناك تضاؤل أو تقلص في مساحة الاستهدافات، لكن كان هناك تركيز على قاعدتين في الكويت والبحرين، قاعدة في البحرين للأسطول الخامس، أيضا قاعدة في قاعدة علي السالم في الكويت، وهما القاعدتان اللتان نالتا أكبر قدر ممكن من الضربات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات خلال الفترة الماضية. على سبيل المثال، كل ما تستهدفه إيران منذ 3 أيام في هاتين القاعدتين هو عبارة عن مخازن لقطع الغيار، أيضا حاويات ومخازن لتخزين الطائرات المسيرة، أيضا نقاط لتجمع الجنود الأمريكيين، وقيل بأن هناك إصابات وقتلى في صفوف الجنود الأمريكيين جراء الاستهداف لهاتين القاعدتين، إضافة لخزانات الوقود. بمعنى أن التركيز هو على الجانب اللوجستي في هذه القواعد، بكما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية تماما عند القواعد العسكرية التابعة للحرس والجيش الإيراني في المناطق الجنوبية أو على طول الشريط الجنوبي الساحلي لإيران منذ أن بدأت مرحلة التصعيد هذه والتي دخلت ليلتها 14، ليلة هادئة إلى حد كبير، قد يحمل الصباح شيئا مختلفا. على سبيل المثال، قد تتجه إيران التي تقول بأنها ما تزال في حالة حرب وما تزال تهدد الجانب الأمريكي وأنه سيتلقى ضربات مكثفة، قد تذهب مع بداية النهار لاستهداف هذه القواعد مرة أخرى، خاصة وأن التهديد الأهم الذي أتى يوم أمس بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية حسام أتى على لسان علي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية، والذي قال بأنه مقابل استهداف أي إيراني من الآن وصاعدا سيتم استهداف قوى أمريكية في المنطقة، وأن الطريق من طهران إلى الجحيم بالنسبة للجنود الأمريكيين بات متاحا، وأن البطاقات تملكها إيران بالفعل بالمجان للجنود الأمريكيين.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران إلى واشنطن مع عبد الرحمن المرديسي. كما وصف الزميل حسام من طهران الليلة هادئة، لكن هل يوجد تفسير في واشنطن عن سبب هذا الهدوء على غير العادة كما جرى الحال خلال الأسبوعين الماضيين؟ أيضا يعني نقف معك عند آخر التصريحات المواقف المسجلة في واشنطن، لا سيما لجهة يعني ما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، هل هنالك أمل في إحيائه؟
14: نعم حسام، يعني في الحقيقة كنا ننتظر كعادة القيادة الوسطى أن تصدر بيانا للجولة 14 من الهجمات، ولكن لم تصدر القيادة الوسطى الأمريكية هذا البيان، واكتفت يوم أمس بانتهاء الجولة 13 من الهجمات ومن الضربات الأمريكية على إيران. ونتحدث أننا كنا في انتظار بسبب عدم وجود اتفاق بين الطرفين بعد، ولكن الرئيس الأمريكي في بعد ظهر هذا اليوم من البيت الأبيض حسام أكد أن هناك مفاوضات تجرى في هذه الأثناء مع إيران، ومفاوضات نشطة وبحالة جيدة، بل إن الرئيس ترامب ذكر إن الإيرانيين في أكثر طريقة ممكن اعتبارها أنها جيدة فيما يتعلق بمسار المفاوضات معهم، من حيث أن المفاوضات معهم يبدو أنها تسير ولو ببطء شديد ولكن الباب مفتوح والأمل موجود بشكل كبير جدا. وخير دليل على ذلك ربما تخفيف التصعيد، ولا توجد الجولة 14 من الهجمات الأمريكية على إيران حتى هذه اللحظة. عادة تحدث هذه الهجمات خلال بعد ظهر توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من 4 إلى 5 عصرا تقريبا، ولكن لم تعلن القيادة الوسطى عن بدء هذه الهجمات، في إشارة إلى أنه ربما يريد ترامب إتاحة الفرصة إلى التفاوض، خاصة أنه سئل إن كان اتخذ القرار بشن هجمات تصعيدية وجولة تصعيدية جديدة على إيران، وقال لم أتخذ القرار بعد، ولكننا نتحدث إليهم بشكل كبير جدا، وإن لم يتم التوصل لاتفاق فالأيدي على الزناد موجودة ونحن مسلحون كما يجب أن نكون، ويمكن أن ننهي الأمر باستمرار العمليات القتالية العسكرية. ولذلك ربما تكون هذه بادرة أمل، بصرف النظر على أن الجميع هنا لا يريد الإفراط في التفاؤل بأننا توصلنا مرارا لهذه المرحلة والنتيجة لم تكن مرضية على الإطلاق واستمرت هذه الحرب، ولكن على الأقل الدخول في جولة تصعيدية أخرى ربما لن يحدث قريبا، وأتيحت الفرصة الآن إلى المفاوضات بين الجانبين. حسام،
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن ما سماه الميليشيا الحوثية قامت بعمل وصفه بالجبان والمتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر. وأبرز المالكي أن التحالف نفذ ردا حازما وقويا على أهداف عسكرية مشروعة للحوثيين مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، لافتا إلى أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة. هذا وبثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مشاهد أولية قالت إنها لوصول امرأة إلى مستشفى جزيرة كمران إثر تعرضها لإصابات جراء الهجوم السعودي الذي استهدف الجزيرة. من جانبه قال المكتب السياسي للحوثيين إن الاستهداف السعودي لمنشآت مدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار. وأضاف المكتب أن السعوديين يحاولون تعويض ما سماه إخفاقاتهم العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني، مشددا على أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية بحسب تعبير بيان الحوثيين. يأتي ذلك عقب إعلان وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر رسمي في الهيئة العامة للنقل بأن السفينة السعودية ماسا تعرضت لأضرار طفيفة في هيكلها إثر هجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وأضافت الوكالة أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد أن أكدت عمليات الفحص سلامتها وسلامة أفراد طاقمها. إلى جنوب لبنان، حيث أدانت وزارة الصحة اللبنانية الاستهداف الإسرائيلي المباشر لسيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة نبطية الفوقة جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة مسعفين اثنين. وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على سيارات الإسعاف والطواقم الصحية تجددت، معتبرة أن الهجمات انتهاكا للقوانين التي تنص على حماية العاملين في القطاع الصحي. بدأ الجيش اللبناني إجراءات دخول المواطنين إلى بلدة زوطر الغربية في الجنوب في جنوب البلاد، حيث حدد الجيش الحي الغربي وجهة أولى للمدنيين وسط تفتيش السيارات وتسجيل أسماء الداخلين.
15: بعد طول انتظار يستعد سكان بلدة زوطر الغربية أو عدد منهم للدخول إلى البلدة. تم تحديد الحارة الغربية نقطة دخول المدنيين إليها بعد 4 أيام على دخول الجيش اللبناني إلى البلدة إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منها. إجراءات أمنية يتخذها الجيش اللبناني هنا عند مدخل البلدة، حيث يقوم بتفتيش سيارات المدنيين وتدوين أسماء من يدخل إلى البلدة، إذاناً ببدء مرحلة عودة مؤقتة سيتمكن فيها السكان من معاينة منازلهم المدمرة بشكل كامل أو جزئي. 500 وحدة سكنية 90% منها مدمر دماراً كاملاً، فيما لا تزال جثامين عدد من الشهداء تحت الأنقاض، حيث عملت فرق الإسعاف يوم الخميس على بدء إزالة الركام وانتشال جثامين 3 من أصل 18 شهيداً. لم يسمح اليوم لفرق الإسعاف أو للصحفيين بالدخول لمعاينة عودة السكان ولمعاينة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبلدة. تتكدس طوابير السيارات هنا بانتظار الإذن للدخول، حيث إن الإجراءات الأمنية معقدة بعد الشيء، وستكون العملية الدخول على دفعتين. تم تأكيد وجود دفعتين من السكان ستدخل، فيما سيسمح في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الجيش من عمليات المسح الكاملة داخل البلدة قد يسمح لبقية السكان بالدخول أيضا، ولكن هناك عملية تدقيق كثيفة في هذه المرحلة، وهناك مناطق لن يتمكن السكان من معاينتها، خصوصا تلك المواجهة لزوطر الشرقية والتي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، وذلك خشية حصول أي عمليات إطلاق نار من القوات الإسرائيلية باتجاه المدنيين. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، من مدخل زوطر الغربية جنوبية لبنان.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بقاء قوات اليونيفيل هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فيجب إنشاء قوة بديلة لتحل مكانها. ودعا عون خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووفدا من السفراء والقائمين بالأعمال، دعا الاتحاد إلى دعم تطبيق الاتفاق الإطاري، مؤكدا التزام لبنان بمسار الإصلاحات. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان في السودان مقتل 15 مدنيا وإصابة 7 آخرين في هجوم لقوة الدعم السريع. وأوضحت حكومة الولاية في بيان أن قوة الدعم هاجمت مدنيين في منطقة بربور جنوب مدينة الأبيض ونهبت عددا من الماشية. كما أكدت أن القوات المسلحة والقوات النظامية تصدت للهجوم وأجبرت الدعم السريع على التراجع قبل أن تعيد بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في هجوم روسي على موقع قرب كييف كان يستضيف فعالية للصناعات الدفاعية. في المقابل استهدفت أوكرانيا مواقع روسية من بينها مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة وايد بريز للمرة الثالثة في أقل من أسبوع.
16: هي حرب استنزاف عميقة تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا، حدودها تجاوزت تلك التي على خط الجبهة لتصل في الفترة الأخيرة إلى عمق البنية التحتية وسلاسل الإمداد، آخرها ضربات أوكرانية تستهدف مستودعاً للشركة الروسية العملاقة لتجارة الإلكترونية وايلد بيريز قرب سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا. الهجوم

0: أكثر من 570 مسيرة حلقت فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم. في المقابل، ما زالت موسكو تركز على ضرب الأهداف العسكرية والبنية التحتية المدنية منها والعسكرية. ومثال على ما سبق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 موانئ أوكرانية، أوديسا وازمايل وميكولايف. فيها ضربت مرافق الشحن والتفريغ، إضافة إلى احتياطات وقود تدعم الجيش الأوكراني. كما قصف موقع تمركز للقوات الأوكرانية عند محور كراسنو ليمان في دونيتسك شرقية أوكرانيا. الاستهدافات الروسية طاولت أيضا أهدافا مدنية في زابوريجيا، خلفت إصابات وأضرارا مادية بمبان سكنية ومرافق طبية. وكذلك فعلت في مدينة سلافيانسك. وفي كييف ضوت صفارات الإنذار، بينما انقطع التيار الكهربائي عن 150 ألف شخص في مدينة تشيرنيهيف. والسبب هجوم روسي استهدف منشأة للطاقة شمال البلاد.
1: نظمت حركة اجتماعية ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني تجمعا لإدانة الوجود الإسرائيلي والأمريكي في فنزويلا، وندد المشاركون بما وصفوه احتلالا لفنزويلا وطالبوا بحماية سيادة بلادهم.
2: تجمع حاشد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضد التواجد الإسرائيلي والوفود الإسرائيلية والأمريكية التي جاءت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد نهاية يونيو الماضي. التجمع دعا له منظمات اجتماعية ومتضامنون مع القضية الفلسطينية، أكدوا على الموقف التاريخي لفنزويلا بالتضامن مع القضية والشعب الفلسطيني، واعتبروا أن حضور هذا الوفد يتعارض مع هذه المواقف. أدانوا وجود الإسرائيلي والتوسع العسكري الأمريكي واعتبروه احتلالا لفنزويلا ومحاولة للاستيلاء على ثرواتها. طالبوا كذلك بمحاسبة كل من سهل وصول هذا الوفد وإعطائه منصة إعلامية، واعتبروا ذلك محاولة لتبييض جرائم الاحتلال، مؤكدين على أن من يهدم البيوت في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكنه أن يأتي إلى فنزويلا من أجل أن يساهم في إعادة الإعمار أو تقديم المساعدات الإنسانية. ذكروا بأن فنزويلا جزء من الدول التي انضمت لجنوب أفريقيا من أجل محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وطالبوا بطبيعة الحال بإدانة شاملة لهذا التواجد الإسرائيلي والأمريكي وتعزيز الموقف التضامني مع الشعب الفلسطيني. حضور حاشدة هنا رغم غياب أي شخصيات رسمية فنزويلية وازنة أو من الحزب الاشتراكي الحاكم، لكنها تعتبر بطبيعة الحال امتدادا للموقف التضامني التاريخي للشعب الفنزويلي مع القضية الفلسطينية. وعد موسى، تلفزيون العربي، كاراكاس.
1: حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن المعد جدولته عقب حادثة إطلاق النار في 25 من أبريل الماضي، بعد مرور 3 أشهر على قيام مسلح بتعكير أجواء حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. وصل الضيوف لحضور الحفل وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية وقائمة مدعوين مصغرة وقواعد لباس أكثر تحررا، فضلا عن ترقب لخطاب رئاسي يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يلقيه الآن مباشرة من واشنطن. طبعا هذا الحفل بالطابع المواجهة أو خطاب الرئيس بالأحرى الذي يلقى الآن في هذه الأثناء. كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدفيع الاتحاد الأوروبي ثمنا باهظا بعد تغريمه شركة جوجل، وأضاف أنه يتوقع فرض رسوم جمركية كبيرة عليهم في أقرب وقت ممكن. وقال ترامب في تغريدة على تروث سوشيال إن فرض غرامات على الشركات الأمريكية بما فيها جوجل وأبل وميتا ممارسات غير قانونية وتمييزية للغاية، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تكون الولايات المتحدة حصالة أموال لأوروبا بحسب وصفه.

0: وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان رسوم فرضها الرئيس ترامب في وقت سابق من العام وانتهت صلاحيتها. وتتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بين 10 و12.5% وتطبق على اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
1: على خلفية مزاعم تتعلق بالتقاعس عن تطبيق حظر العمل القسري، تصعد الولايات المتحدة نطاق إجراءاتها التجارية بإعادة فرض رسوم جمركية على واردات من 60 دولة. الرسوم الجديدة تتراوح نسبتها بين 10% و12.5% وتغطي أكثر من 99% من الواردات الأمريكية، لكنها تتضمن استثناءات عديدة لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية. أما موعدها فيتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بحزمة الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضها الرئيس الأمريكي على نطاق عالمي، في خطوة تمهد لإعادة تجديد السياسة التجارية للولايات المتحدة تجاه عشرات الحلفاء التجاريين منهم الاتحاد الأوروبي والصين. خطوة تعد أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريبا، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. الرسوم الجديدة تتيح للإدارة الأمريكية الحفاظ على حد أدنى للرسوم الجمركية على جميع الواردات تقريباً، ومن المرجح أن تواجه تحديات قانونية أقل من تلك التي أبطلت في فبراير. وبطبيعة الحال أثار الإجراء الاقتصادي احتجاجات على الفور من بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين. الاتحاد الأوروبي اعتبر الرسوم الجديدة صدمة وأن مبررات واشنطن لا معنى لها، مشدداً على أن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها بشأن العمل القسري لا أساس لها من الصحة.
2: إذا قارنت قوانين العمل لدينا بتلك المعمول بها في الولايات المتحدة، فنحن نمنح أجازات مدفوعة الأجر ولدينا ظروف عمل جيدة جدا لموظفينا، لذا فإن هذا الأمر لا يستند إلى أساس حقيقي.
1: كما وصفت أستراليا والبرازيل الرسوم بأنها غير مبررة، وقالتا إنهما ستسعيان إلى إلغائها، في حين قالت النرويج إنه لا أساس لها.
3: أود أن أعرب عن خيبة أملنا البالغة إزاء قرار الممثل التجاري للولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأسترالية المتجهة إلى الولايات المتحدة. لا نعتقد أن هذا القرار كان مبررا، ونؤمن بأن أستراليا من بين جميع دول العالم تأخذ قضية العبودية والعبودية الحديثة على محمل الجد، وستواصل القيام بذلك.
1: أما كندا التي فرض ترامب يوم الاثنين رسوماً جمركية جديدة على سلع منها بقيمة 20 مليار دولار، فكان ردها متحفظاً على هذه الرسوم أحادية الجانب.
4: إذا دخلت هذه الرسوم أو غيرها من الإجراءات حيز التنفيذ، فهناك مجموعة كاملة من الأشياء التي يمكننا القيام بها في هذا الصدد. لسنا بحاجة للرد مسبقاً. في الواقع أظن أنه سيكون من غير المجدي في هذه المرحلة الرد مسبقاً.
1: تصعيد تجاري أمريكي إذن يحاول عبره ترامب إعادة بناء جداره الجمركي بتوقيت ستضمن فيه الرسوم الجديدة عدم وجود فجوة مع تلك السابقة.
0: وردا على القرار الأمريكي، أعلنت البرازيل أنها ستستخدم قانون المعاملة بالمثل ضد المنتجات الأمريكية بعد الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن على الصادرات البرازيلية.
5: القرار الذي أعلن لا يمس البرازيل وحدها، بل يمس 60 دولة منها الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا. تخيلوا كم أن المبرر الذي ساقوه لا يستقيم، وهو العمل القسري. البرازيل لديها أحد أكثر قوانين العمل حداثة ومحاربة للعمل القسري، وقد أصدرنا قبل قليل قانون تخفيض أيام وساعات العمل، ثم هل يوجد في أوروبا عمل قسري؟ هذا القرار لا معنى له ونحن سنتغلب على آثاره.
0: قتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في ولاية خيبر بختنخوا شمال غرب باكستان. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن 12 عسكريا وشرطيين ومدنيا قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة عند الجدار الخارجي للحاجز. أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ في محيط العاصمة مدريد ومنطقة أخرى مع استمرار حرائق الغابات. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن البلاد تواجه وضعا وصفه بالدرامي. هذا ونشرت السلطات الإسبانية مزيدا من فرق الإطفاء لدعم جهود مكافحة النيران، حيث أجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في منطقة مدريد الكبرى، فيما التهمت النيران منذ بداية العام 100,000 هكتار، وأسفرت الحرائق عن مقتل 13 شخصا خلال الشهر الجاري. تواجه اليابان موجة حر شديدة دفعت السكان إلى استخدام مختلف الوسائل لتخفيف وطأتها، وزادت الضغط على خدمات الطوارئ مع ارتفاع الإصابات بضربات الحر وتوقعات لصيف حار.
6: في شوارع اليابان لم تعد مواجهة الصيف تقتصر على البحث عن الظل. مظلات تحجب الشمس ومراوح كهربائية شخصية ترافق المارة في مشهد أصبح جزءا من الحياة اليومية مع اشتداد موجات الحر. ومع توالي الأيام شديدة الحرارة يزداد القلق مما قد تحمله أسابيع الصيف الباقية.
7: درجات الحرارة في اليابان أعلى من المعتاد هذا الصيف، ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية تتوقع أن تبلغ درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد الأشهر المتبقية في هذا الصيف، أي شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.
6: توقعات تهيئ المواطنين لصيف أكثر قسوة وتدفعهم إلى البحث عن وسائل سريعة للتخفيف من وطأة الحر والرطوبة. في المتاجر تتنوع المراوح المحمولة وأدوات التبريد الشخصية، وسائل بسيطة لكنها أصبحت ضرورية لكثيرين عند التنقل والعمل خارج المباني، غير أن الخطر يتجاوز الشعور بعدم الراحة، فارتفاع عدد المصابين بضربات الحر يضع ضغطا متزايدا على خدمات الطوارئ مع كثرة الاتصالات وحالات النقل إلى المستشفيات. وفي محاولة لمواجهة الحرارة تستعيد بعض الفعاليات اليابانية طريقة تقليدية تعرف باسم أوتشيميزو، تقوم على رش الماء في الشوارع لتلطيف الجو وخفض حرارة الأرض. في هذه الفعالية يحمل المشهد شيئا من ذاكرة الصيف الياباني حين كانت وسائل التبريد الحديثة أقل حضورا.
8: أرتدي اليوم لباس اليوكاتا الياباني التقليدي الصيفي. الجو حار جدا في اليابان بسبب الاحتباس الحراري، وأريد من هذه الفعالية التي نظمناها بالتعاون مع إدارة حي شيبويا التي نرش فيها الماء على الأرض لخفض درجة الحرارة أن نمنح الجميع شعورا بالانتعاش.
6: بين مروحة كهربائية في يد أحد المارة وقطرات ماء تنتشر فوق الأرضيات، يحاول اليابانيون التكيف مع صيف يزداد شدة عاما بعد عام. بين حر يزداد قسوة ووسائل تقليدية حديثة لمواجهته، يحاول اليابانيون التأقلم مع صيف لم يعد عاديا. ومع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بضربة الحر تزداد الحاجة إلى استعداد أكبر من السكان والمدن لمواجهة واقع مناخي بات يفرض نفسه بقوة. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس عن تغييرات في الحقائب الوزارية لحكومته، وذلك على خلفية فضيحة هزت حزبه المسيحي الديمقراطي. وأوضح ميرتس أن التغييرات شملت مناصب رئيس مكتب المستشارية ووزيرة الصحة، وبالإضافة إلى وزير النقل والمواصلات. وتأتي هذه التغييرات عقب إعلان السياسي في حزب ميرتس ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بيانس شبان عن استقالته من جميع مناصبه، وذلك بسبب الجدل الذي ثار حول استعانته وزوجه برحم مستعار في الولايات المتحدة لإنجاب الطفل، مع أن شبان ظل سنوات من المعارضين لهذه الممارسة وهي ممنوعة داخل ألمانيا. قال خفر السواحل الفلبيني إن السفن التابعة لخفر السواحل الصيني أطلقت مدافع مياه وأجرت مناورات خطيرة ضد السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، ودان خفر السواحل الفلبيني ما وصفه بالتصرفات الخطيرة وغير المهنية من قبل خفر السواحل الصيني، مؤكدا أن منطقة سكاربورو شول التي وقعت فيها الحادثة تشكل جزءا من أراضي الفلبين ومياهها المحيطة.

0: الآن إلى تقرير الصحافة. بعد هذا التقرير تتابعون برنامج حوارات العربي.
1: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية اعتبر هوارد فرينش أن الحرب التي تحولت إلى صراع مفتوح تشهد العديد من التقلبات والمنعطفات، ولكن اللافت أن إيران يبدو أنها تكتسب اليد العليا فيها، وأضاف أنه في محاولة يائسة تسعى الولايات المتحدة إلى إيهام الرأي العام بأن استئناف القصف على إيران، والذي يبدو بلا نهاية، سيحقق نصرا عجزت عنه الحملة التي كانت أشد ضراوة في بداية الحرب، ورأى أن واشنطن يمكنها التصعيد وقد تفعل ذلك، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك القيادة الإيرانية التي ترى في السيطرة على الممرات البحرية مفتاحا لبقائها وضمانة أمنية أفضل حتى من الأسلحة النووية. وخلص الكاتب إلى أن ما تجاهلته الولايات المتحدة هو أن إيران بفضل عدد سكانها وموقعها الجغرافي تعد دولة تتربع على أهم احتياطات النفط في العالم ولا يمكن تحييدها، وطالما أن هدفها في هذا الصراع هو ببساطة عدم الاستسلام، فيصعب تصور كيف يمكن إجبار طهران على الانصياع لرغبات واشنطن. في مجلة ذا إتلانتيك الأمريكية ناقش أندرو إكسوم تبعات الحرب على إيران، واعتبر أن على الولايات المتحدة الاعتراف وبسرعة بأنها هزمت، وأن عليها التوقف عن الترويج لنصر وهمي، مشيرا إلى أن واشنطن لم تحقق أي من أهدافها السياسية، وأن التمويل الهائل للحرب ليس سوى هدر كبير للمال. ورأى أن الحرب على إيران كشفت عن ضرورة إعادة الولايات المتحدة النظر في نهجها الحربي بالمنطقة وخارجها، وعن قصور في التخطيط كلف الجيش الأمريكي خسائر فادحة. وبحسب الكاتب فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إما للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أو إنشاء رادع جديد ذي مصداقية وبسرعة. بدوره رأى روبرت بيب في مجلة فورين أفيرز الأمريكية أن عصر الهيمنة الأمريكية الأحادية انتهى، ولم تعد الولايات المتحدة تتمتع بالتفوق العسكري كما كانت في عام 1991، كما لم تعد الأنظمة اللازمة لشن حروب دقيقة حكرا على القوى العظمى، بل أصبحت متاحة لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة القادرة الآن على مواجهة دول أقوى بكثير. وبحسب الكاتب فإن الحرب الإيرانية تجسد هذا التحول في موازين القوى، إذ لم تعد واشنطن قادرة على إخضاع الآخرين لإرادتها باستخدام القوة بتكلفة زهيدة، مشيرا إلى أن الاشتباكات الدائرة اليوم حول مضيق هرمز تكشف عن محدودية قدرات الولايات المتحدة، وخلص إلى أن إيران باتت لاعبا يصعب عزله أو احتوائه بالوسائل التقليدية، إذ تعتمد على شبكة من الحلفاء الإقليميين وعلى شراكات متنامية مع قوى دولية، مما يجعل أي صراع معها يحمل تداعيات تتجاوز الشرق الأوسط إلى الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتوازنات الاستراتيجية. بدورها حذرت إيلين سالون في صحيفة لوموند الفرنسية من خطر فتح جبهة جديدة في مضيق باب المندب، مع إعلان الحوثيين فرض حصار على السفن المرتبطة بالسعودية، مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر. ونقلت عن محللين أنه على الصعيد الإقليمي يتصرف الحوثيون في إطار الاستراتيجية العامة للمحور الإيراني، مما يزيد التكاليف على السعودية أحد الحلفاء الإقليميين الرئيسيين لواشنطن، وبالتالي يعزز قوة الردع والنفوذ الإيراني. أما على الصعيد الداخلي فيستغل الحوثيون هذا التصعيد لزيادة الضغط على السعودية لقبول شروطهم، وهي إنهاء الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والاعتراف بالحوثيين كسلطة أمر واقع في اليمن. وحذر أحد المحللين من أن تهديدات الحوثيين ضد السفن التجارية السعودية ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير إذا نفذت، فإذا خلصت الرياض إلى أن المواجهة المباشرة هي السبيل الوحيد لتغيير سلوك الحوثيين فقد نشهد استئناف الحرب في اليمن. في ملف أوكرانيا تحدث لور مينديفيل في صحيفة لوفيغاغو الفرنسية عما وصفتها بمقامرة فلاديمير بوتين اليائسة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن جيشه يواصل التقدم في بعض المناطق لكن وسط خسائر بشرية فادحة ودون تحقيق اختراق استراتيجي حاسم، واعتبرت أنه للمرة الأولى باتت الحرب تؤثر بشكل متزايد على الأراضي الروسية مما يغير المشهد الاستراتيجي وموازين القوى، ومع ذلك لا يشير أي شيء في خطاب بوتين إلى استعداده للتسوية، بل على العكس، إذ بينما تتزايد تكلفة الحرب يواصل الرئيس الروسي التمسك بأهدافه القصوى. وبحسب الكاتبة فإن استراتيجية بوتين تنطلق من قناعة راسخة لديه بأن الخصم الغربي ضعيف جوهريا وسينهار أمام روسيا، وبدلاً من السعي إلى خفض التصعيد يبدو أنه يعتبر الصعوبات سبباً إضافياً لمواصلة المواجهة، مثل مقامر لم يعد يعرف متى يتوقف عن المراهنة.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي تأتيكم من العاصمة بيروت. لبنان الرسمي يصف زيارة الرئيس جوزيف عون للولايات المتحدة بأنها محطة مفصلية في مسار العلاقات بواشنطن ورسالة دعم دولية للدولة اللبنانية ومؤسساتها في وقت تسعى فيه بيروت إلى ترجمة هذا الزخم السياسي إلى مكاسب تتصل بالملفات الأمنية والانسحاب الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها وسط استمرار الانقسام الداخلي بشأن كيفية مقاربة هذه الاستحقاقات. لكن فريق حزب الله يرى أن التفاهمات التي وقعت خطوة إضافية في مسار التنازلات التي بدأتها الدولة اللبنانية، مشدداً على ضرورة انسحاب الاحتلال ووقف الاعتداءات. في حلقتنا لهذه الليلة نسأل عن المشهد السياسي والأمني في لبنان وآفاق اليوم التالي بين التهدئة والتصعيد في ظل الإقليم المفتوح على خيارات مختلفة.

0: لنقاش هذا المشهد بمساراته المختلفة يسرني أن أستضيف نائب مدير مركز كارنيجي للشرق الأوسط مهند الحاج علي. أهلا وسهلا بك. وأيضا غادة حلاوي رئيسة قسم القسم السياسي في جريدة المدن، أيضا برحب فيك. وأيضا الصحافي والباحث السياسي أستاذ رضوان عقيل، برحب فيك بهذه الحلقة. سأبدأ من زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن. أبدأ معك سيد رضوان، كيف تصف هذه الزيارة؟ البعض وصفها بالتاريخية، إذا ما تجاوزنا الشكل الذي ربما كان هناك إجماع على أن الرئيس اللبناني تجاوز الأفخاخ إنجاز التعبير الترامبية بكيفية استقباله في البيت الأبيض، لكن كيف تصفها من حيث المضمون؟
1: مساء الخير للزملاء ومساء الخير للمشاهدين. أنا لست مع هذه التوصيفات، مع احترامي للزيارة وما يقوم به رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، أن هذه الزيارة تاريخية وهذه الزيارة نوعية. هذه الزيارة تحصل بين كل رؤساء الدول. صحيح أن المكان ليس مكانا عاديا في البيت الأبيض ولقاء الرئيس ترامب، لكن ما حمله الرئيس عون في هذا الخصوص يحمل جملة من الأمور. الرجل يركز على مسألة أساسية هو كيفية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب الإسرائيلي وتطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. هو يريد ضمانات حقيقية من الجانب الأمريكي لتحقيق هذا الأمر. أنا بتقديري بغض النظر عن نجاح هذه العملية أو عدم نجاحها، هذه المهمة هي المهمة الأساسية في عهد الرئيس عون في سنته الثانية. في حال إذا نجح في تحقيق هذا الأمر نستطيع القول أن الرئيس عون استطاع أن يقلع بهذه المهمة السياسية. ثم من يقول، من يؤيد هذه المفاوضات وهذا الخيار، أن ما قبل الزيارة شيء وما بعد الزيارة شيء آخر، لكن بالمحصلة الرجل يبذل كل جهده لتحقيق هذا الأمر. لكن السؤال الكبير الذي طرح في قلب واشنطن ويطرح اليوم في بيروت ويطرح في كل بلدة جنوبية، ماذا عن كيفية التطبيق؟
0: سنفصل هذه المسألة بالمسار الإجرائي في الجنوب. سيدة غادة، هل توافقين أستاذ رضوان على مسألة نوب لا يذهب إلى تسميتها أو وصفها بزيارة تاريخية، على الرغم من أن للمشاهدين والمشاهد العربي منذ أكثر من 17 عاما لم يزر رئيس لبناني الولايات المتحدة الأمريكية أو لم يستقبل أقله في البيت الأبيض؟
2: هي محطة مفصلية لا شك، لا يمكن إلا أن نتوقف عند هذه المحطة من حيث عودة لبنان إلى الأروقة الدولية. الزيارة شكلت حدثا بحد ذاته من ناحية التعاطي الأمريكي مع لبنان، من ناحية التعاطي الأمريكي مع الرئاسة اللبنانية، هي عودة قوية للبنان. أما الشق الثاني المتعلق بالنتائج فهذا له بحثه المنفصل والمتعلق بالمسار المفاوضات مع إسرائيل وما تترتب عليه من خطوات لاحقة على مستوى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. أما على مستوى الزيارة بحد ذاتها فلا يمكن إلا أن نقول أنها شكلت محطة أساسية حتى في التاريخ اللبناني. يعني بعد هذا الانقطاع عن الحضور اللبناني في المحافل الدولية، رأينا الرئيس اللبناني في البيت الأبيض ورأيناه وقد تجاوز بحنكة ودراية أفخاخ محلية وأدرك كيف يسير بين النقاط الحمراء اللبنانية. بالمقابل كان هناك توجس من التعاطي الأمريكي مع الرئاسة اللبنانية والخشية من أن يكون هناك فخا معينا لناحية مواقف لا يمكن إلا أن تشكل خلافا لبنانيا. استطاع لبنان بهذه الزيارة أن يتجاوز هذه المحنة إذا صح التعبير.
0: أفصل بهذه النقطة. نعم. من حيث المضمون أو النتائج، إذا عاد بنتائج ملموسة الرئيس اللبناني، سيد مهند، هل توافق على يعني زيارة واحدة هي كافية لوصف زيارة الرئيس اللبناني بالتاريخية، أو لقاء واحد هو كاف لوصفها بالاستثنائية أو التاريخية؟
3: يعني تاريخية إذا أردنا وضعها في سياق في سياق العلاقات الخارجية للبنان. يعني لم نرى زيارة بهذا الحجم منذ عقود، يعني منذ
0: 17 عام
3: الحرب الأهلية. يعني وأعتقد بأن هذه الزيارة الأهم، فلذلك هي بالتأكيد ذات مكانة وأهمية وهي تاريخية من ناحية الشكل وأيضا المضمون.
0: طيب إذا تجاوزت مسألة الشكل، بما أنك تصفها بهذه الصفة، بعض يرى أنها أو عاد الرئيس بنوع من الوعود، لكن هل هناك نتائج ملموسة أو فعلية؟ بماذا عاد الرئيس اللبناني؟
3: صحيح، الرئيس اللبناني ذهب إلى واشنطن ولديه مطالب. أولا وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق مع الرئيس ترامب وجعلها إطارا أساسيا للانطلاق منه، لم يحصل ذلك. حصول على انسحابات أوسع ذات معنى لم يحصل ذلك، وأيضا مسألة وقف إطلاق نار، أن نحصل على وقف إطلاق نار حقيقي لم يحصل ذلك. ولكن أنا رأيي الرئيس الذي حققه في هذه الزيارة هو أنه دخل البيت الأبيض وتحدث بوضوح عن إطار وفلسفة لها علاقة بكيف ينظر لبنان للاتفاق، لأن علينا أيضا جذب قيادات الطائفة الشيعية، علينا التركيز على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة الناس إلى قراهم، وأيضا عملية إعادة الأعمار كثقل أساسي قبل الحديث عن سحب سلاح حزب الله. وهذا كلام أنا رأيه مهم جدا، وهو يناقض الكثير مما قيل وخصوصا من الجانب الإسرائيلي بما يتعلق بنظرتهم إلى هذا الاتفاق وبنظرتهم إلى المسار السياسي. وبرأيي هذا تحول كبير، خصوصا أن الرئيس ترامب كمان يعني
0: هل برأيك اليوم هذه النقطة الأساسية نبلش نناقش من حيث الأهداف التي وضعتها الدولة اللبنانية لنفسها، وبالنسبة للانسحاب الإسرائيلي دعم الجيش اللبناني، هل برأيك مهمة بهذه الزيارة بالتحولات اللي عم يقرأها؟
1: بالتأكيد موضوع دعم الجيش كان مادة رئيسية بالمناقشات بين الرئيسين ومع البنتاغون بهذا الموضوع. أنا بس لكن بدي أقوله، لا أحد يفهم من كلامي أنا ضد هذه الزيارة، أنا مع هذه الزيارة، ولأول مرة فعلا نشهد أنه رئيس جمهورية لبنانية بالبيت الأبيض على هذه الأهمية وطرح هذه المواضيع. بس ولكن السؤال الكبير ماذا عن كيفية التطبيق بموضوع دعم الجيش اللبناني؟ الأمريكيون يقولون نحن على كامل الاستعداد، لكن لم نلمس حتى الآن دعما حقيقيا بهذا الموضوع. مؤتمر دعم الجيش
0: بحاجة إلى وقت، يعني لم يوم بأيام على هذه الزيارة.
1: مزبوط بحاجة إلى وقت، لكن مؤتمر دعم الجيش مؤجل. ما يريده الشعب اللبناني ابن حزب الله وغير حزب الله هو تطبيق انسحاب إسرائيلي حقيقي. نحن ما شفنا برنامج بهذا الموضوع، لم نسمع من الرئيس ترامب كمان عبارة إنه في انسحاب إسرائيلي قريب. ما نشهده اليوم هو مماطلة من الإسرائيلي. أبلغ مثال على ذلك ما يحصل اليوم في زوتر الغربية وفي زوتر الشرقية، في هذه البقعة الصغيرة التي لا يوجد فيها إسرائيلي، وعم نشوف هذه المماطلة الإسرائيلية. تم إطلاق نار على الجيش اللبناني بصعوبة، اليوم دخل جزء من الأهالي إلى حي من أحياء هذه البلدة. إذا ضلينا على هذه الوتيرة في البلدات المتبقية وفي هذا الامتحان البطيء، هذا يعني أنه اتفاق الإطار لم يتحقق، لم يحصل شيء. السؤال الكبير كيف سيتعاطى حزب الله والبيئة الشيعية والرئيس بري بهذا الموضوع؟ كان واضح رئيس المجلس بهذا الخصوص قبل زيارة الرئيس عون، أنه في حال
0: إذا
1: حصلنا وقف إطلاق النار وانسحاب هذا الأمر، لا يعارض الرئيس بري هذا الأمر، وفي حال حصول انسحاب إسرائيلي من أي شبر من مساحة من الأراضي المحتلة في الجنوب، يجب أن يكون محل ترحيب وشكر للدولة اللبنانية وجود الحكومة ورئيس الجمهورية والجيش اللبناني. شرط أن يطبق هذا الأمر على الأرض، مش يبقى في الكلام.
0: غدا حزب الله اعتبر هذه الزيارة هي مزيد من التنازلات المجانية التي تقدمها كما يصفها بالسلطة اللبنانية. بين هاتين المقاربتين، يعني التقليل أقل من هذه الزيارة أو البعض المبالغة بأنها مثمرة أو ستأتي بنتائج فعلية، برأيك في مقاربة وسطية؟
2: يفترض أن يكون هناك مقاربة وسطية، يعني باعتبار أن لبنان خط باتجاه الحضور الدولي وهناك من يستمع لمطالب لبنان، فهذه نقطة إيجابية لا يجب التقليل من أهميتها. بالنسبة لحزب الله، هو يحاكي هواجسه. لحزب الله هواجس من أن تكون الزيارة جرت بناء على تنازلات معينة، من أن يكون هناك اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة من إسرائيل أن تقود إلى مزيد من التنازلات. هناك خلاف حول المفاوضات المباشرة، حول ما تضمنه اتفاق الإطار. في الواقع اتفاق الإطار لم يأتي بما هو مفيد للبنان على مستوى الانسحاب الإسرائيلي، وكما تفضل الزميل رضوان
0: هذا أفضل الممكن اللي وصفته.
2: أجل أنا لا أقول أنه لم يكن يعني بمكان ما، أنا لست مع المفاوضات المباشرة، ولكن لأكون واقعية أن هذا الاتفاق بات واقعا. كيف سيتم التعامل معه؟ أنا أخشى من النوايا الإسرائيلية، وأخشى أن تقود إسرائيل لبنان إلى نفق مظلم، بحيث يقدم لبنان المزيد من التنازلات مقابل اللا شيء الإسرائيلي. ولا ننسى أن إسرائيل مقدمة على انتخابات عما قريب، وتريد أن تخوض هذه الانتخابات وهي موجودة في لبنان، ورأيناها كيف فتحت معركة غزة. يعني الموضوع ليس متوقفا على الزيارة، الزيارة شكلا
0: زيارة ضمن المسارات الموجودة.
2: ضمن المسارات الموجودة، نعم،
0: ضمن المسارات الموجودة. هل هذه الزيارة إضافة إلى تعزيز موقف الرئيس اللبناني بالداخل، بس بنقطة مهمة بهذه المسارات، ما يجري اليوم عن أو احتمالية تصعيد جديد بين إسرائيل والولايات المتحدة، هل اليوم بهذه الزيارة يمكن للبنان تحييد نفسه أم سنعود إلى الدوامة نفسها بمسألة إذا حصل هذا التصعيد من جديد بين إيران وأمريكا؟
3: هذه نقطة مهمة جدا. أنا لا أعتقد بأن الرئيس حصل على ما يكفي لتحييد لبنان، يعني وهذه نقطة أساسية، بأنه المناطق التجريبية أولا هناك بطء بتحديد هذه المناطق التجريبية والانتقال، يعني التأكد اليوم من مثلا دخول الجيش اللبناني إلى زوطة الغربية، وسمعنا الناس بالعودة والأخرية، وبعدين بكرة فرون والغندورية ويمكن قرية أو قريتين لاحقا، لا أعتقد بأن ذلك كافي لإقناع جزء مهم من الطائفة الشيعية بقيادة الرئيس.
0: بس بصراحة يعني هل اليوم المسألة هي ربط نزاع طويل؟ حتى الرئيس الأمريكي يعني يتحدث عن إعادة انتشار وانسحاب تدريجي، أننا دخلنا بربط نزاع بانتظار حل المشكلة الأخرى التي تتفق عليها الإدارة الأمريكية مع لبنان هي مسألة السلاح، يعني نحن إزاء ربط نزاع طويل الأمد يبقي على الاحتلال بانتظار انتهاء مسألة السلاح.
3: أدام سلاح حزب الله موجود معناتها إيران تقرر متى تفتح الشبه الجنوبية، هذا واقع حزب الله. لا
0: يعني احتمال كبير إذا حصل هذا التصعيد نحن مقبلون في الجنوب على تصعيد جديد وإضافي.
3: نزع السلاح هو الوحيد الضامن الوحيد لمنع وقوع حرب مقبلة ولتحييد لبنان. كيف يحصل نزع السلاح؟ نزع السلاح يحصل بجدول زمني واضح، بحركة واضحة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وباستقطاب جزء من الطائفة الشيعية ترى ذلك ضروريا قبل سحب سلاح حزب الله.
0: رئيس نبيه بري، كيف شفت الإشادة اللي حصلت به؟ تحدثت عن أيضا السيدة غادة عن كيفية من حيث الشكل الرئيس اللبناني كيف خاطب ترامب، البعض رأى براعة سياسية من حيث أيضا هذه المداخلة والحديث عن الرئيس نبيه بري مع الرئيس دونالد ترامب، كيف شفت هذه؟
1: الحديث عن رئيس المجلس وادخاله بصلب المناقشات لم يأتي من فراغ. أنا بتقديري كان هذا الأمر مرتب بين الإدارة برئاسة الجمهورية ومع الفريق المحيط عند الرئيس ترامب بهذا الخصوص، التوصل ومخاطبة الرئيس نبيه بري بهذه الكلمات اللي استمعناها من رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية الكلام الذي يقوله في بعبدة وفي الغرف الضيقة ردده في قلب البيت الأبيض وعلى مسمع الرئيس ترامب.
0: كيف توصف إشادة ترامب برئيس بري؟
1: أنا بشوفها من باب التنسيق اللبناني الأمريكاني بهذا الخصوص، أنه هذا بالنهاية رئيس مجلس النواب.
0: أبعد من ذلك، أبعد من ذلك أنه هناك قنوات مفتوحة تواصل مع الأمريكيين، وكان مقصود هذا الأمر سواء من الرئيس اللبناني أم من الرئيس الأمريكي أيضا.
1: مقصود من الرئيسين بهذا الموضوع، بس ولكن هذا الإطراء تجاه رئيس المجلس إلى أين سيؤدي؟ أنا كتبت مقال من يومين أنه سيف ذو حدين. أول شيء هذه علاقة إيجابية بتصير بين الإدارة الأمريكية والرئيس بري، وخصوصا أنه في لوبي لبناني ناشط من سنوات عم بيحرتي على الرئيس نبي بري بهذا الخصوص، وحدا حكي أنه وصل لعقوبات، والعقوبات شملت وصلت لعنصرين أساسيين، معاون السياسي النائب علي حسن خليل والمسؤول الأمني بحركة أمل. هذا أمر خطير، يعني وصلت على قلب البيت عند الرئيس نبي بري، لبل أكثر هذا اللوبي عم بيحاول جهده أنه يوصل على عقوبات على رئيس المجلس، لكن يبدو الفعل الإدارة
0: لهيك
1: الفعلية
0: تطور موقف الرئيس
1: هذا تطور
0: من
1: جيد
0: من أنه اتفاق الإطار هو اتفاق فتنة ولا يمكن أن يطبق، إلى الآن مسألة أنه عطونا شيء على الأرض ونحن نسير
1: به. صح، الرئيس بري عم بقول
0: يعني تطور موقف،
1: قال له إياها لرئيس المجلس أنه في حال إذا تم الإتيان بوقف الإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي هذا الأمر أكيد بده يتعاطى معه الترحاب وبيقبله الرئيس بري. بس ولكن حتى الآن بحسب معلوماتي رئيس المجلس لا يرى ذلك، لا انسحاب إسرائيلي ولا وقف لإطلاق النار، بدليل يوم شو عم بصير على الأرض. الإسرائيلي وخاصة نتنياهو بدي يعمل انتخاباته على الأقل في تشرين الأول المقبل، ودبابته موجودة بقلعة شقيف وبمعظم الأراضي المحتلة، مش بس بالمنطقة الصفراء، حتى بشمال الليطاني. سألت زميلنا مهند بموضوع إيران وأمريكا، أنا بتقديري في حال إذا كبرت المعركة بين الأمريكيين وبين الإيرانيين جبهة جنوب لبنان لن تبقى هادئة، وبس بدنا نشوف أول طائرة إسرائيلية توجهت نحو سماء طهران قد تفلت الجبهة عنا بلبنان.
0: يعني حزب الله راح يتدخل؟
1: بده يتدخل
0: يعني يفتح جبهة ثالثة؟
1: أكيد الأمور مفتوحة، ما عندي معلومات، أنا ما بقدر جاوب عن حزب الله بهذا الموضوع، بس لا أحد يتوقع أنه يصير في ضربات متبادلة بين طهران وبين تل أبيب وتبقى جبهة جنوب لبنان هادئة. أنا بتمنى بالله أنا مع الفصل.
0: كان في إشارة إلى دعم الجيش اللبناني، ممكن نشهد اليوم دعم أو مقاربة جديدة بدعم الجيش اللبناني بشكل مغاير بإمكانيات أكبر بعد هذه الزيارة، أم ستبقى ضمن الوعود المتكررة؟
2: أنا تحدثت عن نجاح زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن بالشكل، أما من حيث المضمون فهي موضع امتحان كبير وصولا إلى إمكانية دعم الجيش اللبناني بما يكفي ليكون قادرا على بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. هنا يجب الالتفات جيدا إلى ما يمكن أن يطلب من لبنان مقابل دعم الجيش اللبناني، ما هي المهام التي ستكون مطلوبة من دور الجيش اللبناني مستقبلا على مستوى سحب سلاح حزب الله، كيف سيتعاطى الجيش اللبناني في الجنوب، المعروف كيف سيتعاطى الجنوب، ولكن ما هو المطلوب منه إسرائيليا وأمريكيا على مستوى موضوع سحب السلاح. هناك محاولة لربط سحب السلاح بالانسحاب الإسرائيلي، بينما لبنان يطالب بالعكس، الانسحاب الإسرائيلي ثم سحب السلاح. نرى أن الصحافة الإسرائيلية تكرر يوميا وباستمرار الربط بين المسارين، سحب السلاح ثم الانسحاب، ثم تقول أن المطلوب من الجيش اللبناني الوصول لسحب السلاح إلى حد التصادم مع حزب الله. يعني هذا هناك خطوط حمراء، وقد رأينا كيف يتعاطى الرئيس الأمريكي، بحيث أن هناك نقطة مفصلية حينما تصل أمريكا الولايات المتحدة إلى مطلب ما تريده بالقوة، نرى أن الشروط قد حضرت على طاولة المفاوضات. نحن نتحدث عن زيارة بشكل ناجح، ولكن يجب الغوص في تفاصيل هذه الزيارة مستقبلا وما هو المطلوب من لبنان في جنوب بالنسبة للانسحاب.
0: مسألة مهمة بالنسبة إلى الجيش اللبناني، هل برأيك الأمريكيين طلبوا أو يطلبون مواجهة مباشرة أو قيام الجيش بمواجهة سلاح حزب الله بالقوة؟ يعني كان في إشارة مهمة بخطاب الرئيس اللبناني بالسفارة الأمريكية، السفارة اللبنانية بواشنطن، قدم مقاربة إذا بدك سوسيولوجية أكثر لسلاح حزب الله بأنهم جماعة لبنانيين وصار استثمار فيهم على مدى عقود بالنسبة إلى مقاتلي الحزب. هل برأيك هناك سعي أو مسعى أمريكي لهذا الصدام، أم في تفاهم لموقف الرئيس اللبناني وللدولة اللبنانية؟
3: أنا رأيي في نقاش داخل أمريكي تجاه هذه المسائل. يعني اليوم في ربط ما بين العلاقة أو متانة العلاقة والربط مع إسرائيل بين الولايات المتحدة موقفها من الحرب وإسرائيل، ومن جهة أخرى مع الملف اللبناني، لجهة أنه إذا رأينا اللوبي الإسرائيلي متقدم بوضع السياسات بالداخل الإدارة الأمريكية نفسها، منشوف تركيز على هيدي النقاط منها اللي ذكرها، مثلا موضوع ذكرها زميل رضوان، موضوع العقوبات على الرئيس بري، أو مثلا موضوع الصدام المباشر مع حزب الله اللي هو مطلب كان واضح يعني من بعض المسؤولين والناس العاملين بالداخل اللوبي وغيرهم. فأنا رأيي هيدي المطلبين الرئيس اللبناني ناقضهم بخطاباته السياسية بشكل يوحي بأنه لا، أنه اليوم الحديث اللي عم بيقوم فيه حزب الله والإعلام تبع حزب الله يعني هاي الجوءة كلها على أنه هذا الرئيس هو
0: يقدم تنازلات مجانية،
3: يقدم تنازلات مجانية لأمريكا. لا، ما رأينا هذا الشيء، رأينا بالعكس وضع منطق سياسي واضح لا يختلف عن خطاب الخصم، لا يختلف عن تصريحه اللاحق،
0: بس في إشارة بدمش حزب الله بالجيش. الرئيس الأمريكي أشار إلى أن إنهاء حالة العداء عندما توجه إلى الرئيس الأمريكي وقال له أنه هذا إرثك. البعض قرأ بخفايا هذا الكلام أنه بالنهاية المطاف وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وهذا ما سيقدمه إلى الرئيس دونالد ترامب.
3: بصير نهاية هذا الحالة إذا صار في انسحاب إسرائيلي، يعني ليلة تضل يعني ممكن ضمن إطار تفاوضي تصير هاي القضية، مش مشكلة، أنا ما بلاقيها أزمة على المستوى. شوف،
1: لا أنا مني مع زميل مهند بهذا الموضوع، إنهاء حالة العداء يعني هذه تحتاج إلى عقود. إنهاء حالة العداء يعني لو سألت حتى غير أبناء الطائفة الشيعية بهذا الموضوع إنه إنهاء حالة العداء بهذه السهولة مع الإسرائيلي هذا أمر مستبعد. طيب اليوم بعد لو بتسأل أي مواطن مصري أو أردني أو فلسطيني وثلاث الجهات عاملين معاهدة سلام مع الإسرائيلي،
0: بالجانب الآخر في بعض اللبنانيين بيقول لك إنه اليوم هل ستستمر حالة الحرب، هل سنعيش بحالة حرب إلى ما لا نهاية؟
1: قبل الوصول إلى إنهاء حالة العداء
4: بقول لك بعد الانسحاب الاسرائيلي
1: وبعد عوده اخر حبه تراب من جنوب
4: عوده الاسرى
1: وبعد
4: الدوله
1: وبعد ما بنعمل بس ليش بنقول بكر عم نوصل نحن اليوم لانها حاله العداء؟ ما انت رجع لي بيتي بالاول وخليني ادفن جسامين الشهداء بالاول وبعدين خليني اذا بفكر بحكي معه قبل. انا بوصل لاتفاق امني معه باحلى اتفاق امني لا اكثر ولا اقل، هو بمحل وانا بمحل، ولا اسناد لا ولا اي دوله بالعالم، بس نوصل لموضوع انهاء حاله العداء لا ما راح يقبلها لا حزب الله ولا الشيعة ولا حركه امل ولا كثيرين من اللبنانيين. مع احترامي للراي اللي بقول على بكره انا بدي سلام، كلنا من راي الصحافه الاسرائيليه، نحن اليوم بنشوف صحفيين على هذا البلاتو وسياسيين بدنا السلام بدنا السلام. طيب انا المجتمع الاسرائيلي ما عم بشوفه لا على مستوى ضباط عسكر العسكر ولا على مستوى الاكاديميين ولا على مستوى الشعب. حتى لو راح نتنياهو خسر بانتخابات الكنيسة راح نشوف نتنياهو تاني بهذا الموضوع.
4: بس شو مطلوب من الدولة اللبنانية؟ تقول خطابا اريد الحرب سنقول اريد السلام.
1: على القليلة تقول لي مزبوط، يعني ما تقول تريد السلام بكير على هذا الموضوع والتطبيع. خليني وقف حمام الدم الاسرائيلي قبل شيء لانه هو بيستهدف الجيش اللبناني. طب انا بدأت
4: بس هيدي النقطة تحديدا بس بدي اسال السيدة غادة، الجغرافيا السياسية بعد عودة الرئيس اللبناني بدأ وكأنه إذا استعرنا هيك من المصطلحات من الإقليم أصبح قوة جذب داخلية لبعض الأطراف اللي كانت انتقدت اتفاق الإطار، منهم وليد جنبلاط منهم أيضا طير الوطني الحر، هنأ الرئيس اللبناني على هذه الزيارة وكان هناك إشادة. هل رأيك بعد هذه الزيارة الجغرافيا السياسية أعادت يعني تموضع، كان هناك إعادة تموضع لبعض الأطراف؟
2: يجب الفصل ما بين الزيارة وما تم الاتفاق عليه في المفاوضات لأن الأمور مرهونة بنتائجها. الزيارة كانت مختلفة، مواقف رئيس الجمهورية جاءت إيجابية وأكرر أنه نجح في السير
4: بالداخل عززت موقفه اليوم
2: عززت موقف الرئيس عززت حضوره وكان هناك إجماع على المواقف وإيجابيتها. ولكن فيما يتعلق باتفاق الإطار هناك لا يزال الخلاف قائما. لماذا؟ لأن تطبيق اتفاق الإطار هو تطبيق مذل للبنان وينتقص من السيادة اللبنانية وهناك زوتر الغربية أوضح مثالا على ذلك.
4: تاني نصف ساعة مسألة تطبيق اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، توافق على مسألة اتفاق الإطار كمدخل عم تعتبره أيضا السيدة غادة أنه اتفاق مذل وبعض كثر في لبنان حتى ليس فقط حزب الله وليد جنبلاط اعتبره اتفاق أحادي وأملي على لبنان؟
1: رئيس السنيورة
3: الحرب اللي فتحها حزب الله ونتيجها مذلة ولا موضع فقر؟
4: يعني هون
3: هذا سؤال هون الذل، الذل هو الذي جلبه حزب الله على هذا البلد من خلال حربين شنهما لأسباب لها علاقة بإيران وليس لها علاقة بلبنان. أكان حرب الإسناد اللي لها علاقة بالشبكة الإقليمية واللي لها علاقة بحرب الانتقام لخامنئي مطلع هذه العام حربين ما له علاقة بلبنان ما له علاقة بالجنوبيين، أذلت الناس شردتهم أدت إلى قتلهم، هذا عدو يرتكب إبادة. طيب أنا اليوم بدي فاوض مع إسرائيل بأي على أي أوراق موجودة؟ المنطقة التجريبية هذا الشيطان وعظيم أنه بيدخل الجيش اللبناني على منطقة ببطل الجيش الإسرائيلي يقصفها، شو هالكارثة اللي حلت بالناس؟ يعني
4: ما حصل هذا الأمر كمان سيد مهند بمعزل عن سبب الحرب وأيضا مسؤولية حزب الله، بس أيضا فعليا على الأرض لا يبدو هناك رغبة إسرائيلية أو أيضا نتائج عملية بإعطاء الجيش اللبناني أي شيء. جرى إطلاق النار عليه بزوتر الغربية عندما تقدم 100 متر
3: صحيح صار في إطلاق نار، ولكن لاحقا مع الميكانيزم قدروا يحلوها بطريقة ما. اليوم موجود الجيش اللبناني
4: هذا مهم النقطة اللي عم تحدث عنها، يعني حزب الله بيفتح الحرب وبعدين بيطالب الدولة اللبنانية بمعالجة مفاعيلها.
1: أنا مع أنه حزب الله يعمل مراجعة وتوجيه النقد لحزب
4: بس
1: الله
4: بس توافق على هذه النقارة بأنه اليوم فتح الحرب وبيطالب الدولة وينتقد الدولة بنقاش مفاعيلة.
1: أنا مع مراجعة تصير عند حزب الله ومع تواصل حقيقي يصير بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله، لأنه هذا المشكل الواقع على أبناء الجنوب وعلى كل اللبنانيين لا يخص حزب الله يخص كل الدولة اللبنانية. كيف نستطيع أن نخرج من هذا المأزق؟ هذا المطلوب. صحيح أنه نحن بلشنا بحوار مع الإسرائيلي بس أنا لا مفر إلا من حوار داخلي، من دون هذا الحوار الداخلي والتوصل الى قواسم مشتركه كيف تحمينا من اسرائيل بنضلنا على نفس هذا المنوال.
4: سيد غادة، الكلام اللي عم يحكي سيد رضوان، هناك تمايز بين رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله بالنسبه الى هذه المساله، اتفاق الاطار وايضا مساله الانسحاب.
2: لا تمايز. اولا لابد ان اريد ان هيك اجيب على ما تفضل به الزميل مهند.
4: هي الجلسه مخصصه لهذا،
2: من حيث اعتبار ان حزب الله اتى بالذل على لبنان، انا لست موافقه على حرب الاسناد الاولى، ارى ان هناك خطا في دخول
4: حرب الاسناد الثانية.
2: ولكن دعني اكمل فكرتي لو سمحت. اما فيما يتعلق بحرب الاسناد الثانيه، لو لم ندخل في حرب الاسناد الثانيه من قبل حزب الله لربما كان الوضع الاسرائيلي على ما هو عليه. بالتاكيد لن تدعنا كانت اسرائيل، كنا ما بين الحرب الاسناد الاولى والاسناد الثانيه كان الطيران الاسرائيلي يستهدف الجنوب، كان الدمار، كان هناك 500 شهيد سقطوا ما بين بعد حرب الاسناد وبعد اتفاق تشرين. إذن حرب الإسناد الثانية قد نجد لها مبرراتها، ولكن لا يمكن.
4: وجدت الذريعة على إسرائيل أيضا.
2: خمسمائة شهيد سقطوا من بعد اتفاق تشرين، وجدنا حزب الله قد التزم. عفوا لا يمكن اعتبار أن حزب الله هو الذي أتى بالذل إلى الشعب اللبناني. هناك إسرائيل هي المعتدية، إسرائيل هي التي انتهكت أراضي لبنان، وإسرائيل هي التي تصر اليوم على عدم الانسحاب من لبنان. فكيف آتي في ظل هذا الوضع المأساوي والدولة العدوانية التي تجزر وترتكب المجازر وأن أدعو إلى الصلح مع إسرائيل، وأن أقول أن حزب الله لسحب السلاح ثم أقوم موقف إسرائيل العدو بأن أقول فلنسحب السلاح وتأتي إسرائيل وتحقق.
4: أستاذ مهند، شو رأيك؟ يعني في هذه المقاربة واضحة أنه كان في 5.5 سنة إسرائيل مستمرة باعتداءاتها، وأنه حتى حزب الله لو لم يطلق هذه الصواريخ الست كانت إسرائيل ستدخل إلى لبنان حكما. يعني
3: مات استشهد 500 شخص خلال أو 400 شخص خلال سنة وكسور 18 شهر من وقف اطلاق النار. خسرنا 5000 شهيد بحرب تانية العلاقة بالانتقام لا اغتيال المرشد الأعلى بإيران.
4: بس كانت عم بتقول نقطة حكما إسرائيل كانت ستدخل.
3: بس هذا خلط مفاهيم. نحن اليوم مش عم نحكي عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل، عم نحكي اليوم عن مثلا قانون حال العداء بحال صار في تفاوض واتفاق ضمن الإطار اللي وضعه رئيس الجمهورية، اللي هو عمليا انسحاب إسرائيلي، عودة الناس لقراهم، إعادة الأعمار، تحرير الأسرى. إذا حصلنا على هذا المكسب،
4: يعني عم بتقول بنهاية المطاف
3: ممكن هذا ورقة تفاوضية. أنت ما عندك ولا ورقة تفاوضية أخرى، ليش بدك؟
2: أنا بدي أسأل بس
3: شو البديل؟
2: بدي أسأل هي مش قصة بدائل، هي قصة وقائع. أنا بدي أسأل، هل يا ترى هناك نقاش على الجانب الإسرائيلي حول السلام مع لبنان؟ هل هناك نقاش بالمجتمع الإسرائيلي ولدى قادة إسرائيل بالشكل الذي نناقش فيه اليوم وندعو إلى السلام مع إسرائيل؟ إسرائيل لا تريد السلام معنا، لا تريد تسليم لبنان ولو جدولا زمنيا للانسحاب. هي تماطل، هي رفضت حتى المناطق التجريبية.
4: البعض يقول يا سيدة أن أرضنا هي المحتلة، يعني نحن نريد هذا الاتفاق من أجل إخراج إسرائيل.
2: وهل نريد تحرير الأرض بأن نقدم مزيدا من التنازلات للعدو وهو موجود على أرضنا؟
4: يعني شو البديل؟
2: المطلوب موقف لبناني واضح بالإصرار على انسحاب إسرائيلي وأن نحرك المجتمع الدولي. لحظة، لما بيروح رئيس الجمهورية، أنا لماذا وصفت المحطة التي شهدناها في واشنطن بالتاريخية؟ لأن رئيس الجمهورية ذهب ولديه أجندة تقول رجاءً اسحبوا إسرائيل كي لا تكون هناك حجة لوجود السلاح. وأنا على ثقة أن إسرائيل حينما تنسحب من لبنان انسحاباً كاملاً في اليوم التالي لترى كل المجتمع اللبناني سيقول لحزب الله كفى. ولكن أنا كيف أقول لحزب الله شيل سلاحك على جنب وإسرائيل عم تقتلني؟ طب ما أنا دولتي
4: عم تحميني.
1: أنا من المبكر نوصل لإنهاء حالة العداء. أنا بدي أسأل سؤال، لو سألت اليوم الشارع المصري والأردني والفلسطيني، هل بطلت إسرائيل عدو؟ صحيح أنه في معاهدات بين الدول، بس الشعب حتى بيرفض هذا الشيء. هذا الجندي الأب المصري اللي راح ابنه بال73 وبال67 بعده بنظره هي عدو.
4: الدولة ما عم بتروح اليوم على سلام. عم بقول لك أستاذ مهند أنه هذا بنهاية المطاف. الدولة حددت 5 أهداف، هي انهاء الاحتلال، بس الانسحاب الاسرائيلي، عوده الاسرى واعاده الاعمار.
5: عم بشوف حب وسلام من طرف واحد، ما عم بشوف هذا الاسرائيلي. انا ما اريده من هذا الاسرائيلي ومن الامريكاني والعالم، بس انا بدي اتفاق امني.
4: بس هي وجهه النظر. خليني اسالك سؤال، ما ايضا في حرب من طرف واحد؟ يعني دائما حزب الله عم يفتح الحرب بدون استشاره الدوله اللبنانيه.
5: هلا اذا بدنا نرجع انا من 48
4: لليوم، مش بدي 48 هلا بالحربين الاسناد، بدون استشاره الدوله اللبنانيه ذهب فريق لبناني الى هذه الحرب بدون استشاره الدوله ولا اي طرف، وعم بيطلبها الان ب معالجة مفاعيلها.
5: أنا معك، بس ما الإسرائيلي كان يتحضر
4: وكان عم بيسوي عنده اليوم شو خيارات.
5: أنا اليوم أنا اليوم إذا هذه المفاوضات المباشرة بتوصل لتحرير جنوب لبنان، أنا ما بدي رصاصة وحدة عند حزب الله.
4: طيب ما بتمنى، ما هي مسار، ما بدي لك الدولة، هو مسار.
5: ما بدي يصير.
4: عم بيسألك سؤال، هذا السؤال
6: هو مسار. هو مسار، هو هيك يعني. هو
5: بس أنا ماني مقتنع. أنا ماني مقتنع إنه إسرائيل رح يتجاوب. ما رح يتجاوب الإسرائيلي.
4: هول التحدي هو يعني اليوم التعويل او هذه المساله. خلينا انا سؤال لننقل ونفوت على المسار الاجرائي. الدوله اللبنانيه بهذا الاتفاق قدمت وعود، يعني سواء للخارج، يعني ستحاكم على اساسها التزامات، وهي ليس لديها القدره على الارض للتنفيذ بالنسبه الى حزب الله، وايضا بالنسبه الحكم من قبل اللبنانيين اليوم في حكم انه اسرائيل مستمره بالاعتداءات بشكل يومي بالخروقات وبعدم الانسحاب. يعني هل الدوله اللبنانيه وضعت نفسها بموضع النقد من خلال هذا الاتفاق وهي لا تملك الادوات التنفيذيه على الارض؟ يعني حزب الله موجود على الارض.
6: يعني الدوله اللبنانيه قادره من خلال المناطق التجريبيه بشكل تدريجي الوصول الى هذا الواقع وبالاتفاق والتنسيق مع رئيس بري. التفكير لدى الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية أن لا يمكن تجاوز حقيقة أن هناك مكون شيعي أساسي في لبنان يدعم المقاومة ضد إسرائيل، وبالتالي هناك حاجة لتلبية متطلباته وحاجاته قبل الانتقال لعملية نزع السلاح بشكل توافقي. يعني لا تطرح الدولة اللبنانية الصدام، ورئيس الجمهورية كان واضح.
4: بس في أصوات بالداخل، حتى
6: النواب في أصوات بتطالب بالسلام وبالتطبيع وبده يشربوا بيرة ويسكي بتل أبيب، وفي أصوات كتير. بس أنه يا أخي وفي أصوات
5: بدها تكون معك، لا بده الصدام وخلي يجحوا بالقوة. في ناس بدها الصدام حقيقي.
4: طب حزب الله ماذا يفعل؟ يعني كله نقد على الدولة اللبنانية. حزب الله ما هي الخطوات اللي أقدم عليها للمساعدة بهذا الإطار غير انتقاد الدولة اللبنانية؟
5: حزب الله رافض هذه المفاوضات المباشرة بالألف إلى الياء.
4: مشارك الحكومة
5: له وجهة نظر.
4: يعني كيف بتفسر هاي
5: سلسلة
4: خليني أسألك سؤال بس كلمة. يعني اليوم حزب الله موجود بداخل هذه الحكومة وبكفي طبيعي بشكل طبيعي، وينتقد الإطار وينتقد الدولة ويصفها بالسلطة. يعني كيف توصف هذه التناقضات؟
5: أول شيء مش مصلحة حزب الله إنه فيل من هذه الحكومة، وخلينا نعترف إنه المفاتيح الرئيسية بهذه الحكومة منا موجودة بإيد حزب الله، حتى بمكان آخر منا موجودة عند الوزراء الشيعة بهذا المحل. يعني عم بصير في قفز فوق الثنائي الغالبية، ما بيقدر الثنائي يقدر يطير هذه الحكومة وهو منه بهيدا الوارد.
4: حزب الله أيضا ليساعد الدولة اللبنانية.
5: حزب الله عم بيقول لك أنا هذا المسار اللي ماشي فيه الدولة اللبنانية رح يؤدي المزيد من الاستسلام وتقديم هدية مجانية لإسرائيل.
4: شو البديل؟ شو الحل؟
5: البديل وجهة نظره إنه أنا البديل بقولها بكل صراحة، البديل هو مراهن على تقدم وتلاقي إيراني أمريكي بهذا الموضوع. هو ما بيعلنها بهذا الشيء، بس إذا حصل أي تقارب أمريكي إيراني حقيقي بالتأكيد هذا رح يكون ضامن لانسحاب إسرائيلي والبدء بمصير سلاح حزب الله. ما نرجع للولايات المتحدة الأمريكية وما نرجع لإيران. هلا أنا بحب ضل لبنان مستقل 100%، بس ما في عنا استقلالية. نحن أسماء عسكريين بكرة بده يروحوا بهذه المهمة، بكرة بده تعرفهم الإدارة الأمريكية وبده يعرفهم الإسرائيلي، عم بيدخلوا بالصغيرة والكبيرة.
4: حزب الله أيضا البعض يقول إنه قراره أصبح بالكامل لدى الإيرانيين، يعني أي استقلال.
5: ومطلوب وإذا كان هيك مطلوب إنه حزب الله ينفذ القرار اللبناني والمصلحة اللبنانية فوق ما تريده إيران. بس كمان
4: يعني
5: بالشرط
4: مسألة يعني نقد الدولة اللبنانية، لكن حزب الله ما هي الخطوات التي قام بها لمساعدة الدولة اللبنانية؟
2: أولاً أنه هيدا مصطلح أنه شو عمل حزب الله. أنا كمواطن لبناني مفروض علي أن أطالب الدولة بأن تحميني وليس حزب الله، فأنه ما بدي أنا حزب الله.
4: هو جزء من هذه الدولة بخمسة، بس هذه النقطة تحديداً يعني بس هذه الوجهة نظر منيح أن تم نقاشها. حزب الله بآخر 15 عاماً على الأقل كان البعض يقول أنه له اليد العليا في الدولة. ماذا فعل حزب الله من داخل الدولة لتعزيز الجيش ولحماية الجنوبيين من خلال
2: وهل الدولة. المطلوب أن حزب الله
4: حزب يعز
2: الجيش؟
5: بس هو كيلعبوا أنا بالاستراتيجية الأمنية
2: مش مطلوب مصر. أن الجيش أنه حزب الله يعزز الجيش
4: مش يعزز بس الله هو كفريق سياسي خطوات سياسية داخل الحكومات
2: داخل أنا أتحدث عن دوره كمقاومة دوره كمقاومة
4: بالسياسي. بالسياسي.
2: في الموضوع السياسي هناك ملاحظات كثيرة على الأداء السياسي لحزب الله
4: لدي أنا عم تحكي عن هذه
2: بالنسبة لحزب الله أنا أرى أن هناك انفصاما في الأداء السياسي لحزب الله ما بين وجوده في الحكومة ومهاجمة الحكومة لا يعقل أن تكون نائبا تهاجم الحكومة
4: هذا تحديدا عم بسأل عنه
2: ثم تأتي وزيرا لتناقش رئيس أنا أنتقد حزب الله وأقول أن كيف لحزب الله الذي يرفض اتفاق الإطار على المنابر ثم يعود وزراء حزب الله ويجلسون على طاولة الحكومة لست ضد أنا لست مع الصدام ولا أريد للأمور أن تذهب إلى الصدام ولكن في المقابل كمواطن لبناني لا يمكن ألا أطرح تساؤلات حول هذا الانفصام في التعاطي إما لمناقشة كل الأسس المختلف نعم. عليها وإما

0: حزب الله سوى على المسار الإيراني أن ينتج انسحاباً إسرائيلياً دون سحب سلاح حزب الله والإبقاء عليه لنعود إلى النقطة صفر. يعني بكرة بيصير في اغتيال إسرائيلي لقائد إيراني، ندخل بالحرب نفسها، مندخل أهل الجنوب بالإبادة نفسها، نفس حركة الإبادة. هاي دولة عم ترتكب إبادة. أنا اليوم كدولة لبنانية عم بيجي عم بتطلع شو قادر أعمل، شو قادر فاوض، شو قادر. هلأ ممكن الأداء التفاوض يكون أفضل، صحيح، وفي سبق بعتقد الدولة اللبنانية عم تخسره لهلأ لجهة أنه عم بتحاول تعمل إنجازات على الأرض من خلال التفاوض، ولكن الإنجازات أصغر مما يجب وعم تخسر هالسبق. يعني احتمال اليوم هذه الجولة الإيرانية أن تنتج اتفاقاً آخر بيسبق الدولة اللبنانية. ساعتها وقت تجي الدولة اللبنانية عند حزب الله تقول له أنا بدي إياك تسحب سلاحك، بقول له لا، هذا الإنجاز حققته إيران وجبهة المقاومة ونحن مش هنسحب سلاحنا، نرجع على نقطة صفر، على نفس الخانة، على نفس الخانة اللي حتعيدنا للحرب نفسها. عشان هيك أنا رأيي الدولة اللبنانية كان أفضل تاخد إنجازات أكبر.
1: وقت يصر حزب الله على أنه هو جاهز لتطبيق اليوم، كان بيان كتلة الوفاء للمقاومة بهول يومين تعليقا على الزيارة، أنه هو مع تطبيق القرار 17-01 وقرار وقف الأعمال العدائية ب 27 نوفمبر 2024 بجنوب الليطاني، إذا هو تقبل دفع ما يسميه هذا الثمن بجنوب الليطاني بالسلاح اللي على الحدود، شو مبرر بقاء السلاح شمال الليطاني؟
2: المبرر لأنه إسرائيل تريد هذا المطلب وتصر عليه،
1: بس أيضاً لبنان يريد هذا المطلب،
2: ولكن يأتي هذا المطلب من لبنان بالتفاهم مع حزب الله كما جرى في جنوب الليطاني. لا يكون هذا المطلب وتحقيق هذا المطلب بقوة دفع إسرائيلية وبإسرائيل.
1: إذا كان هذا بوجهة نظر تقول بلبنان، إذا كان هذا الأمر هو مطلب لبناني لجهة احتكار القوة، يعني ما في جيشين بأي دولة بالعالم، ويجنب الجنوب مزيد من الحروب أو الدمار، لماذا لا يقدم عليه حزب الله إذا قبل بتسليم السلاح جنوب الليطاني؟
2: خلينا نعكس السؤال. نعم. نحن رحنا كموقف لبناني لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل وحققنا اتفاق الإطار،
1: ها؟ بس طيب. احنا من موقف ضعف، احنا مش من موقف قوة يعني.
2: وأردنا الانسلاف نهائيا عن اتفاق إسلام أباد، مش هيك؟ طيب، فإذا لنكمل المسار إلى الآخر بتحقيق الانفصال جذريا، وندعو الدول والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لتحقيق انسحاب إسرائيلي، أو على الأقل الالتزام بجدول انسحاب إسرائيلي خلال فترة زمنية، وحينها لابد للدولة أن تلتفت إلى سلاح حزب الله، ولن يكون هناك مبررا للسلاح لا من قبل حزب الله، ولن يرضى هذا الأمر أي مواطن لبناني. القصة معكوسة.
1: إشكاليات عديدة بالمسار الإجرائي، إحدى هاي الإشكاليات كتبت عنها أستاذ رضوان مسألة تفتيش المنازل، كان هذا الأمر مطلب إسرائيلي حتى بالسنة ونصف، نقلت عن المدعي على العام التمييزي أنه رفضوا لمسألة تفتيش المنازل الجنوبية، هل ممكن يتم هذا الأمر بشكل أنه تفتيش المنازل ضمن هذه المناطق التجريبية؟
3: باليوم الثاني لجولة المفاوضات السادسة بروما كان هذا النقطة الرئيسية على طاولة المفاوضات. الإسرائيلي يريد أنه طلب من الجانب اللبناني أي منزل أي بلدة بيحددها بيطلبها من الجيش اللبناني أنه راح يفتش هذا المنزل بالأملاك الخاصة وغير الأملاك الخاصة. السفير سيمون كرم بحسب معلوماتي وافق على هذا الأمر بغرفة العمليات مع المستشارين بحضور رئيس الجمهورية وقائد الجيش. قائد الجيش غير ميال لذلك، حتى رئيس الجمهورية قال علينا أن نتروى قبل الوصول إلى هذا الأمر. اليوم هذا المسألة بكرة إذا صار في الاجتماع باللجنة الثلاثية وبعد عند قدوم الجنرال كيلفريد، ما بعرف ليش ما إجا بعد على بيروت، هذا الأمر تفتيش المنازل. مدة العام التمييز عم بيقول بعد كل هذه الضجة اللي صارت أنه أنا ما فيي أقول والله ضائعة مثل النبطية أو ضائعة مثل أي ضائعة بجنوب بشمال الليطاني أو بجنوب الليطاني تصبح كلها تحت دغري مفتوحة. بعلبك الهرمل مثلا منطقة أمنية في قرار حكومي، المدعي عام التمييز والنيابة العامة العسكرية بتقدر تعطي لفرد، أما ما فيها تعطي لبلدي، وهذا الأمر خطير جدا، بيعمل مشكلات داخل البلدات مع الأهالي مع المجالس البلدية ومع الناس، والمجالس البلدية معظمها بيد حزب الله. بكرة وقفوا هود الناس بيقول لك أنا برفض هذا الشيء. مدعي عام التمييز عم بقول أنا إلى فرد بعمل هذا الشيء، إذا ما نعمل لمجموعة بدها قرار من الحكومة، وإذا أعلننا حالة الطوارئ بعد مرور 8 أيام بدنا مجلس النواب. هذا أمر خطير جدا إذا ما نوصل له، والإسرائيلي مصمم إنه بده حق مفتوح تفتيش كل المنازل.
1: برأيك شو التحدي الأخطر تحدي اليوم أمام المناطق التجريبية إضافة إلى هذا التحدي المهم مسألة تفتيش المنازل؟ والبعض يقرأ فيه أنه عودة الصدام من بوابة اعتراض الأهالي بشكل مباشر.
0: التحدي الأساسي اليوم

0: المناطق التجريبيه هي توسيعها وتسريع عمليه انجاز هذه المناطق.
1: هل قادر اليوم الرئيس الامريكي يضغط على اسرائيل لاعطاء قرى اقل محتله؟ يعني شفنا زوطه الغربيه اجزاء منها فقط بهذه بعد هذه الزياره.
0: انا رايي ممكن، يعني ممكن، انا حتى عم نسمع كلام ايجابي عن وعود قدمت بهذا الاطار، وفي اطار جديد يعني حتى بالاداره الامريكيه عم ينحكى اليوم عن اطار سياسي جديد. اليوم بلبنان مين ماسك الملف اللبناني؟ اللي هو السفير الامريكي في بيروت. في احتمال يصير في دور اخر ضمن ترتيب جديد له علاقه بالزياره، وقد ينتج برأيي تنازلات بهذا الإطار اللي عم تحكي عنه. أنا رأيي إذا هذا الشيء حصل بيكون إنجاز كبير للرئيس.
2: تنازلات من مين؟ من الإسرائيلي؟
1: من إسرائيل.
0: جنب إسرائيل. يقدر يحصل من خلال ضغط أمريكا على إسرائيل إنجاز ذلك.
1: يعني قادر هذا التحول أن يأتي ببعض، يعني أن ينهي هذا الاحتلال تدريجيا.
3: أنا حسب ما فهمت أنه كان هناك تجاوب وتفهم أمريكي واسع لمواقف رئيس الجمهورية، حتى أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متفهم لأكثر من محطة تم إثارتها بخصوص الانسحاب الإسرائيلي. هناك اقتناع واسع في الولايات المتحدة لفريق كبير داعم لموقف رئيس الجمهورية بالنسبة لجدول الزمن للانسحاب الإسرائيلي. هناك اعتراض على الأداء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، لأنه لبنان طرح بالولايات المتحدة أنه إذا الأمور بدأت تصير على نحو ما هي تحصل اليوم فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، فإذا نحن بدنا نعد سنوات بدأت تبقى إسرائيل. إذا كل منطقة تجريبية أو كل حي تجريبي بده يروح فيه هالقد المسار طويل، فإذا هناك
1: مشكلة. لهيك سألت وبدأنا هذه الحلقة بأنه نحن إزاء مرحلة من ربط نزاع طويل وبالانتظار
3: هذا إذا تم يكون لا يصب في مصلحة إنجاح زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، وتكون الولايات المتحدة لا تلعب دور الوسيط الفعلي الذي يريد فعلا إنهاء الأزمة في لبنان، لأن إنهاء الأزمة في لبنان بالشكل الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة والذي تفهمته يستوجب عظيم. الضغط على إسرائيل في مجال الانسحاب.
1: مسألة أخرى مهمة كان الإشارة إلى من جديد إمكانية تدخل سوريا بلبنان، هل رأيك تجاوزنا هذه المسألة؟
2: بس أنا هو بدي أعلق على موضوع التنازلات، قد نشهد هذه التنازلات ببلدات شمال الليطاني، أما بالمنطقة الصفراء استبعد أن يقدم الإسرائيلي على الانسحاب، أقل الانسحاب منها أقل لو حتى إجراء الانتخابات، والحكومة الإسرائيلية متشددة وراح يستفيد نتنياهو بكرة إذا خسروا الجمهوريين بالانتخابات النصفية بالكونغرس، ساعتها بتصير ورقة نتنياهو أقوى. بالنسبة إلى الرئيس الشرع والتدخل السوري، بعده الرئيس الأمريكي عم بلوح وكأنه هي فزاعة، هو يريد تدخول حزب الله دخول السوري بهذا الموضوع.
1: كان هناك رفض سوري رسمي لهالمسألة،
2: لكن هذه الرسالة موجهة أول شيء للدولة اللبنانية وموجهة لنتنياهو بنفس الوقت من طرف ترامب. بالنسبة إلى الجانب السوري، الجانب السوري وأنا معرفته من السوريين ومن الحلقة الضيقة بالرئيس الشرق، الجماعة ليسوا بهذا الوارد، ما بدهم يطلب، هني بالكاد يقدروا يضبطوا الأماكن المنطقة الأمنية بدمشق وعلى طول المحافظة السورية، منهم زائد أنه قدراتهم منا موجودة كمان، ما عاد في جيش سوري مثل الأول مثل ما نحن بنعرف، حتى لو أخذوا دعم وكذا ما بيقدروا بهذه السهولة يدخلوا على الأراضي اللبنانية. أنا بتقديري هذا إطار فزاع للدولة اللبنانية، وفي حال إذا حصل هذا الأمر، هذا الأمر بينسف كل اتفاق الإطار مع إسرائيل، هذا الأمر بيعطي حجة أكبر لحزب الله، هذا الأمر بيحرج الجيش اللبناني، بيحرج الحكومة إذا دخلوا السوريين بهذه الطريقة. الرئيس الشرع بجملة واحدة عم بقول أنا بدي أحلى الاتفاقات الاقتصادية وأحلى التعاون مع لبنان.
1: عظيم. بس المسألة يعني تكرار الرئيس الأمريكي لهذه المسألة بأي سياق تضع؟
0: أولا بسياق له علاقة بمحاولة سحب الملف من إسرائيل، للقول لإسرائيل بأنه عليكم
1: سي يعني فقط تلويح للضغط أم في أمور أو طرح جدي؟
0: طرح جدي عم يطلبوا بشكل دوري، يعني الجانب السوري عم بيأكد أنه هناك طرح وطلب أمريكي متكرر بهذا الإطار. وأيضا نرى من الجانب السوري صحيح اللي عم بيقولوا أنه في إعلانات متكررة بأنه نحن ما بدنا نتدخل، ولكن بالوقت نفسه هناك حشود، هناك إعلانات متكررة عن كشف لمؤامرات كبرى عم يعملها حزب الله بسوريا، تورط بتهريب، تورط بسلاح.
1: هذه الحوادث أو الإعلان عنا مسألة التهريب هل ممكن تكون مقدمة لهذا التدخل؟
0: أنا بناء حجة قد لا يستخدمها النظام السوري الجديد، وبرأيي بيكون من الذكاء أن لا يستخدمها، ولكن بناء حجة أنا رأيي يجب أن يكون مثار قلق لدى الجانب اللبناني.
1: بالله رئيس الحكومة، كيف شفتي هذه الزيارة وكيف قرأتي هذه الزيارة إلى زوتر الغربية واعتراض الأهالي، وأيضا بالشكل، بما أنه عم نحكي عن الشكل والمضمون، أنها حصلت بعيدة من الإعلام وبعيدة أيضا من الناس؟
3: أنا عندي تفسير يعني يختلط فيه ما بين رئيس الحكومة وقوى الأمر الواقع في جنوب لبنان، يعني الأحزاب. هناك أول شيء رئيس الحكومة، أنا أرحب كمواطن لبناني بزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، ويكون أول من يدخل إلى زوتر الغربية، ولكن كنت أتمنى ألا تحصل خلسة، أن تكون محضرة، أن تليق به كرئيس حكومة، وأن يكون على تماس مع الشعب. لا يمكن لأي إنسان أو لأي مسؤول أن يكون مسؤولاً وهو على تباعد مع الشعب. أنا آسف أن يكون رئيس الحكومة قد دخل إلى زوتر ولم يمر حتى لإلقاء التحية على أهالي زوتر وهم ينتظرون تحت أشعة الشمس لإلقاء نظرة على منازلهم وممتلكاتهم. هذا مؤسف، ولكن كزيارة بالحد، كزيارة رئيس الحكومة، هذا إيجابي. ولكن أنا أحمل المؤسف هنا أن أهالي زوتر حينما دخلوا إلى بلدتهم كانوا لوحدهم، لم يكن معهم لا دولة ولا حزب، ولم يجدون من يتلمس معاناتهم، ولم يجدون من يقف على خاطر احتياجاتهم.
1: بس هذا الموضوع، بس هيدي بناء على النقطة، كانت بناء على نصيحة الرئيس أمير ركاب النقل عنه
2: أنه يذهب هو بالليل الساعة
1: بالتنسيق مع الجيش بدون ما
2: يتابع على الساعة 10 بتلفنه للرئيس بري، بقول له أنا طالع على زوتر، قال له الله يوفقك، ما نسق معه،
1: ما نصحه، قال له
2: لا، ما قال له شو ترتيباتك شو بتعمل،
1: هذا النقل عنه عم بسألك عنه.
2: بس هو بلغ وقال له الساعة 10 بالليل، قال له أنا على بكرة الصبح طالع على زوتر، قال له الله معك، ما قال له تفاصيل، لأنه كمان ما بيقدر رئيس المجلس يعطيه تعليمات لرئيس الحكومة. أنا ضد تخوين رئيس الحكومة من أي جهة. اثنين، رئيس الحكومة من حقه يزور أي بلدة جنوبية، هو رئيس حكومة كل لبنان. بس ولكن الملاحظة وين؟ وصلوا على ضيعة زريرية، طلعوا بسيارات عسكرية، طلع بسيارة عسكرية هو والوفد المرافق اللي معه. ليش ما كان معك مثلا رئيس البلدية زوتر الشرقية أو زوتر الغربية أو المخاتير على الأقل، وبترتب عبر وزير الداخلية وبيكونوا معك؟ يعني كان أفضل لو كان معه المجلس البلدي بهيدا المحل. هلا هو خشيته أنه يصير في اصطدام وكلام مع الأهالي، هيدا الشيء. بس أنا المسؤول خلي يواجه أهله، خلي يواجه ناسه، علما الرجل عم بقول أنا بدي ترجم الأقوال بالأفعال بزوتر وبقية المناطق، وهيدي وجبتها للحكومة.
1: أستاذ مهند، هل تخشى من صدام داخلي؟ يعني بدي أنهي بالمتبقى لنا من وقت، من صدام داخلي، أم تجاوز لبنان مسألة ما اصطلح على تسميته بين جميع الأطراف مسألة الفتنة؟ هل تجاوزنا هذه المسألة برأيك؟
0: بالتأكيد لا.
1: بالتأكيد؟
0: بالتأكيد لا.
1: بالتأكيد لا.
0: ولا لا. مسألتين أساسيتين. أولا إعلان خطاب مجتبى خامنئي اللي بيتحدث فيه المرشد الإيراني الجديد، اللي بيتحدث فيه عن الانتقام للقتلى والأخرية بإشارات أمنية أنه هناك حاجة لعمل أمني مستقبلا إذا انطلقت حرب أمنية جديدة وكنا جزء منها. طبعا لا،
1: بس كيف هذا الربط بلاقي طريقه على الساحة
0: اللبنانية؟ بلاقي طريقه، أنا رأيي حزب الله جزء من أدواته التنفيذية بكل العمليات الأمنية الإيرانية في الخارج. يعني إذا بتطلع على يعني مستوى العمليات كلها، كان في ناس لبنانيين متورطين فيها،
1: بس كان في واضح انه حرص او اصرار من قبل حزب الله على عدم حتى الذهاب الى الاعتراض بالشارع لتجاوز او لتجنب هذه.
0: هل بعد فينا نعطي وكاله لحزب الله نحن باي شيء بيقوله بعد الحرب الاخيره؟ ما برايي، يعني ما بوسع، ما عندي ثقه.
1: يعني عم تلمح انه قرار هو قرار ايراني اليوم،
0: قراره لم يعد قرار محلي، خلص اثبت ذلك. اليوم انت شايف إبادة امامك عم ترتكبها اسرائيل بغزة، بتقوم بتدخل شعبك بحرب جديدة انتقاما لزعيم، وما عندك تحضيرات عسكرية، قتل 20-30 عسكري اسرائيلي بهالحرب.
3: بس هذه التحضيرات بس بين عن صمود، يعني نحن ما فينا نقول
0: بدك تفوتي بحرب بلحم الحي،
3: لا يبد انه نعطي الامور، خلينا نعطي الامور نحطها بنصابها الجيد. هناك صمود يجب التوقف عنده. حزب الله صمد بالجبهة.
0: وين صمد؟
3: كنا بلا صمد.
0: خسر الجنوب، صار احتلال.
3: أنت عم تحكي عن إسرائيل.
0: خريطة إسرائيل.
3: إسرائيل سلاحها الوحيد هي
0: بنت جبال احتلت. وصل على مشارف النبطية. يا صمود معلش.
3: إسرائيل
0: بتدمر. منطق.
3: إسرائيل سلاحها الدمار. عدوانية. دولة عدوانية.
0: أنت عندك شك إنه إسرائيل قادرة توصل لبيروت؟
1: عم يحكي هذه النقطة. هذه النقطة تحديدا. إنه إذا يدرك أو يدرك حزب الله أو لبنان إنه عدوانية إسرائيل وما قامت به من إبادة في غزة، لماذا يقدم على الزج بلبنان؟ هذه وجهة نظر موجودة بهذه الحرب.
3: أنا قلت رأيي، قلت بالنسبة لحرب الإسناد الثانية كان لابد، لأنه الغطرسة الإسرائيلية كانت لا تزال مستمرة، ما كان في حل تاني.
1: عظيم، استوفت هذه الفكرة النقاش. بس بالنسبة للصداع اللي عم يحكي عنه، مواجهة أمنية إيرانية وارتباطها بالساحة اللبنانية من خلال حزب
2: أكيد
1: الله.
2: أكيد لا أحد ينكر هذه العلاقة بين حزب الله والإيرانيين، بس ولكن أنا تقدير عندما يقول الإيراني إنه السائر للسيد خامنئي هذا متروك للزمن، متروك للأيام، متروك للسنوات، على طريقة الفتوى اللي طلعت بحق سلمان رشدي، لا أكثر ولا أقل. طيب بكرة أنا بسأل سؤال، إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي بتضل هذه ماشية؟ إذا بكرة شفنا شركات أمريكية وغربية بقلب إيران بتضل ماشية؟ إذا شفنا بكرة هذه الشركات بقلب طهران وبأصفهان بده يضل العلاقة مع حزب الله على نفس هذه الوتيرة؟ أما بالنسبة لحصول فتنة داخلية أستبعد هذا الأمر، وفي حال حصول هذا الأمر لا سمح الله إطلاق أي رصاصة بين حزب الله وأي جهة لبنانية، بين حزب الله والجيش اللبناني، هذه آخر أكثر ضربة وأقصى الضربات على حزب الله وعلى الطائفة الشيعية. حزب الله منه بهذا الوارد، الجيش منه بهذا الوارد، معظم الجهات والعقلاء في هذا البلد يفرض يكونوا على هذا المنوال.
1: هذه الفكرة مسألت أو تخوف من إشكال ما بتناقض فكرة أيضا من حصلت من خلال هذه الزيارة، هي إعادة فتح الطيران الأمريكي أو خطوط الطيران بين لبنان والولايات المتحدة بشكل مباشر. إذا الأمريكيين مطمئنين إلى الوضع الأمني، بتناقض هذه المسألة أم فقط هذا مجرد يعني رفع فيتو سياسي؟
0: إعلان وبتعمل بصير في عندك نوع من إجراء داخل المطار لتأمين هذه الرحلات، يعني ما عادت الأمور مثل ما كانت قبل من 40 سنة وقت صارت عملية القطر.
2: مشهد الثمانينات ما رح يتكرر.
0: بس أنا رأيي في مشكلة في لبنان. لا أنا هلا مني متأكد باللي عم تقوله،
1: بس نائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله كان الألمح أنه إذا أبقيت الطائرات الإيرانية بعيدة عن مطار بيروت أو ما سمح لها، المطار لن يبقى يعني يستقبل بقى طائرات أخرى، أو ألمح إلى إمكانية إقفال المطار شعبيا.
2: مثل ما بتجي طائرات أمريكية وطائرات من ما بعرف من أي دولة، يفترض تجي الطيران الإيراني تحت مظلة القانون اللبناني والأمن اللبناني.
0: لأنه في في في مشكلة تانية. أنا هحكي عن الفتنة اليوم. الفتنة جزء منها له علاقة بالأمني وجزء منه له علاقة بالواقع السياسي اللي أمامنا نحن اليوم. يعني إذا صار في مواجهة مقبلة مع إسرائيل من خلال الحرب الإيرانية، وصار في محاولة لفرض انسحاب إسرائيلي من قبل المحور، والدولة اللبنانية كانت هي الإطار لهذا الانسحاب من خلال مسار واشنطن باستخدام الضغط الإيراني لذلك، في عنا مشكل جديد بالبلد. حزب الله لن يقبل بهذا الإطار لعملية الانسحاب، سيعود إلى نغمة أنه هيدا انتصار وأنتوا خذلتونا وإلى آخره، ونحن عم نحمي البلد. بس أنه اللي بيحمي البلد ب26 سنة ما بيفتح كلها الحروب. يعني ما فيك تفتح 26 سنة حروب واحدة ورا التانية ورا التالتة وتجي تقول لي أنا عم دافع وعم عم بصمد وعم كذا، وأنت في عندك عشرات
1: الآلاف الضحايا. بدي أطلع هيك بخلاصات، بإمكانية لعودة حوار ما بين حزب الله والرئيس اللبناني، أقل من خلال مقاربة اللي قدمها بالسفارة اللبنانية أخرجها من الصدام العسكري المباشر، ممكن هذه تفتح خطوط لحوار ما بينه وبين حزب الله؟
3: أصلاً القنوات لم تقفل بشكل نهائي، لنكن صريحين، القنوات ليست مقفلة بشكل نهائي، ولكن الزيارة إلى بعبدة باتت متوقفة على عوامل كثيرة، منها استمرار المفاوضات، منها اتفاق الإطار، منها ما تضمنه أول بيان للخارجية الأمريكية على أن بين لبنان وإسرائيل عدو مشترك في الغمز من قناة حزب الله. هناك مطبات كثيرة تعترض الطريق بين حارة حريك وبعبدة، ولكن لا ينفي ذلك حرص الطرفان على وجود مثل هذه العلاقة والتسليم بضرورتها. اليوم لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستثني فريق سياسي وازن
1: بمعزل عن الشكل. هي اهميتها هل ممكن ان تحدث خرق ما
3: داخليا؟ هذا يتوقف على رئيس الجمهوريه في الدرجه الاولى
1: وعلى حزب الله
3: بالتاكيد الذي لا يمكن له ان يرفض اي دعوه من قبل رئيس الجمهوريه، ولكن بعد ان تكون الامور على مستوى الانسحاب الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي قد قطعت شوطا.
1: طيب بس ممكن باخر دقائق بقيت لنا ممكن نرجع نكرر نفس الدوامه اليوم اذا الإيرانيين والأمريكيين يوم رجعوا على تصعيد جديد بالمنطقة نعود إلى الدوامة نفسها بإرجاع يدخل حزب الله بهذه الحرب لمساندة إيران؟
2: كل الأمور تبقى مفتوحة، لأنه إذا شفنا الصواريخ الإيرانية الإسرائيلية متبادلة بين الطرفين جبهة جنوب لبنان لن تكون بعيدة.
1: شو راح يعمل الوفد اللبناني بالجولة السابعة بروما مفاوضات؟
2: بدهم يأكدوا موضوع الجانب العسكري بهذا الموضوع. رئيس الوفد اللبناني سيمون كان عم بيقول احنا الوفد الموضوع السياسي والدبلوماسي انتهينا منه، بيبقى الامور للعسكر يعني تثبيت بالمناطق عملية الانسحاب الاسرائيلي وما تمت الاتفاق عليه بالجولة
1: المنطقة. نعود إلى الدوامة نفسها بإرجاع يدخل حزب الله بهذه الحرب لمساندة إيران؟
2: كل الأمور تبقى مفتوحة، لأنه إذا شفنا الصواريخ الإيرانية الإسرائيلية متبادلة بين الطرفين جبهة جنوب لبنان لن تكون بعيدة.
1: شو راح يعمل الوفد اللبناني بالجولة السابعة بروما مفاوضات؟
2: بدهم يأكدوا موضوع الجانب العسكري بهذا الموضوع. رئيس الوفد اللبناني سيمون كان عم بيقول احنا الوفد الموضوع السياسي والدبلوماسي انتهينا منه، بيبقى الامور للعسكر يعني تثبيت بالمناطق عمليه الانسحاب الاسرائيلي وما تمت الاتفاق عليه بالجوله الاخيره بروما. بس حتى الان ما شفنا بعد هذا الاجتماع المنتظر اللجنه الثلاثيه
1: اكثر ما يقلق الناس اليوم هي مساله
2: مصير اليونيفيل كلها.
1: كان في اشاره او طلب من الرئيس اللبناني اليوم ان يكون في قوه اوروبيه
2: اسرائيلي ما بده للاسف ما بده.
1: قديش نسب أو عودة هذه الحرب إلى الساحة اللبنانية؟ أم لبنان قادر على تحييد نفسه؟ انطلاقاً من السؤال اللي سألته للأستاذة غادة، مسألة حوار ما بين حزب الله والدولة اللبنانية لتجنيب لبنان أقل هذه المرة من إمكانية تجدد الحرب بالجنوب إذا اشتعلت من جديد الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
0: المرة الماضية صار في وعد للرئيس بري من حزب الله ولم يفي بوعده. برأيي هناك يعني التقارير اللي عم نسمعها عن وجود قادة إيرانيين يعطون الأوامر على الأرض لإطلاق الحرب أو عدم ذلك برأيي لازم نصدقها. يعني صار لدينا ما يكفي من الأدلة بأن نقتنع بذلك، أكان لجهة وجودهم مقتلهم بمعارك إلى آخره، كل هذه القضايا صارت.
1: وقتنا نائب مدير مركز كارنيجي بالشرق الأوسط مهند الحاج علي، شكرا لك. رئيسة القسم السياسي بجريدة المدن غادة حلاوي، الصحافي والباحث السياسي رضوان عطيل، شكرا لكم وشكر موصول لكم مشاهدينا. والآن عودة إلى استديوهاتنا في لوسيل.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين. تشييع جثامين 4 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال في بلدة تل في نابلس، ومواجهة خلال اعتداءات المستوطنين في قرية صرا وبلدة عوريف، والجيش الإسرائيلي يحشد قواته بعد مقتل 2 من جنوده في المواجهات. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ويقول أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وعراقي يؤكد أن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يسمح بدخول الأهالي إلى قرية زوطر الغربية، ووزارة الصحة تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي مسعفين في النبطية الفوق.

0: تمكن أهالي بلدة تل من إقامة صلاة الجنازة على الشهداء الأربعة في ساعة الليل، واستلم الأهالي جثث الشهداء في مستشفى رفيديا بنابلس وسط تجمع شعبي كبير لوداع ضحايا الدفاع عن البلدة، حيث حضر أفراد عائلات الشهداء وأهالي البلدة لإلقاء نظرة الوداع وإقامة صلاة الجنازة.
1: هنا من بلدة التل جنوب غربي نابلس بدأت الشرارة، مستوطنون يهاجمون أطراف البلدة، الأهالي يتصدون دفاعا عن منازلهم وأراضيهم، اشتباكات تتسع ثم إطلاق نار. الرواية الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا استولى على سلاح أحد الإسرائيليين وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل عسكريين إسرائيليين. في المقابل استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال. لكن المشهد لم يتوقف عند التل، فالنيران امتدت إلى شمال الضفة الغربية. مستوطنون أحرقوا أراض فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون، وفي عريف أضرمت النيران في ممتلكات الأهالي. وفي صرة اندلعت مواجهة جديدة خلال التصدي لهجوم آخر للمستوطنين. الرد الإسرائيلي جاء سريعا، حصار على تل ونابلس، إغلاقات وحواجز وتعزيزات عسكرية، ثم اقتحام للمستشفى التخصصي واعتقال فلسطينيين من داخله، إضافة إلى مداهمات طاولت مناطق أخرى في الضفة. كما أغلقت مداخل مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وأغلق مستوطنون مدخل قرية عطارة شمال رام الله. ميدانيا صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على خطط هجومية جديدة، وأعلن توسيع العملية ومواصلة الدفع بتعزيزات واستمرار حملات الاعتقال. سياسيا أقرت الحكومة الإسرائيلية عملية واسعة في الضفة وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسط دعوات حكومية لتوسيع الاستيطان وتشديد الإجراءات بحق القرى الفلسطينية. هكذا لم تعد تل مجرد ساحة مواجهة، بل تمثل الآن عنواناً لتصعيد يتسع، يعيد الضفة الغربية إلى دائرة توتر مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: وأفادت مصادر محلية بهجوم جديد شنته مجموعة من المستوطنين على قرية عريف جنوب نابلس في الضفة الغربية. أظهرت صور اندلاع حريق في شاحنة جراء الهجوم والأعمال التخريبية التي ينفذها المستوطنون. انضم الينا للقراءه والتعليق دكتور هاني المصري، مدير مركز مسارات لابحاث السياسات من رام الله. اهلا ومرحبا بك معنا دكتور. كيف تصف ما يجري خلال ساعات الليل بعد ما جرى في قريه تل؟
2: صباح الخير. اعتقد ان ما يجري حلقه جديده من التصعيد، وربما تكون الاكثر تصعيدا حتى الان، وهذا التصعيد لا ياتي نتيجة قيام حماس، والباقي نفذها الجيش، أي أن هناك تكامل بين أدوار المستوطنون وأدوار جيش الاحتلال، وذلك في لتنفيذ يعني هدف معلن وهو ضم الضفة الغربية. هناك عملية قضم متدرج، هناك ضم زاحف يجري على مرأى ومسمع العالم كله، ويأخذ أشكال اعتداءات وحرق. وعلى سبيل المثال يعني تم تهجير 1018 تجمع سكاني، 118 تجمع سكاني، هذا رقم كبير. تم تهجير مخيمات شمال الضفة حوالي 50,000. هناك تغيير للقوانين بحيث استطاع المستوطن الآن أن يتملك أراضي التي كانت تسمى أراضي دولة، وهي معظم أراضي الضفة الغربية. هناك تقويض للسلطة من خلال القرصنة المالية، من خلال تضييق صلاحياتها وتوسيع صلاحيات الحكم العسكري عبر الإدارة المدنية. هناك عملية منع العمال الفلسطينيين من العمل، وهذا كان يشكل مصدرا أساسيا من مصادر يعني دعم اقتصاد الفلسطينيين. كل ذلك يجري لتحقيق الهدف الإسرائيلي، وتتصاعد الإجراءات الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، لأن الانتخابات الإسرائيلية وفق الاستطلاعات ستخسر فيها الأحزاب الحاكمة، إذا تمت خوضها ضمن هذه الظروف، ولذلك يحاول تحقيق إنجازات عبر المزيد من الدم الفلسطيني، المزيد من تهويد الأراضي الفلسطينية، لعل هذا يؤدي إلى فوزهم في الانتخابات القادمة. آخر استطلاع تراجع حزب الليكود إلى 20 مقعد، وزاد حزب يشار الذي هو حزب جادي أسكينوت إلى 23 مقعد، وحصل يعني الحزب والائتلاف الحاكم على 49 مقعد، يعني رقم قليل لا يمكنه من تشكيل أي حكومة في المستقبل، بينما حصلت أحزاب المعارضة على 61 مقعد. كل ذلك يشير إلى أن هناك تصعيد، هذا التصعيد يترافق مع انشغال العالم فيما يجري في الحرب الإيرانية العراقية ولذلك الإيرانية الأمريكية، ولذلك علينا أخذ كل الاحتياطات اللازمة ووضع الخطط اللازمة لمواجهة هذا التصعيد، يعني لأن الفلسطيني أعزل من السلاح، والقيادة الفلسطينية لا تتخذ الردود اللازمة بل تلتف على موقف انتظاري بانتظار أن يأتي الفرج ما بعد الانتخابات الإسرائيلية أو ما بعد ضغط أمريكي على إسرائيل، وهو انتظار طال ويمكن أن يطول، لأن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة منذ فترة طويلة وستستمر ما لم يكن هناك رد فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي رادع يمنع من استفحال هذا المخطط الذي سيقود إلى انفجارات وراء انفجارات وإلى تصعيد وراء تصعيد.
0: ما شكل هذا الرد، خصوصا أن الفلسطيني الآن يرى نفسه سواء مهدد بهذه الاعتداءات أو بسرقة أرضه أو ماشيته أو منزله، أو الآن إن حاول حتى المقاومة يقتل بالشكل الذي رأيناه؟
2: الرد هو عنوان واحد، الوحدة الوحدة الوحدة الوحدة الميدانية، إذا كانت الوحدة السياسية والمؤسساتية لم تتحقق، الوحدة عبر تشكيل لجان شعبية في كل مكان للدفاع عن الأرض، للدفاع عن السكان، لمحاولة ردع الهجمات، خاصة هجمات قطعان المستوطنين التي لا تميز شيئا، تهاجم البشر والحجر وكل شيء، يعني هناك عشرات المنازل والسيارات التي حرقت بالأشهر الأخيرة، هناك حوالي 45 ألف شجرة قطعت وأتلفت معظمها أشجار الزيتون، هناك يعني هدم منازل، هناك يعني عمليات بحاجة إلى رد فعل وفق القانون الطبيعي، بأن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس في الاتجاه، وأعتقد أن الردود الفلسطينية ستأتي، لأنه تصاعد العدوان الإسرائيلي سيستجلب ردود فلسطينية، حتى لو كانت الناس بدون يعني مقومات المقاومة، ولكن هي ستقاوم بأجسادها العارية بقبضاتها بكل ما تملكه تحت أيديها من حجارة أو من وسائل بدائية، هذا هو المتاح، لأنه لا يمكن أن تستمر الأمور على ما هي عليه الآن. ولاحظنا ماذا حدث بالأمس، يعني عندما قام فلسطيني ردا على الاعتداء على قريته بنزع سلاح أحد يعني الجنود وقام بقتل اثنين، هذا هو الردود المحتملة وهذه هي الردود الطبيعية، لأن لا يمكن أن تستمر الاعتداءات من جانب واحد والقتل من جانب واحد والعالم لا يتحرك، هذا العالم الذي يدير يعني ظهره للفلسطينيين، وليس فقط في الضفة الغربية، فما يجري في قطاع غزة أفظع بكثير، حرب الإبادة مستمرة بوتائر أقل، كل يوم هناك 10 شهداء على الأقل، وهذا الأمر مع هدم منازل، مع توسيع المناطق التي تحت سيطرة قوات الاحتلال، بناء جدران وتقسيم المقسم أكثر وأكثر، هذا كله يجري بما يدل على أن هذه حكومة فعلا تحاول حسم الصراع، تحاول تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جذورها وأبعادها، وبالتالي يجب أن يكون الرد بمستوى الخطر وليس رد ارتجالي، يعني ردود أفعال لا أكثر ولا أقل.
0: أشرت في إجابتك الأولى دكتور هاني إلى مسألة الضغط الأمريكي، إلى أي مدى هناك إمكانية لذلك، خصوصا مع السعي نحو تشريع بؤر استيطانية والإعلان كذلك عن نية لاستيطان المزيد، خصوصا أن الاستجابة من هذه الإدارة تحديدا لمسألة المستوطنات مختلفة عن حتى ما يقوله الاتحاد الأوروبي؟
2: أنا أعتقد أي مراهنة على رد فعل أمريكي جاد ستكون مراهنة خاسرة إذا لم يكن هناك موقف فلسطيني موحد وفعال يجذب موقف عربي وإقليمي ودولي. بعد ذلك يمكن أن يكون هناك تغيير في الموقف الأمريكي. أما الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت منذ بداية الصراع وخاصة منذ 7 أكتوبر أنها شريك كامل للاحتلال. هناك بعض الاختلافات على شكل وتوقيت بعض الأعمال، ولكن بالمجمل وفي الجوهر هناك اتفاق، وهذا الاتفاق هو الذي مكن الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بكل ما قامت به بدون يعني رادع يكفي، بدون يعني إحباط لهذه المخططات المستمرة، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى داخل يعني أراضي 48 هناك مخططات للفصل العنصري، هناك تهجير لأراضي النقب وغيرها من الأراضي الفلسطينية لتحقيق نفس الهدف، وهو بناء إسرائيل كدولة يهودية نقية، وهذا يستدعي طرد وتهجير وتجميع الفلسطينيين في معازل إلى أن تتمكن يعني الحكومة الإسرائيلية والقطعان المستوطنين من تهجيرهم إلى أماكن أخرى.
0: أشكرك دكتور هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات من رام الله، على هذه القراءة والتعليق. مزيد من التفاصيل عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نتابعها مع زميل براء لمحمد على الخريطة التفاعلية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامه.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. المثال المدى الشمالي لمدينة نابلس باتجاه جنين هو مغلق من قبل الحادث. جنوبا قامت قوات الاحتلال بإغلاق مداخل وقرى محافظة سلفيت وكذلك محافظة رام الله. إلى أبعد من ذلك نتحدث عن ممارسات الاحتلال التي وصلت حتى الخليل لتطلق قنابل الدخان وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مداخل المدينة في إطار التضييق على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية. بدوره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتزامه إطلاق عملية واسعة في عموم الضفة واتخاذ كافة الإجراءات لوقف ما أسماه بالتصعيد مع استمرار حظر التجول في تل وفرض الحصار على مدينة نابلس. إلى هنا آخر التطورات.
2: حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البنازي من تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في شمال الضفة ومحافظة نابلس، داعية إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. وقالت البنازي في منشور عبر حسابها على منصة أكس إن عصابات من المستوطنين الإرهابيين مدعومة من الجنود الإسرائيليين تدعو حرفيا إلى إراقة دماء، ودعت الدول إلى نشر وجود وقائي لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين. أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويواجه الطلاب في قطاع غزة تحديات كبيرة أبرزها تدمير المرافق التعليمية والجامعات إضافة إلى القيود على السفر والحصار المفروض على القطاع.
3: زار الفرح أخيراً منزل الطالبة صبا رباح وسط قطاع غزة.
4: وهلت علينا أيام الفرج.
3: صبا نجحت في انتزاع هذا النجاح بحصولها على المركز الأول على مستوى فلسطين رغم تدمير منزلها واستشهاد والدها، لكنها اليوم ستبدأ مشواراً محفوفاً بكثير من التحديات.
5: خايف إنه يكون الجامعات ما تكونش موجودة إنه نحضرها وجاهياً، لأنه هيك بتحس إنه يكون في شعور أحلى. كمان إنه بعد استشهاد بابا الله يرحمه إنه ما نقدرش نكمل في الرسوم والإشي اللي زي هيك، بس إن شاء الله بنقدر ونوصل اللي بدنا إياه.
3: واقع تقول وزارة التربية والتعليم إنه ازداد تعقيداً نتيجة استمرار حرب الإبادة وعدم تمكن الطلبة من الانتظام في التعليم الحضوري.
6: في السابق كانت هناك خيارات عديدة وكثيرة، جامعات مفتوحة، مختبرات علمية موجودة، مقاعد دراسية متوفرة، أما الآن فنسبة كبيرة من هذه الجامعات أصابها ما أصاب الشعب الفلسطيني من دمار ومسح عن الوجود، وبالتالي الطالب الآن أمام إذا كان يريد الدراسة النظرية فممكن تكون أسهل، لكن التخصصات العلمية والتخصصات العملية أمامها تحدي كبير.
3: تجاوزت نسبة التدمير في المرافق التعليمية 90%، فيما تحولت المباني المتبقية إلى مراكز لإيواء النازحين بعد إجبارهم على النزوح من أحيائهم السكنية.
7: نجح طلاب الثانوية العامة في تجاوز كثير من الصعوبات رغم تدمير المرافق التعليمية، ليبقى التحدي الأبرز هو استكمال مسارهم الأكاديمي وسط تعقيدات لا زال يعيشها القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بسوء سلوك جنسي بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين. ووفقا للمصدرين، أيدت 82 دولة من أصل 125 دولة قرار العزل بينما ينفي خان الاتهامات. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان سار خان بالفاسد، معتبرا أن مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت كانت مسيسة وباطلة، ودعا إلى إلغائها فورا. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيلتقي رئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. وفي بان قال مكتب نتنياهو إنه سيلتقي ترامب الثلاثاء وسيحضر مراسم جنازة السيناتور لاندي جراهام الذي وصفه بأنه صديق لإسرائيل. هذا اللقاء المرتقب سيكون السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض العام الماضي.

0: كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن المسؤولين الإيرانيين يتواصلون مع إدارته حالياً أنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم جاهزون لذلك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا، مع إطلالة فجر جديدة وأسبوع جديد ويوم جديد. اليوم هو السبت 25 من الشهر السابع، شهر تموز يوليو من سنة 2026، 11 من الشهر الثاني، شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم جميعا بلا استثناء. الفجر عند الساعة 4:17، شروق الشمس عند 5:48، أذان الظهر عند الساعة 12:46، العصر هذا اليوم عند الساعة 4:27، المغرب عند الساعة 7:48، والعشاء عند 9:16. بنحييكم من جديد وبنرحب بكم جميعا في هذه المتابعة الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية حتى 7، برنامج البدري بملفاته الإخبارية المختلفة. البداية هذا الصباح من عناويننا المحلية.

0: تصعيد دموي لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية واعتداء ثالث للمستوطنين في أسبوع، وقف الضخ مؤقتا عن آبار عين سامية. الاحتلال يقتحم مستشفى نابلس التخصصي، ونتنياهو يقرر سلسلة إجراءات عسكرية واستيطانية في الضفة الغربية. تسجيل سباستيا كموقع تراث عالمي معرض للخطر. الاحتلال عدم الشاب خليل الرشق عند حاجز شعفاط، 4 شهداء أيضا في تل جنوب نابلس. وفي الأخبار الدولية أيضا نتابع هذا الصباح: ترامب يفتح ملفات الحرب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. وقوات التحالف تشن غارات جوية على الحديدة وتتوعد الحوثيين. اليمن تقصف السعودية، ومؤشرات تشير إلى وصول صواريخ إلى الأردن أيضا. حياكم الله من جديد، وأهلا بكم إلى جولة الأخبار الصباحية الأولى، والبداية هذا الصباح من الأخبار المحلية الفلسطينية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.
2: أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام وحياكم الله على الهواء مباشرة إلى جولة الأخبار الصباحية في صباح الجمعة 24 من يوليو تموز. لم تكن بلدة تل الواقعة جنوب غربي نابلس تشهد اقتحاما عابرا، بل قصة وصفت بالأسطورية جسدتها بطولة شاب فلسطيني أعزل. ففي وسط الدخان وأعيرة الرصاص التي استهدفت الفلسطينيين، تقدم الشاب فاروق عدنان علي رمضان بكل جسارة ليرسم مشهدا استثنائيا في تاريخ المقاومة الشعبية بالضفة الغربية. بدأت الأحداث حين هاجمت مجموعات المستوطنين المنطقة الشرقية لبلدة تل، فتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على التراجع، وبعد نصف ساعة فقط عاد المستوطنون بدعم من آليات جيش الاحتلال ليقتحموا المنطقة الغربية القريبة من البؤرة الاستيطانية حفاد جلعاد، لتندلع اشتباكات وتلاحم بالأيدي بين المواطنين العزل والمستوطنين المسلحين. في تلك اللحظة الحاسمة وأمام الرصاص العشوائي على الأهالي، تقدم فاروق رمضان بثبات دون تردد، مخترقا جدار النار ليصطدم مباشرة بأحد عناصر أمن المستوطنين وحراس البؤرة. وفي التحام بدني خاطف ومباشر، تمكن فاروق من انتزاع السلاح الأوتوماتيكي من يد الحارس بالقوة. لم يكتفي فاروق بتجريد المعتدي من سلاحه، بل تحول فورا من موقع الدفاع إلى مواجهة مصدر النار ومباشرة إطلاق النار صوب المستوطنين وضباط الاحتلال دفاعا عن بلدة تل وأهلها. وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وجندي من لواء القدس وإصابة آخرين، ما أربك القوة المهاجمة تماما. أمام هذا المشهد وهذه العملية التي هزت المنظومة الأمنية للاحتلال، أدى إغلاق نابلس وفرض هنا حظر للتجوال، جلبت كذلك قوات الاحتلال تعزيزات مكثفة أطلقت النار بكثافة وبشكل عشوائي ليرتقي فاروق رمضان شهيدا. ولم تكن بطولة فاروق رمضان فردية، بل سطرت بدم أربعة من عائلة واحدة صمدت في وجه المجزرة، إذ ارتقى إلى جوار فاروق ثلاثة من أقربائه وأبناء عمومته وهم يدافعون عن ديارهم: عمران أحمد علي رمضان، إبراهيم حسين علي رمضان، وجواد حسين علي رمضان، ليرتقوا ثلاثة بعد إصاباتهم مباشرة. في الأحداث التي ما تزال مستمرة في الضفة الغربية، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة فجر هذا اليوم السبت موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، مما أسفر عن إصابة فتى ومسن فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. متابعة كانت ميدانية لهناك، مصادر صحفية قالت بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوبي أريحة ومدينة ناق القيلية وقرية كوبر في قضاء رام الله وبلدة كفر عقب بشمال القدس، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد وقريتي الزبابدة وبرقين في محافظة جنين، إلى جانب قرية فرعون جنوبي مدينة أو محافظة طولكرم. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي تل وقريوت وبلدة بيت فوريك، ونفذت حملة اعتقالات واسعة في قرية تل، كما داهمت عددا من المنازل في بلدة بيت فوريك. هذا وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين في قريوت، في حين هاجم مستوطنون منازل في قرية عريف جنوبي نابلس، وفق ما تبعنا من أخبار من عدة مصادر. الهلال الأحمر الفلسطيني كان

هذا الصباح لكل الناجحين والناجحات بامتحانات الثانوية العامة. نبارك لزملائنا أيضا الذين نجح أبناؤهم وبناتهم وأقاربهم بامتحانات الثانوية العامة. كما أتقدم بهذا الصباح طبعا إلى عائلتي كذلك بأسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة نجاح عدد من أبناء العائلة. طبعا كل من تقدم هذا الصباح أو هذا العام بامتحانات الثانوية العامة نجحوا بفضل الله تعالى، بداية من شقيقتي طبعا آخر العنقود سديل، ابن عمي مؤمن جمال كرامة، وكذلك ابنة العم تقعيد كرامة، وابنة العم تريار كامل كرامة، الذين نجحوا يوم أمس بامتحانات الثانوية العامة. بتمنى لهم إن شاء الله دائما الخير، وبتمنى لهم دائما التقدم إلى ما هو دائما أعلى وأفضل وأجمل. فألف مبارك لهم جميعا، لأبناء العائلة ألف مبارك، كذلك لأبناء وبنات الزملاء والزميلات في إذاعة منبر الحرية. بنتمنى لهم إن شاء الله دائما الخير والتقدم بإذن الله تعالى. فصباح الخير أكيد للجميع، وألف مبارك لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة.

كمان في معنا مبارك هذا الصباح من أخونا ناصر مرعب. يسعد صباحك، أسعد الله صباحك وألف مبارك لأبناء وبنات عائلتك الأفاضل ولكل طلاب الوطن. يسعد صباحك أخوي ناصر، وربنا دائما يجيب فيه الخير والمسرات لها البلد اللي دائما حقيقة يعني ما بعرف، بالأمس اصطدمنا، يعني حقيقة اصطدمنا بواقع نوعا ما سيء. خلينا نبارك يعني بهذا الصباح طبعا كذلك يعني إنسانة رائعة، هي الطالبة وابنة العم أيضا حالة نور مسك التي فقدت والدها قبل أقل من أسبوع، يعني كانت دفن يوم الأحد الماضي والنتائج كانت يعني يوم أمس. فحالة كمان هي بحاجة، لأنه لها ألف دائما ألف مبارك وربنا يقويك إن شاء الله، اللي حصلت على معدل يعني 93.4 يوم أمس. فحالة كمان من الناس اللي نحكي إحنا عن واقع صدمنا فيه جميعا. حالة كانت فقدت والدها نور مسك، وكانت ضجة الخليل بخبر وفاة هذا الشاب الرائع اللي يعني نسأل الله له الرحمة دائما وأبدا. بالأمس حالة نجحت بمعدل يعني بيرفع الرأس كمان 93.4، فواجب نقولها ألف مبارك. اصطدمنا بواقع ما حصل في مدينة نابلس يوم أمس، يعني اللي بصير في المدينة مش إشي بسيط ومش إشي بسيط ومش إشي سهل، واللي بصير في الضفة الغربية كمان شيء مش سهل، مع فكرة الناس تفرح بكل طريقة لأنه بنعيش عمالنا يعني حالة مقت وحالة يعني حزن شديدة جدا. يعني حقيقة الناس اللي بنعيش اليوم كلنا نفس الظروف فيها هي حالة يعني مقت، يعني بتشوف انت عمالك بتفرح بابنك بالتوجيه، في عندنا 4 شهداء، طب نفرح ولا ما نفرح؟ طيب اللي عنده مثلا توجيه واللي له 4-5 سنوات مثلا ينتظر هذه الفرحة، ولا 12 سنة لو ينتظر هذه الفرحة ما يفرحش. طيب هناك عائلات أبنائها داخل السجون الإسرائيلية وعندهم توجيه، طب يفرحوا ولا ما يفرحوش؟ فمقياس الفرح عندنا في البلد شوي صعب، عشان هيك انه دائما خليكم فرحانين انبسطوا، مع احترامنا طبعا لكل الناس وتقديرنا لكل الناس، وربنا يرحم الشهداء ويفك قيد الأسرى ان شاء الله جميعا. بدنا فرح حقيقة لانه شعب مكبوت وشوي ملتعن اساسنا يعني بكل المعايير، انه في شيء في هالبلد بفرحك يعني، فهاي فرحة الاصل انه نفرح فيها، وخصوصا طلابنا اللي قدموا امتحانات في ظل اقتحامات مستمرة، اعتقالات، وناس كثير منهم أباتهم اعتقلوا وأمهاتهم اعتقلوا، هم أيضا أنفسهم اعتقلوا، وفي بعض الطلاب نتائجهم لم تصدر بسبب استشهادهم، طلاب نتائجهم لم تصدر بسبب يعني اعتقالهم. فالله يكون بعون هذا الشعب، الله يكون بعون هذا الشعب. واليوم احنا ما بنوقف حقيقة على ظرف معين، لأنه اللي صار مثلا بقطاع غزة هو شيء مش سهل ومش بسيط، رغم كل ما صار أهلنا في قطاع غزة فرحوا وتشرفوا.

0: وقفنا يوم أمس بكل المعدلات اللي تم الحديث عنها يوم أمس وبأخذهم مراتب متقدمة أولى على مستوى الوطن في الثانوية العامة، منهم اللي قدم بالخيمة اللي كانت بتكوي كوي، منهم من قدم داخل منزل منهار، منهم من قدم الثانوية العامة وهو بدفن بوالده ولا والدته. فقصص كثيرة جدا من اليأس والبؤس والتعب والإرهاق اللي كنا عايشينها على مدار 3 سنوات وما زلنا مستمرين فيها. يعني بالأمس شيء ينتظر نتائج الثانوية العامة، وشيء كان بنقل مصابين وجرحى سواء كان في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. فافرحوا لأن الحزن خيم علينا بشكل كبير، وربنا يعني دائما يجملها بالستر مع احترامنا لكل الناس. يعني في ذوقيات في الموضوع، نفرح نستمر في الفرح لأن الحزن هو الذي يخيم على حياتنا، لكن مع احترامنا طبعا لكل الناس ولجيراننا إذا كان في هناك أي شيء أو إلى آخره، واحترامنا أيضا لدماء الشهداء التي سالت يوم أمس على نابلس وغيرها من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. صباح الخير لطلاب الثانوية العامة، وربنا يهنيكم جميعا. يعني لازم نسمع وحية قلبي وأفراحي وربحي على الصبح بعد الفاصل. يلا،
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مرة تانية بنحييكم ونرحب بحضراتكم وألف مبارك مرة تانية وثالثة ورابعة وخمسة ومليون مبارك لكل طلاب الثانوية العامة اللي أدوا أداء مميزا خلال هذا العام الدراسي الصعب الذي يحمل كان الكثير من الأمور الصعبة بحياتنا اليومية. على كل حال بنرجع مرة تانية لمتابعة الأخبار بعد يعني المباركات اللي مرة تانية بنوجهها لكل زملائنا وزميلاتنا، زميلنا وحبيبنا أخونا ضياء القواسمي، أخونا طبعا نصر دعيس، أخونا أبو موسى بنجاح، كمان ابنه موسى زين مسك وحصول على معدل مميز، أختنا كمان نسرين، وكل الزملاء بلا استثناء بنبارك لهم بنجاح أبنائهم، وكمان لشقيقنا الأكبر حقيقة أبو خالد نعيم القواسمي، بنقول له يعني ألف مبارك إن شاء الله نجاح الحفيدة ابنة طبعا خالد القواسمي أبو نعيم بنجاحها بالثانوية العامة، بنت خالد والحاج أبو نعيم، نقول لحفيدته ألف مبارك نجاح حفيدتك، وكمان حفيدتك بن ضياء ألف مبارك لإلهم، ولخالد كمان ولضياء ألف ألف مبارك إن شاء الله، وبنتمنى دائما الخير والسعادة لكل زملائنا وكل متابعينا وكل الناس بشكل عام.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
0: شارك رئيس الأمريكي دونالد ترامب رابطة مراسلي البيت الأبيض حفل العشاء السنوي الذي أقيم بعد نحو ثلاثة أشهر من حفل الرسمي الأول الذي ألغي بسبب إطلاق نار في فندق واشنطن هيلتون الذي كان يستضيفه، وتقرر إلغاء حفل العشاء الرسمي الذي أقيم في 25 من إبريل نيسان الماضي بحضور صحفيين وسياسيين ومسؤولين في الإدارة الأمريكية بعد أن اقتحم رجل نقطة تفتيش أمنية وأطلق النار من بندقية خارج القاعة التي كان فيها ترامب وأعضاء من إدارته. قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان صحفي في أبريل نيسان، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإتمام المهمة وتنظيم عشاء آخر لرابطة مراسلي البيت الأبيض، واليوم سيفي بهذا الوعد. في آخر التطورات الميدانية وفي اليوم 38 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 147 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمامنا خيرا بشأن اتفاق أو إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل للاتفاق ونحن نتفاوض معها حاليا. قالت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران، مشيرة إلى أن ترامب عرضت عليه مجموعة واسعة من الخيارات وقائمة بأهداف محتملة في إيران. التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلة قادمة من بحر عمان ظنا منه أنها تنقل غازا إيرانيا. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه سيغادر إلى واشنطن يوم الاثنين بدعوة من ترامب، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 59 شخصا على الأقل وإصابة 666 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 من يونيو حزيران حتى الآن. هذه أبرز العناوين والأخبار التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية. في جعبتنا الكثير من الموضوعات سنتابعها معكم بإذن الله تعالى ضمن هذه التغطية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان، شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من استمع تابع وشارك هذا البث هذا الصباح. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الثاني وحلقة جديدة من برنامج مساحة حرة على البدري انتهى برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. ألتقي بكم بعد الفاصل، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين. شعلي

انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: أسمعكم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العامة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. مع نهار يوم جديد نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حلقة جديدة هذا الصباح كالعادة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. نطير لهم أجمل تحية صباحية ملوها دائما السعادة الأمل الخير لكل متابعينا الكرام في شركة الجنيدي وزملائنا طبعا الذين يعملون دائما على أرض الواقع في هذه الإذاعة، لكل المحبين، للعائلة، للأصدقاء، لكل من يتابع بث هذه الإذاعة. أكيد بنطير لكم أجمل تحية صباحية وبتمنى لكم إن شاء الله الخير دائما والتوفيق والتقدم والنجاح في حياتكم العملية وكذلك العلمية. صباح الخير للطلاب وطالبات الثانوية العامة اللي اليوم هو اليوم الأول لهم لمستقبل، نسأل الله أن يكون خير لهم، لعائلاتهم، لهذه الأمة، مستقبل فيه يعني دائما التقدم والتميز. مع بداية نهار جديد ويوم جديد وأسبوع جديد، اليوم هو السبت 25 من الشهر السابع، شهر تموز يوليو من سنة 2026، هو الموافق 11 من الشهر الثاني شهر الصفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء مع بداية هذا النهار اللي بتمنى فيه يكون نهار خير، بركة، سعادة على الجميع بلا استثناء. البداية هذا الصباح بعد التحية طبعا لكم من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة يطا والشرق. زيف هذا الصباح مغلق، لبويب، إم الشقحان، خلة المية، لعمور، البادية، كرمة، مسلخ بصل، جميعهم سالكين، بني نعيم سالك، إشارات كليات أربع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورابيت، عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، وقلقس مغلق هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، دور الهجرة مغلق، دور وادي الشاجنة مغلق، السموع السيمية مغلق أيضا، السموع المرملي، والظاهرية أبو العزجة، ظاهرية أبو العرجان، وشويكة الترابية سالكين لكن مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال هذا الصباح، جسر حلحول، حسك الزعتري، جسر بيت كاحل سلكين، النبيونس مغلق، إشارة النبيونس سالك، سعير، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب، أبو شمعة، كلهم مغلقات للأسف، إذن مغلق، ترقومي المصانع أيضا مغلق بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير الخليل أو تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع إم سلمونة سالك، جورت الشمعة مغلق، بيت البركة سالك، عصيون سالك، دوار فرات سالك، النشاش هذا الصباح مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي أدوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: طيب، في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم السبت، ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس حارا في الجبال، الشديد الحرارة في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح من جديد. الأحد غدا تنخفض درجات الحرارة من جديد لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة مع تراجع طفيف على وطأة الحر أثناء ساعات النهار، وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس لطيف رطب وتنشط الرياح. يوم الاثنين تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. أما الثلاثاء فلا يطرأ تغير كبير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 31 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة الأحد 27-19، يوم الاثنين 29-17، يوم الثلاثاء 30-19، يوم الأربعاء 32-22. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب من جديد بنحييكم وبنرحب بحضراتكم مرة ثانية. ما أعلنته بالأمس وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، الواقعة التي ألمتنا كثيرا يوم أمس، لكن شهدنا يعني تشبثا بالأرض كان لم يكن لولا وجود أهلها وأصحابها الذين يؤمنون حقا بأن هذه الأرض هي لنا. بالأمس كان هجوم يعني من المستوطنين على عدد من المنازل والمساكن في قرية تل، تصدى لهم الأهالي بما أوتوا من قوة بدنية فقط، هم مدججين ومسلحين فقط بالإرادة بالثبات، مسلحين بالصبر، مسلحين بالثبات الذي زرع داخلهم لحماية أرضهم. تراجع المستوطنون وأتوا بقوة أخرى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا عاد الأهالي مرة أخرى العزة الذين لا يملكون سلاحا، عادوا لوقف المستوطنين ولإيقاف المستوطنين عند حدهم وعدم يعني الإبقاء على هذه الأرض مستباحة لهم. أحد الشبان وهو الشيخ فاروق رمضان كان قد انتزع سلاح أحد المستوطنين أثناء الهجوم عليه وقام بإطلاق الرصاص على 2 من المستوطنين، وكانوا يعني هذا يخفي شيء يعني حقيقة يعني مؤسف للعالم الذي ينظر إلى المستوطنين على أنهم مستوطنون مدنيون. هذا يعني بالأمس القتلى الإسرائيليين 2، واحد برتبة رائد وهو مسؤول سرية، والثاني جندي إسرائيلي يخدم في وحدة القدس، وكانوا قد هجموا على قرية تل بلباس مستوطنين. استشهد 4 فلسطينيين من بينهم الشيخ فاروق وعدد من أبناء عائلته الذين أطلق الاحتلال النار عليهم وقام بتصفيتهم أمام مر الكاميرا أثناء عملية التصدي من قبلهم وقبل الأهالي أيضا لعملية التوغل الاستيطاني. رحم الله شهداءنا جميعا، وكان الله طبعا بعون عائلاتهم.

0: طيب مرة أخرى بنحييكم وبرحب بحضراتكم هذا الصباح على الهواء مباشرة برعاية شركة الجنيدي. ما زلنا نتواصل وإياكم ببرنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب صباح الخير من جديد لكل متابعينا في كل مكان، ورجعنا لكم لنكفي وإياكم ونتابع ما تبقى من أخبار وعناوين بهذا الصباح. دوليا الأمور غير مستقرة، من واشنطن إلى طهران وصولا إلى دول الخليج، منطقة الشرق الأوسط ملتهبة، وأيضا ما يحدث في روسيا وأوكرانيا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من احتمال شن روسيا ضربة صاروخية كبيرة خلال الساعات 48 المقبلة، داعين المواطنين إلى عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية في وقت أسفرت فيه هجمات روسية على مدينة سومي شمالي شرقي البلاد عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. قال زيلينسكي إن الهجوم الروسي المحتمل قد يبدأ اعتبارا من هذا اليوم السبت، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير لإمكانية وقوعه خلال 48 ساعة القادمة. جاء التحذير غداة هجوم صاروخي روسي استهدف ما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه معرض للأسلحة أو معرض للأسلحة غرب كييف، وأسفر عن مقتل أشخاص عددهم 10 وإصابة نحو 100 آخرين. وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة سومي سيرجي كارفاتشينكو إن شخصين قتلا وأصيب 2 آخران جراء ضربة نفذتها مسيرة نفاثة على مكتب البريد. أوضح أن أحد القتيلين رجل يبلغ من العمر 49 عاما، في حين تعمل السلطات على تحديد هوية القتيل الثاني، فيما أفادت السلطات المحلية بأن هجمات المسيرات ألحقت أضرارا بمحطة وقود وسقف مجمع سكني ومنشأة البنية التحتية، بينما تتمركز القوات الروسية على بعد نحو 20 كيلومترا من المدينة. في زاباروجيا جنوب أوكرانيا أصيب رجل في هجوم روسي وفق رئيس الإدارة العسكرية في المدينة إيفان فيدروف. وعلى الجانب الروسي أعلن الحاكم بالإنابة لمقاطعة بلغرود الحدودية تعرض المدينة لهجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية، وقال إن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات وأضرار واندلاع حرائق في عدد من الشوارع. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الجمعة بأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. وقال مكتب نتنياهو إنه في إطار الزيارة سيلتقي رئيس الوزراء رئيس الوزراء الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، وسيحضر جنازة السيناتور ليدينسي جراهام صديق إسرائيل. هذا اللقاء سيكون السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي. ووصف نتنياهو ترامب بأنه أكبر صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، إلا أن العلاقة تدهورت بينهما عقب توصل الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع إيران في يونيو حزيران الماضي. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية بأن نتنياهو يسعى منذ أسابيع إلى لقاء ترامب، ما أثار تكهنات بشأن خلافات بين الرجلين. تأتي زيارة للبيت الأبيض بعد أيام من استقبال الرئيس الأمريكي نظيره اللبناني جوزيف عون في سياق الجهود الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وكذلك لبنان. عربيا في هذه الأخبار تحديدا، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين ليلة الجمعة السبت إن 4 غارات سعودية استهدفت مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن. وذكرت الوسائل الإعلامية ذاتها أن مؤسسة الاتصالات بالحديدة تعرضت للاستهداف وأصيب أحد العاملين في المبنى، بينما لم ترد تفاصيل فورية عن حجم الأضرار المادية. وأضافت أن الضربات على جزيرة كمران أسفرت عن إصابة امرأة. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن ميناء الحديدة تعرض لعدة غارات جوية. في تصريح طبعا له، قال سفير السعودي في اليمن محمد آل جابر إن السعودية سعت ولا تزال إلى دعم السلام ومساندة الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني. وأضاف أن الميليشيا حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية تستخدم هنا لتحقيق مصالحها على حساب أمنه. في المقابل قال المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين أن استهداف السعودية منشآت مدنية في الحديدة وجزيرة كمران وتصعيد خطير، مؤكدا أن الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد. طيب من جديد صباح الخير لكل المتابعين في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع بداية صباح هذا اليوم. في معنا مجموعة من النصائح اللي قدمناها سابقا وما زلنا نقدم فيها الكثير بهذا الصباح. النصائح اليومية منها النصائح الخاصة بالسائقين خصوصا في الظروف التي نعيشها هذه الأيام. حول هذه طبعا النصائح يسعدنا بهذا الصباح ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا على الهواء مباشرة. اليوم إيش النصيحة اللي نقدمها للسادة المتابعين؟
1: إيه إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موضوع اللي هو وقوف المركبات في وسط الطريق في أثناء التحميل والتنزيل.
0: نعم.
1: فكثير عندنا بنائي هذه العادة الموجودة عندنا في الشوارع، إنه واحد يحمل الراكب وينزل الراكب، تلاقي أحيانا كثير منهم بوقف بجانب وسط الطريق مش بجانب الرصيف. الأفضل دائما الواحد يوقف في مكان يكون مسموح الوقوف فيه.
0: نعم.
1: وما يعمل عرق لحركة السير. لكن أجي على رمزون والله أنا زي واحد من اليسار أو من اليمين وأقف في الشارع ويجي الرمزون والركاب عمال بس أنا زين بطلع وعادين ينزلوا، هون بسبب يعني خطر كبير للركاب العمال هم عادين بصعدوا بنزل من المركبات، ده بسبب يعني خطر للمركبات الثانية، زائد إنه كمان بسبب إزعاج حركة السير وعرقة لحركة السير. عشان هيك ما بحب أنا أتوقف فيه كثير، أنا لو عبد بدو رمزون أخذه وكم شفت السير واقف مثلا في الباب فتح الباب عشان ينزل راكب أو يطلع راكب.
0: نعم.
1: هذا يصير أنا وأنت وكل يعني كل المستمعين يعني بيشاهد هذا الأمر عندنا بيصير في الطريق، ولا أنا واقف وسط المفترق ماشي بقطع الطريق بقطع هذا المفترق وصف على اليمين في مكان مسموح الوقوف فيه، بالزيادة دي بأمن أنا الراكب العمال بده ينزل ويصعد في المركبة.
0: نعم.
1: بأمن حركة السير بشكل جيد، بعدين بصوت بشكل صحيح بنزل هذا الركب وبعد بطلع. أما أتوقف وسط الطريق والمشكلة كبيرة هذه بتسببنا كثير عن الطريق، كثير حتى منهم بتوقف مثلا على شرب فنجان قهوة، بتوقف على يشتري مثلا بيع الوقت في وسط الطريق، هذا كله بسبب يعني مشكلة مرية كبيرة يعني عندنا الازدحام بحالة ما بدوش عنها كلام يعني الموجود عندنا. فأنا بهذه العملية بزيد الازدحام بزيد المشاكل بزيد العرقلة وبنسبب خطر كبير للسيارات وللمشاة وللركاب. فياريت يعني أنا كسائق بما إني أنا مسؤول عن المركب وعن الركاب أتعامل بشكل صحيح بشكل قانوني مع هذه العادة، ونتمنى إن شاء الله السلام إلى كل الجميع.
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية يا رب. طيب الجولة ما تزال مستمرة ونحن أيضا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية، لكن الآن إلى فاصل برعاية شركة الجنيدي. ما زلنا وإياكم ببرنامج مساحة حرة، بعد الفاصل نعود، ابقوا ويانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: نعلن عموسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب أهلا وسهلا فيكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ونحييكم مرة ثانية هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. في أخبارنا هذا الصباح، أقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوم أمس سلسلة من الإجراءات العسكرية والاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية في أعقاب عملية إطلاق النار المزعومة صباحا في قرية تيل جنوبي نابلس. تشمل الإجراءات هدم منزلين في قرية تيل جنوب نابلس إلى جانب تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في القرى الفلسطينية المجاورة، تتضمن سحب تصاريح العمل وفرض إجراءات عقابية أخرى. كما تقرر تعزيز انتشار قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة وإقامة حواجز عسكرية وإغلاق طرق بين المدن والقرى، مما يفرض قيودا إضافية وإجراءات عقابية مختلفة على حركة التنقل. وفي الجانب الاستيطاني، صادق نتنياهو وزير جيشه على تسريع إجراءات شرعنة البؤر الاستيطانية والعمل على إنشاء بؤر

قامت القوى بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين. هذا وأفادت مصادر محلية بأن عدد كبير من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من حاجز حوار العسكري متوجهة نحو مستشفى نابلس التخصصي التي حاصرته لساعات يوم أمس. طبعا بالأمس كان في تصعيد واضح إسرائيلي تحديدا في نابلس وعدد من المدن الفلسطينية الأخرى والبلدات والقرى الفلسطينية المختلفة كما شاهدنا وكما تابعنا، حيث ارتكبت يوم أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين جريمة في قرية تل جنوب مدينة نابلس، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة في تصعيد جديد للاعتداءات في الضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين بينهم 3 بجراح حرجة برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين خلال تصدي المستوطنين لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين اقتحموا المنطقة يوم أمس. في قلقيلية كذلك هاجم مستوطنون قرية فرعتا جنوب قلقيلية ما أدى لإصابة 8 مواطنين 6 منهم بالرصاص الحي. في جنين هاجم مستوطنون خربة مريحة الواقعة جنوب غرب بلدة يعبد، اعتدوا على المواطنين ومنازلهم ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح، إلى ذلك أصيب مواطن آخر يوم أمس الجمعة بجراح بعد تعرضه للطاني جنوب غرب بلدة يعبد في جنين، واعتدوا كذلك على عدد من المواطنين ومنازل تلك الأهالي في تلك القرية. إلى في رام الله كذلك أغلق مستوطنون الجمعة طبعا عددا من البوابات الحديدية التي نصبها جيش الاحتلال قرب مدخل قرية عطارة جنوب أو شمال رام الله، واستشهد أمس الخميس كذلك 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص جيش الاحتلال في الضفة، هم الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة، الطفل محمود سامر محمود مليطات 16 عاما في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، والشاب يزن فخري صوافطة 25 عاما قرب دوار حداد شرق جنين. كما تواصلت كذلك عمليات يعني الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ليصل خبر استشهاد الشاب طبعا أو شاب من مخيم شعفاط. بحسب وزارة الصحة استشهد 82 مواطنا في الضفة الغربية بينهم 21 شهيدا برصاص المستوطنين منذ بداية العام الجاري.

طيب مرة ثانية بنحييكم من جديد متابعينا الكرام، وما زلنا نتابع معكم في الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين، حيث تعرضت أبار عين سامية صباح أمس للاعتداءات الجديدة التي نفذتها قطعان المستوطنين، التي تمثلت في تخريب خطوط المياه ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات ضخ المياه. مصلحة مياه محافظة القدس قالت إن طواقمها تتابع الوضع وتعمل على تشغيل الأبار في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الاعتداء هذا هو الثالث الذي ينفذه مستوطنون ضد أبار عين سامية خلال أسبوع في تصعيد متواصل يستهدف البنية التحتية للمياه.

طيب في الخليل كان الحديث يوم أمس عن إصابة طفيفة كذلك أو في منطقة الجنوب عفوا لشاب خلال اقتحام مخيم لدهيشة في بيت لحم، والجنود استحلوا مناطق مختلفة من المدينة، سحلوا الشاب كذلك وهو مصاب وتم احتجازه، بعد ذلك تم فك قيده ونقل إلى مستشفى الحسين لتلقي العلاج. تم اقتحام حي الجلاطة شرق إذنة يوم أمس من قبل قطعان المستوطنين الذين عربدوا وقاموا بالاعتداء على عدد من المواطنين الفلسطينيين، اعتقال المواطن عمر وليد أبو شحيشة ومصادرة سيارته في منطقة الجليطة

0: أو الجلطية شرق إذن غرب الخليل، الجيش والمستوطنين كانوا قد تواجدوا في تلك المنطقة. طيب، بالأمس كان في هناك قرار إداري صدر عن محافظ محافظة الخليل، سنتابع تفاصيل هذا القرار لكن بعد دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
5: طيب، اهلا ومرحبا بكم من جديد، ونحييكم على الهواء مباشره. بالامس كان هناك قرار اداري رقم 4 لعام 2026 بشان تنظيم الاجتماعات العامه استنادا الى الصلاحيه المخوله لنا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنه 2003، وبعد الاطلاع على احكام القانون الاساسي الفلسطيني المعدل وعلى قانون رقم 12 لسنه 1998 بشان الاجتماعات العامه، وحرصا على حفظ الأمن والنظام العام والسلم الأهلي، فقد تقرر ما يلي. المادة 1: يمنع تنظيم أو عقد أو دعوة إلى أي اجتماعات عامة أو تظاهرات أو تجمعات في الأماكن العامة أو المفتوحة أو القاعات أو الدواوين، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وإلى إشعار آخر. المادة 2: يستثنى من أحكام المادة الأولى الاجتماعات أو اللقاءات التي تحصل على تصريح كتابي مسبق بمنح الترخيص للاجتماع صادر طبعا عن المحافظ. المادة 3: كل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتطبيق أو تطبق بحقه العقوبات والإجراءات المنصوصة عليها في القانون رقم 12 لسنة 1998 والقوانين ذات الاختصاص. المادة 4: تكلف مديرية شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية والجهات المختصة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخالف. أما المادة الأخيرة في هذا القرار يعمل أو يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. حرر بتاريخ 24/7/2026 في مدينة الخليل بتوقيع محافظ الخليل خالد دودين. هذا قرار كان يوم أمس طبعا من محافظ الخليل الذي يعني كان قد تحدث طبعا بهذا القرار من خلال كتاب صدر عنه بشكل مباشر، وكان قد نشر أيضا على صفحة الصفحة الرسمية لطبعا مكتب المحافظة أو لمحافظة الخليل. طبعا هذا القرار ربما يعني الكثير منا لقي فيه يعني ما هو غير صحيح أو غير واضح تحديدا فيما يتعلق بموضوع التجمعات الخاصة بالدواوين. يعني البعض بيسأل، وإحنا كمان بنسأل أحيانا، أنه هل إذا كان هناك اجتماع لعائلة تريد أن تبحث مثلا أمرا معينا، تنتظر مثلا قدوم عائلة أخرى إليها في عطوة في غيره، هل يلزم ذلك تصريحا وإذنا من المحافظة؟ يعني هذا سؤال ربما الجميع أقر بأنه غير واضح هذا القرار وغير واضح هذا البيان من قبل المحافظة. فيما يتعلق بموضوع العائلات التي تجتمع بالعادة في دواوينها، هل أصبح اليوم واجب علينا أو إلزام من قبل محافظ الخليل أن يكون هناك قرار من خلاله بأن تجتمع هذه العائلة في ديوانها؟ إذا كان هناك أمر عام يتم مناقشته في الدواوين، هل يلزم أن تجتمع العائلة من أجل طبعا وجود طبعا قرار أو حتى تصريح لهذه العائلة بالاجتماع؟ يعني ربما القرار حتى هذه اللحظة يعني غير واضح ومبهم حقيقة فيما يتعلق بأهدافه الرئيسية. على كل حال نتمنى الخير إن شاء الله للجميع، وربنا دائما يجيب في الخير والأمن والأمان والسلم دائما لهذه الأرض التي نحبها ونعشقها. وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. بنطير لكم مرة تانية كل التحيات والسلامات إن شاء الله بيوم ملؤه الخير، أسبوع خير على الجميع بإذن الله تعالى. مرة ثالثة ألف مبارك لكل طلاب وطالبات الثانوية العامة ولأهليهم كمان، واللي بتمنى لهم دائما دوام التقدم والنجاح. شكرا للجميع، ربحوا رموز يعطيك العافية في هندسة الصوت. هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار بن رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: المراهنة.
8: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوين. تشيع 4 شهداء سقطوا برصاص الاحتلال في بلدة تل بنابلس، مواجهات خلال اعتداءات المستوطنين في قرية صرا وبلدة أوريف، والجيش الإسرائيلي يحشد قواته بعد مقتل 2 من جنوده في المواجهات. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ويقول أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وأراقشي يقول إن بلاده لن تقبل بوقف إطلاق النار قبل تلبية مطالبها بشأن مضيق هرمز. الجيش اللبناني يسمح بدخول الأهالي إلى قرية زوطر الغربية وعون يعتبر بقاء القوات الدولية الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة. قتلى في هجمة روسية على سومي الأوكرانية، وأزلنسكي يؤكد المضي في إنتاج المسيرات بالتعاون مع واشنطن.

0: تمكن أهالي بلدة تل من إقامة صلاة الجنازة على الشهداء الأربعة في ساعة الليل، واستلم الأهالي جثامين الشهداء في مستشفى رفيديا بنابلس وسط تجمع شعبي لوداع ضحايا الدفاع عن البلدة بحضور عائلات الشهداء وأهالي البلدة.
1: هنا من بلدة تل جنوب غربي نابلس بدأت الشرارة، مستوطنون يهاجمون أطراف البلدة، الأهالي يتصدون دفاعا عن منازلهم وأراضيهم، اشتباكات تتسع ثم إطلاق نار. الرواية الإسرائيلية تقول إن فلسطينيا استولى على سلاح أحد الإسرائيليين وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل عسكريين إسرائيليين. في المقابل استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال. لكن المشهد لم يتوقف عند تل، فالنيران امتدت إلى شمال الضفة الغربية. مستوطنون أحرقوا أراض فلسطينية قرب مستوطنة شافي شمرون، وفي عريف أضرمت النيران في ممتلكات الأهالي. وفي صرة اندلعت مواجهة جديدة خلال التصدي لهجوم آخر للمستوطنين. الرد الإسرائيلي جاء سريعا، حصار على تل ونابلس، إغلاقات وحواجز وتعزيزات عسكرية، ثم اقتحام للمستشفى التخصصي واعتقال فلسطينيين من داخله، إضافة إلى مداهمات طاولت مناطق أخرى في الضفة. كما أغلقت مداخل مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، وأغلق مستوطنون مدخل قرية عطارة شمال رام الله. ميدانياً صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير على خطط هجومية جديدة، وأعلن توسيع العملية ومواصلة الدفع بتعزيزات واستمرار حملات الاعتقال. سياسياً أقرت الحكومة الإسرائيلية عملية واسعة في الضفة وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسط دعوات حكومية لتوسيع الاستيطان وتشديد الإجراءات بحق القرى الفلسطينية. هكذا لم تعد تل مجرد ساحة مواجهة، بل تمثل الآن عنواناً لتصعيد يتسع، يعيد الضفة الغربية إلى دائرة توتر مفتوحة على كل الاحتمالات.
0: فادت مصادر محلية بهجوم جديد شنته مجموعة من المستوطنين على قرية عريف جنوب نابلس في الضفة الغربية. أظهرت صور اندلاع حريق في شاحنة جراء الهجوم والأعمال التخريبية التي ينفذها المستوطنون. وللمزيد من المتابعة والمعلومات تنضم إلينا من نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، ومن القدس مراسلة التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك كريستين، ما المعلومات بشأن ما عاشته بلدة تل في الساعات الماضية؟
2: تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحمد حملة مداهمات واعتقالات في قرية تل جنوب غرب نابلس بعد انتهاء الأهالي من تشييع الشهداء الأربعة. بعد ساعة تقريبا قوات كبيرة اقتحمت القرية، اقتحمت منازل ذوي الشهداء الأربعة، وقبل قليل بحسب مصادر محلية للتلفزيون العربي عاودت قوات الاحتلال اقتحام منزل الشهيد فاروق رمضان الصيفي، وهو أحد الشهداء الأربعة الذين استشهدوا في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون صباح أمس الجمعة. هم استشهدوا أثناء الدفاع عن أنفسهم وعن بلدتهم بعد هجوم مسلح شنه المستوطنون هناك. على ما يبدو بأن الاقتحام الجديد الذي تنفذه قوات الاحتلال الآن لمنزل الشهيد فاروق رمضان أنه في إطار عمليات مسح وأخذ قياسات، تمهيداً لإغلاق وهدم منزل عائلة الشهيد، وفق أيضاً ما أشار قبل قليل مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما كان صدر في بيان مشترك عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه ياسر الكاتس عندما عقد اجتماع أمني لبحث سبل الرد على العملية المزعومة التي تزعم إسرائيل أنها وقعت، عملية إطلاق نار في تل. كان هنالك سلسلة من الإجراءات من بينها مسألة هدم منازل من تدعي إسرائيل أنهم شاركوا في تنفيذ العملية، على ما يبدو بأن إسرائيل بدأت بهذه الإجراءات. بالمجمل أكدت لنا مصادر محلية بأن من 40 إلى 60 فلسطينيا تعرضوا للاحتجاز وللاعتقال وللتحقيق الميداني خلال الساعات الأخيرة. الحملة توسعت فجرا منذ صباح أمس، هنالك حصار وطوق أمني وعسكري مفروض على محافظة نابلس ككل وعلى قرية تل بالتحديد. كان هنالك إغلاق لكل الحواجز العسكرية المؤدية إلى محافظة نابلس. فقط عند منتصف الليلة الماضية فتحت الحواجز لنصف ساعة تقريبا، تمكن خلالها بعض العالقين من العودة إلى منازلهم أو محاولة الوصول إلى مكان للمبيت فيه. قابلنا عائلات تقطعت بها السبل، باتت ليلتها خارج المنازل على إثر إغلاق الحواجز وتقطيع أوصال الضفة الغربية. أشير وأذكر على أن الاحتلال ينصب أكثر من 900 حاجز وبوابة في عموم وأنحاء الضفة الغربية. كان هنالك قرار رسمي بفرض حصار على محافظة نابلس، هذا أدى إلى إغلاق بوابات، إلى إغلاق حواجز. كنا معكم أمس من بلدة حوارة، رصدنا كيف أن هنالك حصار مفروض على قرى وبلدات ومحافظة نابلس. كما ذكرنا الحصار متواصل، العملية متواصلة، واضح أنها تتركز حاليا على قرية تل. على مستوى التشييع أحمد، حوالي 30 شخصا، عدد محدود، عشرات من ذوي الشهداء الأربعة فقط من تمكنوا من المشاركة في التشييع. طبعا هذا بسبب شروط الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يهدد أصلا باقتحام المستشفيات، مستشفى رافيديا تحديدا، واختطاف الجثمين أو جثمان على الأقل أحد الشهداء وهو فاروق رمضان الصيفي الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه خطف سلاحا من عنصر أمن ونفذ عملية إطلاق نار. طبعا أكدنا أمس نقلا عن الأهالي وعن محافظ نابلس ورئيس مجلس قرية تل بأن هذه الرواية يرفضها الأهالي الذين يقولون أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، أنهم تعرضوا لحالة إعدام ميداني وإطلاق رصاص عشوائي من المستوطنين ومن جيش الاحتلال من مسافة صفر، وهذا كان موثقا بمقاطع الفيديو التي نشرت أحمد.
0: نابلس، مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، شكرا جزيلا لك كريستين على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، تصريحات تحريضية وإجراءات عقابية إسرائيلية مستمرة، ما أحدث ما ورد بشأن ذلك؟
3: صحيح أحمد، إجراءات عقابية ذات طابع أمني منذ أمس كان أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماع أمني مهد له مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وكأنه يتحدث عن عملية عسكرية على وشك أن تبدأ. تحدث بيان مشترك لنتنياهو وكاتس عن خطوات خمس، كما أشارت كريستين قد بدأت إسرائيل فعليا بتطبيقها وهي تطبقها بصورة عملية حين تقع أحداث مشابهة، منها مثلا هدم منزل من تقول إنه منفذ لعملية، ولو أن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي كان أقر وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس أن ما جرى يوم أمس حتى بالتعريف في هذا التحقيق ليس عملية مخططا لها، إنما حدثا عفويا تطور وتصاعد نتيجة أحداث معينة جرت في تلك المنطقة، لكنه لم يلغي عن من أطلق النار نحو المستوطنين القتيلين، لم يلغي يعني مسألة أنه قام بعملية ما، لكنه لم يتحدث عن عملية مخطط لها. مع ذلك خرج وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بخطوات خمس تضمنت مزيدا من التضييق ومزيدا من الإجراءات الأمنية، كما ذكرنا هدم منزل مطلق النار، وهذا أمر معتاد اعتدنا عليه في مسألة العقاب الجماعي الذي تتخذه إسرائيل أمام منفذي عمليات أو حتى الحادثة التي جرت أمس. إضافة إلى ذلك مسألة تسريع مثلا ما يسمى بالبؤر الزراعية المقامة في تسريع تسوية البؤر الزراعية، أي تسويتها بصورة قانونية إسرائيليا وتمويلها من قبل الحكومة الإسرائيلية، وإنشاء بؤر جديدة وفق البيان الصادر، المزيد من الفصل في الحواجز والمزيد من الفصل في مسارات المرور، وهذا يكرس مزيدا من التضييق على حياة الفلسطينيين المليئة أصلا بالحواجز في كل مدخل ومخرج لقراهم وبلداتهم. إضافة إلى ذلك تحدث عن تعزيز القوات الإسرائيلية نقل إلى سجون الاحتلال، إضافة إلى ما كان من اقتحام لمستشفى نابلس التخصصي، وبالتالي كل هذه الإجراءات الميدانية التي اتخذت بقرارات من المستويين السياسي والأمني، قرارات تصعيدية وتصريحات إسرائيلية كانت سبقت كل هذه الإجراءات، كانت تطالب بمزيد من التصعيد ومزيد من التضييق والتحريض على الفلسطينيين في الضفة الغربية من الجناح الأكثر تطرفا في الحكومة المتطرفة، بن غفير وسموتريتش وغيرهم من الوزراء. وأيضا كان صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي أمس رسالة يكرر فيها ضرورة تكريس مزيد من الواقع الاستيطاني والأمني في الضفة الغربية كرد على ما جرى يوم أمس. بالتالي هذه هي مجمل الصورة إسرائيليا، خطاب تحريضي، مزيد من الإجراءات الأمنية والتضييقات الأمنية التي تضيق بصورة أساسية على حركة الفلسطينيين، إضافة إلى تهديدات بإجراءات مستقبلية خلال الساعات والأيام المقبلة نتيجة هذا التعزيز المتواصل لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر على هذه المعلومات.
4: راديو الحرية
5: 92.7
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 92.7
0: ولا إلى نشر وجود وقائي لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين. صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بسوء السلوك الجنسي بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين. ووفقا للمصدرين أيدت 82 دولة من أصل 125 دولة قرار العزل بينما ينفي خان الاتهامات. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان سعر خان بالفاسد، معتبرا أن مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت كانت مسيسة وباطلة، ودعا إلى إلغائها فورا. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. وفي بيان قال مكتب نتنياهو إنه سيلتقي ترامب الثلاثاء وسيحضر مراسم جنازة السيناتور لانسي غراهام الذي وصفه بصديق إسرائيل. هذا اللقاء المرتقب سيكون السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله بأن المسؤولين الإيرانيين يتواصلون مع إدارته حاليا وأنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم جاهزون لذلك، وشدد من جديد على استحالة سماحه لإيران بامتلاك سلاح نووي.
8: تقبع السفن الإيرانية جميعا في قاع البحر وليس لديهم رادار، ولم يتبقى لديهم سوى عدد قليل جدا من الطائرات المسيرة رغم ما ترونه. بين الحين والآخر قد يقومون ببعض التحركات لكن لم يعد لديهم الكثير، وبالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك ولا أظن أن الوقت قد حان بعد. ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم، لكن لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، فنحن لا نريد أن نرى واشنطن العاصمة أو أي مدينة من مدننا أو إسرائيل أو حتى الشرق الأوسط بأسره يتعرض للدمار بسلاح نووي. هذا هو جوهر الأمر، لن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
0: في حين أكد ترامب أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، مضيفا أن طهران غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تناقش وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالب طهران المتعلقة بمضيق هرمز.
9: رغم أجواء المنطقة الملبدة بغيوم الحرب، ما تزال هناك فسحة من الأمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لا تريده طهران مؤقتا إلا بشرط واحد يكشف عنه وزير خارجيتها.
10: في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
9: حبل الوساطات لم ينقطع، والحلول الإقليمية ما تزال على الطاولة. نوقشت خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان مضيق هرمز كان في صلب النقاشات. في الوقت ذاته وصل وفد دبلوماسي عماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن الموضوع ذاته، أي بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. زيارة تعقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية في وقت سابق من هذا الشهر، لم تثمر عن اتفاق بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تقارير أفادت برفض طهران لمقترح عماني يقضي بإشراف كل من إيران وعمان على حركة الملاحة في الجزء الواقعي ضمن مياههما. حراك لنزع فتيل التصعيد يأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة، تعزيز للقوات الأمريكية ونشر لمقاتلات تصحبه تحذيرات من سفارات الولايات المتحدة في العراق والأردن وإسرائيل، دعوات للرعايا الأمريكيين لرفع مستوى الجاهزية والحذر تحسباً لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. وبما تعد محاولة لتحييد روسيا والصين، حذر الرئيس الأمريكي البلدين من المشاركة في الصراع الدائري مع إيران، فللمشاركة عواقب وخيمة عليهما يقول ترامب. الرئيس الأمريكي لم يستبعد المسار العسكري كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الحرب مع إيران.
11: أعتقد أن هناك عدة خيارات، هناك خيار عسكري وهو أن نستمر كما نفعل الآن ويمكننا حتى تكثيف الضربات وهي تدمر كل ما لديهم، وهناك استراتيجية أكثر ذكاء وهي التوصل إلى اتفاق.
9: وفيما يبدو سباقا مع الزمن لمنع التصعيد، أزاحت مصادر النقابة عن أن باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة. تلك المصادر أشارت إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال 10 أيام. رغم ذلك تؤكد تلك المصادر أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات بين واشنطن وطهران ما تزال كبيرة.
0: وفي نشرة سابقة تطرق مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود إلى الموقف الإيراني بشأن قنوات التواصل والرسائل المتبادلة مع واشنطن.
12: طهران لا يمكن أن تتراجع عن مواقفها على هذا الصعيد، وأن أي وقف لإطلاق النار لا يخدم الموقف الإيراني من دون أن يكون هناك بالفعل رغبة أمريكية في التوصل والالتزام تحديدا بنقطة ومحور مضيق هرمز الذي تصر عليه طهران لا تزال بأن لا يمكن أن يخضع مضيق هرمز لأي تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية. في ذات الوقت هناك النقطة المشتركة ما بين طهران وبكين وفقا لبيان الخارجية الإيرانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز، وأنها من بدأت العدوان على الأراضي الإيرانية. الجانب الآخر والذي جاء أيضا في بيان الخارجية الإيرانية وذلك المتعلق بأن طهران وبكين يتفقان على حلحلة الأزمة عبر التفاهم والتوصل إلى التزام بما جاء في بنود مذكرة التفاهم. هذه اللهجة تريد أن تسمعها طهران ريماع لأكثر من موقف جاءت خلال اللقاءات التي جرت على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي في قرغيزستان مع نظيره الصيني وزير الخارجية الإيراني، وكذلك مع نظرائه من دول مختلفة من بينهم باكستان والدول عديدة التقى بهم عراقشي. كل ما جاء في هذه البيانات من قبل الخارجية الإيرانية أشارت إلى الموقف الإيراني على هذا الجانب. في ذات الوقت بالطبع هناك تثمين للدور الوساطات الذي جرى، ويؤكد إيرانيا أيضا بأنهما لعبا دورا إيجابيا، ولا تزال عملية تبادل الرسائل ما بين طهران وواشنطن متواصلة. ولكن ما تنظر إليه طهران بأن هناك عدم ثبات في الموقف الأمريكي وتراجع عن التزاماتها في مذكرة التفاهم عموما وتحديدا في البند الخامس منه، ذلك المتعلق بملف مضيق هرمز.
0: ومن عمان ينضم إلينا للقراءة والتعليق دكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. بالتزامن مع هذه التصريحات من الجانبين الأمريكي والإيراني هذه الليلة الأولى التي لا يصدر فيها بيان من القيادة الوسطى الأمريكية عن ضربات أمريكية جديدة على إيران، ما قراءتك لهذه اللحظة من التصعيد ما بين الجانبين؟
13: لا أرى جديدا في هذه التصريحات. واضح تماما أننا في مرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة الجمود المزدوج، جمود على صعيد المفاوضات السلمية. هنالك كل طرف يتمسك بموقفه، بخاصة عندما نتحدث عن مضيق هرمز الذي تحول إلى البؤرة المركزية اليوم للصراع والخلاف. ذكر الرئيس ترامب لموضوع السلاح النووي بتقديري فقط لمحاولة الإبقاء على شرعية الحرب الأمريكية على إيران وتهرب من المشكلة الجديدة التي تواجهها الإدارة الأمريكية والاقتصاد العالمي ككل، وهي مضيق هرمز. بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، كما ذكرنا مرارا وتكرارا هنا، أنه الحرس الثوري ينظر إلى مسألة مضيق هرمز كمسألة مصيرية متعلقة بشرعية النظام السياسي الإيراني، مصيرية متعلقة بقدرته على الإمساك بمقاليد السلطة في الجمهورية الثالثة في إيران، مصيرية على صعيد النفوذ الإقليمي الإيراني. الحرس الثوري الإيراني اليوم ينظر إلى مضيق هرمز كساحة نفوذ إقليمي مهمة جدا لإيران، ومعروف أنه بالنسبة للحرس الثوري هو يربط اليوم ما بين المعادلة الداخلية والمعادلة الإقليمية، هذا على صعيد المفاوضات. وبالتالي التفكير في إيجاد حلول، في إيجاد مخارج في المفاوضات من الوضع الراهن، يبدو الأمر صعبا في ظل حالة الجمود الحالية وتمسك كلا الطرفين بفكرة أنه هو الذي يريد أن يفرض تصوره على الطرف الآخر. الوضع العسكري لا يقل جمودا بالمناسبة عن الوضع الدبلوماسي. عسكريا هنالك أسئلة كبيرة، يعني ترامب تحدث قبل يومين تقريبا عن هجوم كبير يفكر في شنه على إيران، عن زيادة جرعة الألم، عن إجبار الحرس الثوري على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، وبالتالي كسر هذا الجمود. لكن نراه يتريث، يعني يحاول أنه في تصريحاته أن يبقي مجال المفاوضات السلمية. وبتقدير الفرق الرئيسي بين الجولة الحالية من الحرب الأمريكية على إيران والجولة السابقة ما قبل مذكرة التفاهم، أنه في الجولة السابقة، الجولة الأولى، كان القرار العسكري أكثر، كانت ترامب أكثر تحكما في القرار العسكري ويسير القرار العسكري بحسب رغباته السياسية وبحسب طبعا العلاقة مع بنيامين نتنياهو وتصورات نتنياهو العسكرية. اليوم يبدو أن من يقود العمليات العسكرية ويؤطر لترامب مستوى العمل العسكري هو البنتاغون أكثر من القرار السياسي، بمعنى أنه أصبح أكثر يستمع أكثر للمؤسسة العسكرية، وذلك نجد أن هنالك دراسة أكثر للأهداف وتحديد التعطير لهذه الأهداف بشكل كبير. المتغير الرئيسي من وجهة نظري الأكثر خطورة في كل ما يحدث ليست تصريحات ترامب ولا تصريحات عراقجي ولا الوضع الحالي، إنما هو ما يحدث في باب المندب والتوسع الرقعة الصراع والتوتر ودخول الحوثيين إلى المشهد ومحاولة استنساخ ما حدث في مضيق هرمز في باب المندب، بتقدير هذا الذي قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع ليس فقط جغرافيا وإنما ضم دول أخرى للحرب وإجبار الدول العربية إلى الدخول للحرب، لأنه أصبح التهديد أكثر وضوحا وأصبح الصراع ليس متمحورا حول إيران وأمريكا وإنما حول الجغرافيا السياسية العربية.
0: أشرت إلى نتنياهو، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير إلى زيارة خلال أيام إلى واشنطن ولقاء مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، ما التأثير المتوقع للقاء كهذا؟
13: لا أعتقد أن تأثير نتنياهو اليوم سيكون بمستوى تأثيره في المرحلة السابقة، أعتقد أنه صار هنالك لدى ترامب قراءة أكثر نقدية تجاه بنيامين نتنياهو، ولاحظنا تصريحات ديفانس في الفترة الأخيرة، ديفانس رفع أو تجاوز كل التابوهات المعروفة في الأوساط الأمريكية، وهنالك حذر أمريكي شديد من نتنياهو. بالعكس أنا أقرأ بعض التقارير الإخبارية الإسرائيلية من أوساط مقربة من بنيامين نتنياهو تخشى من إذلال ترامب لبنيامين نتنياهو في هذا اللقاء، وتخشى من وجود تصاعد للخلافات بين الطرفين. فبتقدير الخشية التي كانت سابقة أنه كلما يجلس ترامب مع نتنياهو.
4: راديو الحرية.
14: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
15: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: نتمنى انه على الدولة يجوا على الارض يشوفوا الدمار، يشوفوا البيوت.
5: شو شفت انت امبارح وقت فتت؟ بيتك؟
4: بيوتنا كلها مدمرة، بيتي وبيت ولادي اربع بيوت مدمرة، حتى ان الدجاج مدمر، ما في شيء عن للصمود، حتى اجار بيوت ما عادش عندنا، ما عادش قادرين.
5: كثير دمار بالضياع؟
4: أه؟
5: كتير دمار بالضياع؟
4: 90% مدمر. عارفين هاي الحي هذا اللي هون هذا بعده وسار بس، وباقي كله دمار. إذا بيطلع الإعلام بيسمحوا له يطلع للإعلام بيشوف على الأرض الواقع قديش في دمار.
5: بعد مش سامحين للإعلام، يفوتوا.
4: نتمنى إنه كل الإعلاميين اللبنانية والأجانب يفوتوا يشوفوا الجحيم اللي عايشينه.
5: مغيرة طرقات الضيعة، مغيرة
4: الأشخاص، طرقات مغيرة، ما عادش في حدود حتى بين البيوت. حدود الأرض أيمين الشجر أيمينه، عندي أنا ليمون وحامض وخوخ
5: جارفينه،
4: كله جارفينه، صنوبر جارفينه، الكينة جارفينه.
5: ليش رجع فيت اليوم؟ طالما
4: البيوت فيت اليوم. بعد عندي قطتين هون بالمزرعة، غرفتين صغار بدي نظفهم، جبت معي قلنات عشان ازقل لهم مي.
5: بدك ترجع تقعد هون؟
4: ها؟
5: بدك ترجع تقعد؟
4: انا بدي ارجع اقعد، وين بدي اروح؟
5: ما في لا كهرباء ولا مي ولا في.
4: بس ما معيش مصاري حتى ادفع اجر بيت، ما حدا عم يسال عني.
5: بتفضل تقعد بالضيعة؟
4: بفضل اقعد بالضيعة احسن. واحترام لنفسنا احسن.
5: إن شاء الله بترجع بالسلامة يا عم، تفرج عليك. طبعا يعني نشاهد المواطنون يتجمعون كما ذكرنا لليوم الثاني، ولكن من أجل الدخول إلى بلدتهم. البعض منهم لم يدخل إلى البلدة وهو ينتظر دوره اليوم. هذه السيدة إلى جانبي كانت تنتظر مع عائلتها. خبرينا اليوم، أنت أول يوم ترجعي، في ناس فاتت امبارحة سألتي عن بيتك، شو شعورك هيك وقفة بعيد مئات الأمتار عن بيتك بقلب زوتر؟
6: يعني صعب كتير انه تطلع ببلدك وما فيكش تفوت. وهلا يعني انه رايحين مبسوطين مش لا، بس في غصة.
5: ليه؟
6: غصة بالنسبة هالشباب الحلو اللي كنا نشوفها بطلنا نشوفها.

0: أن فرق إسعاف تتحضر من الهيئة الصحية ومن الدفاع المدني. هناك مواطنون يجلسون هنا بانتظار أن يسمح الجيش ببدء الدخول إلى زوتر الغربية بالسيارات على بعض الكراسي هنا على جانب الطريق. وأيضا هناك فرق الهيئة الصحية أيضا تتحضر من أجل استمرار البحث عن جثامين شهداء في الداخل. قبل يومين كانت تم انتشال 3 جثامين شهداء داخل زوتر الغربية التي كان الجيش الإسرائيلي يدخل إليها بين الحين والآخر، يقوم بعمليات التجريف والتدمير وأيضا يقوم بعمليات التفخيخ. اليوم كان هناك أكثر من تفجير في عدة مناطق في الجنوب اللبناني، كما في حداثة في المنصوري وأيضا في زوتر الشرقية المحتلة. الجيش اللبناني كما عرفنا من بعض المصادر التي تحدثنا إليها سوف يسمح اليوم للمواطنين أيضا بالتجول بمساحات أكبر داخل زوتر الغربية بعد الانتهاء من تنظيف بعض الأحياء القريبة من نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي في زوتر الشرقية، وسوف يسمح للمواطنين بالوصول إلى النقاط التي يتمركز فيها الجيش اللبناني. بالأمس كانت هناك بعض الموانع ببعض الأحياء الشرقية أي التي هي قريبة من زوتر الشرقية المحتلة حتى يتم تنظيف الحي، وأيضا حتى لا يحصل هناك يعني تعريض للمواطنين للخطر بسبب انتشار الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف زوتر الشرقية وعلى حدود زوتر الغربية. المواطنون إذن ينتظرون على هذا الحاجز الأخير قبل الدخول إلى بلدتهم في قرقاية الجسر. الجيش اللبناني حتى الآن لم يسمح لأي سيارة بالدخول بانتظار أن تأتي الأوامر، وطبعا هناك تسجيل أسماء للدخول. حتى هذه اللحظة لم يسمح للصحفيين، تحدثنا إلى بعض المصادر هم يدرسون هذا الوضع حتى الآن، وربما غدا قد يسمحون بالدخول. وهذا الموضوع قيد الدرس حتى خلال هذا النهار، علما أن الكثير من المواطنين هنا يطالبون بدخول الإعلام اللبناني والعربي والأجنبي أيضا من أجل نقل صورة ما يحصل في الداخل. البعض تحدث عن سرقة محتويات المنازل، تدمير وتجريف، وبالتالي جرائم حصلت في الداخل يريدون توثيقها والإضاءة عليها.
1: دمار بنسبة 90% يقول أحد من تمكنوا من دخول إلى ما تبقى من زوتر الغربية. مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين نقل لنا المشهد عند مدخل البلدة. شكرا جزيلا لك إدمون ولبشير. فيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بقاء قوات يونفال هو الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك فيجب إنشاء قوة بديلة لتحل محلها. ودعا عون خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي في بيروت ووفدا من السفراء والقائمين بالأعمال، دعا الاتحاد إلى دعم تطبيق الاتفاق الإطاري مؤكدا التزام لبنان بمسار الإصلاحات. قالت الإدارة العسكرية في مدينة سومي شمالية أوكرانيا إن شخصين قتلا جراء هجوم بمسيرة روسية على المدينة. وقال رئيس الإدارة إن الهجوم استهدف مكتب البريد، مشيرا إلى أن 2 آخرين أصيبا بانفجار المسيرة في المكان. وفي زابوريجيا جنوبا أصيب شخص باستهداف روسي للمدينة. تأتي هذه الضربات عقب هجوم صاروخي روسي استهدف عرضا لمعدات عسكرية في منطقة كييف، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 100 على الأقل. على الجانب الروسي قالت السلطات المحلية في مقاطعة بلغرود الحدودية إن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء هجوم بمسيرات أوكرانية. وأصيب شخص جراء هجوم روسي استهدف مدينة زابوريجيا جنوبية أوكرانيا، وأظهرت مقاطع مصورة دمارا واسعا في مبنى تجاري بعدما استهدفته مسيرة روسية. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إن روسيا أعدت صواريخ لشن هجوم واسع جديد على أوكرانيا، وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى إمكانية أن تنفذ روسيا هجومها خلال الساعات 48 المقبلة.
2: علمنا من مصادر استخبارية ومن شركائنا.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.

0: سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
2: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. بشأن مستقبل المعارضة والعمل الحزبي في البلاد، وبين رواية السلطة وقراءة المعارضين، تتباين التفسيرات لأسباب تراجع الحياة الحزبية ومساراتها.
6: يكتب فصل الغياب في سيرة الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي مرة ثالثة. جيل آخر من العائلة سيختبر هذا الغياب. أن يكون النقد بناء في مناخ سياسي مشوش العلاقة بالمعارضة الحزبية قد لا يعفي صاحبه من الملاحقة، وإن كان يعتبر نفسه عنيدا في التمسك بالاعتدال.
7: أعتقد أنه المستهدف هو حركة النهضة، فبدل حلها يعني بشكل كلي في وقت وجيز، وقع شل رشاتها وتفكيك كل أنشطة متاحة. أعتقد الهدف الثاني من إيقاف العجمي الوريمي هي رسالة موجهة إلى كل الأحزاب السياسية والناشطين في المجتمع المدني، ورسالة مفادة هي محاربة كل ما يسمونه بالأجسام الوسيطة وقتل الحياة السياسية في تونس.
6: تضاءلت التعبيرات الحزبية فعلا خلال آخر 5 سنوات، خفت صوتها ووارت السجون طيفا من قادتها، هم 6 أمناء عامين على ذمة قضايا مختلفة. ممكنات الالتقاء الحزبي تضاءلت بدورها حين علت الخصومة السياسية والفكرية فوق احتمال الموقف المشترك. وضع شهد خلال الأسابيع الأخيرة تحولا لافتا بدعوة قادة سياسيين رفيعي المستوى من سجنهم، أحزابهم ومؤيديهم، إلى التنسيق المشترك وترك الخلافات جانبا.
8: نحن على أبواب 5 سنوات، يظهر لي حان الوقت لإيجاد أو تحدث حول حصيلة 5 سنوات من الحكم الفردي، وإطلاق مبادرة سياسية بين الأحزاب وبين الفرقاء السياسيين للخروج من هذه الأزمة.
6: هل يكفي أن تجد الأحزاب بعد جفاء طويل سبيلا للحوار مع بعضها البعض لتعيد الاعتبار إلى الحزب السياسي إطارا لصناعة البديل والتداول على السلطة؟ بحسب مؤيدي الرئيس ليس ذلك كافيا، فحصيلة الأحزاب التي كانت جزءا من مرحلة الانتقال الديمقراطي جعلت التونسيين ينفضون من حولها.
9: الشعب الفض المنظومة السياسية السابقة الكل، والفض تلك الممارسات، ويعني يقول أنها المسرحية سيئة الإخراج اللي كانت تدار داخل البرلمان. هذاك علاش يعني راهو أي يعني مظاهر السياسي زي ما تكون مظهر مبني على قاعدة صحيحة ولا إقناع الشعب وإقناع المواطن اللي هو بيده ولا عنده عزوف وينفر من العمل السياسي والسياسيين، وشوفوا فيهم يعني حتى في مستوى الإقبال في أي انتخابات يعني ماشي وينقص.
6: يعزو مؤيد الرئيس تراجع الأحزاب سياسيا وتعبويا خلال آخر 5 سنوات إلى إخفاقها كقوة اقتراح وكمنظومة حكم، وإلى هشاشة هياكلها وضعف مؤسساتها، إجابة تبدو منقوصة من عنصرين بحسب معارضيه: تواتر الإيقافات في صفوف الأحزاب والمنظمات مشفوعا بخطاب رسمي يشوهها ويحرض عليها، ومنظومة سياسية وترسانة تشريعية تضعها خارج دائرة القرار فتحول دون أن تكون أحزابا فاعلة.
10: عرفت دولة ما بعد الاستقلال وفي 3 مناسبات على الأقل طموحا سلطويا، أفلح في إضعاف التعددية الحزبية وفشل في قتل السياسة والهم العام. لا يدعي الرئيس سعيد أن لديه طموحا مماثلا بالضرورة، لكن تحييد الزعامات السياسية بما يعنيه من إضعاف أحزابهم وصفة جربت سابقا، مدخلاتها معروفة ومآلاتها معلومة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
5: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لأربع سنوات إضافية رغم معارضة كل من روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة. وفي أول تعليق له عقب التصويت أعرب تورك عن امتنانه لتجديد الثقة به مؤكدا أنه يقدر الفرصة المتاحة لمواصلة الخدمة مفوضا ساميا لحقوق الإنسان. يذكر أن تورك واجه خلال فترة عمله انتقادات متكررة للحرب الروسية على أوكرانيا كما انتقد الحرب الإسرائيلية على غزة. أعلن فنزويلا انسحاب نهائي من المحكمة الجنائية الدولية بعد إخطار الأمم المتحدة بالقرار، وبررت الحكومة الخطوة باتهامها المحكمة بالتحيز الجغرافي واستهداف دول الجنوب العالمي لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
11: نعلن انسحابنا من المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء التزامنا بنظام روما الأساسي. المحكمة انحرفت عن العدالة وتحولت إلى أداة تستهدف دول الجنوب العالمي بما فيها فنزويلا. لقد جرى تسييسها واستغلالها، لذلك لا نؤمن بهذا النوع من المؤسسات.
5: شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسل البيت الأبيض الذي وعيدت جدولته في واشنطن، حيث ألقى كلمة عبر فيها عن سعادته بالعودة إلى الحفل. وظهر في نهاية كلمته مرتديا قبعة تحمل شعار ترامب 2008.
4: راديو الحرية.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: تحسن الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599 30 22 28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: مع كل صباح تبقى الأمنيات في حياتنا، تمزج الأمل في تفاصيل يومنا، تحافظ على الابتسامة رغم كل الوجع، وتجعل التفاؤل ينبض في قلوبنا، لأننا نثق بأننا تحت رعاية رب كريم رحيم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الوجع الذي يعتصر القلوب، ولكن رغم ذلك مؤمنون نحن بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صباح النجاح والفلاح، صباح الفرح والأمل، صباح الثقة واليقين برب العالمين. أسأل الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم إلى وسط البلد هذا النهار. السبت 25 من تموز يوليو، هذا صباح آخر من صباحات فلسطين، وبرب العالمين نستعين في بدايته، آملين على الله تعالى أن يؤتينا من الخير كل الخير، وأن يؤتيكم من رحمته ورضوانه كل ما تتمنون. صباح الخير لمتابعينا والمستمعين في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في كل موقع في هذا الوطن وخارج حدوده. صباح الخير لطلابنا وطالباتنا، صباح الخير للناجحين والناجحات، صباح الخير لأهاليهم، لمحبيهم، لمن حولهم، صباح الفرح والعرس الوطني الكبير، صباح المباركات والتهاني لكل أبنائنا الذين نجحوا وبامتياز وحققوا نتائج جدا مرضية ورائعة خلال الفترة الماضية. في هذا الصباح يا سادة نبارك كل طلاب الثانوية العامة، لكل المتفوقين، وكلهم تفوق كل حسب إمكانياته، مبارك لكم، ولكل أولئك الذين لم يحالفهم الحظ، لم تنتهي المسيرة بعد، بل ما زلتم في بداياتها. الإصرار والتحدي سمة إنسانية ترافق كل ناجح، فعليكم الاستمرار، وما زالت هذه البداية، بإمكانكم إعادة الكرة مرة أخرى والفوز والنجاح، وأيضا صناعة يوم عرس وطني آخر كالذي كان بالأمس. تعازينا لأنفسنا، لكل فلسطين ولأهلها، بضحايا الإرهاب الاستيطاني الذي يلف الوطن من أقصاه إلى أقصاه. تعازينا لنابلس وأهلها، تعازينا لكل فلسطين وللخليل وناسها، ولكن كما أقولها دائما، على هذه الأرض من يستحق الحياة، ورب العباد جل وعلا في سماه أودع فينا هذا الأمل وحثنا عليه وأعطانا في ذلك مثالا. ففي عز ألم النبي عليه الصلاة والسلام، في ذروة وجعه، أسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وعرج به منها إلى السماء، ليرينا آية بأنه ورغم كل الوجع، رغم كل الألم، رغم فقد النبي لزوجته وعمه وحصاره في شعب أبي طالب، إلا أن الله قرر أن يفرج عنه وأن يواسيه وأن يعزيه بهذه الزيارة الكريمة للسماء السابعة. فهذه الزيارة كانت بمثابة حافز للنبي ولأعوانه وأصحابه على أن المسيرة يجب أن تستكمل مهما كان الألم عظيما. فتعازينا لفلسطين بشهدائها الذين ارتقوا على أيدي الاستيطان الذي يحاول تدمير كل صور الحياة في كل فلسطين. تعازينا لنابلس وقرية تل مرة أخرى، وفي ذات الوقت نقول آمنوا بأن ربكم وعدكم ووعده حق بعد كل عسر يسرى، وبأن عليكم الاستمرار والنضال والمكافحة والعمل بكل السبل على أن تبقى الحياة في هذه الأرض مستمرة. فهذه الأرض أرض أصحابها الأصليين الذين لا يمكن أن يجادل على ملكيتهم لها إلا جاحد. صباح الخير يا أصحاب الأرض، صباح الخير فلسطين وأهلها، صباح الخير لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي معنا كل صباح، هذه الشركة الرائدة المكافحة أيضا والتي عملت على مدار أكثر من ربع قرن لتقدم ما لديها لمشتركيها وزبائنها. صباح الخير لكل العاملين في جوال، وهذا الصباح رسالة خاصة للصديق والأخ الغالي أبو زيد الأستاذ عبد المجيد ملحم المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير، يعطيك ألف عافية أنت وكل من ينتمي لهذه المؤسسة الرائعة. الحرية وما أدراك من فيها وما فيها، صباح الخير لكل طواقمها وإعلاميها، وصباح خاص لأبنائنا الذين نجحوا من أبناء زملائنا، مبارك لكم هذا النجاح، مبارك لكم التفوق، ومنها للأعلى منها يا الله. صباح الخير لا ربحي أبو رموز يعطيك العافية، أيضا لمتدربين من الجامعات الفلسطينية يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيكم ونتشرف بهذا الوجود لكم بيننا، وإن شاء الله بتستفيدوا وبتطلعوا كمان تكملوا الرسالة. صباح الخير لكم مني معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، صباح الورد للجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: اليوم سبت يوم بعد نتائج الثانوية العامة، وأكيد بيوت كتيرة يعمها الفرح، وإن شاء الله بيدوم هذا الفرح وبيستمر. اليوم راح يكون جله مخصص لتهنئة ومباركة الطلاب الذين فازوا ونجحوا وحققوا المراد الأول، لسه لأنه إحنا في أول الطريق، يعني هاي البداية. وأقولكم بصراحة، يعني كان الله في عون الآباء، خاصة الآباء اللي أبنائهم يعني حققوا نتائج عالية في ظل الظروف الحالية. مش كل إنسان قادر على إنه يلبي رغبة ابنه أو بنته بدراسة التخصص اللي بده إياه بسبب الظروف الحالية، وكلكم بتعرفوا الظروف قديش صعبة على الناس جميعا، لكن في ناس ربنا ميسرها معاها وقادرة على إنه تحقق آمال وأحلام أبنائها، وإن شاء الله الكل يا رب بيقدر. طبعا صباح الخير لكل الناس المحترمين في بلدنا، صباح الخير لكل الآباء والأمهات كمان اللي اجتهدوا وتعبوا واشتغلوا على أبنائهم واشتغلوا كتير حتى يوصلوهم لهذه النتائج. والله بيستحقوا تقدير واحترام كبير جدا، خاصة باللي شفناه واللي سمعناه من تعب وجهد، جهد مميز بذلوه هؤلاء الآباء والأمهات مع أبنائهم خلال الفترة الماضية. ألف مبارك. واليوم طبعا التهاني متاحة للجميع، لمن يرغب بتهنئة حبيب أو عزيز أكيد المجال متاح لكم جميعا. مبارك لكل طلاب الثانوية العامة. دقات الساعة ونواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

طيب يعني إذا بدنا نبلش بالتهاني والتبريكات لأصدقائنا وأحبابنا اللي ولادهم فرحوهم واللي كان عندهم مناسبات كمان غير موضوع التوجيه، مناسبات حلوة القائمة طويلة جدا، بس ما رح ننسى حدا بإذن الله تعالى. وخلينا نبلش من الأغلى على قلوبنا جميعا، أبناء الشهداء اللي حققوا نتائج رائعة، وهدول يعني بيستحقوا منا في هذا الصباح مباركة خاصة. أبناء الشهداء وأبناء الأسرى اللي يعني حققوا حلم من سبقهم وضحى بنفسه من أجلهم، فبنقول لهم وخاصة في قطاع غزة ألف مبارك هذا النجاح. وتستغربوش إنه في قطاع غزة هناك من حصل على 99.8 و99.7 و99.6 في ظل ظروف تكاد الحياة تكون فيها معدومة، لأنه هذا الشعب شعب جبار فعلا في ظروف خاصة جدا، دائما يحقق ما لا يتصوره أو يتوقعه البعض. فألف مبارك لأبناء الشهداء. أما أبناء أصدقائنا فخلينا نبلش من عند من هون من إذاعة منبر الحرية وطاقمها الرائع، ونبارك باسمي رئيس مجلس إدارتها السيد أيمن القواسمي، باسمي جميع الزملاء الأحباب شباب وصبايا، باسم الحاج نعيم القواسمي كمان ختيارنا اللي بنحبه كلنا وهو والد الجميع وأبنائه جميعا، خلينا نبلش بالمباركة لخالد نعيم القواسمي وضياء نعيم القواسمي. ألف ألف مبارك لخالد وضياء وللحاج نعيم ولأبو جهاد وللكل ولناصر كمان، نجاح بنت خالد وبنت ضياء ألف ألف مبارك. زميلتنا نسرين أمطور ألف ألف ألف مبروك نجاح بنتك كمان ومنها للأعلى منها. زميلنا عمار بدر ألف مبارك نجاح أختك، يعني كمان كتير حلو وفرحة كبيرة. ولزميلنا زين مسك بنقول له نجاح ابنك موسى يا أبو موسى ألف ألف مبارك عليك، وتستحق تستحق، والله يا رب يفرحكوا، ومن فرحة إلى فرحة، وإن شاء الله الفرحة بتكبر في الأيام اللي جاي. صباح الخير لكل زملائنا وكل الطاقم، وإن شاء الله عقبال عند أبنائكم جميعا، لأنه لسه في عنا كمشة من الزملاء عندهم أبناء رايحين على التوجيه السنوات القادمة، إن شاء الله كمان بتفرحوا وبمعدلات رائعة. لأوائل الثانوية العامة مش بس بالمحافظة، بكل الوطن بنقول ألف مبروك. لأوائل المحافظة ألف ألف مليون مبروك. لأوائل مدينة الخليل ومدارس الحسين وخديجة عابدين وغيرها من ألف مليون تريليون مبروك، لأنه حققتوا إشي بيرفع الراس في حلحول، في ترقومية، في الخليل، في كل مكان. للأمانة إشي بيرفع الراس فعلا، رفعتوا راسنا ورفعتوا راس الخليل ورفعتوا راس فلسطين اللي كل العالم بيعرف انه الظروف فيها مش عادية، وانه دراستكم ما كانتش كمان عادية، واوضاعكم الاجتماعية مش عادية، واوضاعكم الاقتصادية مش عادية، وإلى آخره. بس بحمد رب العالمين قدرتوا تجاوز هذه المرحلة بشيء رائع جدا. طيب اذا هلأ بدنا نروح على باقي الاصدقاء والاحباب، والله انهم كثر وكثر جدا. وخلينا نبلش من رسالة وصلت من أخونا أبو محمد زماعري، وليد زماعري، يتقدم من خلالها هو وأم محمد والأبناء محمد هيثم عامر ورامي في أمريكا بالتهنئة لجميع طلاب وطالبات حلحول والوطن عامة، وتهنئة خاصة من إلى جميع طلاب وطالبات حمولة الزعماعري، وحظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ. ألف مبروك لطلاب حلحول وطلاب المحافظة وطلاب الزماعرة ومين ما بدكو. كمان في هذا المقام يعني لابد أن نبارك لأنفسنا اليوم كمان، يعني اسمحوا لي باسم عموم أبناء وآل قنيبي في الوطن والخارج أن أبارك لأبناء العائلة الناجحين، أبناء العائلة اللي كمان كتير منهم حقق نتائج رائعة ومشرفة. بدي أبارك لأخي سامح، لأخي باسم، باسم سامي، ولأخونا سامح، ولأخونا معتصم تيسير، ولأخونا كمان تحسين تيسير، ولكل أبناء عائلة قنيبي الذين حققوا نتائج رائعة
كمان بدي أبارك الأخ مجدي، مجدي ماجد، يسعد صباحك، مبارك نجاح علي، كل أبناء العائلة اللي نجحوا في هذا الامتحان وخاضوه بجدارة وحققوا نتائج كمان مبهرة، ألف مبارك لهم، في منهم اللي فعلا كان من الأوائل الأوائل. فهون لأنه الأسماء كثيرة جدا، يعني إذا بدك تحصي الأصدقاء والمعارف والأصهار والأنسباء وأبناء العمومة بدك يومين على الهوى بس تبارك لها الناس الحلوين اللي فرحونا وفرحوا أهاليهم. الله يا ربي يفرح الجميع، وباسم كل كبار عائلة قنيبي وختياريتها بنقول لكل شبابها ألف ألف مبروك، ومن نجاح لنجاح ما خلصناش لسه، لسه هاي بداية الطريق، إن شاء الله ربنا بوفقكم في تالي الأيام يا الله. بدي أبارك للحبيب الغالي أبو علي ماهر أبو الحلاوة وأم علي وكل أقاربهم وأحبابهم وأنسبائهم، نجاح التوأم يعني كانت فعلا فرحة كبيرة عند أخونا ماهر أبو الحلاوة أبو علي. سيادة العميد يسعد مليون صباحك، مبروك مبروك من القلب، مني من أخونا أبو جهاد أيمن القواسمي، من طاقم الحرية، من جميع الأصدقاء والزملاء ومن الأحبة جميعا، إلى كل أختنا إم علي وللعائلة كلها بنجاح توأمك الرائع وحصولهم على معدلات كمان بترفع الراس، ألف ألف ألف مبروك، وإن شاء الله من نجاح لنجاح، وبتشوفهم في أعلى المراتب وفي الأماكن اللي بتتمنى تشوفهم فيها يا الله. مبارك أبو علي، تحياتي.

في حدا كمان بدي أصب عليه أولا وبدي أبارك له ثانيا وأقول له ألف ألف ألف مليون تريليون مبروك أخونا رياح النتشه, يسعد مليون صباحك, وللأمانة إنه فرحتك فرحة الجميع. ألف ألف مليون تريليون مبروك نجاح بنتك, وصدقني يعني فرحة كبيرة, وإن شاء الله ربنا هيك بفرحك كمان وكمان يعني, أو عفوا ابنك, أنا قلت بنتك. ألف مبروك نجاح ثائر أو محمد ثائر, خلينا محمد ثائر سيد رياح النتشي. هذا الفرح وهذه الفرحة العارمة التي تسود كل البلاد, يعني أكيد أكيد إنها كتير, والمعدل كمان. فكمان مرة بدي أقول لتامر تامر أو محمد تامر رياح النتشي ألف ألف مبروك, وبدي أقول لوالده رياح النتشي والله إنه بحق لك تفرح وبحق لك تفرح وبحق لك تفرح, لأنه كمان العلامة والمعدل 97.6 إشي رائع. هلا كمان في ابن أخوه محمد ثائر منصور النتشي كمان مبارك مبارك نجاحه بالفرع العلمي بمعدل 76.6, بس خلينا نقول لتامر رياح النتشي والله إنك بترفع الراس وكتير, وألف مبروك لوالدك ووالدتك وكل أحبابك والعائلة كلها, وفرحة كبيرة. في أحلى من فرحة النجاح, وفرحة الأب والأم أكبر من فرحة الإبن, دير بالكو. فعلشان هيك بنقول لأخونا رياح النتشي مبارك وإفرح, الله يسعدك ويهنيك ويفرح جميع خلقه يا الله.

طيب شو رأيكم كمان بدي أبارك لحدا عزيز عزيز كتير على قلبي وفعلا يعني يستحق هذه المباركة، دكتور شريف حليقة أبو عمر، يعني إلك المباركة أولا ومن ثم للأبناء. فأبو عمر أمس استطاع أن يحقق من خلال أحفاده كمان حلم كبير بنجاح وتفوق عظيم ليارا، يارا ابنة الدكتور نائل حليقة. أبو علي يسعد صباحك يا أبو علي، ومبارك نجاح يارا 99.3، يعني مش مزحة، يعني الموضوع مش مزحة، 99.3، وهذا إشي كتير كتير كتير رائع وكتير مميز، وأعتقد أنه يعني بيستاهل أنه دكتور شريف، دكتور نائل والدكتور عمر وأبنائهم وإخوانهم جميعا أنهم يرفعوا راسهم فوق بالعالي. كمان ما بدنا ننسى حبيبنا أبو شريف دكتور عمر، ونقول له مبارك ألف ألف مليون تريليون مبروك عليك نجاح محمد عمر الحليقة وتفوقه بنتيجته في الفرع الصناعي. ألف مبارك يا دكتور عمر، والله إنه كمان يعني نتيجة ابنك بترفع الراس وبيستاهل بيستاهل وبتستاهلوا جميعا في هذا البيت الرائع، إنه يعني نبارك لكم لأنه من هذا البيت خرج العديد العديد من الناس، يعني أمثالكم اللي قدموا للمجتمع وخدموا البلد، وكمان بكفي ضحكتكم يا زلمة، بكفي طيبة قلوبكم، الله يفرحكم كمان وكمان، مبارك لكم هذا الإنجاز. دكتور شريف، دكتور عمر، دكتور نائل، كمان لكل أفراد أسركم ألف ألف، أم عمر كمان بنبارك لها أم عمر، بنقولها ألف مبروك نجاح الشباب كلهم والصبايا.

0: طيب كمان يعني القائمة تطول كما قلت لكم، وصدقوني القائمة طويلة طويلة جدا، وإن شاء الله ربنا بفرح جميع خلقه. رسل 83 بالفرع العلمي. مين رسل؟ رسل ابنة الأخ والصديق العزيز دكتور أمجد مجاهد كمان، اللي بنقول له يعني ألف مبروك. يعني الدكتور أمجد دائما بقول لك أنتم في عيوننا، فأولى الناس كان بنته أنه يحطها في عينيه لأنه دكتور عيون ويدير باله عليها، واليوم حصد النتيجة الرائعة وهذا التفوق وهذا الإنجاز. 83 بالفرع العلمي إشي كتير حلو، وإن شاء الله منها للأعلى منها. رسل والدكتور أمجد ووالدتها والإخوة والعائلة جميعا ألف ألف مبارك إلكو، وإن شاء الله يعني هذا الجهد وهذا التعب ما بيروح خسارة، وبتكملي لقدام وبنشوفك في أعلى المراتب، وبيفرحوا فيك أهلك مرة وتنتين وثلاثة بالجامعة وبعدها بالماستر وبعدها بالدكتوراه، وكمان تكوني عروس إن شاء الله. تحياتنا دكتور أمجد، ألف ألف مبارك يا عزيزي. القائمة تطول، أنا بقولكو شغلتنا لسه طويلة طويلة وطويلة كتير. بدنا نروح لاستراحة صغيرة، بعد الاستراحة رح نكمل ورح أقرأ كل مباركاتكو. صدقوني ما رح أفوت ولا مباركة لكل عزيز منكو بعت برسالته أو بعت بتهنئة لحدا، رح أقرأهم كلهم وراء بعض بإذن الله تعالى. بس تحملونا شوي لأنه الجميع يستحق، كل طلابنا بيستحقوا، كل أهاليهم بيستحقوا اليوم هذه التهاني والمباركات اللي بتسمعوها. خليكم معانا ربحي، رجعين بعد الفاصل. خلينا،
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر.

0: داعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190.

0: وواتساب 0593-11-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: يا صباح النجاح والفلاح والفرحة، ومباركة مباركة من القلب يا سادة. إلى الصديق الغالي كمان، حبيبنا، وأنا شخصيا يعني إذا هو مش عاجبه، أنا عاجبني كتير نجاح التوأم الرائع لمار وليان. عادل الرجبي، يسعد صباحك يا عادل، ألف ألف مبروك نجاح التوأم لمار وليان، وإن شاء الله يا ربي بتشوفهم في أعلى المراتب وبتتهنى والله يفرحك فيهم. وجايين على الحلوان، تخافش يعني مش راح نفوت لك إياها، جايين جايين بإذن الله تعالى. ألف ألف مبروك حبيبنا عادل، يعني طبعا من الوالد كمان والوالدة والإخوة والعائلة جميعا إلى التوأم لمار وليان، ألف ألف مبروك، ومنها للأعلى منها.

طيب أكيد ألف مبروك كمان لحبيبنا سامر، سامر شاهين. يعني كتير على فكرة عنا مباركات، بس بدي أقول لكل حبايبنا اللي طبعا حابين إنهم يتواصلوا معنا، يبعثوا بأي رسالة تهنئة ومباركة لأحبابهم، أكيد بنستقبل كل رسائلكم. واللي حابب يتواصل معنا على الهواء فيش عنا ولا أي مشكلة بأنه نستقبل اتصالاتكم على الرقم سلم 35 46 أي حدا بدي يبارك لحدا، الهواء مفتوح وبإمكان كل اتصال والمباركة. ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات. وسامر شاهين، سامر وينك يا قرع؟ سامر مش رح نفوت لك الحلوان أكيد، لأنه كتير حلو. فرحتك امبارح كانت رائعة، وألف ألف مبروك لإلك وللعائلة، كل العائلة. أخونا على فكرة دار شاهين امبارح كان عندهم أكثر من مناسبة، فعشان هيك يعني حق لهم أن نبارك لهم وبقوة. اليوم بدنا نبارك لهم كتير كتير طبعاً. ألف ألف مبارك لأخونا سامر شاهين، نجاح بنته بمعدل 88 بالفرع العلمي، يعني برضو معدل رائع، وإن شاء الله بتشوفها في أعلى المراتب. أخونا سامر تحياتي، صباحك خير.

طيب هي بس يعني نجاح ما كان في مناسبات حلوة كمان وحلوة كتير امبارح، من ضمنها عرس المهندس وسيم الجعبري، وسيم عبد الفتاح الجعبري، اللي بنبارك له ألف مبروك إله لوالده لأعمامه لإخوانه لوالدته لكل حبايبه، ومباركة خاصة لوالد العروس وإخوانها وأعمامها الصهر العزيز الحاج محمد جواد شاهين أبو ماهر. الله يسعد مليون صباحك وألف مبارك زفاف بن تكريم، وإن شاء الله ربنا بفرحهم وبهنيهم وبتمم لهم كل أمورهم على خير يا الله. فرحة حلوة وكبيرة كمان، يعني فرحة النجاح وزواج البنت يمكن أكثر من زواج الولد كمان، بتكون فرحة إنه الإنسان بيطمن على بنته مع إنسان محترم. ف إن شاء الله أيامهم اللي جاي بتكون كتير حلوة. مبارك للحاج جواد شاهين، لإخوان العروس كمان ماهر وعبد الكريم ألف مبروك زفاف كريمتكم ريم، وبقول لريم والعريسة وسيم، ريم وسيم حلوة جاي هيك على الوزن. إن شاء الله ربنا بيهنيكم وربنا بيفرحكم ويخلي أيامكم كلها حلوة وبالرفاه والبنين. لأعمام العروس الحاج حازم والحاج نافذ والحاج أيمن والحاج غسان، كل أعمام العروس وأبناء عمومتها وكل حبايبنا وأنسبائنا، آل شاهين ألف ألف ألف مبروك.

0: وعلى ذكر الأفراح والمناسبات كمان بدنا نبارك أولا باسم العم يوسف الشطريط وأبنائه وباسم طبعا باسمي وباسم العائلة للعريس الغالي نديم أشرف، نديم أشرف الشطريط اللي كان زفافه كمان مبارح، ألف ألف مبارك يا نديم. طبعا من عمر الشطريط أبو تميم وأبنائه تميم وكريم ومن الزوجة والأبناء إلى ابن العم الغالي نديم الشطريط، ألف مبارك الزفاف. وللعم أشرف عقبال باقي أبنائك، وإن شاء الله يا ربي بديم الأفراح في ديارك ودائما وأبدا، ألف مبارك يا نديم. بكس يسعد صباحك، مبارك عليك هذا الزفاف الميمون، وإن شاء الله بالرفاهي والبنين. كمان مني من رامي ومن ربيع ومن عمر ومن ام رامي والبنات ومن كل العائلة بنقول لك ألف مبروك، تتهنى يا عريس. معنا اتصال تليفوني هلا. ألو،
1: يسعد صباحك يا برامي.
0: يا صباح الورد.
1: معك تامر الشيخ درة.
0: تامر الشيخ درة، هلا.
1: بدي أبارك لبنت أختي شو اسمه التوجيه.
0: نعم،
1: جابت معدل 75.7.
0: ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي من نجاح لنجاح.
1: تالا رشاد النتشي.
0: تالا رشاد النتشي، ألف مبروك يا تالا، وإن شاء الله منها للأعلى منها يا الله. شكرا لاتصالك يا تامر، تحياتي. عمر رومي صباح الخير، وخالد الشويكي صباح الخير، ام جلال القواس ما قلت لكم رح اقرأ كل رسائلكم. خالد الشويكي بهني كل المتفوقين، ولا عمر، ماهر شلالدي، ماهر يسعد صباحك، اياد المخارزي صباح الخير، كمان ابو العود، عمر طميزي، ابو نهاد قفيشه، ليث فروخ، هيفا مسوده من العاصمه، تحياتي. خالد الشويكي طبعا بهني أو مين راحت الرسالة، وين راحت مش عارف، هلا بنرجع لها. العزيز الغالي الحبيب صلاح الخطيب كمان منقول له ألف مبروك، يعني صلاح من الناس اللي بتستحق كمان كل محبة وتقدير. فبها المناسبة الحلوة بدي، وين راح صلاح الخطيب؟

يعني للعزيز الغالي صلاح الخطيب بدي أقول له ألف ألف مبارك، وإن شاء الله ربنا يا رب بيعمم الفرحة على بيتك دائما. مبارك نجاح حلا، ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب بتشوفها في أعلى المراتب أخي صلاح، وبتفرح فيها وبإخوانها وبتحقق كل أحلامك. يعني أحلام الأب في إيش بتتمثل اليوم؟ بعد ما بيكبر أولاده وببلشوا هيك دراسة، بتكون أحلامه يشوفهم بس متفوقين وناجحين. خلص دوره بالنسبة لشخصه هو بينتهي، بيبدأ دوره بالنسبة لأبنائه. فأكيد فرحة كبيرة لكل أب ولكل أم. صلاح إن شاء الله يا ربي بتفرح فيها وبإخوانها جميعا، وبتحقق كل اللي بتتمناه من خلال أبنائك، ومن تقدم ونجاح إلى تقدم ونجاح أكبر إن شاء الله.

طبعا كمان لأخونا وحبيبنا أبو ياسر محمد عمر، يسعد مليون صباحك يا أبو ياسر، والله إنك بتستاهل كل خير وبتستاهل الفرحة وبتستاهل كمان كل اللي حواليك يفرحوا لك، وأكيد كل الحبايب والإخوة والأصدقاء بباركوا لك. ألف مبارك عليك وعلى الزوجة وعلى الأبناء جميعا هذا النجاح الرائع، وإن شاء الله منها للأعلى منها، وربنا يهنيك ويفرحك دائما. تحياتي إليك ولكل العائلة. ولأخونا عماد أبو ماجد صبح لي عليه وبارك له كمان، وإن شاء الله ربنا بفرحك بكل أحبابك دائماً.

0: لحامد الحرباوي بقول ببارك لصديقي أحمد هرماس وصديقي محمد جميل دبابسة. حاج بسام العملي صباح الخير. عبد الفتاح النشاش ألف مبروك يا عبد الفتاح، أعتقد في عندك نجاح يا عبد الفتاح، يعني أعتقد في عندك بنت مظبوط، ألف مبروك نجاحها. تامر صباح الخير. فؤاد أبو غليون صباح الخير. أم ربيع علامة بتقول صباح الخير أخي أبو رامي، من أم ربيع وأبو ربيع بنهني ابننا ماهر بنجاح ابنه باسل بالثانوية العامة بمعدل 83، ألف مبروك. ألف مبروك، ألف مبروك، تحياتنا ومن نجاح للنجاح. عبد النتشب وصباح الخير، وين السولر؟ فيش ولا في كازية، امبارح رحت عبيت من كازية حسان، سعر الليتر 9.5 شيكل. يا حبيبي طيب شو نعمل؟ ما احنا كلنا عارفين انه في ازمة، واليوم السبت كمان ما فيش توريد للمحروقات، فاللي عنده شوية سولارات يدير باله عليهم يا جماعة، ديروا بالكم عليهم. عبد النتش بقول بدي أبارك لرياح ومنصور لأولادهم، ألف ألف مبروك. سليبي سلسبيل، سلسبيل يغمور عفوا، بتقول يسعد صباحك أخي أبو رامي، تهنئة مقدمة من الوالد رباح يغمور والوالدة إلى ابنتهم سيما رباح يغمور بتفوقها بالثانوية العامة وحصولها على معدل 95.7. ألف ألف مبروك، والله إنه إشي بيرفع الراس. معمار الهيموني صباحك خير. مهند أبو غليون بقول تهنئة لنغم فادي أبو غليون، وتهنئة لأحمد الزرو بيان صقر خلاف، يعني عندنا فادي أبو غليون ونهلة أحمد الزرو بيان صقر خلاف، ألف مبارك عليكم. عفاف عاشور صباح الخير، معنا اتصال تليفوني. ألو،
1: صباح الخير أبو رامي.
0: يا صباح
1: الوطن الجميل، صباح المتفوقين وكل الناس اللي تعبت وشئيت،
0: صباح الأشياء الحلوة كلها.
1: اللهم أمين. عمران الأواسمة معك يا حبيبي،
0: حياك الله يا عمران، تحياتي. ويعني أنا مبسوط بسماع صوتك، وأول شيء قبل ما تحكي
1: بدي عزيز، أنا بدي
0: قبل ما تحكي، لا لا يا عمي، لا لا يا حبيبي، لا لا لا، قبل ما تحكي طمنا على أستاذنا وحبيبنا وأبونا الوالد
1: الأستاذ
0: محمد عمران القواصي
1: اللي رفع رأس البلد.
0: وهلأ يعني بما أنه كويس ومبسوط وفرحان لفرحتهم، تفضل هلأ دورك، احنا بدنا نطمن عليه أهم شيء.
1: أول شيء احنا بنتقدم بأسمى آيات التبريك والتهاني والفخر والاعتزاز لكل أولادنا وبناتنا في هالظروف الصعبة، هالظروف اللي الوطن بنادي فيها كل إنسان بيقدر يبني ولو لبنة في مشروع الوطن، مشروع الوطن إلى لفلسطين وتحريرها.
0: نعم.
1: لأولادنا وبناتنا اللي نجحوا.
0: نعم.
1: واللي تفوقوا.
0: نعم.
1: واللي بقولوا إحنا صامدين على هذا الأرض. واسمح لي أخص بالذكر بنت أختي، بنت الدكتور نبيل عاشور اللي هي رماس نبيل عاشور.
0: نعم.
1: بمناسبة نجاحها وتفوقها وحصولها على نسبة 94%.
0: نعم.
1: علمي، وبنتمنى لها ولكل بناتها وأولادها التوفيق، وإن شاء الله منها لأعلى ومنها لأحسن، وكل في سبيل الوطن وسبيل الله طبعا قبل كل شيء.
0: أكيد طبعا.
1: فيعني هدول الشباب وهدول الصبايا رفعوا راس الكل، وهدول يعني قدموا الكثير الكثير لهذا البلد ولهذا الوطن، ولأرواح شهدائنا ودمائهم ولأسرانا وأناتهم وعذاباتهم في المعتقلات اللي بنتمنى لهم الإفراج القريب، وجرحانا وكل من قال أنا فلسطيني واعتز بهوية الوطنية.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نتمنى لكل القادمين على هذا الدرب الاستمرار، وإنهم يأخذوا من سبقوهم في النجاح والتفوق، إنهم يكونوا شعلة تضيء الطريق أمام القادمين من بعدهم.
0: نعم.
1: والله كريم ويفرج على الجميع، وهذا قدرنا إنه نضحي ونقدم بكل ما نمتلكه.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: للوصول
0: الرسول لهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام شو قال أخي عمران؟
1: فضل.
0: عجبا لأمر فضل. المؤمن فإن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
1: نعم
0: فالحمد لله نعم. رب العالمين
1: إن شاء الله من الصابرين والمؤمنين بإذن
0: نعم.
1: الله
0: دائما
1: على هذا
0: الوقت. على السراء والضراء وفي كل وقت وفي كل حال نعم. الحمد نعم. لله وشكرا
1: نعم. لله الإنسان معدن الأصيل ما ببين في الضراء علشان الضراء بيصير سرور وهنا وفرح إن شاء الله
0: وربنا يعدي أيامنا هلا على خير ويزيح الغمة عن كل
1: شعبنا. شكرا يا أبو رامي وللجميع. تفضل أي
0: تحياتي شرح. وسلاماتي الكتيرة للأستاذ محمد عمران للأستاذ رزان كمان بتمنى عليك توصلي لها تحياتنا كمان ولكل العائلة ولرامي وإلك وللجميع ومبارك عليكم الفرحة الكبيرة. تحياتي أخي عمران القواسمة. وقبل ما نروح للفاصل التالي كمان بدنا نهني حبيبنا وأخونا الغالي اللي يعني أشطر منك والله طلعت تالين يا مكرم الجعبري يسعد صباحك يعني 99.4 معدل برفع الرأس وبيخليك تضاعف الحلوان يعني انساك من حلوان عادي هذا موضوع بده إشي متميز أخي مكرم. ألف مبروك ألف ألف ألف مليون تريليون مبروك لأخونا وحبيبنا الغالي مكرم الجعبري نجاح تالين بمعدل 99.4. ألف مبروك الله يهنيكو الله يفرحكو الله يا ربي يزيد الفرحة في بيوتكو كمان وكمان ودائما وأبدا. تحياتي يا مكرم إلك ولوالدتها ولإخوانها وللعائلة جميعا ولجدها وأعمامها كمان يسعد صباحكو.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال جوال كل يوم جديد.
0: شو رأيكم نطلع لفاصل صغير برضو وبرجع بأكد أي حدا حابب يتواصل معنا حابب يبارك حابب يهني لحدا من أصدقائه من أحبابه من أنسبائه من قرايبه رقم التليفون لاستقبال تهنيكو هو سلم 3546 من أي جوال من أي أريده وطنية يعني سلم 3546 وبس. بنرجع بعد شوي خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب رجعنا كمان مرة، والأسماء كتيرة والمباركات كتيرة، والله يفرح الجميع ومبارك عليكم جميعا هاي الفرحة الكبيرة، فرحة أبنائكم بالثانوية العامة. تعالوا نشوف كمان مين معانا. سامر، سامر والله يا سامر برضو أنت مش رح تفلت من الحلوان. أبو رامي حسان بصب عليك، ورامي حسان ونور أبو عيشة وأبو جميل فواز عابدين وكمان أبو فادي أخونا عزمي طه وكبير البلد أيمن حسوني، والكل بقول لك حبيبي شو وضع الحلوان بعد نجاح راما. ألف مبروك لأخونا وحبيبنا سامر عابدين، سامر محي الدين، بنجاح بنته راما في الثانوية العامة بمعدل 89.3 برضو كمان، يعني المعدل بخلي الحلوان مضاعف. سيبك من موضوع كنافة ومطبق والإشياء، بدها شوية لحمة. لا بدها لحمة. أبو جميل شو وضعك؟ شو مع سامر عابدين؟ يسعد صباحه، ألف مبروك يا سامر، تحياتنا. كمان بهالمناسبة خلينا نبارك لأخونا وحبيبنا وائل، وائل عمر دعيس، بنقول لوائل ألف مبروك نجاح أمل، برضو أمل معدلها كتير محترم 83.7، ألف ألف مبروك بالفرع العلمي، أكيد إشي برفع الراس وإن شاء الله بتشوفها في أعلى المراتب يا وائل، ألف مبروك. وبدنا نقول لحبيبنا وأخونا العزيز عمار الشرباتي أبو أحمد، يسعد صباحك يا أبو أحمد. كمان أبو أحمد يعني بسوى نبارك له مباركة حلوة وكبيرة بنجاح أحمد في الثانوية العامة، ألف ألف مبروك لأخونا عمار الشرباتي، مبارك نجاح ابنك في الثانوية العامة بمعدل 70.3، ألف ألف مبارك، ومن نجاح إلى نجاح يا رب إلك ولوالدته ولإخوانه ولكل العائلة يا حبيبي، يسعد صباحك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
4: طيب كمان بدنا نبارك لأخونا رجائي أبو عيشة. رجائي نقول له ألف مبارك وإن شاء الله بتفرح بكل أبنائك، نجاح بنتك تقى. ألف مبروك لتقى رجائي أبو عيشة، النجاح بمعدل 71.3 ألف ألف ألف مليون مبروك.

كمان مباركة، وهاي خاص نص مني ومن الزوجة أم رامي والأبناء جميعا، ومن الحجة أم يوسف ومن كل الحبايب للصهر الغالي محمود شعابنة في رام الله. بنقول له ألف ألف مبروك نجاح سارة، ألف مبارك ومنها للأعلى منها، وبتستاهل كل خير والله إنك بتستاهل كل خير. مني ومن رامي وربيع وعمر، من أم رامي والبنات، ومن الحجة أم يوسف، إلى كولا والدتها كمان، أبو هاني يسعد صباحك، ألف مبارك نجاح سارة، وإن شاء الله بتشوفها بأعلى المراتب. بارك لوالدتها ولإخوانها جميعا، ويلا اللي بعده. هيك دايما واحد بيعدي مرحلة وبيجي اللي بعده، إن شاء الله بتشوفها كمان ناجحة في أماكن أخرى وفي مواقع أخرى، ومن نجاح إلى نجاح. ألف ألف مليون تريليون مبروك أخونا أبو هاني، صباحك ورد. كمان مباركة من أخونا نبيل أبو حديد، ومنا جميعا، ومن أخي أبو جهاد، ومني لدكتور عبد الحميد أبو تركي بنجاح ابنه أحمد، ألف ألف مبروك، ومنها للأعلى منها يا الله. كمان مرة أي حدا بحب يبارك لحدا، بحب يهني حدا، بحب يبعت برسالة، مجالنا مفتوح للجميع. فؤاد أبو غليون بيقول تهنئة لبنت أخي نغم فادي أبو غليون، ولبنت أختي بيان صقر خلاف، وتهنئة لنهلة أحمد الزروق، ألف ألف مبروك، وبده أغنية للتوجيه على ذوق ربحي. هيك إن شاء الله، حاضر، أحلى أغنية للتوجيه. ويا جماعة رقم تليفوناتنا أو رقم تليفوننا لمشاركاتكم ومباركاتكم هو سلم 3546، سلم 3546، وأحلى أغنية للتوجيه والناجحين بالتوجيه. هو يوم بالسنة تحملونا فيه، معلش يعني بيستاهلوا طلابنا وفرحتهم وفرحة أهاليهم، الله يفرح الجميع. أبو لؤي سدر طبعا بقول صباح الخير للجميع أخي أبو رامي، وألف ألف مليون مبروك لكل الناجحين والناجحات في الثانوية العامة، وإن شاء الله عقبال أولاد الجميع يا رب. محمد أبو حنان أبو أحمد بقول ألف مبروك لكل اللي ناجحين. أم خضر أبو داود كمان نفس الشيء. اعتدال سراحنة بتقول، أو سراحين عفوا، اعتدال السراحين تتقدم بالتهنئة والمباركة لأخوها مؤمن روح السراحين بنجاحه في الثانوية العامة وحصوله على معدل 90 عشر بالفرع الأدبي، يعني ألف مبروك، إشي كمان بيرفع الرأس. إيهاب ناصر الدين يتقدم مجلس عائلة ناصر الدين بالتهنئة والتبريك إلى أبناء وبنات العائلة بمناسبة تفوقهم بامتحان الثانوية العامة، ومنها للأعلى منها. أم عبد الجعبري بتقول سعد صباحك، ألف مبارك لابنة أختي لمياء صابر مرار، معدل 80، ألف مبروك. عز الدين زيتون، عز الدين وين راح عز الدين، بقول الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، تهنئة لأبنائي عبادة وحمزة بالنجاح، ألف مبروك يا عز الدين، وإن شاء الله كمان منها للأعلى منها. آية السيد أحمد بتقول صباح الخير، وبارك لوالدي ووالدتي نجاح أختي جنى باسم سيد أحمد بالثانوية العامة بمعدل 94.7، ومبروك لكل الناجحين والناجحات، والله بيستاهلوا، والله معدلات بترفع الرأس. صباح الخير لأبو رامي القصراوي، صباح الخير كمان لرنا أبو تركي في ريال قريع، بتبارك لابنها نجاحه في ريال 94، ابنها جايب، فألف ألف مبروك نجاحه بالثانوية العامة بمعدل 94.

0: رجعنا ويلا نكمل. ابو او عفوا علي، علي ابو مرخيه بقول لك العواف يا جماعه. وصالح سوايا علي صباح الخير. علي ابو مرخيه بقول بتتذكر ايام زمان لما كان الواحد ينجح بالتوجيه يقفز على الدكان يشتري علبه ماكنتوش ويحلي كل الحاره، الله يفرح الجميع. خلينا ناخذ اتصال تليفوني. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمه الله.
1: ميجلات يا ابو زياد،
0: الله يسعدك ويزيدك الف عافيه.
1: معك علي غياب من غزه مراسي رفح.
0: حياك الله يا علي.
1: بدنا نبارك لكل فلسطين في الداخل والخارج.
0: نعم،
1: الناس بتنجح في الثانويه العامه.
0: والله احنا المباركه الاولى هي لغزه واولادها وبناتها اللي في ظروف استثنائيه حققوا انجاز اكثر من رائع، ويمكن هذا اللي افتتحنا فيه لقائنا اليوم وبرنامجنا، لانه فعلا رائعين في هالظروف الصعبه قدروا يحققوا نتائج مبهره.
1: احنا سلاحنا سلاح العلم، معروف فلسطين على مستوى العرب والعالم.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: التقدم دائما ان شاء الله. وبحب هذه النجاح لعشيرة العماد جميعا، وأخص بالذكر عائلة أبو البطيخ ابنة أخي جهاد هبة أبو البطيخ التي حصلت على 64 في العلم. ونتمنى التوفيق جميعا لبناتنا وأبنائنا في فلسطين والخارج والداخل، الله يوفق الجميع
0: يا رب،
1: وفي مسيرتهم العلمية والاجتماعية والتعليمية
0: يا رب. اللهم
1: في ظل ما نحن فيه ما بين الخيام والحر والألم، نحمد الله على ما احنا فيه ونقول لأنفسنا أن إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، وإن النصر وليد الإيمان، فلابد أن نكون مقنعين وقانعين بالله عز وجل فيما نحن فيه. والحمد لله على كل حال، نهدي تحياتنا لأهلنا في أخواننا وصحابنا وأصدقائنا في الضفة الغربية بما يعانيه من المستوطنين الإرهابيين وما نرواه على الشاشات، ونحمد الله على كل حال. فلا بد أن نكون عند قناعة أن هذه الحياة في فلسطين بالذات أهل التحرير وأهل المحررات، هذا هو ألمنا وقيامنا إلى يوم الدين إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين على كل حال، وربنا يفرح كل الناس.
1: ولا أصدقائي طبعا بطرفك إخواننا في الإذاعة مشكورين، ولكن لي انتقاد لأخونا أمس امبارح كان بدنا يكمل اللي هي المؤتمر الصحفي عشان نبارك لأخواتنا البقيات.
0: ما هو المؤتمر كان مقتضب أصلا، هو كان بيان مش مؤتمر، مجرد بيان.
1: بارك الله فيك يا خبزيان،
0: مقتضب
1: إذاعة الحرية.
0: حياك الله.
1: والتواصل بيننا في الداخل والخارج وأحبائنا وشهداءنا وأسرانا، ونحمد الله على كل حال.
0: حياك الله، الله يسعدك.
1: بارك الله فيك يا وجاد،
0: ألف مبروك، ألف مبروك للجميع. تحياتي لك،
1: والتقدم
0: حبيبي، يسعد صباحك. شكرا كثير لك علي، وألف مبارك لكل طلاب غزة. سمح حوامدة بتبارك لبنت أخوها شذا بمعدلها 83.7، ألف مبروك. عدي قنيبي صباح الخير، وبيبارك لكل الناجحين. جن أم وسيم، أم وسيم بتقول يسعد صباحك، أبارك لابنتي جنى باسم سيد أحمد بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة الفرع الأدبي بمعدل 94.7، إشي برفع الرأس. سناء دويك بالي بتقول صباح الخير، ببارك لبنتي ندى علاء بالي بتفوقها بمعدل 96، وألف مبروك والشكر موصول للدكتورة ريم وجميع المعلمات في مدرسة خديجة عابدين على جهودهم. وشكرا لك أخ محمود، شكرا لك ولبنتك اللي فرحونا بهاي المعدلات الرائعة. محمد أبو حنان أبو أحمد بقول والله النجاح حلو، الله يفرح الجميع، بس إطلاق الفلين للساعة تنتين شو بتسميها أبو رامي؟ لا أنا بقول لك هذا تجاوز وعيب وغلط، غلط يعني. وحتى لو الساعة واحدة ولو الساعة 12 والساعة 11 كمان، خلص الفرحة في ساعتها، ساعة الفرحة كانت بصدور النتائج. هلأ بعد هيك يعني أنا بتصور هذا كله تجاوز ومبالغة، وما كانش لازم، ما كانش لازم يكون، وعيب إنه يكون أصلا بعد الساعة 10 وبعد الساعة 11 وبعد الساعة، هذا كله يعني ما له علاقة بالفرحة، هذا كله اسمه بهرجة، بهرجة ملهاش داعي، لأنه الفرحة أول شيء الفرحة فرحة الأهل والحبايب، ساعة صدور النتائج. فبس صار اللي صار، شو بدي أقولكم يعني، الله الله يسامحهم بس. مالك القواسمي بيقول صباح الخير، ببارك لسامر عابدين أبو فهد نجاح بنته ألف ألف مبروك. وهاي من مالك القواسمة. ماهر أبو عيشة طبعا بتقول يسعد صباحك بكل خير، ببارك لبنت أخي سندس أكرم شاور بالنجاح بالتوجيه، وألف ألف مبروك. برجع بقول أي حدا بده يبارك لأي حدا ما عندنا مشكلة باستقبال التهاني والتبريكات على الرقم سجلوا عندكو سلم 3546. كمان تهنئة وصلت من أم رامي، أم رامي الفاخوري، ومن أم عماد لأم دانا الفاخوري بنجاح بنتها دانا الفاخوري بمعدل 99 بالفرع العلمي، وبحكي لها ألف ألف مبروك. احكي لها وعلي صوتك كمان لأنه بتستاهل، بتستاهل. اللي بتجيب معدل زي هيك أكيد بتستاهل كل الخير، وإن شاء الله بتشوفوها بأعلى المراتب لقدام يا الله. سلم 3546 هذا رقم الاتصال والمباركة والتهاني اليوم بمناسبة نجاح أبنائك وحبايبك بالثانوية العامة. ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات يا الله. يا رسالة، السلام عليكم ورحمة الله، أنا محمد أبو محضية، فقدت 3500 قبل يومين، بدي أسألكم إذا بيّن معكم إشي. الله يخليكم، ربحي بيّن معك إشي؟ 3500 ما بيّنش معك إشي. أيوه، لحد الآن ما عنا إشي يا محمد، إن شاء الله الله بيرد طبعا الأمانات لأهلها وبيرجعوا لك ال 3500. يا جماعة إذا حدا بيعرف إيش عن مبلغ مادي، أنا ما بعرف، ما بلغنا يعني وين وكيف وليش، بس إذا بيّن معاك أي شيء أو عرفتوا أي شيء عن مبلغ مالي ضايع قبل يومين حسب كلام صاحبه، بقول أنا محمد أبو محضية فقدت 3500 قبل يومين، بدي أسألكم إذا بيّن معكم شيء. إذا بيّن شيء يا جماعة ياريت تخبرونا، وياريت أنت كمان تبعت لنا رقمك حتى يعني إذا صار شيء نتواصل معك. نروح لفاصل، بس قبل الفاصل والله كلمة بس لسامر لأبو حافظ، يعني بدي أقول لأخونا وحبيبنا سامر عابدين. أبو حافظ هلأ سيبك من، مش واعي انت، مش واعي، تقول لي حبيبي وشكرا ومش شكرا، انساك من هالحكي. ابو رامي حسان ورامي حسان وابو فادي ونور وكلهم ايمن حسوني تحديدا وابو جميل ابو خميل كلهم بيطالبوك بتحلاية مش حلوة مالحة شوي مع شوية مرقة ولحمة، هيك بيقولوا لك، فانت زلمة مش واعي. الله يرضى عليك انك تصير واعي وانك تغير وتفكر كيف بدك ترضي هالجماعة. يسعد لي صباحك يا ابو الفهد، الف مبروك الف مبروك، وان شاء الله منها للاعلى منها. كمان عندي مباركة اخيرة قبل ما نروح للفاصل، طبعا لاخونا وحبيبنا وفعلا انسان يستحق كل احترام لادبه واخلاقه ودينه وابتسامته الحلوة، اخونا ايمن الهيموني. أيمن طبعا بنقول له ألف مبروك لابنك زين الدين، المعدل بيرفع الراس، المعدلين يعني ابنك وابن أخوك ما شاء الله عنهم. مبارك لزين أيمن، زين الدين أيمن الهيموني، 98.3 علمي، وكمان لابن أخوه محمد ياسر 99.6. سام ربحي، شو وضع الشباب لما بيسمعوا 99.6 99.7؟ انت انت انت 103، انت 103. الله يحميك، انت يسعد لي صباحك، ربنا يفرحكم جميعا. مبارك اخي ايمن، ايمن الهيموني، فعلا ربنا يرحم كل شهدائنا طبعا، ومبارك لك نجاح ابنك زين الدين ونجاح ابن اخوك محمد ياسر. زين جاب 98.3 ومحمد ياسر 99.6. واو، مبروك مبروك. فاصل ونعود.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: بكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

تليفون لا مباركاتكم ومشاركاتكم سلم 35 46 للي حابب طبعا. وهون عندي تهنية مقدمة من العم شادي حريز بقول يسعد صباحك أخي أبو رامي، يشرفني عبر إذاعتكم أن أتقدم بالتهاني لأخي مازن حريز بنجاح ابنته ملاك بمعدل 85، كما أتقدم بالتهنية لأختي رانيا بنجاح ابنتها ملك الإيمري، وألف ألف ألف مبروك النجاح. ألف مبروك يا شادي عليك كمان.

0: طيب خلينا كمان نستغل هالفرصة ونبارك لأختنا البشمهندسة الرائعة ليان أبو عيشة ليانا. طبعا بنقولها باسمي وباسم العائلة باسم إخوانك الأستاذ سامح المحامي سامح ومنصور وكل العائلة, ألف مبروك نجاح ابنك محمد, ألف ألف مبروك نجاح ابنك محمد بمعدل 89.9 الفرع, يعني كان حطوا هالعشر وصار 90 يا بياخ, 89.9 برضو مش غلط, وزي ما قالت على صفحتها تمنيتها هناك ولقد فعلها بعد إتمام مناسك العمرة, رفعت يدي بالدعاء واليوم رفعتها شكرا لله, الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه, الحمد لله. أختنا ليانا ألف مبروك, ألف ألف ألف مبروك نجاح ابنك, إليك ولوالده ولإخوانه لكل العائلة مبارك. مكملين معاك وهالمشوار بالتهاني والتبريكات, وبالمناسبة بدي أصبح على أخونا وحبيبنا كمان راشد عابدين. راشد بدي أقول لراشد ألف ألف مبروك باسم كل الأصدقاء, باسمي باسم جميع الأصدقاء والمعارف, بنقول لك ألف مبروك نجاح تيم تيم راشد عابدين, معدل بيرفع الراس إشي كتير حلو, يعني احنا بنختار الأوائل كمان من أبناء أصدقائنا لحتى نبارك لهم لأنه فرحتهم فرحتنا, فأكيد بنقول لأخونا راشد عابدين ألف ألف مبارك, 96.6 إشي فعلا بيرفع الراس ومنها للأعلى منها يا رب, ألف ألف ألف مبروك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية

0: طيب خليني كمان أصبح على الصديق والجار الجار العزيز الحج بسام الإيسي. ألف ألف مبروك يا حج، مبارك لي جارنا العزيز الحج بسام الإيسي نجاح نوران في الثانوية العامة ومنها للأعلى منها، وربنا يفرحكو. حلوة الفرحة لما بتكون عامة، لما بتكون شاملة لكل الأصدقاء، لكل الحبايب، الجيران، الأنسباء، الأصهار، لكل المعارف والأحباء والأعزاء. ألف ألف مبروك. عندي كمان تهنئة خاصة، بس هالمرة مش توجيهي بمناسبة الزفاف، تهنئة خاصة من ابني ربيع وزوجته رايا شاهين إلى الأخت الغالية والابنة العزيزة ريم جواد شاهين بمناسبة الزفاف. ربيع ورايا بيباركوا للعريس وسيم الجعبري وللأخت العزيزة الغالية ريم جواد شاهين بمناسبة الزفاف الذي كان بالأمس، ومع أمنيات السعادة والهنا وبالرفاه والبنين. فمن ربيع ومن زوجته، كمان مني ومن الزوجة والأبناء جميعا، مني ومن رامي وربيع وعمر ومن إمرامي ومن البنات كلهم، ومن الأنسباء كمان زيد رمضان وعمر الشطريط إلى الحاج جواد شاهين وأبنائه الحاج ماهر والحاج عبد الكريم وأعمام العروس وكل قرايبها وحبايبها. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله بالرفاه والبنين وأيام سعادة وهنا يا الله. الفرحة، وبلدنا بحاجة للفرحة، بلدنا بحاجة ماسة للفرحة دائما وأبدا. في عندي تانية مقدمة من أبو إسماعيل وإسماعيل إلا النسيب محمد جمعة لبحوش. ألف ألف مبارك لابنتي وحصولها على معدل 82.10 عقبال شهادة الجامعة يا الله. نعود إلى رسائل المتابعين والمستمعين. عندي بدر صلاح أبو فضل الله يسعد صباحك، ببارك لأخته إم أحمد عليان نجاح ابنها أحمد. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك يا إم أحمد، وكمان لأخونا أبو فضل. محمد بقول إن شاء الله والله يعلم بالحال عريس جديد، والله الشكات من دوار الصحة لفرش الهوى. شو هذا؟ هذا اللي مضيع المصاري بزلمة شكاته، يعني واضح انه مزنوق عريس جديد. يا جماعة اللي بيعرف اي اشي عن مبلغ مالي رجاء بقول ان شاء الله ببينه، والله مبلغ كبير هذا، وانا عريس جديد والله للشكات، والله يعلم بالحال ان شاء الله ببينه يا محمد. مالك بقول صباح الخير، انا مالك نيروخ ببارك لنسيب الغالي عماد عصام الجعبري بمناسبة تفوق بنته حلا بالفرع الادبي وحصولها على معدل 92.10. كمان مها شاور صباح الخير. تامر الجعبة بقول أتقدم أنا وزوجتي وأبنائنا بحر التهاني والتبريكات إلى ابن نسيبنا الغالي رياض التكروري بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة الفرع الصناعي الطاقة المتجددة وحصوله على معدل 91. ألف ألف مبروك هذا الإنجاز المشرف، ونسأل الله أن يبارك لك في علمك وأن يوفقك في دراستك الجامعية وأن يجعل هذا النجاح بداية لمزيد من التفوق والتميز. كما نبارك بوالديه هذا النجاح فهو ثمرة تعبهم ودعائهم، ونسأل الله أن يقر أعينهم به دائما. مها شاور بتقول صباح الخير يا أبو رامي، لو سمحت بدي أقدم تهنئة بمناسبة النجاح لا سندس أكرم شاور وإلى رامي محمود مجاهد وإلى ثائر أمجد الجعبري. ألف ألف مبارك من مها شاور لسندس شاور ولرامي مجاهد لثائر الجعبري، وإن شاء الله منها للأعلى منها يا الله. وبهذا نكون قد وصلنا الختام. كان بودي نضل معاكو أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، بس وقت البرنامج انتهى. مبارك لكل الناجحين، مبارك لكل أبنائنا وبناتنا، مبارك لكل حدا عنده مناسبة سعيدة، وإن شاء الله أيامكو كلها بتكون سعادة وهنا. بلدنا بحاجة، بحاجة للفرحة، دعوها تفرح، كفوا ألسنتكم عنها. البلد بدها شوية فرحة وهدات بال. الله يبعد عنا وعنكو كل فتنة وكل شر وكل سوء وكل شيء ممكن ينغص فرحة الناس وحياتهم. شكرا لجوار راعي البرنامج، شكرا لكم جميعا، وأكيد في عنا يعني أكثر من تهنئة ومباركة وكلام حلو لناس كتير كتير أتمنى أنه يوصلهم جميعا. الناس اللي بتشارك الناس فرحتها كمان. بدي أصبح على استوديو بيسان للتصوير وعلى أحمد البدوي، أحمد زياد، يسعد صباحك يا أحمد، وكل الطاقم اللي معه اللي بيشاركوا الناس فرحتهم وأفراحهم ومناسباتهم الحلوة. وبدي أشكرهم كتير من قلبي على اللي قدموه في حفلة بنتي كمان وتخرجها من الجامعة، وعلى اللي بيقدموه في كل الحفلات وفي كل المناسبات من تميز وإبداع. أحمد تاريخيا مبدع، واليوم في عنده كتير تميز في عمله وشغله في المناسبات، فبقول له شكرا يا أحمد أنت وكل الطاقم، وشكرا للحاج زياد أبو رموز أبو الرائد، يسعد صباحك. طبعا امبارح كمان شاركونا فرحة وسيم وريم، تحياتنا لهم ويعطيهم ألف عافية. بدي كمان أصبح آخر شيء على حدا عزيز وغالي، ما هو دايما الحلو ما بيجيب إلا الحلو، والحلو ما بيعطيك إلا الحلو، والورد ما بيقدم لك إلا الورد اللي مثله. إسلام أبو تركي، يسعد صباحك، وفلاور هوم اللي كمان تميزهم فاق كل حد. شكرا يا إسلام، شكرا على كل التميز. فلاور هوم يعني اسم، والمعروف لا يعرف، لكن لا ضير في أن نقول شكرا لكم على كل ما تقدموه من تميز وإبداع في مناسبات الناس. الله يفرح قلوبكم دائما ويعطيكم كمان كمان، ومش بس لإسلام، لكل الطاقم اللي عنده في فلاور هوم، يعطيكم ألف مليون تريليون عافية. وردات وبيبيعوا ورد، يسعد صباحهم. ربحي كمان انت وردة، يسعد صباحك، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. نلتقي غدا في نفس الموعد بإذن الله تعالى، تحياتي والسلام عليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: الساعة الآن 11 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. تفجيرا في بلدة فرت بنيت جنوبية لبنان. الجيش السوداني يعلن طرد قوات الدعم السريع من محاور في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات في قرية تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن قوات جيش الاحتلال وسعت اقتحامها للقرية بعد انتهاء تشييع الشهداء الأربعة بمشاركة عدد محدود من ذويهم، واقتحمت منازل عائلات الشهداء ومنازل أخرى في القرية، حيث احتجزت أكثر من 40 فلسطينياً. هذا وتمكن أهالي بلدة تل من إقامة صلاة الجنازة على الشهداء الأربعة في ساعة الليل، واستلم الأهالي جثامين الشهداء في مستشفى رافيديا بنابلس وسط تجمع شعبي لوداع ضحايا الدفاع عن البلدة بحضور عائلات الشهداء وأهالي البلدة. في غضون ذلك، قال محافظ نابلس غسان دغلس للتلفزيون العربي إن الاحتلال حول المدينة إلى ثكنة عسكرية ونفذ تحقيقات ميدانية مع الأهالي. من جهته، قال رئيس المجلس القروي تل في نابلس وليد زيدان للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال اعتقل 50 شخصا كانوا يواجهون اعتداءات المستوطنين لدى اقتحامهم القرية.
1: احنا امبارح على تقريبا الساعة 11 في الليل بلغنا الارتباط الفلسطيني انه الجيش سمح بدفن الشهداء، بس الدفن هذا كان مشروط انه بس اللي يحضروا الدفن 30 شخص اللي هم عيلته، وتم مراسم الدفن ومشيت الامور الحمد لله. وفي الليل تقريبا على الساعة 1:30 دخلت قوات الاحتلال القرية واعتقلوا لغاية اللحظة ما يقارب 50 شخص، وعاملين مركز تحقيق ميداني في منطقة اسمها منطقة اللحف.
0: تنضم إلينا من قرية تل جنوب غربي نابلس مراسلة التلفزيون العربي كتسين ريناوي، ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بكما كريستين. هل ما زال جيش الاحتلال ينفذ مزيدا من المداهمات والاعتقالات في صفوف الفلسطينيين؟
2: نعم ريما، لازال الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ويواصل حصاره على قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث نحن موجودون على مدخل هذه القرية. رأينا مرورا لأليات جيش الاحتلال قبل قليل، هو حول منشأة إلى مركز تحقيق ميداني وحقق مع أكثر من 50 مواطن فلسطيني وفق ما أكد لنا رئيس المجلس القروي. 7000 فلسطيني على الأقل هم محاصرون بداخل منازلهم حاليا في قرية تل التي يواصل الاحتلال حصارها لليوم الثاني على التوالي، تحقيقات واحتجاز عشرات الشبان واعتقال بعض الشبان. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي جرى اعتقال 6 فلسطينيين على الأقل من هذه القرية، وأشير إلى اقتحام جيش الاحتلال مستشفى نابلس التخصصي يوم أمس واعتقال 2 تحديدا من أشقاء شهداء مجزرة تل. بالمجمل سوف يكون معي أحد المواطنين الآن فراس الصيفي للحديث عن ظروف الناس هنا في قرية تل. يعني ألاف الفلسطينيين هم محاصرون بداخل منازلهم. حدثنا عن الاقتحام الذي تتعرض له هذه القرية.
3: نعم، منذ أن حدث الأمس ما حدث في بلدة تل وارتقى 4 شهداء وأصيب 4 آخرون، وقوات الاحتلال تتواجد في القرية بعد الساعة 1 من منتصف الليلة الماضية، وبعد أن أمر جيش الاحتلال العائلات بدفن الشهداء ضمن عدد محدود لا يتجاوز 30 من الأقرباء من الدرجة الأولى، وتم الدفن كرامة للشهداء. اقتحمت مجموعة كبيرة من آليات الاحتلال البلدة وبدأت بمداهمة منازل المواطنين الذين يعني يعتقد الاحتلال ويتهمهم بالمشاركة في التصدي والدفاع عن النفس عن أرضهم في بلدة تل. تم إجراء مجموعة من التحقيقات الميدانية مع عدد كبير من المواطنين تجاوز 60 مواطنا، وحتى هذه اللحظة يجري أيضا تحقيقات ميدانية في أحد منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية للقرية. بلدة تل التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس ويبلغ عدد سكانها كما ذكرت كريستين 7000 مواطنا، يعني ما زالت قيد الحصار منذ يوم أمس. هناك حركة خفيفة لكن حركة ضمن المخاطرة لا يمكن يعني توقع نتيجتها، بحيث أن الناس يحتاجون إلى تلبية بعض احتياجاتهم الغذائية أو الطبية أو الدوائية، وبالتالي يضطرون للذهاب إلى مدينة نابلس في هذه اللحظات، لكن ضمن مخاطرة كبيرة، وأنتم حضرتم إلى البلدة وكانت المخاطرة يعني ليست بالسهل. يعني مدة الحملة ليست واضحة حتى الآن، لم يبلغ الارتباط بأي ساعات لمدة الحملة، لكن يعني نتوقع ونتمنى من الله أن تكون يعني قصيرة جدا، وأن يعني يعم السلام على بلدة تل. هي رسالة للمجتمع الدولي وللعالم أجمع بأن يوقفوا شلال هذا الدم، وأن يوقفوا هذه الاعتداءات تجاه شعبنا الفلسطيني، ويعني أن تتوقف حتى الداخل الإسرائيلي. وكما سمعت صباحا من مجموعة من يعني الوزراء والممثلين الإسرائيليين يقولون بأن هذا يجب أن يوقف نتيجة حكومة الاحتلال أو الحكومة المتطرفة في الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني، وأيضا كي لا يحدث هناك قتلى بين الطرفين. فبالتالي هذا التصادم يجب أن يوضع له حد من جيش الاحتلال، وأن يكون هناك ضغط دولي على المستوطنين والحكومة بوقف هذا الشلال. لا نريد أن يحدث ما حدث في غزة وفي غيرها من المسافر التي هجر فيها شعبنا الفلسطيني أن يحدث في قرانا أيضا، ونريد للجميع أن يعود إلى وطنه وأن يستقر.
2: طب فرص الخارجية الفلسطينية أمس حذرت من تحويل الجلاد إلى الضحية، وذلك عبر الروايات التي روجها الاحتلال بأن عملية إطلاق نار نفذت رغم أن هجوم مسلح من قبل المستوطنين اقتحموا تل ووقعت هذه المجزرة. كيف ترى ما جرى أمس، وما هي السردية لأهالي تل؟
3: يعني حسب شهود عيان تواجدوا في المنطقة ومن حدثونا عما جرى هناك ومن أكثر من جهة، بأن قطعان المستوطنين جاءت الساعة 7 صباحا إلى بلدة تل إلى المنطقة الشرقية. هناك تم دعوات للتصدي لهم على إثر ما حدث قبل 12 يوما في أحد منازل المواطنين غرب البلد، وتم حرق المنزل وعائلته موجودة فيه. فهناك كان تخوف من أن يقوم المستوطنون بنفس السياق بحرق أحد المنازل المتواجدة في المنطقة الشرقية، فهب الناس إلى يعني إنقاذ هذا المنزل. فعند رؤية المستوطنين لهؤلاء الناس يعني عادوا من حيث أتوا وقاموا بالالتفاف إلى المنطقة الجنوبية. في المنطقة الجنوبية كان هناك تواجد لقوات الاحتلال، أيضا تبعهم الناس حتى على الأطراف البلد عند البيوت القريبة من هناك حتى لا يتعرضوا لأي بيت من هاي البيوت. وحسب أحاديث أحد المواطنين بأنهم تحدثوا مع جيش الاحتلال بأن يعود المستوطنون من حيث أتوا، أن يعود المواطنون إلى البلدة، لكن فجأة تفاجأوا بحضور سيارة تقل اثنان من المستوطنين الذين يرتدون زي مدني ومسلحين أيضا، وبدأوا بالهجوم على المواطنين المتواجدين هناك. وما حدث بعدها أن يعني تم يعني التشابك بالأيدي بينهم، أحد المستوطنين أطلق النار على شاب، من ثم قام أحد الشهداء بسحب هذا السلاح كما رأينا في الفيديو، ولم يرد إطلاق النار بينما حاول تحذير بأن تتوقفوا عن إطلاق النار، لكن أحد المستوطنين كما في الفيديو سحب مسدس ليوجهه على هذا الشخص، دفاعا عن نفسه قام بإطلاق النار على المستوطن، وعلى أثره استشهد. وقام جيش الاحتلال بإطلاق النار على كافة الموجودين ما أدى إلى ارتقاء 4 من الشهداء. بالتالي هذا يعني لم يذهب المواطنين الفلسطينيين إلى المستوطنات، ولم يذهبوا إلى الداخل الإسرائيلي، إنما هم دافعوا عن بلدهم، عن أرضهم، عن الممتلكات الذين يعتقدون أنهم سيحرقونها إذا تركوها لوحدها. وهنا يعني يجب أن تكون الرواية حقيقية، ويجب أن نتأكد دائما من الطرفين حول هذا الموضوع. وأيضا تصريحات في التلفزيونات الإسرائيلية أثبتت هذا الموضوع، وقالت أننا رأينا جميعا أن المستوطنين هم من ذهبوا إلى البلدة وليس الفلسطينيين من قدموا، وأن المستوطنين هم من حاولوا أن يضربوا المواطنين وليس عكس ذلك. وبالتالي إذا توقف هذا البرنامج الممنهج تجاه شعبنا الفلسطيني، يعني سيكون هناك، يعني نتمنى أن يكون هناك سلام وأن يحل السلام. لا يوجد عداء تجاه أشخاص معينين، لكن لا نريد لأحد أن يتعدي على حقوق الآخرين.
2: شكرا جزيلا فراس الصيفي، أحد مواطني قرية تل جنوب غرب نابلس. إذا ريما، كما استمعنا من فراس، يؤكد الفلسطينيون على أنهم دافعوا عن أنفسهم، عن ممتلكاتهم، عن منازلهم، عن المستوطنين المسلحين برفقة جيش الاحتلال هم من اقتحموا قرية تل، وبالتالي ارتكبت هذه المجزرة التي استشهد فيها 4 فلسطينيين: فاروق، إبراهيم، جواد، عمران الصيفي، رمضان، 4 من الأشقاء وأبناء العمومة. الآن تتحضر القرية لاحتمال أن يتم تنفيذ هدم منزل فاروق الصيف في رمضان. هذا إجراء في العادة ما يتخذ، لكن يحتاج إلى إجراءات بيروقراطية لنعرف متى سوف ينفذ الاحتلال هذا الهدم، لكن القياسات للمنزل تم أخذها، اعتقالات تتم بداخل هذه القرية، وبحسب نادي الأسير للتلفزيون العربي بأن الاحتلال نفذ 80 حالة اعتقال خلال الساعات الأخيرة هنا في محافظة نابلس وفي بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة.
0: نعم كريستين، شكرا لك. إلى عبد القادر الآن، ما الذي يصدر من الجانب الإسرائيلي تباعا بشأن الوضع في الضفة الغربية خاصة في شمالها؟
4: ما يصدر حتى اللحظة هو أو هي تصريحات أمنية تتحدث عن هذه الحملة الأمنية المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وتحدثت عنها كريستين عشرات الاعتقالات والاحتجازات والتحقيقات الميدانية. إذاعة الجيش الإسرائيلي مثلا في قرية تل لوحدها تحدثت عن أكثر من 40 تحقيقا ميدانيا، إضافة إلى اعتقال لعدد من شبان القرية، وهذا كان أيضا الحال في كثير من مدن الضفة الغربية وقرى الضفة الغربية وتحديدا شمالي الضفة الغربية. بالتالي هناك حالة أمنية تحاول إسرائيل أن تصعد منها من حيث الوجود الأمن الإسرائيلي الذي كان أصلا وجودا مكثفا حتى قبل هذه الإجراءات، لكن بإعاز من رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس في قرارهما عقب جلسة نقاش أمني تحدثوا عن عدة خطوات، وإحدى هذه الخطوات كانت تعزيز التواجد أو تعزيز القوات الإسرائيلية المتواجدة في الضفة الغربية، وعملا بذلك أرسل جيش الاحتلال عدد من السرايا الإضافية إلى محيط قرية تل وإلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية، لكنه لم يكن الإجراء الوحيد. هناك كما أيضا أشارت كريستين، وهذا إجراء معتاد في مثل هذه الحالات، مسألة هدم منزل مطلق النار، ولو أن هذه حالة مختلفة حتى بالتحقيق أولي لجيش الاحتلال تحدثت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس، كانت أشارت إلى أن هذه العملية ما تسميه إسرائيل طبعا عملية لم يكن مخططا لها مسبقا، إنما تصاعد نتيجة أحداث عفوية تأججت في قرية تل عقب دخول المستوطنين للقرية، ولم تكن هجوما مخططا مسبقا من قبل مطلق النار، وهذا يتقاطع حتى مع شهادة أهالي قرية تل، لكن هناك جوانب مختلفة في الروايتين بكل تأكيد. إضافة إلى ذلك تحدثت هذه التعليمات الإسرائيلية عن مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، وهي تسوية قانونية، تسريع إجراءات التسوية القانونية التي كانت بدأت بها الحكومة الإسرائيلية بالفعل بتعليمات وإصرار من وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش المتعلقة بما يسمى التسوية القانونية إسرائيليا لأوضاع البؤر الرعوية في الضفة الغربية التي تشكل منطلقا لكثير من الاعتداءات على قرى الفلسطينيين. هكذا كان الحال طيلة الفترة الماضية وهكذا هو الحال اليوم، إضافة إلى إنشاء بؤر جديدة، وليس فقط الاكتفاء بتسوية البؤر التي أنشئت بالفعل من قبل مستوطنين استولوا من خلالها على أراضي الفلسطينيين في محيط قرى وبلدات فلسطينية كثيرة. بالتالي إجراءات عدة يتخذها المستوى السياسي بالتوافق مع المستوى الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكلها إجراءات تصعيدية تهدف إلى التضييق، إلى مزيد من التضييق على حياة الفلسطينيين، وسط مطالبات بإجراءات إضافية أكثر تصعيدا وأكثر حدة من قبل مثلا رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الذي دعا إلى تسهيل تعليمات إطلاق النار ميدانيا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مدعيا أن التعليمات الحالية لا ترتقي إلى مستوى التحدي العمليات، علما أن هناك كثير من الانتقادات توجه أصلا إلى الجيش الإسرائيلي نتيجة اليد الخفيفة على الزناد، لكن حتى هذا الأمر لم يعد كافيا لكثير من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية.
0: شكرا عبد القادر. عبد الحليم من القدس. حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبينيزي من تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، لا سيما في شمال الضفة ومحافظة نابلس، داعية إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. وقالت في منشور على منصة إكس إن عصابات من المستوطنين الإرهابيين مدعومة من الجنود الإسرائيليين تدعو حرفيا إلى إراقة الدماء، ودعت الدول إلى نشر وجود وقائي لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين. أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، ويواجه الطلاب في غزة تحديات كبيرة أبرزها تدمير المرافق التعليمية والجامعات، إضافة إلى القيود على السفر والحصار المفروض على القطاع.
5: زار الفرح أخيرا منزل الطالبة صبا رباح وسط قطاع غزة. صبا نجحت في انتزاع هذا النجاح بحصولها على المركز الأول على مستوى فلسطين رغم تدمير منزلها واستشهاد والدها، لكنها اليوم ستبدأ مشوارا محفوفا بكثير من التحديات.
6: خايف انه يكون الجامعات ما تكونش موجودة انه نحضرها وجاهيا، لانه هيك بتحس انه يكون في شعور احلى. كمان انه بعد استشهاد بابا الله يرحمه انه ما نقدرش نكمل في الرسوم والاشي اللي زي هيك، بس ان شاء الله بنقدر نوصل اللي بدنا اياه.
5: واقع تقول وزارة التربية والتعليم إنه ازداد تعقيداً نتيجة استمرار حرب الإبادة وعدم تمكن الطلبة من الانتظام في التعليم الحضوري.
7: في السابق كانت هناك خيارات عديدة وكثيرة، جامعات مفتوحة، مختبرات علمية موجودة، مقاعد دراسية متوفرة، أما الآن فنسبة كبيرة من هذه الجامعات أصابها ما أصاب الشعب الفلسطيني من دمار ومسح عن الوجود، وبالتالي الطالب الآن أمام إذا كان يريد الدراسة النظرية فممكن تكون أسهل، لكن التخصصات العلمية والتخصصات العملية أمامها تحدي كبير.
5: تجاوزت نسبة التدمير في المرافق التعليمية 90%، فيما تحولت المباني المتبقية إلى مراكز لإيواء النازحين بعد إجبارهم على النزوح من أحيائهم السكنية.
8: نجح طلاب الثانوية العامة في تجاوز كثير من الصعوبات رغم تدمير المرافق التعليمية، ليبقى التحدي الأبرز هو استكمال مسارهم الأكاديمي وسط تعقيدات لا زال يعيشها القطاع. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه بعد اتهامات بسوء السلوك الجنسي، بحسب ما نقلته رويترز عن مصدرين دبلوماسيين. ووفقا للمصدرين، أيدت 82 دولة من أصل 125 دولة عضوا قرار العزل، بينما ينفي خان الاتهامات. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خان بالفاسد، معتبرا أن مذكرات التوقيف التي أصدرها خان بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن السابق كانت مسيسة وباطلة، ودعا إلى إلغائها فورا. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل. وفي بيان قال مكتب نتنياهو أنه سيلتقي ترامب الثلاثاء وسيحضر مراسم جنازة السيناتور لينزي جراهام الذي وصفه بأنه صديق إسرائيل. هذا اللقاء المرتقب سيكون السادس بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي.

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إقدام الولايات المتحدة على فتح مسار منفصل في مضيق هرمز لا يتوافق مع أحكام الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم. وأضاف في حوار صحفي أن الفقرة تنص على أن إيران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر، موضحا أنه كان بإمكان واشنطن التشاور.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. تقبع السفن الإيرانية جميعاً في قاع البحر وليس لديهم رادار، ولم يتبقى لديهم سوى عدد قليل جداً من الطائرات المسيرة رغم ما ترونه. بين الحين والآخر قد يقومون ببعض التحركات، لكن لم يعد لديهم الكثير. وبالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد. ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم، لكن لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، فنحن لا نريد أن نرى واشنطن العاصمة أو أي مدينة من مدننا أو إسرائيل أو حتى الشرق الأوسط بأسره يتعرض للدمار بسلاح نووي. هذا هو جوهر الأمر، لن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
3: رغم أجواء المنطقة الملبدة بغيوم الحرب، ما تزال هناك فسحة من الأمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لا تريده طهران مؤقتا إلا بشرط واحد يكشف عنه وزير خارجيتها.
4: في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
3: حبل الوساطات لم ينقطع، والحلول الإقليمية ما تزال على الطاولة. نوقشت خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان، مضيق هرمز كان في صلب النقاشات. في الوقت ذاته وصل وفد دبلوماسي عماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن الموضوع ذاته، أي بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. زيارة تعقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية في وقت سابق من هذا الشهر، لم تثمر عن اتفاق بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تقارير أفادت برفض طهران لمقترح عماني يقضي بإشراف كل من إيران وعمان على حركة الملاحة في الجزء الواقعي ضمن مياههما. حراك لنزع فتيل التصعيد يأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة، تعزيز للقوات الأمريكية ونشر لمقاتلات تصحبه تحذيرات من سفارات الولايات المتحدة في العراق والأردن وإسرائيل، دعوات لرعايا الأمريكيين لرفع مستوى الجاهزية والحذر تحسبا لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. وبما تعد محاولة لتحييد روسيا والصين، حذر الرئيس الأمريكي البلدين من المشاركة في الصراع الدائري مع إيران، فللمشاركة عواقب وخيمة عليهما يقول ترامب. الرئيس الأمريكي لم يستبعد المسار العسكري كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الحرب مع إيران.
5: أعتقد أن هناك عدة خيارات، هناك خيار عسكري وهو أن نستمر كما نفعل الآن، ويمكننا حتى تكثيف الضربات وهي تدمر كل ما لديهم، وهناك استراتيجية أكثر ذكاء وهي التوصل إلى اتفاق.
3: وفيما يبدو سباقا مع الزمن لمنع التصعيد، أزاحت مصادر النقابة عن أن باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة. تلك المصادر أشارت إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال 10 أيام. رغم ذلك تؤكد تلك المصادر أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات بين واشنطن وطهران ما تزال كبيرة.
6: وننوه بهذا العاجل، نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربي وثقنا 80 حالة اعتقال على الأقل في نابلس ومحافظات الضفة الغربية. إذن وفق نادي الأسير الفلسطيني 80 حالة اعتقال على الأقل في نابلس ومحافظات الضفة الغربية. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. رسائل حملتها تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي للأمريكيين ولدول المنطقة، ما أبرز ما جاء فيها؟
1: أبرز ما جاء هي محاولة للتأكيد إيرانية ريما تتعلق بأن طهران سعت لأن يتم تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بتطبيق البند الخامس منه، وذلك المتعلق بإدارتها لمضيق هرمز أو ضمانها وتحملها مسؤولية مرور السفن. يقول عباس عراقجي بأن هناك كانت مساعي أمريكية وكأنها تريد وبإصرار نحو تأجيج الوضع ودفعه نحو التوتر مجددا، على اعتبار أن الرغبة الأمريكية في فتح مسارات أخرى غير المسارات التي حددتها منظمة الملاحة الإيرانية، كما يقول عباس عراقجي، يتعارض مع ما جاء في مذكرة التفاهم وتحديدا البند الخامس منه. ويؤكد عراقجي بأنه وعبر الوسطاء وكذلك هو شخصيا تواصل مع الأطراف، مع الطرف الآخر، والكلام هنا بالطبع عن الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الانتظار حتى يتم الانتهاء المدة التي ضمنت فيها طهران رفع كامل القيود فيما يتعلق بالجانب المتعلق بتواجد الألغام، وأيضا على الجانب الآخر رفع القطع العسكرية، وبعد انتهاء من ذلك وعودة حركة السفن إلى ما كانت عليه قبل الحرب، عودة هذا المستوى بهذه الشاكلة بإدارة إيرانية، عندئذ بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع في حال لم نقضت إيران هذا الاتفاق، بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ خطوات تصعيدية أو اللجوء نحو مسارات أخرى. ولكن على الجانب الآخر بدأت الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ مسارات أخرى، كما يقول عباس عراقجي، وأن هذا ما زاد من قلق طهران وعكس لطهران بأن لا يوجد هناك أي حسن نوايا. ويقول عراقجي بأننا خلال فترة عملية تطبيق مذكرة التفاهم لم نلمس أي جدية أمريكية على صعيد إبراز وإظهار حسن نواياها على هذا الجانب، وبالتالي هو يريد ريما تبرير مواقف طهران فيما يتعلق بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد مجددا بأن طهران ستبقى متمسكة بالمسار الدبلوماسي في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، ويشير بأن لطهران حتى على صعيد الجانب الإقليمي ومواصلة التصعيد يعتبر أن المرحلة القادمة ستكون معقدة في العلاقات على الصعيد الإقليمي مع دول الجوار في ظل التهديدات التي حدثت وتبادل الاستهدافات واستهداف طهران، كما يقول عباس عراقجي، للقواعد الأمريكية في دول المنطقة. يقول عراقجي بأننا ندرك أن هناك انزعاج كبير وهناك انتقادات، في المقابل يجدد التأكيد بأن لدى طهران أيضا انتقادات بشأن وجود هذه القواعد على أراضيها، وهذا الذي استخدمته الولايات المتحدة.
7: راديو الحرية
8: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM
3: انتظار السماح لهم بالدخول وتفقد منازلهم وسط مخاوف من حجم الدمار الذي خلفته الحرب. وبينما نتحدث بعض السكان عن دمار واسع طاول المنازل والبنية التحتية، يؤكد كثيرون تمسكهم بالعودة والإقامة في بلدتهم مهما كانت الظروف، حتى إن اضطروا للعيش في خيام إلى حين إعادة إعمار ما تهدم.
4: لليوم الثاني على التوالي يتحضر أبناء زوطر الغربية للدخول إلى بلدتهم من أجل تفقد أحيائها المدمرة بشكل كبير جدا، وذلك بعدما بدأ الجيش اللبناني يوم الثلاثاء عملية تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى، وقام بعملية مسح هندسي للبلدة وتنظيف البلدة من مخلفات الحرب. بالأمس دخل بعض المواطنين إلى البلدة وتفقدوا منازلهم، واليوم يتحضر عدد آخر من المواطنين ينتظرون هنا على الطريق وعلى جانب الطريق في السيارات أو في بعض الحقول القريبة. هذه السيدة أيضا تنتظر منذ ساعات الصباح الأولى. فتي امبارحة على
5: تقبرني فتي امبارح
4: شو شفت
5: بيوتنا كلها مدمرة، حينا كله مدمر، يعني شو بدي أقول لك، شيء ما بينوصف كتير شيء بيحزن.
4: ما بقي شيء
5: أبدا، ولا شيء. أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد الأرض رميد.
4: والضيعة مغيرة
5: كلها ترقانة مظروفي كلها، يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن، كله خرب ومحروق.
4: ليش رجع فيتي اليوم؟
5: أنا بدي فوت عبالي بدي أقعد على الترابيط بالضيعة.
4: بدك تضلك جوا؟
5: إيه طبعا، إذا سمحوا لي الجاج ضلني جوا، بدي ضل، بدي أنصب خيمة وقعد محل بيت.
4: حتى لو ما في بيت
5: أرضنا ما بنتركها، هي أرضنا مجبولة بدم الشهداء يا أمي، بدنا نقعد فيها، بدنا نضلنا فيه حبيبي، ما بدنا اليهود يقعدوا فيه.
4: إن شاء الله ترجعي بالسلامة.
5: إن شاء الله يا رب حبيب قلب.
4: إذن المواطنون البعض منهم يريد أن يبقى داخل بلدته، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى إذن من الجيش اللبناني الذي اليوم سوف يسمح للمواطنين بالتجول في أحياء أكثر، خصوصا الأحياء الشرقية القريبة من زوتر الشرقية حيث انتشار الاحتلال الإسرائيلي وحيث يتمركز الاحتلال الإسرائيلي على أطراف زوتر الغربية من مدخل زوتر الغربية. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: ويبقى معنا من زوتر الغربية جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين. أهلا بك إدمون، نرصد معك مشاهداتك في بلدة زوتر الغربية، كذلك ما جديد التفجيرات التي ينفذها جيش الاحتلال في البلدات الجنوبية؟
4: نعم، منذ ساعتين بدأ الجيش اللبناني لليوم الثاني على التوالي بالسماح للمواطنين على دفعات بالدخول إلى بلدة زوتر الغربية. هو يسمح لعدد من السيارات، بين 5 و10 سيارات تقريبا يسمح لها كل نصف ساعة تقريبا بالدخول إلى بلدة زوتر الغربية. وطبعا هناك نوعان من المواطنين في الداخل، من دخل بالأمس يستطيع أن يتجول في منزله بشكل فردي، أما من لم يدخل بالأمس ويدخل جديدا اليوم فإن فرقة من الجيش اللبناني، مجموعات من فرق الهندسة في الجيش اللبناني ترافق هؤلاء المواطنين حتى إلى داخل منازلهم للإطمئنان بعدم وجود أي شيء من مخلفات الحرب، وذلك حرصا على سلامتهم، وهو ما أخر عملية الدخول اليوم. وبالتالي هناك مواطنون يعني يدخلون إلى المنازل برفقة مجموعات من فرق الهندسة من أجل الإطمئنان عليهم. طبعا هناك سعي مدني وعسكري العسكري من أجل تأمين مقومات الحياة داخل البلدة. بالأمس بقي عدد من المواطنين وإن كان عددا قليلا، ولكن هناك ترجيح بأن يبقى المزيد من المواطنين اليوم. وطبعا هناك سعي، وبعض المصادر المدنية والعسكرية أكدت بأن هناك سعيا من أجل تأمين بعض مقومات الحياة في الأيام المقبلة من أجل مساعدة المواطنين على البقاء، خصوصا أن هناك من تهجر إلى صيدا وإلى بيروت وهو لم يعد يتحمل كلفة الابتعاد عن البلدة. في الرسالة السابقة تحدثت إلى رئيس بلدية زوطة الغربية كرئيس بلدية، ووضعنا بأجواء الأجواء اللوجستية والتنسيق مع الجيش اللبناني. الآن سوف يتحدث إلينا كمواطن دخل إلى بلدتي ومنزله فقط هو يظهر في هذا المكان هنا. رئيس، عم نشوف بيتك مدمر بهذه البقعة اللي خلفنا تماما، خبرنا امبارح شو شفت لما فتت؟
6: بصراحة امبارح انصدمت أول ما فتت، لدرجة إنه ما عرفت مفرق بيتي من وين للأمانة، ودمار لا يوصف فعلا، وسماكة الدمار على الطريق اللي بدك تدخل منها على البيت عالي كتير، بحدود المتر متر ونص أحيانا في أماكن، ومترين بتوصل، يعني بدك تطلع على دمار هيل. هيدي البقعة اللي إذا بتشايفها، هيدي البقعة المدمرة، هيدي جزء صغير من الحارة، الحارة إلى المقلب الآخر. هيدا بيتي، هيدا بيتي، ما عرفت بيتي وين. احنا كم بيت، كذا بيت، حد بعض 4-5 بيوت، بس انا ما عرفت بيتي.
4: كله مدمر؟
6: كله بالارض اكيد، الجرافات بغير المعالم، كل الارض، الحقالي، جنينات كلها متريق اللي صارت ببعضها، ما عرفنا شيء.
4: حتى بيتك ما عرفت؟
6: ما عرفت بيتي فعلا، ما عرفت بيتي للامانه. فتت على البيت عم طلع وين كان بيتي، اي واحد منهم، انا بيتي هيدا او هيدا او هيدا، ما عرفت. فانصرمت للحقيقه، انصرمت، يعني شفت مشهد عن جد كتير صعب.
4: ما كنتوا بتتخيلوا هالقد؟
6: أعوذ بالله، أنا كنت يعني تخيل بيني وبين نفسي إنه في دمار. في شغلة بس بدي الفتها، الحياة كلها كل شيء له حدود، في حتى الحرب فيه له حدود، بس بهذا الشكل الهمجي الوحشي اللي شفناه، لا عن جد ما كنا نتوقع هيك.
4: شكرا، شكرا رئيس بلدية زوطة الغربية. طبعا سوف أستفيد من هذه الصورة للقول بأن الجيش اللبناني ينتشر في كل هذه المساحة، ولكن ابتداء من شرق زوطر، يعني بالتحديد عند هذا الخزان باتجاه هذا الدير الذي يبدو أمامنا، هناك تبدأ خلفها زوطر الشرقية يتمركز الاحتلال الإسرائيلي هناك، ومسيراته تملأ سماء هذه المنطقة، هي لا تتوقف عن التحديد في هذه المنطقة. وبالتالي المواطنون اليوم سيسمح لهم حتى بالوصول إلى أقصى زوطة الغربية وإلى شرق زوطة الغربية، وطبعا إلى النقاط التي تواجد فيها الجيش اللبناني، وهو حي جديد لم يسمح به الجيش اللبناني بالأمس. سيتمكنون من الدخول إلى تلك النقاط القريبة من هذه البقعة التي نشاهدها في شرق زوطة الشرقية. هناك وعد للإعلاميين، هنا أختم، وعد للإعلاميين بأن يدخلوا غدا إلى زوطر الغربية من أجل يعني مواكبة الأمور عن قرب. طبعا نحن نحاول أن نرصد يعني شهادات المواطنين الذين دخلوا بالأمس، وجميعا يتحدثون عن دمار كبير، تغير بالمعالم، عدم توفر مقومات حياة، ولكنهم يصرون على رغبتهم بالعودة لأنهم لا يريدون أن يبقوا في أماكن التهجير البعيدة. البعض قال بأنه يفضل أن يضع خيمة فوق الركام ويبقى في بلدته على أن يتهجر مرة جديدة. طبعا غدا من المفترض أن ننقل صورة عن قرب للدمار القائم ولشهادات المواطنين وهم يتفقدون منازلهم ومحلاتهم لأول مرة في بلدة زوطر الغربية.
3: شكرا إدمون سسين من زوطر الغربية جنوب لبنان. استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي في زيارة تستمر حتى يوم الاثنين.

0: دمشق إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبالتالي الدور المأمول من الأمم المتحدة في دعم سوريا في هذه المرحلة الانتقالية.
1: نعم ريما، بداية تنظر سوريا إلى هذه الزيارة كزيارة تاريخية على حد وصف المسؤولين السوريين. هذه هي أول زيارة لمسؤول أممي إلى الأراضي السورية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام السابق بان كي مون في العام 2009، أي بعد 17 عاما من القطيعة الأممية لسوريا. تعود هذه الزيارة كبوابة جديدة لسوريا باتجاه الأمم المتحدة. هذه الزيارة التي بدأت صباح اليوم بلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، سيتبعها ظهر هذا اليوم عند الساعة 1 مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية السوري سعد الشيباني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحديث حول هذه الزيارة وأهمية هذه الزيارة وإعطاء تصريحات للصحفيين حول أهمية هذه الزيارة. سيكون هنالك أيضا ريما بالإضافة إلى هذه اللقاءات، لقاءات مع المجتمع المدني، لقاءات مع منظمات نسائية في سوريا لتأكيد دعم الأمم المتحدة للمنظمات العاملة على الأراضي السورية. أيضا سيكون هنالك من المحتمل أن تكون هنالك زيارة لقوات الاندوف العامله في سوريا، خصوصا في الفتره الاخيره مع زياده عدد التوغلات الاسرائيليه والخروقات الاسرائيليه لاتفاق وقف اطلاق النار عام 1974. هذه الزياره بحسب المراقبين تاتي كدعم من الامم المتحده للجهود السوريه، لدعم للسياده السوريه وايضا لجهود التعافي السوريه. طبعا اهميه هذه الزياره ايضا من الشق الانساني، هنالك اكثر من 1.5 مليون سوري عادوا من دول اللجوء، اكثر من 1.9 مليون سوري عادوا من النزوح الداخلي إلى مدنهم، أيضا هنالك ما يقارب 15 مليون سوري بحسب الإحصائيات هم بحاجة للمساعدة. تنظر الحكومة السورية لهذه الزيارة أنها ستكون بوابة أيضا لمزيد من الدعم من الأمم المتحدة، هذا الدعم الذي تراجع خلال السنوات الماضية. تنظر في هذه الزيارة واطلاع الأمين العام على الأرض والواقع على الأرض في سوريا أن يكون هنالك تعزيز لعمليات المساعدات لسوريا وللنازحين داخل سوريا، وأيضا تعزيز دور سوريا في المجتمع الدولي. أيضا سيكون هنالك مطالبات من سوريا للأمم المتحدة بضرورة تعزيز دورها السيادي، أيضا مساعدتها في عملية تنفيذ أو إعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أيضا بالإضافة إلى عودة سوريا إلى المسار الدولي. وهذه الزيارة ينظر إليها بعض المراقبين أنها قد تساعد سوريا في جذب المزيد من المسؤولين الدوليين، من المزيد من رؤساء الدول، وبذلك سيكون هنالك نوع من التعافي الاقتصادي أيضا في سوريا عبر المباحثات ومذكرات التفاهم التي قد تعقد مع الدول الأخرى التي ستعزز هذه الزيارة قدوم رؤساء الدول وأيضا رؤساء البعثات الدولية إلى سوريا. وسيكون هناك أيضا مطالبات من سوريا للأمم المتحدة بضرورة تعديل أو إيجاد حلول في اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974، وأيضا العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والتي لا يزال تتأثر سوريا ببعض هذه العقوبات حتى الآن.
0: شكرا خالد الأدلبي من دمشق. قال الجيش السوداني أن قواته نفذت عمليات تمشيط واسعة حول محيط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وأضاف الجيش السوداني أنه تمكن من طرد قوات الدعم السريع من محاور مدينة الأبيض حتى منطقة البركة المدينة، وسط استمرار العمليات العسكرية لتأمين المناطق واستعادة السيطرة عليها. وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان خلال زيارته إلى منطقة شامبات بالخرطوم بحري بهزيمة قوات الدعم السريع. وينضم إلينا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا بك وائل، هل يمكن القول بأن من خلال هذه التطورات وطرد قوات
2: الحرية
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة

0: السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: مان داخل المدينة ويوسع من نطاق سيطرته في محيط مدينة الأبيض. داخل المدينة الأوضاع الإنسانية صعبة جدا، لا توجد كهرباء منذ عدة أسابيع، المياه الصالحة للشرب غير متوفرة، أزمة في المشتقات البترولية وارتفاع في أسعارها، أيضا هنالك شح في المواد الغذائية وأسعار غير مسبوقة لهذه المواد الغذائية داخل مدينة الأبيض. الطريق الوحيد أو الشريان الوحيد الذي تصل به المواد الغذائية إلى مدينة الأبيض هو طريق الأبيض الرهد أمرواب كوستي، وبالتالي دائما ما قوات الدعم السريع تستهدف هذا الطريق والشاحنات الناقلة للمشتقات البترولية أو حتى للمواد الغذائية. في الآونة الأخيرة أيضا تابعنا هجمات لقوات الدعم السريع لبعض القرى في محيط مدينة الأبيض مثل منطقة بربر أو منطقة المسلمية بالقرب من مدينة الرهد، وهي هجمات ربما تريد من خلالها قوات الدعم السريع أن تقول أنا موجودة أو لرفع الروح المعنوية بالنسبة لجنودها المتواجدين في محيط مدينة الأبيض.
4: شكرا وائل محمد الحسن من أم درمان. إذن بالنسبة للشأن الإنساني، أعلنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نقلا عن كوادر طبية في الإقليم وفاة نحو 300 مريض بالفشل الكلوي في ظل غياب الخدمات العلاجية نتيجة الحرب في السودان. وأطلقت المنظمة نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية الدولية بضرورة التدخل العاجل في شرق دارفور بسبب توقف جميع مراكز غسيل الكلى في الإقليم عن العمل منذ اندلاع الحرب نتيجة خروج الأجهزة عن الخدمة وانعدام الأدوية والمستهلكات الطبية. قتل شخصان وأصيب اثنان آخرون في هجوم روسي على مدينة سومي جنوبي أوكرانيا. في المقابل قالت موسكو إن عددا من الأشخاص أصيبوا في هجوم بمسيرات أوكرانية واسعة النطاق التي استهدفت مدينة بولغرود الحدودية. ويعول الرئيس الأوكراني على اتفاق مع واشنطن لتصنيع مسيرات في الولايات المتحدة بتقنية أوكرانية، في حين ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام ووقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.
5: مع كل صباح يبقى الصمت وركام ليل عنيف. تنفض أوكرانيا غبارها وهي متيقنة أن ليلة قادمة لن تكون هادئة في ظل استمرار التصعيد العسكري الروسي. قتلى وجرحى في سومي عقب هجوم مسيرة روسية استهدف مكتب البريد في المدينة. زابوريجيا لم تسلم أيضا من مسيرات موسكو. أصيب شخص ودمر مبنى تجاري بالكامل بهجوم مسيرة على المدينة. الهجوم العنيف هذا سبقه آخر أعنف شنته روسيا على العاصمة كييف. 10 قتلى وأكثر من 100 جريح حصيلة الخسائر البشرية. التصعيد الروسي لن يتوقف، هكذا يقول الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. ويحذر زيلينسكي من هجوم أعنف بصواريخ باليستية أعدتها روسيا.
6: نعلم من مصادر استخبارية ومن شركائنا أن الروس جهزوا صواريخ لشن ضربة واسعة جديدة ضد أوكرانيا. تشير المعلومات الأولية إلى أنها ستحدث خلال الساعات 48 القادمة.
5: موسكو تقول إن تصعيدها يأتي في إطار الرد على الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي. فلم تسلم هي الأخرى من الهجمات المضادة الأوكرانية. في بيلغورود عند الحدود. أصيب عدة أشخاص في هجوم واسع بمسيرات كييف. التصعيد
1: الحرية
2: 97.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: الساعة الآن 12 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد الخيارات للخروج من الحرب مع إيران، ويتهم طهران بأنها غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وعراقجي يقول إن إصرار واشنطن على فتح مسار جديد في مضيق هرمز ينتهك مذكرة التفاهم. الجيش اللبناني يسمح بدخول مزيد من الأهالي إلى قرية زوتر الغربية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيراً في بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. الجيش السوداني يعلن طرد قوات الدعم السريع من محاور في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

0: قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب برأسه جراء اعتداء قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية تل جنوب غربي نابلس. هذا وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في قرية تل جنوب غربي نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن قوات جيش الاحتلال وسعت اقتحامها للقرية بعد انتهاء تشييع الشهداء الأربعة بمشاركة عدد محدود من ذويهم، واقتحمت منازل عائلة الشهداء ومنازل أخرى في القرية حيث احتجزت أكثر من 40 فلسطينيا. في حين أفاد نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربي بأنه وثق 80 حالة اعتقال على الأقل في نابلس ومحافظات الضفة الغربية. هذا وتمكن أهالي بلدة تل من إقامة صلاة الجنازة على الشهداء الأربعة في ساعات الليل، واستلم الأهالي جثامين الشهداء في مستشفى رفيديا بنابلس وسط تجمع شعبي لوداع ضحايا الدفاع عن البلدة بحضور عائلات الشهداء وأهالي البلدة. في غضون ذلك قال محافظ نابلس غسان دغلوس للتلفزيون العربي إن الاحتلال حول المدينة إلى ثكنة عسكرية ونفذ تحقيقات ميدانية مع الأهالي. من جهته قال رئيس المجلس قروي تل في نابلس وليد زيدان للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال اعتقل 50 شخصا كانوا يواجهون اعتداءات المستوطنين لدى اقتحامهم القرية.
1: احنا امبارح على تقريبا الساعة 11 في الليل بلغنا الارتباط الفلسطيني انه الجيش سمح بدفن الشهداء، بس الدفن هذا كان مشروط انه بس اللي يحضروا الدفن 30 شخص اللي هم عيلته، وتم مراسم الدفن ومشيت الامور والحمد لله. وفي الليل تقريبا على الساعة 1:30 دخلت قوات الاحتلال القرية واعتقلوا لغاية اللحظة ما يقارب 50 شخص، وعاملين مركز تحقيق ميداني في منطقة اسمها منطقة اللحف.
0: ومن قرية تل جنوب غربي نابلس تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك يا كريستين. بعد حملة المداهمات ووقوع شهداء واعتقالات عديدة، كيف يبدو المشهد اليوم؟
2: نعم رولا، حملة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة على قرية تل جنوب غرب نابلس. نحن في قلب هذه القرية كما نشاهد عبر كاميرا التلفزيون العربي هذه آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودة أمام منزل لعائلة فلسطينية تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية وإلى مركز تحقيق ينفذ فيه الاحتلال الإسرائيلي عمليات تحقيق ميدانية مع العشرات من المواطنين الفلسطينيين. قبل دقائق قابلنا أحد الشبان المفرج عنهم، قال لنا إن أكثر من 100 شاب ومواطن فلسطيني تعرضوا للاعتقال والاحتجاز، وهذا عدد أكبر من الذي أعلن عنه سابقا. نرى بأن جنود جيش الاحتلال هم داخل هذه البناية التي تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية. نرى أن بين فترة وأخرى يخرج شبان بعد أن تعرضوا للتحقيق، يسألون عن انتماءاتهم، عن وظائفهم، عن وقت ومكان وجودهم أثناء وقوع المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون المسلحون صباح أمس الجمعة في المنطقة الشرقية من قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وجرح آخرون أثناء دفاعهم عن هذه القرية. مجزرة كما وصفها الفلسطينيون هنا، وأكدوا أنهم في حالة من الدفاع عن النفس. الحصار على قرية تل هو متواصل لليوم الثاني على التوالي. منذ الأمس تواصل قوات الاحتلال اقتحام هذه البلدة. نرى الآن عبر كاميرا التلفزيون العربي خروج المزيد من الشبان وحتى الفتية الصغار يخرجون بعد أن تعرضوا للتحقيقات الميدانية. وثق نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 80 حالة اعتقال خلال الساعات الأخيرة في محافظة نابلس وبقية محافظات الضفة الغربية المحتلة. كان شن الاحتلال حملة اعتقالات بدأت فجر هذا اليوم بعد أن انتهى الفلسطينيون من تشييع جثامين الشهداء الأربعة جواد إبراهيم فاروق وعمران، أربعة من الإخوة وأبناء العمومة استشهدوا خلال المجزرة و استشهدوا أثناء الدفاع عن قريتهم بعد انتهاء التشييع الذي كان بمشاركة محدودة من الفلسطينيين جراء شروط الاحتلال. وسع الاحتلال من اقتحامه لهذه القرية واقتحم منازل ذوي الشهداء، اقتحم منازل مواطنين عاديين، احتجز شبان، حقق معهم ميدانيا، و هذا الوضع لازال مستمرا هنا في قرية تل. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت اعتقال 6 فلسطينيين واستجواب العشرات، ونحن أكد لنا رئيس المجلس القروي استجواب والتحقيق مع أكثر من 50 فلسطينيا، لكن العدد أكبر كما قال لنا أحد الأسرى المحررين أو أحد الشبان الذين كانوا محتجزين بالداخل وخرجوا للتو. قال إن 108 شبان كانوا تعرضوا للاحتجاز لأن الاحتلال يرقم الشبان، يضع أرقاما عليهم على وجوههم وعلى قمصانهم، ورأينا أثارا للضرب وللتقييد على أيدي بعض الشبان. بالتالي نحن هنا في قلب قرية تل، يلوح أحد الشبان الآن بعد أن تعرض للاحتجاز وللتحقيق الميداني. كما كنت أشرت بأن الاحتلال حول بناية سكنية إلى مركز تحقيق وهو يواصل عمليات التحقيق الميداني هنا في القرية. كما استمعنا في الخبر خلال ساعات فجر هذا اليوم نحو 30 شخصا فقط تمكنوا من تشييع جثامين الشهداء الأربعة. اللافت أيضا بأن الاحتلال عمليا أنهى أخذ قياسات منزل الشهيد فاروق رمضان الصيفي، وهو الفلسطيني الشهيد الذي يتهمه الاحتلال بأنه خطف سلاح عنصر أمن إسرائيلي ونفذ عملية إطلاق نار فلسطينيا. طبعا قال الفلسطينيون إن هذا دفاع عن النفس، إن المجزرة وقعت في قرية تل، لم يذهب الفلسطينيون إلى المستوطنات، لم يذهب الفلسطينيون إلى داخل الخط الأخضر، هم كانوا في قراهم في بلداتهم، هم دافعوا عن أنفسهم وتجمعوا أصلا بعد نداء من سكان منازل في المنطقة الشرقية، طلبوا النداء من الأهالي من أجل حمايتهم ومنع إحراق منازل على رؤوس قاطنيها في المنطقة الشرقية من قرية تل. إذن يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لقرية تل ويواصل هذه الحملة من الاعتقالات والتحقيق الميداني التي طاولت أكثر من 100 شاب ومواطن فلسطيني وفق ما أكد لنا الشبان الذين تعرضوا للاحتجاز بالداخل. رولا
0: كريستين، لو تحدثنا قليلا عن خصوصية قرية تل وما إن كانت تعرضت سابقا لمثل هكذا حملات.
2: نعم، المنطقة الشرقية التي بدأ تجمع المستوطنين عندها رولا قبل نحو 12 يوما تعرضت لحرق منزل هناك، قرى جنوب غرب نابلس، جنوب نابلس، قرى شمال شرق رام الله، شرق رام الله، مناطق جنوب الخليل، هذه المناطق دائما ما تتعرض لهجمات مستوطنين. لكن اللافت بأن المجزرة وقعت في منطقة مصنفة ألف وباء، أي أنها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إداريا. على الرغم من ذلك في صباح يوم جمعة اقتحم مستوطنون مسلحون هذه القرية، وذلك استدعى تجمعا للأهالي من أجل صد الهجوم، وعمليا وقعت هذه المجزرة. كما الكل يعرف بأن الاحتلال ادعى تنفيذ فلسطيني عملية إطلاق نار بسلاح مستوطن، هذه الرواية رفضها الفلسطينيون وقالوا إنهم في حالة دفاع عن النفس. نرى ونلاحظ هذا الوجود العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قلب قرية تل، كما تظهر عبر كاميرا التلفزيون العربي آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ الأمس رولا نرى بأن هنالك تصريحات تحريضية من قبل مسؤولي ووزراء في حكومة نتنياهو، ورأينا بيانا صادرا عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بيان مشترك لنتنياهو ووزير أمنه كاتس أعلنوا عن سلسلة من الإجراءات الانتقامية الجماعية، من بينها هدم منزل من تدعي إسرائيل بأنه نفذ عملية إطلاق النار، أيضا تسوية أوضاع بؤر استيطانية، فرض المزيد من الحواجز والفصل في الطرقات، أي فرض نظام أو توسيع الاحتلال من فرض نظام الفصل العنصري الأبرتهايد المفروض أصلا في الضفة الغربية المحتلة. كل هذه الإجراءات أصلا مفروضة على الأرض، لكن يوسع الاحتلال منها في مثل هذه الظروف. طبعا نتحدث ليس فقط عن حملة اعتقالات ومداهمات وحصار على قرية تل، هنالك هجمات ينفذها المستوطنون في قرى محافظة نابلس كما رأينا أمس في بلدة عريف، في زعترة، في صرة، أيضا في شرق قلقيلية، في فرعة وجيت. كل هذه المناطق تعرضت لحرق منشآت، مركبات، منازل وسهول زراعية رولا، وهذا في إطار الواقع الميداني الذي هو مفروض في الضفة الغربية ويواجهه المواطنون العزم. المواطنون هم محاصرون في منازلهم، يتعرضون لهذه الحملة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يدهم المنازل، يعتقل الشبان، يحقق ميدانيا معهم أيضا.
0: شكرا، شكرا لك من قرية تل جنوب غربي نابلس، مراسلة تلفزيون عربي كريستين ريناوي. حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، حذرت من تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، لا سيما في شمال الضفة ومحافظة نابلس، داعية إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. وقالت ألبانيزي في منشور على منصة إكس إن عصابات من المستوطنين الإرهابيين مدعومة من الجنود الإسرائيليين تدعو حرفيا إلى إراقة الدماء، ودعت الدول إلى نشر وجود وقائي لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إقدام الولايات المتحدة على فتح مسار منفصل في مضيق هرمز لا يتوافق مع أحكام الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم. وأضاف في حوار صحفي أن الفقرة تنص على أن إيران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر، موضحا أنه كان بإمكان واشنطن التشاور مع إيران.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: مع دول المنطقة. ونشير الأخبار العاجلة من التلفزيون العربي تتحدث عن أن فرق الإسعاف انتشلت جثماني شهيدين من زوطر الغربية جنوبية لبنان منذ ساعات الصباح. إذن مراسل التلفزيون العربي أو مصادر عسكرية للتلفزيون العربي تتحدث عن أن فرق الإسعاف انتشلت جثماني شهيدين من زوطر الغربية جنوبية لبنان منذ ساعات الصباح. كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله بأن المسؤولين الإيرانيين يتواصلون مع إدارته حاليا وأنهم يرغبون بشدة في إبرام صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم جاهزون لذلك، وشدد من جديد على استحالة سماحه لإيران بامتلاك سلاح نووي.
4: تقبع السفن الإيرانية جميعا في قاع البحر وليس لديهم رادار، ولم يتبقى لديهم سوى عدد قليل جدا من الطائرات المسيرة رغم ما ترونه. بين الحين والآخر قد يقومون ببعض التحركات، لكن لم يعد لديهم الكثير. وبالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد. ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم، لكن لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. فنحن لا نريد أن نرى واشنطن العاصمة أو أي مدينة من مدننا أو إسرائيل أو حتى الشرق الأوسط بأسره يتعرض للدمار بسلاح نووي. هذا هو جوهر الأمر، لن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي.
5: رغم أجواء المنطقة الملبدة بغيوم الحرب، ما تزال هناك فسحة من الأمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لا تريده طهران مؤقتا إلا بشرط واحد يكشف عنه وزير خارجيتها.
6: في الوضع الراهن لا تقبل إيران وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ولن يطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال حتى تلبى مطالبها بشأن مضيق هرمز.
5: حبل الوساطات لم ينقطع والحلول الإقليمية ما تزال على الطاولة. نوقشت خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وعمان مضيق هرمز كان في صلب النقاشات. في الوقت ذاته وصل وفد دبلوماسي عماني إلى العاصمة الإيرانية لإجراء مباحثات بشأن الموضوع ذاته، أي بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. زيارة تعقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإيراني في العاصمة العمانية في وقت سابق من هذا الشهر، لم تثمر عن اتفاق بشأن آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. تقارير أفادت برفض طهران لمقترح عماني يقضي بإشراف كل من إيران وعمان على حركة الملاحة في الجزء الواقع ضمن مياههما. حراك لنزع فتيل التصعيد يأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة، تعزيز للقوات الأمريكية ونشر لمقاتلات تصحبه تحذيرات من سفارات الولايات المتحدة في العراق والأردن وإسرائيل، دعوات لرعايا الأمريكيين لرفع مستوى الجاهزية والحذر تحسباً لتصعيد أمني مفاجئ قد يتسبب في اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي. وبما تعد محاولة لتحييد روسيا والصين، حذر الرئيس الأمريكي البلدين من المشاركة في الصراع الدائري مع إيران، فللمشاركة عواقب وخيمة عليهما، يقول ترامب. الرئيس الأمريكي لم يستبعد المسار العسكري كأحد الخيارات المطروحة للخروج من الحرب مع إيران.
7: أعتقد أن هناك عدة خيارات. هناك خيار عسكري، وهو أن نستمر كما نفعل الآن، ويمكننا حتى تكثيف الضربات وهي تدمر كل ما لديهم. وهناك استراتيجية أكثر ذكاء، وهي التوصل إلى اتفاق.
5: وفيما يبدو سباقا مع الزمن لمنع التصعيد، أزاحت مصادر النقابة عن أن باكستان وإيران تستكشفان مسارا لمحادثات جديدة مع الولايات المتحدة. تلك المصادر أشارت إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع في ثاني زيارة له خلال 10 أيام. رغم ذلك، تؤكد تلك المصادر أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات بين واشنطن وطهران.
0: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. على الرغم من كل مؤشرات التصعيد في هذه المرحلة والتحذيرات الأمريكية لإيران، إلا أنه يجري الحديث عن قنوات اتصال لمحاولة للعودة إلى المسار الدبلوماسي. هل نعرف أي شيء عنها؟ وأيضا التصريحات الإيرانية الجديدة على لسان وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بالبند الخامس المتعلق بالمضيق.
8: فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي رولا، لا يوجد هناك حديث كثير هنا في الداخل الإيراني. بعض المصادر تتناقل هنا وهناك بأن اللقاءات التي جرت أو حتى تبادل الرسائل الذي تحدثت عنه الخارجية الإيرانية وكذلك عباس عراقشي، وهو الجاري عبر الوسطاء الباكستاني والقطري ووصفه بالإيجابي، بأنه جار ومتواصل. ولكن هناك أيضا موقف إيراني تجدد بالأمس وتحديدا من قبل عراقشي، بأن طهران لا يمكن هذه المرة أن توافق على وقف إطلاق نار مؤقت، وعدم بالمقابل عدم التزام أمريكي بملف مضيق هرمز. وهنا أيضا جدد القول في حوار له مع صحيفة إيران الحكومية بأن المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن في مضيق هرمز لمرور السفن هو يتعارض ولا ينسجم مع ما جاء في البند الخامس مسؤولية المرور للسفن. عراقشي وفي ذات الوقت يقول عراقشي رولا بأن إيران زاد التشكيك لديها بجدية الولايات المتحدة الأمريكية بالتوصل إلى حلحلة هذه الأزمة ومسار مذكرة التفاهم، خاصة وأن المهلة لم تنتهي بعد الشهر الذي كان مخصص بأن يقع على عاتق طهران رفع الألغام، وهذا كان جارا وفقا لعراقشي، بالإضافة إلى إزالة كامل القطاعات العسكرية من المياه الخليجية وتحديدا مضيق هرمز من أجل سلامة مرور السفن. لم تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية هذه المهلة، ويقول عراقشي بأنه تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء وكذلك هو شخصيا، ولكن لم يلقى تجاوب من قبل أمريكا، وهذا ما زاد التشكيك. وأيضا يقول عراقشي بأن طهران لم تلمس أي حسن نوايا من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع مذكرة التفاهم وصولا إلى نقضها ومجددا عودة العدوان الأمريكي على الأراضي.

0: الآخر بأن هناك أزمة ثقة، هناك محاولات ورغبة أيضا لحلحلة هذه الأزمة، ولكن كل شيء سيعود إلى مساره السابق وتعود المياه إلى مجاريها على حد تعبيره ما أن تنتهي مرحلة التوترات، وهو يدرك بأن هناك انتقادات وغضب من قبل هذه الدول لطهران واستهدافاتها. على الجانب الآخر بالطبع يجدد موقف بلاده بأن تواجد القواعد الأمريكية هو يشكل تهديدا لإيران، وبالتالي يدعو إلى حوار في مرحلة ما بعد التوتر، وأيضا فيما يتعلق بإعادة النظر إلى مسألة تشكيل منظومة أمنية. على الجانب الآخر أيضا يجري التأكيد إيرانيا رولا بأن إمكانية أن يكون هناك حلحلة لملف إدارة مضيق هرمز، وهذا لابد أن يحدث وضرورة حدوثه من خلال زيارة الوفد العماني لإيران، وكذلك التواصل الجاري من أجل إنهاء الدور الأمريكي وإزالة أي تصعيد مجددا أمريكيا في حال بالطبع كان هناك تواصل حاضر مع الجانب العماني.
1: شكرا لك من طهران، مراسل تلفزيون العربية ياسر مسعود. حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أعيدت جدولته في واشنطن، والذي ألقى فيه الرئيس الأمريكي كلمة لم تخلو من إشارات إلى احتمال خوضه الانتخابات لولاية ثالثة قبل أن يستدرك ويؤكد أنها كانت مجرد مزحة. الحفل الذي ألغي بسبب حادثة إطلاق النار الشهيرة في أبريل الماضي بفندق واشنطن هيلتون الذي كان يستضيفه، تناول خلاله الرئيس الأمريكي الملف الإيراني والخسائر التي تكبدتها إيران من خلال ضربات دقيقة وموجهة. أما بشأن مسار المفاوضات فقد طرح ترامب جملة من التناقضات في تصريح واحد، لنسمع.
2: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
1: إذن تناقضات ثلاثة في خطاب الرئيس الأمريكي تراوحت بين الحديث عن رغبة إيران الشديدة في إبرام اتفاق وتصريحات أخرى تشير إلى أن طهران غير مستعدة بعد، وثالثة تؤكد أن الوقت لم يحن بعد لكنه مستعد للاستماع. إلا أن هناك نقطة أخرى تمثلت في إعلانه عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن. وفي اليوم 38 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بعث ترامب رسائل مباشرة إلى طهران ووضعها أمام خيارين، إما مواصلة الضربات وتدمير قدراتها، وإما التوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. وبالنسبة إلى خيار الحرب، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران، موضحة أن الرئيس الأمريكي عرضت عليه قائمة بأهداف محتملة داخل إيران. ورغم نذر الحرب التي يلوح بها ترامب واستعداد إيران لأي مواجهة أمريكية وإسرائيلية، فإن الرسائل المتبادلة مع واشنطن ما تزال مستمرة حتى الآن بحسب تصريحات الطرفين. من جهتها تتمسك طهران بشروطها وتؤكد أن أي اتفاق يجب أن يراعي مصالحها الأمنية والسياسية، خصوصا ما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز، وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني بأنهم لن يقبلوا وقف إطلاق النار ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالمضيق. إلى ذلك أيضا كشفت مصادر باكستانية عن مساعي تبذلها إسلام أباد لاستئناف المحادثات المتعثرة عقب مبادرة أطلقتها الصين واتفاق إيراني الصيني يقضي بالالتزام بمذكرة التفاهم واحترام التزامات الأطراف بها. لقاء وزير الخارجية الإيراني بنظيره الباكستاني تناول الوضع في المنطقة، وأكد عراقجي أن الوضع الراهن في مضيق هرمز يعود إلى انتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. يأتي الدور العماني أيضا، حيث يجري وفد السلطنة مشاورات بشأن إرساء السلام وآلية لإدارة حركة السفن في المضيق.

0: للمزيد من القراءة ينضم إلينا من القاهرة أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية. أهلا بك سيد أحمد. بداية، إذا ما حاولنا تفكيك خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يعني كما يراه مراقبون ليس بجديد منذ بداية هذه الحرب، هو دائما يتراوح بين رغبة إيران الشديدة في الوصول إلى اتفاق، بين التصعيد وبين عدم يعني جاهزية المرحلة لأي اتفاق مع إيران. باعتقادك، هل هي سياسة مقصودة في إطلاق يعني تصريحات متناقضة بشكل دائم، أم هناك تخبط في الإدارة الأمريكية؟
1: بعد التحية لك رولا ولكل مشاهدينك الكرام. يعني بالطبع جزء منها إعطاء رسائل في اتجاهات متعددة للداخل الأمريكي للجانب الإيراني، والجزء الآخر الأكبر هو المتعلق بغياب استراتيجية من جانب الرئيس ترامب في إنهاء الحرب حقيقة. هو كان في البداية لديه أهداف واضحة، مع مرور الوقت دخل في نفق الحرب الاستنزاف غير المحسومة، تحولت الحرب من الأهداف الاستراتيجية إلى الآن اختزلت في عرض الحرب الأساسي، وهو إغلاق مضيق هرمز حقيقة والذي كان مفتوحا قبل الحرب. ولذلك هنا الرئيس ترامب هو ما بين يحاول أن يقول أنه دمر القدرات الإيرانية، وفي ذات الوقت إذا كان دمر القدرات الإيرانية ولم يحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالنووي، المتعلقة بالباليستية، المتعلقة بأذرع إيران، حتى المتعلقة بمضيق هرمز لم يستطع أن يفتحه بيئة القوة. ولذلك هو تارة يلقي خطاب التهديد والوعيد للجانب الإيراني بأنه إما أن يبرم اتفاق وإما سيلقوا المزيد من التصعيد والتدمير الكامل. وهذا التهديد حقيقة ليس بجديد، لأن الرئيس ترامب أخرج تقريبا كل ما في جعبته من تصعيد عسكري، يعني على مدار 40 يوما استخدم أقصى القوة النارية، دمر معظم الأهداف العسكرية التقليدية البحرية والجوية وغيرها من الأهداف التي أعلنها. والآن هو ما بين أيضا الإشكالية الثانية أنه إذا اتجه لمزيد من التصعيد، يعني أهداف معظمها غير عسكرية أو مثل البنى التحتية منشآت الطاقة، في مقابل أن الجانب الإيراني هدد بإشعال المنطقة واستهداف البنى التحتية. ولذلك الرئيس ترامب حتى الآن هو كعادته يعني يحاول تطبيق نظرياته المتمثلة في السلام عبر القوة، أن التهديد وضرب النظام الإيراني والتصعيد سيدفعه إلى القبول بالشروط الأمريكية، وهذا لن يتحقق حتى الآن، لأن الجانب الإيراني تبنى استراتيجية منذ البداية خاصة من قبل الحرس الثوري، وهو استراتيجية استنزاف، الصمود، تحمل الضربات الأمريكية لأكثر قدر من الوقت، واللعب على رفع التكلفة على الجانب الأمريكي سواء اقتصاديا أو عسكريا، خاصة مع الداخل الأمريكي. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي يبدأ أن الرئيس ترامب بالفعل في خيارات صعبة. هو الآن إذا اتجه لمزيد من التصعيد، هو يدرك والكل يدرك أن هذا التصعيد لن يحقق الأهداف، لن يفتح المضيق بالقوة، يكفي مسيرة واحدة بآلاف الدولارات أن تظل يعني تغلق المضيق حقيقة. وهذا الغلق ليس لقوة إيران العسكرية، ولكن لأن المضيق يعتمد على بيئة آمنة وهي غير متوفرة، وبالتالي هنا فتح المضيق لن يفتحه بالقوة، الأهداف الأخرى لم يفتحها.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لهنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يدرك أن الخيار العسكري لن يحقق أهداف، لأنه لو كان يدرك ذلك لما تردد بالفعل في توسيع الحرب. لكن الخطورة الآن أن الجانب الإيراني يعتمد على استراتيجية ثلاثة محاور: محور الاستمرار في رفع التكلفة لإحداء دول الخليج العربي، محور الثاني إغلاق المضيق والضغط على الاقتصاد العالمي، ثم المحور الثالث الجديد وهو استخدام أزرعه والحوثي في تهديد الملاحة في باب المندب لرفع أيضا مزيد من التكلفة على الجانب الأمريكي وعلى دول المنطقة، في مقابل أن التصعيد الأمريكي سيكون بنك أهداف على المنشآت الطاقة والمنشآت الحيوية، ولا يريد ترامب حقيقة ويعتبره الخيار الأخير، لأن هذا ما كان يريد الجانب الإسرائيلي منذ بداية الحرب وكان عارضه الرئيس ترامب.
4: طيب هذه السياسة سيد أحمد، هذه السياسة التي ترتكز على ثلاثة محاور كما ذكرتها: رفع التكلفة، موضوع المضيق، وأيضا استخدام الأذرع مرة أخرى. إذا ما تحدثنا عن رفع التكلفة والمضيق واستهداف دول الخليج والبنى التحتية التي تهدد فيها إيران، إلى أي درجة هي سلاح ذو حدين بالنسبة لإيران؟ بمعنى أنها قد تدفع يعني دول غير مشاركة، غير معنية في التصعيد في هذه المرحلة، إذا ما وصلت الأمور إلى نقطة حاسمة، بأن تدخل في المواجهة.
3: بالطبع رولا، هذا نقطة مهمة وسؤال مهم بالطبع، حقيقة عليه، لأن الاستراتيجية الإيرانية حقيقة هي استراتيجية حافة سياسة حافة الهوية. المشكلة أنها قد تقود النظام الإيراني بالفعل إلى سياسة الهوية. لماذا؟ لأن هذه المحاور الثلاثة لم تحقق الأهداف الإيرانية، لأن أولا لم تضغط على الجانب الأمريكي، لأن نتائجها هو تعميم الضرر. يعني إغلاق المضيق هو ليس ضرر لأمريكا بقدر ما هو ضرر للمنطقة وضرر للعالم كله وللدول، وهذا بالطبع يزيد من عزلة إيران وعدم التعاطف معها دوليا، خاصة عندما تحاول فرض واقع جديد على مضيق هرمز وهو مضيق دولي يحكم القانون الدولي للبحار، وبالتالي استهداف السفن المدنية تعد أعمال جرائم حرب، وهذا بالطبع لن يتعاطف أحد مع إيران. أما المحور الآخر أيضا متعلق بدول الخليج، ويستهدف الأهداف المدنية، الرخ والمطارات، محطات تحلية الكهرباء، تحلية المياه والكهرباء، وهذا بالطبع أولا يزيد من الشروخ مع دول الخليج، يزيد من عزلة إيران، يفقد حتى تعاطف هذه الدول ويقوض جهودها فيما يتعلق بالمسارات، حتى عندما يستهدف قطر وعمان اللتان تلعبان دورا فاعلا وإيجابيا في المفاوضات، فهذا يأتي بنتائج عكسية على الجانب الإيراني. حتى فيما يتعلق بباب المندب حقيقة واستخدام الحوثي في تهديد الملاحة، كل هذا لن يؤثر على سلوك الجانب الأمريكي، لأن أمريكا آخر المضررين من المضايق الدولية، وبالتالي هنا هذه الرهانات تعد رهانات خاسرة. لكنه فكرة اللعبة العامل الوقت لن يكون أيضا في صالحه حتى هذه الاستراتيجية. هناك أوضاع اقتصادية صعبة داخل إيران، هناك انحسار الأمريكي بالطبع خانق، وهناك أوضاع معيشية قد يعني تكون التكلفة كبيرة بالنسبة للنظام الإيراني إذا ما استمر الوقت طويل، ربما في احتمالات انفجار داخلي او غيرها. ولذلك هنا كل طرف يلعب العامل استنزاف الطرف الاخر، وهذا ما يجعل الصراع بين امريكا وايران يدخل في اطار الصراع المفتوح، وفي اطار ان كل طرف يحاول تحقيق اكبر قدر من المكاسب والضغط على الطرف الاخر في تمهيدا لحصول على مكاسب في اي مفاوضات، وهي لن تعقد لان هناك انعدام ثقه، هناك تناقض تماما في الاليات، خاصه ان نتنياهو سيذهب الى واشنطن وسيدفع في اتجاه التصعيد.
4: شكرا لك من القاهرة أحمد. سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية. كشفت صحيفة الغارديان أن إيران تمكنت خلال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. يحدث هذا في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير غربية عن احتمال دعم الصين وروسيا للعمليات العسكرية الإيرانية، ما زاد من فاعليتها.
5: مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تكشف تقارير غربية عن تطور لافت في قدرات طهران على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن إيران اعتمدت على تطوير برنامجها الصاروخي واستخدام تقنيات ملاحية متقدمة، إلى جانب الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتكتيكات عسكرية جديدة لرفع دقة الضربات وفعاليتها. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت مستوى متقدما من الدقة والقدرة التدميرية، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة على التعامل مع هذه التهديدات. واستند التقرير إلى الهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطية الجوية في الأردن، وهي قاعدة محمية بمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، ما دفع البنتاغون إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم اعتراض الهجوم. وفيما يتعلق بالدور الصيني، أشارت الغاردين إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية اتهمت بتوفير صور أقمار صناعية استخدمتها إيران في تحديد مواقع عسكرية، لكنها أوضحت عدم وجود أدلة حاسمة تثبت دعما استخباراتيا مباشرا من بكين. أما بشأن روسيا، فتحدثت مصادر عن احتمال حصول طهران على مساعدة تقنية أو معلومات مرتبطة بالطائرات المسيرة، لكن مسؤولين أمريكيين لم يعلنوا التوصل إلى
4: التلفزيون العربي الذي يتحدث عن وقوع جريح في قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب مفترق بوشرخ شمالي قطاع غزة. إذن معلومات أولية نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، جريح في قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب مفترق أبو شرخ شمالي قطاع غزة. إلى جنوب لبنان الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا في بلدة كفر تبنيت، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى للتفجير، وتنفذ قوات الاحتلال من حين لآخر عملية نسف في بلدات جنوبية لبنان. إذن لليوم الثاني على التوالي يواصل أهالي بلدة زوتر الغربية التوافد إلى مداخل بلدتهم بانتظار السماح لهم بالدخول وتفقد منازلهم وسط مخاوف من حجم الدمار الذي خلفته الحرب. وبينما يتحدث بعض السكان عن دمار واسع طاول المنازل والبنية التحتية، يؤكد كثيرون تمسكهم بالعودة والإقامة في بلدتهم مهما كانت الظروف، حتى وأن اضطروا للعيش في خيام إلى حين إعادة إعمار ما تهدم.
1: لليوم الثاني على التوالي يتحضر أبناء زوتر الغربية للدخول إلى بلدتهم من أجل تفقد أحيائها المدمرة بشكل كبير جدا، وذلك بعدما بدأ الجيش اللبناني يوم الثلاثاء عملية تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى، وقام بعملية مسح هندسي للبلدة وتنظيف البلدة من مخلفات الحرب. بالأمس دخل بعض المواطنين إلى البلدة وتفقدوا منازلهم، واليوم يتحضر عدد آخر من المواطنين ينتظرون هنا على الطريق وعلى جانب الطريق في السيارات أو في بعض الحقول القريبة. هذه السيدة أيضا تنتظر منذ ساعات الصباح الأولى. فتي امبارحة على
6: ايه تقبرني فتي امبارح
1: شو شفتي؟
6: شو شفت؟ بيوتنا كلها مدمرة، حينا كله مدمر. يعني شو بدي اقول لك، شيء ما بينوصف كتير شيء بيحزن.
1: ما بقي شيء
6: أبدا، ولا شيء. 4 بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلهم مدمرين، رميد الأرض رميد.
1: والضيعة مغيرة
6: كلها ترقانة مزروفة كلها يعني البيت

0: بالتجول في أحياء أكثر خصوصاً الأحياء الشرقية القريبة من زوتر الشرقية حيث انتشار الاحتلال الإسرائيلي وحيث يتمركز الاحتلال الإسرائيلي على أطراف زوتر الغربية من مدخل زوتر الغربية. إدمون سيسين التلفزيون
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: راديو الحرية
1: 2710 FM. مبنى تجاري بالكامل بهجوم مسيرة على المدينة. الهجوم العنيف هذا سبقه آخر أعنف شنته روسيا على العاصمة كييف، 10 قتلى وأكثر من 100 جريح، حصيلة الخسائر البشرية. التصعيد الروسي لن يتوقف، هكذا يقول الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، ويحذر زيلينسكي من هجوم أعنف بصواريخ باليستية أعدتها روسيا.
2: نعلم من مصادر استخبارية ومن شركائنا أن الروس جهزوا صواريخ لشن ضربة واسعة جديدة ضد أوكرانيا. تشير المعلومات الأولية إلى أنها ستحدث خلال الساعات 48 القادمة.
1: موسكو تقول إن تصعيدها يأتي في إطار الرد على الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة الروسي، فلم تسلم هي الأخرى من الهجمات المضادة الأوكرانية. في بيلغورود عند الحدود أصيب عدة أشخاص في هجوم واسع بمسيرات كييف. التصعيد مستمر بين روسيا وأوكرانيا، وبينما ينتظر فلاديمير بوتين مقترحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف إطلاق النار، الرئيس فولاديمير زيلينسكي يعول على لقاء ترامب الأسبوع المقبل في تحقيق تقدم. زيلينسكي يقول إنه سيكون هناك تعاون بين كييف وواشنطن في مجال الطائرات المسيرة، ويأمل الرئيس الأوكراني إنشاء مصنع مسيرات في الولايات المتحدة باستخدام تكنولوجيا أوكرانية يصفها زيلينسكي بالمتطورة، ويؤكد أنها ستمكن المسيرات من التحليق لمسافات تتجاوز 3000 كيلومتر.
3: نشير إلى الأخبار العاجلة. والدفاع المدني في غزة يتحدث عن انتشال شهيد في قصف إسرائيلي استهدف سيارة عند دوار بو شرخ شمال القطاع. إذن الدفاع المدني في غزة يتحدث عن انتشال شهيد في قصف إسرائيلي استهدف سيارة عند دوار بو شرخ شمال القطاع. وأيضا عاجل آخر ولكن من الضفة الغربية، كان يظهر قبل قليل على الشاشة وإذاعة الجيش الإسرائيلي التي تتحدث عن أن المستوطنين أقاموا 4 بؤر استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية ردا على مقتل مستوطنين أمس. إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن أن مستوطنين أقاموا 4 بؤر استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية ردا على مقتل مستوطنين أمس. إلى الجزائر الآن، حيث أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 103 حرائق في غابات وأحراش ومحاصيل زراعية ووحدات نخيل خلال الساعات الماضية. وأضافت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد 91 حريقا، في حين لا تزال 12 بؤرة مشتعلة في 11 ولاية مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال قوات ميدانية ومروحيات عسكرية لدعم جهود إطفاء الحرائق المتواصلة. أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو إرسال نحو 500 عسكري إضافي لدعم رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات العنيفة في إقليمي جيروند ولاند بفرنسا. وأعلنت محافظة إقليم جيروند في فرنسا أن الحرائق التي اندلعت شمال حوض أركاشون تسببت في إتلاف 22,000 هكتار و100 مبنى خلال 3 أيام. وأضافت أن الحرائق استدعت إجلاء أكثر من 140,000 شخص من منازلهم كأجراء احترازي في سبع بلدات عند أطراف مدينة بوردو. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتم إرسال 1.5 مليون كمامة إلى إقليم جيرون بهدف حماية أفراد فرق التدخل والسكان المعرضين للدخان الضار بالصحة.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
8: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
0: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، تطورات الأحداث المتلاحقة والمتواصلة في عدة اتجاهات، ما يجري في الضفة الغربية من عملية تصعيد ميداني تطال مختلف المحافظات الفلسطينية، عدوان المستوطنين الذي يتصاعد في الضفة. وفق المعلومات فقد أعلن عن إقامة بؤرتين جديدتين، فيما تتواصل الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. شاحنة أحرقت قرب نابلس، وكان هنالك هدم لجدران منزل وتدمير محتوياته شرق مدينة الخليل. في شمال الضفة الغربية، تصعيد ميداني يتمثل بحواجز عسكرية وحملة مداهمات واعتقالات تطال العديد من المحافظات. هذا يضاف إلى ما يجري من تطورات أيضا في المنطقة بالإطار العام، ما يتعلق بالشرق الأوسط، دول الخليج العربي التي تترقب التطورات الميدانية العسكرية إثر المواجهة ما بين إيران وأمريكا وعملية التصعيد المتلاحقة. إجمالا طهران عدت وفق ما ينشر في وسائل إعلام إيرانية بنك أهداف داخل إسرائيل. ترامب استبعد اتفاقا قريبا قد يوقف الصراع والتصعيد العسكري الميداني، ومضيق هرمز الورقة التي يتحدث عنها الجميع في إطار القوة. أخبار عديدة ستكون حاضرة في برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوي في التقديم، نلتقي وإياكم برعاية من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام. تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم سلسلة اقتحامات لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، هذا بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مما أسفر وفق تقديرات أولية عن إصابة فتى ومسن فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم ونابلس. الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة في عديد المناطق بالضفة، طالت 66 مواطنا على الأقل. في نابلس اعتقل الجيش 30 مواطنا من قرية تل جنوبا، هذا يضاف إلى حملة اعتقالات أخرى كانت في رام الله، تم اعتقال 14 مواطنا، وفي جنين 5 مواطنين، في الخليل 8 مواطنين تم اعتقالهم خلال الساعات الماضية، كذلك في بيت لحم وفي طول كرم وفي القدس. الاقتحامات شملت مخيم عقبة جبر جنوب أريحة، مدينة قلقيلية وقرية كوبر شمال غرب رام الله. إجمالا بالأمس الجميع تابع ما جرى، استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش وإصابة 4 آخرين بينهم 3 في حالة خطرة، هذا في بلدة تل جنوب غرب نابلس إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون على البلدة واعتداءاتهم على السكان وممتلكاتهم. إجمالا كان هنالك تصعيد بعد ما جرى بالأمس، كما سمي استنفار عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية، محاصرة لعشرات القرى وسط دعوات إسرائيلية إلى تصعيد العمليات العسكرية في الضفة. شدد الجيش اليوم إجراءاته بإغلاق عشرات المداخل والطرق والحواجز في مدن شمال الضفة بينها نابلس سلفيت قلقيلية طوباس، هذا بعد يومين من التصعيد الذي شهدته المنطقة، انتهى باستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل إسرائيليين في قرية تل. عقب اعتداءات المستوطنين وحدة دوفدوفان اقتحمت مستشفى في نابلس، اعتقلت فلسطينيين أصيبا خلال تصديهما برفقة آخرين لهجمات المستوطنين والجنود. أيضا تم إقامة حواجز عسكرية وتنفيذ عمليات تفتيش ومداهمة في المدن والقرى بمختلف أنحاء الضفة بما في ذلك منطقة غور الأردن. أيضا دفع بتعزيزات إضافية إلى جانب عناصر حرس الحدود الإسرائيلي لتنفيذ حملات مداهمة واعتقال في قرى عديدة وفق موقع واينت العبري. أيضا نقل الموقع عن مصدر عسكري إسرائيلي زعمه بأن هذه الإجراءات ضرورية لمراقبة حركة التنقل في المنطقة ومنع وقوع هجمات إضافية قد تكون مستوحاة من الأحداث الأخيرة. أضاف بأن احتواء التصعيد يمثل أحد الجهود الرئيسية وهذه الخطوة جزء من ذلك على حد زعمه. من جهته أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له بأنه استنادا إلى تقييم الوضع وبالتوازي مع جهود واسعة لإحباط الهجمات في مختلف أنحاء المنطقة، تنصب القوات الحواجز وتشن عمليات تفتيش عندما خارج المدن والقرى في منطقة الوسط، مشيرا إلى فرض طوق أمني على نابلس. في سياق متصل أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا أمنيا فرضت بموجبه قيودا مؤقتة على سفر جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم إلى الضفة الغربية. أفادت السفارة بأن هذه القيود ستظل سارية حتى يوم غد الأحد ما لم يتخذ قرار بتمديدها أو إلغائها. أوضحت أن الإجراء جاء بسبب تزايد المخاوف الأمنية وارتفاع مستوى عدم الاستقرار في الضفة، داعية المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية وتجنب المظاهرات والمناطق التي تشهد انتشارا أمنيا كثيفا ومعرفة موقع أقرب مكان محصن.

0: بعد دقائق الواحدة والربع نتابع تفاصيل أكثر لما يجري من تطورات. فابقوا وإياً.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق.

طبعا التطورات في الضفة الغربية إجمالا لا زالت مستمرة حتى هذا اليوم، فهنالك العديد من يعني الإغلاقات لمداخل بلدات وقرى ومدن في مناطق متفرقة من الضفة، حتى أن حركة التنقل باتت تأخذ وقتا أطول من المعتاد.

0: إجمالا التطورات في قطاع غزة أيضا لازالت متواصلة. كانت المعلومات تتحدث عن جرحى في قصف كان بمسيرة للجيش الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، وكان حديث آخر عن ارتقاء شهداء في قصف آخر، وسنحاول متابعة يعني ما يجري من تطورات في مناطق القطاع في ظل الأحداث الحالية. هنا نشير كما ذكرنا قبل قليل بأن هنالك يعني العديد من المداخل للبلدات والقرى تشهد إما أزمات مرورية أو حواجز عسكرية تتمثل بإغلاقها، خاصة لمناطق شمال الضفة الغربية. فيما يتعلق بمنطقة الجنوب، هنا نتحدث عن مناطق محافظة الخليل، يعني الحال على ما هو عليه إجمالا. طريق أو مدخل الفحص هو السالك، فرش الهواء أيضا، النبي يونس ورأس الجرة مغلق بطبيعة الحال. هاي المعلومات المتوفرة حتى اللحظة. طريق دورة والفوار كمان سالك، لكن ما بعد ذلك عند دوار قوع كمثال هنالك أزمة وتفتيش باتجاه منطقة الشمال ومن العزرية وطالع، يعني الأزمات المرورية يعني تشتد أكثر. منطقة الزعيم كمثال، العزرية، جبع كالمعتاد، قلنديا وكفر عقب للداخل إلى رام الله، وما بعد ذلك لمناطق الشمال. فيعني معظم أو نصف المداخل مغلقة والنصف الآخر لأنه جزء مغلق، يعني بتصير الأزمة مضاعفة. تخيل يعني لما تسكر الخليل كلها ويفتح فرش الهواء ويكون في حاجز، حتكون قديش الأزمة موجودة، وهيك في مناطق الشمال. نتابع الآن التطورات الميدانية في قطاع غزة. على الخط الهاتفي نتحدث مع الزميل عبدالله مقداد من هناك. عبدالله، بداية مساء الخير.
1: مساء النور،
0: أهلا بك. يعني نسأل عن آخر التطورات الميدانية في القطاع اليوم، الحديث مجددا عن عمليات قصف، إصابات وشهداء، يعني في عمليات جديدة تجري في القطاع.
1: يعني وتيرة التصعيد وخرقات الاحتلال لازالت مستمرة ومتواصلة عثمان بصراحة في غزة، وحتى هذه اللحظة لم نشهد الواقع الميداني أي تحسن أو تطور جيد يذكر حتى الآن. نحن لازلنا نتحدث عن خرقات مستمرة واعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ساعات الصباح لازلنا نبلغ من حين آخر عن تنفيذ المسيرات الإسرائيلية عدة غارات بدأتها في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة، وحتى هذه اللحظة يعني لازالت هذه الغارات مستمرة ومتواصلة بصورة عامة في قطاع غزة.
0: نعم، هذا جانب. ماذا عن الأمس؟ كيف كان الوضع امبارح عندكم الجمعة في ظل إعلان نتائج الثانوية العامة؟ ويعني الرائع والجميل كان أنه في ظل كل الأحداث اللي بيعيشها القطاع من حصار وعمليات قصف وسوء تغذية و وضع اقتصادي يعني صعب جدا، لكن المراتب الأولى كانت للقطاع.
1: يعني هذا صحيح. يعني فيما يتعلق بمتاجة الثانوية العامة، ولكن نحن لازلنا نتحدث عن بلا شك صعوبات تواجهها الطلبة خلال هذا العام. ويعني التحدي الأول اليوم أصلاً هو أمام هؤلاء الطلبة ماذا بعد. صحيح أنهم اجتازوا مرحلة الثانوية العامة وجزء كبير منهم حصل على معدلات مرتفعة، لكن السؤال الذي يطرح اليوم في غزة ماذا بعد هذه الخطوة؟ الجامعات مدمرة، نسبة التدمير المرافق التعليمية تجاوزت 90%، التعليم الجامعي معطل، لا يجري إلا فقط تعليم إلكتروني، والتخصصات العلمية لم يلتحق الطلبة وأقسامها إلا بشكل محدود وفي نطاقات محددة. ناهيك عن الطلبة الذين حصلوا على منح تعليمية في الخارج، هؤلاء أيضا لم يتمكنوا من الالتحاق في مقاعدهم الدراسية، بعضهم مضى عليه عام وعامان وفقدوا مقاعدهم الدراسية في المنح.
0: طب الجامعات عندكم عبد الله، يعني حتى وإن كان إلكتروني بتستوعب الأعداد كاملة ولا كيف؟
1: يعني حتى الآن نحن لازم نتحدث عثمان عن واقع كارثي بصراحة في الجامعات. الجامعات مدمرة، جزء كبير منها مدمر، وما تبقى يعني هم مباني محدودة جدا لا يمكن أن تستوعب الطلبة الملتحقين أصلا قبل الحرب. فما بالك عندما نتحدث عن أعداد هائلة من الطلاب ستلتحق بهذه الجامعات. الواقع التعليمي والمنظومة التعليمية لا زالت تستنزف، لا زالت تئن، لا زالت تحت وقت الاستنزاف والاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يعني نحن أمام واقع كارثي على هذا الصعيد. صحيح أن الطلبة فرحوا كثيرا بهذه النتائج، ولكن الفرحة منقوصة بسبب عدم اكتمال المشوار أو صعوبات كبيرة ستواجههم لإتمام المسار الأكاديمي.
0: طيب لو كان عبد الله هو الخريج، شو الخيارات المتاحة أمامه؟ يعني شو ممكن يعمل؟
1: يعني أول شيء يفكر فيه إنه يحصل على ملكة للدراسة خارج قطاع غزة.
0: ده مو كيف بده يطلع؟ ما هو بعدها كيف بده يطلع بصير؟
1: لا بالتأكيد، ولكن الهدف الأساس هو الحصول على ملكة، لأنه للأسف الشديد الجامعات اليوم في غزة غير قادرة على تأدية مهامها وتأدية واجباتها. كان يتواجد في قطاع غزة قبل الحرب حوالي 10 جامعات ما بين جامعات أساسية وأهلية. وهي بالمناسبة جامعات كانت تخرج آلاف الطلبة. اليوم نتحدث عن ما تبقى من هذه الجامعات وعدد محدود جدا، وكلها يعمل بنظام التعليم الإلكتروني. لا توجد هناك جامعات حقيقية أو مؤسسات تعليمية قائمة يمكن أن تقدم تعليم أو نموذج تعليمي يقتضى به.
0: نعم، يعني بنقول ربنا يغير هذا الحال. إجمالا على الصعيد السياسي، هل من تطورات إيجابية جديدة تراها قادمة بالأفق؟
1: يعني للأسف الشديد المسار السياسي واضح معالم، هو باتجاه مزيد من الجمود. هناك كل طرف لازم يتمسك بموقفين، سواء كانت حماس والانفصال الفلسطينية التي يعني تصير محافي هذه المفاوضات، أو الجانب الإسرائيلي نجح في بعض النقاط، ولكن النقاط الأبرز وهي موضوع السلاح وتسلم إدارة حكم قطاع غزة لا زال يواجه الكثير من العقبات والصعوبات. مجلس السلام وممثله نيكولاي لادينوف لديه الخطة الشاملة في قطاع غزة، على ما يبدو هذه الخطة تواجه صعوبات في تنفيذها على أرض الواقع. بالتالي الذي يدفع الثمن حتى الآن هو المواطن داخل القطاع.
0: نعم، ربنا يغير هذا الحال الأفضل إن شاء الله. أشكرك عبد الله على هاي المعلومات، ومبارك مرة تانية لكل الناجحين والمتفوقين في مناطق القطاع. شكرا لك الزميل عبد الله مقداد، متحدثا من قطاع غزة.

0: المشوار يستمر لكن بعد الانتقال إلى استراحة قصيرة، فابقوا وإيانا.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعة لما يجري في شمال الضفة الغربية، نتحدث مع الزميل عميد دويكات معنا عبر الخط الهاتفي. عميد، بداية مساء الخير.
1: مساء الخير عثمان لك وللمستمعين، حياك الله.
0: أهلا بك. يعني نسأل حول ما يجري في منطقة شمال الضفة، تحديدا منطقة نابلس، هذا اليوم بعد الأحداث التي جرت بالأمس.
1: نعم، بالفعل هو ما يجري في نابلس يتركز في هذه اللحظات عثمان في منطقة تل وفي بلدة تل على وجه التحديد، التي تخضع لحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن عمليات اعتقال بشكل كبير وعمليات تحقيق واستجواب ميداني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن قرابة 70 معتقل، وإن تم إطلاق سراح جزء منهم بعد عمليات استجواب ميداني، إلا جزء أكبر لازال محتجز حتى هذه اللحظة في عملية بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر هذا اليوم في بلدة تل، كانت تستهدف مواطنين من مختلف المناطق في البلدة، حيث أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي مركز تحقيق واستجواب ميداني في البلدة. العملية بدأت هذا اليوم بعد التأخير من تشييع جثامين 4 شهداء ارتقوا يوم أمس في جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال ومستوطنيه. جيش الاحتلال اشترط عملية التشييع بحضور فقط 30 شخص من أفراد عائلة الشهداء الأربعة، مع العلم الاثنين بأن الشهداء الأربعة هم شقيقان وأبناء عمهم الاثنين، يعني من عائلة واحدة الشهداء الأربعة الذين ارتقوا يوم أمس في هذه الجريمة التي ارتكبتها مجموعات المستوطنين. وعند الساعة الواحدة تم تشييع جثامينهم بحضور 30 شخص فقط في يعني إجراءات مشددة من قبل جيش الاحتلال. بعد الانتهاء اقتحم جيش الاحتلال البلدة وشرع في عمليات تفتيش وتحقيق واستجواب واعتقالات في داخل البلدة، لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في ظل الحديث متسارع عن اعتداءات للمستوطنين، تخوفات من أن تتصاعد هذه الاعتداءات. قبل قليل كان هنالك حديث عن مهاجمة مجموعة من المستوطنين أطراف بلدة تل، على الرغم من وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل البلدة، لأن هنالك هجوم من مجموعات المستوطنين على أطراف البلدة في ساعات ظهيرة هذا اليوم. يوم أمس كان هنالك اعتداءات بالجملة على مناطق تل وصرة وجالود ومنطقة عريف، وحرق منازل ومركبات وعمليات تخريب وإطلاق نار على مواطنين من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في تلك المناطق. نحن نتحدث عثمان عن تصعيد واضح ولافت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي سارع في ساعات الليلة الماضية لإقامة 4 بؤر استيطانية قريبة من المواقع التي يعني المواقع الذي حدثت فيه يوم أمس المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال. نتحدث عن بؤرة استيطانية بالقرب من بلدة تل، بؤرة استيطانية بالقرب من بلدة عصير القبلية، بؤرة استيطانية على جبل عيبال، وأيضا بؤرة استيطانية أخرى كانت في منطقة عورت. هذه البؤرة الاستيطانية أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وقت قصير من يعني ارتكاب هذه المجزرة في منطقة شمال غرب نابلس. الوضع في نابلس في هذا اليوم يعني وضع صعب. نابلس كمدينة وفي داخل المدينة خالية من المتسوقين وخالية من الزوار. إغلاق المدينة يوم أمس من 8 صباحا حتى الساعة 11 ليلا انعكس بشكل واضح على حركة القدوم إلى داخل المدينة، ويعني أعداد المتسوقين أو القادمين من نابلس كانت قليلة جدا في ساعات هذا اليوم، تخوفا من أن تكون هناك إجراءات على الحواجز، مع العلم بأن بعض الحواجز لا زالت مغلقة مثل حاجز دير الشرف، وإن كان بعيد نسبيا للعلم عثمان عن موقع الحادث. حاجز صرة تم فتحه باتجاه قرقية مغلق باتجاه ما تسمى يتصار، وحاجز مربعة وهو قريب جدا على بلدة تل مغلق بشكل كامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا بمجمل عثمان صورة الوضع حتى اللحظة في شمال الضفة، وكما قلت لك الموضوع يتركز في نابلس وفي بلدة تل على وجه التحديد.
0: نعم، طيب لو سألنا مثلا لو حدا بده يطلع من نابلس أو حتى من جنين كمثال، قديه تقريبا الطريق راح تاخذ منه وقت في ظل الوضع الحالي؟
1: نعم، يعني شوف من نابلس لجنين سهل جدا الطريق سالك، يعني من نابلس الى جنين سالك الطريق، اكثر من طريق توجد، من طريق البادان عصير الشمالية من منطقة دير شرف اكثر من طريق الى جنين، وبالتالي هي ليست بالصعبة في وضع الطريق وضعها الطبيعي. ولكن الصعب هو موضوع مثلا مدينة طول كرم، من نابلس الى دير شرف تدخل الى قرى بالزارية وبلعة وبعض القرى، ومن ثم تدخل الى مدينة طول كرم. الى منطقة رام الله ستضطر إلى سلوك طرق كثيرة لكي تصل إلى مدينة رام الله ومنطقة رام الله جراء إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لبعض الطرقات في المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس مثل زعترة وبوابات حوارة وغيرها من المناطق، والسماح بفتح حاجز عورتة وبالتالي من يود التوجه إلى رام الله يحتاج إلى وقت طويل والدخول إلى قرى كثيرة، وكذلك الحال لمن يحتاج التوجه إلى منطقة الأريحة بالتحديد، أيضا سيسلك طرق أخرى عديدة وكلها تدخل من داخل قرى، من قرى قرية لقرية حتى يصل إلى الوجهة التي يريدها. كما قلت لك الحواجز بعضها فتح ليس كما كان في الأمس، ولكن يعني تبقى الصورة أنه ربما في أي لحظة يحدث خلل، ما زالت عملية جيش احتلال متواصلة حتى الآن، وبالتالي هذا يعني يشكل عامل خوف لدى كثير من المواطنين من أن يأتي إلى مدينة نابلس أو يصل إلى مدينة نابلس، لا سيما أن هنالك تهديدات من قبل المستوطنين بعد انتهاء عطلة السبت بتصعيد العمليات في يعني شمال الضفة الغربية، وهذه المواقع الاستيطانية التي تعمل عليها مجموعات المستوطنين على مدار الساعة، سواء كان هنالك أحداث أو لم يكن هنالك أحداث. يعني ما جرى يوم أمس عثمان لم يكن كما يزعم جيش الاحتلال هو عبارة عن عملية، هي عبارة عن عملية إعدام نفذها الاحتلال والمستوطنين، واعتداء مباشر للمجموعات المستوطنين على المواطنين، اقتحام بلدة تل ومحاولة الاعتداء هي كانت محاولة الدفاع عن النفس، وهذا يعني وثقته كاميرات الفيديو التي بثت عبر المواقع المختلفة.
0: نعم، يعني

0: أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار أخيرا فيما يتعلق بحالة الطقس. انخفاض متوقع يوم غد الأحد بمشيئته تعالى. 32 درجة الحرارة حاليا, بكرة حتكون 29, حترجع 32 يوم الاثنين. أما بالنسبة لبقية أيام الأسبوع فستعود الحرارة اعتبارا من الاثنين لتعاود الارتفاع وتصل ذروتها تقريبا نهاية الأسبوع.

شكرا لمتابعتكم، غدا نلقاكم في حلقة جديدة برعاية تواصل من سرايا هوم، بيت الرفاهية اللي موجود في الخليل في شارع السلام. دمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، صيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: الساعة الآن 2:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. سنوات إلى إخفاقها كقوة اقتراح وكمنظومة حكم، وإلى هشاشة هياكلها وضعف مؤسساتها. إجابة تبدو منقوصة من عنصرين بحسب معارضيه: تواتر الإيقافات في صفوف الأحزاب والمنظمات مشفوعا بخطاب رسمي يشوهها ويحرض عليها، ومنظومة سياسية وترسانة تشريعية تضعها خارج دائرة القرار فتحول دون أن تكون أحزابا فاعلة.
7: عرفت دولة ما بعد الاستقلال وفي ثلاث مناسبات على الأقل طموحا سلطويا، أفلح في إضعاف التعددية الحزبية وفشل في قتل السياسة والهم العام. لا يدعي الرئيس سعيد أن لديه طموحا مماثلا بالضرورة، لكن تحييد الزعامات السياسية بما يعنيه من إضعاف أحزابهم وصفة جربت سابقا، مدخلاتها معروفة ومآلاتها معلومة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
8: ظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد للتلفزيون العربي اعتقال أكثر من 80 شخصا في نابلس ومحافظات الضفة الغربية. الاحتلال يواصل حشد قواته ويؤكد إقامة 14 بؤرة استيطانية جديدة. وزارة الداخلية في غزة تعلن استشهاد محافظي شمال القطاع في الداخلية في قصف إسرائيلي، ومسيرة إسرائيلية تقصف مركبة وسط القطاع. ترامب يؤكد أن المسار العسكري أحد خيارات الخروج من الحرب مع إيران، ويتهم طهران بأنها غير مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وعراقجي يقول إن إصرار واشنطن على فتح مسار جديد في مضيق هرمز ينتهك مذكرة التفاهم. الجيش اللبناني يسمح بدخول مزيد من الأهالي إلى قرية زوتر الغربية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرا في بلدة كفر تبني جنوبي البلاد.

0: إذن ننتقل مباشرة الآن إلى دمشق لمتابعة المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية السوري والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش.
1: قوامها التعاون الوثيق لإنجاز التعافي الوطني الشامل. ضيفنا الكريم خبير بهذه المدينة وعارف بأهلها، فقد زار دمشق قبل 18 عاما بصفته مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، وشهد يومها كيف شرعت سوريا أبوابها لملايين الأشقاء العراقيين. وفي مفارقة تاريخية ذات مغزى، فقد جئتم يومها إلى سوريا باسم اللاجئين وتعودون إليها اليوم، والسوريون أنفسهم يعودون إلى وطنهم من كل صوب بواحدة من كبريات حركات العودة الطوعية في العالم، حيث عاد أكثر من 3.5 مليون سوري إلى ديارهم خلال الأشهر الماضية ليعيدوا بناء مجتمعاتهم ويرسموا بأنفسهم أجمل صورة العودة والاستقرار. لقد أردنا لبرنامج هذه الزيارة أن يتحدث بنفسه. بدأ ضيفنا الكريم يومه في دمشق القديمة، في شوارع المدينة القديمة التي كما تروي الكتب المقدسة استعاد بولس بصره، كما تستعيد سوريا اليوم بصرها وبصيرتها، لتستحضر هذه الزيارة إرث 2000 عام من التعايش الحضاري الذي نستعيده اليوم بقوة. هذه الروح الوطنية الأصيلة هي ذاتها التي تقود حواراتنا العميقة والمثمرة، حيث بحثنا سبل تطوير العمل مع أمم متحدة واحدة تنسق جهودها من داخل دمشق لرفض مسارات إعادة الإعمار ودعم الاستثمار في البنية التحتية وإنجاح المبادرة الرئاسية سورية بلا مخيمات. وفي خضم الأحاديث المتزايدة دوليا حول أزمة العمل متعدد الأطراف وعجزه عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار والرخاء، تبرز التجربة السورية اليوم لتقدم للعالم قصة نجاح استثنائية. لقد أرست سوريا أسس تعاون غير مسبوق مع المنظومة الأممية، متجاوزة أطر التنسيق السياسي التقليدي إلى انفتاح مؤسساتي شفاف على أعقد ملفات المنظومة. وقد ترجمنا ذلك عمليا عبر تفاعلنا الإيجابي والبناء مع مجلس حقوق الإنسان والآليات المستقلة التابعة له، والتعاون الوثيق الذي أبدته دمشق مؤخرا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وصولا إلى طي صفحات الماضي واستعادة حقوقنا وامتيازاتنا كدولة فاعلة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW. إننا بهذا النهج الشجاع نهدي المنظومة الدولية ولكم شخصيا معالي الأمين العام قصة نجاح تاريخية تثبت أن التعددية قادرة على الإنجاز متى ما استندت إلى احترام السيادة والتعاون البناء. لقد بحثنا مع السيد الأمين العام مسار الشراكة بين سوريا والأمم المتحدة في مرحلتها الجديدة من التعافي وإعادة الإعمار ضمن استراتيجية واحدة لعملية التعافي التي تقودها سوريا، ويتحول فيها الدعم الدولي من الاستجابة الطارئة إلى الاستثمار في التعافي، في المدارس، في المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء وفرص العمل. وهنا فيما نناقش متطلبات المرحلة القادمة، أستحضر باهتمام ما كتبه قبل أيام قليلة وكيل الأمين العام السابق السيد مارتن جريفيث، محذرا المجتمع الدولي من مغبة خذلان الشعب السوري مرة أخرى. لقد أصاب السيد جريفيث حين أكد أن الأولوية القصوى الآن هي إعادة بناء الاقتصاد السوري، وأن الاستجابة المستدامة تكمن في الاستثمار. نحن نتفق تماما مع هذا التشخيص، ونؤكد أن نجاح هذا المسار يتطلب خطوات جريئة لرفع العوائق المتبقية، ونحن من جانبنا نعمل بلا كلل لتهيئة بيئة تشريعية آمنة وجاذبة لهذا الاستثمار، بما ينقلنا من مرحلة الإغاثة المؤقتة إلى التنمية المستدامة. الحضور الكريم، تتزامن مباحثاتنا مع ظرف إقليمي بالغ الدقة، حيث تقف المنطقة في عين عاصفة من التصعيد غير المسبوق والحرب الدائرة. وفي ظل هذه التموجات الخطيرة، تقدم سوريا اليوم نموذجا للرصانة الاستراتيجية والالتزام بالسلام. فقد حصلنا سيادتنا وقرارنا الوطني، وركزنا جهودنا على تأمين حدودنا المشتركة، حاصرين السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية. هذا الموقف المبدئي يجعل من سوريا المتعافية ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وعنصرا فاعلا في حماية محيطها من ارتدادات هذه الصراعات العابرة للحدود. وفي إطار الحديث عن الاستقرار، أكدنا خلال اللقاء استحالة إرسال السلام الإقليمي في ظل انتهاكات الجسيمة لسيادتنا الوطنية. يمثل استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية والاحتلال غير القانوني لأراضينا متجاوزا خط 1974 تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستنزافا لمواردنا الوطنية. من هنا نثمن التزام الأمم المتحدة بالقانون الدولي، ونجدد المطالبة بموقف أممي حازم يدفع نحو الانسحاب الفوري وغير المشروط، مع التأكيد على دعمنا لدور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف في أداء مهامها كاملة دون أي قيود. السيد الأمين العام، قبل 13 عاما وصفتم سوريا بأنها المأساة الكبرى لهذا القرن، وكنتم صادقين. واليوم من دمشق ندعوكم أن تشهدوا بأنفسكم كيف يكتب السوريين، كيف يكتب السوريون الضد الكامل لتلك العبارة، وأقولها بلغة وكالات الأنباء التي حملت عبارتكم الأولى إلى العالم: From the great tragedy of this century to the great story of success of this century. إننا نرجو ونعمل لتصبح سوريا نموذجا عالميا للتعافي بعد النزاعات، وندعو العالم من خلالكم إلى الاستثمار في هذا النجاح. السيد الأمين العام، لقد عادت سوريا وعاد النجاح والاستقرار معها. شكرا لكم، والكلمة لكم الآن.
2: Your Excellency, Honorable Foreign Minister.
3: صاحب المعالي وزير الخارجية، اسمح لي بداية أن أشكرك جزيل الشكر على ترحيبك، على حفاوة الترحيب والاستضافة.
2: I am as if I was
3: الآن
2: at home,
3: أنا
2: and I know I am with friends.
3: كما كنت على أنني أعمل في هذا المنصب وأنا صديق جديد. أود أن أشكرك على النقاشات التي خضناها. أنا يسعدني أن أكون في دمشق في هذه اللحظة الهامة لسوريا ولشعبها. هذه زيارة بالغة الأهمية على عدد من المستويات. فلعدة سنوات قبل أن أكون الأمين العام للأمم المتحدة، عملت عن قرب مع السوريين كمفوض بصفتي كنت المفوض السامي للاجئين. كنت أرى أولئك الذين يفرون من النزاعات ومن الاضطهاد، وكنت أعمل وألتقي بالناس في المدارس وفي المخيمات الذين يسعون للكرامة. ولاحقا التقيت، طبعا السوريين كانوا يستضيفون العراقيين الذين فروا إلى البلاد، وبعد سنوات التقيت بالسوريين الذين فروا من بلادهم بحثا عن الأمان والسلامة. وطبعا كانوا يحاولون في الأماكن التي ذهبوا إليها أن يعملوا وأن يتطوروا وأن يحاولوا أن يندمجوا في المجتمعات التي يعملون فيها. هذه الذكرى بقيت معي. من المهم جدا بالنسبة لي لذلك أن أكون موجودا هنا اليوم. حقيقة أنا اتخذت القرار الواعي أن لا آتي إلى سوريا منذ بداية الاضطهاد الوحشي الذي كان يمارس ضد الشعب السوري في عام 2011 حتى سقوط النظام السوري. الشعب السوري تحمل سنوات طويلة من الصعوبة، ومع ذلك لم يفقدوا ميزات هذا الشعب: المرونة والصمود، الابتكار والإبداع والإحساس بالانتماء. اليوم سوريا هي تقف في تضع فرصا للجميع، واليوم هي تضع نقاط للمستقبل، لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لجميع السوريين. الوصول إلى هذا القرار يتطلب قيادة ورؤية وثقة، وقبل ذلك كله يتطلب أن يكون كل سوري يجد نفسه في مستقبل هذه البلاد، وأن الأمر يعود للسوريين لدفع هذا الأمر نحو الأمام ولبناء المؤسسات التي سوف تخدم الأجيال القادمة. اسمحوا لي أن أقول بشكل واضح. لا توجد أي بلاد تخرج من نزاع شديد جدا يمكنها أن تبني نفسها بنفسها. ونعتقد أننا علينا أن نساعد سوريا في تصميمها وعزمها على هذا الأمر. سوريا هي في حالة تعافي، ولكن هذا أيضا هي في مرحلة استثمار وفرصة للاستثمار. عندما ننظر اليوم حولنا، سوريا اليوم هي عمود الاستقرار في المنطقة، ونحن علينا أن نبني الظروف للاستقرار للمستقبل والبناء في البنى التحتية وتعزيز فرص سبل العيش وفرص الاستثمار، كل ذلك بما يساعد بالعودة الكريمة والطوعية للاجئين السوريين. مؤسسات التمويل المالية الدولية لديها دور مهم أيضا في مساعدة سوريا لتعيد الارتباط بالفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية. هذه هي لحظة الاستثمار والتضامن. في دور الأمم المتحدة هي بأن تصاحب وأن تدعم هذه الرحلة السورية. نحن سنجهزون لدعم الانتقال السياسي بما في ذلك رحلة العدالة الانتقالية التي تقومنا بها، وقمنا بهذا الدعم ودعمنا النص الدستوري أو الإعلان الدستوري الذي قمت به، وسنواصل هذا الدعم. نحن كأمم متحدة لا يوجد لدينا أجندة لسوريا، أجندتنا هي أجندة الحكومة السورية والشعب السوري. ونحن أيضا نركز على أهمية الاستقلالية السورية والسيادة السورية وسلامة الأراضي السورية. انتهاك الأراضي السورية هو أمر غير مقبول وعليه أن يتوقف.
2: What is happening
3: ما يحدث
2: in the region
3: في المنطقة
2: the Golan Heights
3: حول الجولان هو أمر غير مقبول نهائيا. وأود أن أذكر المجتمع الدولي بأن الجولان هي أراضي سورية. ناهيكم عن الانتهاك الاتفاقية فضل الاشتباك، وهذه الانتهاكات جدية للغاية وخطيرة للغاية، وعلينا ألا ننسى بأن أراضي الجولان هي جزء من الأراضي السورية. إذن الأمم المتحدة تتطلع قدما لتتعاون مع سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم مستقبل تعرفه استقلالية وسلامة وازدهار سوريا وشعبها. شكرا.
4: نبدأ استقبال الأسئلة.
5: هادي تطين سوريا الآن، سؤالي لمعالي وزير الخارجية السوري. توصف الزيارة اليوم بأنها زيارة تحمل بعد تاريخي ورمزي، هل اتفقتم مع الأمم المتحدة على آلية تعاون أو خارطة طريق تتجاوز مسألة المساعدات نحو مشاريع التعافي وإعادة الإعمار أو المشاريع التنموية في سوريا؟ شكرا.
1: نعم، شكرا لكم. بالتأكيد كان محور النقاشات اليوم التي جرت من خلال لقاء السيد أمين العام أيضا مع فخامة الرئيس أحمد شرع، وتلا ذلك أيضا اجتماع تقني شارك فيه عدد من الوزارات السورية المختصة في هذا المجال. هناك يعني ورقة الآن تحضر واتفاقية تحضر للاتفاق على خطة تعافي مشتركة بين الأمم المتحدة وأيضا بين الأولويات السورية، ربما توقع في الأشهر القادمة. هناك انفتاح وجدناه من السيد الأمين العام أن تكون تحركات جميع وكالات الأمم المتحدة في سوريا منصبة في دعم سوريا في هذه المرحلة والتي ستتوج بإعادة إعمار سوريا.
6: السلام عليكم، أدم أبو حسام مراسل الجزيرة. My question to Mr.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
9: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
3: ما هي الخطوات الملموسة التي يمكن للأمم المتحدة أن تتخذها لتضمن احترام السيادة السورية؟ وسؤال ثاني، هل توجد أي إجراءات أممية لإيقاف هذه الانتهاكات؟ بداية، نحن لدينا موقف واضح للغاية، موقف واضح فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وبأن أي انتهاك لهذه لسلامة الأراضي هو غير مقبول، ونتطلب ونطالب بأن تتوقف جميع هذه الانتهاكات. وفي الوقت عينه قواتنا على الأرض تقوم بأفضل ما لديها لتخفيف نتائج هذه الانتهاكات الدائمة التي تقوم بها إسرائيل فيما يتعلق بالوضع على الأرض، وأن تدعم السكان في هذا الوضع بالغ الصعوبة.
2: In which I believe the international community
3: هذا هو الأمر الذي أعتقد أنه يجب أن يكون على المجتمع الدولي أن يكون إيجابيا أكثر أو فعالا أكثر في هذا الأمر. وطبعا على المجتمع الدولي أيضا أن يتحمل مسؤولياته من خلال مجلس الأمن الذي يناط به الحفاظ على الأمن والسلم العالميين. الوضع هذا الوضع غير مقبول وعليه أن يتوقف.
7: في نورس العرفي الإخبارية السورية. سؤالي معالي الوزير الشيباني. معالي الوزير، تحدثتم بمعرض حديثكم قبل قليل بأن الأمم المتحدة كانت تصف سوريا بأنها مأساة العصر، واليوم سوريا تستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا إن دل على شيء فيدل على التطور الكبير والخطى الحثيثة إلى الأمام. ما الخطوات المأمولة من الأمم المتحدة لدعم سوريا في المرحلة المقبلة؟ وشكرا لك.
10: شكرا لك. نعم، تحدثنا يعني نحن قبل قليل عن من خلال الكلمة أو أننا نريد أن يكون هناك دور دعم لسوريا من خلال الأمم المتحدة، ونعتقد أن السيد الأمين العام لديه موقف تاريخي شخصي عندما لم يقبل أن يصطف إلى جانب النظام البائد وأن يضفي الشرعية على النظام البائد، وهذا يحسب له على الإرث الشخصي وسيشهده السوريون خلال في عقولهم وأيضا ذاكرتهم. اليوم ماذا تريد سوريا حقيقة في هذه المرحلة؟ تريد دعم من جميع المجتمع الدولي، ليس فقط الأمم المتحدة، الدول، المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي. من يريد أن يرى نموذجا ناجحا في هذه الفترة عليه أن يقف إلى جانب سوريا. من قصر في الماضي وخذل الشعب السوري لديه فرصة حاليا للمشاركة في المرحلة الحالية التي يشهدها السوريون في إعادة بناء بلدهم. حقيقة أن هناك من خلال السيد الأمين العام، من خلال الوكالات، هناك تفهم كبير جدا وأيضا إدراك للواقع السوري بصورته الحالية بما يخالف طبعا الظروف التي كانت أثناء الحرب. نحن نبني على هذه ما سمعناها اليوم، وأيضا نبني على سياسة العمل التي بدأت منذ عام ونصف من دعم يعني متكرر لجميع وكالات الأمم المتحدة، وأيضا حتى في مجلس الأمن هناك دعم كبير جدا لسوريا. نريد أن نبني على هذه المواقف، وأيضا نريد أن تتوج بما يمس حاجة الناس وأيضا بما ينعكس على تحسين الواقع المعيشي في سوريا وإعادة بناء سوريا وإعادة عودة جميع اللاجئين السوريين وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم بعزة وكرامة، وأيضا أن نوفر حياة كريمة لأبنائنا وأجيالنا في المستقبل. شكرا لكم.
7: محمد كاراباجك فور ايجنسي اوف انادولو. مستر جوتريش.
3: محمد كاراباجك من وكاله الاناضول. سؤال للامين العام، بعد سقوط نظام الاسد ورفع العقوبات وكذلك بعد إعلان وبعد اتفاقية فض الاشتباك أعلنت إسرائيل ضمها لأراضي الجولان، بما يجعل تلك الاتفاقية فارغة. والأمريكان أيضا أو الرئيس ترامب أعلن أيضا سيادة إسرائيل على الجولان. سؤالي اليوم، ما هي الرسالة التي تأتي بها إلى دمشق، وما هي الضمانات الملموسة التي يمكنك أن تقدمها للشعب السوري ليستطيعوا أن يعيشوا في سلام وأمان وأن يكونوا محميين؟ والسؤال الأخير، هل ستعاد أراضي الجولان لسوريا أم لا؟ لا توجد لدي السلطة للقيام بكل هذه الأمور يعني فرقعة أصابعي فقط. هذا بداية. طبعا أنا أرى أو أعتبر أنه من الأهمية بمكان أن الحفاظ على موقف واضح في كل هيئات الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تدرك دون أي حدود بأن الأراضي الجولان هي ملك سوري أو تعود لسوريا. وطوال الوقت عدة مرات قمنا بإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل. لنكن واضحين، الجهة التي كان ينبغي أن يعالج هذه المسألة بشكل فعال هو مجلس الأمن، ومجلس الأمن على فيه انقسامات جيوسياسية معروفة، وكذلك هناك مشكلة تشريعية فيما يتعلق بالاعتراف بالاتفاقيات السابقة، وهناك حق الفيتو الموجود والذي يفترض، وهناك إجراءات في الأمم المتحدة لضمان حماية أو احترام القانون الدولي. بالنسبة لنا في الأمم المتحدة، نحن نقوم بمناصرة كبيرة للاعتراف بأنه ما هو للسوريين هو للسوريين، ولا يمكن أخذه منهم. هذا ما يمكننا أن نقوم به. شكرا.
4: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المؤتمر الصحفي المشترك بين معالي وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. نشكر لكم.
0: إذن كنا في متابعة لهذا المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي تم التركيز فيها على مجموعة من القضايا. سنحاول التواصل بعد قليل مع مراسلنا من دمشق للوقوف على أبرزها، ولكن الآن نشير إلى مجموعة من الأخبار أو خبر عاجل. ووزارة الصحة السورية التي تتحدث الآن عن 35 قتيل و30 مصاب بحادث بين حافلة لأفراد من الأمن وأخرى مدنية على طريق دمشق دير الزور. وهذه المشاهد التي نتابعها لموقع الحادث الذي جرى. إذن نتحدث عن 35 ضحية و30 مصاب وفقا لوزارة الصحة السورية، نتيجة حادث اصطدام حافلتين على طريق دمشق دير الزور. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددا من عناصر قوى الأمن الداخلي وأخرى مدنية. وهذه الصور التي نتابعها لما بعد الحادث، والتي تظهر المصابين والضحايا من الحافلتين. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق يوسف عزو، رئيس قسم العمليات الميدانية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. أهلا بك سيد يوسف. تفاصيل هذا الحادث، ويعني هل تمكنتم من عمليات الإجلاء؟
11: حياكم الله، الله يسعد اوقاتكم يا رب. بدايه رحمي لارواح الضحايا والعفاء الشامل ان شاء الله للاصابات بشكل عام. طبعا فرق الدفاع المدني تابع لوزاره الطوارئ ذات كوارث تمت الاستجابه للحادث بشكل مباشر. بعد تلقي الخبر توجهنا سيارات الاسعاف الاضافه لسيارات الانقاذ وسيارات الاطفاء لمكان. تم نقل معظم الإصابات إلى مشافي القريبة وهي مشفى تدمر، حاليا هي الأقرب إلى مكان الحادث. طبعا فرقنا كانت بشكل مستنفر بشكل كامل، حاليا موجودة ضمن المكان العمل، ما زال العمل مستمر لحتى اللحظات اللي نحن فيها.
0: هل هناك تحديثات في أرقام الضحايا والمصابين؟ لأن وزارة الصحة حتى اللحظة تتحدث عن 35 قتيل و30 مصابا.
11: طبعا نحن ما نقدر نعطي إحصائي كامل لأنه لسه العمل مستمر، ولكن بالنسبة للإصابات تم نقل ما يقارب 30 إلى 35 إصابة لمشفى تدمر. في عنا لسه حالات وفيات موجودة في المكان، ولكن ما نقدر نعطي إحصائي كامل لحتى انتهاء العمل بشكل كامل لشان تكون الإحصائيات دقيقة بإذن الله.
0: يعني لم يتم نقل الجميع من المكان؟
11: لا لا، لسه في عنا نحن حالات لعمل ما زال مستمر، بالإضافة إلى تم نقل بعض الإصابات من قبل المدنيين. يعني نحن اليوم أنا وقت بدي أعطي تصريح بعدد إصابات لازم أكون دقيق فيه بشكل كبير، لأنه نحن فرقنا قامت بنقل عدد كبير من الإصابات بالإضافة للمدنيين اللي كانوا موجودين على الطريق الواصل بين دير الزور وتدمر. فهذا الأمر سبب عنا بعض الإمكانية بالإحصائية. حاليا يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإحصاء العدد بشكل كامل،
0: بمعنى بأنه ما زال هناك ضحايا متواجدون على ذلك الطريق؟
11: تمام، نحن لسه على حاليا موجودين، الفرق في المكان تعمل على انتشال جميع الضحايا من المكان.
0: هل تبين يعني ملابسات هذا الحادث كيف وقع؟ هل هو طريق يعني معروف بأنه خطير مثلا؟
11: طبعا هذا الحادث كان كتير كبير وأليم جدا. يعني نحن اليوم عم نحكي على حافلتين نقل باصات كبيرة، يعني اليوم حافلة لنقل وزارة الطوارئ وزارة الداخلية بالإضافة لمركبة هي بولمان لنقل الركاب. يعني في عدد كتير كبير بما يقارب 40 و50 شخص موجودين داخل هذه الحافلتين. اليوم كان الأمر جدا قاسي علينا وعلى سوريا بشكل عام. الضحايا كانت عددها مو قليل بالإضافة للإصابات كانت أعدادها كتير كبيرة. نوع الإصابات كانت يعني معظمها كانت خطيرة، تم نقلها إلى المشافي عن طريق وزارة الطوارئ دار كواس بالإضافة إلى المدنيين المتواجدين على هذا الطريق. يعني نحن ممكن نسميه هذا طريق الموت بسبب عدم وجود نقاط طبية على هذا المكان، بسبب قلة الدوريات الموجودة من طرق أو من شرطة أمن الطرق على هذا الطريق. فالأمر كان كتير صعب بالنسبة للمسافة.
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: راديو الحرية
1: 92.7 بالعشرة اف ام اف ام اف ام.
2: الإسرائيلية
3: إسلام، هل يمكن الملاحظة من نسق هذه الغارات وهذه الاستهدافات بأنها عمليات اغتيال ممنهجة تقوم بها إسرائيل؟
2: لا يمكن البت في ذلك بشكل واضح، بمعنى هناك نعم نتائج تتضح من خلالها أن هناك استهدافات مقصودة لمسؤولين حكوميين أو ينتمون للفصائل الفلسطينية، ولكن أيضا هناك استهدافات إسرائيلية لا يعلم ما الهدف من خلالها، لأن الحصيلة إن كانت على مستوى الشهداء أو المصابين لا تنم عن أي أو لا ينتج عنها إصابة أو استشهاد أو حتى أن يكون هناك أحد قريب من المسؤولين أو المحسوبين على فصائل المقاومة الفلسطينية. إسرائيل تركز في جملة استهدافاتها على مسؤولين حكوميين، على عناصر في فصائل المقاومة الفلسطينية، بينما يكونوا في خيامهم أو يمرون في الطرقات أو حتى في منازلهم. هذا جانب من المشهد، ولكن أيضا الجانب الآخر متمثل بأن هناك عدد كبير من الضحايا والمستهدفين في هذه الغارات الإسرائيلية يكونوا غير منتمين لفصائل المقاومة أو محسوبين على الحكومة في قطاع غزة، أو حتى عدد كبير منهم يمثل الثلث على الأقل وفق الإحصائيات الدولية هم من الأطفال في هذه الغارات. دعيني أخذ مثالا الغارة قبل قليل هنا على بوابة المستشفى، نحن نتحدث عن بائع بسط الدخان كان من بين المصابين إصابته خطيرة، والمار أحد المارة في الطريق، ربما يكون هو المستهدف ربما لا أحد يعرف، وكذلك عدد كبير من المارة بينهم نسوة كانوا في زيارة داخل المستشفى وخرجوا لأن الاستهداف على بوابة المستشفى على حد أو على وجه الدقة. وبالتالي من الصعب في الحقيقة رولا البت في هذا الأمر. إسرائيل عمليا في كل استهداف من استهدافاتها تدعي بأنها قامت بعملية اغتيال مركزة، ولكن النتائج لا تشفع لهذا الادعاء الإسرائيلي، هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا بأن هناك عدد كبير من الشواهد على الأرض التي يعرفها الأهالي ويتحدثون عن قصص مرتبطة بها متعلقة بأن عدد كبير من الاستهدافات لا يفهم مغزاها ولا معناها، خصوصا أن من يكون في قلب الاستهداف هم مواطنون عاديون يكونوا مارين في الطرق، مثل استهداف حصل يوم أمس في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة، حيث استشهد شاب صغير، فتى صغير، بعد استهدافه أمام عتبة منزله دون أن يكون هناك أي نشاط عسكري في المنطقة، دون أن يكون هناك أي مارين في الطريق يمكن أن يكونوا محسوبين على فصائل المقاومة. بالتأكيد بالتأكيد، وأيضا أصوات لعدد من الأهالي الذين طبعا يترقبون بوابة الاستقبال في المكان، هنا بوابة استقبال الجرحى. رولا، هذه المستشفى هي مستشفى شهداء الأقصى، المستشفى المركزي، كل الإصابات التي تنقل إلى مستشفيات وسط القطاع وهي مستشفى العودة في النصيرات، المستشفى البلجيكي الميداني وحتى المستشفى الأمريكي، في النهاية تنقل إلى هذا المستشفى لأنه المستشفى المركزي وفيه غرف العناية المكثفة، بمعنى أن المصابين الذين يمكن وصف إصاباتهم بالخطيرة يتم استقبالهم هنا في هذا المستشفى. يمكنك مشاهدة عدد كبير من الأهالي من سكان المنطقة، أغلبهم الذين أصيب أبناؤهم في هذه الغارة الإسرائيلية. سيارة الإسعاف هذه التي تنتقل الآن هي تريد نقل مصاب من هذا المستشفى إلى مستشفى آخر، لأن هناك عدم قدرة على تقديم جميع أنواع الرعاية الطبية كدائرة مغلقة في مستشفى واحد، يضطر إلى نقل جرحى من هذا المستشفى إلى مستشفى يافا الخيري في دير البلح مثلا لأخذ الصور المقطعية، أو إلى مستشفى آخر لنوع خدمات معين لا يتوفر في هذا المستشفى. لدينا انهيار شامل وواسع النطاق على مستوى المستشفيات هنا في كل مناطق قطاع غزة وليس فقط في وسط القطاع، وبالتالي يضطر إلى عمليا محاولة التكامل بين مستشفيات قطاع غزة أو شمال القطاع أو وسط القطاع وهكذا، ولكن عمليا المحصلة هي أن الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للجرحى هي في حدودها الدنيا بشكل كبير وملحوظ، وهذا ينعكس على عدد الضحايا الكبير وإعلان استشهاد الكثير ممن توصف جراحهم بالخطيرة في ظروف أخرى وفق معطيات صحية كان يمكن إنقاذهم. لكن الانهيار الشامل للمنظومة الصحية، عدم وجود غرف عمليات ذات كفاءة عالية، الشح الكبير في المستهلكات والأدوية، كل ذلك يؤثر على حياة المرضى الذين كان يمكن إنقاذهم، ولكن العجز الكبير والانهيار الواسع النطاق للمنظومة الصحية يؤدي إلى إعلان استشهادهم تباعا. اليوم أعلن استشهاد 2 من بين من تم إصابتهم لاحقا خلال أو سابقا خلال الأيام الماضية، وبالتالي لدينا حالة معقدة للغاية، لدينا أوضاع مأساوية جدا لا تتوقف عند الغارات الإسرائيلية والرعب الذي تسببه والدموية التي تنتج عنها، ولكن تبعات هذه الغارات من حيث عجز المنظومة الصحية على التعامل مع الحالات الحرجة التي تصل، من حيث الاكتظاظ الشديد الذي يصيب المستشفيات، ومن حيث الحالة العامة الصعبة والمرهقة التي يعاني منها الغزيون بسبب كثافة الغارات الإسرائيلية. ودعينا لا نفوت أو ننسى أن هناك إرهاق مستمر منذ حوالي ثلاث سنوات نتاج الحرب الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة. صحيح منذ أكتوبر الماضي هناك وقف إطلاق النار، ولكن منذ ذلك اليوم إلى اليوم تقريبا لم يتم إحصاء ولو يوم واحد، وبالأكثر هناك أيام معدودة فقط من هذه 320 يوما منذ وقف إطلاق النار لم يتم تسجيل فيها لا غارات أو خروقات إسرائيلية أو حتى شهداء. وبالتالي الحرب الإسرائيلية صحيح أنه هناك وقف إطلاق النار، لكنها لم تتوقف على القطاع، والغارات والخروقات وإعلان الشهداء لا زال مستمرا هنا داخل قطاع غزة، وهذا يثقل بشكل كبير جدا. لا فرصة لالتقاط الأنفاس لا من قبل الأهالي ولا من قبل المنظومات المعنية بتقديم الخدمات، وتحديدا المنظومة الصحية التي تعلن تباعا بيانات صحية.
3: صحيح، وبيان آخر الآن نتابعه على الشاشة إسلام، سأسألك عنه.
2: علاج السرطان أول أمس أعلنوا
3: نعم بيان آخر، ولكن يتعلق بشهداء. مصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث عن وقوع شهيد في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة في الزوايدة وسط قطاع غزة، هل نعرف تفاصيل؟
2: نعم صحيح، هذه إحدى الغارات الإسرائيلية التي كانت في منطقة الزوايدة بعد ظهر اليوم أو قبل ظهر اليوم بساعة إلى الآن. رولا، كانت هناك سلسلة من الغارات، غارة في شمال القطاع أدت إلى إصابة حرجة، غارة في شمال مدينة غزة أدت إلى شهيد وهو مدير محافظة شمال قطاع غزة، وغارة في منطقة الزوايدة غربي المحافظة الوسطى أدت إلى إصابتين في بادئ الأمر، والآن أعلن عن استشهاد الشهيد الذي أشرت إليه وهو حكيم يعمل في وزارة الصحة، والغارة الثالثة على بوابة مستشفى أو الرابعة على بوابة مستشفى شهداء الأقصى والتي نتج عنها عدد من المصابين. عمليا رولا، معظم الاستهدافات الإسرائيلية التي تتم حتى وإن لم يتم إعلان شهداء على الفور ينتج عن هذه الاستهدافات شهداء لاحقا متأثرين بجراحين، لأن الغارات الإسرائيلية الصواريخ المستخدمة هي صواريخ متشظية تتشظى بآلاف الشظايا

0: هذه الصواريخ تحمل مواد كيماوية وسموم تدخل إلى داخل الجسد، وبالتالي تتسبب في إعلان الوفاة إن لم يكن عاجلاً فآجلاً بعد فترة. عملياً القدرات الطبية عاجزة إلى الدرجة التي تعجز فيها المضادات الحيوية عن مقاومة السموم التي تدخل إلى الأجساد، أجساد المصابين، وبالتالي يعلن عن استشهادهم إن لم يكن بعد ساعات فبعد أيام قليلة. هناك حصيلة يومية عالية جداً من الشهداء المتأثرين بجراحهم من خلال هذه الاستهدافات الإسرائيلية. بالكاد يتم تسجيل استهدافات لا ينتج عنها شهداء إن كان في التو اللحظة أو بعد حين، وذلك بسبب الكثافة النارية التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية، وأيضا عدم استخدام إسرائيل أساليب التحوط لاستهداف شخص واحد دون غيره، إنما تلجأ إلى استهدافه حين يتوفر حتى وإن كان في قلب السوق أو في على بوابة مستشفى أو في منطقة مزدحمة بالمارة.
1: شكرا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر على كل هذه التفاصيل. نذهب الآن إلى تل جنوب نابلس في الضفة الغربية ومراسلة التلفزيون
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
9: 92.7 FM بموجب اتفاق أوسلو، أي أنها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. الاقتحام جرى من قبل المستوطنين المسلحين، اندلعت اشتباكات أثناء محاولة التصدي لهجوم المستوطنين المسلح، اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وأعدم ميدانيا فلسطينيين، وكان إطلاق النار عشوائيا. بالتالي فلسطينيا يقول الفلسطينيون هنا إنهم في حالة دفاع عن النفس، والاحتلال يقلب الحقائق ويحول في سرديته وفي روايته الجلاد إلى ضحية، وهذا حتى ما قالته وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها محذرة من فرض وقائع على الأرض، وذلك في إطار استغلاله للأحداث التي وقعت هنا في شمال الضفة الغربية المحتلة. بحسب رئيس مجلس قرية تل وليد زيدان، أكد للتلفزيون العربي بأن عدد آليات جيش الاحتلال قد قل، هنالك انسحاب من قلب القرية، لكن القرية معرضة لمداهمة جديدة من قبل جيش الاحتلال. بالتالي لا يأمن الفلسطينيون بأن الاحتلال انسحب بالكامل من هذه القرية. أذكر على أنها منذ صباح أمس تتعرض لاقتحامات ومداهمات، وفجرا فجر هذا اليوم بدأ الاحتلال بتوسيع حملته وحقق واحتجز أكثر من 100 مواطن فلسطيني. الحملة بدأت وتوسعت بعد انتهاء الفلسطينيين من تشييع جثامين الشهداء الأربعة، إبراهيم، فاروق، جواد وعمران، جميعهم من عائلة رمضان الصيفي، واستشهدوا في المجزرة التي ارتكبها المستوطنون. بالمجمل نتحدث عن اعتقال ما لا يقل عن 22 فلسطينيا، وفق تأكيد رئيس المجلس لنا بأن الاحتلال حقق ميدانيا مع أكثر من 100، لكنه أبقى على اعتقال 22 منهم على الأقل. كنا في قلب القرية، وثقنا كيف أن آليات الاحتلال تمركزت أمام إحدى البنايات التي تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية وإلى مركز تحقيق ميداني. قابلنا مواطنين تعرضوا للتحقيق الميداني، سئلوا رولا عن موقفهم من العملية التي يزعمها الاحتلال. فلسطينيون حتى أكدوا في إجاباتهم خلال التحقيق أنهم في حالة دفاع عن النفس، أن الطبيعي

0: أنهم موجودون في قراهم، في بيوتهم،
1: نعم،
0: في منازلهم. غير الطبيعي هو مداهمة مستوطنين مسلحين إلى مناطق مصنفة ألف وباء. بالمجمل نتحدث عن حملة هنا على تل، لكن أيضا اعتداءات المستوطنين سجلت في قرية جلود جنوب نابلس. هناك جرى تحقيق ميداني مع عدد من المواطنين خلال الساعات الأخيرة. رأينا مداهمة لقرى وبلدات في محافظة جنين، في طوباس، في تلكرم. بالتالي أيضا وسع الاحتلال من عدوانه على عموم الضفة الغربية، لكن بالمجمل هذه يوميات الفلسطينيين، هجمات من قبل المستوطنين، قطع أوصال الضفة الغربية، واقتحامات واعتقالات ومداهمات. ونادي الأسير قال لنا أنه وثق 80 حالة اعتقال على الأقل خلال الساعات الأخيرة هنا في نابلس وفي باقي محافظات الضفة.
1: اسمحي لي أن أشير كريستينا الأخبار العاجلة التي كانت تظهر على الشاشة، ورئيس مجلس قرية تل بنابلس الذي يقول بأنه لا وجود لجيش الاحتلال داخل القرية حاليا، لكنها معرضة للمداهمة مجددا. وأيضا تحدث عن أن الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيا على الأقل، واستجوب نحو 100 خلال حملته. وهنا أود أن أسألك عن نقطة أخرى، أيضا كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن أن المستوطنين أقاموا 4 بؤر استيطانية ردا على ما يدعونه بأنه قتل مستوطن. اليوم إنشاء 4 بؤر، وأود أن أسألك عن فكرة الـ4 بؤر، كيف يتم إنشاء 4 بؤر بهذه السرعة؟ ماذا يعني؟
0: بالمجمل بدون الادعاء بوجود عمليات، أقام المستوطنون أكثر من 200 بؤرة في أنحاء الضفة الغربية خلال فترة الحرب على غزة، خلال 3.5 سنوات من ولاية حكومة نتنياهو. بالتالي بدون هذه الذرائع أصلا على الأرض يقيم المستوطنون بؤر. ذكرت إذاعة الجيش أنه خلال الساعات الأخيرة أقام المستوطنون بؤرا في محيط تل، في عصيرة القبلية، وفي جبل عبال في نابلس، أي في محافظة نابلس وعلى أرضها. أيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ذكرت بأن هنالك قرارات وأوامر عسكرية تقضي باقتلاع أشجار زيتون من نحو 70 دنما من أراضي محافظة نابلس. بالتالي هنالك استغلال لهذا الادعاء من أجل فرض وقائع، لكن نؤكد دائما على أن هذا يفرض على الأرض بدون حتى وجود مثل هذه المزاعم. كنا نشير إلى ما نقلناه عن رئيس مجلس قرية تل، الآن هو معنا ينضم إلينا مباشرة للحديث عن هل هنالك انسحاب لجيش الاحتلال من قرية تل، أو أنكم تتوقعون مداهمة جديدة، وعن اعتقال 22 فلسطينيا على الأقل.
2: صحيح، حاليا في انسحاب، فإحنا في تل معرضين في أي لحظة أنه يرد الجيش يرجع على تل، لأنهم عملوا مقاسات لمنزل الشهيد فاروق الصيفي الله يرحمه. وحاليا الاعتقالات اللي هي ثابتة حاليا 22 شخص اللي اعتقلوهم، من أصل 80 شخص تم في الإفراج عن 58 واحد أو 68 تقريبا، والبقية أخذوهم وطلعوا من تل. حاليا لا وجود للجيش الاحتلال في قرية تل.
0: رأينا وجودا لمستوطنين على أطراف القرية، قد يكون هنالك هجمات خلال الساعات المقبلة، ماذا تتوقعون، كيف تتحضرون للساعات المقبلة؟
2: صحيح، هم في المنطقة اللي صار فيها الحدث لا زالوا موجودين وما غادروا المنطقة، وقبل ساعة من الآن توجهوا لمنطقة بيت قيد الإنشاء وأجل جيش وحاواهم للمنطقة يعني. فإحنا يعني الاستعدادات ربنا هو الحامي، بس فيش عندنا استعدادات، إحنا بدنا الواحد يحافظ على بيته وعلى أرضه لا أكثر. إحنا ما بدنا نهاجمهم، بس هم ما يجوا عندنا، وإن شاء الله ربنا هو بيحمي الجميع.
0: بالتالي المستوطنون المسلحون هم من يهاجمونكم في بلداتك، في قريتكم وفي منازلكم.
2: صحيح، هم اللي ببلشوا في الهجوم، احنا ما بنروح عندهم، هم اللي بيجوا على بيوتنا. يعني انا المواطن التلاوي قاعد في بيته، هم اللي بيجوا عنده على البيت، مش المواطن التلاوي اللي بروح عندهم. هم اللي بيجوا عنده على بيته وعلى ارضه، بيمنعوه يشتغل في ارضه. يعني جرفوا مش اقل من 100 دنم مزروعات كلهم بالزيتون عمرهن عشرات السنين. فالحمد لله يعني هذا حالنا وحال كل الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: طيب كيف هو وضع الناس هنا في تل؟ أكثر من 7000 نسمة يعيشون في هذه القرية، تعرضوا لحصار استمر على الأقل ليومين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات
3: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: برنامج ثلاث خشبات كل سبت واثنين وخميس الساعة الثالثة عبر منبر الحرية.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، الأبرز فيها سيكون الإعلان عن أولى البطولات الودية في الضفة الغربية. هذا الخبر اللي أعتقد سيسعد كثير من جماهير كرة القدم، فعميد البلاد وكبير الأندية شباب الخليل سيعلن بعد قليل عن تنظيم بطولة ودية في مدينة الخليل على استاد الحسين، تضم تقريبا يعني إذا ما كان 6-8 فرق من أعتقد يعني أغلب الفرق تكون من الجنوب، ممكن يكون معنا فريق من خارج الخليل، لكن بتعرفوا انتوا الطرق الايام هاي والاوضاع الامنيه الصعبه، خصوصا يعني مع اللي صار في الايام الاخيره. اعتقد ان شباب الخليل رايح لتنظيم بطوله من يعني الفرق المحترمه كمان، يعني احنا بنحكي عن فرق كبيره راح تكون مشاركه في الدوري، وراح اترك الاعلان عن الفرق المشاركه للكابتن مثقال جعبر ابو علاء اللي راح يكون معنا يعني بعد شوي. الفقرة الثانية في البرنامج راح يكون في الأردن، ونحكي شوي عن سوق الانتقالات هنالك، لأنه الفيصلي ماكل الأخضر واليابس، الحسين كمان داخل بحمسدرو، الحسين اللي تعودنا عليه آخر كم من سنة مش بس داخل بحمسدرو، لا داخل ياكل الأخضر واليابس والناشف والمبلول وكل شيء. فراح نحكي مع زميلنا أبو سامر، ونسأل كمان عن وضع الوحدات، نسأل عن وضع الرمثة، وراح نحكي أكثر إن شاء الله معه. الجمهور والمتابعين بدهم يسمعوا شيء لشباب الخليل يا ربحي، يا ريت سمعنا أغنية لشباب الخليل. ربحي أبو رموز بالهندسة الإذاعية، الله يعطيك ألف مليون تريليون عافية. زميلنا وحبيبنا إيهاب النتشي كمان في المتابعة، تقبلوا تحياتي حتى الرابعة من وراء الميكروفون. عمر بدر يامي مرحب بالجميع.
1: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من اجمل من اجمل الاغاني اللي بتعطي تعطيك طاقة لحالها. هاي الاغنية علي علي علي خلينا قبل ما نبلش علي لي اياها. والله جبنا السابع والثامن وان شاء الله بنجيب العشرين يا رب.
1: ابطال الكل سامع احنا شباب الخليل احنا جبنا المجد السابع احنا جبنا المجد السابع.
0: اللي بده قست على تيك توك لا احنا طالعين لايف يا جماعة الخير في البرنامج ما ينفعش اطلع قستات للأسف يعني. اما ان شاء الله في مرات تانية مرات تانية. على أنغام شباب الخليل نبدأ وإياكم متابعينا الكرام ودعونا نذكر بداية بنتيجة مباراة الأمس المباراة الودية التي جمعت شباب الخليل مع منتخب نجوم شمال فلسطين المباراة الودية الثالثة لعميد أندية البلاد والتي انتهت بهدفين نظيفين. الشباب حسب التقرير يعني أنا ما كنتش في المباراة بحكم يعني ظرف معين لكن الشباب حسب التقرير اللي قرأت وحسب الزملاء اللي كانوا موجودين هنالك قدم مباراة كبيرة وجميلة جدا وكادت المباراة أن تنتهي هدف 2-1 آسف كادت المباراة تنتهي بنتيجة أكبر من هيك وهذا بيعطينا يعني تأكيد كبير على أنه شباب الخليل من مباراة لأخرى بتطور أكثر فأكثر والمباريات الودية بتزيد الانسجام والانضباط ما بين اللاعبين والتفاهم كمان وتعرفوا انه عملية استمرار المباريات وتنظيم المباريات للفريق في مرحلة الاعداد مهمة جدا مش بس التمرينات بتكون مهمة لا المباريات بتهمنا كثير كمان يكون في عنا مباريات ودية لزيادة الانسجام والانضباط وكمان زيادة الفعالية اللي بتعرفوا اللاعبين الاحتكاك بيعطيهم كثير من الأمور المهمة للتفاهم داخل أرضية الملعب تطبيق التعليمات من المدرب وكثير أمور ممكن يعني أنتوا بتعرفوها. نحكي أكثر عن هذا الموضوع نحكي كمان عن مباراة أو عن البطولة اللي راح ينظمها شباب الخليل مع الكابتن مثقال الجعبري أبو علاء اللي صار معنا على خط التليفون. أبو علاء يسعد مليون مساك.
2: يسعد مساك أخي عمار أنت وكافة المستمعين.
0: يعني الله يعطيك ألف عافية أنت والقائمين على هالفريق في النادي من هيئة إدارية وطواقم إدارية وفنية فيعطيكم ألف عافية. أنا بعرف قديش الظروف بتكون صعبة والأمور ما بتكونش ماشية بالشكل اللي ممكن الكل بيتمناه لكن أنه نمشي لحد الآن بهذا التنظيم وبهذا الأداء ونشوف كمان تنظيم مباريات بشكل مستمر لشباب الخليل فأعتقد أنه في جهد كبير يبذل الآن فبدي أحكي لك الله يعطيك ألف عافية أنت وكل الموجودين بالنادي أخي أبو علاء.
2: صحيح يعني أخي عمار الشكر بكل تأكيد للهيئة الإدارية العاملة معي بهاي الظروف الصعبة وبتعرف أنت يعني الطريق يعني مليئة بالشوك والوضع العام صعب جدا وكل يوم عمالنا منشوف كيف الأحداث بتتطور وهذا الواقع اللي احنا منعيشه يعني هو واقع أصبح واقع مر ولكن يومي يعني أصبح نوع من حياة ما بدنا نحكي روتين لأنه كمان القتل والشهداء والإغلاق وحالة منفصل مناطق عن مناطق ومحافظات عن محافظات وضع اقتصادي مع وضع أمني مع ظروف صعبة وإحنا واقفين على رجلينا بثبات بعزيمة بإرادة بالرغم من كل هاي الظروف المحيطة فينا بالتأكيد يعني بيعبر عن إرادة قوية بيعبر عن عزيمة قوية وبيعبر عن عمل بدون كلل أو ملل والظروف هاي أصبحت يعني شيء من واقعنا المر اللي ما حدا بيتقبله أو صعب أي شعب يقدر يتقبل هذا الواقع اللي إحنا منعيشه ولكن قدرنا يا عمار إنه إحنا نكون على هذه الأرض مرابطين صامدين ثابتين يعني والكلمات أصبحت يعني أحيانا أصبحت الكلمات ما إلها معاني نتيجة التكرار يا عمار
0: صحيح.
2: لأنه كلها ألم وكلها ظلم وكلها تعرف يعني الظلم مش بس من العدو الظلم حتى من القريب أحيانا بيكون موجود
0: 100%
2: فبالتالي إحنا يعني شعب أبي، شعب قوي، شعب حر، سنبقى على هذه الأرض وسنبقى يعني ثابتين صامدين، مش رح نوقف ورح نشتغل ورح نستمر بالعمل. وهي رسالة ما منقدر نوقف، ما منقدر لأنه ظروفنا هيك، ما منقدر. فإحنا فرض علينا، فرض علينا إلزامي إنه نعمل من أجل أبنائنا، نعمل من أجل ناسنا. وبما إني رئيس مع هيئة إدارية لنادي شباب الخليل، منعتز ومنفتخر إنه نكون جنود عند الناس اللي بتجينا أو بتتابعنا من البيوت أو بتتابعنا من خارج محافظة الخليل، إنه إحنا منقدم رسالة في هاي الظروف الصعبة إنه أعدنا النشاط الرياضي وأعدنا متنفس للناس، وعمالها بتشوف كرة قدم مع فريق بمتع الناس كل يوم جمعة أو كل أسبوع. وإحنا مستمرين، لن نتوقف على الإطلاق، وسنعمل بكل إمكانياتنا. وإنت زي ما حكيت، مباراة الأمس كانت مع نجوم الشمال من الداخل، وقعدت مع عدد من اللاعبين ومدربهم إبراهيم منصور، بتعرفه أكيد.
0: أكيد أكيد.
2: وكان موجود حسام أبو صالح ومحمود أبو يودة وعدد من اللاعبين المتميزين في الدوريات في الداخل، وتفاجأوا هم جايين بيعتقدوا انه نزهة او بيعتقدوا انه بعد توقف ثلاث سنوات انه
0: فيش فريق، يعني فيش عنده قوام فريق يعني.
2: حقيقة بحكي لك يا عمار، وانها مباراة تكون يعني سلسة باداء بمرونة بيقدروا ياخدونا بنتيجة مريحة لهم، اتفاجأوا انه فريق شباب الخليل بلعب بيستحوذ بيمتلك الكرة وبيمتلك زمام الأمور وبيمنعهم من أنه يمتلكوا الكرة على الإطلاق طيلة التسعين دقيقة. وكانت مباراة كبيرة قدموها شباب الخليل بالرغم من النجوم القادمين من الداخل من أكثر من نادي، وتفاجأوا زي ما حكيت لك أنه هذا الأداء الكبير بهذه الفترة الوجيزة اللي بقدمها شباب الخليل. ويعني حكوا بشيء لا يتخيل العقل انه كيف انتوا صرتوا هيك، يعني احنا مستمرين بالعمل، مستمرين بالتدريبات، عندنا بنية تحتية وعندنا امكانيات وعندنا كل متطلبات الحياة، وانتوا بفترة شهر او اقل او بما يقارب انه تمكنتوا بهذا الشكل انه تكونوا واقفين على رجليكوا وتقدموا كرة قدم ممتعة وتعدوا فريق للمستقبل. وهي رسالة من الأشخاص اللي لعبوا معنا وشافوا الفريق من ذوي الخبرة والعندهم يعني معرفة وباع طويل في كرة القدم.
0: طبعا هاي دعوة
2: يا عمار، مش أطول أنا يعني بدك تسأل شيء، ولكن هذا واقع شباب الخليل، شخصية شباب الخليل، بهوية شباب الخليل، لا يمكن نسمح إنه هذا الشكل أو هذا اللون أو هذه الهوية أو القيمة لشباب الخليل انها تتغير في يوم الايام ما دمنا قائمين بالعمل على هذه المؤسسة الكبيرة.
0: يعني الله يعطيكم الف عافية وان شاء الله
2: حتى تحقيق، انت حكيت عن المجد السادس والسابع، واحنا تطلعاتنا من مجد الى مجد الى مجد حتى يبقى عميد اندية فلسطين دوما على منصات التتويج بإذن الله.
0: وهذا ما نتمناه، وهي كمان دعوة لكل الأندية إنه تعمل بقدر الإمكان. يعني هلأ ما كانش في عندك إمكانية تشتغل بالشكل اللي بيشتغل فيه الشباب أو غير الشباب، إنه نشتغل ضمن يعني ضمن المنطق والمعقول، قديش بنقدر نعمل شوية شغل جوا النادي، نشتغل على أولاد البلد، نشتغل، المهم يكون في عنا قوام فريق، يكون في عنا إشي رياضي، ترجع الحياة إن شاء الله، بنقول بترجع الحياة، لكن على الأقل خلينا ما نتأقلم مع الظروف الصعب اللي بتمر فيها فلسطين من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها. على الأقل احنا برضو ما بدناش ندفن حالنا في الحياة أكثر من هيك، لأنه الوضع عماله بيزداد صعوبة. أوكي أنا ما بقولش لحد يروح يتعرض للمخاطر، لكن احنا بدنا نكافح في هالحياة وبدنا ندافع عن أرضنا، إن كان بالرياضة ولا بغير الرياضة، بدنا نثبت وجودنا بالرياضة ولا بغير الرياضة، احنا موجودين على هالأرض ومش راح نروح عنها بكل تأكيد. فإحنا موجودين عشان نضل حامين هلا حمين هالأرض بالرياضة ولا بغير الرياضة. فهي دعوة لكل الأندية إنه تشتغل ضمن المنطق ضمن المعقول اللي بتقدر عليه. بدنا نسمع دقات الساعة أبو علاء تحمل لي نصف دقيقة وبعد هيك بدنا نرجع نعلن عن البطولة اللي حكينا مع يعني مع حضرتك حولها تحت الهواء اللي راح تكون الفترة القادمة.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات. الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: نعود لنكمل البرنامج متابعينا الكرام، نكمل من البطولة المنتظرة التي سيعلن عنها شباب الخليل من خلال الأخ أبو علاء، والتي ستضم يعني ما بين 6 إلى 8 فرق، وتعتبر هاي أول بطولة ودية بنظمها نادي بحجم شباب الخليل، أحد أبرز الأندية اللي موجودة على أرض الوطن. بيعلن عن تنظيم بطولة بعد غياب من يوم 7 أكتوبر 2023 لحد يومنا هذا، بنحكي عن تقريبا ما يزيد عن 3 سنوات أو حوالين 3 سنوات، فبنحكي عن بطولة بعد هذا الغياب. أعتقد أنه كل الاحترام والتقدير على هالجهد الكبير، والميكروفون لك أخي أبو علاء للإعلان عن تفاصيل ما عملتم على تنظيمه خلال الفترة القادمة.
2: يعني كل ما نقوم به أخي عمار حتى الآن هو إعداد للبطولات الرسمية اللي بيعدها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتحديدا البطولة القادمة بطولة 1000 شهيد اللي هي يعني باسم شهداء الحركة الرياضية للي ما بيعرف السبب. وبكل تأكيد يعني كل عملنا اللي منقوم فيه بالمباريات السابقة أو بالمباريات القادمة أو البطولة القادمة هي حتى نتم بالوقوف على الفريق على أكمل صورة وأكمل وجه، ومعرفة ما يعني مصادر القوة والضعف داخل الفريق من خلال المدرب والعمل الكبير اللي بقوم فيه عبد الله الصداوي والطاقم العامل والعاملين معه. بكل تأكيد لحتى اللحظة يعني الأمور تسير بشكل جيد ضمن رؤيتنا وضمن يعني طموحاتنا وأهدافنا وضمن التخطيط والخطة اللي احنا ماشيين فيها. وبالتالي بنعلن عن بطولة قادمة لحتى اللحظة من ست فرق ستنطلق يوم الجمعة القادم إن شاء الله، وسيحدد أو سيتم تحديد جدول المباريات. ولكن أول مباراة رايحة تنطلق بين شباب الخليل اللي بتفتتح البطولة مع فريق حسب الجدول اللي بيتم الإعلان عنه من خلال قوة من خلال مواقع النادي ومن خلال مواقع التواصل.
1: طيب يعني أفهم إنه في عنا مجموعتين في نظام البطولة،
2: صحيح، تضم لحتى اللحظة ست فرق. شباب الخليل والظهرية، شباب الظهرية ووادي النيس وأهل الخليل وفريق الجمعية، جمعية الشبان في مسمى جديد أعتقد للجمعية.
1: شو مسمى الجديد؟ شو مسمى الجمعية الجديد؟
2: بتعرف غيروا اسم ال
1: والله أنا ما بعرف، والله هدي منك المعلومة، أنا صراحة ما بعرف.
2: لا صار في بسبب ظروف يعني فرضت عليهم ففي تغيير لأسم الجمعية، ولكن هو فريق الجمعية اللي رح نلعب إحنا وياه بالإضافة أو يعني رح يكون موجود ضمن البطولة مع فريق لعبدية أيضا. لحتى الآن 6 فرق، واللي بنبعت لكل الفرق اللي قبلت الدعوة تحية كبيرة، فرق كبيرة، ونحكي لإخواننا في شباب الظهرية كمان هم وجمهورهم تحية كبيرة من خلال عميد أندية فلسطين، ونتمنى أنه تكون مباريات الفرق كاملة تليق بأسمائها وتليق ب
1: يعني أفهم
2: إمكانياتها. وبالتأكيد يعني رح نعمل على بطولة بإذن الله بعد انقطاع 3 سنوات أن تكون هذه البطولة الأولى على أرض خليل الرحمن، يعني شرف كبير إلنا وشرف كبير للأندية المشاركة أيضا معنا من منطلق يعني نشاط رياضي توقف ل 3 أعوام وسينطلق بهذا الشكل، فنفتخر بالعميد وبكل الأندية.
1: وأعتقد كمان أنه هذا إنجاز أخي أبو علاء يعني يذكر لإدارة شباب الخليل على تكون أنها أول نادي بنظم بطولة ودية بعد هالانقطاع وبعد هالحرب الطويلة. فأعتقد أنه جهد كبير وإنجاز كبير كمان للشباب اللي يكون هو السباق والمبادر دائما لمثل هاي الأمور. إذن إلى جانب شباب الخليل سيكون شباب الظهرية، وادي النيس، أهل الخليل، جمعية شمال المسلمين والعبيدية، حتى اللحظة بنحكي عن 6 فرق رح تكون مشاركة في هاي البطولة. تحت أي مسمى البطولة؟ يعني إيش رح يكون اسم البطولة أخي أبو علاء؟
2: رح يتم الإعلان عنها في وقت قريب جدا، رح يتم الإعلان عن المسمى، وممكن مشاركة كمان فريقين احتمال. يعني يكون كمان فريقين مشاركين أيضا، سيتم الإعلان خلال اليوم، ببين من مشاركة كمان فريقين من عدمه، وسيتم الإعلان عن أسم هاي البطولة. وبكل تأكيد يعني الأهم بالنسبة لنا عودة تنظيم البطولات بهذا الشكل، هو بزيد من عزيمتنا، بزيد من إرادتنا، وبزيد من كمان مشاركة الأندية اللي في المحافظات الشمالية، سواء بالمشاركة أو من خلال الاحتكاك المباشر، أو من خلال عودة الجماهير اللي بتطلع لأنديتها إنها تشوف فرقها. وبالتأكيد يعني هذا الحكي مهم جدا للإدارات، مهم جدا للأندية، مهم جدا للاتحاد، مهم جدا للجماهير اللي بتتابع فرقها عن شغف. وإن شاء الله بنتمنى إنه تكون هاي البطولة يعني ممتعة، وبنقدر يعني نمتع كل جماهير الكرة الفلسطينية من خلال متابعتهم للفرق اللي هم بيعشقوها أو بيشجعوها أو بيحبوها
1: إن شاء الله. وأخيرا يعني إحنا كنا قد طلبنا في الأيام السابقة إذا بتتذكر أخي أبو علاء، إنه يكون في لقاء بين الشباب وظهرية، فإن شاء الله ضمن هاي البطولة منشوف لقاء كبير كمان بيجمع الفريقين مع بعض، كانت في مباراة نهائية، كانت في نص نهائي، إلا إنه يعني نشوف الكلاسيكو بيرجع من جديد وإن كان بشكل ودي، لكن تبقى مباراة شباب الخليل وشباب الظهرية لها نكهة خاصة.
2: بالتأكيد يعني مباريات بالأصل المباريات اللي في الدوري الفلسطيني أو في على مستوى اللقاءات المباشرة يعتبر من أقوى اللقاءات على الإطلاق. يعني المباريات اللي بتتم بين شباب الخليل وشباب الظهرية، بما يتمتع الفريقين من جمهور كبير ومن تاريخ كبير للفريقين، وبالتأكيد يعني بنعتز وبنفتخر انه يكون بهاي البطولة رح يكون في باذن ربنا لقاء مباشر بين شباب الخليل وشباب الظهرية، وان شاء الله يعني دائما بنقدر نسعد جماهيرنا، جماهير الفريقين بكل تأكيد. وبكل تأكيد يعني عودة المتعة من خلال لقاء كبير بيجمع قطبين من اقطاب الكرة الفلسطينية، بالتأكيد يعني شيء عظيم وشيء مهم، وان شاء الله بنقدر نمتع كل جماهيرنا وكل متابعين الكرة على مساحة الوطن بلقاءات مهمة من كل الفرق ان شاء الله.
1: إذن بمشاركة 5 أندية من أندية المحترفين حتى اللحظة، شباب الخليل سينظم بطولة ودية يوم الجمعة القادمة. يعني نتمنى التوفيق، ولنا حديث آخر ان شاء الله يا أبو علاء في قادم الأيام حتى نعطي التفاصيل الإضافية لكل المتابعين. أنا بدي أشكرك شكر جزيل، وأتمنى التوفيق للشباب ولكل الفرق المشاركة، وأتمنى نجاح هذه البطولة بعد هالغياب الطويل. شكرا أبو علاء، وبدنا نستغل كمان إحنا الوقت، بدنا نطلع فاصل حاليا يعني فاصل إعلاني، وبعد الفاصل بكل تأكيد رجعين للفقرة الثانية، ممكن نحكي بتفاصيل بعض الأمور اللي بقيت ممكن بعد الفاصل. فاصل يا ربحي، وبعد هيك رجعين لنكمل.

0: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
10: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم الجزء الثاني من البرنامج، وكنا قد تحدثنا في الفقرة الأولى بالجزء الأول من البرنامج مع أخونا أبو علاء اللي أعلن عن أنه شباب الخليل سينظم بطولة ودية يوم الجمعة القادمة 31 الشهر بيكون، بمشاركة 6 فرق من الجنوب تحديداً، 5 منها من أندية المحترفين اللي هي شباب الخليل، شباب الظهرية، وادي النيص، الأهلي والعبدية، بالإضافة إلى جمعية شبان المسلمين، مع إمكانية انضمام فريقين آخرين سيتم الإعلان عنهما لاحقا في حال تمت الأمور بالشكل المطلوب. هاي البطولة سيعلن عن اسمها وعن البرنامج تاعها وعن المجموعتين اللي يعني بتضمين كل مجموعة كمان في خضم هذا الأسبوع، وتعتبر هذه البطولة هي البطولة الودية الأولى التي تتم منذ 7 أكتوبر، من يوم ما وقف في الدوري ونشاط الرياضي عندنا هون، هاي أول بطولة ودية بتتم في أندية المحافظات الشمالية طبعا في الضفة الغربية. جهد يذكر فيشكر، فالأمانة إدارة شباب الخليل لها كل الاحترام على هذا الجهد الكبير اللي بتقوم فيه. طبعا 3 مباريات ودية، احنا بنحكي عن كل جمعة في عنا مباراة ودية لشباب الخليل لزيادة الانسجام، الانضباط، تطبيق التعليمات، الأمور هاي، وكمان الارتقاء في الريتم، المستوى يعلى شوي شوي، فكل الاحترام لهم على هذا الجهد الكبير. خلينا نروح نرحب حاليا بزميلنا مفيد حسون أبو سامر اللي صار معنا على خط التليفون. يسعد مساك أبو سامر.
5: مساء الخيرات، مساء الخير طبعا لكل الأهل بالخليل. ما بعرف التين قرب، العنب قرب، شو
4: والله في مثل شو بقول، اف آب اقطف ولا تهاب.
5: لسه الآب يعني لسه مطولين،
4: يعني شهر 8 عندك اسبوع 10 ايام نبلش يعني يطلع العنب بالخليل.
5: يعني نستنى يا عمار، نستنى
4: هلا. انت استنى بس، انا ما بوعدكش برضو.
5: ليش
4: يعني؟ بتعرف احنا اذا انت بتجينا زيارة على الخليل لك تاكل عنب لا يعني تشبع.
5: والله غير اعمل جهدي اذا في البطولة قلت لك عنها هاي، يعني طوفة اللواء جبريل رجوب اعلن عنها وجاي عليها سمو الامير، وممكن اكيد فريق اردن زي ما قلت لي. طبعا بدي اسعى كل جهدي ناجي طبعا.
4: يعني هذيك الساعة بدأ طعميك عنب عمرك ما أكلت مثله.
5: لأنه بشهر 9، شهر 9 بكون العنب والتين مدللات، صح؟
4: هلأ شوف، هو عادة التين والعنب من 8 لشهر 9 تقريبا لشهر 10، بس التين إذا ما أكلتوش من بدايته ما بعتبروش تين، يعني التين دائما أول أطفل ثاني أطفل دول أسكيش.
5: نحاول كم شوية عنبات أو التينات من خليل.
4: أنت تعالوا تقلقش
5: ان شاء الله يا رب. الله يجمعنا
4: ابو سامر. خليني اسالك، كونك يعني احد الاعلاميين الرياضيين المخضرمين مش بس كمان على مستوى الاردن، كمان على مستوى الضفتين، شباب الخليل بعد غياب طويل يعلن عن اول بطوله وديه بعد 7 أكتوبر في الضفه.
5: والله يا عمار، انا نادي شباب الخليل اجتهدت مع ادارات متعاقبه جدا، وانا لاني بحب يعني كل انديه الخليل وخاصه نادي الشباب، القاعده الجماهيريه الكبيره انه يجب ان تستثمر. هذا الحكي من زمان مش من جديد، ودائما كنت اطالب ادارات نادي الشباب الخيلي، كنت اقول لهم انا مستعد اساعدكم مساعدة مطلقة واجيب لكم تمويل حتى يسووا بطولة رباعية، فريقين من الاردن فريقين من الخليل او فريقين من فلسطين، سووا ستة سووا اي شيء، لان الخليل مدينة كرة قدم. احنا عندنا الرمطة هي مدينة كرة قدم اردنية، والخليل هي مدينة كرة قدم في فلسطين. ناس عندكم بالخليل بيحبوا وبيعشقوا الفوتبول من عمره 80 سنة الله يمد بعمار الكل، للشباب وللصبايا لكل بتابع كرة قدم عندكم بشغف كبير، فهاي النقطة مش مستغلة مش مستثمرة بالخليل، مع كامل الاحترام لكل جهد بتسوى، لكن الفكر محدود، يعني ما في فكر عالي يتطور تسويقيا. انا بحكي تسويقيا
4: والله يا ابو سامر، احنا ما بنرفع راسنا. شوف بحكي لك بحكي لك شغله، احنا ما بنرفع راسنا في الضفه او في الرياضه الا بناكل هواء على راسنا اقوى من اللي قبلها. فكل ما يتطور الريتم ويصير في عندنا دوري محترفين ويصير في عندنا رياضه وفرق وما شاء الله وخود وجيب، يا بصير انتفاضه يا بصير حرب يا بصير
5: قرار دولي. هذا قرار دولي، الاتحاد الفلسطيني اللجنه العربيه الفلسطينيه واداره الشباب قصه ثانيه. انا بحكي اخصائيه بتعلق بنادي شباب الخليل لحاله بيقدر يسوي إشي ما بتسوى إلا في الخليل، مع كامل الاحترام لكل المدن ومحافظات الفلسطين. أنا هيك أنا جيت على الخليل كتير، بتعرف أنا جيت على ضربات فوتبول كبير، فبعرف شو الخليل وبعرف قديش عشق الخليل. أنا كنت أروح مع الخليل على ريحة وعلى رام الله نلحق فوتبول، فالناس بتعشق كرة قدم، عشان هيك يجب استغلال هذا، يجب استثماره، يجب يعني بيجيب لك دخل وبيجيب لك فوتبول وبيجيب لك اسم وبيجيب لك بهرج وبيجيب لك كل شيء. فأنا ما يعني اليوم الخليل الشباب الخليل أبو علاء بعلن عن انطلاق بطولة، أكيد الخليل حاضنة، والملعب أكثر من ملعب فيه بدورة فيه بالخليل، فيه يعني في أكثر من ملعب ممكن تسوف كمحافظة، وفي بلدية يمكن عندها فكر أو عندها ناس شباب اليوم رئيس بلدية يعني ها نسن الشباب، فيعني الأمور إن شاء الله تكون بطانة يعني او خصبه اللي تساعد وتساند. فانا بتمنى، لان انا دائما بقول لك بحب اشوف الخليل هي مدينه كره قدم، طبعا هي مدينه الحضاره، مدينه الدين والعقيده ومدينه جد الانبياء، ما بنقدر نغفل هذا الجانب، لكن انا بحكي على جانب رياضي على قد حالي بشوفها مدينه كره قدم لفلسطين.
4: كل الاحترام يا ابو سامر، ان شاء الله يا سيدي كمان بيكون ابو سامر موجود معنا هون كمان في هاي البطوله. ابو سامر اليوم انا حاكي معك لنحكي معك اكثر عن حال الكره الاردنيه وسوق الانتقالات القوي اللي صار هالسنه، تحديدا من الفيصل اللي داخل بحم صدره، واعتقد اعلن عن صفقات ضخمه وكبيره وغير متوقعه، ممكن جاب بديش اسميهم من ألد الاعداء، لكن من اكثر الفرق منافسه وجماهيريه ضده، قدر ياخذ منها احد ابرز رموزها حارس مرماها.
5: هلا السنه الفيصلي يعني صار عنده اداره فيها رجال اعمال، رئيس النادي رجل اعمال يعني اعلن عن ضخ ملايين. تمام، هلا انت اليوم الاحتراف بدك فلوس، الاحتراف يجب ان يعني يكون لاصقه معاه كلمه مال، بدون مال ولا تقول الاحتراف ولا تقول استراتيجيه ولا تقول خطط ولا تقول لي شيء، الاحتراف بده مال. تمام، اليوم الفيصل ما كان عنده المال الكافي، مش أقول ما عندهش مال نهائي، ما كان عنده مال الكافي في السنوات الثلاثة الماضية، فما قدر يفوز ببطولة الدوري. الحسين وفر كل المال اللازم لأول مرة بتاريخ نادي الحسين عمره 60-70 سنة، أخذ الدوري 3 مواسم متتالية لأنه وفر المال. فالفيصل اليوم من خلال محمد حمود الحنيطي وفر المال، فيصل يسوى صفقات، طبعا عاد لعيبته اللي راحوا على نادي الحسين مش كلهم طبعا، يعني عاد إحسان حداد، عاد رزق بني هاني، وسيم ريالات، تعاقد مع نور الروابدة، تعاقد طبعا مع لاعبين من الوحدات، من ناس تدور رموز من هذه الوحدات، تحكي زي أنت أنس العوضات يعني منشودة عند جماهير الوحدات، عبد الله الفاخوري حارس الوحدات الأول والرئيسي، أخدهم اليوم بالمال. أنت يعني الحسين كيف سوى بطولة الدوري 3 مواسم والكاس والسوبر؟ أول سنة فرغ نادي، جاب لاعبين من الرمتة، بعدها بنفس الموسم السنة الثانية جاب لاعبين من الفيصلي ومن الحسين، من الفيصلي والوحدات، فهو ضعف الفيصلي وضعف الوحدات وضعف الرمتة، أخذ البطولات. اليوم الفيصلي بيحاول يسوي هذا الدور، بياخذ كل لاعبة الفيصلي، لاعبة الوحدات والحسين، منه بضعفهم بقوي حاله
6: وبنفس الوقت بروح لازم يسترد بطولة الدولي. هلا الفيصل والحسين اللي راح يفرق معهم أكتر اللاعبين المحترفين. اليوم الفيصلي والحسين وصلوا السوق الأردني سوق الانتقالات لمرحلة جنونية. يعني إحنا لاعب زي بحجم يوسف أبو جلبوش صيصة وصل لغاية يوم الخميس 400,000 دولار لموسم واحد فقط.
4: يا بلاش.
6: لاعب أردني طبعاً. وكل الأردن كانت تطالب بالجمال السلامي إنه يقطع المنتخب، ما كان يقبل يقطع المنتخب مع إنه هو أفضل لاعب بالأردن، ولا يعني أفضل لاعب أردن شامل حتى لعبة المنتخب، هو أفضل من كل لعبة المنتخب الأردني يوسف أبو جلبوش. بس خلاص جمال السلامي كان ديجر وقال لك هذا بلزمش معي خطة بتركبش على لاعب زي هذا، خطة لعب تبعته مش عارف شو خطة لعب تبعته، المهم ما علينا. فهذا اللاعب وصل قيمته 400,000 دولار بالموسم واحد، وهو واعد الوحدة، واعد الحسين وواعد الفيصلي ولسه مش قابل خلص، قال لهم مروني كمان اسبوع بستنى عرض خارجي. تخيل يعني لسه ما حسمها. في لاعب عندنا ظهير ايسر عمره 21 سنة اسمه محمد طه بغوش، برضو الفيصل الحسين موصلينه لمرحلة يعني مش طبيعية بالأرقام الفلكية. هم كل نادي مستعد يدفع لنادي شباب الأردن ونادي اللاعب 250,000 دولار، وهم دمعطوا اللاعب بالمقابل كل موسم مثلا بيبدأ من 130,000 دولار، في الموسم الثالث بصل 200,000 دولار. فالأرقام جنونية. يعني في لاعبين وقعوا بالفيصلي 250 و260، وفي لاعبين وقعوا 180، في لاعبين وقعوا كلهم فوق 100,000. هاي الأرقام ما كنا نعرفها لا بالفيصلي ولا بغيره. بالحسين كانت موجودة بالسنوات الثلاث الماضية استثناء، لأنه بقول لك عامر أبو عبيد وفر المال فوفر كل شيء. فاليوم سوق الانتقالات بالأردن فقط حصريا بين الفيصل والحسين، باقي الأندية كلها تتفرج بذهول ولا بقدروا يقربوا على لاعب. يعني اللاعب اللي مش خارج اللي خارج نطاق يعني رؤية الحسين والفيصل بصير يروح على الوحدات، مع احترامنا للوحدات واحترامنا الرمثة. اليوم تحكي على سوق المال، فالوضع هيك صار اليوم سوق الانتقالات بالأردن. شو بده الفيصلي والحسين بياخد اللاعب بده إياه من وحدات، من ما بدك بياخدوهم فلوس فلوس يا عمار فلوس.
4: الله يبعث الفلوس للجميع يا رب،
6: رب العالمين ورزق الله يرزقهم
4: يا رب يا رب.
6: عمر سمعت لاعب أردني في الأردن 400,000؟
4: والله يا ابو سامر انا شايف الاردن بلشت تنعدي من جراتها الدول المحيطه فيها، انه صارت تدفع مبالغ كبيره.
6: هاي قدرات اشخاص وليس قدرات انديه.
4: وهون دير بالك، يعني برضو انت لما تيجي تحكي عن الانديه مثلا بعض الانديه الخليجيه، انت بتحكي عن رجال اعمال كبار هي اللي مستلمه ادارات الانديه، وهون احنا بلشنا يعني شوي نطبع بطبيعهم.
6: هلا انا بعرف في حدا من قرابتي كان نادي هلال القدس مول له يمكن 2 مليون دينار صح؟
4: وفي عنا انا بعرف رئيس نادي بيوم من الايام دفع 3 مليون دولار من جيبه.
6: مين هو؟
4: بدون ما اذكر اسمه عن الهواء.
6: يعني اذا بالعكس فخر واعتزاز له.
4: هلا يمكن فخر واعتزاز، بس هو يعني انا مره سالته وحكيت معه بهذا الموضوع، لي عمار يا ريت ما نجيبش سيره على
6: الهواء. رب لي يا عمار.
4: ايش؟
6: رب لي
4: بقرب لك ما

0: خشبات.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: نكمل معك أبو سامر. كنا واقفين إنه بتقول لي إنه توقعت بيوم الأيام نادي يدفع، قلت لك عنا نادي في الخليل، رئيس نادي بيوم الأيام دفع 3 مليون دولار من جيبه. فنحكي أكثر عن هالمصاري.
4: من الخليل.
3: من الخليل. خلاص عادي أبو سامر، ضلش أحكي لك إلا اسمه.
4: طب شو المشكلة يا زلمة؟
3: يا زلمة هو بدوش نحكي اسمه.
4: خلاص دفع كل هالملايين، بدوش نحكي اسمه.
3: إيش؟
4: دفع كل هالملايين وحداش عرفوه؟ كيف حداش عرفوه؟ كيف حداش عرفوه؟
3: يعني زلمة تلتين الشعب اللي بيسمعنا قاعد بيعرف عن مين بيحكي، بس هو بدوش هيك الزلمة.
4: طب خلاص
3: كل خلاص اسمع بحكي لك تحت الهواء.
4: طب ماشي.
3: طيب خلينا نكمل أبو سامر لنحكي عن وضع الوحدات. شو وضع الوحدات اليوم؟
4: والله شوف الوحدات الآن بقيادة كابتن وسيم البزور توجهوا أمس إلى العقبة. طبعا بالعقبة لا ما راح يلعبوا ولا مباراة، لأنه ما في أندية، في ناديين بالعقبة اسمهم الخليج ونادي العقبة برضو مش مجمعين، فما راح يخوض أي مباراة. هو الهدف من المعسكر يرفع الحالة البدنية للاعبين، لأنه شوية تأخروا في الإعداد، لأنه الوحدات راح يلعب مع الفيصلي والرمتة والحسين في بطولة السوبر الأردنية لأول مرة تقام بين 4 أندية. طبعا هي مباراتين والتالت نهائي، يعني خروج المغلوب، يعني الفريق بيلعب يا مباراه يا مباراتين بياخذ بطوله، يعني بياخذ بطوله بيفوز مباراتين بياخذ بطوله. فهاي البطوله راح تبدا ب 21/8، يعني بعد اقل من شهر من الان. فهو اخذ لعبته هناك، هلا هو بدرس احتياجات وطلب من اداره النادي بعض اللاعبين الاجانب المحترفين، عند شاف شويه فيديوهات على شويه سيره ذاتيه، وطبعا هو بيقعد مع النادي يشوف شو حجم الميزانيه المتوفره اللي تجيب. وأنا طبعا يعني كنا شايفين وحدات ماديا كتير وضعه صعب، وصعب جدا للغاية، المال مش متوفر، عندهم سقوف صعب تتجاوزها لأنه صعب وضع النادي، مش متحمل ديون أكتر من هو وهي عليه الآن. فعلى ذلك يعني الوحدات، ومع ذلك يتفائل الوحدات أنهم يبنوا فريق للمستقبل، يعتمدوا على قاعدة من الشباب، لأنه الكابتن وسيم بزور مدرب عرف عنه انه يحسن اعداد فرق من الشباب، وخاصه عندما لعب عمل مع الرمتة لسنوات، وهو قادم الان من فريق نادي الظفره في الامارات العربيه المتحده، حيث كان مدربا للفريق الرديف وحقق معه نتائج جيده. فلذلك الوحدات وضعه يعني اكيد بظل ما هو ساد الان، يعني صعب ينافس، لكن الوحدات ظله اسمه كبير، هيبة جمهوره، هيبة الاسم كله بتفرق، أكيد ممكن نسوي له صدى ممكن، لكن هو عمليا عرض الواقع قياسا للي قاعد بصير بالفيصل وبالحسين، أكيد بالعقل بالمنطق صعب ينافس. نعم أكيد. وكذلك أمل بالنسبة للرمتة. الرمتة
3: فيش عندهم مدير فني كأن الرمتة لليوم أبو سامر.
4: الرمتة اللي وصل الموسم الماضي نهائي كأس الأردن حتى الآن ما عنده مدرب ولا عنده إدارة، بلا إدارة وبلا مدرب، بس بانتظار أنه وزير الشباب يعلن عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الرمتة، واللي بعدها ممكن أنه الرمتة يعين مدرب. اليوم اللي بدرب فريق رمتة قاعد الكابتن حمزة الدردور بصفته أكبر اللاعبين سناً، بصفته كابتن فريق، هو قاعد بدربهم. طبعاً في لاعبين، أهم لاعبين بالرمتة مطروحين للبيع أو للإعارة، سواء للرمت سواء للحسين أو للفيصلي، مؤمن الساكت وأحمد السلمان.

0: انه امنت اللعيبه في الرمثة، والرمثة مضطر انه يعيرهم لمين مكان لانه مردوده مادي كويس حوالي 200,000 دولار في الموسم الواحد اعاره، طبعا ما نحكيش بيع. فبالنسبه ل 200,000 بحركوه شوي لانه وضع المادي برضه الرمثة عليه، كمان منع من القيد عليه، قضايا من الفيفا، لاعبين مشتكين عليه، مدربين اجانب، فلذلك وضع الرمثة برضه يعني مش هو الوضع اللي بيسمح له يكون فريق منافس. عشان هيك احنا السنة ما حدا شايف الموسم الا بين الفيصلي والحسين فقط لا غير، حتى بعض ولو فيها بسيطية من جمهور الحسين صار يقول لك السنة احنا ما لناش فيها، السنة للفيصلي، هيك يعني ما يقال. لكن بقول لك الملعب هاي الميدان يا حميدان، مش هيك بقول يا
1: صحيح عمار. الميدان يا حميدان،
0: ايوه. فنشوف نستنى الميدان ب 11/8 عنده الحسين. طبعا هو حتى الان برضو الحسين متاخر في صفقات اللاعبين الاجانب، ربما يعلن اليوم عن صفقتين، ربما وربما يعلن عن ثلاثه. امبارح رئيس نادي الحسين عامر ابو بيت غرد على صفحته على الفيسبوك، بسم الله وتوكلنا على الله نبدا، بس ما بداش امبارح. الناس ضلت سهران الصبح تستنى البدايه، انا والله نمت يعني، فما بدا، ما بداش حتى الان لسه ما بدا. لكن في
1: هاي ببلش اذا كانت اذا كانت نيته صح ببلش ليش؟
0: لا لا لا مش هيك. هلا الحسين الفريق الوحيد الاردن يجب ان يكون اول نادي انجز كل شيء لسبب واحد، تعرف شو يا عمار؟ عنده ب 11/8، امتى 11/8؟ يعني بعد اسبوعين بالضبط، صح؟ مظبوط
1: صحيح.
0: 11/8 احنا اليوم قديش؟ 25.
1: احنا الجمعه الجاي 31، احنا الجمعه الجاي 31.
0: عنده ب 11/8 مباراه مع بختكور بطل اوزباكستان في طشقند في الملحق الاسيوي لبطوله النخبه الاسيويه. فتخيل لسه لعبته مش موجودين معاه حتى اليوم، وهذا طبعا بعطله. انسى الموسم المحلي، بلحق حاله عادي، ما عنده مشكله. لسه البطوله الدوري عندنا بواحد 9/3/9 في وقت. لكن انت عندك استثنان، عندك مباراه مهمه جدا، لو فزت فيها رحت على دور المجموعات بتاخذ 850,000 دولار
1: بس يا
0: مجرد انت دخلت دور المجموعات. عشان هيك الحسين بنحكي عنه متاخر، القلق انه موجود قلق لانه هو تاخر.
1: يعني نتمنى التوفيق للانديه الاردنيه، ان شاء الله بيكون موسم حافل، بيكون موسم ممتع، بيكون موسم جميل، لنقدر كمان احنا الجماهير الفلسطينيه نستمتع ب يعني على الاقل دوري، بما انه احنا عندنا بطوله تنشيطيه في شهر 9، لا نكون كمان في الدوري، الدوري الاردني كمان يكون ممتع الموسم القادم. انا بدي اشكرك ابو سامر على كل هذا الحديث، ولنا لقاء اخر ان شاء الله في قادم المواعيد. شكرا للزميل مفيد حسونه، حدثنا من الاردن حول اخر الاخبار الاردنيه. إيهاب ربحي يعطيكم ألف عافية، مشكورين جدا. إن ظلينا عايشين من هول التنين بنرجع نلتقي من جديد. تحياتي عمار بدر، وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
9: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
10: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
11: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: منهم من قرر وإن كانوا قلة أن يبقوا داخل بلدة زوطر الغربية على الرغم من عدم توفر مقومات الحياة. من مدخل زوطر الغربية إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
1: ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعالم. نادي الأسير الفلسطيني يؤكد للتلفزيون العربي اعتقال أكثر من 80 شخصا في نابلس ومحافظات الضفة الغربية. الاحتلال يواصل حشد قواته ويؤكد إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة. مصادر طبية تؤكد استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة، بينهم محافظ شمال القطاع. الحكومة اليمنية تعلن شن غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في مأرب والجوف، والجماعة تقول إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع. عراقجي يقول إن إصرار واشنطن على فتح مسار جديد في مضيق هرمز ينتهك مذكرة التفاهم، وترامب يدرس توسيع الضربات ضد إيران.

0: نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شاباً أصيب برأسه جراء اعتداء قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية تل جنوب غربية نابلس. هذا وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في قرية تل جنوب غربية نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن قوات جيش الاحتلال وسعت اقتحامها للقرية بعد انتهاء تشييع الشهداء الأربعة بمشاركة عدد محدود من ذويهم، واقتحمت منازل عائلات الشهداء ومنازل أخرى في القرية حيث احتجزت أكثر من 40 فلسطينيا. في حين أفاد نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربي بأنه وثق 80 حالة اعتقال على الأقل في نابلس ومحافظة الضفة الغربية. ووثقت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين أطراف بلدة تل ومداهمتهم بناية قيد الإنشاء. في غضون ذلك قال محافظ نابلس غسان دغلس للتلفزيون العربي إن الاحتلال نفذ تحقيقات ميدانية مع الأهالي. من جهته قال رئيس المجلس القروي في تل في نابلس وليد زيدان للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال اعتقل 50 شخصا كانوا يواجهون اعتداءات المستوطنين لدى اقتحامهم القرية.
1: احنا امبارح على تقريبا الساعة 11 في الليل بلغنا الارتباط الفلسطيني انه الجيش سمح بدفن الشهداء، بس الدفن هذا كان مشروط انه بس اللي يحضروا الدفن 30 شخص اللي هم عيلته، وتم مراسم الدفن ومشيت الامور والحمد لله. وفي الليل تقريبا على الساعة 1:30 2 دخلت قوات الاحتلال القرية واعتقلوا لغاية اللحظة ما يقارب 50 شخص، وعاملين مركز تحقيق ميداني في منطقة اسمها منطقة اللحف.
0: هذا واستولت قوات الاحتلال على بناية سكنية داخل قرية تل وحولتها إلى موقع عسكري أجرت فيه تحقيقا ميدانيا مع أكثر من 100 شاب. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الوضع من داخل القرية التي تتعرض لحصار واقتحام متواصل لليوم الثاني على التوالي.
2: في هذه الأثناء تتمركز آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلب قرية تل جنوب غرب نابلس، هي تواصل اقتحامها لقرية تل وتنفذ عمليات تحقيق ميداني مع أكثر من 100 شاب ومواطن فلسطيني، وفق ما أكد لنا أحد الشبان الذين كانوا بداخل هذه البناية السكنية التي تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية وإلى مركز تحقيق ميداني. إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت اعتقال 6 فلسطينيين على الأقل، إلى جانب تأكيد أيضا بأخذ قياسات منزل الشهيد فاروق رمضان الصيفي الذي يتهمه الاحتلال بأنه نفذ عملية إطلاق نار بسلاح مستوطن. هذه الرواية يواصل الفلسطينيون رفضها ويقولون إنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس. المستوطنون المسلحون هم من اقتحموا قرية تل ونفذوا هذه المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وجرح آخرين. حصار نابلس لازال متواصلا والحملة العسكرية على قرية تل لازالت متواصلة وفق ما نرى في كاميرا التلفزيون العربي. إذا نتحدث عن تحقيقات ميدانية، عن مداهمات، عن أخذ قياسات منزل أحد الشهداء تمهيدا لتدميره. من قرية تل، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
0: وتبقى معنا من تل جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. بعد يومين من الاقتحامات والحصار المتواصل على القرية، كيف يبدو المشهد الآن؟
2: لا وجود لجيش الاحتلال في داخل قرية تل الآن رولا، لكن القرية معرضة للمداهمة مجددا، هذا وفق ما أكد لنا رئيس المجلس القروي. أيضا هنالك خشية من تنفيذ المستوطنين المزيد من الهجمات، لأنه منذ ساعة الصباح يقتحم مستوطنون أطراف هذه القرية ثم ينسحبون، لا تنفيذ حتى الآن وتسجيل لهجمات دموية جوية فيها قتل أو حرق ممتلكات منازل ومركبات حتى الآن، لكن هنالك تحذيرات من الساعات المقبلة من تنفيذ المستوطنين المزيد من الهجمات، لذلك هنالك حالة من الترقب وتحذير للفلسطينيين بتقليل الحركة قدر الإمكان، إن كان داخل القرى والبلدات في محافظة نابلس أو حتى على الطرقات الخارجية بين مدينة وأخرى ومحافظة وأخرى، لأن المستوطنين في العادة ما يهاجمون مركبات الفلسطينيين. بالتالي حصيلة الحملة التي بدأ جيش الاحتلال بتوسيعها فجر هذا اليوم هي اعتقال نحو 22 فلسطينيا أبقى الاحتلال على اعتقالهم، لكنه استجوب ميدانيا أكثر من 100 مواطن فلسطيني وشاب كان داهما، حقق ميدانيا داخل بناية سكنية تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية، وكانت تتمركز أمامها الآليات التابعة لجيش الاحتلال كما رأينا في التقرير الذي بث قبل قليل على شاشة التلفزيون العربي من قلب قرية تل. بالتالي نتحدث عن حملة شملت اعتقالات، مداهمات، تحقيقات ميدانية، الإبقاء على اعتقال 22 فلسطينيا، إلى جانب أنه في بعض القرى ضمن محافظة نابلس تم تدمير واقتلاع أشجار زيتون. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هنالك أوامر عسكرية باقتلاع أشجار زيتون من نحو 70 دنما من أراضي محافظة نابلس، إلى جانب ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي بإقامة المستوطنين منذ الأمس نحو 4 بؤر استيطانية في تل، في عصيرة القبلية، في جبل عبال، وفي مناطق تتبع محافظة نابلس، في إطار ما يدعي الاحتلال أنه انتقام لما زعم أنها عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطنان اثنان وهما عسكريان. بالمجمل الفلسطينيون رفضوا هذه الرواية وقالوا إن المستوطنين المسلحين هم من اقتحموا قرية تل، المجزرة وقعت في قرية تل أثناء تجمع الأهالي من أجل صد هجوم للمستوطنين، كان هنالك نداءات حتى عبر سماعات مساجد هذه القرية بضرورة التجمع في المنطقة الشرقية، هناك كان المستوطنين بصدد إحراق منازل، عندما تجمع الأهالي اندلعت اشتباكات تطورت إلى إطلاق نار بشكل عشوائي ووقعت المجزرة، استشهد فيها 4 فلسطينيين وجرح 4 آخرون، الجرحى والشهداء من عائلة واحدة، عائلة الصيف في رمضان، تم تشييعهم فجر هذا اليوم بشروط مقيدة بمشاركة بضعة يعني حوالي 30 شخصا فقط، وهذه كانت شروط الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بدفنهم بقريتهم، كانت الجثمين في ثلاجات مستشفى رفيديا. إذن نتحدث عن اقتحامات نفذت خلال الساعات الأخيرة، لا وجود لجيش الاحتلال في قلب القرية، لكن هذا لا يعني بأن القرية آمنة حاليا من المزيد والمزيد من المداهمات والاقتحامات. رولا
0: كريستين، نقطة أشرت إليها وإذاعة الجيش الإسرائيلي التي تحدثت عن إقامة المستوطنين خلال ساعات لأربع بؤر استيطانية، يعني أريد أن أفهم منك عمليا كيف يتمكن المستوطنون من إقامة بؤر بهذه السرعة، يعني فيزيائيا ماذا يعني، ماذا تعني هذه البؤرة، كيف هو شكلها؟
2: تبدأ البؤر الاستيطانية بنصب خيمة رولا، ثم تتطور إلى كرفانات، ثم إلى منشآت يتم جلبها إلى الأراضي الفلسطينية وإعلان عن إقامة بؤر استيطانية. بالمجمل هذه البؤر الأربعة أقيمت على أراضي المواطنين في محافظة نابلس بادعاء أنها في إطار الرد والانتقام لعملية إطلاق النار المزعومة، لكن أشير أنه بدون هذه الإدعاءات أقام المستوطنون أكثر من 200 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو ثلاث سنوات ونصف من ولاية حكومة نتنياهو التي صدقت على تسوية أوضاع نحو 160 بؤرة رعوية واستيطانية في الضفة الغربية، كما صدقت على 104 مستوطنات خلال فترة ولايتها، وهي التي تحول حكومة نتنياهو هي التي تحول البؤر إلى مستوطنات قائمة فيها خدمات من حيث البنية التحتية، الكهرباء والمياه، لأن هذا تنفيذ لمشروع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. المستوطنون لا ينفذون هذه الأمور على الأرض بمعزل عن الدعم السياسي والعسكري من هذه الحكومة، هم أداة، وهنالك تكامل للأدوار ما بين المستوطنين كأداة وجيش الاحتلال وهذه الحكومة التي توفر الدعم والغطاء السياسي من أجل تثبيت الأمر الواقع الذي يفرض بالعنف والإرهاب، وهذا الواقع الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون العزل. نتحدث عن آليات مدججة تقتحم منازل الآمنين، تحقق ميدانيا مع مواطنين لسؤالهم عن موقفهم من ما تزعم أنه عملية. وبالمجمل قال لنا الأهالي أنهم قالوا حتى لضباط المخابرات بأنهم هم موجودون في منازلهم الذي داهم واقتحم المنطقة مستوطنون مسلحون، والمنطقة التي وقعت فيها المجزرة رولا هي مناطق مصنفة ألف وباء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، بالتالي هنالك تمادي وهنالك وقائع لا تفرض فقط في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو، والتي يتعامل الاحتلال وكأنها حسمت وأصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية كاملة، إنما هنالك تعدي الآن ووقائع تفرض في مناطق مصنفة ألف وباء. ورصدنا خلال اليومين الماضيين عبر شاشة التلفزيون العربي احتلال مستوطنين لمنزلين يعودان لعائلة الطباسي في قرية جلود جنوب نابلس، هذه منطقة مصنفة باء بموجب اتفاق أوسلو، وسيطر عليها، استولى عليها المستوطنون تحت حماية ومشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي ما يجري هو عدوان بوصف الفلسطينيين رولا.
0: شكرا لك من تل جنوب نابلس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. إذن هذا وتتسع خريطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني. توسع لا يضيف مستوطنات جديدة فحسب بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
3: من تل إلى صرة جنوب غربي نابلس، قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين، شهداء في تل ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في صرة وطرق أغلقت فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصر وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل، تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر. تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق تل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميم في منطقة
4: راديو الحرية
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: راديو الحرية
3: 92.7 FM حول نابلس إلى المغير وردير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا، تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر. بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في سرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة، بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريقة، حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
0: نشير مشاهدينا الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة، ومصادر طبية تتحدث عن شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة البراق غرب خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذن مصادر طبية تتحدث عن وقوع شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة البراق غرب خان يونس جنوبية قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. أهلا بك إسلام، ماذا في التفاصيل؟
4: أهلا رولا، قبل قليل فقط أغارت طائرة إسرائيلية مسيرة على سطح منزل في منطقة البراق بخان يونس جنوب قطاع غزة. المعلومات الأولية أن المنزل هو لعائلة أبو الريش، تم نقل عدد من المصابين والشهداء أيضا إلى مستشفى ناصر. المعلومات من مستشفى ناصر أن الشهداء فعلا، أن سيارات الإسعاف فعلا نقلت عددا من الشهداء، لكن رقم أو عدد الشهداء حتى هذه اللحظة غير واضح، ولكن الاستهداف كان مباشرا لسطح المنزل ومن كانوا فوق هذا المنزل، والحديث يدور عن عدد من الشهداء، شهيدين على الأقل، وربما يكون العدد أكبر من ذلك. هذه الغارة الإسرائيلية جاءت لتتمم غارات ربما لن تتمم، لازال في النهار متسع، ولكن على الأقل جاءت لتتوج غارات إسرائيلية شملت جميع محافظات قطاع غزة. بهذا الاستهداف في خان يونس تكون جميع المحافظات قد استهدفت هذا اليوم، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية سيارة في جباليا شمالي القطاع، ثم قصفت مارة في منطقة الغزالي في مدينة غزة، ثم قصفت طائرة على مرتين خيمة في المغازي ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وأيضا بوابة مستشفى شهداء الأقصى، والآن تقصف في خان يونس جنوب قطاع غزة. من الواضح أننا نشهد يوم صعب، ومن الواضح أيضا أن التصعيد الإسرائيلي يأخذ طابعا تصاعديا مستمرا، ومنذ عدة أيام الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته الإسرائيلية، من غاراته الجوية المتعلقة بالطيران الإسرائيلي المسير، ويستهدف مواطنين فلسطينيين داخل خيامهم كما جرى في الزوايد آسف، وفي مركباتهم كما جرى في جباليا، أو وهم مشاة كما جرى هنا أمام مستشفى شهداء الأقصى أو في منطقة الغزالي، أو حتى وهم على أسطح منازلهم كما جرى في خان يونس. على كل الأحوال، حتى بما في ذلك على بوابات المستشفيات هناك استهدافات إسرائيلية متواصلة. حصيلة الشهداء حتى هذه اللحظة هي 4 شهداء، بينهم شهيدان نتاج الاستهدافات الإسرائيلية الجديدة، لكن هناك شهداء ممن تم إعلان استشهادهم متأثرين بجراحهم من استهدافات إسرائيلية سابقة. عموما القصف الأقرب لمكان تواجدنا هو قصف بوابة أو القصف على بوابة مستشفى شهداء الأقصى، كنا على بعد 10 أمتار تقريبا إلى 15 مترا، وبعد أقل من دقيقة تمكنا من الوصول للمكان وعاينا اللحظات الأولى للدماء التي كانت على الأرض، لنقل المصابين، لحجم الأضرار، لحضور الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وبالتأكيد للخوف الذي كان يملأ المكان خصوصا من المارة من السيدات والأطفال ومن المصابين. نتابع
7: هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماما. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديدا تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة، والأهالي بالكاد يتعرفوا على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان، والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي، فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. أفلام بدر التلفزيون العربي من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
0: نشير مشاهدينا الأخبار العاجلة الظاهرة على الشاشة ورويترز التي تنقل عن مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. إذن رويترز تنقل عن مصادر أمنية عراقية بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل. نذهب الآن إلى الشأن اليمني السعودي، حيث قال مسؤولان عسكريان يمنيان إن القوات التابعة للحكومة اليمنية شنت اليوم غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظة مأرب والجوف على طول خط المواجهة. وأضاف المسؤولان العسكريان أن الغارات تأتي ضمن أولى العمليات الهجومية التي شنتها الحكومة اليمنية ضد أهداف لجماعة الحوثي. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع في كلمة مسجلة إن الجماعة استهدفت بالصواريخ والمسيرات منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع، مشددا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم وفقا لتطورات الساعات والأيام المقبلة.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة.
0: للمزيد نذهب إلى صنعاء مع مراسل تلفزيون العربي من هناك علي الذهب. أهلا بك علي. إضافة إلى آخر التصريحات لجماعة الحوثي والمواقف والعمليات التي أعلنت عنها، أيضا نريد منك إطلالة على المواقع التي قالت الحكومة اليمنية بأنها استهدفتها للحوثيين.
8: نعم رولا، تصعيد مستمر طبعا من منطلق أيضا أولا البيان العسكري التابع للمتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى السريع الذي يعلن فيه قبل ساعة وقليل عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين كما قال في بيانه ضد أهداف في السعودية، تحديدا يقول أنه تم استهداف منشآت تتبع شركة أرامكو في منطقتي ينبع وجيزان السعوديتين. خلال هذا البيان أكد المتحدث العسكري للحوثيين على استمرار قرار الحظر البحري في البحر الأحمر حتى يرفع الحصار عن المناطق اليمنية كما يقول في بيانه، وكذلك تحدث بأنه مع هذا التصعيد المستمر أيضا من قبل الجانب السعودي ستوسع جماعة أنصار الله وقواتها العسكرية من حالة التصعيد أيضا ومن أي خطوات إذا حسب تطورات الموقف كما يقول. بالمقابل حالة الاستنفار السياسي والعسكري على مستوى مواقف جماعة أنصار الله أيضا تقابل بحالة استنفار سياسي وعسكري كذلك. هنالك اجتماعات مستمرة لمجلس الدفاع التابع للحكومة المعترف بها، عقد المجلس اليوم اجتماعا طارئا كان في محافظة مأرب، ويتحدث مسؤولون في الحكومة عن اجتماعات مستمرة في هذا الإطار. خرجوا بالحديث أنهم يخوضون معركة مصيرية وأنهم في جاهزية قتالية ويؤكدون على مستوى الجاهزية القتالية والمواجهة أيضا إذا تطلب الموقف مع مناوشات لم تتوقف طبعا في جبهة القتال في الداخل ليس اليوم فقط ولكن خلال الأيام الأخيرة منذ بدء هذا التصعيد والتوتر منذ 3 يوليو تقريبا. هنالك جانب الحكومة أيضا تحدث عن شن غارات، التحالف طبعا لم يعلن عن شن هذه الغارات كما أعلن بالأمس عن شن غارات استهدفت مواقع في محافظة الحديدة، لكن التلفزيون الحكومي الرسمي وجهات حكومية ومسؤولون في الحكومة المعترف الغربية يتحدثون عن شرغرة جوية على تعزيزات كما يقولون للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف شمال وشرق البلاد تحديدا، يقولون استهدفوا فيها بعض المناطق كمنطقة في مناطق الجوبة وبعض المناطق في هذه المحافظتين، يقولون أنه استهدفوا تعزيزات لجماعة أنصار الله الحوثيين. الجانب العسكري للجماعة أنصار الله الحوثيين وفي بيانه تحدث فقط عن الغارات التي شنت على محافظة الحديدة، لم يشر إلى أن هنالك استهداف وغارات أخرى، لكن هنالك بيانات توالت أيضا من قبل جماعة أنصار الله من قيادات ومن جهات حكومية هنا في صنعاء تتبع جماعة أنصار الله، أكدت أن التصعيد سيقابل بتصعيد أكبر، ويتحدثون عن تصعيد سعودي تحديدا، لم يشيروا في تصريحاتهم وبياناتهم عن تصعيد من قبل الحكومة، يقولون وهذا ما يؤكدون عليه دائما إنهم يخوضون حربا ضد السعودية وإن الحصار الذي يفرض عليهم هو من قبل السعودية، ولم يتحدثوا عن جانب الحكومة المعترف بها، إذن هم يقولون أن الطرف المناهض لهم هو طرف السعودية. حتى اللحظة رولا بشكل عام كما يبدو من خلال معطيات الساعات الأخيرة يبدو.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الفراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: تحرك بريطاني بشكل أو بآخر، كل هذه الأمور أختي العزيزة هي مطروحة وموجودة. المملكة ليس لديها أي نوايا لحصار اليمن، المملكة هي واحدة من الأيادي البيضاء التي تقدم الدعم لليمن بدون أي منه وبشكل أخوي وحبي وداعم ومقبول، والجانب يعني قطاع كبير من الشعب اليمني يدرك هذه الحقيقة، والشرعية لها تصريحات واضحة تؤكد الدور السعودي الإيجابي في اليمن. الجانب الحوثي تلقى تعليمات لا تقبل الرفض ولا تقبل إلا التنفيذ، والطائرة التي قلت عليها الطائرة هي خرجت بإذن صحيح، لكن لم تكن يعني كما فهمت أنا من السؤال أنها القشة التي قصمت ظهر البعير، لسبب بسيط جدا هو أنه كان على متنها خبراء لإطلاق المسيرات كانوا عائدين مع الجانب الذي عاد. الشيء الآخر كان على متنها قطع غيار لبعض المعدات العسكرية التي كانت ناقصة في اليمن، وهذا الكلام يعني في البداية استمعنا إليه من بعض الأطراف وربما لم يكن أكيدا. بالأمس القريب كان هناك تأكيد من مصادر يعني أمنية في بشكل عام وهي عربية وغير عربية، وأكدت أن على متن هذه الطائرة مدربين عسكريين من الحرس الثوري، بمعنى أن الحرس الثوري سمم وخرب وأتلف الملاحة البحرية بالألغام وبالمشاكل في مضيق هرمز، وينقل يعني أيديه للأسف التخريبية إلى باب المندب. لذلك كان هناك محاولة صد لهذه الطائرة، والكل يعرف القصة كيف حدثت، يعني أنه أتلف المدرج الذي كان ممكن أن تنزل عليه ونزلت في مكان آخر. صحيح. ويعني حتى الجانب اليمني الشرعية اليمنية
5: وصلت الفكرة. أعتقد للمقاطعة انتهى وقت المقابلة. شكرا لك من الرياض سالم اليامي، مستشار سابق في وزارة الخارجية السعودية. بالعودة مشاهدين إلى تطورات السودان، ومراسل التلفزيون العربي الذي أفادنا بأن الجيش السوداني يسيطر على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. إذن الجيش السوداني يسيطر على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وفي وقت سابق أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. وأوضح الجيش أن قواته أحكمت السيطرة الميدانية على المنطقة في وقت تشهد فيه ولاية شمال كردفان تصاعدا في وتيرة المواجهات العسكرية. في الجانب الإنساني، تسببت المعارك التي شهدتها أم سيالة ومنطقة جبرة الشيخ في نزوح آلاف المدنيين إلى البلدات المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة الأبيض في كردفان مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار، صف لنا المشهد من عندك.
6: مرحبا رولا، نحن هنا داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. هذه المدينة التي تشهد معظم اتجاهاتها المختلفة عمليات عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلال الساعات الماضية تمكنت قوات الجيش السوداني من إحكام السيطرة على منطقة تمسيالة، هذه المنطقة التي تقع في المحور الشمالي وهو محور مدينة بارا وجبرة الشيخ وصولا حتى غرب أم درمان. هذا المحور باعتبار أنه من أكثر المحاور نشطة في العمليات العسكرية، إضافة إلى أن هذا المحور أيضا يشهد عمليات نزوح مستمرة من جانب سكان هذه المناطق وصولا هنا إلى مدينة الأبيض التي تضم أكثر من ثمانية معسكرات للنازحين، يعني في عدد من المواقع هنا داخل مدينة الأبيض وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. كذلك استطاعت قوات الجيش السوداني اليوم أيضا الدخول إلى منطقة البركة، هذه المنطقة أيضا الحدودية مع يعني ولاية جنوب كردفان وهي متاخمة أيضا لولاية شمال كردفان في المحور الجنوبي لمدينة الأبيض، باعتبار أن خلال هذا اليوم الجيش السوداني يخوض عدد من المعارك في ثلاثة محاور، المحور الجنوبي والمحور الشمالي والمحور الغربي. تمكن من السيطرة على منطقتين وهي منطقة البركة في المحور الجنوبي ومنطقة مسيالة في المحور الشمالي، وجاري عمليات العسكرية بالنسبة للجيش السوداني بغية استعادة السيطرة بالكامل على إقليم شمال كردفان أو على ولاية شمال كردفان. هذه العمليات العسكرية رولا بطبيعة الحال تتعقد معها الأوضاع الإنسانية في ولاية شمال كردفان باعتبار عمليات النزوح ما زالت جارية وما زال يتدفق النازحون إلى مدينة الأبيض إلى معسكرات النازحين وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. هناك نقص واضح في الغذاء وفي المياه الشرب. إذا أضفنا أيضا إلى الاستهدافات الأخيرة التي طالت هذه المدينة مدينة الأبيض، يعني استهدافات بواسطة الطائرات المسيرة عمقت من الأوضاع الإنسانية داخل هذه المدينة، ولكن الصورة الآن التي نشاهدها من داخل مدينة الأبيض الآن تبدو الحركة طبيعية للغاية داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يتحركون بشكل طبيعي، حركة التجارة والأسواق تعمل بشكل طبيعي، كذلك المدارس داخل هذه المدينة أيضا تعمل بشكل طبيعي، كذلك لا يوجد أي تخوف بالنسبة للمواطنين جراء الاستهدافات التي طاولت هذه المدينة من قبل قوات الدعم السريع. ورغم أن هذه الاستهدافات التي يعني طاولت عدد من المرافق الحيوية، الصورة التي من أمامنا الآن التي نشاهدها هنا إحدى محطات الوقود التي نقف أمامها الآن، هذه المحطة محطة الوقود ضمن المحطات الوقود التي تم استهدافها بواسطة طائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع. كما تلاحظين معي رولا الصورة تظهر حجم الخراب لهذه محطة الوقود وهي متوقفة الآن عن الخدمة، ومعظم المحطات الوقود داخل مدينة الأبيض هي خارج الخدمة تماما. الوقود يباع بشكل في غير منافذه الطبيعية من واقع تخوف أصحاب الطرمبات من الاستهدافات بواسطة الطائرات المسيرة، رغم أن الجيش السوداني نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط أكثر من 4 طائرات مسيرة حلقت هنا في مدينة الأبيض. ويتضح تماما بأن الجيش السوداني أصبح يمتلك القدرة على الكامل على الدفاع عن هذه المدينة ومنع استهداف الطائرات المسيرة لهذه المدينة. كذلك الاستهدافات لهذه الطائرات المسيرة في الأيام الماضية في هذه المدينة أيضا عمقت من الأوضاع داخل المدينة. هناك إشكالية أصبحت في مياه الشرب، كما تلاحظين الآن أمامي مباشرة إحدى عربات المياه أو ما تعرف بالكوارو أصبحت هي التي تنقل المياه للمواطنين، وتجاوز سعر البرميل أكثر من 30,000 جنيه، أكثر من 30,000 جنيه وسط أوضاع صعبة للغاية يعيشها سكان، ما يصعب ويجعل معاناتهم كبيرة للغاية بسبب الحصول على مياه الشرب، بسبب استهداف أيضا محطات الكهرباء داخل هذه المدينة باعتبار أن مياه الشرب أيضا تعتمد بشكل كبير رولا على الكهرباء. وللوقوف أكثر حول الأوضاع داخل هذه المدينة نزعد أن يكون معنا أيضا أحد مواطني مدينة الأبيض. مرحب بك، نريد أن نتعرف على الأوضاع الآن داخل المدينة. هناك أخبار كثيرة جدا تتحدث عن تخوف، هناك أخبار تتحدث عن أن سكان مدينة الأبيض في عملية خروج من المدينة خوفا من الاستهدافات التي تمت داخل هذه المدينة.
7: نعم صحيح، كان هنالك استهداف للمدينة بالطائرات المسيرة، لكن مع ذلك تم التحكم وتم إيقاف هذا التهديد الذي كان يهدد المدينة بواسطة الجيش السوداني. والآن عادت الحياة لطبيعتها، عادت المرافق التي استهدفتها المسيرات أماكن المياه وكذلك الكهرباء، وأيضا التهديد الذي كان يهدد الطريق القومي الذي يربط مدينة الأبيض ببقية أجزاء السودان. لكن
6: يعني نريد أن نتعرف أيضا على كيف يعيش الآن إنسان مدينة الأبيض، كيف يعيش الأوضاع؟ إذا كان نتحدث عن السلع الغذائية، نتحدث عن مياه الشرب، نتحدث عن تفاصيل الاحتياجات الضرورية.
7: نعم، الفترة التي كانت فيها استهدافات لمواقع المياه أو طلمبات المياه وكذلك استهداف أماكن الوقود، كان هنالك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية. لكن بعد أن تم حل هذه المشكلة، بعد التحكم في أجواء مدينة الأبيض من قبل القوات المسلحة وانسياب الحركة من وإلى الأبيض مع الولايات الأخرى، بدأ هنالك نزول تدريجي في أسعار السلع الأساسية وكذلك.
6: لاحظ الآن في مشكلة مياه شرب.
7: نعم، المشكلة كانت متفاقمة أكثر من ذلك، لكن تم تدريجيا حل هذه المشكلة، وهذه الأسعار مقارنة بقبل 20 يوم تراجعت هذه الأسعار ليستقر برميل المياه في حدود 12,000 جنيه. قبل هذا التاريخ كان البرميل وصل إلى 25,000 جنيه وإلى 20 في مناطق متفرقة وأحياء متفرقة من المدينة، لكن الآن هبطت الأسعار إلى 12، وهو سعر مقارنة بالماضي يعتبر مناسب. وأيضا حل كل هذه المشكلات تدريجيا في طريقها إلى حل هذه المشكلة.
6: إذا رولا، كما استمعت إلى إحدى شهادات المواطنين

0: الشباب العشرة FM FM FM.
1: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: أعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
7: من على منصة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في عقب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضاربا في التصريحات.
8: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
7: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائما، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أن اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبرا أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي، ورغم التشدد أبدى مرونة، حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف كفته الراجحة، التصعيد أم الوساطة؟
6: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. بناء على المعطيات الحالية والتصريحات وقنوات الاتصال التي تجري، ما الذي ترشحه أو ترجحه المؤشرات الإيرانية للمرحلة المقبلة، تصعيد أم عودة للتفاوض؟
9: كل ما نسمعه رولا هو يعتمد على ما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. طهران بالدقة وضعت الولايات المتحدة الأمريكية بين خيارين، أما العودة إلى مذكرة التفاهم والالتزام بالتحديد في البند الخامس الذي ينص على، وفقا للقراءة الإيرانية، ينص على

0: أن يكون لطهران الدور وتتحمل مسؤولية وضمان مرور السفن عبر محددات ومسارات مضيق هرمز من خلال التنسيق مع منظمة الملاحة الإيرانية وكذلك بحرية التابعة للحرس الثوري، وهذا يجري وصولا إلى انتهاء المرحلة الأولى حتى يتم إخلاء مياه المضيق من الألغام. هذا ما يجري الحديث عنه إيرانيا. وأما إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى التصعيد واستهداف الأراضي الإيرانية فإن طهران ستواصل أيضا الرد على ذلك. آخر الكلمات التي جاءت في هذا السياق تحديدا هي من قبل عباس عراقجي وزير الخارجية، يقول وعندما سئل عن وقف اطلاق النار وهو في قرغيزستان للحضور والمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي، أكد على أن طهران في هذه المرحلة لن تناقش وقف اطلاق النار، بل هو ليس مطروحا على إيران ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الالتزام في مذكرة التفاهم. لماذا كل هذا الكلام وكل هذا التأكيد رولا؟ لأن هذه النقطة وهذا المحور إيرانيا ينظر له على بشاكل مصيرية وعلى حد وصف محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، يقول بأن ما يجري في مضيق هرمز يعتبر وجودي لإيران على صعيد التهديد، وبالتالي كلما عادت الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للقراءة الإيرانية بالسيطرة على مضيق هرمز فإن ذلك يشكل تهديدا كبيرا لإيران بإمكانية مواصلة التهديد لها، وبالتالي لا يمكن أن تفرغ يدها من مضيق هرمز. هناك من يتحدث وفي مساحة التحليل الاستراتيجي العسكري بأن طهران عليها في هذه المرحلة وفي ظل الزيارة العمانية والاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية العماني لابد أن يكون هناك تنسيق مشترك فيما يتعلق بالمصالح مع عمان من أجل التنسيق للترتيبات المستقبلية وعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالضغط إن كانت.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: حتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. وقالت مصادر محلية لتلفزيون العربي أن قوة جيش الاحتلال وسعت اقتحامها للقرية بعد انتهاء تشييع الشهداء الأربعة بمشاركة عدد محدود من ذويهم، واقتحمت منازل عائلات الشهداء ومنازل أخرى في القرية حيث احتجزت أكثر من 40 فلسطينيا. في حين أفاد نادي الأسير الفلسطيني للتلفزيون العربي بأنه وثق 80 حالة اعتقال على الأقل في نابلس ومحافظات الضفة الأخرى. ووثقت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين أطراف بلدة تل ومداهمتهم بناية قيد الإنشاء. زميلة كريستين ريناوي تضم إلينا الآن من تل جنوب نابلس، ونرصد معك المشهد هناك الآن. كريستين، بعد حملة الاعتقالات التي شنت قوات الاحتلال، بؤر استيطانية جديدة وما شهدته البلدة خلال الساعات الماضية؟
6: بالفعل، وكنتيجة فعلية لإقامة المستوطنين بؤرة في موقع حدوث المجزرة التي استشهد فيها 4 فلسطينيين، تواجد مستوطنون هذا اليوم أكثر من مرة، اقتحموا أطراف قرية تل. لم تسجل هجمات، لكن واضح أنهم أقاموا بالفعل بؤرة استيطانية في المكان الذي وقعت فيه الأحداث صباح أمس الجمعة. أذكر على أن مستوطنين مسلحين نفذوا جولة في مناطق مصنفة ألف وباء بموجب اتفاق أوسلو، أي أنها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. رغم ذلك نفذ المستوطنون هذه الجولة عندما تجمع الأهالي من أجل صد هجوم المستوطنين. اندلعت اشتباكات وفيها حدث إطلاق نار عشوائي. الاحتلال يتهم فلسطيني بأنه خطف سلاح عنصر أمن ونفذ عملية إطلاق نار. الفلسطينيون يقولون أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس وأنهم حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين على منازلهم وعلى قريتهم. بالتالي إسرائيل أعلنت مقتل 2 في هذه العملية المزعومة. الفلسطينيون استشهد منهم 4 فلسطينيين وجرح 4 آخرون من عائلة واحدة، عائلة الصيفي رمضان. فجر هذا اليوم تم تشييع الشهداء الأربعة بشروط مقيدة وعدد محدود من المشيعين، نحو 30 شخصا فقط. رصدنا خلال الساعات الأخيرة عبر كاميرا التلفزيون العربي اقتحام جيش الاحتلال لقلب وداخل قرية تل وتحويل إحدى البنايات السكنية إلى مركز تحقيق ميداني وثكنة عسكرية. الجيش الإسرائيلي انسحب من داخل ومن قلب هذه القرية، لكنه ينفذ مداهمات بين فترة وأخرى، بين فينة وأخرى نرى تجولا لأليات جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هنالك تحذيرات فلسطينية جمال من أن الساعات المقبلة قد تشهد مزيدا من الهجمات، خاصة أن هنالك دعوات عممها مستوطنون على منصاتهم من أجل تنفيذ هجمات تطاول القرى والبلدات الفلسطينية. لذلك ترقب كبير جدا لشكل الساعات المقبلة هنا في تل وفي كل المحافظة وبقية المحافظات الفلسطينية.
5: أشكر قبعك كريستين في متابعة ورصد مجمل وكل هذه التطورات. كريستين ريناوي من تل جنوب نابلس، شكرا جزيلا لك. هذا وتتسع خريطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني، توسع لا يضيف مستوطنات جديدة فحسب بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
0: من تل إلى سرة جنوب غربي نابلس، قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين، شهداء في تل ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في سرة وطرق أغلقت فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصر وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل. تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر، تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق التل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميب في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبحا من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة. والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم، من تل وسرة وقصرة حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا. تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر، بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في سرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريق حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
5: في قطاع غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين بينهما سيدة وإصابة أربعة جراء قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل في حي البراق بمدينة خان يونس. وأضاف المصدر أنه جرى نقل جثمان أحد الشهيدين إلى مجمع ناصر الطبي عقب القصف. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 أشخاص جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي. نذهب إلى مراسلنا إسلام بدر، ينضم إلينا الآن من دير البلح، ونتابع معك حصيلة هذه الاستهدافات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية على القطاع. إسلام.
7: جمال، 4 شهداء نتاج الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، يوم صعب وقاسي ومليء بالاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت مع ظهيرة هذا اليوم ولا تزال مستمرة حتى قبل لحظات من الآن. سجلت غارة في خان يونس في المواصي تحديدا في شارع 5 ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني، سبق ذلك قصف سطح منزل أدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين اثنين بينهما سيدة، كذلك كانت هناك غارات وسط القطاع، الغارة التي سجلت على بوابة مستشفى شهداء الأقصى وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين، كذلك غارة على خيمة في غرب المحافظة الوسطى تحديدا في منطقة الزوايدة. أيضا كانت هناك غارتان ظهر هذا اليوم في مدينة غزة شمال المدينة، تلك الغارة التي استشهد فيها محافظ شمال القطاع كما أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، وكذلك مصاب بإصابة وصفت بالخطيرة تم نقله إلى مستشفى الشفاء نتاج القصف الأول لهذا اليوم الذي سجل في منطقة أبو شرخ في مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. إذن سلسلة من الغارات الإسرائيلية، تحليق مكثف ومستمر ومنخفض أيضا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي المذخر بالصواريخ والذي يكون مسؤولا عن شن مثل هذا النوع من الغارات الإسرائيلية القاتلة. بطبيعة الحال الطيران الاستطلاع الإسرائيلي لا زال يحلق في السماء منذرا بإمكانية شن المزيد من الغارات. الأوضاع الإنسانية تتفاقم على وقع هذه الخروقات الميدانية الإسرائيلية المتواصلة، مشاهد القصف الإسرائيلي الذي لا يغادر قطاع غزة تفرض نفسها على المشهد العام هنا في قطاع غزة. كنا قريبين جدا اليوم من إحدى هذه الغارات على بوابة مستشفى شهداء الأقصى، وثقنا اللحظات الأولى لعملية القصف ونتابعها في التقرير التالي. هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماما. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديدا تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرفوا على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
5: قال مسؤولان عسكريان يمنيان إن القوات التابعة للحكومة اليمنية شنت اليوم غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة. وأضاف المسؤولان العسكريان أن الغارات تأتي ضمن أولى العمليات الهجومية التي شنتها الحكومة اليمنية ضد أهداف لجماعة الحوثي. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع في كلمة مسجلة، قال إن الجماعة استهدفت بالصواريخ والمسيرات منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع، مشددا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم وفقا لتطورات الساعات والأيام المقبلة.
8: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم.
4: راديو الحرية
9: 97.7
1: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نعم، التطورات العسكرية هنا في ولاية شمال كردفان وفي إقليم كردفان متسارعة خلال الساعات الماضية. من واقع أن الجيش السوداني خلال ساعات الصباح الأولى بدأ عمليات عسكرية في ثلاثة محاور مختلفة، نتحدث عن المحور الشمالي والمحور الغربي والمحور الجنوبي، وتمكن الجيش من خلال المحور الشمالي في السيطرة على منطقة مسيالة. هذه المنطقة التي تقع في المحور الشمالي وفي الشريط الرابط ما بين بارة وجبرة الشيخ وصولا حتى غربا حتى مدينة أم درمان شرقا. هذا المحور كان يشهد باستمرار عمليات عسكرية مستمرة من جانب الجيش السوداني، كذلك عمليات الكر والفرد في هذا المحور كانت مستمرة خلال الأيام الماضية، إضافة لأن عمليات النزوح كذلك من سكان هذه المناطق يتدفقون باستمرار هنا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، التي ما تزال تستقبل يوميا مئات وعشرات النازحين الفارين من مواقع القتال المختلفة هنا في إقليم كردفان. كذلك استطاع الجيش السوداني من خلال سير العمليات العسكرية اليوم من استعادة السيطرة على منطقة البركة. هذه المنطقة هي ربما تقع في أقصى المحور الجنوبي، أي هي منطقة متاخمة أو ما بين شمال كردفان وجنوب كردفان في محور الجنوبي المتاخم لمنطقة كازجيل والرياش وصولا إلى الدلنج وكادوغلي في هذا المحور. رغم أن هذا المحور ربما يستطيع أن نقول أنه أكثر المحاور القتالية خاملة خلال الفترة الماضية، ولكن عمليات المناوشات العسكرية ما بين الفترة والأخرى لا تخلو من هذا المحور. نحن الآن نقف داخل مدينة الأبيض، هذه المدينة التي كانت شهدت خلال الأسابيع الماضية استهدافات متكررة بواسطة الطائرات المسيرة التي تتبع لقوات الدعم السريع، استهداف شمل عدد من المرافق الحيوية، استهداف طاولة، كذلك محطات الوقود، استهداف طاولة المدارس وكذلك المراكز الصحية والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية وكذلك تناكر الوقود، وكذلك استهدافات أيضا طاولة محطات الكهرباء التحويلية. جميع هذه الاستهدافات نستطيع أن نلخصها أو نجملها في أزمات متلاحقة ظلت هذه المدينة تعيشها خلال الأيام الماضية ومستمرة حتى هذه اللحظة، وإن كان انخفضت حدتها من واقع العمليات والمعالجات التي تقوم بها حكومة الولاية من أجل استعادة الوضع داخل هذه المدينة. الصورة التي نشاهدها الآن من داخل هذه المدينة، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، كما تلاحظون الأوضاع طبيعية للغاية، الحركة طبيعية، الأسواق تعمل بشكل طبيعي، هناك كثافة سكان وازدحام يعني داخل هذه الطرقات والشوارع، ما يبين طبيعة الحياة بشكل طبيعي. كذلك نلاحظ عملية البيع والشراء تمضي بشكل طبيعي داخل مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، رغم أن هناك بعض الأزمات التي ما تزال يعاني منها أو يعاني منها سكان هذه المدينة. يعني هناك أزمة في الكهرباء، يعني الكهرباء لليوم يعني تقطع في اليوم أكثر من 12 ساعة وتأتي 12 ساعة أخرى، إضافة إلى أن هناك أزمة في مياه الشرب، هناك معاناة حقيقية يعيشها سكان هذه المدينة بسبب مياه الشرب، هناك ارتفاع أيضا في سعر البرميل للمياه الشرب. ونقف أكثر أو نتعرف أكثر على حجم المعاناة أو الأوضاع داخل هذه المدينة. معنا أحد سكان مدينة الأبيض، عمنا مرحب بك، نريد أن نتعرف كيف الأوضاع داخل مدينة الأبيض الآن. يعني نعرف أنكم في أوقات سابقة عشتوا أوضاع صعبة، كيف الآن الأوضاع داخل المدينة؟
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية نحن شاكرين لقناة القناة العربية في مدينة الأبيض ولاية شمال كردفان، وفي البداية أحيي حكومة ولاية شمال كردفان ومن ثم التهنئة الثانية لقوات الشعب المسلحة والأخص الحجانة.
3: طيب كيف أنتوا الآن بتعيشوا، كيف الآن داخل المدينة الوضع، أوضاع كيف؟
4: أوضاعنا الآن والله الحمد لله نعيش في أمان تام، وهذا الفضل يرجع لقوات الشعب المسلحة ولايه شمال كردفان بالذات الحجانه وابناء الحجانه.
3: طيب المعاناه شنو الان داخل المدينه؟
4: المعاناه الان يعني في ارتفاع في اسعار في الاسعار يعني في ولايه شمال كردفان بصوره فظيعه جدا جدا، والمواطنين يعني الان يعانون من هذا الارتفاع يعني بصوره غايته ما مقوله باذن الله سبحانه وتعالى. كما كذلك يعني في ندره في المياه برضو، والكهرباء بتوزع على الاحياء بترتيب. يعني
3: المعاناه دي كلها سببها الاستهدافات اللي تمت في الايام الماضيه؟
4: تمت في الايام الماضيه، والحمد لله نحن الان يعني ولايه شمال كردفان ومدينه الأبيض مستقره من ناحيه يعني امنيه.
3: طيب نتعرف ايضا معنا احد المواطنين، نتعرف معك على الاوضاع الان، كيف تثير الاوضاع سواء كان بشكل عام اوضاع المعيشيه الاوضاع الامنيه داخل مدينه الأبيض؟
1: عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، معك المواطن حامد بلال سالم. والله يا اخي الحمد لله نحن في ولايه شمال كردفان اللي هي محليه شيكان اول عاصمه الأبيض، الحمد لله انه بعد قبل المسيرات والله كانت في معاناه حقيقيه، اللي هو نحن معانين من انه المسيرات دي اصلا كانت هي مستهدفه المياه، كنا بنعاني من حته من ازمه شديده في المياه، والحمد لله بنعاني من ازمه شديده في المواصلات وفي ال- ال- ال- السوق عموما. كل الاسعار ارتفعت بسبب شنو؟ بسبب ارتفاع او ندره الوقود والازمه في المياه، لكن الحمد لله يعني بعد ما انه المسيرات دي وقفت تماما الحمد لله امورنا كلها تمام، الوقود بنسبه 70% يتوفر كويس في الولايه، المياه توفرت، المواسير رجعت، الحمد لله الامور مستقره، السوق مستقره، الاحوال كلها تمام الحمد لله.
3: طيب كما استمعت الى هذه الشهادات، هي شهادات المواطنين يتحدثون عن بعض المعاناه التي يعيشونها، وكذلك يتحدثون عن الاوضاع مستقره في بعض اوجه الحياه هنا داخل هذه المدينه. الصوره التي نلقونها الان من داخل مدينه الأبيض هي بطبيعه الحال الاوضاع تمضي بشكل طبيعي، الحركه تنساب بشكل طبيعي، الاسواق يعني السلع جميعها متوفره، وان كان بالفعل هناك ارتفاع في الاسعار، وهذا من واقع ان كان هناك استهدافات لعدد من الشاحنات، ونحن في طريقنا إلى هذه المدينة شاهدنا عدد من الشاحنات على الطريق القومي تم استهدافها وهي محملة بالمواد الغذائية. هذه الشاحنات بطبيعة الحال يعني ساهم في تعميق الأزمة هنا المعيشية وارتفاع أسعار السلع الضرورية.
5: شكرا لك عمار المغربي من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. في فنزويلا أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز عن تغييرات واسعة في قيادة القوات الوطنية، وشملت التغييرات تعيين قادة جدد في القيادة الاستراتيجية العملياتية وفي الجيش الفنزويلي، مع تجديد الثقة لقادة سلاحي الطيران والبحرية والحرس الوطني والميليشيا البوليفارية. كذلك شملت التغييرات مسؤولي مناطق الدفاع في العاصمة والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ومنطقة لوس جانوس وسط البلاد. ومن كاراكاس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى، ونتابع معك هذا الخبر معاذ، والهدف من هذه التغييرات الجديدة لا سيما في المستوى العسكري وفي الجيش الفنزويلي التي قامت بها الرئيس المؤقت معاذ.
6: نعم جمال، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الرئيس الفنزويلي بالوكالة بتغييرات واسعة طاولت قيادات مركزية عملياتية في الجيش الفنزويلي. هذه هي المرة الثانية منذ بداية العام، التغيير الأول شهدته قوات المسلحة الوطنية الفنزويلية بكافة تشكيلاتها ورتبها العسكرية بعد العدوان العسكري الأمريكي واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وما اقتضاه من تغييرات ليس فقط في الجيش الفنزويلي وإنما كذلك في رتب أو مرتبات الحرس الشرف الرئاسي والمخابرات العسكرية والمخابرات الوطنية. هذا التغيير الذي يأتي تزامنا مع عيد ميلاد المحرر سيمون بوليفار، وهو يوم وطني في فنزويلا، وهو يوم يتم إعلاء فيه شأن الجيش الفنزويلي باعتبار الإرث الذي تركه المحرر سيمون بوليفار، تزامنا مع ترفيعات أعلن عنها لأكثر من 19,000 ضابط وضابطة فنزويلية من مختلف التشكيلات والرتب العسكرية. السياق الذي تأتي فيه هذه التغييرات لا يمكن عزله عن أجل تفسير وفهم الإشارات. الحكومة الفنزويلية تريد إرسال رسائل بالدرجة الأولى داخلية وكذلك إقليمية ودولية بأنها تسيطر بشكل تام وكامل على سلسلة القيادة والسلسلة العملياتية في الميدان للجيش الفنزويلي. الحفاظ على وزير الدفاع وعدم المساس بهذه الرمزية له وكبار قيادات وزارة الدفاع الرئيسيين الإداريين يراد به حسب مراقبون الحفاظ على الاستقرار، عدم استفزاز القيادة الإدارية للجيش الفنزويلي. ولكن على المستوى العملياتي تم تغيير 6 من أصل 8 قيادات مناطق دفاعية. فنزويلا تقسم لثمان مناطق دفاعية تشمل مناطق الشرق الوسط الغرب والشمال والجنوب. 6 من هؤلاء تم تغييرهم بشكل كامل، تعيينات جديدة تريد الحكومة الفنزويلية، تريد الرئيس الفنزويلية بالوكالة إيصال رسالة أنها تسيطر بالكامل على سلسلة القيادة وعلى المستوى العملياتي. هذا كذلك يضاف إلى عامل أنها لا تريد أن تقوم هذه القيادات العملياتية في الميدان بأن تراكم مزيد من القوة في ظل وضع سياسي متقلب تمر به البلاد منذ بداية العام، وكذلك بعد الزلزال المزدوج الذي أحدث دمارا كبيرا نهاية يونيو الماضي، والأهم توسيع التواجد العسكري الأمريكي. نتذكر أن القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي أعلنت أن وصول أكثر من 2000 عسكري أمريكي من المارينز الأمريكي يتواجدون حاليا في ولاية لاغوايرا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وفي عديد من الولايات المركزية وكذلك على الشواطئ والسواحل الفنزويلية، وكذلك تم نشر العديد من طائرات ريبر. هذا يدعو إلى أن القيادة الفنزويلية والحكومة الفنزويلية تريد تعزيز سيطرتها على الواقع العملياتي قبل أن يكون هناك المزيد من التدخل الأمريكي قد يؤدي إلى انفلات السيطرة على الأرض أمام واقع سياسي يريد الحكومة الفنزويلية بدء بحث مفاوضات مع المعارضة الفنزويلية قد تؤثر على الواقع الذي يعيشه الجيش الفنزويلي والقوات المسلحة باعتبارها العمود الفقري للاستقرار كما تؤكد عليها الرئيس الفنزويلي بالوكالة. نعم جمال.
5: نعم معاذ موسى من كاراكاس شكرا لك. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 103 حرائق في غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل خلال الساعات الماضية. وأضافت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد 91 حريقا في حين لا تزال 12 بؤرة مشتعلة في 11 ولاية مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال قوات ميدانية ومروحيات عسكرية لدعم جهود إطفاء الحرائق المتواصلة. أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي إرسال نحو 500 عسكريا إضافيا لدعم رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات العنيفة في إقليمي لاجيروند ولالاند بفرنسا. وأعلنت محافظة إقليم أو مقاطعة لاجيروند في فرنسا أن الحرائق التي اندلعت شمال حوض أركاشون تسببت في إتلاف 22 ألف هكتار و100 مبنى خلال 3 أيام. أضافت أن الحرائق استدعت إجراء أو إجلاء أكثر من 140 ألف شخص من منازلهم كإجراء احترازي في 7 بلدات عند أطراف مدينة بوردو. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتم إرسال 1.5 مليون كمامة إلى إقليم لاجيروند بهدف حماية أفراد فرق التدخل والسكان المعرضين للدخان الضار بالصحة. نهاية هذه النشرة الإخبارية. تتابعون الآن برنامج التواصل.
7: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. رضيعة نائمة تنجو بمعجزة من محرقة المستوطنين في نابلس. كيف أعادت إيران بناء قوتها بسرعة قياسية تحت عيون الأقمار الصناعية الأمريكية؟ هل ينتقل صراع ميسي ورونالدو إلى الجيل الثاني في كأس العالم 2030؟

0: أعزائي المشاهدين، بطلة قصتنا هذه المرة هي طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها شهراً واحداً. كانت تغفو بهدوء في سريرها وسط ظلام الليل، لكنها بالتأكيد لم تكن تعلم أنه بينها وبين الموت لحظات. لحظات من الرعب بعدما هاجم عشرات المستوطنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: طاقتي، فاستخدموا عنصر المفاجأة فحركوا إلى أنا 3 باصات وحركوا سيارة، حركوا للمخازن عندي، ابني ابن جواري دخلوا على الدار وحركوا. طبعا احنا عدلنا السطوح، بلشنا ندور بحجار، يعني في محاولة لإبعاد هؤلاء الغنم عن منازلنا، يعني طلعنا فوق نحاول لكن العدد كبير. وكان فعلتهم يعني مركزة على تحت أنظار الجيش الإسرائيلي والشومير، بسموه الشومير اللي هو حارس المستوطنة، لما شافنا احنا بضرب عليهم حجار في حال في محاولة لإبعادهم عن دار الطفلة، أطلق الرصاص علي، أطلق الرصاص علي وأنا على دار السطح بيتي، أطلق الرصاص. لكن إيماني بقدري وإيماني بضرورة الوقوف على حياة من أجل حياة البنت، حرضت نفسي للخطر وبقينا نرمي حجار إلى أن يعني انسحبوا باتجاه المنطقة الغربية. سيدتي العائلة كيف خرجت من البيت؟ هنا قدرة الخالق، الله سبحانه وتعالى هو اللي سخر الأم والأب إنهم يخرجوا. لما أدركوهم ودخلوا البيت وكسروا البوابات والزجاج وغرقوا بالمواد الحارقة في داخل المنزل وامتلأ المنزل بالدخان، يا عالم، يا أمم متحدة، يا برلمانات عربية، يا المستوى السياسي العربي والدولي، بأطفال، في أطفال في عمر الورود. هذه الطفلة أجت بعد 7 سنوات انتظار، أجت الطفلة هاي، فكانت الصالون والدار كله مليء بالدخان. فقامت الأم حطت منديل على وجه البنت وخرجت في وسط الدخان لمحاولة إنقاذها من الموت، من الموت. صرها على هذه الدنيا، صرها 1.5 شهر، يعني 1.5 شهر ممنوع في نظر اليهود أن تعيش هذه الطفلة أكثر من 1.5 شهر. لكن نأسوا أن قدرة الله وإيماننا بقضيتنا وصمودنا على أرضنا حال دون تنفيذهم. إنهم حيوانات راح يحبسوني، أنا شايفين صورتي، أنا راح يحبسوني اليهود، لأني بحكي كثير، لأني بحكي كثير وبضح ممارساتهم، راح يحبسوني.
1: طيب أستاذ فوزي، هل في مخططات من أهالي القرية مثلا أنه يتم هناك مثلا إجراءات معينة، سواء تقديم شكوى أو حتى مثلا يعني عمل مجموعة من الشباب اللي بتساعد أهل البيت أنهم يدافعوا عن حالهم، هل في إجراءات معينة ممكن تتخذوها لحماية أنفسكم؟
0: سيدتي نرفعنا قضايا مئات المرات، لكن المثل بيقول لك إذا غريمك القاضي لمين تشكيه. يعني قبل يومين مجموعة من المستوطنين على قرية جبنة هنا اسمها تل، يدعي الإعلام الإسرائيلي وله القدرة، الإعلام الإسرائيلي له تأثير في المجتمع الدولي، يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى يصدقهم العالم، جايين يتنزهوا في مسجد في هذه القرية. على إيش تخوفوا؟ عمين تخوفوا قاعدين؟ المستوطنين مدجدجين بالسلاح جايين تتنزهوا في قرية عند الجامع، جايين تتنزهوا بالحجارة على شبابيك المنازل، جايين تتنزهوا بإلقاء زجاجات حارقة على البيوت. إعلام كاذب ودولة زائلة، دولتهم زائلة لها، بنيت على كذب وقرارات دولية كاذبة، وأبو راس مربع ترامب هو الذي يرعاهم، هذا ترامب اليهودي هو الذي يرعاهم، وحكومة المتطرفين هي اللي تدعم هؤلاء الناس، هؤلاء الغجر.
1: أستاذ فوزي، سؤال أخير، رسالتك طيب للأسف انتهى الوقت معنا، شكرا كثير، كان معنا جد الطفلة السيد فوزي شحادة، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات، يعطيك العافية.

0: أنت الآن صحفي تحضر لقاء مع رئيس جمهورية بلدك، تجلس مع زملائك الصحفيين وسط إجراءات أمنية مشددة، فالشرطة أغلقت الطرق المحيطة بالفعالية وأقامت فوقا أمنيا واسعا. هذا ما سيخبرك به الرئيس يا عزيزي. مبدئيا الرئيس استغنى عنك وعن الصحافة كلها، فلديه حساب على تيك توك. هناك بين الحاضرين من لا يحبهم الرئيس، محتمل طبعا أن تكون أنت منهم، وعندما يغادر فستفلس وسينهار نموذج أعمالك، فلن يكون هناك أحد لتكتب عنه، فلا أحد يهتم بأي شخص آخر. هذا ليس خيالا بل ما دار حين التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالصحفيين في عشاء مراسلي البيت الأبيض. طيب خلينا نحكي لكم شو صار فعليا. هذا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وها هو يرتدي قبعة كتب عليها 2028، فيما يبدو وكأنه تدشين لحملته الانتخابية. كل هذا جميل ورائع. رئيس يدشن دعاية خلال مشاركته للمرة الأولى في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض. ولكن هناك ملاحظة بسيطة يا عزيزي، ترامب لا يحق له أصلاً الترشح لولاية ثالثة. التعديل 22 للدستور الأمريكي يحظر أو يحظر انتخاب أي رئيس لأكثر من ولايتين، ولكن ترامب أعلن عن ترشحه في حين فسر بأنه كان مزاحا مع الصحفيين. ترامب ألقى خطابا استمر أكثر من ساعة، هجم خلاله وسائل الإعلام، فقال: أنا الآن رقم واحد على تيك توك، لقد استغنيت عنكم وقد نجح الأمر. خاطب ترامب الصحفيين: أنتم لا تدركون مدى حظكم، عندما أغادر ستفلسون جميعا وسينهار نموذج أعمالكم، لكن أو لن يكون هناك أحد لتكتبوا عنه.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: فوزه بكل الانتخابات التي خاضها. خلينا نتابع مع بعض.
1: Pleased to announce my intention to, and this is a somewhat of a scoop, my intention to run for a fourth term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. No, I won three times. Did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we'll have to talk.
0: عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أقيم يوم الجمعة بعد تأجيله من أبريل الماضي إثر حادث إطلاق نار وقع خلال المناسبة الأصلية وأدى إلى إجلاء الرئيس وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من القاعة. خلينا نشوف مواقع التواصل الاجتماعي شو حكت عن هذا الموضوع. البداية من موسى الذي قال ترامب يحب تصدر المشهد بكل مناسبة. فعلا. أما عمر تحس إنهم في قاعة ستاند أب كوميدي. تغريدة أخرى نقرأها من صدام الذي قال لو ترامب فتح قناة للردود الساخرة على الإعلاميين لكسرت الدنيا بملايين المشاهدات. أما تغريدة خالد فقد قال فيها ترامب لا يمزح بالحديث عن ولاية ثالثة بل يمهد. وأخيراً مع رضوان محمود الذي كتب أصبح مصير العالم من اقتصاد وحرب واستقرار بيد ترامب.

هل تتذكرون كم مرة تحدث ترامب عن القضاء على برنامج إيران النووي؟ كم مرة قال هو ونتنياهو إنه تم تدمير معظم قدراتها العسكرية وإعادتها أعواماً إلى الوراء؟ لعلكم لا تعرفون كم مرة تحديداً، لأنهم قالوا ذلك كثيراً منذ الأيام الأولى للحرب. لكن في الآونة الأخيرة بدأت الصورة تتضح شيئاً فشيئاً، ويبدو أن كل هذه التصريحات غير دقيقة. آخر ما لدينا هو صور جرى التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية. هذه الصور تؤكد أن ما يحدث على الأرض في إيران مختلف تماماً. الصور التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال توضح أن إيران تعيد بناء ما تضربه أمريكا وإسرائيل بسرعة مذهلة. نتحدث عن المنشآت العسكرية كمصانع الصواريخ وغيرها، وحتى البنى التحتية المدنية مثل الجسور والموانئ. على سبيل المثال، جسر استهدفته المقاتلات الإسرائيلية بثلاث قنابل دفعة واحدة، توقف عن العمل بشكل كامل، لكن خلال أيام معدودة نجح الإيرانيون في إصلاحه وإعادته إلى العمل، وهو الأمر الذي فاجأ المسؤولين الإسرائيليين ودفعهم إلى التشكيك في فعالية الاستهدافات وفق الصحيفة. طيب، مثال آخر، الصور أظهرت أيضاً عمليات إعادة بناء جزئية في حوض سفن بميناء على بحر قزوين بعد استهدافه. تقول الصحيفة إنه مرتبط بالحرس الثوري، لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الموانئ أو الجسور، بل في القواعد الصاروخية المحصنة داخل الجبال. الضربات نجحت في تدمير مداخل بعض الأنفاق فقط، بينما بقيت الأسلحة داخلها سليمة، ونجحت إيران في الوصول إليها لاحقاً عبر حفر أنفاق جديدة وتمهيد الطرق المدمرة. الصور توضح أن هذا النمط تكرر في مواقع مختلفة داخل إيران. القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية علق على هذه الصور قائلاً: الإيرانيون ملأوا مخزوناتهم ولديهم قدرات لافتة في التصنيع، مؤكداً أنهم أظهروا قدرات لافتة في التعافي

إعادة بناء البنى التحتية. الصحيفة تقول أيضا لا يمكن نفي حجم الضرر الذي تعرضت له إيران جراء الضربات، لكن سرعة العمل في أنحاء إيران تنال من ادعاءات ترامب ونتنياهو بأن الحملة وجهت ضربة مدمرة لإيران وتشكك في روايتهم بالكامل، خصوصا مع قدرة إيران على استمرار تنفيذ الضربات على القواعد الأمريكية في المنطقة. الآن نذهب معا إلى تعليقات منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع. البداية من جيربي الذي يقول: نذكر أن الغرب لا يخفي هذا الأمر عن إيران، الإيرانيون بالتأكيد يعلمون ما يحدث لكنهم يخفونه عن شعوبهم. أما باتريك فقد علق وقال إنهم يكذبون بشأن هذه الحرب التي تمول من جيوب دافعي الضرائب، النتيجة كارثية، هم من وضعوا أنفسهم في هذا المأزق. وأخيرا مع تغريدة أندرو الذي قال فيها: إنه أمر مخيب للآمال، كيف يفترض بنا أن نعرف حقيقة ما يجري لولا هذه الصور؟

0: ميسي ورونالدو ربما يشاركان في النسخة القادمة من كأس العالم يا عزيزي. لا لا تفرح كثيرا، ليس ميسي ورونالدو اللذين تعرفهما، ولكن آخران لكن بنفس الأسماء. إنهما ولدا النجمين الأرجنتيني والبرتغالي. خليني أحكي لك عن القصة وما تعده أكاديميات كرة القدم. في نسخة ألمانيا 2006 بدأت رحلة ميسي ورونالدو في كأس العالم. كريستيانو شارك في عمر 21 وحقق المركز الرابع وسجل هدفه الأول ضد إيران. أما ليونيل فشارك في عمر 19 ولعب للمرة الأولى بديلاً وسجل هدفه الأول في شباك صربيا والجبل الأسود. النجمان اللذان كانا أهم لاعبين خلال سنوات 20 الماضية. يبدو سيناريو وجود ولديهما في كأس العالم.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: كردفان ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدأ عمليات بريات واسعة على عدد من المحاور في الإقليم.

0: نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شاباً أصيب في رأسه جراء اعتداءات قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية تل جنوب غربي نابلس. هذا وأعلن جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 70 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في أنحاء الضفة. أضاف الجيش في بيان أنه اعتقل 11 شخصاً واستجوب نحو 80 آخرين في قرية تل. ووثقت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين أطراف بلدة تل ومداهمتهم بناية قيد الإنشاء. هذا واستولت قوات الاحتلال على بناية سكنية داخل قرية تل وحولتها إلى موقع عسكري أجرت فيه تحقيقا ميدانيا مع أكثر من 100 شاب. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الوضع من داخل القرية التي تتعرض لحصار واقتحام متواصلين لليوم الثاني على التوالي.
1: في هذه الأثناء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها على قرية تل جنوب غرب نابلس. أليات جيش الاحتلال متمركزة أمام إحدى البنايات السكنية التي تم السيطرة عليها وتم تحويلها إلى ثكنة عسكرية. بداخل هذه البناية السكنية يجري الاحتلال الإسرائيلي عمليات تحقيق ميدانية مع أكثر من 100 شاب، وفق ما قال لنا أحد الشبان الذين كانوا بداخل هذه البناية السكنية. قال الاحتلال الإسرائيلي إنه سوف يشن حملة واسعة النطاق عمليا منذ صباح الجمعة. يواصل الاحتلال اقتحام قرية تل، يداهم المنازل، يعتقل الشبان والمواطنين الفلسطينيين ويحقق ميدانيا معهم. إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت اعتقال 6 فلسطينيين على الأقل حتى لحظة تصوير هذا التقرير، إلى جانب أيضا أخذ قياسات منزل الشهيد فاروق رمضان الصيفي، وهو الذي يتهم الاحتلال بأنه نفذ عملية إطلاق نار. الفلسطينيون يؤكدون أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس وأن ما جرى هو مجزرة ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهنالك تحذيرات فلسطينية من تحويل الجلاد إلى ضحية، هذا بحسب ما ورد في بيان الخارجية الفلسطينية. إذن جيش الاحتلال لازال يقتحم قرية تل، ينفذ عمليات مداهمة وتحقيقات ميدانية مع الشبان هنا. من قرية تل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
0: ومن جنوب غرب نابلس ينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. فادي، ضعنا في تطورات تل بأيامها الصعبة، وأيضا أين تتحرك قوات الاحتلال وأين يتحرك المستوطنون؟
2: نتحدث عن اليوم السبت، وبالتالي هذه الساعات بالعادة لا يكون هناك اقتحامات للمستوطنين، لكن وفق ما أعلن الارتباط الفلسطيني أنه أبلغ من الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيكون هناك إغلاقات على الطرقات الرئيسية وكذلك الحواجز العسكرية المؤدية إلى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. هناك دعوات من قبل المستوطنين تصل تباعا من خلال مواقعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدثون عن هجمات محتملة وعن مسيرات ستكون استفزازية وبالتأكيد ستكون تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. هنا في هذه المنطقة الناس يتجبهرون هنا خشية من هجوم جديد، خاصة أن الهجوم الأخير كان هجوما داميا. هناك احتمالية أن يكون هناك توسع لهجمة المستوطنين من هذه الجهة التي ننظر إليها، منطقة تل تقسم ما بين مناطق ألف وباء وجيم. الهجوم الدامي الذي كان يوم أمس والذي أدى إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وكذلك أيضا مقتل مستوطنين 2 كان في منطقة مصنفة باء، أي أنها من المفترض أن تكون تحت السيطرة. الآن إذن يبدو أن هناك تواجد للمستوطنين في هذه المنطقة، إذن المستوطنون يقتربون أكثر فأكثر، ونستمع إلى أصوات الناس الذين يتجمهرون، وهناك عدد من الطواقم الطبية خشية من أن يكون هناك إطلاق رصاص من قبل هؤلاء المستوطنين في هذه المنطقة. المستوطنون أيضا دعوا إلى مسيرات ستكون قد تتجه نحو رام الله وفي المستوطنات المحيطة بها، وكذلك أيضا بالتأكيد ستكون هدفها ووجهتها هي البلدات الفلسطينية كما حدث في منطقة المغير الشمال الشرقي من مدينة رام الله، هنا في منطقة صرة، وكذلك أيضا تل في المنطقة الجنوبية الغربية. من محافظة نابلس والتي شهدت يوم أمس هجوما. قد يتوجه المستوطنون إلى هذه المنطقة، خاصة أن الناس هنا وثقوا أكثر من مرة وجود تجمهرات للمستوطنين. بالعادة في هذه النقطة تحديدا يكون هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى المستوطنون يستطيعون أن يرتدوا هذا الزي، وبالتالي تختلط الأمور في هذا السياق لدى المواطنين الفلسطينيين حتى في عمليات إطلاق الرصاص. لذلك هناك خشية تجمهر من قبل الناس في هذا السياق حتى يكون هناك احتمالية لهجمة. إذن يتوجه المستوطنون نحونا الآن، نلاحظ أنهم من المسلحين على الأغلب، ادير بالك. إذن نلاحظ أن المستوطنين يقتربون أكثر فأكثر، تستمعين لي؟
0: نعم نعم
2: ريما،
0: نعم نستمع ونتابع معك.
2: المستوطنون هم يرتدون الزي الأبيض، يرتدون الزي الأبيض. نحن طبعا في وسط الناس هنا، لذلك نستمع إلى أصوات الصراخ ونقرب الصورة أكثر. إذن هؤلاء من المستوطنين الآن وجها لوجه اتجاه الفلسطينيين. هذه الصورة عبر شاشة التلفزيون العربي في هذه الأثناء. إذن أعداد ليست بسيطة تصل إلى هذا التل في هذه المنطقة الواقعة ما بين أراضي الصرة، وكذلك أيضا تل في المنطقة الجنوبية الغربية. إذن هؤلاء هم المستوطنون، على الأغلب أنهم من المسلحين، و أيضا هناك تجمهر للفلسطينيين في نقطة قريبة حتى يكون هناك صد لهذه الهجمة، خشية من أن يكون هناك إطلاق رصاص في هذا الموقع كما حدث في المنطقة يوم أمس. المستوطنون كما ذكرنا في بداية هم دعوا عبر منصاتهم إلى التوجه إلى هذه المنطقة، وبالفعل هم الآن يتواجدون. هذه الصور المباشرة الآن. إذن أعداد ليست بسيطة كما نلاحظ، يتجمهرون بأعداد كبيرة. الجيش بالعادة من المفترض أن يكون معهم أو قريب منهم، لكن لغاية اللحظة لا نجد أي معهم جيش. إذن يتحدث أن هناك تواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذه هي الصورة الواضحة التي يواجهها الفلسطينيون ويعيشونها، مستوطنون مسلحون وأيضا جنود جيش الاحتلال من المسلحين. ونتحدث عن الصورة تتكرر، هذا الذي حدث يوم أمس عندما تم الاحتكاك، وفي نهاية المطاف أدى ذلك إلى استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2 بهذه الطريقة. إذا نلاحظ أن هذه الصورة الآن هي بهذه الطريقة، هجمات من المستوطنين، لا ندري إذا كانوا عادوا أدراجهم، لأن الجيش يبدو أن الجنود جيش الاحتلال وقفوا الآن، خاصة أن الناس يعرفون بأن هناك تجمهر للمواطنين الفلسطينيين في هذا السياق. يقومون الآن بالوقوف في محاولة لصد هذه الهجمة، والناس تجمهرت في هذه النقطة وفي نقاط أخرى لصد هذه الهجمة في هذا الموقع. نحن نتحدث أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا وزير المالية، الوزير في وزارة الأمن سموتريتش، أعلن بأنه سيكون هناك إقامة لأربع مستوطنات، وبالفعل الجرافات لم تهدأ منذ ساعات الصباح الباكر لمستوطنات جديدة في منطقة على أراضي منطقة تل المزرعة. إذن يبدو، إذن يمكن أننا الآن أصبحنا في منطقة، الحديث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم هذه المنطقة. إذن جنود جيش الاحتلال
0: فادي ماذا يقولون؟ هل
2: المشهد
0: يعني هل واضح ماذا يقولون من على هذه المسافة؟
2: لا نستطيع سماعهم. نحن أنت تستمعين، إذا يعني استمعت إلى الناس هنا أعداد كبيرة من الفلسطينيين، ونحن مع الصحافة الأجنبية كذلك لا نستطيع أن نسمع ما الذي يقولونه، لكنهم يبدو أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما اقتربوا أكثر من الفلسطينيين يبدو أنهم انسحبوا، عادوا أدراجهم. إذن الناس يطلبون، إذا تنظر إلى هذه الصورة الناس تطلب من أن يكون هناك تحرك، وهذا ما نستمع إليه، أكثر فأكثر تجاه صد هجمة المستوطنين، أن لا يدخلوا أكثر بين المنازل، خاصة أن الخشية أن يكون هناك استهداف وإطلاق رصاص بالنسبة لهم. هذه الصورة الآن، الفلسطينيون في مواجهة المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، جهتان مسلحتان في مواجهة الفلسطينيين العزل في هذه المنطقة. يبدو واضح جدا هم يريدون أن يثبتوا بأن هذه البلدة التي تعرضوا فيها لمقتل مستوطنين 2، طبعا هم ينفون الرواية ويحاولون أن لا يجلبوا ولا يسلطوا الضوء كثيرا على رواية أن هناك 4 شهداء فلسطينيين، وأن هناك حملة اعتقالات كبيرة كانت وعمليات تنكيل بالفلسطينيين. هم ينظرون فقط إلى الشق المتعلق ب قضية مقتل المستوطنين وأن هذه المنطقة يمكن أن لهم أن يستبيحوها بهذا الحكم. وكما ذكرنا الوزير في وزارة الأمن وكذلك الحكومة الإسرائيلية قالت بأنها بدأت بإنشاء 4 بؤر استيطانية، إحداها طبعا على أراضي منطقة تل التي قتل فيها هذين المستوطنين واستشهد، وكما يسميها الفلسطينيون هنا مجزرة بحق 4 فلسطينيين و3 آخرين طبعا تم إطلاق الرصاص عليهم. إذن انسحب المستوطنون تحت وجود الناس وتجمهر الفلسطينيين، هذا ما نجده الآن. إذن الناس يعني يحاولون أن يقتربوا أكثر فأكثر، خاصة أن المنطقة فيها منازل فلسطينية، ونحن نتحدث عن قلب هذه البلدة أو على أطرافها عمليا، ولكن هي ما تقع ما بين بلدتين صرة وتل في هذا المكان. هؤلاء الفلسطينيون الذين تجمعوا هنا استطاعوا صد الهجمة وأن يعود المستوطنون أدراجهم في هذه الطريقة التي شاهدناها. وهذا بهذه الطريقة أيضا يمكن أن نقول ريما أنه هذا الذي حدث يوم أمس، كنما كان هناك هجمة من المستوطنين اعترقوا معهم بالأيدي، سحب أحد الشهداء السلاح من قبل المستوطنين وحدث الذي حدث باستشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2. لغاية اللحظة حالة كبيرة من القلق خشية أن يكون هناك هجمة ليس فقط على هذه المنطقة. تجاربنا السابقة، إذن يبدو أن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتربوا أكثر، التجارب السابقة من خلال التغطيات في عمليات الهجوم التي تنفذ على الفلسطينيين بالعادة لا يقصد المستوطنون المنطقة ذاتها التي يحدث فيها الهجوم الذي تعرضوا فيه لعمليات مقاومة يمكن أن نقول، وإنما إذن الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن أصبحوا الآن وجها لوجه في مواجهة الفلسطينيين، ويبدو أنهم يشهرون السلاح. هذه صورة الآن جديدة، إذن نلاحظ كانت الصورة في البداية مستوطنون في مواجهة الناس، الناس تجمهرت، عاد جيش الاحتلال وأصبح بين الجانبين، والناس الآن في مواجهة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين هم بالأمس قتلوا الفلسطينيين، وطبعا امتزج رصاص الجيش برصاص المستوطنين في هذه البلدة بالعمليات القتل التي تتم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. نحن نتحدث عن أكثر من 20 شهيدا منذ بداية العام برصاص المستوطنين وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الرد كان من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي 4 مستوطنات كما ذكرنا، وكذلك أيضا شق ما يقارب طبعا أشجار والجرافات تعمل في مناطق مختلفة، عورتة عريف، وكذلك أيضا في المنطقة الجنوبية، ليس فقط في المنطقة الجنوبية الغربية، وإنما وسعت سلطة الاحتلال دائرة العمل ودائرة الاستهداف بالانتقام يسميه الفلسطينيون من أرضهم، ليس فقط بمحاولة الحصار وعمليات التنكيل التي حدثت هذا اليوم. نلاحظ أن مركبات الإسعاف في مثل هذه الحالة عندما تتحرك هي تعلم تماما بأن جنود مسلحين وناس عزل يكون هناك أي حالة من الإصابات. هناك العديد من الإصابات سجلت بعمليات تنكيل بالفلسطينيين خاصة مع ساعات فجر هذا اليوم، قرابة 80 فلسطينيا وفق نادي الأسير الفلسطيني، وعشرات منهم تم التحقيق معهم الميداني. ويتحدث جيش الاحتلال أنه أبقى على نحو 11، بالرغم من أن المجلس القروي هنا في منطقة تل يتحدث عن 22.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: هذا تجمهر الناس، ولغاية اللحظة الحالة صعبة للغاية. الناس تجمهروا صدوا هجمة المستوطنين وجيش الاحتلال التي شاهدناها على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي.
0: طب فادي بخصوص هذه الهجمة التي كانت،
2: وننتظر
0: من التجارب السابقة ومن السلوكيات السابقة، هل غير المستوطنون برفقة قوات الاحتلال مسارهم وانسحبوا لأن يوم السبت لم يخرج بعد، أم لوجود الصحافة الغربية؟
2: لم أسمع السؤال، انقطع الهاتف، لكن إذا فهمت السؤال جيدا من خلال التجارب السابقة يمكن أن نقول بأن المستوطنين بالعادة يعرفون بأن الناس أصبحوا في مثل هذه المنطقة على أهبة الاستعداد، هم منذ ساعات الصباح وبالأمس أيضا يستعدون لاحتمال أن يكون هناك هجمة، ولاحظنا بأن الناس مباشرة كانوا يترقبون المكان الذي يمكن أن يدخل منه المستوطنون في هذا السياق، وبالتالي صدوا هذه الهجمة. ويمكن أن نقول أيضا أن الهجوم قد يمتد لنقاط أخرى، خاصة أننا وثقنا عندما قدمنا في طريقنا لهذه المنطقة هناك هجمة للمستوطنين في منطقة المغير شمال شرق مدينة رام الله، تواجد للمستوطنين وتواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تنكيل وأيضا إعلانات المستوطنين لا نستطيع أن نؤكدها، ولكن تعرفين تماما قد تذهب باتجاه هي تحليلات عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن تأكيدها بشكل رسمي، لكن يأخذها الفلسطينيون على محمل الجد، بمعنى بأنه دعوا إلى التواجد ومسيرات يمكن أن نقول إلى طرق التفافية في محيط منطقة نابلس، وتوسعت الدائرة أن تكون هناك المسيرات إلى محيط منطقة رام الله، وبالتالي جيش الاحتلال أعلن أنه سيغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس عند الساعة 6:00 من المفترض أنها أغلقت، لأننا الآن بالتوقيت المحلي تقريبا الساعة 6:30، وفي محيط منطقة رام الله عند الساعة 8:00، بمعنى بعد 2 ساعة من الآن هناك احتمالية أن يكون هناك هجمات على بلدات وأخرى. كما لاحظنا بالأمس كان هناك ردة فعل بهجومين في منطقة عريف، بالرغم من أننا نتحدث عن منطقة صحيح أنها في نابلس ولكن ليست قريبة جدا من منطقة تل، وقد يكون هناك هجمات أخرى ينفذها المستوطنون تجاه بلدات كما حدث مثلا في فرعة بقلقيلية شاهدنا بالأمس، وقد تذهب الأمور إلى جنوب الضفة الغربية، كل ذلك احتمالات واردة. حالة تأهب قصوى يعيشها الفلسطينيون أيضا، أن الحالة ليست فقط في نابلس، بالتجارب السابقة كنا نلاحظ بأن المنطقة التي يتم يمكن أن نقول عملية التوتر التي تحدث فيها في محيطها، مثلا حدثت في منطقة تل قد تكون الأمور متوترة فقط في نابلس، وإنما ما نشاهده الآن على مختلف مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها وحتى إلى شرق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي حالة تأهب كبيرة. أيضا يثبته ذلك ما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أرسل كتائب أخرى إلى الضفة الغربية في تعزيز التواجد العسكري. نحن في نهاية المطاف الفلسطينيون يعيشون في حالة استيطان مستمرة، سيطرة على أراضيهم مستمرة، وكذلك أيضا محاولات أكثر للسيطرة، ويرى الفلسطينيون بأن كل ما يحدث هنا هو محاولة لتبرير ما الذي يقوم به جيش الاحتلال. يعني المستوطنات هي تقام أصلا، أكثر من 118 تجمعا فلسطينيا تم تهجيره، أكثر من 20 فلسطينيا قتلهم المستوطنون منذ بداية العام حتى هذه اللحظة، وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار في هذا النهج. يستغل جيش الاحتلال والمستوطنون هذه الرواية بمقتل مستوطنين، كما قلنا يخفي قضية الشهداء الفلسطينيين، ومن ثم ينفذ عمليات استيطانية كما حدث وأعلن أنه سيقيم بؤر استيطانية وعمليات تجريف للأراضي. الصورة متوترة هنا في منطقة تل وصرة في المنطقة الجنوبية الغربية من نابلس، شاهدناها بأم عيوننا على الهواء مباشرة، وقد تتطور الأحداث ساعة بساعة في هذه التطورات المتلاحقة في الضفة الغربية وتحديدا في نابلس.
0: فادي، وجود الصحافة كم يغير مما كان ينوي المستوطنون القيام به؟
2: يعني لا شيء يغير الحال، لا شيء يغير الحال على أرض الواقع، لا وجود صحفيين، والأرقام ريما تتحدث عن حتى استهداف الصحفيين في هذا السياق. نحن نرى بأن هناك حتى صحافة دولية يعرفون تماما، ولاحظنا أيضا التوثيقات من الصحافة الدولية كيف أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل المستوطنين، لهجمات وتعطيل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصل الأمر حتى لأعضاء في الكونغرس الأمريكي كذلك، كما لاحظنا في المحيط كيف تعطلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. حالة الاحتلال الإسرائيلي لا توقفها شيء، لا الحالة الإنسانية ولا الحالة الصحفية ولا شيء. طبعا بالتأكيد قطاع غزة كان مسح كل هذه القضايا المتعلقة بقضية الاستهدافات الإنسانية، أيضا جيش الاحتلال الآن يصل إلى هذه النقطة، نلاحظ هذه المركبة العسكرية الآن التي وصلت مع تجمهر الناس، بالتأكيد هم جاءوا لحماية المستوطنين وخشية من أن يكون هناك ردة فعل فلسطينية أيضا. هذه الحالة التي نتواجد فيها، لا ننسى بأن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وثقت نحو 11,000 اعتداء من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين منذ النصف الأول من هذا العام، أكثر من 3,500. طبعا نحن نتحدث يعني الشهر تقريبا مر منه 25 يوما، هذا الشهر الذي نحن فيه، لغاية اللحظة لم يتم توثيق ما الذي حصل في هذا الشهر، لكن واضح جدا بأنه إذا قسمنا 6 أشهر على أكثر من 3,500 اعتداء، نحن نتحدث عن اعتداءات يومية بشكل كبير، عشرات الاعتداءات اليومية التي تسجل من قبل الهجمات على الفلسطينيين من قبل المستوطنين أو من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. أيضا الإحصائيات تتحدث عن سيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين. طبعا السلطة الفلسطينية وكذلك الجهات الرسمية الفلسطينية تتحدث عن ما يقارب أو أكثر من 40% سيطرة فعلية من مساحة الضفة الغربية أصبحت لصالح المستوطنين في هذا السياق، واستطاع أن يتم طرد ما يقارب من 118 تجمعا فلسطينيا في نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. الفلسطينيون طبعا هم يحاولون المواجهة بهذه الطريقة، تجمهر يتجمهرون حول منازلهم، حتى الأمر وصل إلى طرد كثير من العائلات من منازلها كما لاحظنا في منطقة جلود في محافظة نابلس جنوب الضفة شمال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك أيضا هناك خشية من أن يتم محاولة السيطرة. إذن حركة نلاحظها الآن على رأس الجبل محمود، إذن الناس يتجمهرون أكثر فأكثر، وحركة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن الجنود ينزلون الآن مشاة، صورة على الهواء تتحدث عن الحالة الهلع والخوف والخشية التي يعيشها الفلسطينيون.
0: وتصويب المناطق باتجاه المحتشدين على فادي.
2: صحيح، لذلك نحن سنأخذ زاوية أخرى. نحن سنأخذ زاوية أخرى لأننا نقف خلف الناس مباشرة، سنتجمهر مع الصحفيين حتى نكون نوعا ما بعيدين، لأنه كل شيء وارد، خاصة أنهم يرفعون السلاح. ديما أنت تسمعينني؟
0: نعم.
2: إذن نأخذ الآن هؤلاء، أبتعدنا قليلا، يعني وقفنا بجانب مركبة الإسعاف وكذلك أيضا مع تجمهر الصحفيين في هذه المنطقة حتى نكشف الذي طبعا يحصل هنا. إذن جنود جيش الاحتلال ينزلون مشاة
0: وفادي، يعني طبعا نتمنى منك توخي السلامة، ونتمنى السلامة لك ولكل الطواقم الصحفية ولكل المتواجدين في هذا المكان. تصويب البنادق هل هي رسالة تهديدية أم أنها إشارة بأن يعني أكثر من تهديد؟ دعني أقول
2: كل شيء وارد، يعني بالأمس كان هناك الذي حصل بالأمس يعطي وتم توثيقه. ديما لاحظنا كيف كان الأمر هو عبارة أسماءه جيش الاحتلال وحتى وسائل الإعلام العبرية حالة تنزه لمستوطنين في قلب القرى والبلدات الفلسطينية، شيء يعني يضع علامات استفهام حتى عن المصطلح. وبالتالي حالة التنزه هذه كانت من المستوطنين المسلحين وأيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هم من المحميين بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. يمكن أن يحصل كل شيء، وانقلب الأمر رأسا على عقب بالأمس عندما استطاع الشهيد فاروق الصيفي أن يسحب أحد الأسلحة من قبل المستوطنين ومن ثم يطلق الرصاص ويقتل اثنين منهم، ومن ثم جنود جيش الاحتلال الذين كانوا يتواجدون في المنطقة أصلا أطلقوا الرصاص. حتى لو لم تكن هذه الصورة، شاهدنا في كثير من الأحيان كيف يكون هناك تجمهر للناس، ردة فعل معينة، قد يذهب الجنود مباشرة لعملية إطلاق نار تحت حجج مختلفة. يعني الحدث بالعادة إسرائيليا، وهذا الذي دائما طبعا يخشاه الفلسطينيون. لذلك هناك وسائل إعلام كثيرة حتى من الوسائل الإعلام الأجنبية تتواجد هنا. الرواية الإسرائيلية دائما ما تنقلب رأسا على عقب، بمعنى بأنه يمكن أنهم بدأوا بالأمس أن هناك مستوطنين اثنين قتلا، ومن ثم عادوا أدراجهم إلى أن الأمر يتعلق بحالة تنزه، وقام الإعلام العبري والصحافة الإسرائيلية بتغييب كامل، لأن هؤلاء المستوطنين كانوا مقتحمين المنطقة في محيط المنازل الفلسطينية في منطقة مصنفة باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، وكذلك أيضا محميين بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. وانقلبت القصة رأسا على عقب. لذلك قد يحصل أي شيء الآن، خاصة أن الجيش هو في حالة استعداد واستنفار كثيرة. الزاوية الأخرى، لا نستطيع أن نفرق ما بين الجنود والمستوطنين. يعني الجندي يمكن أن ينزع بزته العسكرية ويصبح مستوطن، والعكس صحيح، يمكن للمستوطن أن يرتدي هذه الملابس العسكرية ومن ثم يصبح جنديا. هذا وثقناه في أكثر من مكان، نحن عبر شاشة التلفزيون العربي، وبالأمس طاقم التلفزيون العربي زملائنا الذين كانوا يغطون في هذه المنطقة أيضا تعرضوا لاعتداء. يعرفون تماما بأن الذين قاموا بتفتيش مركبتهم هم من المستوطنين، ولكنهم كانوا يرتدون زي جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هي حالة يعيشها الفلسطيني هنا، ويضاف إليها إذا ما
7: تحدثنا إذا نحن صحفيين يمكن أن يكون لنا حصانة معينة، هكذا يتم التعامل، فما بالك إذا كان الفلسطينيون العزل في نهاية المطاف هم يعيشون في حالة يمكن أن نشاهدها على أرض الواقع. يعني كثير من الأحيان ديما الصورة تتحدث عن نفسها. لاحظنا منذ بداية هذه التغطية الآن في هذه الدقائق المستوطنون كيف وصلوا، تدخل الجيش عندما رأى الناس، ومن ثم الناس استطاعوا أن يتجمهروا أكثر. الآن سحب المستوطنون أنفسهم، أصبح المواطنون في مواجهة الفلسطينيين، دائرة تدور عليهم. ولا ننسى بأننا نحن في قلب البلدة الفلسطينية، نحن في هذه المنطقة التي تظهر معنا. وأيضا إذا أردنا أن نغير الصورة أكثر محمود، يعني ننتقل من هذا التجمع لنرى بأن هذه المنطقة بالرغم من أنها فلسطينية، هذا الجبل الذي طبعا منطقة تل هي أصلا سميت لأنها منطقة تل عالية. نلاحظ أيضا، لا أدري إذا كانت تساعدنا الصورة لأننا نصور عكس الشمس، كيف هناك توسع استيطاني على حساب الأرض الفلسطينية. يعني إذن القصة لم تبدأ بس بالأمس فقط، وإنما هناك أصلا توسعات استيطانية كثيرة. هذه البؤرة التي نشاهدها الآن هي واحدة من بؤر، وكذلك أيضا فيها من أمامها يمر شارع التفافي أو شارع استيطاني في هذه النقطة. نعود إذا هذه المنطقة الناس يحاولون الصعود أكثر لمحاولة إرجاع الجيش والمستوطنون، لأن هناك حديث من قبل الأهالي أن المستوطنين ما زالوا يتواجدون، لذلك الأهالي يتواجدون هنا يخشون من خدعة معينة أن الجيش تدخل لإبعادهم حتى يسمح للمستوطنين الاقتراب أكثر من المنازل، وقد ينفذوا عمليات يسمونها انتقامية، خاصة بأن صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستوطنين تستخدم كثيرا هذا المصطلح، يخط باللغة العبرية، وديما نشاهد كثير من الأحيان يرسمون أحرف باللغة العبرية في نهاية المطاف يكون ترجمتها انتقام، نريد أن نسيل الدم بهذه الصورة الواضحة. نعم. إذن هم يسعون، وكما طيب ذكرنا في البداية إذا كان المستوطنون وجيش الاحتلال هم من ذات الفئة.
0: نعم. قبل أن نختم معك وبطبيعة الحال سنعود إليك حالة يعني إذا تطورت الأمور، من قرر التجمهر من شبان وأهالي القرية بهذه الطريقة بمواجهة قوات الاحتلال، بمواجهة مستوطنين مسلحين ولا خطوط حمراء تضبط الطرفين، يعني كيف تتم الآلية الفلسطينية؟ تفضل فادي.
7: اطلاق قنابل غاز، ديما اسمحي لي على هذه الصورة. إذا الجيش وصل، أطلق الغاز ليفرق الناس. الذي جمع الناس هو أنهم كانوا يراقبون. إذا الآن نلاحظ أن هناك حشد من عدة آليات عسكرية وصلوا إلى هذه المنطقة، وهناك جنود مشاة أطلقوا القنابل الغازية الآن في هذه المنطقة ليفرقوا تجمهر الناس. ديما السؤال، الجواب على هذا السؤال المتعلق من حشد الناس، هم في داخل منازلهم. هذه البلدة تتعرض منذ يوم أمس لهجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفتيش منازل وكذلك أيضا عمليات اعتقال تحقيق ميداني. والآن إذا الجندي انتبه له، إذا هناك عدد من الجنود يرفعون أسلحتهم تجاهها. انتبه، تعال هنا، تعال ورا السيارة محمود، تعال ورا السيارة، أصحى محمود، تعال ورا السيارة. إذا قنابل الغاز الآن باتجاهنا، وكذلك أيضا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينزلون في هذه المنطقة، وهناك عدد منهم. إن نلاحظ أن الاستهداف الآن الجيش هو الآن في مواجهة الفلسطينيين بعدما كان هناك اقتحام. إذا جيش الاحتلال يشهر سلاحه في مواجهة الفلسطينيين. هذه الصورة الآن نشاهدها من منطقة تل وصرة في المنطقة الجنوبية الغربية من نابلس، هناك اقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإشهار الأسلحة وقنابل غازية أطلقت. أيضا يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمهر الناس، ونلاحظ إذا هناك هجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يشهر السلاح، قد يطلق الرصاص، انتبه. إذا حالة توتر في عملية الاقتحام، مستوطنون ومن ثم الآن أصبح الفلسطينيون في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي. الناس عندما انسحب الجيش من هذه المنطقة أرادوا أن يخرجوا، لأنهم وصلتهم معلومات بأن المستوطنين وصلوا إلى الأطراف المنطقة، وهم بما أنهم أصحاب الأرض يعرفون الزاوية التي وصل المستوطنون منها. وبالتالي
0: استفسر فادي،
7: نلاحظ هذه الصورة الآن مباشرة،
0: بعض الجنود كان يصور
7: قد القنابل،
0: بعض الجنود يطلقون
7: صحيح، وما زال وما زال نحن نحن
0: واحد يعني يصور، لماذا يصور؟
8: فيش خطر يا شيخ، كل الصحفيين هون صار عمل طوشة محافظة،
0: هل
7: هم دائما يوثقون دائما يوثقون هناك انقطاع اذا اطلاق قنابل الغاز، هم يعرفون اننا صحفيين، اذا كشفنا انفسنا. القنبله القنبله لا، اذا يعرفون باننا الان في هذه المنطقه كشفنا انفسنا حتى يظهر باننا نحن من الصحفيين، نحن مع مجموعه، اذا اطلاق القنابل تجاهنا مباشره قد تشتعل هذه الاراضي هنا. اذا ديما
0: الرجاء الحذر،
7: قنابل غازيه بكثافه، قد يكون هناك اطلاق للرصاص. لف الكاميرا، اذا قد تتجه الامور ديما
0: معك فادي
7: مباشره
0: ونحن معك، تفضل.
7: الاتصال انقطع معنا، لو تعيد الاتصال انا الان. اذا اطلاق قنابل غازيه كان باتجاه الصحفيين بشكل مباشر، خلينا نبعد.
9: فلسطين فلسطين فلسطين
7: فلسطين، اذا هتافات هنا فلسطينية، نزل الكاميرا، إذا تشتعل النيران كما قلنا، كما قلنا تشتعل النيران الآن بفعل إطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي. إذا ما زال القنابل الآن تطلق عليه، واضح جدا بأن الإطلاق هو تجاه الصحفيين ديما. إذا دخول لآليات الاحتلال العسكرية قد تقطع الخط الهاتفي. إذن سكوا،
8: شو سكوا؟
7: استنى نمسكوا. إذن قنابل غازية بكثافة ديما،
0: نعم نتابع معك فادي.
7: ديما يعني هو وجود جيش الاحتلال، إذن هناك تعزيزات عسكرية أكثر.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة FM
10: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: اعتقالات بالعشرات، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشرون أكثر فأكثر في المنطقة ويتحركون في هذه الزاوية. هل يسعون؟ يعني الغريب أننا يمكن أن نقول أن الجيش يسعى لطرد الناس، لكن الناس في منازلهم، أين يذهب الناس؟ هذه الصورة، هذا السؤال الآن الذي يعني لذلك حتى الجنود هم وقفوا في نقطة معينة، أرادوا أن يقفوا لأنه بعد ذلك لا يستطيعون إلا أن يقوموا بإدخال الناس إلى منازلهم، وهم أصلا في محيط هذه المنازل، هم يحمون. إذن هذا الجندي يشرع السلاح، دير بالك، إذن جندي يشرع السلاح الآن. حالة توتر شديدة في هذه المنطقة نعيشها الآن مع الفلسطينيين في منطقة تل وصرة، بعد أن رصدنا منذ البداية تواجد لعشرات المستوطنين.
4: هل هذا قد يعتبر أنه قوات الاحتلال تهيئ لعودة المستوطنين مرة جديدة كتأمين الطريق لهم، كتفريق الناس لكي
3: كل ذلك وارد، كل ذلك كل هذا الأمر وارد. يعني دائما هم يريدون أن يكون هناك اقتحام للمستوطنين بلا أي ردة فعل، لذلك حتى ردة الفعل التي تمت يوم أمس واعتبرها جيش الاحتلال وحتى حكومة الاحتلال عندما سحب الشهيد فاروق الصيفي السلاح من أحد المستوطنين وإطلاق الرصاص، هو الآن ينتقل إلى مرحلة أخرى، لم يعتبر أن هذا هو دفاع عن النفس، وإنما يريد أن يبقى المستوطنون يتحركون بحرية تامة تجاه المناطق الفلسطينية ولا يردعهم أحد، هذا الواضح جدا. لا ننسى كما نذكر دائما بأن هؤلاء قد يكون هؤلاء هم من الجنود الذين كانوا أصلا من المستوطنين. يعني في بداية التغطية لاحظنا كيف دخل المستوطنون، كان حولهم الجنود، انسحب المستوطنون ومن ثم جاء جيش الاحتلال. قد يكون من الذين انسحبوا من المستوطنين هم أصلا جنود جيش الاحتلال لأنهم كانوا يتغلغلون وسطهم، وبالتالي نحن نتحدث عن جهة واحدة هكذا يتعامل معها الفلسطينيون من الجنود ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. المنطقة طبعا كانت تعرضت لهجمات، ليست في منطقة تل هذه الهجمة الوحيدة التي تعرضت لها عندما كان الحدث يوم أمس فيها، وإنما كان هناك هجمات أخرى، تم إحراق منزل، بالرغم من أن هناك حول مستوطنة قريبة مقامة على أراضي الفلسطينيين اشتعلت النيران في محيط المستوطنة، لكن المستوطنون استغلوا اشتعال النيران في محيط المستوطنة، هاجموا الفلسطينيين وأشعلوا النار في أحد المنازل وحاولوا أن يحرقوا الناس. إذن قنابل الغاز الآن تتسبب في انتشار أكثر للحريق، خاصة أيضا أن النيران تشتعل في قريبة من شبكة تيار كهربائي، وبالتالي هناك هذا ما تسبب به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة التي كانت هادئة قبل دقائق من الآن لاحظناها، وكيف أن الناس حاولوا أن يصدوا هذه الهجمة من قبل المستوطنين، ومن ثم تدخل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. إذن أحد الجنود يشرع سلاحه على مقدمة المركبة، قد يكون هناك تجدد لإطلاق النار أو قنابل الغاز. بالتأكيد الجنود لن يقبلوا بهذا الحد، لا نستطيع أن نؤكد أنهم سيقبلوا بهذا الحد، يريدون للناس أن لا يكون هناك تجمهرات، لكن يبدو بأن ما يحرج الجنود الآن هو تواجد كثيف للصحفيين خاصة من الصحافة الأجنبية نلاحظها الآن، وبالتالي قد هم أخذوا هذا الأمر وقفوا عند هذا الحد حتى لا يكون هناك، لأنهم شاهدوا هذه الصورة بشكل مباشر كيف كان المستوطنون يهاجمون ومن ثم ينفذون هذه التدخل من قبل جيش الاحتلال لحمايتهم. يعني في وسط البلدة نحن، هذا ما حصل بالأمس على بذات الطريقة، يعني الأمس الذي حصل في منطقة تل وما يدعيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه التغطية عبر شاشة التلفزيون العربي، يمكن أن نقول إنها محاكاة تامة وكاملة لما حدث بالأمس، تدخل المستوطنين، صد الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم، لكن المختلف أن المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين استطاعوا أن يحتكوا مباشرة مع أنفسهم يوم أمس مباشرة بالأيدي، وأدى ذلك التطور إلى سحب السلاح، لكن الأمر اليوم انتهى عند التدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ أن الناس أدخلوا هذه المركبة التي تحمل المياه حتى يطفئوا النيران، لأن النيران التي تسببتها قنابل الغاز قد تنتقل إلى المنازل القريبة وأيضا قريبة من شبكة كهرباء وقريبة أيضا من مركبات، وهي يعني أذى وانتهاكات يتعرض لها الفلسطينيون عبر شاشة التلفزيون العربي، نوثقها الآن على الهواء مباشرة. ديما،
4: نعم.
3: إذن جنود جيش الاحتلال الآن تحركوا يبدو، لا هناك تعزيزات أكثر، هناك تعزيزات أكثر وصلت، الناس تطفئ النيران التي تسبب بها. إذن يبدو أن هناك أيضا مركبة بيضاء، إذن على الأغلب بأنها مركبة للضابط في مخابرات الاحتلال، لا ندري إذا كانت ستدخل المنطقة. إذن هذه إذن تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مركبات أخرى وصلت إلى المكان، يبدو أن هناك محاولة توثيق ما الذي يحصل، على الأغلب بأنه تقدير موقف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش الذي كان ينفذ عملية اقتحام واسعة في منطقة تل ومن ثم صرة، والآن تسبب في هذه الحرائق عندما صد الناس وأطلق القنابل الغازية. الآن يدفع الجيش بأكثر وينزل عدد من الجنود، لا ندري إذا كان معهم ضباط أكثر رفيعي المستوى، خاصة بأنه في مثل هذه المناطق التي يقتل فيها مستوطنون بالعادة يتدخل حتى يصل الأمر إلى وزراء من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم السبت، وبالتالي عندما يخرج السبت مع هذه الساعات، ساعات دقائق قليلة يخرج السبت وفق الديانة اليهودية، وبالتالي قد نرى هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولشخصيات سياسية، وقد تتوعد، وهي بالأمس أصلا توعدت وبالفعل شرعت بعملية انتقام من الفلسطينيين من خلال الإعلان عن 4 بؤر استيطانية في مناطق مختلفة من نابلس، إحداها في منطقة تل، وكذلك أيضا إذن الجنود الآن يطلبون من المركبة أن تذهب، وكما قلنا يبدو أنهم لن يقفوا عند هذا الحد، إذن هم بالفعل لن يقفوا عند هذا الحد. إذن الأمر أجاء عندما وصلت المركبات العسكرية أن الجيش يدخل يستعد الجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأغلب لقمع الناس، يا حتى هذه الصورة لا يريدونها، لا يريدون تجمهر للفلسطينيين، الجنود يتجمهرون، قد يكون هناك هجمة منظمة نشاهدها على الهواء مباشرة الآن، تجمهر الجنود بهذه الطريقة من خلال التجارب السابقة، قد يبدأون الآن بمحاولة، والناس يطلبون من أنفسهم أن لا يكون هناك أي تحرك حتى لا تكون هناك ردة فعل، حالة ضبط، محاولة لحالة الضبط ما بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين، خاصة أن الفئة إذن محاولت تهدئة الوضع من قبل الناس في هذا المكان. هم يقولون بأنهم في منازلهم وبين منازلهم، لذلك لا داعي لهذه القوة العسكرية، إطلاق قنابل جديدة، انتبه هنا تجاهنا القنابل، إذن تطلق تجاهنا محمود، القنابل تعود مرة أخرى، تعود وتطلق تجاهنا هذه القنابل الغازية. نحن ديما نحن نحاول أن نقف مع مجموعة من الصحفيين، إذا مركبة الإسعاف تتحرك كون الجيش اقترب. الآن لا يوجد في المنطقة القريبة إلا نحن كصحفيين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إطلاق أي قنابل غازية أو إطلاق رصاص الآن يصبح ما بين الجنود والصحفيين يبدو.
4: طيب فادي سنعود إليك.
1: محمود
3: ديما لنبقى. نصف ما الذي يحدث هنا، إذا اقترب الجنود أكثر يستعدون بسلاح وقنابل غازية، يطلبون المغادرة منا. يلا ما كيف بدروا عنده محمود؟
1: قول لهم أين الكار.
3: أوكي، يطلبون من الطاقم الصحفية لا تتم.
4: فادي فادي أتمنى أن يعني تؤمنوا أنفسكم. أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون العربي فادي العصا، والشكر موصول للزميل محمود أيضا المصور برفقتك. إذن مشاهدينا تابعنا هذا المشهد الذي تصاعد في منطقة ما بين قريتي تل والصرة. تابعنا بداية هذا المشهد بتوافد المستوطنون برفقة قوات الاحتلال وعلى ما يبدو جمهرة الفلسطينيين. جمهرة أبناء القرية غيرت مسار المستوطنين، ولكن قوات الاحتلال بتعزيزات تتاليا استحضرت وإطلاق قنابل غاز وأيضا بالسيارات تقدمت شيئا فشيئا بمواجهة جمهرة الفلسطينيين وبمواجهة الصحافة المتواجدة في ذلك المكان بكثافة، سواء كانت عربية أو غربية، وأيضا محاولات قوات الاحتلال تفريق هذه الجمهرة، وصولا إلى المشهد الختامي الذي تابعناه بقوات الاحتلال تخاطب الصحفيين مباشرة وتطالبهم بمغادرة المكان. هذا المشهد تطور وتصاعد، وكما قال الزميل فادي العصا الذي وكبنا بتفاصيله، يحتمل بأن الساعات القادمة على هذه المنطقة وهذه القرية، المنطقة الواقعة ما بين تل المحاصرة أساسا وصرة التي تابعنا أيضا البارحة اقتحام المستوطنين لها ومحاولات الإحراق والتخريب، ستكون الساعات القادمة

0: المشهد دكتور عقل، يعني دعني أبدأ بتعليقك على ما تقوم به قوات الاحتلال الآن وانسحاب المستوطنين في وقت مبكر.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين. ما يحصل هو في صرة وتل وشمال الضفة الغربية هو سياسة ممنهجية من الحكومة الإسرائيلية، وبالتحديد اللي هو من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي فرصه السياسية تضيق وتتضاءل. فهذا الأساس ما يحصل في الضفة الغربية وبالتحديد هذه الأيام يدلل على أن الدعاية الانتخابية اللي هي بدأت لحزب الليكود وبالتحديد الرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعطى الضوء الأخضر وفتح المجال للمستوطنين واسعا في القرارات وفي الدعم السياسي وفي الحماية وما يحصل به المستوطنين وما يكون فيه المستوطن. حتى في الصباح عندما هاجموا قرية اللي هو صرة مرة ثانية وثالثة، وكل يوم يهاجمون القرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية، وهذه سياسة من أجل التضييق وحشر الفلسطينيين بالتحديد في الريف الفلسطيني، القرى الفلسطينية لثني الفلسطين على التواجد في أطراف هذه القرى إلى مركز القرى ثم تحقيق القرى الفلسطينية إلى المدن التي لا تستطيع، وكل ذلك هم سياسة هو أكرام سمير أو السفير. ما يحصل في سمير الضفة ما يحصل في سمير الضفة الغربية هو خطير للغاية، والمستوطنين هم يحميون من الجيش الإسرائيلي.
0: دكتور عقل لا نسمعك بشكل واضح، في البدء كان صوتك واضحا، يعني ربما التغطية هي السبب، هل تستطيع مساعدتنا بالتواجد في مكان فيه تغطية أفضل؟ طيب يبدو فقدنا الاتصال مع ضيفي، سنحاول معاودة الاتصال به لمتابعة هذا المشهد المتصاعد في نابلس تحديدا في محيط قريتي الصرة وتل. وفي قطاع غزة أيضا ننوه إلى هذا العاجل، مصادر طبية 6 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. إذن المصادر الطبية في غزة تؤكد بأن حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم وصلت وبلغت 6 شهداء. إذن هذا في غزة، حيث أيضا أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 فلسطينيين إذن سننتقل الآن إلى أخبار غزة، ومصدر طبي أفاد باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. أضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي، كما أفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. هذا وأصيب 11 فلسطينيا إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. وأثق مراسل تلفزيون العربي المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي وانتشال المصابين، إضافة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في المكان. ونتابع هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة من دير البلح مع مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. إذن بحسب المصادر الطبية الآن إسلام 6 شهداء في القطاع منذ فجر اليوم.
2: تماما ديما، والتحديث الأخير هو من وسط القطاع، الغارة التي كانت عند مدخل مستشفى شهداء الأقصى. استشهد 1 المصابين قبل قليل هنا في المستشفى ونقل إلى ثلاجة الموتى، وبالتالي وهو كان من بين عدد آخر من

0: الذين وصفت جراحهم بالخطيرة من قبل الطواقم الطبية. باستشهاده يكون عدد شهداء هذا اليوم من الاستهدافات المباشرة 6 شهداء فلسطينيين. في خان يونس شهدنا تركيزا إسرائيليا خلال الساعات الماضية 3 استهدافات خلال ساعة خلفت 3 شهداء وعدد من المصابين بين الشهداء سيدة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف خيمة في خان يونس ومارة في الطريق وأيضا سطح منزل. كذلك في شمال القطاع قصف مركبة فيها أحد المواطنين أصيب إصابة خطيرة، ثم بعد ذلك قصف مشاة في منطقة الغزالي في مدينة غزة واستشهد أحدهم، وهو الذي تبين وفقا لإعلان وزارة الداخلية بأنه عبد الناصر المقادمة محافظ الشرطة في شمال القطاع في استهداف إسرائيلي. قالت وزارة الداخلية أنه مستمر لعناصرها من قبل الجيش الإسرائيلي، وأكدت الوزارة أنه منذ دخول وقف إطلاق النار استشهد 53 عنصرا من عناصر الشرطة ووزارة الداخلية في استهداف عدته وزارة الداخلية للسلم الأهلي والمجتمع ومحاولة إسرائيلية لبث الفوضى في قطاع غزة. حالة التوتر لا تزال مستمرة، الغارات الإسرائيلية لا تزال متواصلة، وعداد الشهداء لا زال يرتفع. وما يجري اليوم من استهدافات إسرائيلية هو استمرار لأيام في الحقيقة أصبحت طويلة الآن من التصعيد الإسرائيلي المتواصل الذي مس ويمس جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.
1: إسلام، يعني اغتيال عبد الناصر المقادنة ومن سبقه أيضا في الداخلية ومحاولة التأثير على الاستقرار الداخلي، يعني ما أبعدها؟ كيف تؤثر اغتيال هكذا اغتيالات؟ هل تؤثر؟
0: بالتأكيد الجبهة الداخلية داخل قطاع غزة ويعنى بها السلم المجتمعي، القضايا الاجتماعية الأهلية الاعتيادية، حل الإشكاليات بين الأفراد وعلى مستوى العوائل، تلقي الشكاوي من المواطنين أيضا، ضبط الأسعار، ضبط الأسواق، كل هذه المهام المدنية اليومية الحياتية المعيشية تعنى بها جهات حكومية هنا في قطاع غزة. بالتأكيد جزء أساسي منها وزارة الداخلية الفلسطينية. إسرائيل تعتبر أن هذا الجسم الحكومي هو يتبع لحركة حماس ولا تميز البتة بينه وبين حركة حماس كتنظيم مسلح. تعتبر أن عناصر الشرطة هم وجه آخر لكتائب القسام، وأن مسؤولي الحكومة هم وجه آخر لمسؤولي حركة حماس، وتستهدفهم على حد سواء، وبالتالي هم في عين الاستهداف. المعضلة هي أن قيادة العمل الحكومي كانت الشهر الماضي قد أعلنت استقالتها رئيس لجنة العمل الحكومي، مع ذلك إسرائيل لم تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية، بل قامت بتعزيز الاستهدافات لعناصر الحكومة بشكل عام ووزارة الداخلية والشرطة بشكل خاص. المسألة الثانية أن البديل هو الفراغ حاليا، لأنه لا يوجد أي جسم حكومي آخر يمكن أن يحل محل هذه العناصر الحكومية المستهدفة، ومجلس السلام بطبيعة الحال ولجنة الإدارة التابعة له لم تدخل إلى قطاع غزة، ولا يوجد أمام المواطنين الفلسطينيين في ظل الحالة الصعبة التي يعيشونها إلا هذه المؤسسة الحكومية المتعرضة لكل هذا الاستهداف. إسرائيل وفقا لوزارة الداخلية في بياناتها، وفقا للفصائل الفلسطينية أيضا التي عادة تصدر بيانات مؤازرة لوزارة الداخلية بعد مثل هذا النوع من الاستهدافات الإسرائيلية، تؤكد هذه الجهات بأن هذا الاستهداف هو استهداف للسلم الأهلي، لمحاولات رأب الصادع الداخلية، لمحاولات إسرائيلية لإفشاء الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني داخل قطاع غزة. بطبيعة الحال سنوات الحرب الطويلة، الإبادة، النزوح، التغيير الديمغرافي والعمراني وحالة الفوضى، وجود مخيمات إيواء وخيام مهترئة يعيش بها 1,700,000 فلسطيني، حالة البطالة، كل هذه الدوافع والعوامل كفيلة بإبقاء حالة فوضى إسرائيل تسعى إلى إبقائها. تحاول الجهات الحكومية ضبط المشهد بمعناه الأمني ومعناه الحياتي المعيشي، ولكن تواجه هذه الرغبة وتواجه هذه الخطوات من قبل وزارة الداخلية باستهدافات إسرائيلية قاتلة أدت إلى استشهاد هذا العدد من المسؤولين، وتقيد أيضا عمل الفرق الفنية حيث إنه لا تتحرك مثلا دوريات شرطة داخل قطاع غزة، وإذا تحركت دورية شرطة فإن ذلك كفيل باستهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي الحربي، وبالتالي تعمل هذه الفرق الأمنية الشرطية أو حتى المدنية التابعة لوزارات مثل وزارة التنمية الاجتماعية في توزيع المساعدات وغيرها، تعمل في نطاقات ضيقة للغاية تحت طائلة المتابعة والملاحقة الإسرائيلية.
1: هذا على صعيد استهداف الأمن والاستقرار داخل القطاع المتعب والذي كما وصفت إسلام أيامه طويلة، بموازاة ذلك على الصعد الأخرى على الصعد الصحية الإنسانية، ما أبرز ما يجري في القطاع؟
0: حالة الانهيار هي سيدة الموقف ديما. عمليا كلمة الانهيار هي الكلمة الأكثر قابلية للاستخدام في وصف أي من القطاعات الحياتية العامة هنا في قطاع غزة، ويمكن وصف الحالة السياسية والأمنية والميدانية وأيضا الإنسانية والمعيشية بهذه الكلمة المختصرة للمأساة ولنتائج الإبادة المستمرة هنا في قطاع غزة. القطاع الصحي بشكل خاص يعاني الأمرين. يوم أمس أعلنت وزارة الصحة أنها أوقفت بروتوكولات الدواء لمرضى السرطان، وقالت إن هذا يعني حكما بالإعدام على أكثر من 11 ألف مريض بالسرطان يحتاجون إلى علاج ويحتاجون إلى سفر عاجل. وبطبيعة الحال تعاني وزارة الصحة من مشاكل أخرى تبدأ من أمراض أو من عدم قدرتها على تقديم الرعاية الطبية وفتح غرف عمليات وغير ذلك، ولا تنتهي بعدم توفر أقمشة الأكفان أو أقمشة غرف العمليات، وأيضا وقود أو قطع غيار لتسيير مركبات لنقل الموظفين إلى مراكز عملهم في قطاع غزة. وبالتالي كل مرافق العمل الصحي هي بين دفتي المعاناة إنجاز التعبير بكل تفاصيلها، ومع التذكير أيضا أن موظفي القطاع العام الأطباء المعلمون الموظفون الحكوميون عناصر الشرطة الذين يستهدفون لم يتلقوا أي رواتب مثلا منذ أكثر من 100 يوم، ونحن نتحدث عن حوالي 30 إلى 40 ألف موظف حكومي يعيلون 30 إلى 40 ألف أسرة، وبالتالي هذا جانب آخر من جوانب المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون.
1: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا، وساعة جديدة الآن تبدأ مع سهام بابا، تفضلي سهام.
2: شكرا لك يا ديما. نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، إليكم العناوين. تصعيد متواصل في الضفة، اعتقالات واقتحامات، إطلاق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين، والمستوطنون يواصلون هجماتهم على عدة بلدات فلسطينية. مصادر طبية تؤكد استشهاد 6 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة بينهم محافظ شمال القطاع. الحكومة اليمنية تعلن شن غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في مأرب والجوف، والجماعة تقول إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي أم سيالة والبركة بولاية شمال كردفان، ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدء عمليات برية واسعة على عدد من محاور القتال في الإقليم.

نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث رصدت كاميرا العربي إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين والصحفيين جنوب غربي نابلس قنابل الغاز. يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع مستوطنين إسرائيليين مسلحين بين بلدتي سرة وتل تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. أفاد مراسلو العربي بأن قوات الاحتلال تواجدت بجانب المستوطنين فيما خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات اقتحام.

0: وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب في رأسه جراء اعتداءات قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية تل جنوب غربي نابلس. كما أعلن جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 70 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في أنحاء الضفة. أضاف الجيش في بيان أنه اعتقل 11 شخصا واستجوب نحو 80 آخرين في قرية تل. ووثقت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين أطراف بلدة تل ومداهمتهم بناية قيد الإنشاء. معنا الآن من جنوب غرب نابلس مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، ومن القدس أحمد روشا. أهلا بكما. نستكمل المشهد ميدانيا معك فادي. توقفنا لحظة تدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة التي شهدت اعتداءات من قبل أو محاولات للاعتداء من قبل المستوطنين. ما الذي جرى بعدها؟
1: الذي جرى هو أطلاق قنابل صوتية وغازية، وكما لاحظنا منذ البداية أن الجيش تدخل وبدأت القصة المتجددة. نحن نتحدث عن تطورات متتالية في هذه المنطقة تل، وكذلك أيضا صر في المنطقة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. في هذا التطور الذي كان مع ساعات مساء أمس أو مساء هذا اليوم تقريبا قبل نحو الساعة من الآن، جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي تدخلوا لحماية مستوطنين كانوا على رأس هذا الجبل في هذه المنطقة التي تواجدنا فيها، ومن ثم مباشرة تصدى الناس لأنهم تجمهروا وعرفوا من خلال المتابعات الميدانية بأن هناك هجمة من قبل المستوطنين. تصدوا لي وتجمهروا عندما عاد المستوطنون أدراجهم إلى رأس الجبل. تدخل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم أطلقوا قنابل الصوت والغاز، أدى ذلك إلى اشتعال النيران في مساحات مزروعة، وخاصة أن هناك أعشاب جافة في المكان وفي محيط المنازل. كيف حاول الناس أن يقوموا بإطفاء وإخماد النيران حتى لا تمتد، ومن ثم جنود جيش الاحتلال تدخلوا أكثر فأكثر وطاردوا المواطنين الفلسطينيين وكذلك الطواقم الصحفية. ولاحظنا بأن هناك طبعا كان تواجد للمركبات الإسعاف في هذا السياق التي نقلت عدد كبير من الإصابات نتيجة طبعا معظمها بالاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغازية بكثافة في هذا المكان. تل شهدت مع ساعات فجر وصباح هذا اليوم وكذلك منذ ساعات مساء يوم أمس عمليات مداهمة من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. نفذ الجيش عشرات عمليات المداهمة تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، وكان هناك اعتقالات. طبعا تقول الجهات الفلسطينية أن هناك ما يقارب من 22 معتقلا من أصل 80، ومن ثم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عنهم بعد تحقيقات وعمليات تنكيل وتفتيش عدد كبير من المنازل. الجيش يتحدث عن إبقائه لأحد عشر فلسطينيا في هذا السياق. الناس الذين يتجمهرون هنا الذين كانوا تصدوا لهجمة المستوطنين مع ساعات مساء هذا اليوم. أيضا في صورة وزاوية أخرى سهام، إذا ما انتقلنا في أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد التطورات يوم أمس في هذه البلدة أقرت ببناء أربع مستوطنات في منطقة نابلس، إحداها في منطقة تل. وبالرغم من أن هناك توسع استيطاني في محيط هذه المنطقة، ونلاحظ أن هذه إحدى المستوطنات التي تقام على أراضي المواطنين في الطريق المؤدي إلى منطقة قلقيلية، وكذلك أيضا في منطقة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس، بالرغم من أن هذه البيوت المتنقلة يسميها الفلسطينيون البركسات، أي أنها بيوت فقط يحاول يضعها المستوطنون ليسيطروا على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين. يعني نلاحظ على قمة هذا الجبل هناك بؤرة استيطانية، وكذلك أيضا تمتد إلى منطقة أخرى، وسنمر ما بين المنطقتين بمنازل الفلسطينيين. هذا منزل فلسطيني في وسط الشاشة، ونلاحظ كيف يقترب أكثر فأكثر التوسع الاستيطاني. إذن الأمر ليس حديث اللحظة في عمليات التوسع الاستيطاني كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك حكومة الاحتلال، بأن ما حدث يوم أمس هو حالة تنزه لمستوطنين دخلوا واقتحموا منطقة تل، ومن ثم تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. وطبعا عندما هناك حدث عراك بالأيدي واستطاع أحد الشهداء فاروق الصيفي أن يسحل ويسحب سلاح أحد المستوطنين ويقوم بقتل المستوطنين اثنين، ومن ثم ردة فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل واستشهاد 4 فلسطينيين، ومن ثم إجبارهم على دفنهم في ساعات الليل المتأخرة ووفق أعداد معينة وقليلة. وردة الفعل الاستيطانية الأكثر من قبل حكومة الاحتلال بأن يسمح للتوسع الاستيطاني والبلاء الاستيطاني وعمليات تجريف. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هناك قرارات من قبل سلطة الاحتلال بتجريف نحو 70 دنوما. طبعا شرعت ولاحظنا ووثقنا الأمر من خلال تحركنا في منطقة محيط نابلس، كيف قام الجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتقطيع أشجار خاصة في محيط الطرق الالتفافية التي تؤدي إلى المستوطنات. حالة انتقام واضحة نشاهدها هنا من قبل المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي. تطور الآخر هو لغاية اللحظة تحذيرات المستوطنين.
0: اسمح لي فادي، إذا كانت المنطقة مطوقة أمنيا
1: سيقومون،
0: كيف نجح المستوطنون في الوصول إلى هذه النقطة؟
1: هم المستوطنون والجيش كما يقول الناس هم جهة واحدة، ونحن وثقنا بشكل بكثير من الأحيان بأن الجيش والمستوطنون يستطيعون الوصول. يعني المنطقة عندما تطوق أمنيا لا يعني هي تطوق على الفلسطينيين ولصالح المستوطنين، بمعنى أن الجيش هو كان يتواجد في المنطقة التي شاهدناها ويسهل حركة المستوطنين أصلا، ولكن حتى عندما تدخل الجيش وجد بأن هناك العديد من طبعا العديد من المواطنين الفلسطينيين تدخل لحماية المستوطنين وصدهم، لأنه توقع أن يدخل المستوطنون ويقومون بالاعتداء على الفلسطينيين دون أن يكون هناك أحد يصدهم. أيضا تصلنا الأخبار الآن أن هناك مدرعات من نوع إيتان تقتحم مدينة نابلس من الجهة الغربية، إذن هذه الأخبار من المواطنين الفلسطينيين. بعد قليل سنرسل صور ومقاطع مصورة. الآن طبعا هي الآن في داخل مدينة نابلس، تطور لافت قد يكون. لا ننسى بأن اليوم السبت، يعني هناك لديه حرمة معينة لدى اليهود، وبعد دقائق أو ساعات أو أقل من ساعة تقريبا سيخرج السبت، وبالتالي قد يكون هناك قرارات من حكومة الاحتلال، لأننا نتحدث عن حكومة يمينية، وكذلك أيضا قد يكون هناك توجه لشيء ما عسكري على أرض الواقع. يمكن أن نقول أن الفلسطينيين لا يخشون شيء، كل شيء مورس بحقهم، الحصار، عمليات الاقتحام، عمليات القتل، وكذلك تفتيش المنازل. ولاحظنا مع ساعات الفجر اليوم وكذلك حتى ساعات الصباح هناك عمليات اعتقال كانت واسعة وعمليات تحقيقات ميدانية. هل سيطور جيش الاحتلال الأمر أكثر فأكثر بعمليات اقتحام، خاصة مع دخول هذه المركبات التي تعتبر مركبات حربية تستخدم، كان يستخدمها الجيش في حالة الحرب الكبيرة في قطاع غزة، أو عملية طبعا المداهمة الكبيرة التي حدثت في منطقة جنين واحتلال المخيمات في جنين. أن يدخل إلى مدينة مثل نابلس تعتبر هادئة، لا يوجد أي مقاومة مسلحة فيها، هذا يعتبر تطور عسكري لافت في هذه القضية، خاصة مع القبضة العسكرية الشديدة التي لاحظناها ووثقناها عبر شاشة التلفزيون العربي هنا في هذه البلدة تل في المنطقة الجنوبية الغربية من نابلس، وتحديدا أيضا في منطقة صر التي تعرضت لهجوم من المستوطنين وكذلك تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك حتى الآن فادي العصا، حدثنا من جنوب غرب نابلس. أحمد دراوشة، هل لديك تعقيب فيما يتعلق بهذه الأخبار التي نقلها الآن زميلنا فادي عن إمكانية وجود ربما اقتحام لجيش الاحتلال لمدينة نابلس، ثم هل نتوقع بالفعل مزيد من القرارات بعد القرارات التي صدرت بالأمس فيما يتعلق بالعملية العسكرية، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية أو تقنين المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، وكيف يجري التقييم الأمني للوضع في الضفة الغربية؟ هل يرى على أنه قابل للاحتواء أم خرج عن السيطرة؟
2: حتى الآن بحسب ما فهمت مما أورده الزميل فادي، فالحديث عن مدرعتين إسرائيليتين دخلتا إلى الجانب الغربي من مدينة نابلس، ربما يكون الحديث إما عن محاولة إسرائيلية لاعتقال فلسطيني أو دورية إسرائيلية بعدما عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بالأساس في منطقة نابلس. لكن هاتان المدرعتان لا تكفيان لعملية عسكرية واسعة قد يشنها الاحتلال الإسرائيلي. المدرعة في نهاية المطاف يتعلق بنوع المدرعة، طبعا الحد الأقصى فيه 15 جنديا إسرائيليا، والحديث بطبيعة الحال عن مدرعتين أي عن 30 جنديا إسرائيليا، وهذا لا يكفي لإنشاء حاجز في مثل هذه الظروف في الضفة الغربية. فبالتالي إن شهدنا خلال الساعات المقبلة مزيدا من الدفع العسكري بمزيد من المدرعات باتجاه نابلس، فربما يشير هذا الأمر إلى عملية عسكرية خلال الفترة المقبلة، لكن كما يبدو حتى الآن وهو إدخال هذا العدد المحدود من المدرعات فقط إلى تلك المنطقة، يبدو الأمر أشبه بمحاولة اعتقال أو بدوريات قد بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتسييرها في هذه المناطق. طبعا نحتاج لمزيد من الوقت لمعرفة إلى أين تتجه الأوضاع. فيما يتعلق بالتقييم الأمني للاحتلال الإسرائيلي حول الأوضاع في الضفة الغربية، فالتقديرات أن الضفة الغربية تغلي، وتعامل الاحتلال الإسرائيلي مع هذا الغليان خلال الفترة المقبلة هو من سيحدد إلى أين تتجه الأوضاع في الضفة الغربية. إن اختار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عمليات عسكرية في نابلس أو التصعيد أكثر أو إطلاق يد المستوطنين أكثر في الضفة الغربية، فهذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الأوضاع. بينما إن لجأ الاحتلال الإسرائيلي وربما نتيجة لضغوطات قد تفرض عليه من الخارج إلى تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية وتخفيف الحواجز وسحب قواته من المحاور الرئيسية، فبالتأكيد يمكن تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية. لماذا الضفة الغربية تغلي؟ هي عمليا بدأت بالغليان قبل 7 أكتوبر. نذكر العمليات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في العام 2023 وفي العام 2022 في الضفة الغربية، وأدت إلى عشرات الشهداء. لكن منذ 7 أكتوبر هناك تضييق إسرائيلي واسع على الفلسطينيين في الضفة الغربية، عقوبات اقتصادية واسعة، منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر، عمليا على أرض الواقع فصل مناطق الضفة الغربية عن بعضها البعض. رحلات كانت تستغرق في العادة ربع ساعة تستغرق الآن أكثر من ساعتين نتيجة للحواجز الإسرائيلية. وحتى إن وجد الفلسطينيون طرقا بديلة تغنيهم عن الحواجز، فهناك جنود للاحتلال الإسرائيلي ينصبون الحواجز من تلقاء نفسهم في الشوارع لساعات طويلة جدا لمنع تنقل الفلسطينيين. لنفترض أن هناك فلسطينيا ساذجا لا يفهم بالسياسة، لا يتابع الأخبار، غير موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يشاهد قنوات الأخبار، فقط يريد أن يعيش حياة عادية، أن يستفيق صباح كل يوم وأن يذهب إلى العمل. هذا الأمر تقريبا مستحيل في الضفة الغربية، يعني لأنه جرى
0: بالأساس يا أحمد
2: الفلسطينية عن
0: نحن
2: بعضها
0: نتحدث عن جيل جديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، هو لم يعيش اتفاق أوسلو، لم يعيش أجواء المفاوضات مع إسرائيل، ونشأ في هذا الوضع الاستيطاني، عمليات الاقتحام، قضم الأراضي، بالتالي رد الفعل قد يكون مختلف ولا ينظر في الحسابات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي ينظر إليها الجيل السابق. لكن أود أن أسألك عن حجم ونوع التواجد العسكري الإسرائيلي اليوم في الضفة الغربية. الحديث عن 24 كتيبة موجودة من الأساس في الضفة الغربية، ما الذي يجري الحديث عنه الآن؟
2: يجري الحديث عن مزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، عن عدد من الكتائب في المحصلة قد تصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 30 كتيبة، لكن بطبيعة الحال قد يتم نقل كتائب من مناطق معينة إلى مناطق أخرى. على سبيل المثال كان هناك تعزيز لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية في جنوبي الضفة الغربية، فقد ترسل قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من التعزيزات إلى مناطق شمالي الضفة الغربية، تحديدا إلى منطقة ناب. بمعنى أنه حتى هذه الكتائب التي تنتشر في الضفة الغربية وهي أكثر من 20 كتيبة، ربما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير ترتيبها والتركيز في منطقة معينة. يتعلق هذا الأمر طبعا بالقرارات التي يتخذها المستوى السياسي، سواء بإطلاق عملية عسكرية كما توعد مسؤولون إسرائيليون وكما قرر الكابينت الأمني والسياسي خلال الأيام الأخيرة أو لا. للتذكير طبعا هناك سياق دبلوماسي عام، هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما جاء في إعلان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية. الملف الأساسي الذي سيبحث هو الملف الإيراني، لكن على ضوء التطورات في الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية فقد يطرح هذا الأمر. من غير الواضح إن كان نتنياهو معنيا بإطلاق عملية عسكرية الآن لتسيطر على
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الاحتلال الإسرائيلي هذا طبعا ناهيكم عن القتل بالجملة في الشوارع وعلى الحواجز.
4: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد روشة، حدثتنا من القدس. الآن مشاهدينا نذهب لمتابعة صور وصلتنا منذ قليل لاقتحام مدرعات للجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. إذن نحن نتابع هذه الصور وردتنا منذ قليل لمدرعات إسرائيلية قامت باقتحام مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، وهو الخبر الذي أفادنا به في بداية هذه المتابعة الخبرية زميلنا فادي المتواجد في نابلس التي ما زالت تتعرض لهجمات من المستوطنين ومحاولات من الأهالي لتصدي لهذه الهجمات المستمرة. كان هناك تدخل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بين بلدة تل وسرة وإطلاق لقنابل الغاز. تابع هذه الصور وردتنا منذ قليل لمدرعات إسرائيلية قامت باقتحام مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، وهو الخبر الذي أفادنا به في بداية هذه المتابعة الخبرية زميلنا فادي المتواجد في نابلس التي ما زالت تتعرض لهجمات من المستوطنين ومحاولات من الأهالي لتصدي لهذه الهجمات المستمرة. كان هناك تدخل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بين بلدة تل وسرة وإطلاق لقنابل الغاز. حتى على الصحفيين تابعناها في الساعة الماضية والمشهد ما زال يتصاعد في الضفة الغربية تحديدا في نابلس مع إقحام هذه المدرعات الإسرائيلية بمدينة نابلس. سنعود لمتابعة الوضع مشاهدينا بكل تأكيد فيما يتعلق بتطوره الميداني في مدينة نابلس مع هذه الأنباء التي تتحدث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم في الدقائق الماضية مدينة نابلس، وذلك عبر مدرعات كما نراها في الشاشة. ومعنا الآن من حيفا مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل مطانس شحادة. أستاذ مطانس، أهلا بك معنا منذ الأمس ونحن نتابع هذا التصعيد الجاري في الضفة الغربية. أود أن أفهم منك إن كان هناك استراتيجية إسرائيلية للتعامل مع هذا الوضع الذي خلق إسرائيليا في الضفة الغربية من خلال إضعاف السلطة الفلسطينية على جميع الأصعدة وتمكين المستوطنين إلى حد كبير عبر تسليحهم والسماح لهم بمهاجمة الفلسطينيين ومحاولة يعني طردهم من تجمعاتهم السكنية. بالتالي أود أن أفهم منك، إرهاب المستوطنين هذا الذي يسمى في إسرائيل الآن، هل يمكن احتواؤه؟ ينظر إليه على أنه يمكن يعني تدارك الوضع أم أن الوضع الوقت قد يعني فات؟
5: مساء الخير، تحياتي. لا طبعا يمكن تدارك، ولكن إسرائيل لا تريد تدارك هذا العمليات الإرهابية التي يقوم بها المستوطنين في الضفة الغربية. يعني فعلا مثل ما ذكرت حضرتك، إسرائيل غيرت بشكل كبير سياستها بعد 7 أكتوبر تجاه الضفة الغربية، ويعني هذا التغيير بدأ بعد تشكيل الحكومة عام 2022. إسرائيل أرادت إلغاء على أرض الواقع اتفاقيات أوسلو، أرادت فرض واقع جديد في الضفة الغربية. هذا كتب في اتفاقيات التحالف الحكومي ومعينة موتريتش وزير المستوطن المتطرف الفاشي الغيبي لإدارة كل قضايا الاحتلال في الضفة الغربية ومسؤول عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية. لكن الآن ما يحدث أن المستوطنين يدفعون، هم يجرون الحكومة والمؤسسة العسكرية والأمنية للأهداف التي يريدها المستوطنون. يعني هؤلاء المتطرفين يدفعون الحكومة لتبني سياستهم ومواقفهم وتصرفاتهم على أرض الواقع.
4: يدفعون الحكومة أم يدفعون المؤسسة الأمنية؟ لأنه هناك فرق على ما يبدو. كما كنا نتحدث أمس، كان هناك تحذير من المؤسسة الأمنية بأن الوضع على شفا الانهيار نتيجة ممارسات المستوطنين، لكن الوزراء الموجودين أصلا في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة هم من يدفعون بهؤلاء المستوطنين لمزيد من العنف. بالتالي العلاقة هنا هل تبدو مع الحكومة أم مع الأجهزة الأمنية؟
5: لا، هم يسبقون الحكومة على أرض الواقع بتنفيذ هذه الخطوات، ولكن فعلا هم بالأساس يدفعون المؤسسة الأمنية لتزويد الحماية لهؤلاء الإرهابيين والعمليات الإرهابية. الاستيطان، المشروع الاستيطاني الذي يشكله جزء من الحكومة الآن، يعني هذا هو التحول كبير في مشهد سياسة إسرائيل. المشروع الاستيطاني المتطرف الذي يريد ضم الضفة الغربية هو جزء من الحكومة الآن، ولكن الحكومة لا تتبنى بشكل رسمي كسياسات كافة ما يريده، يتبنى دعم للاستيطان، توسيع الاستيطان، إقامة بؤر استيطانية يعني غض النظر، ويعطيها كافة التسهيلات والخدمات والحماية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وطبعا الميزانيات. يعني الحكومة في الأسبوع الأخير خصصت قرابة مليار شيكل، لأنه قرابة يعني 300 مليون دولار لدعم الاستيطان. ولكن فعلا المؤسسة الأمنية العام الأخير قبل التغيير في قيادات المؤسسة الأمنية، خاصة الشباك مخابرات الإسرائيلية، الرئيس الشباك السابق بار كان يحذر من عمل المستوطنين، وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفجير الوضع في الضفة الغربية، وأن المؤسسة الإسرائيلية حينها لم تكن لا ترغب بهذا التفجير. أعتقد أنه أيضا المؤسسة العسكرية الجيش الإسرائيلي يعني لغاية الآن لا يريد أن تتفجر الأوضاع في الضفة الغربية، ولكن أيضا مع تغيير قاعدة الأركان أصبح أكثر ودي وأقرب إلى الحركات الاستيطانية، لأن قاعدة الأركان الجديد يأتي من هذا المناخ، يأتي من فضاء اليمين المتطرف في إسرائيل. الاستيطان، حركة الاستيطان تدرك هذا، وتعرف طبعا هي بتواصل دائم مع المؤسسات العسكرية، وربما تعتقد أن هناك الآن فرصة تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، وأن هذا يعمل لصالحها. هذا الفرق، الاستيطان يريد تفجير الأوضاع. أنا أعتقد أنه لغاية الآن على الرغم من الدعم والحماية التي يوفرها طبعا الجيش والمؤسسة الأمنية، لأن الجيش لا يرغب بتفجير واسع في الضفة الغربية، لأنه يعرف أنه التكلفة والثمن والأدوات والموارد المتوفرة للجيش الإسرائيلي قد لا يتحمل تفجير واسع في كل مناطق الضفة الغربية بسبب تواجد الجيش كجيش احتلال في جنوب لبنان، جبهة غزة ما زالت فعالة وهي بتصاعد يومي، وطبعا هناك احتمال عودة الحرب مع إيران كما شاهدنا في الأيام الأخيرة. لذلك نعم، الاستيطان يدفع بهذا الاتجاه. الحكومة لا تعارض أو لا تضبط ولا تضع ضوابط ولا تمنع هاي الحركات الاستيطانية المتطرفة التي تلقى دعم كبير وواسع من الحكومة، ولا تضع حدود لهذه الحركات، أولا لأنها تدعمها عقائديا وسياسيا وفكريا، وثانيا لا تريد أن يعني أن يكون هناك خسارة انتخابية أو سياسية.
4: طيب قبل أن نتحدث عن موضوع الانتخابات، اليوم الجميع ينظر ويتابع ما يحدث في الضفة الغربية، والتحذير أيضا كان دائما من يعني الجانب الأخلاقي وحتى المصالح الأمنية لإسرائيل التي يمكن أن تتضرر نتيجة سلوك المستوطنين في الضفة الغربية. هل ينظر إلى هذه العوامل من قبل الحكومة الإسرائيلية؟ وما تداعيات ما يجري اليوم على الائتلاف القائم الآن وفرصه يعني مستقبلا في الانتخابات؟
5: مرة أخرى، الحكومة لا تستطيع أن تعارض هذه العمليات، على العكس تدعمها وتوفر الدعم، كل ما يلزم من دعم للاستيطان والاستيطان المتطرف والحركات المتطرفة الإرهابية بشكل خاص، توفر الحماية، توفر الدعم، الخدمات، الميزانيات، وعمليا الرأي العام، يعني توفر رأي عام داعم وتشرعن هذه العمليات، وطبعا تهاجم الفلسطينيين. لم نسمع أصوات يعني جدية في إسرائيل المستوطنين بالإرهاب، سوى يعني أصوات قليلة مثل مشيع لون اللي كان قائد الأركان الإسرائيلي وأهود أولمرت رئيس. يعني لا نستهين بهذه الأصوات، ولكنها لا غير مؤثرة في الشارع الإسرائيلي، لأن الحركات السياسية الأساسية طبعا هي جبانة، وهي يعني تمشي مع الطيار، حتى من يدعي أنه ديمقراطي مثل جولان حزب الديمقراطيين يعني تبنى رواية المستوطنين وادعى أنه هي عملية إرهابية، ودعمها طبعا دعم أداء المستوطنين. الحكومة من ناحية لا تريد خسارة انتخابية، ولكنها أيضا عقائديا تدعم هذه حركات، إلا إذا كان هناك موقف واضح من المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية يحذر علنا، وليس فقط في الغرف المغلقة، إذا حذر علنا أن أي تصعيد جدي يمكن أن يعني تكون نتائجه سلبية على إسرائيل. وأنا أعتقد أنه فعلا يعني الاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع تحمل انتفاضة أو شبه انتفاضة،
4: يعني فتح جبهة جديدة، خاصة أنه اليوم لا نتحدث عن جبهة مع الفصائل الفلسطينية، إنما نتحدث عن جبهة مع من يسكنون، من يقطنون في هذه القرى الفلسطينية، مع ربما لجان شعبية.
5: لا، هو انتقام للشعب الفلسطيني، هو استمرار لنفس عقلية وذهنية الانتقام الجماعي من الشعب الفلسطيني، وهي محاولة يعني في السابق أحد يعني رؤساء الأركان اقترح مقترح اللي هو مصطلح كي يوعي للشعب الفلسطيني أنه لا يستطيع مقاومة إسرائيل. أعتقد أنه كان أشكنازي قال يعني في الانتفاضة الثانية 2002، وهذا ما يريده الآن المستوطنين والمؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية تعطي عمليا، المستوطنين يكملون دور المؤسسة العسكرية، هناك تقاسم أدوار. يعني شاهدنا اليوم الصور على تلفزيونكم الكريم قبل ساعات، يعني كيف أن بدأ هجوم من المستوطنين والجيش هو الذي هزم على البلدة في قرب نابلس، لذلك هناك تكامل الأدوار. لكن المؤسسة العسكرية تقول أنها ينقصها العديد، عدد كبير من الجنود، يعني القوات القوى البشرية هناك نقص كبير، هناك نقص في الموارد المالية، هناك نقص متمدد بكل قدرات الجيش الإسرائيلي. المستوطنين لا يهمهم ذلك، لا يبالون، يعتقدون أنه بإمكان إسرائيل أن تخوض الآن معركة أو أن تفتح جبهة بالضفة الغربية. طيب. وأن تنتصر فيها أيضا وأن تؤدي نفس إلى تحول نفس يعني تاريخي.
4: اسمح لي، نفس الحراك اليميني الذي يجري في إسرائيل، هؤلاء الذين يقومون باعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية نفسهم قاموا بزيارات في جنوب لبنان وتحدثوا عن الاستيطان، وقاموا بزيارات للمناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أيضا. فإلى أي درجة يمكن أن تؤثر هذه الصورة العامة لسلوك المستوطنين أو إرهاب المستوطنين كما بات يسمى على الحكومة الإسرائيلية وعلى إسرائيل؟ هل وصلنا إلى هذه المرحلة أم ليس؟ يعني
5: على الحكومة لا تؤثر سلبا، يعني الحكومة يعني تعارض شكليا أو بضريبة كلامية، لا تقول أنها لا تريد الاستيطان في سوريا ولا في جنوب لبنان، وفعلا هي الآن يعني في هذه المرحلة لا تريد الاستيطان لكن تريد الاحتلال وبقاء الجيش الإسرائيلي هناك، ولكن لا تعارض هذه التصرفات. ولكن هذا قد يؤدي إلى إحراج للحكومة الإسرائيلية مرة أخرى إذا كان في موقف جدي من المؤسسة العسكرية. لغاية الآن هذا الموقف لم نسمعه، وأعتقد أنه يعني سيكون من الصعوبة بمكان أن يخرج هذا الموقف إلا إذا فعلا يعني وصل لدرجة الغليان أو التوتر، أنه الجيش يعتقد أنه يمكن أن يلحق ضرر بالحالة الأمنية في إسرائيل، هناك دعم كامل. ثانيا لا يوجد يعني أي انتقادات جدية داخل المجتمع الإسرائيلي، حتى المعارضة الإسرائيلية، أحزاب المعارضة لا نسمع أي طرح مشروع لي، يعني مشروع مختلف أو بديل أو يتهم أو يقول الحقيقة على أرض الواقع. إنه هاي الحركات الاستيطانية عمليا هي حركات تقوم بعمليات إرهابية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتريد أن تفجر الأوضاع، هذا هو هدفها. هي لا تخشى من التفجير لأنها تقتنع عقائديا أن كل ما تفجرت الأوضاع وكل ما تأزمت الأمور هذا يعني يقرب الخلاص المسياني من وجهة نظر ثوراتية ودينية. لذلك هم يعني لا يبقون للاعتبارات العقلانية والحسابات يعني الميدانية والحسابات العسكرية. طيب. هم يريدون جر المؤسسة العسكرية إلى مواجهة واسعة في الضفة الغربية، ولكن مثل ما ذكرت عزيزتي الآن أمام يعني الشعب الفلسطيني، أمام السكان العزل وأمام المواطنين في هذه الحالة.
4: شكرا جزيلا لك مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، حدثنا من حيفا، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا نشير لهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الجيش الإسرائيلي. يقول وردتنا بلاغات عن إطلاق نار في سوسيا جنوب الخليل بالضفة الغربية. إذن الجيش الإسرائيلي يقول وردتنا بلاغات عن إطلاق نار في سوسيا جنوب الخليل بالضفة الغربية. نستطلع آخر الأخبار مع الزميل أحمد دروش المتواجد في القدس، تفضل أحمد.
1: السيطرة على سلاح مستوطن إسرائيلي في منطقة سوسيا وهي تقع أقصى جنوب الضفة الغربية بالقرب من مدينة يطا إلى الجنوب من جبل الخليل إلى الجنوب من مدينة الخليل. الأنباء لا تزال أولية حتى الآن. الجيش الإسرائيلي يقول إنه تلقى بلاغات عن إطلاق نار في تلك المنطقة، لم يرد أي من التفاصيل الإضافية. في المقابل إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن فلسطينيين سيطروا على سلاح مستوطن إسرائيلي في تلك المنطقة، وأحد الفلسطينيين أطلق النار في الهواء وليس على المستوطن، وأن المستوطن المصاب أصيب نتيجة لقذفه بحجر في تلك المنطقة. أيضا تزعم إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين أو الفلسطيني حتى الآن العدد ليس
6: واضح. راديو الحرية
7: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: عمليات الاستنزاف من جانب الجيش السوداني من واقع صعوبة السيطرة والتمركز داخل هذه المدينة باعتبار أنها مكشوفة وباعتبار أيضا أنها متداخلة مع بعضها البعض، ما يصعب عملية التأمين العسكري الكامل. ولكن ربما الجيش السوداني يستطيع أن نقول أنه وضع قدما بشكل كبير في هذا المحور الشمالي، محور بارة ومسيالة وجبرة الشيخ، وصولا حتى فتح طريق الصادرات الذي يربط مدينة ولاية الخرطوم أو غرب أمدرمان بشمال كردفان. كذلك في محاور القتال الأخرى الجيش كان أيضا مفتحا في إقليم كردفان في 3 محاور في آن واحد، وأيضا تمكنت قوات الجيش السوداني في المحور الجنوبي، هذا المحور الذي يمتد حتى جنوب كردفان كدوبلي والدلج، استطاع الجيش السوداني أيضا استعادة إحدى المناطق وتعرف بمنطقة البركة. هذه هي منطقة حدودية تفصل ما بين شمال كردفان وجنوب كردفان، استطاع الجيش السوداني أن يسيطر أيضا على هذه المنطقة جراء العمليات العسكرية التي انطلقت في ساعات الصباح الأولى. هذه العمليات العسكرية أيضا يعني من خلال رصدنا للأوضاع داخل مدينة المضيف، نلاحظ أن هناك عمليات توافد مستمرة للنازحين من هذه المناطق هربا لهذه المناطق، إضافة إلى أن مدينة المضيف الآن تضم أكثر من 8 مراكز إيواء، تضم أكثر من 1,200,000 نازح نزحوا من هذه المناطق في شمال كردفان وفي جنوب كردفان وفي غرب كردفان، وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية. هناك احتياج كبير جدا للمواد الغذائية وكذلك احتياج لمياه الشرب، إضافة للخدمات الصحية وغيرها. النازحون هنا يحتاجون بالفعل، إضافة إلى أن استهدافات الطائرات المسيرة التي تدفع لقوات الدعم السريع لمدينة المضيف خلال الأسابيع الماضية زاد أو عمق من سوء الأوضاع الإنسانية داخل هذه المدينة، وكذلك النازحون في الأصل هم يعانون من أوضاع إنسانية عمقت أيضا من أوضاعهم. وكذلك بحسب ما تحدثنا إلى بعض المسؤولين هنا داخل مدينة المضيف، تحدثوا لنا أن هناك إشكالات وهناك أزمات بالفعل جراء هذه الاستهدافات التي طاولت مدينة المضيف، ولكن المعالجات جارية من أجل استعادة هذه الخدمات. كذلك هذه الاستهدافات أيضا يعني جعلت هناك إشكالية كبيرة جدا الآن تعيشها مدينة المضيف، وهي الوقود. كذلك هذا الوقود انعكس أيضا على حركة المواصلات، ارتفاع فاتورة المواصلات بالنسبة للمواطنين، وكثير من الأوضاع، إضافة أيضا إلى استهداف محطات الكهرباء التحويلية، وانعكست أيضا على المياه الشرب للمواطنين باعتبار أن مياه الشرب أيضا مرتبطة بشكل كبير بالتيار الكهربائي. جميع هذه الأزمات يعيشها الآن سكان مدينة المضيف، ولكن العمليات العسكرية الآن التي تجرى في المحور الشمالي ربما نسميه انفتاح جديد بالنسبة للجيش السوداني من أجل فك الاختناق عن مدينة المضيف.
6: طيب، كنت تشرح الوضع في مدينة المضيف، ويعني نود السؤال عن موضوع الحصار. أنت تقول بأن هناك مواجهات وهناك يعني محاولات لتقديم الخدمات للأهالي في الأبيض، لكن هل هذه العمليات العسكرية تحرز يعني نوع من فتح المجال تخفيف عن هذا الحصار بشكل أو بآخر؟
5: يعني من خلال وقوفنا ميدانيا هنا لا نستطيع أن نقول أن هناك حصارا بمعنى الكلمة، بمعنى أن الطريق الشرقي الذي يربط مدينة الأبيض وصولا حتى ولاية الخرطوم هذا الطريق منفتح تماما. هذا الطريق نحن قدمنا إلى هذه المدينة عبر هذا الطريق، لا توجد فيها أي عوائق، يعني جميع القوافل التجارية وكذلك يعني نستطيع نقول تذاكر الوقود وغيرها تدخل عبر هذا الطريق رغم الاستهدافات التي تمت. رصدنا على طول هذا الطريق أو مسمى بطريق القومي، رصدنا نحو أكثر من 10 شاحنات وإضافة إلى تناكر وقود تم استهدافها عبر هذا الطريق بواسطة الطائرات المسيرة التي تدعى لقوات الدعم السريع. الطريق هو مفتح، حركة المواطنين وحركة المواصلات تمضي طبيعية في هذا الطريق، ويجعل مدينة الأبيض تتنفس بشكل طبيعي. لكن المحاور الأخرى بالفعل هي يعني يوجد بها تواجد أو تمركزات لقوات الدعم السريع. تحدثت عن المحور الشمالي وتحدثت عن المحور الجنوبي والمحور الغربي، ولكن الدفاعات المتقدمة بالنسبة للجيش السوداني توجد خارج مدينة الأبيض على نحو أكثر من ربما أكثر من 40 كيلومترا من داخل المدينة، مما يجعل أن مسألة الحصار هي لا نستطيع أن نجزم بأن حصارا حقيقيا تعيشه مدينة الأبيض، وإنما هو عمليات عسكرية تدور في أكثر من 3 محاور مختلفة في مدينة الأبيض بشمال كردستان.
6: شكرا جزيلا لك عمار المغربي على كل هذه التفاصيل. في قطاع غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. أضاف المصدر أن الشهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. هذا وأصيب 11 فلسطينيا إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ووثق مراسل العربية المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي وانتشال المصابين، إضافة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في المكان.
3: هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماماً. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديداً تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرف على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
6: إلى التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب وفقا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم. فيما يتعلق باستمرار التواصل بين الجانبين، أكد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتواصلون مع إدارته ويرغبون في عقد الصفقة، لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
4: من على منصة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في أعقاب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضاربا في التصريحات.
7: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
4: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائما، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل، تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبرا أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي ورغم تشددي أبدى مرونة، حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف
0: كيف. راديو الحرية 97.7 FM.

0: نتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: كله ترقانة مظروفي كله يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن كله خرب ومحروق.
3: ليش رجع فيتي اليوم؟
2: أنا بدي فوت عبالي بدي أقعد على الترابيط بالضيعة.
3: بدك تضلك جوا؟
2: إيه طبعا إذا سمحوا لي الجاج ضلني جوا بدي ضل بدي أنصب خيمة وقعد محل بيت.
3: حتى لو ما في بيت؟
2: حتى لو ما في بيت أرضنا ما بنتركها، هي أرضنا مجبولي بدم الشهداء يا أمي، بدنا نقعد فيها بدنا نضلنا فيه حبيبي، ما بدنا اليهود يقعدوا فيه.
3: إن شاء الله ترجعي بالسلامة.
2: إن شاء الله يا رب حبيب قلبي.
3: إذن المواطنون البعض منهم يريد أن يبقى داخل بلدته، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى إذن من الجيش اللبناني الذي اليوم سوف يسمح للمواطنين بالتجول في أحياء أكثر، خصوصا الأحياء الشرقية القريبة.

0: من زوتر الشرقية حيث انتشار الاحتلال الإسرائيلي وحيث يتمركز الاحتلال الإسرائيلي على أطراف زوتر الغربية من مدخل زوتر الغربية. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 103 حرائق في غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل خلال الساعة الماضية. أضافت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد 91 حريقا، في حين لا تزال 12 بؤرة مشتعلة في 11 ولاية مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال قوات ميدانية ومروحيات عسكرية لدعم جهود إطفاء الحرائق المتواصلة. أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي إرسال نحو 500 عسكري إضافي لدعم رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات العنيفة في فرنسا. وأعلنت محافظة إقليم جيروند في فرنسا أن الحرائق التي اندلعت شمال حوض أركاشون تسببت في إتلاف 22 ألف هكتار و100 مبنى خلال 3 أيام. أضافت أن الحرائق استدعت إجلاء أكثر من 140 ألف شخص من منازلهم كإجراء احترازي في 7 بلدات عند أطراف مدينة بوردو. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتم إرسال 1.5 مليون كمامة إلى إقليم جيروند بهدف حماية أفراد فرق التدخل والسكان المعرضين للدخان الضار بالصحة. الآن إلى جولة على أبرز ما تداولته الصحف العالمية والتي تحدثت عن التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران واحتمالية تحول الحرب الحالية إلى صراع أبدي بين الطرفين، بالإضافة إلى مساعي ترامب لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية. تتابعون هذا التقرير وتلقاكم على رأس الساعة الزميلة ديما عز الدين.
2: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ مقال جون إسماي وإريك شميد عن الجبهة الجديدة التي يقترب ترامب من فتحها في الحرب، وأن إدارة ترامب تدرس مهاجمة الحوثيين في اليمن في الوقت الذي تتعرض فيه القوات الأمريكية لضغوط شديدة بسبب قرابة أسبوعين من الغارة الجوية اليومية على إيران. وأضاف الكاتبان أن الرئيس يهدد بتوسيع نطاق الحرب لتشمل الجماعة المسلحة في اليمن، لكن العديد من القادة العسكريين في واشنطن يرون أن الحرب على الجبهتين ستشكل تحديات هائلة. وتابع أن الحرب على إيران استهلكت جزءا كبيرا من مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ والذخائر الدقيقة، كما أدت إلى نقص الأسلحة اللازمة لحملة طويلة الأمد ضد الحوثيين في اليمن. وختم الكاتبان بأن آخر عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين احتاجت إلى عدد كبير من حاملات الطائرات ومدمرات الصواريخ، وهو ما تفتقده واشنطن حاليا في البحر الأحمر. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفيها كتب جاريد ميلسون عن تورط إيران والولايات المتحدة في حرب طويلة، وأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران آخذ في التصاعد في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان المتحاربان حدود ما يمكنهما تحقيقه من خلال القوة العسكرية. وأضاف الكاتب أن التحدي الذي يواجه واشنطن وطهران يكمن في أن حكومتي البلدين أبدتا استعدادا للتصعيد، لكن لا تستطيع أي منهما تحقيق تفوق حاسم على الأخرى. وتابع أن تفكير ترامب في تسعيد الموقف أكثر عبر مهاجمة البنية التحتية المدنية الإيرانية قد يثير رداً إيرانياً عن البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وختم الكاتب بأن قدرة طهران على الصمود أمام العقوبات الأمريكية لسنوات ودخول الحوثيين على خط المواجهة يعنيان أن العالم على موعد مع حرب تبدو طويلة الأمد. ونقرأ في مجلة The Atlantic الأمريكية مقال غرايم وود عن مساعي واشنطن لاستغلال تصرفات إيران في المنطقة، وأن الولايات المتحدة عادت إلى الحرب ضد إيران دون تقديم أي تبرير للعودة ودون الإفصاح عن خطة واضحة عما يمكن أن يحصل خلال المرحلة الحالية من الحرب. وأضاف الكاتب أن الهدف السياسي للجولة الثانية من الحرب هو تغيير النظرة السائدة من كونها عدواناً أمريكياً ومقاومة إيرانية إلى كونها عدواناً إيرانياً في ظل تهديد طهران للدول المجاورة. وتبع أن واشنطن تريد استغلال الضربات الإيرانية على دول المنطقة والسفن في مضيق هرمز لتبرير أي عملية عسكرية كبيرة قد تخطو نحوها، مستندة إلى غضب المنطقة من إيران. وختم الكاتب بأن استمرار إيران في محاولة السيطرة المطلقة على الممر المائي ولو بالقوة يعني أن الولايات المتحدة لن تكون الطرف الوحيد في الحرب ضد طهران في المستقبل. وفي مجلة ذا ويك الأمريكية
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الآن من جنوب غرب نابلس مراسل تلفزيون العربي فادي العصا، ومن القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة. وأبدأ معك فادي لتضعنا في صورة التطورات، حيث تابعنا معك قبل ساعة أو أكثر من الآن مشهد معقد جدا وصعب جدا في المنطقة ما بين تل وصرة،
6: وما شاهدناه يعيشه الفلسطينيون هنا منذ ساعات طويلة، أكثر من يوم ونصف تقريبا، اقتحام من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستوطنون، عاد المستوطنون مرة أخرى، والآن سنوثق صورة أخرى وهي عملية حشودات عسكرية نشاهدها عند مدخل مستوطنة جلعاد، مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية الغربية من نابلس، وكذلك أيضا نتحدث عن المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية، تتوسط ما بين المحافظتين، تأكل أراضي الفلسطينيين. هذه الحشودات العسكرية الأقرب هنا نلاحظها بهذه المركبات العسكرية التي كانت تقوم بعمليات مداهمة واقتحام، سواء على هذه المنطقة التي وثقناها خلال الساعتين الماضيتين في منطقة تل وصرة، أو عمليات اقتحام حتى لقلب مدينة نابلس. شوهد مدرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم وسط هذه المدينة، ومن ثم تنسحب إلى الأطراف الغربية، تحديدا إلى حاجز دير شرف العسكري في المنطقة الغربية من مدينة نابلس. المستوطنة التي تبتلع أراضي الفلسطينيين، تحدثت وسائل إعلام عبرية بأن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في تل بإنشاء 4 مستوطنات جديدة أخرى على أراضي، إحداها ستكون على أراضي تل، أخرى في مناطق مختلفة من هذه المحافظة، إضافة إلى توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن يكون هناك عمليا تجريف لسبعين دنم من أراضي الفلسطينيين في طبعا زراعية وخاصة مزروعة الأشجار في مناطق مختلفة من نابلس خدمة للتوسع الاستيطاني. هناك الاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى إصابات، خاصة أن الاقتحام رافقه اقتحام من قبل آليات الاحتلال، ومن ثم كذلك للمستوطنين. هنا إصابات سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني. عاهد أبو بكر مسعف في الهلال الأحمر، عاهد، كم الإصابات التي كانت في الاقتحام الأخير وكذلك خلال الساعات الماضية، ما مجموعه لديكم في نابلس؟
7: صحيح، هنا في المنطقة العلوية من قرية سرت عملت طواقمنا مع عدد من الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع نتيجة تواجد المواطنين للتصدي للاعتداءات المستوطنين في المنطقة، بالإضافة إلى الطواقم الصحفية التي كانت متواجدة لتغطية الحدث. قامت قوات الاحتلال بالهجوم على المنطقة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتواجدين في المنطقة، أدى ذلك إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأكثر من 20 من الطواقم الصحفية أيضا والمنازل المحيطة في المنطقة، المواطنين المتواجدين داخل المنازل أيضا إصابتهم بالاختناق. تعاملت طواقمنا مع كافة الإصابات المتواجدة في المنطقة بالإضافة إلى طواقم الإغاثة الطبية.
6: عهد، نتحدث عن هجمة من جهتين على الفلسطينيين، من المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك اختلاف في الطريقة في الهجمات وفي الإصابات؟
7: صحيح، بالعادة يتم بعد هجوم المستوطنين تأتي قوات الاحتلال للتفريق وتعتدي أيضا على الطواقم الطبية وتمنعهم من الوصول إلى المواطنين أو تعيق وصولهم، تؤخرهم الوصول إلى المنازل. بالأمس حدث هنا في صرة هجوم كبير للمستوطنين على المنازل وإحراق عدد من المنازل، أدى إلى إصابات بالاختناق وبالاعتداءات بالضرب من المستوطنين. تواجدت طواقمنا في المنطقة عند الهجوم من المستوطنين وتعاملت مع الإصابات بالاعتداء في الضرب والاعتداءات في الاختناق، ومن ثم اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وقامت بتفريق المواطنين والاعتداء عليهم في الضرب أيضا في نفس المنطقة.
6: يعطيكم العافية. عاهد أبو بكر مسعف في الهلال الأحمر. وأيضا يمكن أن نستدير بالصورة ديما ونلاحظ بأن هناك المركبات الإسعاف على أهبة الاستعداد في هذه المنطقة، هذه المنطقة التي عمليا تعرضت لهجوم من قبل المستوطنين ومن ثم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قنابل الصوت والغاز، وكما استمعنا إلى العدد الكبير الذي تم تسجيله وكان واضحا في هذه المنطقة التي تتوسط ما بين صرة وتل في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس. تطور آخر أيضا كان في جنوب الضفة الغربية، لغاية اللحظة الأخبار غير واضحة في عملية إطلاق نار وكذلك أيضا سلب أحد المواطنين الفلسطينيين كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لسلاح أحد المستوطنين أو عنصر من عناصر الأمن في منطقة جنوب محافظة الخليل. الصورة غير واضحة لغاية هذه اللحظة في هذا المكان، لكن الحشودات العسكرية واضح أنها تتطور ما بين فينة وأخرى وما زلنا نلاحظها. اليوم يمكن أن تتطور الأمور أكثر في اقتحامات متتالية لمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. هذه البلدة تل وكانت تعرضت لعمليات مداهمة لعشرات المنازل، احتجاز لعشرات المواطنين الفلسطينيين، وما زلنا نلاحظ بتواجد الاحتلال العسكري هنا عند مستوطنة كلعاد. أيضا هذا التواجد يشي بأن هناك اقتحام قد يكون في هذه المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يغلق العديد من الحواجز العسكرية المؤدة إلى محافظة نابلس. هل ستتطور الأمور خلال الساعات الماضية، خاصة أنه أعلن أكثر من مرة عن أن هناك اقتحامات وكتائب لجيشه ستنتشر في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك أيضا عن معلومات من أن المستوطنين سينفذون هجمات كما وثقناها في الساعات الماضية هنا في منطقة تل، وهو الهجوم الثاني بعد الهجوم الأول الذي كان مع صباح يوم الجمعة والذي كان داميا بالنسبة للفلسطينيين وأدى إلى مقتل مستوطنين وأربعة شهداء، وكذلك أيضا طبعا إجبار الناس على دفنهم في جنح الظلام. نتحدث عن اعتداء كان في ساعات المساء، وأيضا دعوات من المستوطنين أن يكون هناك هجمات خاصة تكتب باللغة العبرية كما يوثق أو يوثق الفلسطينيون في على الجدران في كثير من الأماكن، انتقام، سيسيل الدم، وكلها في نهاية المطاف هي دعوات تحريضية من أجل هجمات كبيرة على الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وكما شاهدنا ووثقنا خلال التغطية الماضية كيف كانت تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
5: من جنوب غرب نابلس مراسل تلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك. وأنتقل إلى القدس معك أحمد دراوشة. يعني لا عجب أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تقول الضفة تغلي، ومع ذلك أيضا أربع مستوطنات على أراضي تل لم يتأخر الاحتلال بالبدء بتنفيذها. ضعنا في التفاصيل الإسرائيلية أحمد.
8: بالفعل، والخشية الإسرائيلية الأساسية الآن على ما يبدو من التسريبات هي أن يتكرر ما حدث أمس في التل، جرأة أهالي هذه القرية على المستوطنين المعتدين الذين اعتدوا عليهم، وأن يسيطر أحدهم على سلاح أحد المستوطنين وأن يطلق النار به، منذ قليل أيضا في سوسيا. بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أحد الفلسطينيين اقترب من أحد المستوطنين بعد اشتباكات واعتداءات إسرائيلية في تلك المنطقة وخطف السلاح منه وانسحب من تلك المنطقة. الآن القناة 14 الإسرائيلية تقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر على السلاح لكنه لم يعثر على الفلسطيني الذي سيطر على هذا السلاح من أيدي المستوطن الذي على ما يبدو بحسب وسائل إعلام إسرائيلية هو جندي. في العموم هذه خشية كبيرة لدى الإسرائيليين أن يتجرأ الآن الفلسطينيون على المستوطنين، أن تبدأ مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، أن يصد الفلسطينيون اعتداءات المستوطنين المتواصلة طوال الوقت. هذه خشية كبيرة جدا لدى الاحتلال الإسرائيلي، ومن هنا ربما تأتي هذه الحشود العسكرية الإسرائيلية الكبيرة في الضفة الغربية، بالإضافة طبعا إلى الإغلاقات. في هذه الأثناء يغلق الاحتلال الإسرائيلي محيط رام الله. رام الله طبعا هي قلب الضفة الغربية، هناك مسيرة مقررة للمستوطنين، ورغم أن أعداد المستوطنين تكون بالعشرات ربما أقل من 100 مستوطن كما حدث في مرات سابقة، بدلا من أن يمنع الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين من الذهاب إلى رام الله يفرض إغلاقا كاملا على رام الله التي فيها عدد كبير جدا، مئات الألاف من الفلسطينيين، وهي محورية للترقل بين مناطق الضفة الغربية بصورة عامة. لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحابي المستوطنين ويدعم المستوطنين. في العموم التقديرات الإسرائيلية أن الضفة الغربية على شفير الانفجار. لماذا؟ نتيجة للممارسات الإسرائيلية. لنفترض أن هناك موظفا فلسطينيا لا علاقة له بالمقاومة، لا علاقة له بأي شيء، لا يتابع الأخبار وفقط يشاهد المسلسلات، في نهاية الشهر لن يحصل على راتب نتيجة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتطع أموال المقاصة الفلسطينية. لنفترض أن هناك طفلا لا يشاهد الأخبار ولا علاقة له بما يحدث في العالم، يريد فقط أن يذهب صباح كل يوم من بيته إلى مدرسته، لن يكون بإمكانه فعل ذلك بسهولة نظرا لإغلاقات المستوطنين في الضفة الغربية. لنفترض أن هناك مزارعين لا علاقة لهم بأي شيء، فقط يريدون التوجه في موسم الزيتون لقطف الزيتون، لن يتمكنوا من فعل هذا الأمر لأن المستوطنين في كل عام بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي يسيطرون على أراضي الزيتون ويمنعون الفلسطينيين من الذهاب إلى هناك. طبعا هذه فقط أمثلة معدودة، فقد تقدم صورة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية. بدأت هذه الممارسات والاعتداءات قبل 7 أكتوبر، تعززت بصورة مضاعفة جدا بعد 7 أكتوبر، طبعا بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين على الأرض. هناك إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من البناء الاستيطاني، من التضييق الاقتصادي، من نصب الحواجز في الضفة الغربية، من تقطيع أوصال مدن فلسطينية كبيرة سواء بالحواجز أو بالاستيطان. تخيل أن مدينة مثل الخليل وهي القلب الاقتصادي للضفة الغربية، وأنا أتحدث إليك الآن، أنظر أن معظم البوابات التي تؤدي إلى هذه المدينة أغلقها الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يتسبب بخسائر فادحة، باحتقان كبير لدى الفلسطينيين في داخل هذه المدينة وفي المناطق المجاورة، وبأزمة داخل المدينة وفي محيطها. في اختصار، إسرائيل قلبت الضفة الغربية إلى جحيم خلال السنوات الماضية، وتخشى الآن من انفجار هذا الجحيم. ديما،
5: من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دراوشة، شكرا جزيلا لك. هذا وتتسع خارطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني، توسع لا يضيف مستوطنات جديدة فحسب بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
9: من تل إلى سرة جنوب غربي نابلس، قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين، شهداء في تل ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في سرة، وطرق أغلقت فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصر وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل، تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر. تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق تل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميب في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبحا من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة، والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم. من تل وسرى وقصرى حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرق رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا، تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر. بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في سرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريق حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
5: ينضم إلي الآن من نابلس رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح. تحياتي لك أستاذ رائد. أستاذ رائد، الوضع ليس مضطرب فقط في نابلس، بل الآن كما يعني نقل لنا مراسلون محيط رام الله مغلق، أبواب الخليل مغلقة، الضغط والتصعيد الإسرائيلي بأشكاله المتعددة بمختلف مناطقه موجود. بمواجهة هذا الضغط والتصعيد كيف الوضع الفلسطيني؟
10: نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. عندما نتكلم عن ما الذي يجري، واضح أننا أمام مرحلة، ما هو شكلها أو طبيعتها هذا سؤال يعني برسم الأيام القادمة. بعض المحللين أو حتى الخبراء الإسرائيليين قالوا أننا أمام مرحلة انفجار في الضفة الغربية بناء على ما يحدث من قبل المستوطنين أو بناء على تصوراتهم لديناميكيات السياسة الداخلية الإسرائيلية. الوضع في الضفة الغربية أو في نابلس، أنا أعيش في مدينة نابلس، يعني لا تبعد عني قرية تل أكثر من 3 كيلو هوائي يعني عمليا عن بيتي. أنا لا أستطيع أن أفهم ما الذي يحدث، وهكذا كل الفلسطينيين، يعني في الوقت الذي يعني إقرار تام من الجيش الإسرائيلي ومن المؤسسة الأمنية حتى حسب بيانهم الأخير أن الحادث حدث نتيجة اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين، وما قام به الفلسطينيين هو محاولة دفاع عن النفس، ولكن في الوقت نفسه هناك مطالبات بإيقاع أشد العقوبات على الفلسطينيين، هناك مطالبات بحصار الفلسطينيين، حتى أن ما يقوله يعني جولان ذهب إلى ذلك، يعني اللي هو بيعتبر حاله أبو وأم اليسار في إسرائيل. يعني ما سمعناه فقط، سمعنا بعض التحليلات وبعض المواقف العقلانية من بعض القادة السياسيين أو من بعض وسائل الإعلام، كما تناولت ذلك القناة 13 الإسرائيلية، أو كما قالوا بوجي يعلون اللي هو وزير دفاع سابق وكان قائد الضفة الغربية في مرحلة من المراحل، عندما تكلم وقال أن هذا إرهاب يهودي، يعني ليس فعل فلسطيني. لذلك يعني عمليا عندما نشاهد حجم الحصار الذي أطبق على الضفة الغربية، ردات الفعل الإسرائيلية، هدم البيوت، الاعتقالات إلى آخره، فنحن نستطيع أن نقول نعم أننا قد نكون أمام مرحلة جديدة يراد لها إسرائيليا أن تكون بها بشكل معين فيما يتعلق بالضفة الغربية. وهذا يقود التخوفات كثيرا، لأنه يعيدنا إلى بعض التخوفات التي قيلت من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تذهب إلى انتخابات، وبالتالي المخرج الوحيد لها في حالة أنها لا تريد أن تذهب إلى انتخابات هي أن تشعل حرب. والحرب لا يعني الآن ضمن نطاق المعقول غير ممكنة سوى بتفجير الضفة الغربية، وهذا حقيقة يعني يلقى صدى مع ما يمارس في أرض الواقع.
5: طب أستاذ رائد، إن انفجرت الضفة ما شكل هذا الانفجار مع كل ما تبعناه عبر السنين من توسع استيطاني يفصل المناطق الفلسطينيين عن بعضها البعض، مع الحواجز التي تنتشر في الضفة، مع التغيير الذي حصل أساساً في الضفة بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة وتسارع في الآونة الأخيرة وصولاً إلى تقطيع أوصال الضفة؟ إن حصل الانفجار يعني فما الشكل؟
10: يعني إذا انفجرت الضفة فهذا ليس قرار فلسطيني. يعني لا أعتقد أن الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية اليوم يقوى على قيادة حالة بمستوى مقاومة الاحتلال بالشكل الذي يمكن أن يحدث عليه الآن. الواقع الفلسطيني الذي تعيش الضفة الغربية كما ذكرتي، تقطيع أوصال، إبادة اقتصادية، واقع ديموغرافي صعب جدا، كل هذه القضايا تقود أي محلل للخروج بنتيجة بأن الضفة الغربية لا يوجد لديها قرار. لا أعتقد أن هذا القرار موجود لا على مستوى قيادات ولا على مستوى فصائل ولا على مستوى أفراد في انفجار الضفة الغربية. ولكن واضح أن من يريد هذا الانفجار هو جهتين. الذي يريد هذا الانفجار هو الجهة اليمين الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية، وإذا كان هذا فعلا ما يخطط له، أو المستوطنين. يعني بالتأكيد القوى الاستيطانية في الضفة الغربية تعتبر بأنه لن تتكرر هذه المرحلة في تاريخ الصراع، وهم يعتبروا أنهم في مرحلة قطف الثمار وأنهم في مرحلة حسم الصراع. يعني فكرة حسم الصراع التي تكلم عنها بتسلئيل سموتريتش في خطة حسم الصراع عام 2017، هم يعتقدوا بأنها أقرب ما يمكن إلى الواقع اليوم، وبالتالي هم في عجلة من أمرهم بهذا الاتجاه. هم يعلموا بأنه هذا لن يكون يعني سهلا وقد يقود إلى هذا الانفجار، ولكن موضوعة الانفجار أنا لا أعتقد بأنها لا قرار فلسطيني قيادي ولا قرار شعبي، وإنما إذا حدث فهو سيكون استجابة للواقع الذي سيفرض على الفلسطينيين، تماما كما فرض الواقع في آخر عملية وهي عملية تل أو ما سبقها من عمليات، عندما هاجم المستوطنون المدن القرى الفلسطينية وهاجموا الناس في بيوتهم، فما كان من قبل الفلسطيني إلا أن يدافع عن نفسه ويدافع عن ممتلكاته ويدافع عن أرضه، فقادت هذه إلى مقتل الجنود الإسرائيليين. هذا يعني هذا هو المنطق الذي قد نتخيله على أقل تقدير نحن كمحللين ونشاهد ونتابع يوما تلو الآخر في الساحة الفلسطينية.
5: أستاذ رائد، لن أسأل عن الموقف الفلسطيني الرسمي، يعني لا أجد سؤال حول هذا هذه النقطة، ولكن عندي أسئلة كثيرة عن الموقف الشعبي الفلسطيني وعن الجرأة لأهالي القرى في الدفاع عن أرضهم، عن قريتهم، ويعني مواجهة محاولات الاقتحام. تابعنا ذلك بالتفصيل مع مراسلنا فادي العصا عندما كان يرصد اقتحام المستوطنين ومحاولتهم وبمساعدة قوة الاحتلال لصرة أو المنطقة الواقعة بين تل وصرة؟ ما الخيارات الشعبية؟ واضح أن الناس سيدافعون عن مكانهم الطبيعي، عن أرضهم، عن بيوتهم، عن قراهم، ولكن يعني لا وسائل.
10: يعني سيدتي، عندما تراجعي بشكل سريع التاريخ الفلسطيني منذ عام 1917 ولغاية يومنا هذا، تجدي بأن الشعب الفلسطيني لا يكرر نفسه، ودائما عندما نتكلم نحن نستحضر النماذج. عندما نتكلم عن الانتفاضات لدينا أشكال، عندما نتكلم عن الحروب لدينا أشكال، ولكن دائما الشعب الفلسطيني يواجهنا بأنه خلاق في إبداع ممانعته، في إبداع مقاومته، في عدم السماح للاحتلال بأن يمارس طموحاته وأن يحقق طموحاته. القاعدة الأساسية أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم، هذه قاعدة أساسية، وضمن هذه القاعدة تحدث يعني مشاهد وصور الإعجاز. باعتقادي بأنه عندما كنا نتابع ونحلل، وأنتم أكثر منا يعني تفصيلا في هذه الحالة، عندما كنا نتابع ونحلل ما الذي يجري في قطاع غزة، وكانت كل لحظة بها إعجاز، وإعجاز لا يشبه الإعجاز الذي سبقه، ولكن هذا الإعجاز كله يصب في سلة واحدة، هذه السلة عنوانها أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يترك أرضه ولن يخرج من أرضه. هو يعتبر هذه أرضه، وهذا بيته، وهذا تاريخه، وهذه هويته، وهذا مكانه الوحيد الذي لن يخرج منه عمليا. الآن حتى وإن تم تدفئ أثمان مبالغ فيها، الدرس الذي تعلمناه بأنه لا يعني الشعب الفلسطيني لا ينكسر أمام الأثمان. حتى النظرية التي طبقها نتنياهو في معركته الأخيرة مع الشعب الفلسطيني، وهي نظرية ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد بالقوة، هي نفسها أثبتت فشلها. ولذلك انتظار المشهدية، باعتقادي بأنه قد تكون هناك مشهدية جديدة يفاجئنا بها الشعب الفلسطيني كالعادة.
5: شكرا جزيلا. من نابلس رائد نعيرات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح. في قطاع غزة، أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. أضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد شخص جراء استهداف طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي، كما أفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. ونتابع المشهد بتفاصيله في غزة من دير البلح مع مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. بعد جملة هذه الاستهدافات، ومنها الاستهداف الذي أدى لاستشهاد محافظ شمال القطاع، ما الوضع الآن إسلام، وما أبرز ما جرى اليوم؟
11: ديما، يوم قاسي وصعب في الحقيقة مر على قطاع غزة بسبب الخروقات الإسرائيلية واستمرار الغارات التي بدأت منذ ساعات الظهيرة ولم تتوقف إلا قبل قليل، ولا يوجد دليل على توقفها في الحقيقة، أقصد توقفها الملحوظ حتى هذه اللحظة غير مشفوع بإمكانية استمرار هذا التوقف، وذلك بسبب استمرار تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي المسير، وبالتالي احتمالية شن إسرائيل المزيد من الغارات على مواطنين أو على منازلهم. عموما اليوم لم تسلم أي منطقة من الغارات الإسرائيلية، جباليا شمالا قصفت.
12: راديو الحرية 97.17 FM.
13: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: دين إلى المستشفى، لازالت عمليات الإجلاء مستمرة، والأهالي بالكاد يتعرفوا على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان، والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي، فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
5: قال مسؤولان عسكريان يمنيان إن القوات التابعة للحكومة اليمنية شنت اليوم غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة. وأضاف المسؤولان العسكريان أن الغارات تأتي ضمن أولى العمليات الهجومية التي شنتها الحكومة اليمنية ضد أهداف لجماعة الحوثي. من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع في كلمة مسجلة، قال إن الجماعة استهدفت بالصواريخ والمسيرات منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع، مشددا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم وفقا لتطورات الساعات والأيام المقبلة.
6: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفت الأولى أهدافاً حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافاً حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة.
5: ومن صنعاء ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. إذن يعني إضافة إلى ما نقلناه عن يحيى سريع، كيف يتطور موقف جماعة الحوثيين خاصة بعد الغارات للحكومة اليمنية؟ علي،
7: أهلا ديما. تصعيد مستمر طبعا، وإن كان على مستوى الميدان، آخر ذلك ما أعلن من قبل المتحدث العسكري ظهر اليوم عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين على منشآت تتبع أرامكو في منطقة ينبع وجيزان في المملكة العربية السعودية. أكد في هذا البيان استمرار قرار الحظر البحري ضد السعودية في البحر الأحمر تحديدا، وقال إن التصعيد السعودي سيقابل بالتصعيد والحصار بالحصار وفق معادلة الرسالة كانت أطلقتها جماعة أنصار الله منذ لحظات إعلان قرر الحظر البحري قبل أيام. هنالك أيضا غارات شنت بالمقابل من قبل القوات التابعة للحكومة المعترف بها على مناطق في محافظتي الجوف ومأرب غرب وشمال اليمن. لم يعلن عنها طبعا الجانب العسكري في جماعة أنصار الله الحوثيين، لكن أعلنت من قبل الجانب الحكومي. هنالك بعض الهدوء خلال الساعتين الأخيرتين تحديدا على مستوى العمليات العسكرية، باستثناء حديث عن قصف مدفعي أو دوي انفجارات سمعت في مناطق بمحافظة تعز تحديدا ومحيط المدينة. قال الجانب الحكومي والتلفزيون الحكومي إن الحوثيين استهدفوا بعض المواقع التابعة للقوات الحكومية، لكن جانب جماعة أنصار الله والجانب العسكري فيها لم يتحدث بعد عن هذه العمليات العسكرية. هنالك توتر ما زال قائم ومستمر في الجبهة البحرية في البحر الأحمر تحديدا، اشتباكات وتحشيدات مستمرة طبعا على مستوى الجبهات الداخلية باستثناء شن غارات أيضا يقول الجانب الحكومي إنها بهدف منع التعزيزات المستمرة للحوثيين. على مستوى الخطابات أيضا والتحركات لم يتوقف الأمر، خطابات مستمرة. كان هنالك حديث لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط تحدث فيها عن استمرار التصعيد، وقال إن هدف هذا الإجراءات العسكرية التي تقوم بها جماعة أنصار الله هو إنهاء الحصار والحرب المستمرة من قبل السعودية منذ 12 عاما. الحكومة بالمقابل واصلت في عقد اجتماعاتها وتحديدا وزارة الدفاع التابعة للحكومة مع قيادات في مجلس القيادة الرئاسي ومنهم سلطان العرادة، كان هنالك تأكيدات عقب هذا الاجتماع على مسألة أن المعركة باتت مصيرية وعلى مسألة كما يقولون ضرورة استعادة الدولة وحماية الممرات المائية، وهو الأمر الذي تتفق معه السعودية أيضا التي تقول إن عملياتها العسكرية ستعود متى ما رأت أن ذلك يهدف إلى حماية مصالحها. هنالك ربما اختلاف في الموقف ما بين جانب الحكومة المعترف بها وما بين السعودية. السعودية تحدد أن عملياتها العسكرية التي نفذت أمس مثلا في الحديدة كان الهدف منها حماية السفن والمصالح السعودية، لم تشر إلى استمرار العمليات العسكرية لمواجهة جماعة أنصار الله مثلا، بينما الجانب الحكومي يتحدث أن عن معركة مصيرية وضرورة استعادة الدولة ومثل هذه العناوين التي رفعت، بينما جماعة أنصار الله في كل خطاباتها تقول إن هدف ما قامت به من تصعيد تمثل في قرار الحظر البحري أولا ضد السعودية فقط، وإن الحديث عن إغلاق باب المندب هو حديث عار عن الصحة، إن فقط المستهدف من هذا الحظر البحري هي السفن السعودية فقط، الهدف منه كما تقول هو فرض معادلة لإنهاء الحصار الذي فرض عليها من قبل الجانب السعودي والطرف السعودي. لم تنتقد ولم تهاجم جانب الحكومة في كل خطاباتها وفي كل تصريحاتها سواء من جهات حكومية تابعة لجماعة أنصار الله أو عسكرية أو كذلك من تصريحات لمسؤولين، وتقول إن هذا من حقها. التصعيد بشكل عام ما زال في إطار ربما اشتباك محدود أو تصعيد محدود ريما، طبعا قد يتجه الأمر إلى سيناريوهين مع وفق هذه المعطيات خلال الساعات الأخيرة. أما سيناريو التصعيد بشكل أكبر في حال استمر قرار الحظر البحري ومهاجمة السفن السعودية من قبل جماعة أنصار الله والرد بغارات مكثفة من قبل الجانب السعودي أو القوات الحكومية وتواصل التصعيد والتوتر أيضا في الجبهات الداخلية مع استمرار التحشيدات، أو إن قد يكون الأمر هنالك اتجاه نحو التهدئة واحتواء هذا التوتر. نعم. في ظل الحديث والمعلومات عن تحركات ما زالت مستمرة من قبل المبعوث الأممي هانس جروندبرغ أو من قبل الجهود المستمرة في سلطنة عمان لاحتواء التوتر القائم.
5: من صنعاء. نعم. مراسل تلفزيون العربي علي الذهب، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، وفقا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم. وفيما يتعلق باستمرار التواصل بين الجانبين، أكد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتواصلون مع إدارته ويرغبون في عقد صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
2: من على منصة حفل عشاء مراسل البيت الأبيض في واشنطن الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في أعقاب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضارباً في التصريحات.
3: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
2: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائماً، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل، تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبراً أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي، ورغم التشدد أبدى مرونة حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف كفته الراجحة، التصعيد أم الوساطة؟
5: ينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدة، من طهران حسام دياب، تحياتي لكما. أبدأ معك عماد، حول المواقف لدونالد ترامب، تعليقه ضربة كان يفترض أن تكون الجمعة لما يرى أنه تقدم في المفاوضات، التفاصيل.
8: فعلا هذا ما يسرب، بأنه كان ينوي الضرب الجمعة مع إسرائيل، لكنه راجع موقفه لأنه يرى أو يأمل ببعض التقدم مع الإيرانيين، وقال ذلك في خطابه يوم أمس في حفل لقاء الصحفيين، حينما قال بأن هناك بعض الجدية يبديها الإيرانيون.
9: راديو الحرية
10: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
8: 92.7 FM. نفسه بأنه سيذهب نحو عملية عسكرية أكبر من الغضب الملحمي، وسيقصف في محيط طهران. قبل ذلك قال بأنه سيقصف في محيط جبل فأس. كل ذلك قاله الرئيس، والسؤال الذي يفكر فيه كثيرون: متى سيعلن الضوء الأخضر لمثل هذه العمليات؟ ربما التأجيل أيضا دي منابع من كون بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن. بعض المراقبين قالوا بأن زيارة بنيامين نتنياهو ستحدد الكثير، هو سيغادر الاثنين إسرائيل، سيصل المفروض الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، ربما يلتقي الثلاثاء بدونالد ترامب، وسيكون له أثر كبير. هو كان له أثر كبير مثبت في اشتعال الحرب ابتداء وكتب عنه كثيرا، وتعرض الرئيس لانتقادات حادة في الكونغرس لأن بنيامين نتنياهو كان في غرفة عمليات البيت الأبيض وقام بعرض بصري للرئيس الأمريكي ليقنعه باستخدام طائرات B-52، وبالفعل الرئيس مال نحو وجهة نظره، بالتالي لديه هذا التأثير الكبير، وربما يظهر جليا حينما يزور الرئيس يوم الثلاثاء ويتحدث إليه. بعض التوقعات كانت تشير إلى أن العمليات ستبدأ نهاية هذا الأسبوع، لكن بما أن بنيامين نتنياهو سيأتي الثلاثاء، ربما وهذا مجرد تحليل، أن تؤجل إلى أن يلتقي ببنيامين نتنياهو.
5: شكرا جزيلا لك من واشنطن عماد الرواجدة، مراسل تلفزيون العربي. نستكمل مشهد من طهران معك حسام دياب. عراقشي يحذر ويقلق من مسار آخر تضيفه واشنطن في مضيق هرمز، ولكن أيضا هناك حديث أمريكي عن تقدم بالمفاوضات، فهل من مؤشرات إيرانية على ذلك؟

0: قصرت قليلا حدة التصريحات العسكرية مقابل تصدر الدبلوماسيين للمشهد وعلى رأسهم عباس عراقشي. عراقشي الغاضب من طريقة تعاطي الداخل معه شخصيا بدءا مما وصفوه بالخائن خلال الفترة الماضية، الخائن لمسار الثورة والجمهورية الإسلامية، وصولا إلى طريقة تعاطي الإذاعة والتلفزيون مع تصريحاته وعدم بثها، خاصة تلك التصريحات واللقاءات التي أجرها مع وسائل إعلام أجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية. قال بأن هناك شيء يشبه الحملة الموجهة ضده، لكنه يستكمل بالقول بأنه لا يمكن إلا الذهاب نحو خط النهاية فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي إن كان الجانب الأمريكي يريد التعامل باحترام مع الجانب الإيراني. كان لديه إشارة في غاية الأهمية اليوم في لقاء صحفي مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، قال بأنه كان من الممكن أن يتشاور الأمريكيون معنا فيما يتعلق بأي مسار إضافي محتمل عند مضيق هرمز انطلاقا من المادة الخامسة الواردة في مذكرة التفاهم، لكنه أشار بأن الأمريكيون ذهبوا لتنفيذ ما يجول في رأسهم، عدم احترام الجانب الإيراني، إعطاء إشارات بأن مذكرة التفاهم لا تهم واشنطن بالقدر الذي تهم فيه الجانب الإيراني، وأن أمريكا قادرة على القيام بما تريده عند مضيق هرمز، فتح مضيق عند الممر الجنوبي أو جنوبا بالقرب من السواحل العمانية، الضرب بعرض الحائط، ما أتى من تفاصيل في هذه المادة الخامسة التي تتيح للجانب الإيراني التصرف وإعطاء الأولوية للجانب الإيراني فيما يتعلق بتسيير حركة الملاحة، تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام وما إلى ذلك. وقال أيضا اليوم بأنها كان هناك مدة تمتد إلى نحو 60 يوما، كان من الممكن أن ينتظر الأمريكيون لرؤية ما إن كان الجانب الإيراني سيقوم بما عليه من التزامات قبل أن يتحرك الجانب الأمريكي، ويقول بأن الإيرانيين خانوا مذكرة التفاهم أو أي شيء من هذا القبيل. هذا الأمر يزعج الإيرانيين بشكل كبير. شاهدنا حالة التصعيد التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، تدخل هذه المناوشات أو هذه المواجهة أو حالة التصعيد هذه ليلتها 15 هذه الليلة. في المقابل العسكر يقول بأنه من الآن وصاعدا أي اعتداء على الإيرانيين سيقابله تذاكر، إعطاء تذاكر مجانية للجنود الأمريكيين من طهران إلى جهنم، وأن أعداد هذه التذاكر بأيدي الإيرانيين كبيرة للغاية، وعلى الأمريكيين أن يجربوا أي نوع من التصعيد مع الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. إلى الحرب في السودان، حيث أفاد مراسل تلفزيون العربي أن قوات الجيش فرضت سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبي مدينة الأبيض. كان الجيش السوداني قد أعلن إحكام سيطرته الميدانية على منطقة أم سيالة في شمال كردفان ضمن إطار عملياته المتواصلة في الولاية والتي تشهد تصاعدا في وتيرة المواجهات العسكرية. على المستوى الإنساني، تسببت المعارك التي شهدتها أم سيالة ومنطقة جبرة الشيخ في نزوح آلاف المدنيين إلى البلدات المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتفاقم الأوضاع الإنسانية. من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. وعمار، معك نتابع تطور العمليات العسكرية في كردفان، تفضل.
2: خلال هذا اليوم شنت قوات الجيش السوداني والقوات المشتركة والقوات الأخرى التي تقاتل بجانبه مجموعة من الهجمات في المحور الشمالي، هذا المحور الذي يقع شمال مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. شهد منذ ساعات الصباح الأولى عمليات عسكرية ضارية قامت بها قوات الجيش السوداني، وتمكنت هذه القوات من إعلان السيطرة على المنطقة أم سيالة، وكذلك واصل الجيش تقدمه وأعلن السيطرة أيضا على مدينة بارا، هذه المدينة الاستراتيجية، وأيضا أعلن الجيش التقدم نحو جبرة الشيخ. هذه العمليات العسكرية التي حققها الجيش السوداني اليوم في هذا المحور، نستطيع أن نقول بأن الجيش استطاع أن يحقق انفتاحا جديدا في سير التطورات العسكرية بالنسبة للجيش، وتحديدا في هذا المحور

0: المحور الشمالي الذي يعتبر هو محور حيوي وأساسي، وكانت قوات الجيش السوداني والقوات الأخرى التي تقاتل بجانبه تعمل باستمرار من أجل فك شفرة هذا المحور الذي يربط أو يربط مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بولاية الخرطوم من الناحية الشرقية. هذا المحور أيضا يعتبر محور حيوي بالنسبة للجيش باعتبار أنه أيضا يوجد به طريق الرابط، وهو من الطرق القصيرة التي تربط ولاية الخرطوم بولاية شمال كردفان، ويعتبر أيضا طريق اقتصادي وطريق حيوي. إذا استطاع الجيش السوداني أن يسيطر بالكامل على هذا المحور بكل تأكيد يعتبر هذا انفتاحا جديدا بالنسبة للجيش في محور العمليات العسكرية. ولكن الشاهد ميدانيا أن العمليات العسكرية دائما في إقليم كردفان ربما بها بعض الصعوبات الكبيرة جدا، من واقع أن عملية السيطرة والتمركز ربما تكون هي صعبة للغاية من واقع الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق المكشوفة تماما، إضافة إلى تداخلها مع بعضها البعض. ربما الاستراتيجية بالنسبة للجيش السوداني تتضح أكثر خلال الساعات القادمة إذا ما كان الجيش السوداني سيتمركز داخل هذه المدينة أو يقوم بعمليات التمشيط. ولكن المثبت الآن بأن الجيش السوداني دخل هذه المناطق الثلاثة المحورية، وهي منطقة أم سيالة ومنطقة منطقة بارة وكذلك منطقة جبرة الشيخ، ويعتبر هذا انفتاحا جديدا بالنسبة للجيش في سير التطورات العسكرية في هذا المحور. إذا ذهبنا أيضا إلى المحور الآخر، محور جنوب كردفان، جنوب المحور الجنوبي الواقع جنوب مدينة الأبيض، هذا المحور أيضا الجيش اليوم أحرز به تقدما وسيطر على منطقة البركة. هذه المنطقة هي حدودية ما بين شمال كردفان وجنوب كردفان، وهذا المحور أيضا ربما نستطيع أن نصنفه من ضمن المحاور التي تشهد بين الفترة والأخرى أيضا عمليات عسكرية، إضافة إلى أن الجيش حقق في هذا المحور الجنوبي خلال الأشهر الماضية انفتاحا كبيرا، واستطاع فك الحصار على مدينتين الدلنج وكادوغلي، وما زال هناك تقاطعات وتواجد لقوات الدعم السريع في هذا المحور، وإن كان بعض الطرق الرئيسية التي تربط هذه المناطق ببعضها البعض حتى هذه اللحظة توجد تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ويعمل الجيش والقوات الأخرى التي تقاتل معه بفك الحصار كاملا عن هذه المناطق الاستراتيجية. نستطيع أيضا أن نقول أن يعني تقدم الجيش في المحور الشمالي ربما يمهد الطريق أيضا بالنسبة للجيش الانفتاح غربا نحو غرب كردفان، المناطق التي تقع هي منطقة الخوي وصولا حتى منطقة النهود بغرب كردفان. هذه التطورات العسكرية في مجملها خلال اليوم وخلال الأيام الماضية أيضا يعني ساهمت بشكل كبير في تدفق النازحون هنا إلى مدينة الأبيض، هذه المدينة التي تؤوي أكثر من 1,200,000 نازح فروا من مواقع القتال في جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، وكذلك في المحاور القتال الأخرى في غرب كردفان وفي جنوب كردفان، وأوضاعهم الإنسانية الآن داخل هذه المعسكرات يفتقرون إلى الغذاء والدواء ومياه الشرب، ويواجهون أوضاع صعبة للغاية باعتبار أنهم نزحوا بلا شيء ونحو المجهول، رغم أن هناك تدخلات لمنظمات دولية وكذلك مبادرات محلية، ولكن تظل الحاجة كبيرة جدا بالنسبة للنازحين هنا في هذه المعسكرات التي يعني تتعمق بها الأوضاع الإنسانية يوما بعد يوم، إضافة إلى الاستهدافات التي تمت لمدينة الأبيض خلال الأسابيع الماضية. هناك استهدافات تمت لمحطات الوقود وكذلك مصادر الطاقة للكهرباء، وإضافة إلى استهدافات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية التي تدخل إلى هذه المدينة. جميع هذه الاستهدافات أيضا عمقت من الأوضاع الإنسانية داخل مدينة الأبيض، وتعمق أكثر الأوضاع الإنسانية بالنسبة للنازحين الذين يواجهون أوضاع صعبة وكارثية للغاية.
1: من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي، شكرا جزيلا لك. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 103 حرائق في غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل خلال الساعات الماضية. أضافت الحماية المدنية أنها تمكنت من إخماد 91 حريقا في حين لا تزال 12 بؤرة مشتعلة في 11 ولاية مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال قوات ميدانية ومروحيات عسكرية لدعم جهود إطفاء الحرائق المتواصلة. تواصل السلطات الإسبانية جهودها للسيطرة على حرائق واسعة اجتاحت مناطق عدة في غرب العاصمة مدريد بعدما أتت النيران على نحو 20,000 هكتار من الأراضي وأجبرت قرابة 60,000 شخص على إخلاء منازلهم. أفاد مراسل تلفزيون
2: راديو الحرية
3: من 97.7
2: راديو الحرية
3: من 97.7 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
7: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: لك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: والسوء تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق تل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميم في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبح من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة. والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم من تل وسرى وقصرى حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرق رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا. تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر. بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في سرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل. فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة، بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريق، حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
6: أدانت دولة قطر اعتداءات المستوطنين على عدد من القرى في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الاعتداءات امتداد للسياسة الإسرائيلية الرامية إلى تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. أكد البيان أن هذه الجرائم تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات تحت حماية قوات الجيش وأجهزة الأمن. كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات المتصاعدة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. في قطاع غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. أضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فتى فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. استشهد الفتى بعد إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط الشارع الخامس في منطقة المواصي. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن إسرائيل تمعن في استهداف مفاصل العمل الشرطي في القطاع في إصرار على نشر الفوضى. أشارت الوزارة في بيان عقب اغتيال مدير شرطة محافظة شمال غزة إلى مقتل 53 من قادة وضباط وعناصر الشرطة جراء استهدافات مباشرة طاولت مقار الشرطة ودورياتها ومركباتها وعناصرها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذا وسقط الشهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ووثق مراسل التلفزيون العربي المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي وانتشال المصابين، إضافة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في المكان.
3: هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماماً. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديداً تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرف على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
6: قال مسؤولان عسكريان يمنيان إن القوات التابعة للحكومة اليمنية شنت اليوم غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة. أضاف المسؤولان العسكريان أن الغارات تأتي ضمن أولى العمليات الهجومية التي شنتها الحكومة اليمنية ضد أهداف لجماعة الحوثي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة إن جماعة الحوثي لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. خلال اجتماع عسكري موسع في مدينة مأرب وسط اليمن، دعا العرادة إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب. من جانبه قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى السريع في كلمة مسجلة إن الجماعة استهدفت بالصواريخ والمسيرات منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع، مشددا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم وفقا لتطورات الساعات والأيام المقبلة.
7: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة.
6: أبدت الخارجية اليمنية الإيرانية قلقها إزاء التوترات الأخيرة بين المملكة العربية السعودية واليمن، وأكدت أنه لا حل عسكريا للأزمة اليمنية. شددت الوزارة على ضرورة بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل للتصعيد ومنع تصاعد انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى العودة للحوار وتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على أمن المنطقة. كما أشارت إلى أن السياسات الأمريكية الاستفزازية في المنطقة أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات حول ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. أضاف الموقع عن مصدرين إقليميين بإحراز تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. قال سعيد خطيب زادة مساعد وزير الخارجية الإيراني إن الحرب لا تحقق شيئا للولايات المتحدة، وإن الحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار الأمثل. أضاف خطيب زادة أن واشنطن لا يمكنها تحقيق نتائج بالتهديدات والإكراه وانتهاك التزاماتها. أشار خطيب
8: راديو الحرية
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: شيء تحدث فيها عن أن كان بالإمكان لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتشاور مع إيران فيما يتعلق بإزالة أو إضافة أي ممر عبر مضيق هرمز انطلاقا من البند الخامس الوارد بمذكرة التفاهم، وكان بالإمكان ألا تتصرف بالولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشكل المتعجرف بحسب توصيف عراقشي، بمعنى أن أمريكا لو تشاورت مع إيران فيما يتعلق بالخط الإضافي أو الممر الجنوبي قرب السواحل العمانية لكان لدى الجانب الإيراني رأي آخر. لكن إيران تعلم وتدرك تماما أن أمريكا لا تريد أن تتعامل مع إيران بهذا الشكل، لا تريد أن تتعامل مع إيران كند، وإنما تريد أن تتعامل معها كطرف مكسور في الحرب الماضية وخلال هذه المناوشات وحالة التصعيد هذه، وأيضا طرف مكسور ومهزوم على المستوى الدبلوماسي. في المقابل مع هذه التصريحات لعراقشي التي كانت مطولة اليوم مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، خرجت التصريحات العسكرية قبل قليل عبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، استفاضت وتحدثت بالأرقام عن الضربات التي وجهتها إيران خلال 15 يوما من حالة التصعيد هذه. إن ثبتت هذه الأرقام بالفعل، والتي كان على ما يبدو الهدف منها أن يتلقاها الإعلام الغربي والأمريكي تحديدا كأداة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية قبيل أي تصعيد آخر بالنظر لحالة التحشيد العسكري التي تستمر أمريكا في تحشيدها في المنطقة، وبالنظر لتهديدات ترامب بين الحين والآخر رغم إشارته لإمكانية العودة إلى المسار الدبلوماسي بين لحظة وأخرى. إن ثبتت هذه الأرقام ستشكل أداة ضغط قوية ضد الجانب الأمريكي من الداخل الأمريكي ومن أعضاء في الكونغرس الأمريكي. يتحدث عن أرقام كبيرة تتعلق بحوالي 200 قتيل وأعداد كبيرة من المصابين الأمريكيين، يتحدث عن طائرات بأعداد كبيرة تم استهدافها في مرابضها، وأيضا مراكز أمنية، مراكز للذكاء الاصطناعي وغيرها. كل هذا أتى في لقاء مطول على ما يبدو مع وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني. اشتعال الجبهة أيضا بشكل نسبي وربما يكون مؤقت عند مضيق باب المندب هو ما يعطي أيضا إشارة إلى أن إيران بشكل أو بآخر تحاول الاستفادة من الوقت المستقطع أو حالة التهدئة الحالية لإعطاء إشارات بأنه يمكن التحرك خارج ميدان المنطقة أبعد من مضيق هرمز، رغم أن إيران حتى الآن وعلى المستوى الدبلوماسي تقول بأنه لا علاقة لها بهذا الموضوع وأنها قادرة على الدخول والعمل بمستوى أو بشكل إيجابي لتحقيق التهدئة المطلوبة وتحقيق التقارب في وجهات النظر بين الجانب السعودي وبين الجانب اليمني. عراقشي أكد وأشار اليوم أيضا إلى أن مسألة اليمن هي مسألة داخلية، الخلاف اليمني السعودي يعود إلى عقود طويلة لا علاقة لها بإيران، ولم تكن الجمهورية الإسلامية قد قامت في ذلك الوقت، حتى يقول بأنه خلاف طويل بين جارين يجب العمل مع دول الجوار بحسن نية للتوصل إلى التهدئة المطلوبة. البعض يرى بأن هذا التحرك يمكن أن يحقق استفادة أو شيء ما على المستوى الجيوسياسي لإيران على المدى البعيد في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد مجددا ضد الجانب الإيراني. إن استمرت حالة التوتر في مضيق باب المندب ستحقق مكاسب نسبية على المستوى الاقتصادي، لأنها ستشغل حركة الملاحة في تلك المنطقة وستدفع ربما للضغط أكثر على الجانب الأمريكي لإظهار مرونة تسمح بتجارة النفط والغاز مجددا في ظل التصعيد الحاصل عند مضيق هرمز، إضافة إلى مكاسب قد تحققها على المستوى السياسي تدفع للضغط على الجانب الأمريكي وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: شكرا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. الآن معنا أيضا من واشنطن الزميل عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن، ما الذي يتقدم في الأوساط الأمريكية؟
4: هذه الموجة، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فتح مضيق هرمز بأي وسيلة ممكنة حتى وإن كان هناك نوع من المغامرة العسكرية، ويتلقى ترامب الإحاطات العسكرية من وزير الحرب بيتر كسيث ومن المسؤولين العسكريين، ودائما هؤلاء ينسقون مع الموساد الإسرائيلي بشكل يومي تقريبا بحسب المعلومات التي ترد إلينا من بعض المصادر الاستخباراتية، بأن التنسيق مستمر على أكمل وجه. نتنياهو رئيس وزراء إسرائيلي قادم إلى البيت الأبيض وسيجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لربما يكون هذه أيضا نقطة تحول في موجة تصعيد كبيرة أكثر بكثير مما رأيناه خلاف الأيام الماضية. الذي يشاع في واشنطن أو الذي يقال من قبل وسائل الإعلام وينتشر بشكل كبير جدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي مجالا للدبلوماسية، وخير دليل على ذلك بأنه منع ضربة اليوم الرابع عشر يوم أمس من قبل القيادة الوسطى الأمريكية ليعطي مجالا للتفاوض. ولكن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس كانت لغة في المنتصف غير واضحة المعالم، خاصة عندما قال الجميع يتفاوض مع إيران ووصلنا إلى نقطة جيدة جدا مع الإيرانيين. يعني نتذكر أحاديث ترامب، هو تحدث عن هذا الأمر بهذه الصياغة مرارا وتكرارا، ورأينا بعدها تصعيد، ولكن هذه المرة التصعيد سيكون مختلف بحسب من المعلومات التي وصلت إلي شخصيا من مصادر في الاستخبارات الدفاعية، بأن هناك تجهيزات في وزارة الحرب الأمريكية توحي بأن التصعيد القادم سيكون مختلف تماما عن موجة التصعيد التي نعيشها الآن. ولا يوجد لدي بحسب المصدر أي معلومات إضافية، ولكن التجهيزات دائما تعطينا إشارات ودلالات عن ما سيقوم به أو ما ستقوم به القيادة الوسطى الأمريكية من ترتيبات كثيرة جدا خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، التي تؤشر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجهز العدة وتجهز الجيوش الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لعمل ما غير معروف، ولكن المعروف منه أنه سيكون موجة تصعيدية كبيرة خلاف التي شاهدناها خلال الأسبوعين الماضيين.
3: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. كشفت صحيفة الجارديان أن إيران تمكنت خلال تصاعد توترات في الشرق الأوسط من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
5: مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تكشف تقارير غربية عن تطور لافت في قدرات طهران على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن إيران اعتمدت على تطوير برنامجها الصاروخي واستخدام تقنيات ملاحية متقدمة، إلى جانب الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتكتيكات عسكرية جديدة لرفع دقة الضربات وفعاليتها. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت مستوى متقدما من الدقة والقدرة التدميرية، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة على التعامل مع هذه التهديدات. واستند التقرير إلى الهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطية الجوية في الأردن، وهي قاعدة محمية بمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، ما دفع البنتاغون إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم اعتراض الهجوم. وفيما يتعلق بالدور الصيني، أشارت الجاردين إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية اتهمت بتوفير صور أقمار صناعية استخدمتها إيران في تحديد مواقع عسكرية، لكنها أوضحت عدم وجود أدلة حاسمة تثبت دعما استخباراتيا مباشرا من بكين. أما بشأن روسيا، فتحدثت مصادر عن احتمال حصول طهران على مساعدة تقنية أو معلومات مرتبطة بالطائرات المسيرة، لكن مسؤولين أمريكيين لم يعلنوا التوصل إلى نتائج نهائية بشأن وجود دور روسي مباشر. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة الصين أو روسيا في الصراع، محذرا من عواقب أي تدخل ومؤكدا أن بكين لن تقدم أسلحة لإيران. وبين تطور القدرات الإيرانية والتحقيقات الأمريكية يبقى تأثير الدعم الخارجي المحتمل محل متابعة وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
3: إلى الحرب في السودان، حيث أفادت القوى المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أنهم فرضوا سيطرتهم على مناطق البركة وأم سيالة وأم جرفة وجبرة الشيخ وبارا بولاية شمال كردفان. وكان الجيش السوداني قد أعلن إحكام سيطرته الميدانية على منطقة أم سيالة في شمال كردفان ضمن إطار عملياته المتواصلة في الولاية التي تشهد تصاعدا في وتيرة المواجهات العسكرية. على المستوى الإنساني، تسببت المعارك التي شهدتها أم سيالة ومنطقة جبرة الشيخ في نزوح آلاف المدنيين إلى البلدات المجاورة وسط استمرار التوترات الأمنية وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وأعلنت منظمة مناصرات ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين نقلا عن كوادر طبية في الإقليم وفاة نحو 300 مريض بالفشل الكلوي في ظل غياب الخدمات العلاجية نتيجة الحرب في السودان. أطلقت المنظمة نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية الدولية بضرورة التدخل العاجل في شرق دارفور بسبب توقف جميع مراكز غسيل الكلى في الإقليم عن العمل منذ اندلاع الحرب، وذلك نتيجة خروج الأجهزة عن الخدمة وانعدام الأدوية والمستهلكات الطبية. الآن معنا من القاهرة لواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. ما دلالات سيطرة الجيش السوداني وتقدمه في 5 مناطق بولاية شمال كردفان في تقديرك؟
6: مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة هذه الانتصارات بتعكس حالة الضعف التي تعتري قوات الدعم السريع والانشقاقات الأخيرة التي أثرت تأثير كبير جدا في القوى البشرية في مناطق كردفان. وبالتالي كانت هذه الهجمات المنسقة بقوات كبيرة جدا من القوات المسلحة والقوات المشتركة، وبالتالي تم تحرير 4 مناطق رئيسية في شمال وشرق مدينة الربيض، وده بيؤدي إلى تأمين مدينة الربيض تأمين كامل وتأمين الجانب الغربي من العاصمة القومية الخرطوم. أيضا هنالك تحركات في عمق دارفور في منطقة الجنينة في غرب دارفور، وبالتالي في تقديري إنه الاستراتيجية الآن هي استراتيجية الضغط المباشر، بمعنى أن العمليات لن تتوقف، يتم الضرب بالقوات الجوية ومن ثم قوات المشاة على الأرض. هذا الأمر ربما يعجل بانهيار الدعم السريع من الداخل، خاصة وأن القبائل الآن في صراع مع قيادة الدعم السريع لسحب أبنائها من قوات الدعم السريع.
3: يعني أنت ذكرت يعني مجموعة هذه المعطيات والمعلومات، لكن نود لو تجمل لنا العوامل التي أدت إلى يعني أن يحرز الجيش السوداني هذا التقدم، وما إذا كان هذا التقدم سيكون مستمر ومضمون ولن نعود ربما إلى ما شهدناه سابقا، عملية تقدم من ثم تراجع في محاور مختلفة.
6: ميزان القوى الآن يميل إلى جانب القوات المسلحة من ناحية التفوق الجوي، من ناحية القوى البشرية، كذلك من ناحية توفر الإمدادات. هذه العوامل الثلاثة تعني أن هنالك عمليات مستمرة، هنالك تعويض في الاحتياجات اللوجستية، وبالتالي تفقد الدعم السريع مباشرة القوى البشرية بالانشقاقات الأخيرة. ايضا هنالك عقوبات وقعت على قاده في الدعم السريع، وبالتالي هنالك تخوف من مجموعات كبيره عائليه انضمت في الاسبوع الماضي حوالي 280 مقاتل بكامل عتادهم العسكري من اثنيه واحده وهي قبيله المعاميد. لذلك استمرار العمليات مرهون بالإمداد، مرهون بتوفر القوة البشرية بالتفوق الجوي. وأعتقد أنه القوات المسلحة قد وعدت الدرس السابق بعدم التمسك بالأراضي، هي قواعد متحركة يتم ضرب العدو والتحرك إلى منطقة أخرى، وبالتالي يكون العدو ليس لديه القدرة على الغياب بأي عمليات التفاف أو عودة إلى مناطق تم احتلالها مرة أخرى.
3: طيب، أنت تتحدث عن هذه العوامل التي يعني حسنت وضعية الجيش السوداني على الميدان، لكن موضوع الإمدادات نفسه كان يستفيد منه الدعم السريع في مناطق مختلفة على الحدود. هل جرى حلحلة هذه المسألة عسكريا في تقديرك وأمنيا؟
6: نعم، هناك تفاهمات تمت عبر الدبلوماسية الأمنية. تم إغلاق المعابر مع دولة جاد التي تأثرت كثيرا بحرب السودان، كذلك منطقة المثلث مع دولة ليبيا تم قفلها تماما. ولا ننسى أن هنالك هزيمة كبيرة وقعت على الدعم السريع في منطقة جنوب النيل الأزرق، حيث كانت تعتمد على إمدادات من دولة أثيوبيا. إذن سلاسل الإمدادات الخاصة بالدعم السريع تأثرت، وأستطيع أن أقول توقفت تماما. الإمداد الآن يتم عبر الطائرات في مطارات ترابية، وهذه ليست دائمة باعتبار أن فصل الخريف يؤثر على المطارات الترابية. لذلك الدعم اللوجستي للدعم السريع توقف وتأثر تماما، بجانب الضغوط الدولية لمنع الداعمين الإقليميين من الدخول مرة أخرى في الأزمة السودانية ومحاولة حلحلتها بتوفر مبادرات جادة، سواء كان المبادرة الأمريكية أو الخماسية والمبادرة السعودية التي قطعت شوط كبير في الأسابيع الماضية.
3: وهل تعزز هذه التطورات في كردفان مواقع الجيش في مناطق كان موجود فيها في دارفور، تحديدا في المنطقة الغربية؟
6: نعم، هذه المناطق الآن هي مناطق خالية من السكان، وبالتالي يستطيع الجيش السوداني أن يناور فيها بطريقة عسكرية منتظمة، بمعنى أن يضع قواعد متحركة من وإلى هذه المناطق. والأهداف الحيوية الآن هي في دارفور، مستهدف مناطق الفاشر ونيال والضعين، وهي المناطق التي يعتمد عليها الدعم السريع في التدريب وفي تقديس المواد القتالية. وبالتالي خروج القوات المسلحة من الاستراتيجية الدفاعية إلى الاستراتيجية الهجومية ربما تجعل المناخ مناسب لتحقيق انتصارات وتدمير قوات الدعم السريع التي وضح أنها تعاني من مسائل الدفاع الجوي ومجابهة القوات الجوية التي تحقق انتصارات متتالية في العديد من المناطق، خاصة وأن الحرب الآن خرجت من المدن وأصبحت حرب مفتوحة وحرب صحراوية يعاني فيها الدعم السريع معاناة كاملة.
3: شكرا جزيلا لك من القاهرة لواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير العسكري والاستراتيجي. إلى جنوب لبنان، حيث بدأ بعض سكان زوطرة الغربية بالعودة إلى بلدتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها قبل أيام ودخول الجيش اللبناني إليها. وقف العائدون الذين التقاهم مراسل التلفزيون العربية على حجم الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم.
7: على جانبي الطريق في الحقول والسيارات انتظروا منذ ساعات الفجر للدخول إلى زوطر الغربية التي خرج من أطرافها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ودخلها الجيش اللبناني. أفكار بعضهم ما زالت عالقة في اليوم الأول للعودة بمشاهد الدمار الكبير التي وثقوها بأعينهم من دون أن يصدقوها.
8: أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد الأرض رميد.
7: والضيعة مغيرة.
8: ضيعة مغيرة كلها ترقانة مظروفة كلها يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن.
7: البعض الآخر يتحضر للدخول للمرة الأولى رغم معرفته أن منزله أصبح ركاما وأن البقاء في البلدة صعب جدا. بعد انتظارهم لساعات طويلة يسمح الجيش اللبناني لدفعة جديدة من السيارات والمواطنين بالدخول إلى زوطر الغربية. ها هذا الحاجز الأخير الذي يجب أن يجتاز من قبل المواطنين قبل أن يبدأوا رحلة الكيلومتر الأخير للوصول إلى البلدة المدمرة في شكل كبير. يسير هذا الرجل المسن في زوطر الغربية أمتاره الأخيرة بعد طول تهجير، علّه يعثر على ما تبقى من منزله.
9: نعم لا عم نشوف إذا منلاقي ثياب منلاقي حرامات منلاقي شيء لنلبسه أقل شيء. بأربع بيوت مدمرة، بيت وبيت ابني وبيت ابني وبيت ابني، أربع بيوت هيا مثل ما أنك شايفة مدمرين، عاش في شيء عنا إلا رحمة الله وبس.
7: الجولة في البلدة تظهر حجم الدمار، منازل ومبان سويت بالأرض، معالم البلدة وأحياؤها تبدلت، ومنهم من فشل حتى في التعرف على مكان منزله، فيما يبحث آخرون عن ذكريات وصور بعد فقدان المنزل.
10: زوتر هي روحنا، نحن صح 5 أشهر بعدنا عنا، بس نحن كنا أجساد بلا أرواح، هلأ رجعت لنا روحنا، رجعنا نشم هوا الضيعة ونشم تراب الضيعة، وهذا الشيء بكفي، وأكيد عنا إصرار بدنا نرجع نعمر، وإذا ما قدرنا نعمر هلأ بدنا نحط خيمة ونقعد، هيدي أرضنا وما في حدا يقشطنا إياها.
7: الإرادة السياسية والعسكرية والبلدية تتضافر لتوفير بعض مقومات الحياة للبقاء في بلدة يكاد يكرر رئيس بلديتها ما ترويه الصور بأن أكثر من نصف منازلها أصبحت دمارا. إدموس سين، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبي لبنان.
3: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من دمشق، في زيارة هي الأولى لغوتيريش إلى سوريا منذ 17 عاما. كما أجرى غوتيريش مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
11: ليست زيارة بروتوكولية فحسب، بل تحمل رسائل سياسية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري وعددا من الوزراء المعنيين بالملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية، قبل أن تتوج المباحثات بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.
12: وفي خضم هذا الصراع الإقليمي الكبير وما يرافقه من هزات ارتدادية تهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، تقدم سوريا اليوم نموذجا فريدا ومبادرا، إذ اتخذنا قرارنا السيادي الحازم بالنأي ببلادنا عن أتون هذه الحريق.
11: حديث دمشق عن تحييد البلاد عن صراعات المنطقة قابله تركيز أممي على ملف لا يزال في صدارة الأولويات، سيادة سوريا ووحدة أراضيها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي البلاد.
13: ما يحدث في المنطقة حول الجولان أمر غير مقبول نهائيا، وأود أن أذكر المجتمع الدولي بأن الجولان أرض سورية، ناهيكم عن انتهاك اتفاقية فض الاشتباك.
11: تصريحات غوتيريش لم تكتفي بتجديد موقف الأمم المتحدة من الجولان، بل تضمنت إدانة واضحة لانتهاك اتفاق فض الاشتباك، في رسالة تعيد ملف السيادة السورية إلى واجهة النقاش داخل المنظمة الدولية.
14: هي زيارة مهمة، ربما تؤسس لمؤتمر لإعادة أعمار سوريا لزيادة الدعم الإنساني لسوريا، وكذلك مسألة زيادة الدعم السياسي، وخاصة بما يتعلق بقضية الجولان التي رأينا تصريحاته مع وزير الخارجية ركزت على هذه القضية بشكل أساسي.
11: زيارة غوتيريش فرصة لإعادة تنشيط دور الأمم المتحدة في سوريا، وسط توقعات بأن تفتح الباب أمام تحرك دولي أوسع، سواء لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار أو لتعزيز الموقف الدولي الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. تأتي أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاما، في توقيت تتداخل فيه الملفات السياسية والإنسانية والأمنية، وبين لقاءاته مع المسؤولين السوريين وبرنامجها الميداني، تظل الزيارة مؤشرا على استمرار حضور الملف السوري على أجندة الأمم المتحدة في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي السورية. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
3: قالت وزارة الصحة السورية إن حاصلة ضحايا حادث تصادم حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق بلغت حتى الآن 35 قتيلا و30 مصابا. وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بوقوع حادث على طريق دير الزور دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. أعلنت كل من موسكو وكييف سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح في ضربات متبادلة استهدفت منشآت مدنية وأخرى متصلة بالبنى التحتية الحيوية والطاقية. هذه الاستهدافات توضح تحول شكل المواجهة بين الطرفين الذي انتقل إلى استهداف مواقع المنشآت التي تغذي موارد الجيشين الأوكراني والروسي.
15: صيف دموي هو الخامس يدخل في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتعثر المسارات الدبلوماسية. بالأرقام، حصيلة الضحايا خلال الساعة الماضية تجاوزت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. في سومي شمال شرقي أوكرانيا، غارة جوية روسية قتلت عمالا مدنيين بعد استهدافها شركة البريد والتوصيل نوفا بوشتا. وفي مقاطعة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، أوقعت غارة روسية أخرى ضحايا ما بين قتلى وجرحى في عاصمة المقاطعة مدينة زابوريجيا. على الشق الآخر وضمن زابوريجيا أيضا ولكن في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، استهدفت غارة أوكرانية منشأة سياحية في قرية كيريليفكا وأودت بحياة عدد من الأشخاص. واستكمالا للضربات الأوكرانية التي تتكثف على قطاع الطاقة الروسي والبنية التحتية الحيوية مؤخرا وكجزء من سلسلة هجمات متتابعة تستهدف شركة وايلد بيريز للبيع الإلكتروني، قصفت منشأة أخرى تابعة لها في مدينة يكترنبرغ في منطقة الأورال. في وقت أعلنت فيه كييف قصف منصة فيلانوفسكي النفطية التابعة لشركة لوك أويل الروسية في بحر قزوين، بينما قالت موسكو إن هجمة أوكرانية تسببت باندلاع حريق في مصفاة تيومن غرب سيبيريا التي تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن أوكرانيا. هذه الاستهدافات تسلط الضوء على مدى تطور قدرات المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى، كما تزيد من الضغط على سوق الوقود الروسية التي تعاني أصلاً من الاستهدافات الأوكرانية منذ مايو الماضي. وفي سياق التطورات الميدانية أيضاً وضمن صراع فرض القوة بين الطرفين، زيلينسكي يعلن استهداف سفينة حربية روسية وسفن أخرى يقول إنها تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين، بينما يؤكد أن مشروع إنتاج المسيرات بالتعاون مع واشنطن سيشمل إنشاء مصنع لها داخل أراضي الولايات المتحدة بتكنولوجيا أوكرانية.
3: أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 103 حرائق في غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل خلال الساعات الماضية. أضافت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد 91 حريقا في حين لا تزال 12 بؤرة مشتعلة في 11 ولاية مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال قوات ميدانية ومروحيات عسكرية لدعم جهود إطفاء الحرائق المتواصلة. أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنيو إرسال نحو 500 عسكري إضافي لدعم رجال الإطفاء الذين يكافحون حرائق الغابات العنيفة في فرنسا. وأعلنت محافظة إقليم جيروند في فرنسا أن الحرائق التي اندلعت تسببت في إتلاف 22

0: السيطرة على حرائق واسعة اجتاحت مناطق عدة في غرب العاصمة مدريد بعدما أتت النيران على نحو 20,000 هكتار من الأراضي وأجبرت قرابة 60,000 شخص على إخلاء منازلهم. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن السلطات أخلت عددا من القرى بينما فرضت إجراءات احترازية على مناطق أخرى بسبب كثافة دخان الحرائق. وتعمل وحدات الطوارئ العسكرية على إنشاء خطوط دفاعية لحماية التجمعات السكنية شمالي مقاطعة مدريد، في حين تتوقع الأرصاد الجوية ظروفا أكثر تعقيدا مع اشتداد سرعة الرياح بما يزيد من صعوبة احتواء النيران. وفي إطار جهود الدعم تستقبل إسبانيا اليوم طائرات إطفاء من دول عدة بينها إيطاليا واليونان للمساعدة في مواجهة الحرائق التي تعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد. أجبرت حرائق الغابات التي تشهدها أوروبا وكالة ناسا على إخلاء مجمع مدريد للاتصالات الفضائية في إسبانيا، وهو واحد من 3 مراكز عالمية ضمن شبكة الفضاء العميق، ما أضعف قدرة الوكالة على التواصل مع بعض مسابيرها الفضائية. وفي بيان أكدت الوكالة إجلاء جميع موظفيها، مشيرة إلى أن الحريق مر عبر المجمع على أن تقيم الأضرار المحتملة فور تحسن الظروف وعودة الموقع إلى وضع آمن. في تونس يحتشد المئات في شارع الحبيب بورقيبة للاحتجاج على سياسات الحكومة التونسية القمعية. هذه صور مباشرة ترصد الاحتجاجات، ونذكر مشاهدينا بأن هذه الاحتجاجات تتزامن مع الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. يرفع المحتجون شعارات مختلفة بالأساس تنتقد أداء الرئيس قيس السعيد بعد 5 سنوات على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو، ودعت إلى استئناف المسار الديمقراطي وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في تونس.
1: يكتب فصل الغياب في سيرة الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي مرة ثالثة. جيل آخر من العائلة سيختبر هذا الغياب. أن يكون النقد بناء في مناخ سياسي مشوش العلاقة بالمعارضة الحزبية قد لا يعفي صاحبه من الملاحقة، وإن كان يعتبر نفسه عنيدا في التمسك بالاعتدال.
2: أعتقد أنه المستهدف هو حركة النهضة، فبدل حلها يعني بشكل كلي في وقت وجيز وقع شل رشاتها وتفكيك كل أنشطة متاعها. أعتقد الهدف الثاني من إيقاف العجمي الوريمي هي رسالة موجهة إلى كل الأحزاب السياسية والناشطين في المجتمع المدني، ورسالة مفادة هي محاربة كل ما يسمونه بالأجسام الوسيطة وقتل الحياة السياسية في تونس.
1: تضاءلت التعبيرات الحزبية فعلا خلال آخر 5 سنوات، خفت صوتها ووارت السجون طيفا من قادتها، هم 6 أمناء عامين على ذمة قضايا مختلفة. ممكنات الالتقاء الحزبي تضاءلت بدورها حين علت الخصومة السياسية والفكرية فوق احتمال الموقف المشترك، وضع شهد خلال الأسابيع الأخيرة تحولا لافتا بدعوة قادة سياسيين رفيعي المستوى من سجنهم أحزابهم ومؤيديهم إلى التنسيق المشترك وترك الخلافات جانبا.
3: نحن على أبواب 5 سنوات، يظهر لي حان الوقت لإيجاد أو تحدث حول حصيلة 5 سنوات من الحكم الفردي وإطلاق مبادرة سياسية بين الأحزاب وبين الفرقاء السياسيين للخروج من هذه الأزمة.
1: هل يكفي أن تجد الأحزاب بعد جفاء طويل سبيلا للحوار مع بعضها البعض لتعيد الاعتبار إلى الحزب السياسي إطارا لصناعة البديل والتداول على السلطة؟ بحسب مؤيدي الرئيس ليس ذلك كافيا، فحصيلة الأحزاب التي كانت جزءا من مرحلة الانتقال الديمقراطي جعلت التونسيين ينفضون من حولها.
4: الشعب الفض المنظومة السياسية السابقة الكل، والفض تلك الممارسات و

0: يعني نقول انا المسرحيه سيئه الاخراج اللي كانت تدار داخل البرلمان هذاك، علاش يعني راهو اي يعني مظهر مظاهر السياسي زي ما تكون مظهر مبني على قاعده صحيحه وعلى اقناع الشعب واقناع المواطن اللي هو بيدو ولا عنده عزوف وينفر من العمل السياسي والسياسيين وشوفوا فيهم يعني حتى في مستوى الاقبال في اي انتخابات يعني ماشي وينقص.
1: يعزو مؤيدو الرئيس تراجع الأحزاب سياسيا وتعبويا خلال آخر 5 سنوات إلى إخفاقها كقوة اقتراح وكمنظومة حكم وإلى هشاشة هياكلها وضعف مؤسساتها، إجابة تبدو منقوصة من عنصرين بحسب معارضيه. تواتر الإيقافات في صفوف الأحزاب والمنظمات مشفوعا بخطاب رسمي يشوهها ويحرض عليها ومنظومة سياسية وترسانة تشريعية تضعها خارج دائرة القرار فتحول دون أن تكون أحزابا فاعلة.
2: عرفت دولة ما بعد الاستقلال وفي 3 مناسبات على الأقل طموحا سلطويا، أفلح في إضعاف التعددية الحزبية وفشل في قتل السياسة والهم العام. لا يدعي الرئيس سعيد أن لديه طموحا مماثلا بالضرورة، لكن تحييد الزعامات السياسية بما يعنيه من إضعاف أحزابهم وصفة جربت سابقا، مدخلاتها معروفة ومآلاتها معلومة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
3: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ل4 سنوات إضافية رغم معارضة كل من روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة. وفي أول تعليق له عقب التصويت أعرب تورك عن امتنانه لتجدد الثقة به أو تجديد الثقة به، مؤكدا أنه يقدر الفرصة المتاحة لمواصلة الخدمة مفوضا ساميا لحقوق الإنسان. يذكر أن تورك وجه خلال فترة عمله انتقادات متكررة للحرب الروسية على أوكرانيا، كما انتقد الحرب الإسرائيلية على غزة. أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز عن تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة الوطنية البوليفارية رغم تجديد الثقة بوزير الدفاع. وشملت التغييرات تعيين قادة جدد في القيادة الاستراتيجية العملياتية والجيش الفنزويلي مع تجديد الثقة لقادة سلاح الطيران والبحرية والحرس الوطني والميليشيا البوليفارية. كما شملت التغييرات مسؤولي مناطق الدفاع في العاصمة والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ومنطقة لوس جانوس وسط البلاد. وهذه التعيينات جاءت عقب فعالية شهدت ترفيعات لأكثر من 19,000 ضابط من كافة التشكيلات والرتب العسكرية. أعلنت فنزويلا انسحابها النهائي من المحكمة الجنائية الدولية بعد إخطار الأمم المتحدة بالقرار. واتهمت كاراكاس المحكمة الدولية بالتحيز الجغرافي واستهداف دول الجنوب العالمي لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
4: نعلن انسحابنا من المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء التزامنا بنظام روما الأساسي. المحكمة انحرفت عن العدالة وتحولت إلى أداة تستهدف دول الجنوب العالمي بما فيها فنزويلا. لقد جرى تسييسها واستغلالها، لذلك لا نؤمن بهذا النوع من المؤسسات.
3: شارك رئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أعيدت جدولته في واشنطن، حيث ألقى كلمة عبر فيها عن سعادته بالعودة إلى الحفلة. وظهر ترامب مرتديا قبعة تحمل شعار ترامب 2028 مؤكدا أنه فاز 3 مرات وأن خبرته الانتخابية جعلته أكثر براعة في خوض السباقات الرئاسية، قبل أن يلمح مازحا إلى احتمال خوضه الانتخابات لولاية ثالثة قائلا إن الثانية هي الأفضل وإن الثالثة ستكون أفضل بكثير. ردا على القرار الأمريكي أعلنت البرازيل أنها ستستخدم قانون المعاملة بالمثل ضد المنتجات الأمريكية بعد الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن على الصادرات البرازيلية.
5: القرار الذي أعلن لا يمس البرازيل وحدها، بل يمس 60 دولة منها الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا. تخيلوا كم أن المبرر الذي ساقوه لا يستقيم، وهو العمل القسري. البرازيل لديها أحد أكثر قوانين العمل حداثة ومحاربة للعمل القسري، وقد أصدرنا قبل قليل قانون تخفيض أيام وساعات العمل. ثم هل يوجد في أوروبا عمل قسري؟ هذا القرار لا معنى له، ونحن سنتغلب على آثاره.
3: الآن تتابعون برنامج حوارات العربي من تونس مع زميل خليل فلاي.

أهلا بكم في حوارات العربي، يقدمها لكم أنا خليل الكلاعي. منذ 5 سنوات في 25 يوليو 2021 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ما عرف حينها بالتدابير الاستثنائية التي جرى في ظلها تمرير قرارات كثيرة

مرحلة جديدة اتسمت بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وتغيير قواعد إدارة السلطة وسط انقسام داخلي بين من اعتبر تلك الإجراءات مسارا لتصحيح الأوضاع السياسية ومن رأى فيها انتقال إلى نموذج للحكم أكثر تركيزا للسلطة. وبعد 5 سنوات تتجدد الأسئلة في الشارع التونسي حول حصيلة هذه المرحلة، وهل حققت أهدافها المعلنة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدماتية، أم أن التحديات التي تواجهها تونس اليوم تعكس مسارا مختلفا عما كان مأمولا. حوارات العربي من تونس، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا الملف بكل مساراته وتفاصيله ينضم إلينا هنا أحمد الغيلوفي القيادي بجبهة الخلاص الوطني وأستاذ الفلسفة، والدكتور طارق الكحلاوي أستاذ التاريخ والجغرافيا السياسية بالجامعة التونسية، والأستاذ صهيب المزريقي الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بكم جميعا ضيوفي، أبدأ معكم من الآن من اللحظة. الآن في هذه الأثناء هناك مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة ترفع شعارات تنتقد الرئيس التونسي قيس سعيد وتحتج بشدة على تواصل تواتر انقطاع الماء والكهرباء وتردي الخدمات العامة بشكل عام. لعلنا في هذه الأثناء نرصد هذه الصور، هذه المواكبة لصور من شارع الحبيب بورقيبة حيث تنتظم مسيرة حاشدة تحتج على تواصل انقطاع الماء والكهرباء وترفع شعارات غاضبة تجاه الخيارات مختلف الخيارات التي تنتهجها السلطات التونسية. أبدأ معك أستاذ أحمد الغيلوفي، كيف تعلق على هذه الصور التي وكبنا وهذه الشعارات التي كنا بصدد متابعتها يرفعها المئات والألاف من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة؟
1: أولا شكرا لكم ولمشاهديكم ولضيفيكم الكريمين. يعني كيف أعلق؟ أقول ما قاله المتنبي، اللي يحتاج النهار إلى دليل. يعني بعد 5 سنوات من الحكم فردي تقريبا لم يشهد التاريخ التونسي تركزا للسلطة مثل ما نشاهده الآن، ولم يمنح رئيسا منذ بورقيبة حتى الآن فرصة في أن يفعل ما يريد مثل السيد قيس سعيد. يعني لا أحزاب ولا معارضة ولا اتحاد ولا منظمات، ومع ذلك يعني ترون أن الشعب التونسي عاد يبحث على قطرة الماء وعلى الكهرباء وعادة الناس إلى الاحتجاج. لو لم يكن هناك فشل ذريع لما نصل إلى هذه الحالة. إذن هذه الحالة التي نشاهدها اليوم في هذه المظاهرات هي أحد الأدلة، ولا أقول خير دليل، هي هناك مئات الأدلة، ولكن أن يبحث الناس في القرن 21 بعد 5 سنوات من حكم مركز بشكل كامل وليس لديه أي عائق وليس لديه أي منافس، ومع ذلك يعجز عن توفير الأساسات الأولى والحاجات البدائية للإنسان. نعم. الماء والكهرباء والدواء. إذن دع الصورة تتكلم ودع الأرقام تتكلم وحدها.
0: دعني أنقل هذه الملاحظة للأستاذ صهيب المزريقي، النهار لا يحتاج إلى دليل يقول سيد أحمد، وهو في ذلك يدلل على ما يعتبره فشل خيارات السلطة في مختلف المجالات خاصة في مجالات الخدمات العامة، وبالتالي نرى هذا السخط والغضب الذي يعبر عنه التونسيون إما في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما لاحظنا في الأيام الفارطة، لكن خاصة بالأساس في الشارع. والمظاهرة التي يحتضنها شارع الحبيب بورقيبة اليوم هي الأكبر ربما منذ أشهر، ما تعليقك على ذلك؟
2: اولا يعني مرحبا بك، مرحبا بكافه الساده المشاهدات والمشاهدين اوفياء التلفزيون العربي وبضيفيك الكريمين. اليوم حينما نتكلم على هذه المظاهرات في اعتقادي انها تدل على الحاله الصحيه اليوم التي تشهدها المشهد السياسي في تونس من جهه ثانيه، اليوم حينما نرى ان هنالك معارضه للنظام الحالي، اذا نتكلم على الحاله الصحيه المتواجده بين نظام حكم وبين معارضه تعبر عن خياراتها سواء في بياناتها الرسميه، سواء في تصريحات قياديها، سواء في يعني المظاهرات أو الخروج إلى الشارع. هذا أكبر دليل على أن الخيارات اليوم التي مطروحة وهي تعارض السلطة التونسية إذن هي موجودة ومسموعة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ خليل، هل أن المشهد السياسي اليوم الذي تعيشه تونس ووصفه الكثيرين بأنها أزمة سياسية خاصة على الأحزاب السياسية، هل متسبب فيها لحظة 25 جويلية؟ أنا في اعتقادي الشخصي أنها لم تكن يعني المتسبب فيها المباشر لحظة 25 جويلية، بل المتسبب فيها هو سكرتارية الأحزاب السياسية، أيضا انغلاقية الأحزاب السياسية وذهابها إلى دليل على ذلك. حينما نرى أن الأحزاب السياسية يعني حتى ما قبل لحظة 25 جويلية هنالك من غادرها، هنالك انقسامات حادة وكبيرة في يعني الأحزاب السياسية خاصة الكبيرة والتي حكمت البلاد، هنا نتكلم عن حركة النهضة. يعني ما قبل 25 جويلية كان هنالك عبد اللطيف المكي الذي كان وزيرا للصحة، قد خرج من الحزب وأخرج معه يعني كثير من القيادات وعلى رأسها الشباب الذي كان ينتمي إلى حركة النهضة. أيضا رأينا الأحزاب التي تولد من رحم أحزاب أخرى في شكل يعني غضب على السياسات الحزبية. أيضا اليوم لا أريد أن أتكلم فقط عن الشعب، بل سأذهب حتى إلى القواعد السياسية المتواجدة.
0: ما علاقة ذلك بحالة الغضب التي نلاحظها اليوم في الشارع؟
2: حالة الغضب اليوم هي كما أسلفت لك الذكر هي تدل على أن الحالة الصحية في إطار التعبير هي موجودة أيضا. يعني حتى المقالات في الجرائد اليوم يعني تتكلم على انتقاد السلطة وتتكلم على أنه هنالك يعني نقد وهنالك يعني حتى معارضة لمنطقة لحظة 25 جويلية الذي بنى سرديته على العدالة الاجتماعية وبنى سرديته على السيادة الوطنية وعلى عدة يعني مبادئ كبرى. اليوم نرى يعني هنالك حتى في الجرائد من ينتقد يعني بعد المسار ل 25 جويلية ولم يحاسب إلى غير ذلك، وهذا دليل على أن السلطة لا تتعامل يعني بمنطق الإقصائية أو الشوفينية كما تذهب في تسميته بعض الأحزاب الأخرى. وهذا
0: لدينا هنا قراءتان، ودعني أنقل القراءتين للدكتور طارق الكحلاوي. سيد أحمد يرى أن النهار لا يحتاج دليلا، ليس هناك أدل على ما يعده البعض فشلا لسياسات السلطة وإخفاقها في إدارة الشأن العام من حالة الغضب التي نلاحظها على وسائل التواصل الاجتماعي لكن أيضا وخاصة في الشارع. في المقابل الأستاذ صهيب المزريقي يرى أنه هذه المظاهرات وهذا الغضب وهذا التفاعل مع الشأن العام هو حالة صحية، ويرد الأمر إلى غير ما استقر عليه رأي سيد أحمد، يرده إلى التركة التي أدت إلى لحظة 25 يوليو 2021. كيف تقرأ هذين الرأيين؟
3: شكرا خليل على الاستضافة، وللضيفين أيضا الكريمين، وللتوانسة اللي قاعدين يتفرجوا فينا. لأنه خلنا نبدأ بملاحظة، لأنه نقاش من هذا النوع في البرامج التلفزية للتدقيق في السياق التونسي لم تعد متوفرة بالشكل المناسب الذي يستجيب للحاجة التونسية. فعلا فما في بعض الإذاعات، في بعض الصحف، فما فعلا يوجد انتقادات، لكن في المجال الأكثر مشاهدة والأكثر اتصال من التوانسة اللي هي التلفزيون التونسية لم نعد نشهد هذا الجدال الذي تقريبا اندثر بشكل تدريجي منذ 25 جويلية 2021. إذا كان نجم نوصف خماسية 25 جويلية 2021 ببعض الصفات، فإنه أحدها بالتأكيد هو الاندثار التدريجي للجدل السياسي المتعدد في التلفزات في الإعلام البصري التونسي، وخاصة في المؤسسة العمومية. سمحني يعني أنا على مسؤوليتي أنا أقول الكلام هذا كمواطن تونسي، يهمني أني كان ينجم يكون النقاش هذا في أحد التلفزات التونسية. نرجع توا للمسألة الرئيسية.
0: نحن نسعد باستضافتي على كل حال.
3: يفضلك، شكرا لك. بالنسبة توا لمسألة الحكم الفردي، أنا أتفق مع سيد أحمد حول الحكم الفردي الذي طبعا لخمس سنوات. هو بالمناسبة ليس كل حكم فردي بالضرورة يؤدي الوضع اللي نحن فيه. هناك حكم فردي وسلطات فردية تسلطية وفردية حقت إنجازات، لكن الإشكال مع السلطة الحالية التي استقرت في السلطة وسيطرت على مقاليد السلطة منذ 25 جويلية 2021، ونحن الآن بالمناسبة المشاهدين العرب اللي يسمعوا فينا نسميها خماسية في علاقة بكلمة العشرية التي انتشرت في تونس. نحن الآن في نصف هذه العشرية التي تسمى الآن بشكل واسع أنها سوداء، عشرية الانتقال الديمقراطي، بالرغم من الغير الدقيق وصف أي مرحلة تاريخية بهذه الأوصاف الإطلاقية. نحن الآن في خماسية 25 جويلية، وفي هذه الخماسية هناك انزلاق نحو حكم تسلطي وفردي في جزء كبير منه. على الأقل عامين الرئيس قيس سعيد كان يحكم حتى بالسلطات التشريعية عن طريق المراسيم، وعدد من المراسيم اللي مازال تأثيرها متواصل، المرسوم 54 في علاقة بالحريات الفردية، المرسوم المتعلق بالتخزين والذي تم فيه وضع كثير من التجار تحت عنوان الاحتكار، واللي بلغ وزارة التجارة منذ أسبوع فقط كانوا خذين منه وسافة،
0: كأنه يناقض هذا المرسوم،
3: أي لأنه الأثار متاعه معناها إشكالية. فإنه ليس كل حكم فردي، وهذا من ناحية موضوعية، وأقول ذلك من زاوية مؤرخ وأشتغل يعني على مجال العلوم السياسية، ليس كل حكم فردي يؤدي إلى حكم غير ناجع على مستوى الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي. لكن الملاحظ أنه السلطة الحالية التي استقرت بسلطات كبيرة وحتى ببرلمان ضعيف يعني مرت أمامه كثير من القوانين لم تحقق إنجازات مثيرة للانتباه،
0: إلى ما يرجع ذلك.
3: وأنا أعتقد أنه في علاقة بأنه السلطة الحالية الرئيس السياسات العمومية كما يقول دستور 22 هو يحددها رئيس الجمهورية، فهو بالضرورة والسلطة تتحمل مسؤولية كل ولذلك أختلف الحقيقة مع صديق سهيب حذا ما يقول اللي يعني سكرتارية الأحزاب السياسية كأنها مسؤولة على الوضع الحالي. يعني هذا الكلام ممكن كان يصح في لحظة 25 جويلية، بعد أسابيع، بعد أشهر، بعد عام، بعد عامين من 25 جويلية، لكن الآن تلك التركة على أهميتها وعلى أهمية التأكيد، أنا أصر دائما على أنه لا يجب محو الأخطاء بل الخطايا أحيانا في عشرية الانتقال، أنه صحيح غفر ما حصل وما فما حتى مسؤولية، لا كان هناك مسؤولية في تلك العشرية بما أدى إلى صعود يعني نماذج سياسية وعلى رأسها رئيس قيس سعيد الذي قال علنا للتوانسة ما عادش برنامج في الانتخابات 2019، وبالرغم ذلك تم التصويت له. ربما كان يمكن قول ذلك بعد عام، بعد عامين، أما إلى بعد 5 سنوات نحمل المسؤولية لتلك الأحزاب السياسية في الوقت اللي كانت هناك السلطات لدى السلطة القائمة غير مسبوقة فعلا، على الأقل عامين 3 سنين، وحتى في البرلمان اللي طلع لا توجد معارضة قوية في البرلمان الحالي، بل نعم. هناك برلمان متناغم عموما مع المسار ما يسمى مسار 25 جويلية.
0: كأني بالأستاذ صهيب زريقي يود التعليق على ما تفضل به دكتور. يقول الدكتور طارق الحلاوي أن النظام وجد مساحة مفتوحة أمامه، حيز متاح من الإصلاحات ومن الترسانة التشريعية التي يعني أحدثها النظام وضخها في المنظومة التشريعية التونسية. كان هناك فرصة مواتية للقيام بإنجازات، وأن الأمر لا يعود بالضرورة كما تفضلت إلى تركة الأحزاب السياسية وتركة ما اصطلح على تسميته بفترة العشرية. النظام التونسي أخفق وفق ما تفضل به الأستاذ طارق الحلاوي في تقديم منجزات لأسباب مختلفة ليس من بينها بالضرورة الحكم الفردي.
2: هو حينما نتكلم اليوم أستاذ خليل يعني على أن السكرتارية التي يعني كانت قد دمرت الأحزاب السياسية، أنا أتكلم فقط على وفق المنطق المدني، لأنه اليوم حينما نتكلم عن الشباب، أين الشباب يعني المتواجد في الأحزاب السياسية خاصة في العشر سنوات الأخيرة الذي كان حطبا فقط للانتخابات، وكان يعني يشتغل فقط لصالح خيارات سياسية حزبية فقط يعني، ولم يكن له أي مكانة. والدليل على ذلك أننا لم نرى يعني إلى حد 2021، يعني ممكن قد تغيرت الأحوال في بعض الأحزاب من أجل أن تصدر صورة جديدة وهي تولية الشباب لبعض الأحزاب السياسية كأماناتها العامة أو يعني حتى كقياديها، وإنما كانت يعني مرحلة ما قبل 25 جويلية كانت هنالك سكرتارية للأحزاب السياسية، وهذا لا ينكره اثنان ولا يختلف فيه مختلفان. أيضا حينما نتكلم يعني على الوضع الاقتصادي الحالي، فإنه لابد أن نعرج على أن هذا الوضع الاقتصادي وإن كان نوعا ما متأزما إلا أنه لديه قبل أن نذهب إلى النتيجة لابد أن نبحث في الأسباب. أنت تعرف أنه الدولة التونسية لم تعد إلى صندوق النقد الدولي إلا في سنة 2013، حينما نتكلم على أن تلك الحقبة حينما عدنا فيها إلى صندوق النقد الدولي، فلابد أن نتكلم أننا من ألفينيات القرن المنصرم، يعني في زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لم نذهب إلى صندوق النقد الدولي في ألفينياته، وإنما كان دورنا في إطار التعامل مع صندوق النقد الدولي كان دورا استشاريا فقط. وحينما نتكلم على العودة، فأنا سنتكلم على الأموال التي أخذت من قبل صندوق النقد الدولي، نعم. في إطار أنها عادت على التعويضات، عادت على أن تذهب للعفو التشريعي العام. واليوم حتى ونحن نرى يعني بعض أبناء الشعب التونسي يحتجون، ومن حقهم أن يحتجوا، خاصة الذين يعني طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. المدمر الأساسي لهؤلاء هي تلك الحقبة العشرية وأيضا الترويكا التي كانت تحكم في تلك الحقبة، خاصة أن الأموال التي أخذت من صندوق النقد الدولي كانت شروطها مجحفة، وهو إغلاق الانتداب، وأيضا التوجه إلى ضغط على كتلة الأجور، في مقابل ذلك أن تعود يعني تلك الأموال على العفو التشريع العام وعلى أبناء الأحزاب السياسية.
0: هذه الفكرة
2: بيمينها ويسارها
0: أن نقلها إلى الأستاذ أحمد الغيلوفي. أستاذ أحمد، سي صهيب يحمل فترة الانتقال الديمقراطي العشري التي أعقبت 2011 ووفق ما يؤرخ انتهت في 2021، يحملها كل الإخفاقات والصعوبات والأزمات التي نعيش والتي عشناها خلال آخر 5 سنوات، تحديدا منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية. وبالتالي الرئيس التونسي قيس سعيد وفريقه برا من ما يمكن وعده اعتباره إخفاقات وفشل. ما تعليقك على هذا الكلام؟
1: يعني تعليقي كما يقول القرآن، كل أمة لعنت أختها. كل من يأتي للسلطة عوض أن يحل مشاكل الناس يرمي بالمسؤولية للسابقين، وهكذا نعيش نفس هذه السلسلة من رمي الكرة للذين سبقوا. كان عليه الصديق صهيب أن يجيب على هذه الأسئلة التي تتعلق أساسا بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الخمس سنوات. إذا عندما يأتي الرئيس قيس سعيد بهذه تلك الإجراءات ويتملك كل تلك السلطة ويعد قال أنه سوف يؤسس لدولة اجتماعية، علينا أن نعالج هذه المسألة. قال أنه سوف يحاسب ويسترجع الأموال، علينا أن نعالج هذه المسألة فقط ولا نذهب للأسباب بعيدا. يعني هل هناك دولة اجتماعية الآن عندما نرى نسبة النمو تقريبا 2.4، عندما نرى الاقتراض من الداخل من البنك المركزي التونسي، عندما نرى الغلاء الفاحش، نقارن حينها نقارن بين هذه الفترة والفترة التي سبقت لنعرف الأسعار ونعرف التضخم، فنكتشف رغما عنا أن الفترة التي يشتمها الشتامون ويلعنها اللعانون ويرمون لها بالمسؤولية كانت أفضل بكثير مما نعيشه الآن. نحن لم نعش سابقا يعني فترة ينعدم فيها الدواء. أنا لي ابن أخي يعني مع الأسف الشديد توفى من انعدام الدواء. يعني عندما أرى نفسي كأستاذ لم أعد قادرا على شراء يعني حاجاتي الأساسية، أعرف أن المسؤول هو الذي يحكم الآن، خاصة أنه وضع لنفسه يعني فخا كبيرا، هو أنه جمع كل السلط في يده وأصبح هو المسؤول الأول والأخير، هو القاضي وهو المحامي وهو المشرع وهو المنفذ. إذن لماذا نذهب بعيدا إلى الماضي وأنت لديك خمس سنوات سلطة؟ كان عليك أما أن تقول بأنني فشلت أو أن تستقيل، هذا ما نراه يعني منطقيا. أما أن نذهب دائما في شتم السابقين فهذا هروب من المسؤولية.
0: طيب سنحاول إعادة تأطير هذا النقاش. نحن بصدد تقييم المرحلة التي تلت 25 يوليو 2021، هذه الخماسية. الرئيس التونسي قيس سعيد خلال هذه الخماسية قام بمجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها على سبيل المثال القيام باستشارة إلكترونية، سن دستور جديد، إعادة هندسة النظام السياسي والانتخابي. وسؤال هنا للدكتور طارق الكحلاوي، لما احتاج الرئيس التونسي قيس سعيد وفق تقديرك إلى القيام بإعادة هندسة للنظام السياسي في البلاد؟ والسؤال الثاني أيضا، لم يكن من الأجدى مثلا القيام بإصلاحات موضعية تتلائم الشعارات التي يرفعها الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة على مستوى الاستجابة لمطالب المهمشين والمسحوقين ومحاسبة الفاسدين وفق الشعارات التي يرفعها المتعارف عليها؟ تفضل.
3: تعرف أستاذ خليل، من أصعب الميادين هو ما يسمى التاريخ الراهن، محاولة توثيق وسرد التاريخ اللي نعيشه فيه. لكن فما مؤشرات وطرق وإمكانية ومنهجية لتقييم في الحد الأدنى العشرة والخمستاش سنة الأخيرة، نتحدث عن 15 سنة منذ الثورة. وأعتقد أن الرئيس قيس سعيد قام بخطأ كبير من ناحية النجاعة وخطيئة كبيرة من ناحية المبدئية. الخطأ الكبير من حيث النجاعة وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه النخبة السياسية بعد الثورة، التي يعني تم تفويضها شعبيا في أول انتخابات حرة ونزيهة في التاريخ المعاصر لتونس في انتخابات أكتوبر 2011 بأغلبية كبيرة جدا على مستوى الناخبين التونسيين. لكن كان تركيزها، وأنا كنت موجود في تلك الفترة، كان تركيزها على إعادة هندسة النظام السياسي، ودخلنا في عديد التعقيدات حول التوازن السلطات.
0: هذا هو الخطأ
3: طبعا، وأعتقد أنه كان ذلك التركيز لا يوازيه تركيز مماثل لإصلاحات اقتصادية واجتماعية تستجيب للعمق الاجتماعي الشعبي التونسي الذي جاء بالثورة. أعتقد الرئيس التونسي قيس سعيد قام بنفس الشيء، لأنه كان مصرا ومركزا على هاجس قديم كان يتحدث عليه منذ الثورة، منذ ظهر للسياحة السياسية بعد الثورة، وهو المجالس المحلية والحكم المحلي وما يسمى النظام القاعدي. وكان تركيزه الأول بعد 25 جويلية، رغم أنه 25 جويلية الناس اللي ذهبت إلى الشارع والتي كانت مطالبها متركزة في علاقة بأزمة كوفيد وفي علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، متركزة مرة أخرى على الاصلاحات الاقتصاديه والاجتماعيه وعلى عدم مصداقيه النخبه السياسيه.
0: هذا الخطا، اين الخطيئه؟
3: هو انه عوض أن نصلح الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمزيد تعزيز الديمقراطية، ألغى الرئيس المكسب الوحيد الذي تحقق منذ الثورة، وهو الحد السميق، الحد الأدنى الديمقراطي. لأنه الرئيس قضى فترة في البداية، أولا تأويله للدستور كان إشكالي في أقل التأويلات، ثم تدابير سبتمبر 2021 شهرين بعد 25 جويلية التي منح فيها لنفسه مرسوم سبتمبر 2021 والصلاحيات كبرى على مستويات كبرى. نعم. ثم قضينا فترة طويلة بدون أن يكون فيها حتى الأطراف التي كانت تسانده، أعتقد صهيب ربما قريب من عائلة سياسية وفكرية كانت تدعم ربما الرئيس، لكن لم يدعو حتى هذه الأحزاب السياسية التي ساندته من خلفيات مختلفة.
0: وهذا سنسأل عنه لاحقا. دكتور طه حلاوي، وأنقله للملاحظة، السي صهيب يقول أن الرئيس التونسي قيس سعيد ارتكب خطأ وخطيئة. إعادة هندسة النظام السياسي وفق الدكتور طه حلاوي كانت خطأ، أما الخطيئة فهي في عدم الاستجابة، والاستجابة ربما ليس بشكل كافي، وعلى الأقل وفق الانتظارات والسقوف التي رفعها المؤيدون المناصرون للرئيس قيس سعيد في علاقة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي الأمر لا يعود بالضرورة إلى المرحلة التي سبقت 25 جميل 2021، وإنما خلال هذه الخماسية كما تفضل الدكتور طارق هناك خطأ وخطيئة. ما تعليقك على هذا؟
2: قد أتفق يعني مع الدكتور طارق خاصة على منطق الخطأ، لأنه شوف احنا اليوم في 25 جويلية عندها رمزية 25 جويلية 1957 اللي هي عيد الجمهورية أو ذكرى تأسيس الجمهورية والخروج من الملوكية. احنا نعرفوا أنه في 25 جويلية 57 بورقيبة وقت بناء الدولة الوطنية الحديثة وذهب في بناء الدولة وتحديث المجتمع، يعني ركز بالأساس أو عول على النخبة القانونية في إطار بنائه للدولة. إذن هنا نتكلم على أن القانون كان أكثر من العمل السياسي، والدليل على ذلك يعني كان التسحر السياسي المتواجد خاصة في فترة بورقيبة للأحزاب السياسية، للنقابات، للمجتمع المدني وغيرها، هذا كله كان مؤطرا بقانون. إذن القانون كان هو الإطار الذي يتحرك فيه المشهد السياسي. بعد 2011 وقت مشينا في الجمهورية الثانية، يعني تغط العملية السياسية على البعد التشريعي، وقد حصرنا البعد التشريعي في العملية السياسية، فوجدنا طفرة تشريعية على حساب الالتزام بمستلزمات الثورة التونسية التي قامت على الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وذهبنا في صراعات هوائية، وفي نهاية المطاف يعني جبنا لهم دستور نوح فيلدمان الذي كان شبيها بدستور العراق في 2003 في مرحلة بريمر، وأيضا الدستور الذي كان شبيها بالأساس بلبنان بعد الحرب الأهلية بعد 75. إذن تلك التقسيمات، احنا الحمد لله ما عدناش طائفية، ما عدناش مذهبية في تونس، ما عدناش عرقية، عندنا صحيح يعني البعد الوطني الجامع لكل التونسيات والتونسيين، وهذا على الأقل نجانا من التقسيم المفجر خاصة في دستور 2014. ونحن نعرف جيدا أن الذي يعني جاء وصادق على هذا الدستور من ضمن المصادقين الدوليين عليه هو كان نوح فيلدمان، وهذا لا ينكره أحد. إذن نوح فيلدمان هو السيناتور أو المهندس لدستور 2014 الذي بموجبه كان هنالك تعطيل سياسي، تعطيل اقتصادي، تعطيل اجتماعي.
0: كأني بك تنسب الدستور القديم دستور 2014 إلى نوح فيلدمان. بكل أحوال هذا رأيك، لكن أنا سألتك تدقيقا عما وصفه الدكتور طه قحلاوي بالخطيئة.
3: ولو تعليق فيما بعد على النقطة
0: سأرجع إليك. تحدث عن الخطيئة في علاقة بما اعتبره، ما وصفه بإنهاء الحد الأدنى الديمقراطي في البلاد، الذي كان يعد من بين مكاسب فترة الانتقال الديمقراطي بين 2011 و2021. فعوض البناء على ما راكمناه ربما مما يمكن اعتباره مكاسب، أنهينا الحالة الديمقراطية وفق عدة آراء بينهم رأي الدكتور طارق حليوي، لكن أيضا رأي الدكتور الأستاذ أحمد الغيلوفي، وأسسنا لحالة أنهت هذا المكسب. ما تعليقك على هذه الجزئية تدقيقا؟
2: قد يكون تعليقي يعني من خلال المنهج التوليدي السقراطي، كوني درست الفلسفة جيدا وأيضا تخصصي، يعني قد أجيبك بسؤال على سؤالك بسؤال. هل كانت عندنا فعلا ديمقراطية في سنة بعد 2011، أم كانت هنالك ديمقراطية كلامية فقط، وإنما كان على أرض الواقع شراء للذمم، كان هنالك مال فاسد، كانت هنالك أحزاب سياسية لديها جمعيات تمولها بعض الدول الأجنبية من أجل أن تكون هذه الأحزاب هي في سدة الحكم ولدى لديها أموال، وإلا فالدليل على ذلك يعني مثلا لماذا بعض الأحزاب السياسية اليوم هي التي حكمت في تلك الفترة، ولا يمكن أن نتكلم عن قوة سياسية ولا على قوة طرح فكري، لأنه في نهاية المطاف يعني الأخوانة التي جاءت إلى تونس المجتمع التونسي كان يرفضها وبشدة. يعني لماذا اعتلت مثلا بهذه الأحزاب هي سدة الحكم؟ في مقابل ذلك هنالك أحزاب سياسية كانت ملتصقة بهموم شعبها، كانت ملتصقة بجماهيرها، كانت ملتصقة بعمالها وبالبروليتاريا الشعبية. في مقابل ذلك نجد نفورا من قبل هؤلاء وذهاب لهؤلاء. السؤال الجواب في اعتقادي على هذه المسألة بإيجاز يعني بهذه المسألة هي تلك الأموال الفاسدة التي كانت تغدق على يعني شراء الذمم وغيرها، وهذا ما فسد الديمقراطية وهذا ما ضرب الديمقراطية وأرسل لنا نظام ديمقراطي ليبرالي مشحف مبني بالأساس على يعني الخيارات الحزبية لصالح الذين جاءون من وراء البحار ولم تكن لديهم أي امتدادات شعبية في نهاية المطاف.
0: لأنقل التعليق بعجالة الدكتور طارق الكحلاوي ثم أعود السيد أحمد.
3: لا هو بعجالة معناتها كان الرئيس قيس سعيد ربما يستشار ويسأل في علاقة بدستور 2014 أكثر من أي طرف.
2: أنا دكتور خلنا نتفق في شيء، أنا لا يهمني في حد ذاته رأي قيس سعيد من الدستور 2014، ولكن
3: في جامعة هارفرد،
2: ولكن أنا
3: لكن
2: من
3: كان الرئيس قيس سعيد حاضر في الاستاسيسي ويتم استشارته.
2: لا يهمني يعني إن كان رئيس جمهورية حاضرا أو غير حاضر، هذا رأيي يمثلني بالأساس. وأنا كنت من الذين انتقدوا يعني وجود نحفلدمان في تلك الفترة، ولدي حتى مقالات ومن حقي لأنه كان مرتبطا بالاساس بلوبيات الاستعمار.
3: حتى من زاويه الفلسفه والتقعيد الفلسفي الارسطي النظره الانتقائيه نتاع نجي نشوفوا نهزوا نوح فيلدمان ولا ننظروا الى المشهد العام اللي فيه عديده ستذكر القانون الدستوري من قيس سعيد الى امين محفوظ الذي استجلبه الرئيس قيس سعيد بعد 25 جويلية الى بن عاشور الى غيرهم، حضورهم كان قويا وطاغيا، بل كان هناك يعني دور كبير جدا لهم في صياغة الدستور. يعني نظرة موضوعية للعلمية للكيف صيغ الدستور فقط من ناحية موضوعية تستوجب ذكر ذلك.
2: دكتور أنا لا يهمني يعني بعض الأطراف السياسية وغيرها،
0: الأستاذ فقط أحمد، أستاذ خليل أحمد الغيلوفي سأعود إليك لاحقا. سي صهيب، الأستاذ أحمد الغيلوفي اتقد النقاش واشتعل على يساره وله ما يعلق على ما تفضلتما به.
1: أرى أن لديك سؤال محوري الذي طرحته، لماذا لم يحافظ قيس سعيد على الحد الأدنى من الديمقراطية وذهب في نظري إلى تدمير كل شيء؟ ها هنا مربط فرس، علينا أن نتبع المسار التاريخي للأستاذ قيس سعيد حتى نجيب عن هذا السؤال. لم يدمر الديمقراطية لأنها فاسدة وهناك مال فاسد إلى آخره، هو كان موجود منذ القصبة واحد، اعتصام القصبة واحد، التقى مع فصيل صغير يساري من بقايا الوطد، أطلق على نفسه فيما بعد قوات تونس الحرة. هذا الفصيل ينظر ويكتب في الحوار المتمدن منذ 2011، والتقى مع السيد قيس سعيد، وتستطيعون أن تذهبوا إلى ما صرح به وما كتبه.
0: ما الإشكال في ذلك؟
1: الإشكال وأنهم ينظرون منذ البداية على أن الديمقراطية هي حيلة ليبرالية للنخب للاستيلاء على الثروات وعلى السيادة للشعوب، وهم ينظرون منذ البداية على أن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي لعبة ليبرالية لتعطيل ما يسمونها المسار الثوري. هناك كلمة دائما يرددها قيس سعيد وعلينا أن نحللها، لم تحدث ثورة وإنما هناك انفجار ثوري، أي أنه يرى أن هناك انفجار ثوري، أما الذين سوف يحولون هذه الثورة إلى مسار لم يأتوا بعد. متى أتوا؟ أتوا في 25 جويلية 2021. ما سبق ذلك التاريخ هو عملية تشويه وسرقة للانفجار الثوري. هذا المنطق الشعبوي الذي نجده عند منظري شعبوية من شانتال موف إلى زوجها لاكلو، يرى هذه الشعبوية اليسارية أن كل النخب فاسدة وعليهم استبدال كل النخب بنخب حقيقية هم الذين سوف يصنعونه. إذن عملية تدمير الديمقراطية لم تكن لأن السيد قيس سعيد كان يلاحظ في فساد الديمقراطية التي كانت لدينا، وإنما كان منذ البدء يعني ضد الديمقراطية في حد ذاته، وهم ينظرون بأن الديمقراطية الليبرالية الآن تشهد أزمة إلى آخره، ولا بد من استبدالها بديمقراطية شعبية.
0: أتوسع معك في هذا النقاش، دعنا نعود إلى اللحظة التي بدأ فيها كل شيء، 25 يوليو 2021 رئيس تونسي قيس سعيد أعلن عن مجموعة من التدابير الاستثنائية وطيف واسع من النخب الحزبية والمدنية ذهبت مباشرة إلى توصيف ما قام به في تلك الليلة من تدابير وإجراءات بالانقلاب، وبالتالي هي وضعت نفسها بشكل آلي في الصف المقابل، في صف الخصومة والمعارضة. لما الذهاب نحو هذا الموقف وفق وصف البعض القصوبي؟ ربما كانت الكياسة ربما والرصانة السياسية تقتضي وفق بعض الآراء من هذه النخب الحزبية والسياسية والمدنية أن تقترب من الرئيس، تفهم وجهة نظره، تقديراته، أطروحاته، ولما لا أن تعمل معه بشكل مشترك. لما هذا ربما التسرع وفق ما يصفه البعض في الإفصاح عن هذا الموقف السياسي القصوي؟ تفضل.
1: لسببين وجهين أعتقد، لأن أتكلم على نفسي مثلا في مواطن ضد الانقلاب وجبهة ثم جبهة خلاص، كنا نتابع مسار السيد الرئيس قيس سعيد منذ 2011، قلت لك منذ اعتصام القصبة واحد هو ينظر لتدمير كل المسار الثوري وكل الانتقال الثوري وتعويضه كل المسار الديمقراطي. نعم. وتعويضه بانتقال ثوري، وكان ينظر، أنت تتذكر جيدا، ليذهبوا جميعا حكومة ومعارضة. كيف يمكن أن تتعامل
0: أو 25 يوليو 2013
1: تتحاور مع
0: يوم اغتيال. نعم. شهيد
2: يوم استشهاد. نعم. شهيد شكري.
1: إذن محمد إبراهيم، كل البرنامج. نعم. كل البرنامج الموجود لدى السيد الرئيس ومن قبله ومن بعده قوى تونس الحرة تذهب مذهب الصدام والرفض مع هذه النخبة الموجودة وتعويضها بشكل جذري مع نخبة أخرى. هذا سبب وجيه يجعلنا نعرف أن السيد قيس سعيد لن يحاور أحدا. الذي أعطى مصداقا لهذا هو أنه بالفعل لم يحاور أحدا ولم يشرك أحدا في الأمر، حتى يعني أقرب الناس إليه والذين يتطوعون. نعم. للدفاع عن مثل الاتحاد الذي أصدر 7 بيانات مساندة، مثل حركة الشعب، مثل التيار الشعبي، مثل المرتد. نعم. هو لم يحاور أحدا. لماذا؟ لأنه يعتبر الجميع شاركوا في الانتقال الديمقراطي والجميع سرقوا الثورة من البسطاء ومن الشعب، ذلك المفهوم الهلامي الذي يعتقد أنه يتحدث باسمه، وبالتالي يجب القطع مع هؤلاء جميعا. لذلك قلنا أنه انقلب. أما تقنيا فقد كان بالفعل انقلابا، حدث انقلاب في 25.
0: دعني أغوص ربما في تفاصيل مرحلة ما بعد 25 يوليو 2021. قلنا أنه الرئيس التونسي قيس سعيد أعاد هندسة النظام السياسي وفق مجموعة من الاستحقاقات. لدينا الاستشارة الإلكترونية الوطنية، الانتخابات التشريعية، انتخابات المجالس المحلية، الاستفتاء على الدستور وغيره. دعني أبدأ من لحظة الاستشارة الوطنية الإلكترونية، شارك فيها 6% فقط من التونسيين من بين حاصل انتخابي قوامه 7 ملايين تونسي، وكذلك الانتخابات التشريعية 11.2% نسبة مشاركة، انتخابات المجالس المحلية 12.4% تقريبا. نسب من الواضح أنها نسب ضعيفة. ألا ترى أن هذا المشروع السياسي لا يحظى ربما باهتمام التونسيين، أو على الأقل لا يفهمون هذا المشروع، ليسوا جزءا منه، وبالتالي هم يقاطعونه أو لا يشاركون فيه؟
2: قد أذهب في التحليل يعني إلى الضفة الأخرى وأقول بأن الشعب التونسي اليوم سئم الأحزاب السياسية وسئم المشهد السياسي القديم. وهنا حينما أتكلم،
0: الرئيس التونسي قيس سعيد لا يمثل حزبا، ليس له حزب، له مشروع سياسي عبر عنه من خلال هذه الاستحقاقات.
2: لا أتكلم على الرئيس قيس سعيد ولا أتكلم على الأحزاب، وإنما هنا أتكلم على الشعب التونسي الذي سئم الأحزاب وسئم الانتخابات بصفة عامة، خاصة في فترة ما بعد 2011، لأنه في الفترة هذيك شهد أن الأحزاب كذبت، الأحزاب وعدت يعني ولم تفي بوعد، ورأينا أكثر من ذلك يعني في السنوات الفارطة في تلك الأحزاب، يعني كانت قد قامت بعملية محاصصة في السلطة. ورينا يعني خاصة في مرحلة ما بعد الحوار الوطني في 2013 ذهبت كل المشاركين وبعض الأطراف السياسية المتواجدة إلى منطق الغنيمة السياسية في الدولة التونسية. وهنا أريد أن أسأل فقط يعني سؤالا، كيف يمكن أن يكون قيس سعيد يعني في تلك الفترة في 2011 قريب من الوطد، وهنا نسمي كقريب من الوطد، وكان يكتب معهم وغير ذلك، ثم يكفر بهم بعد 2011 بعد 2021 ويصفهم بأنهم جزء من العشرية أو جزء من الانتقال الديمقراطي الذي هو يكفر به؟ إذن هنا أعتقد أن هنالك تناقض، وأعتقد أن هنالك ليست هنالك سردية مبنية على منطق عقلاني. إذن كيف طبعا لك أن تجيب بعد قليل، ولكن هنا أريد أن أفصل نوعا ما، لأن هذا التناقض مبني بالأساس على أن تلك الحقبة أو تلك الفترة ليس قيس سعيد فقط هو الذي يصفها بأنها يعني يجب أن ترحل كلها أو الغير ذلك، خاصة في يوم استشهاد الحاج محمد البرامي في تلك العشرية التي شهدت اغتيالات سياسية لشهداء ولرموز وطنيين وتسليم أيضا لطالبي اللجوء في تونس عن طريق يعني أحزاب سياسية ورئيس يمكن أن نصطلح عليه وفق ما اصطلح عليه الشعب التونسي أنه خطأ التاريخ حتى لا نقول أشياء أخرى. وبالتالي حينما نتكلم على تلك الفترة يجب أن نؤصل ويجب أن تكون لدينا مرتكزات في الانطلاق، لأنه اليوم ما نجموش احنا نحكيه على نتيجة بدون أن تكون هنالك معادلة، بدون أن تكون هنالك أسباب هيئت لهذه النتيجة. اليوم إذا كان باش نحكيه بالمنطق العام على أن الظروف الاقتصادية متأزمة،
0: نعم،
2: فلنذهب إلى الذين راكموا الفشل. اليوم باش نحكيوا على الماء ما فماش، وما فنحكيوا على شركة الكهرباء والغاز يعني لا تولد الكهرباء، فلنتساءل أنه من 1962 و 1968 إلى حد هذه اللحظة ما زدنا حتى شيء في الشركات هذه.
0: سألتك ربما بشكل مباشر عن عدد من الاستحقاقات السياسية التي مضى فيها الرئيس قيس سعيد من الاستشارة الإلكترونية لانتخابات تشريعية، انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، وكلها سجلت نسب مشاركة متواضعة جدا إن لم تكن وفق توصيفات البعض ضعيفة. سأسجل أنك لم تجبني عن هذا السؤال،
2: سأجيبك
0: سأنقل ما تفضلت به إلى سيد أحمد له تعليق على ما
2: على
0: ذكرته،
2: أن تعود لي بعد التعليق
0: ثم أعود إليك لاحقا. تفضل
1: لي تعليقي لي سمعتم يا سيدي. نفرض عبثا وليس جدلا أن كل الخطايا والأخطاء يا سيدي في المنظومة التي سبقت 25، طيب ماذا كان يفعل السيد قيس سعيد في 5 سنوات؟ أعطيني إنجاز، هاو المشكل، أعطيني إنجاز واحد اقتصادي اجتماعي سياسي حقوقي، ليس هناك أي إنجاز. أما فيما يخص علاقة هذا ليس هذا تفصيل ولكن سأجيبك عنه، في خصوص علاقة قيس سعيد بالوطن أنا أجيبك على لسان السيد رضا شهاب المكي في مقال في الحوار المتمدن، يقول أن القوات تونس الحرة شكلناها من بقايا، هو يقول ذلك في مقال، من بقايا الوطد، وبعد يقول هو وبعد أن انتقلت إلى البحرين سمعت بأنهم التقوا مع الأستاذ قيس سعيد في اعتصام القصبة واحد وأصبحوا يجوبون الجهات إلى آخره. إذن لقاؤه مع هذا الفصيل اليساري منذ اعتصام القصبة واحد وهو الذي أطعمه فكرة أن الديمقراطية ليبرالية وخديعة متاع
2: قيس سعيد، كان يجالس بأطراف حركة النهضة وكان يجالس القوميين وكان يجالس اليساريين. إذا إذا إذا
1: إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا
2: إذا هل قيس سعيد ينتمي لكل هذه العائلات السياسية؟
1: لا أنت لم تفهمني، أنا أعطيتك علاقته بالوطن حسب السيد،
2: وأنا أعطيك الآن علاقته مثلا بحركة النهضة وغيرها، هل يمكن اعتبار ذلك يعني أن يجالس شخص؟ أنا لا أتكلم عليه هو، أنا أتكلم مثلا على أن شخص يجلس مع شخص. لماذا هذه العلاقة
0: مساحة
2: المبنية
0: أخرى
2: بالأساس
0: في النقاش
2: على التكيات؟
0: أود أن أسأل الدكتور طارق الكحلاوي، فترة الخماسية شهدت بشكل واضح وهو ربما إحدى المآخذ خاصة من طرف المعارضة الكثير من قضايا التآمر على أمن الدولة، قضايا حول فكرة التآمر على أمن الدولة. هناك حسب بعض التقديرات 10 قضايا أكثر من 10 قضايا في التآمر على أمن الدولة. المرسوم 54 ذهب بالكثير من المدونين والنشطاء والصحفيين إلى غياه بالسجون، وهناك العشرات من الموقوفين والمسجونين على ذمة هذه القضايا خاصة من نشطاء وقيادات سياسية ومدنية وغيرهم. يعني منطق الأشياء، هل يعقل أن تكون كل هذه النخب الحزبية والمدنية متآمرة بالضرورة على أمن الدولة، ضالعة في قضايا إرهابية؟ كيف يمكن أن نفهم هذا التمشي نحو فتح كل هذه القضايا واتهام كل هذه النخب الحزبية والمدنية بجريمة خطيرة مثل التآمر على أمن الدولة؟
3: هي الحقيقة منهجية عامة تعبر عن الهوية الجينية للسلطة الحالية، وهي تحويل أي ملف سياسي، أي ملف يتعلق بالسياسات العامة إلى ملف جزائي، أخرها في علاقة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عوض الغوص في ما تسبب أن وصلنا لانقطاعات عشوائية، وهذا كلام رئيس الدولة ليس كلامي، انقطاعات عشوائية غير عادية، وصلنا الوضع هذا بدون إعلام التوانسة، في نموذج سيء جدا لمعنى إدارة الأزمة، كرايسيس مانجمنت. يعني ما إذا كان نحبوا نوريه النموذج اللي ما يلزمناش نعملوه صار في علاقة بالكيفية تسيير أزمة الكهرباء الأخيرة، فإنه في عوض نمشيه للمسألة للأسباب الاستراتيجية الهيكلية الفنية ومسؤولية المسؤول السياسي على ذلك، نذهب إلى من هو المشتبه فيه، من هو المجرم.
0: وقع استدعاء مهندسين من الشركة الكهرباء والغاز
3: بإقرار عميد المهندسين. نعم. عميد المهندسين أكد ذلك. أنا الحقيقة يعني لا أفهم موقف الصديق سهيب لعدة أسباب. هو الحقيقة هو أنا أعتقد ما تقوم به أحيانا لا يتعلق بالتوليد السقراطي بل يتعلق بمسألة أقل من ذلك. السقراطي ضربة واحدة أعتقد
2: أنا لم أقول لك أنا سقراط وإنما أحاكي هذا المنهج. نعم. كونه نعم. اختصاصي
3: هو فلسفة هو بالأساس. هو فما حاجة
0: لا يتحول النقاش السياسي لنقاش فلسفي.
3: هو أقرب للوات أباوتيزم نسميها بالإنجليزية. أنه نسألك أنا على الخماسية ترجع التفاصيل متاع 22 جويليا 2013 ولا 2014 ولا 2015 ولا 5 فيفري ولا 7 أكتوبر ولا
2: أنت تعرف جيدا أن الحاضر هو لحظة متحركة
3: طبعاً
2: ولحظة متحركة طبعاً تربط بين الماضي
3: لكن
2: والمستقبل.
3: لكن شنو مشكل الوات أباوتيزم اللي هو ما يجيش حتى مدرسة فلسفية، أنه أنا نسألك على 5 سنوات ماذا فعلت ترجع لي لحادثة سيارة في عام 2012 وهذه غير مقبول.
2: ليس هكذا.
3: والدليل على ذلك ما كنت تقوله الآن، سألنا على أزمة الكهرباء قلت من 62 و68 لم تقم أي إنجازات، وهذا خطأ كامل في الشبكة الكهربائية. عادية المولدات الكهربائية صارت بما فيها في الفترة اللي تسمي فيها عشرية سوداء اللي هما بتاع راد السي والمرنقية برج العامري، وهذا مشكل. يعني إذا كان ولي يعني لا نتفق في المعطيات الموضوعية قائمة الذات، وخاصة أنت جاي من المدرسة اللي فيها تأصيل نظري وعقلاني وفي كتابات، يعني ما المفروض ننطلقوا من ذلك؟ وماذا يضطر أي قوة سياسية وأي طرف سياسي اللي هو مفروض عنده تاريخ حزبي وعنده خلفية حزبية أنه يعلق كل الفشل وعدم الإنجاز القائم في الخماسية لسكرتيرية الأحزاب اللي ما قبل 25 جويلية؟
0: دكتور طارق،
3: يعني حاجة غريبة جدا.
0: سألتك عن قضايا التآمر على أمن الدولة، وسؤال كان يعني صريح.
3: خل يعني نمشي الغدير.
0: هل, هل هل هل كل هذه النخب أو جزء منها على الأقل يمكن أن تكون متآمرة بالضرورة على أمن الدولة وترتكب أفعالا يجرمها القانون وبالتالي هي تستحق؟
3: يا أستاذ خليل،
0: المساءلة
3: إذا كان عندنا ضرورة للذهاب إلى الماضي وخاصة الـ 62 و 68 صديقي سهيب، هو في التأسيس ومأسست فكرة تجريم المعارضة تحت عنوان أمن الدولة. سهيب أول قضية تعملت في تونس في علاقة بأمن الدولة تعملت في علاقة بالمعارضة، وتعملت في علاقة بمناضلين قوميين بالمناسبة كانوا موجودين في الساحة السياسية وتم تجريمهم لأنهم كانوا معارضة تحت عنوان أمن الدولة. أحمد بن صالح اللي هو أب الإصلاحات اللي خلقت لنا المؤسسات العمومية المفروض أنت تدافع عليها وأنا أدافع عليها بما فيها ستيك، كيفاش تم تجريمه؟ تحت عنوان أمن الدولة، وخرجوا نواب من مجلس النواب هما نصبوا كقضاة بما فيهم قاتل الشهيد صالح بن يوسف الذي دمر قبره مثل الشهيد محمد الإبراهيمي والشهيد شكري بالعيد منذ أيام قليلة. معناها نحن شعلنا لهنا عنا للأسف توجه عام
0: باختصار إذا سمحت
3: وخلفية تاريخية وتراكم تاريخي لاستبدال الصراع السياسي واستسهال استبدال الصراع السياسي بالتجريم وبالتكفير. أيضا يلزمنا زيدا نقوله فما أيضا صار تكفير وصار اغتيالات على أساس هذا فعود كان يكون سجال على أساس سياسي. الآن تقريبا يصير حاجة مشابهة فعود نخليه سجال سياسي وخلي ناس تعبر وقوم بإنجازات ونلتقي في الانتخابات. للأسف كان أهم اختبار للرئيس قيس سعيد انتخابات أكتوبر الأخيرة 2024 اللي كان يمكن له أن يسمح المجال لعديد الأطراف السياسية
0: سأسأل عنها
3: للدخول في الانتخابات، لكن كانت فرصة رائعة لترسيخ المسار الديمقراطي وانتجهنا لإنهاء التجربة الديمقراطية.
0: يبدو
3: أن
0: آلية التوليد السقراطي لم تكن ناجعة، دليل ذلك أن الأستاذ طارق الحلاوي عكسها تماما وهاجمك بسلاحك. استطلع تفاعلك بهذا الخصوص لاحقا. أستاذ أحمد الخيلوفي، الرئيس التونسي قيس سعيد فاز عليكم، انتصر عليكم كنخب حزبية وسياسي كمعارضة تحديدا بالضربة القاضية، عرض دستوره بقطع نظر عن أي آراء أو تقديرات بشأن هذا الدستور. عرض دستوره أمام التونسيين 30% نسبة مشاركة، وهذا الدستور مر بنعم بنسبة 90% تقريبا أو أكثر من 90% بقليل في الانتخابات الرئاسية 2024، بقطع النظر عن كل الملاحظات والتحفظات والانتقادات التي وجهت لهذا الاستحقاق الانتخابي ما سبقه وما تلاه. نسبة مشاركة أكثر من 30% من التونسيين من حاصل الانتخاب بقدره 7 ملايين تونسي، والرئيس انتصر ب 89% من الأصوات. الرئيس التونسي قيس سعيد في معركة النزال المباشر ينتصر عليكم كمعارضة كنخب حزبية وسياسية، ما رأيك في هذا القول؟
1: أرجو أن تعطيني الوقت لأن السؤال شائك. قبل ذلك أعرج بعجالة على إجابة
0: 20 ثانية إذا سمحت.
1: 20 ثانية الأكثر الأقل. لماذا يلتجئ قيس سعيد دائما إلى المؤامرة؟ أمر بسيط جدا، لأن النظام السياسي الذي أسسه فيه صاحب سلطة وحيد، وهذا صاحب السلطة الوحيد دائما لا يجب أن يكون معه أي وسيط، وليس هناك أي قانون. أنت ترى أحيانا أنه يضع القوانين ثم يدوسها. إذن لكي تكون هذه الوضعية دائما ماذا نفعل؟ يجب اختلاق دائما عدو داخلي دائما هو المتآمر لكي تكون هناك سلطة استثناء دائمة. الاستثناء لم يدم فقط سنة أو شهر أو شهرين عند السيد قيس سعيد، وإنما حكمه هو استثناء دائم، وهي مفارقة، لأنه يحتاج دوما أن يكون هو الوحيد الفاعل، فيحتاج دوما إلى عدو داخلي.
0: حالة الاستثناء وصلت الفكرة. أما أن نرجع إلى الأرقام التي حققها الرئيس خلال هذه الخماسية،
1: أما القول بأن قيس سعيد انتصر علينا فهذا يحتاج إلى تدقيق وتفصيل.
0: فضل.
1: لم ينتصر على أحد قيس سعيد، لقد حدث ما حدث في 25-21 بقوة الدولة

0: خلفاء الدولة هم الذين أزاحوا النخبة وهم الذين انتصروا عليها لفشلها لصراعها لعدم وجود جاهزية في الحكم. إنما
1: وصلت
0: كيف يمكن أن نصلح الأمر؟ ذلك سؤال آخر.
1: ذلك فيه نظر. دعني أنتقل إلى مساحة أخرى في هذا النقاش الذي يشرف على نهايته الأستاذ صهيب المزريقي. في 20 مارس 2022 الرئيس التونسي قيس سعيد سن مجموعة من المراسيم، ثلاث مراسيم: مرسوم الشركات الأهلية، مرسوم الصلح الجزائي، ومرسوم مكافحة الاحتكار. هذه الترسانة تشريعية مهمة جدا بالنسبة للرئيس قيس سعيد، خاصة في ظل ما يمتلكه من صلاحيات يتيحها له دستور 2022. مع ذلك، رغم هذه الترسانة التشريعية والصلاحيات الواسعة، فأنه خراج هذه الترسانة، نتائجها، انعكاساتها لم تكن في حجم المأمول. حجم الأموال المستردة في علاقة بالصلح الجزائي متواضعة، لم تكن معدومة. غير رئيس هذه اللجنة في ثلاث مناسبات على الأقل. مشروع الشركة الأهلية أيضا لم يثبت جدوى وفعالية اقتصادية. ألا ترى أن الركائز التي اعتمد عليها المشروع الاقتصادي والاجتماعي على الأقل للرئيس سعيد أثبت إخفاقه وقصوره عن الفعل والتغيير في الواقع؟ تفضل.
2: شوف أستاذ خليل، يعني إحنا وقت نحكيه على العودة إلى الماضي، يعني لا نعود إلى الماضي لكي نقف على الأطلال أو على أن نبكي على الأطلال، لأننا كلنا نعلم كما انطلقنا بالمتنبي قد ننتهي بالمتنبي. يعني يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال عنهم ساس. فبالتالي وقت اللي احنا نشوفوا المسألة هذه، يعني في الفترة هذيك خاصة، وباش نرجع لك أنا لتوا، نرجع لك حتى لستارك وقت اللي تكلم على أنه المنهج التوليدي السقراطي لا ما يتبناش هكاكا. لا ستارك، أنت تعرف أنه الحاضر هو لحظة متحركة تربط بين الماضي والمستقبل. باش نجموا احنا نفهموا النتيجة اللي عايشين فيها، لابد أن نعود إلى الأسباب والمسببات. لأنه شوف
1: لأنه شوف
2: أستاذ خليل، أنا باش تحكي لك على المرسوم، يعني المرسوم بتاع 2020،
1: تفاصيل ثلاثة بعينها. سألتك عن ثلاث مراسيم: صلح الجزائي، شركة الأهلية، مكافحة الاحتكار. هذه مراسيم مهمة جدا، تتيح صلاحيات واسعة، وكان الكثير من المتابعين والرأي العام وخاصة المؤيدي الرئيس قيس سعيد يتوقعون الكثير من نتائج هذه المراسيم وغيرها من الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس. النتائج وفق آراء متطابقة، تقديرات متطابقة دون المأمول. كيف يمكن أن نفهم هذا؟
2: هو كل فعل سياسي يخضع دائما لمنطقة التجربة والخطأ. إذا ما أردنا أن ننسب هذه المسائل، فسنقول يعني أن من جملة يعني ومن ضمن المسار الخماسي هذا، إذا اصطلحنا عليه بأنه مسار خماسي، هو يخضع دائما للصحيح والخطأ والتنسيب والنقد والاعتراض إلى غير ذلك. وقت نشوفوا إحنا هذه المراسيم
1: بخطأ خيرة الرئيس،
2: وقت نشوفوا إحنا هذه المراسيم بتاع سنة 2022، لابد أن نؤسس بالأساس إلى أنه مثلا مرسوم الصلح الجزائي، مرسوم الصلح الجزائي يدل على أن الدولة التونسية لا تريد يعني الزج حتى بالفاسدين في السجون، وإنما تريد أن تبرم معهم اتفاقيات وإلا الصلح، تعود بهم يعني إلى خارج السجون، وفي مقابل ذلك يرجعوا فلوس الشعب التونسي وكل مليم يعني أخذوه في حق الشعب التونسي ويكونوا خارج. وحصيلة ذلك يعني لم تكن في مستوى الذي يتطلع إليه لا الشعب التونسي ولا مساندي الرئيس ولا حتى الرئيس في حد ذاته. يعني كانت هنالك نسبية في هذا التعاطي. في اعتقادي هنالك لملمة بين الشق الأول اللي هم يعني رجال الأعمال والذين لديهم أموال فاسدة وغير ذلك، وأيضا هنالك حتى بعض الأخطاء الإجرائية التي يعني كانت تشتغل بها الهيئة، والدليل على ذلك هو التغيير ثلاث مرات كي يبحث أو يلامس أو ينشد
1: يعني النجاعة،
2: ينشد النجاعة. نعم. وأن يكون هنالك يعني فعلا إعودة لأموال التونسيين.
1: نعم، إذا فهمت بشكل صحيح، هناك إخفاق، لكن هناك إخفاق ربما ليس كبيرا وفق ما فهمته على الأقل، لكن هناك ربما تقصير في بعض المواضع. دعني أنقل ذات هذه الفكرة للدكتور طارق الكحلاوي. ترسانة تشريعية المتوفرة للرئيس قيس سعيد، والتي كان جزءا من هو نفسه جزءا من إنفاذه على أرض الواقع واستحداثه والحاقها بالمنظومة التشريعية التونسية، متنوعة وكبيرة، تتيح له صلاحيات كبيرة للفعل في المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية وغيرها. لكن خاصة فيما يتعلق بهذه المراسيم الثلاثة، نتائجها وانعكاساتها كانت وفق تقديرات متطابقة محدودة إلى حد كبير. كيف يمكن أن نفهم هذا؟
3: أنا نحب ناخذ مثال الصلح الجزائري لندرس الماضي والحاضر

0: وممكن أن ما يمكن أن يحدث في المستقبل.
1: هو طبعا هو زج في السجون، يعني هو عندنا عديد رجال الأعمال في السجون، هو في وهذا هو. والآن رغم زجهم في السجون وثلاثة لجان، ثلاثة مش واحدة، اثنين، ثلاثة لجان، يعني المشكل في اللجان أم في سياسة الصلح الجزائري كيف تتم؟ واضح الإجابة أعتقد أنه كيف يتم السياسة العامة للصلح الجزائري هي المشكل، لكن خلينا نشوفوا الصورة عامة، لأنه أيضا بقدر ما نحمل الرئيس والسلطة الحالية مسؤولية الخمس سنوات، نحمل أيضا من كان قبل ذلك ومنذ الثورة إلى يعني 25 جويلية 21 مسار العدالة الانتقالية، والذي وصل إلى حالة يعني أفقدته مصداقيته. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أولا رفض جزء من المنظومة القديمة المحاسبة، ورفض فكرة هيئة الحقيقة والكرامة وعدم الاستجابة لها بل محاربتها بشكل، وللأسف عديد التيارات والأطراف التي تضررت من نظام بورقيبة وقفت ضد منطق العدالة الانتقالية شماتة في الأطراف الأخرى. يعني هذه المنطق اللي في تونس، أنه في عذن نركز على المبدأ، فإنه شماتة في أطراف معينة ونرفض فكرة العدالة الانتقالية في حد ذاتها. اثنين، أنه جزء من الأطراف المتضررة اللي كانت في السلطة ومنها حركة النهضة لم تكن جدية في العدالة الانتقالية، بل انخرطت في مسار ديمقراطية الفاسدة، ومنها قانون المصالحة الشهير طيب. 2017-2018
2: إذا سمحت دكتور طارق، لذلك
1: أفقد مصداقية العدالة الانتقالية
2: في 20-30 ثانية النقاش يشارف على نهايتها. ما علاقة ذلك بالملاحظات التي سيقت في علاقة بهذه المراسيم وبفشلها المفترض؟
1: أستاذ خليل، 25 جويلية لو تم على أساس في إطار ديمقراطي وفي إطار إعادة بناء ديمقراطي وفي إطار أخذ الدروس من العدالة الانتقالية، وأنه نعيد التأسيس وأنه نعيد انتخاب ونعمل انتخابات مبكرة ونعيد ذلك التأسيس ونعيد حتى ويصير حوار وطني حول الدستور، لأنه الدستور ربما كان فيه أخطاء كبيرة كيفية توزيع السلطة، بما فيها موضوع العدالة الانتقالية والصلح الجزائري. لأنه هذه كلمة أخيرة، مثلا من اسباب عدم نجاح الصلح الجزائي انه كي تشوفوا رجال اعمال معينين بفسادهم المعروف لدى كثير من التونسيين، كي يشوفوا انه كل دوله تجي تعمل تعهدات تجي السلطه اللي من بعدها تلغيها مثل ما حصل في عدد من ملفات الصلح، فانه يقول لك انا لماذا اقوم بالصلح؟
2: نعم،
1: وهذا هو المشكل، مشكل تواصل
2: ان
1: الدولة.
2: الفكره وصلت بهذا الخصوص. تريدنا المزيد من صور من شارع الحبيب بورقيبة لهذه المسيرة الحاشدة الذي يشهدها هذا الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس. هذه مسيرة غاضبة وتنتظم بدعوة من عدد من الفعاليات السياسية والمدنية تنتقد الأوضاع، خاصة تواتر انقطاع الماء والكهرباء الأوضاع الاقتصادية بشكل عام في ذكرى مرور خمس سنوات على 25 جويلية 2021. الآن سنختم بسؤال تأليفي لكل منكم، وأرجو أن نتلقى نعم إن شئت أرجو أن نتلقى الإجابة
0: على هذا السؤال، يتعهد خليل بإقامة حلقة أخرى
2: بكل عجلة بكل سرور برسم إدارة التلفزيون العربي. أستاذ صهيب، إلى أين تتجه تونس على ضوء المؤشرات السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي نراها ونلحظها الآن في 20 ثانية إذا سمحت؟
0: أنا آمل كما يأمل الشعب التونسي كافة، كما يأمل الأستاذ طارق، كما يأمل الأستاذ أحمد، كما تأمل أنت، كما يأمل عامة المواطنين التونسيين أن يتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن نبني جمهورية كما أرادها الشعب، وفق ما حتى تعبير رئيس الجمهورية على أن الشعب يريد، فعلا الشعب التونسي يريد أن يخرج اليوم إلى وضع أفضل اجتماعيا واقتصاديا.
2: أستطلع.
0: ولكن حتى أختم، أنه لا يمكن بناء قوارب جديدة بأخشاب قديمة.
2: أستطلع رأي الدكتور طارق الحلاوي، تفضل.
1: ببساطة كتونسي، ولأن ليس كجامعة وكمحلل، أتمنى أولا انفراجا في الحياة السياسية، إطلاق سراح المساجين الذين وضعوا في السجن على أساس قضايا ذات طابع سياسي، انفراجا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أنه في المرحلة المتبقية من عهدة الرئيس أن يقوم بسياسات جديدة، وننطلق الانتخابات القادمة وليختار التونسيون من يريدون اختيارها.
2: في 10 ثواني أستاذ أحمد الغيلوفي.
3: أعتقد أن التفكير السياسي ليس أماني، إنما هو النظر إلى الوقائع ثم الاستنتاج. أعتقد أن الفشل الذريع الذي تشهده السلطة ثم التشتت والصراع في النخبة السياسية سوف يؤدي حتما إلى أن تكون هناك ترتيبات خارجية لهذا البلد.
2: شكرا أستاذ أحمد الغيلوفي القيدي بجبهة الفرس الوطني، شكرا لك لحضورك. دكتور طارق الحلاوي كذلك، أستاذ التاريخ والجغرافيا السياسية بالجامعة التونسية، والأستاذ سهيب المزريقي الصحفي والمحلل السياسي، كنتم ضيوفي في هذه الحلقة من حوارات العربي من تونس. شكرا جزيلا لكم جميعا، الشكر الموصول لكل زملائي وفريق تلفزيون العربي في لوسيل وكذلك هنا في تونس. إلى أن ألقاكم في موعد جديد من حوارات العربي من تونس، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. تصعيد إسرائيلي مفتوح في الضفة الغربية، اقتحامات وهجمات للمستوطنين وبؤر استيطانية جديدة. نسأل عن توقيت التصعيد وماذا بقي من الضفة ومن حلم الدولة الفلسطينية. غارات للحكومة اليمنية على مواقع للحوثيين، والجماعة تستهدف منشآت في السعودية، فهل تتسبب أزمة البحر الأحمر بانهيار هدنة السنوات الأربع؟ ساعات حاسمة في التصعيد بين واشنطن وطهران. أكسيوس تقول إن ترامب أوقف القصف على إيران مؤقتا بعد وصول وفد عماني إلى طهران، وتؤكد وجود تقدم في المحادثات بشأن مضيق هرمز.

0: الضفة الغربية تتغير وتتبدل ملامحها تدريجيا، تلة تتحول إلى بؤرة استيطانية وبؤرة تتمدد لتصبح مستوطنة، طريق يغلق وآخر يشق، وقرية تجد نفسها أكثر عزلة فيما تتقلص المساحات وتتبدل الجغرافيا على الأرض. في التلال الواقعة جنوب غربي نابلس بدأ التصعيد الأخير أو بدأ أكثر من مجرد مواجهة ميدانية، إذ أعاد إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن العلاقة بين العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني وبين المبررات الأمنية والتحولات التي تشهدها الضفة في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية وما تتركه من آثار على الواقع الميداني. فهل تمثل هذه التطورات استجابة لظروف أمنية متغيرة أم أنها تندرج ضمن مسار أوسع يعيد تشكيل خريطة الضفة الغربية؟ ما شهدته بلدة تل جنوب غربي نابلس خلال الساعات الماضية لا يبدو حدثا أمنيا معزولا بقدر ما يعكس نمطا يتكرر في الضفة الغربية كلما تصاعد التوتر، هجوم للمستوطنين ثم مواجهات يعقبها انتشار عسكري واسع وإغلاقات واعتقالات جماعية وإجراءات استثنائية تمتد إلى قرى ومدن أخرى. لكن خلف المشهد الميداني تبرز معادلة أعمق، فالحكومة الإسرائيلية لم تكتفي بإرسال تعزيزات عسكرية وفرض الحصار على مناطق واسعة في شمال الضفة، بل أعلنت أيضا إجراءات تشمل تسريع قوننة البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة بالتوازي مع دعوات من شخصيات في الائتلاف الحاكم إلى توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. هنا تبرز العلاقة بين الأمن والاستيطان، فبينما تقدم الإجراءات العسكرية أو تقدم باعتبارها استجابة للتطورات الأمنية، يرى عدد من الباحثين أن التصعيد يوفر أيضا فرصة لتسريع تنفيذ مشاريع استيطانية كانت مطروحة أصلا عبر فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها لاحقا. الأرقام تعكس حجم هذا التحول، ففي 2025 وحده تم إقرار عشرات المستوطنات الجديدة ومنحت بؤر استيطانية وضعا قانونيا داخل المنظومة الإسرائيلية، فيما أنشئت عشرات البؤر الجديدة وغالبيتها من المزارع الاستيطانية التي تبدأ بخيمة أو مزرعة صغيرة ثم تتحول تدريجيا إلى طرق وبنية تحتية وحماية عسكرية قبل أن تصبح نقطة سيطرة دائمة على مساحات واسعة من الأراضي. لا تقتصر آثار هذا التوسع على زيادة عدد المستوطنات، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية نفسها، فكل بؤرة جديدة تعني مزيدا من الطرق الالتفافية ومزيدا من القيود على حركة الفلسطينيين ومزيدا من العزل بين المدن والقرى، بما يجعل الضفة الغربية أكثر تجزئة وأقل ترابطا بحسب ما تصفه تقارير أممية. وبالعودة إلى منطقة نابلس، فهي تكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، فالقرى الواقعة جنوب وغرب المدينة مثل تل وبورين ومدمة وعصيرة القبلية وعريف تقع بمحاذاة تجمعات استيطانية وبؤر تشهد منذ سنوات احتكاكات متكررة، ومع كل جولة تصعيد تتوسع الإجراءات العسكرية بينما تتقدم البؤر الاستيطانية خطوة إضافية. في الوقت نفسه تتحدث تقارير أممية عن أن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبح من أبرز أسباب نزوح التجمعات الفلسطينية، خصوصا في المنطقة المصنفة جيم، حيث يتركز الجزء الأكبر من النشاط الاستيطاني، وذلك فإما يجري في تل اليوم لا يتعلق طبعا بقرية واحدة، بل يدخل ضمن مشهد أوسع تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع المشاريع السياسية والجغرافية طويلة المدى. فهل تتحول كل جولة تصعيد إلى فرصة جديدة لتوسيع الاستيطان؟ وإلى أي مدى يمكن أن تغير البؤر الصغيرة خريطة الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة؟ وهل يصبح الواقع الذي يفرض على الأرض اليوم أساسا لأي تسوية سياسية في المستقبل؟ أم أن استمرار هذا المسار يقود إلى واقع يجعل قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أكثر تعقيدا من أي وقت مضى؟ لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس السيد خليل التفجي، الباحث المختص في شؤون الاستيطان والقدس. سيد التفجي أهلا بك معنا. يعني بداية لكي نؤسس للمشهد ولكي نفهم ما يجري الآن في الضفة الغربية، يعني لماذا ظهر أو تبلور هذا التصعيد بهذه الصورة الوحشية، وهذه الصورة ربما تكاد تكون شاملة لمعظم قرى الضفة الغربية في هذا التوقيت بالذات؟
1: حقيقة هذا موضوع له سببان أساسيان. السبب الأول هو الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وبالتالي ما يطلع من استطلاعات الرأي الإسرائيلي بأن الليكود واليمين سيخسر في هذه الانتخابات لصالح على الأقل حزب وسط أو غير ذلك. هذا الأول. والثاني أن الظروف المواتية تماما دون ضغوطات أجنبية أو أمريكية أو أوروبية أو حتى عربية أدت إلى أن يكون أن الجانب الإسرائيلي استغل هذه الظروف من أجل تنفيذ كل مشاريعه التي كانت هي موجودة داخل الأدراج للوصول للهدف الاستراتيجي عدم إقامة دولة فلسطينية ذات توازن جغرافي، وخاصة عندما تتكلم الآن عن البؤر الاستيطانية والمستعمرات الأم وتحويل بعض المستعمرات إلى بلديات، يعني بمعنى لها صلاحيات أكبر بالتخطيط والتنظيم. هذا كلياته إذا جئنا منذ عام 1967 كل هذا كانت موضوع ضمن مخطط استراتيجي واضح تماما تم تنفيذه الآن بشكل سريع جدا. بمعنى قضية الشوارع الالتفافية صدرت في عام 1983 ضمن أمر عسكري رقم 50 للطرق الصادر في تلك الفترة، وهو تقسيم الضفة الغربية بشوارع طولية وعرضية. في عادة الانتشار، يعني عندما جاءت أوسلو تم تنفيذ هذا المشروع من أجل إعادة الانتشار. لكن ما نلاحظه اليوم بأن الجانب الإسرائيلي بهذا الإطار بدأ بإقامة بنية تحتية خاصة به تماما.
0: يعني هل قرر عمليا حسم موضوع الضفة الغربية؟
1: طبعا، لأنه اليوم عندما تشاهد الأوامر العسكرية التي تصدر يوميا 3 أو 4 أوامر عسكرية وتضعها على الخارطة تشاهد بأن الجانب الإسرائيلي بدأ ببناء أولا بالنسبة لأنابيب الصرف الصحي، أنابيب مياه الشرب، أيضا الشوارع التي تربط ما بين المستعمرات، أيضا ربط الغاز، يعني أنابيب الغاز الطبيعي التي تربط ما بين الجانب الإسرائيلي في وداخل الضفة الغربية مع المستعمرات، أيضا إقامة المستعمرات الجديدة، ليست هي مستعمرات جديدة بل هي إقامة مستعمرة أم ولديها أحياء حواليها، وبالتالي يتم ربطها ببعضها مع بعض. الآن نتيجة لعدم وجود مستعمرين إسرائيليين كثيرين في داخل الضفة الغربية أو في داخل إسرائيل من أجل السكون في هذه المنطقة، بدأت في قضية المراعي أو المزارع الرعوية.
0: طيب، عند هذه النقطة سيد تفكجي، يعني الاحتلال الإسرائيلي يملك من القوة، من قوة السلاح والقرارات، يستطيع أن يفعل ما يشاء ويقرر ما يشاء، لكن ما يلاحظ هو استخدام المستوطنين كرأس رمح أو كرأس حربة في هذه السياسة. يعني لماذا يستخدم هؤلاء المستوطنين في هذه السياسة بالذات؟ ما هي الخيارات التي يوفرها المستوطنون للاحتلال؟
1: أولا القضية الديموغرافية، لأن هؤلاء اللي بتتكلم اليوم عن 300 مزرعة رعوية تسيطر على 700,000 دنم، يعني 70,000 هكتار بهذا الاتجاه، لا يتجاوز عدد هؤلاء بين قوسين الرعاة أو المستوطنين 70 شخص مستوطن. الآن المستوطنين الموجودين في داخل الضفة الغربية الذين هم من اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يعتقدون بأن هذه الأرض التي وعد الله بها ونحن كفلسطينيين قد قمنا باحتلال هذه البلاد وهم جاءوا وحرروها من المستعمرين الفلسطينيين. هذه الرؤية أولا. ثانيا، الرؤية الثانية كان عدد المستوطنين في عام 1993 115,000، اليوم تتكلم عن 520,000 مستوطن، يعني أكثر من 500,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية غير مدينة القدس اللي فيها 235، يعني وصلنا تقريبا إلى المليون. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء المستوطنين الذين موجودون في داخل الضفة الغربية لديهم امتيازات كبيرة جدا باعتبارها أنها ذات منطقة ذات أفضلية قومية، بمعنى مواصلات ببلاش، يعني بدون دفع نقود، أيضا 5 سنوات بدون ضرائب، أيضا شراء منازل بشكل رخيص جدا. كل هذه الامتيازات أدت إلى سحب المستوطنين الإسرائيليين من داخل إسرائيل إلى داخل الضفة الغربية،
0: ووضعوا في مواجهة مع الفلسطينيين، مع سكان هذه البلدات والقرى، في مواجهة مباشرة. يعني ألا يؤدي هذا إلى انفجار الوضع في الضفة الغربية؟ هل هذا الانفجار نفسه هو هدف إسرائيلي؟
1: طبعا، لكن ارجع لفي عام 1990، يعني عشان احنا نكون نواجه لماذا هذه القرى الآن هي التي تهاجم. بمعنى أن هنالك كان مشروع شارون اسمه مشروع الأصابع، اللي هي أصبع يمتد من داخل إسرائيل باتجاه الغور وبالعكس، يعني أصبعين. فبالتالي نشاهد قرية المغير مثلا على سبيل المثال وترمس عيا وكل القرى هون، هذا يمتد القاعدة تبعتها في كفر قاسم بداخل إسرائيل والغور في المنطقة الجنوبية. إذا يجب تطهير العرقي لكل هذه القرى الفلسطينية الموجودة. ما حدث أمس بالتل ومنطقة تل وبورين وكل هذه المناطق التي تقع جنوب غرب نابلس، هذه قرى مهددة بالتدمير. السبب في ذلك وجود مستعمرات متدينة متعصبة، منها يتصار وهربرخاء وكدوميم، وهذه المستعمرات بدأت بشق شوارع التفافية وبدأت محاصرة القرى الفلسطينية. إذن يجب أن تدمر هذه القرى التي تمر بالكتلة الاستيطانية الضخمة التي تقع جنوب غرب نابلس. بمعنى أن منطقة غرب نابلس التي تبدأ من منطقة قلقيليا طول كرم باتجاه نابلس، هنالك كتلة اسمها كتلة الشمرون، وأكبر مستعمرات هذه المنطقة أمنوائيل وهي متدينة، بالإضافة إسرائيل وهي أيضا مستوطنة ضخمة. نحن نتكلم عن مدن، يعني ما بتكلم عن مستوطنة، لا أتكلم عن قرية صغيرة، أتكلم عن مدينة تقريبا عدد سكانها 18-20 ألف نسمة. إذن هذه الكتل الاستيطانية الموجودة التي تعتبر ظهير لمنطقة الساحل، تسيطر على المياه، تسيطر كمنطقة فضاء حضري مستقبلي لكل القرى الموجودة في داخل إسرائيل. إذن هذه المنطقة يجب تفريقها من السكان، لأنه عملية الضم تكون أسهل بكثير.
0: طيب، يعني الذي قصدته هو مسألة رد الفعل، يعني ما هي خيارات الفلسطينيين؟ لا توجد حتى الآن قيادة موحدة، لا يوجد مشروع وطني متفق عليه سواء للمقاومة أو اتخاذ أي خيارات أخرى، والعالم أيضا لا يهتم. ما هي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية لمواجهة هذه الأوضاع؟
1: حقيقة نحن الآن في نمر في هذا، كل ما بتكلم فيه الآن هذا كنا نتكلمنا فيه أكثر من مرة وأكثر من رؤية مع المقروءه والمرئيه، الصحف المقروءه والمرئيه وكل ما يتعلق بهذا الامر. حقيقه نحن الان لا يوجد لدينا استراتيجيه، يعني ما نشاهده الان ان هنالك سلطه فلسطينيه موجوده اعتبرت نفسها دوله، وهذه الدوله هي التي قامت بالاعتداء على الدوله العبريه، وبالتالي هذا جزء. لا يوجد ايضا في داخل السلطه الفلسطينيه جزء منهم يعتبر كأنه هو الحارس للإسرائيلي. نحن الآن إذا لم يوجد لدينا خيار، الخيار واضح تماما، كنا قبل وجود السلطة كنا أقوى بكثير مما موجودين به الآن باعتبارنا تحت الاحتلال الإسرائيلي وحتم جنيف الرابع. الخيار أمامنا اليوم إذا لم يكن لدينا استراتيجية واضحة تماما، أنا بقول لك إياها بالحرف الواحد، إذا لم نغير هذه الاستراتيجية السكوت، وأيضا ما يتم الآن اتهام الآخر بالخيانة والاتهام الآخر باللاوطنية، سنكون قد ذهبنا باتجاه معازل محاطة بإسرائيل من كل الجهات.
0: طيب، سؤال أخير، ما هو البديل الآن أمام الفلسطينيين؟ هل هو التعامل الانفجار العفوي لسكان في الضفة للفلسطينيين أمام هذا الزحف الاستيطاني وهذه السياسة؟
1: الانتفاضة الثالثة أنا بحكيها بكل صراحة، لأنه الشعب الفلسطيني الآن أو كليته لا يثق بالقيادة بدءا من الأسفل للأعلى، أيضا ظروف دولية لا تسمح بأن تكون كما كانت الانتفاضة الأولى والثانية. فبالتالي أمامك أن تبقى أن تبقى في هذا الوطن، لأنه أي انفجار سيحدث في هذه المنطقة يعني عملية تهجير باتجاه الأردن، أو ما يطلق عليه اسم الوطن البديل.
0: وهذا ما تريده إسرائيل؟
1: طبعا دائما يتكلمون بين النهر والبحر دولة واحدة، ليس وبالغفير حكاها بالأمس عندما كان في القدس، قال أنتم أنا أستطيع، أنا هذا منزلي وهذا بيتي وهذا، يعني هم هذا التفكير تبعهم العقائدي. فأنا وجودي هنا الآن في هذه المنطقة هو الذي يعطي أن هنالك في قضية فلسطينية. كان عندي هذا يدل على أنه إذا لم يوجد توحد بين الفلسطينيين كقيادة وطنية بكل اتجاهاتها بكل رموزها وتغيير الاستراتيجية، أنا أعتقد أننا ستكون هنالك ما نطلق عليه اسم التهجير الصامت باتجاه الأردن، والأردن أيضا هي المهددة بشكل كبير جدا. نعم. بهذا الاتجاه، لأنه عملية تفريغ الضفة الغربية ب2 مليون ووجود إسرائيل على الحدود على طول الحدود من الشمال إلى الجنوب، يعني الأمن القومي الأردني قد انتهى بشكل كبير.
0: نعم. أشكرك جزيل الشكر سيد خليل التفكجي الباحث المختص في شؤون القدس والاستيطان من القدس، شكرا جزيلا لك.

0: بعد أكثر من 4 سنوات من الهدوء النسبي على جبهات القتال في اليمن، تعود المواجهات بين جماعة الحوثي والقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في تصعيد يأتي وسط توترات إقليمية متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط. ومع تبادل الهجمات تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة لتشمل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مضيق باب المندب، بما يحمله ذلك من تداعيات على أمن الملاحة والتجارة الدولية. وفي ظل هذا المشهد تتزايد حالة عدم اليقين في منطقة تمثل شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، فكيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد على اليمن وما انعكاساته على الإقليم والاقتصاد العالمي؟ إذن استؤنفت المواجهات بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. الحكومة أعلنت استهداف مواقع منها منصات إطلاق صواريخ وقاعدة لإطلاق قذائف كاتيوشا ومخازن أسلحة في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر بمحافظتي مأرب والجوف. الحكومة المعترف بها دوليا أشارت إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين بينهم خبراء إطلاق صواريخ، لكن اللافت أن الحكومة لم توضح تفاصيل ما إذا كانت المقاتلات التي نفذت الهجمات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية أم للجيش اليمني. عقب هذه الغارات عقد اجتماع عسكري موسع في مدينة مأرب وسط اليمن لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات. الاجتماع عقد برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة وبحضور قائد التحالف العربي في المحافظة فارس الشمري. العرادة دعا خلال الاجتماع إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في الوحدات العسكرية والأمنية. غارات على مواقع للحوثيين تزامنت مع تصعيد متبادل بين جماعة الحوثي والتحالف، إذ أعلن الأخير تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران ردا على استهداف الحوثيين سفينة سعودية في البحر الأحمر. الحوثيون وبعد ساعات من توعدهم بالرد على الضربات السعودية أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات، وشددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم وفقا لتطورات الساعات والأيام المقبلة. لنستمع.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به، وسيتصدى له شعبنا الحر المؤمن المجاهد بكل حزم وبكل قوة.
0: مواجهات أشعل فتيلها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيرات. الهجوم تسبب في اندلاع حريق بإحداهما، هجوم أتى بعد إعلان الجماعة فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. هذا التصعيد جاء في خضم توترات متواصلة تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران واستهداف الأخيرة لدول عدة في المنطقة، لذلك فإنها تثير مخاوف من تصعيد جديد للصراع تتسع فيه رقعة الحرب إقليميا لتصل إلى مضيق باب المندب الحيوي. مضيق يمر عبره طريق التجارة البحرية من آسيا إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس. المضيق بات حيويا للسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم للالتفاف على تعطيل حركات الملاحة في مضيق هرمز في الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية. ومع تزايد احتمالات إغلاق مضيق باب المندب تزداد المخاوف عالميا من ارتفاع أسعار النفط، وهو الأمر الذي يترك أثرا خطيرا على الأسواق العالمية، فكل ارتفاع جديد في أسعار النفط ينعكس سريعا على تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، ثم ينتقل إلى أسعار السلع والخدمات، وهذا يعني زيادة المخاوف من عودة شبح الركود التضخمي، وأبرز معالمه طبعا نمو ضعيف وارتفاع في البطالة في ظل زيادة في الأسعار. على الصعيد اليمني وفي مقابل استهداف الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، أعلنت الحكومة اليمنية أنها تعمل مع تحالف الشرعية لحماية الممرات المائية من الصراع في المنطقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره. على الصعيد الحكومي أيضا، فإن لغة التهديد هي الغالبة، حيث اتهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. لا يبتعد الموقف الحكومي كثيرا عن موقف السعودية، حيث قال سفيرها في اليمن إن الجماعة تصر على التصعيد والعنف بدلا من مسار التهدئة والسلام خدمة لأجندات خارجية لا تمت إلى اليمن بصلة ولا تخدم مصالح شعبه وفق تعبيره. أما إيران المتهمة بدعم جماعة الحوثي فنأت بنفسها عما يحصل في اليمن. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. ودعا عراقجي إلى الحوار لاحتواء التصعيد بين السعودية والحوثيين.

0: وللمزيد من النقاش أرحب بضيفي السيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية الذي ينضم إلينا من القاهرة، والسيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين من صنعاء. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد فيصل المجيدي في القاهرة، بهذا التحرك العسكري من قبل الحكومة اليمنية، هل قررت فعليا إلغاء التفاهمات السابقة والهدنة التي استمرت لأربع سنوات والآن تعتمد فقط الخيار العسكري لحسم الأمور؟
1: لك التحية والمشاهدين الكريم ولضيفك الكريم. في الواقع أخي الكريم أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات حقيقية، تنازلات
0: نعم. طيب يبدو أن هناك مشكلة فنية لدى ضيفنا سيد فيصل المجيدي، هل تسمعني الآن سيد فيصل؟
1: أسمعك.
0: أكمل إجابتك.
1: نعم، الحكومة اليمنية تعتبر نفسها مسؤولة عن كل الشعب اليمني في الشمال والجنوب من المهرة حتى صعدة، وبالتالي هي معنية بالفعل بتقديم كل التسهيلات، سعت بتقديم أسطول الجمهورية اليمنية يعني الذي هو الناقل الوطني إلى العاصمة صنعاء رغم القرصنة الحوثية باحتجاز الطائرات ثم القيام بمغامرات على إثرها، تم استهداف هذه الطائرات واحتجاز أيضا أرصدة هذه الشركة وهي الناقل الوطني 120 مليون دولار. ومع ذلك أيضا استمرت الحكومة بالتنسيق مع دول عربية شقيقة من أجل استمرار فتح مطار صنعاء، وقد قدمت مشكورة المملكة الأردنية الهاشمية أيضا مبادرة من خلالها يتم استمرار فتح المطار في صنعاء، وكذلك الموانئ التي تستقبل كثير من البضائع. بالمناسبة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الحركة فيها طبعا هي اكثر من بقيه طيب الموانئ في
0: سيد مجيدي
1: اليمنية.
0: يعني اذا سمحت لي، يعني هذا كله مفهوم ومعروف، لماذا في هذا الوقت
1: اريد ان اقول من فجر الوضع
0: يعني الخيار العسكري لحسم الامور في اليمن؟
1: من فجر الوضع سيدي الكريم هو قيام ايران، حتى هذه المره لم تحاول ان تتخفى يعني خلف الحوثي وتاكل الثوم بفمه، لكنها اتت بطائرتها مخترقه للسياده اليمنيه، ومن هنا طبعا الحكومه اليمنيه باعتبارها هي المالكه للسياده وهي التي تمثل الشعب اليمني، لانه لم يتم التنسيق معها عندما اتت في 3 يوليو، مع ذلك تم انذارها وحاولت اعاده حقيقه اختراق السياده اليمنيه، فتم حقيقه منعها عبر القوات الجويه اليمنيه من المضي في مطار صنعاء، لكن من جوانب
0: يعني السبب في هذا التصعيد هو إيران. سيد محمد البخيتي في صنعاء، هل فعلا كذلك أن السبب إيران؟ يعني بعد سنوات من التهدئة الآن نراكم تقصفون منشآت نفطية سعودية في أرامكو وفي ينبع، يعني ما الذي استدعى هذا التحول؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هناك عدوان سعودي على اليمن بدأ منذ عام 2015 ولا زال مستمرا حتى الآن، وقد تسبب في مقتل مئات آلاف اليمنيين من كل الأطراف. أضف إلى ذلك أن هناك حصار أيضا خانق أدى لموت ملايين من اليمنيين نتيجة المجاعة أو سوء التغذية أو نقص الإمدادات الدوائية، وهذا شيء معروف. إذن هناك معاناة في اليمن، وهذه المعاناة لن تنتهي إلا بإنهاء العدوان وإنهاء الحصار واستعادة اليمن لسيادته واستقلاله، وأيضا استعادة لثرواته المنهوبة التي تنهبها السعودية. إذن رد فعل اليمن هو رد فعل طبيعي. أضف إلى ذلك أن كما أن السعودية هي التي بدأت بالعدوان على اليمن، هي التي أيضا بادرت إلى نقض تفاهم خفض التصعيد قصف مطار صنعاء، ومن يحق له أن يحدد رحلات الطيران هي الحكومة اليمنية الشرعية الموجودة في صنعاء، وأي حكومة شرعية لأي بلد لا بد أن تستمد شرعيتها من الداخل وليس من خلال مرسوب ملكي.
0: يعني هذا موضوع المطار وما إلى ذلك، هذه تفاهمات تم الوصول إليها في عمان سابقا، لكن الآن سيد البخيتي التوقيت لافت، يعني كأنما الحوثيين يعني يسندون إيران بهذه الهجمات؟ يعني هل تذكرتم الآن أن هناك حصار على اليمن وأن السعودية تحاصر اليمن حصارا بحريا ولذلك قمتم بقصف هذه السفن السعودية؟ سيد البخيتي هل تسمع؟
2: أخي الفاضل، العدوان السعودي هو على اليمن، نعم العدوان السعودي هو على اليمن وليس على إيران، الحصار السعودي هو على اليمن وليس على إيران، هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن توصلنا إلى اتفاق مع السعودية ولكن لم تنفذ من الاتفاق أي بند، حتى البند الإنساني الملح وهو دفع مرتبات كل الموظفين اليمنيين وكذلك توفير النفقات التشغيلية للقطاعات الحيوية في كل المحافظات من إيرادات الثروات النفطية والغازية اليمنية التي تورد إلى البنك الأهلي السعودي، لكنها لم تنفذ ذلك الاتفاق بل سعت إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للتضييق على اليمنيين. طبعا نحن صبرنا في البداية عدة شهور لكن بعد ذلك انشغلنا بالمواجهة مع الكيان الصهيوني وأمريكا من أجل ثلاث أخواننا في غزة، لذلك قررنا تأجيل هذا الملف إلى الوقت المناسب. والجميع يعرف أن السعودية كانت تعد العدة لتفجير الوضع في الداخل عبر زيادة الحصار اليمنيين وتجويعهم من أجل أن تحرك الشعب ضد الحكومة الشرعية في صنعاء، هذا هو كان مخططهم، فلذلك لابد كان من التحرك لكسر هذا الحصار. ومن بدأ بالعدوان ونقض اتفاق أو تفاهم خفض التصعيد هي السعودية بقصف مطار صنعاء وتهديد حياة مواطنين.
0: طيب سأعود إلى مسألة القصف ونوعية الأهداف بين الحوثيين والتحالف كذلك. سيد المجيدي في القاهرة، يعني الآن مسألة استخدام القوة العسكرية في هذه المرحلة هل سيبقى خيارا محدودا أم مفتوحا حتى حسم الصراع مع جماعة الحوثي؟
1: اسمح لي أولا على موضوع الشرعية، يعني عند سيطرتك على المحكمة لا يمكن أن تقول بأنك قاض، وعند سيطرتك على وزارة التعليم لن تصبح معلما، وعند سيطرتك على الجامعة لن تصبح أستاذا جامعيا. سيطرة الحوثي على بعض المناطق ومنها العاصمة صنعاء لم يمنحه المشروعية التي يلهث وراءها، وبالمناسبة الحرب لم تنطلق مطلقا في 2015 بل منذ 2004 عندما فجر الهالك حسين الحوثي الوضع في محافظة صعدة ثم اتجه قتلا في اليمنيين ودفنا وتفجيرا واختطافا للأطفال للنساء، دمر كل شيء بسببه هجر ما يقارب 5 مليون يمني، قتل ما يقارب 500,000 يمني، ثم أنه استفز المملكة العربية السعودية بالقيام بمناورات على حدودها في 2015. إذن الحرب وتوقيتها بتلك الرومانسية التي يتحدث عنها ضيفك الكريم بأنها بدأت ب 2015 هي مغالطة حقيقية للتاريخ. فيما يتعلق بحقيقة موضوع الشرعية، من يعترف الآن؟ العالم كله، الدول أكثر من 200 دولة لا تعترف.
0: سيد مجيد، حتى نكسب الوقت ونستفيد من
1: ورئيس الحوار المتواجد،
0: نعم.
1: وكثير من
0: هذا كله،
1: وبالتالي هم لم يمنحوا، هي ستظل جماعة.
0: الآن سؤالي، هل
1: جماعة إرهابية؟
0: هل يبقى الخيار العسكري بالنسبة للحكومة اليمنية خيارا محدودا يعني تضع الأمور في نصابها، أم خيارا مفتوحا حتى حسم المسألة في اليمن؟ أجبني
1: نعم سيدي الكريم، إذا تحولت الحوثية إلى حزب سياسي مثلها مثل الأحزاب الأخرى والتزمت بقرارات مجلس الأمن، ولدينا تقريبا ما يقارب 14 قرارا جلها وأكثرها تحت الفصل السابع. طبعا ضيفك اشتهر بأنه يقول كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيضعها تحت أقدامه، وهذا دليل على أنها جماعة لا يمكن أن تتعامل مع المجتمع الدولي ولا يمكن أن تندمج ضمن السياسة، وبالتالي هي جماعة إقصائية. إذا التزمت حقيقة بالدستور اليمني وبالمرجعيات وبالقرارات الدولية يمكن حقيقة التواصل أو الوصول معها إلى تفاوض. أما إن إذا استمرت بهذه العقلية فبالتأكيد أن قوات
0: القوات سيد محمد البخيتي في صنعاء
1: بالخير العسكري،
0: أنتم السبب لا تلتزمون لا بالمبادرات ولا بالقرارات الدولية.
1: نقطة
0: إذا توقف هذا القصف وهذه المواجهات، هل أنتم مستعدون للعودة إلى المسار السياسي؟ سيد البخيتي سأعود إليك. سيد مجيدي أرجو أن تبقى معي.
2: ممكن تعيد سؤالك لأني لم أسمع سؤالك وكان يقاطعك باستمرار.
0: نعم طيب، إذا الآن توقف هذا القصف وهذه المواجهة العسكرية في هذا الوقت، هل أنتم مستعدون في جماعة أنصار الله الحوثي للعودة إلى المسار السياسي؟ هل الظروف مواتية؟
2: مطالبنا عادلة وتتمثل بإنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار وأيضا استعادة اليمن لسيادته واستقلاله وأيضا ثرواتها التي تنهبها السعودية، ومعاناة الشعب اليمني لن تنتهي إلا بهذا الأمر. وبالمناسبة السعودية لم تستهدف فقط أنصار الله، استهدفت حتى العفافيش في بداية العدوان، استهدفت حزب الإصلاح ووضعته في قائمة الإرهاب، استهدفت الانتقالي، استهدفت الجميع تقريبا في اليمن، وهذا حقيقة بات يعرفها الجميع. الأخ يتكلم عن الدستور، هل الدستور اليمني يسمح بأن لولي عهد دولة أجنبية بأن يعين الحكومة اليمنية؟ هل يوجد وزير دفاع في العالم يقول أنه لا يحق لأي أحد أن يتدخل في بلده إلا بإذن من السعودية عندما تأذن له السعودية؟ لأن بلده أمن قومي للسعودية. هل يوجد حكومة تقول هذا الكلام، أو حكومة تقول أن اليمن حديقة خلفية للسعودية؟
0: طيب
2: أو
0: حكومة هذا شأن آخر سيد محمد البخيتي. طيب الدولية. أريد أن أوجه إليك سؤالا أخيرا وأرجو أن تجاوبني باختصار لضيق الوقت لكي أختم مع ضيفي في القاهرة. قصفت لكم الحكومة أو التحالف مواقع في مأرب وفي الجوف وفي الحديدة، ومن خلال البيانات تبين أنها مواقع عسكرية، ولكنكم قمتم بقصف منشآت أرامكو في السعودية سواء في ينبع أو في جيزان، واستهدفتم أيضا ناقلات نفط. هذه منشآت مدنية نفطية ولا علاقة لها بالصراع العسكري، لماذا تفعلون ذلك؟
2: أخي الفاضل، السعودية قامت بتدمير كل المنشآت في اليمن، حتى صالة العزاء وصالة الأفراح تم استهدافها، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والجوامع والأسواق، لم تبقي على شيء. يعني الآن قد دمروا تقريبا كل شيء. هذا من جانب. من جانب آخر، في بداية العدوان على اليمن كانت السعودية تمارس عدوانها من موقع آمن. اليوم الوضع تغير، اليوم اليمن يرد بكل قوة، وبالتالي وقف العدوان على اليمن وإنهاء الحصار أصبح مصلحة مشتركة ما بين اليمن وما بين السعودية.
0: طيب أشكرك جزيل الشكر سيد محمد البخيتي، لم يتبقى لدي الكثير من الوقت. سيد فيصل المجيدي في أقل من دقيقة أيضا، من الناحية العسكرية، إذا كانت القوات الحكومية هي من نفذت الغارات سواء في مطار صنعاء أو الجوف أو مأرب، هل تمتلك الحكومة الشرعية فعلا قدرات جوية مستقلة أم أنها في سياق عملها ضمن التحالف؟
1: أشكرك على هذا السؤال. فعلا تغيرت قواعد الاشتباك، وما ضر وما حقيقة أظهر القلق على محمد البخيتي وعلى جماعته، وأن القوات المسلحة اليمنية أصبحت ذات قرار سيادي واحد، هناك قيادة واحدة، وبالتالي بالفعل تغيرت قواعد الاشتباك. لدينا قوات جوية، لدينا قوات بحرية خفر سواحل، لدينا قوات برية، والحوثي يخشى المواجهة الداخلية بكل تأكيد أكثر بكثير من خشيته من المواجهة الخارجية. هو يعرف بأنه مخلب قتل إيران، وإيران حقيقة لا تتصل باليمن، هي عبارة كانت تريد الطيران. والحوثي عندما يقول الحصار هو يعني بذلك أنه محاصر هو وجماعته من الذهاب إلى طهران، وليس معنى ذلك أنهم يريدون فتح المطارات للشعب اليمني. ومن ثم أنا أبشرك وأبشر الناس جميعا بأن الحكومة اليمنية الآن في وضع أفضل، وقواتها المسلحة بالفعل ستذهب بالفعل باتجاه تحرير اليمن من هذه الجماعة الإرهابية والمصنفة إرهابية، ولا يمكن أن يتحدثون باسم اليمن. هناك حقيقة لغة خشبية تمارس من قيادة الحوثي بأنهم يقولون بأننا نتحدث باسم اليمن، واليمن هم جماعة لا يمكن حقيقة أن يمنحها التأريخ ولا أن يمنحها اليمنيون هذه الصفة بأنهم يمثلون اليمن. يظلون جماعة إرهابية يلهثون وراء الشرعية ولن يحصلوا عليها مطلقا، فالعالم لا يعترف إلا بحكومة واحدة هي الحكومة اليمنية. والشعب اليمني بالمناسبة يا أستاذ، الشعب اليمني متضايق في مناطق سيطرة الحوثي، لا يستطيع أن يقوم، لا
0: يستطيع. نعم سيد مجيدي، أضيفت لي دقيقة أخرى، وأشعر السيد البخيتي يريد أن أن يرد، سأسمح لك بذلك. سيد محمد المخيتي كما يقول ضيفنا هي التي تحرك مع الدكتور وهي تضع اليمن على هذا المسار وفي خضم هذا الصراع الإقليمي.
2: نعم، شوف أنا أقول لضيفك وأقول لكل المشاهدين الكرام، نحن اليوم نركز جهودنا لاستهداف السعودية ولا نسعى لاستهداف أي طرف داخلي حتى أولئك الذين استدعوا الدوان وحتى خصوما. لكن إذا ما نجحت السعودية في تحريكهم فعندها سيكون رد، وهذا مصدر فخر لنا أننا نتجنب المواجهة الداخلية ونفضل المواجهة مع العدو الخارجي مثلا بالسعودية.
1: أنتم تقتلون بالداخل فوق ذلك، لا تحبسون الناس يعني، لا
2: تقتلوا المواجهة مع أمريكا على السعودية.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد محمد المخيتي.
1: أنتم تقتلون من بالداخل وتحبسونهم حتى من يقول أنا جاوع.
0: كما أشكرك السيد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية من القاهرة، شكرا جزيلا لكما.

0: يدخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعه الثالث وسط تبادل مستمر للضربات والتهديدات، وفي خضم هذا التصعيد تتحدث تقارير صحفية عن استعدادات أمريكية لشن عمليات عسكرية واسعة في مقابل معلومات تشير إلى تعليق تلك الخطط مؤقتا بالتزامن مع وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات تتعلق بمضيق هرمز. وبين التحركات العسكرية وجهود الوساطة يبقى السؤال مفتوحا، هل تنجح الدبلوماسية في احتواء هذه الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع، أم أن مسار التصعيد تجاوز بالفعل نقطة العودة؟ في أحدث تطورات المواجهة توعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بمواصلة استهداف المواقع الأمريكية، مؤكدا أن الضربات ستستمر حتى استسلام العدو على حد وصفه، وأضاف أن العمليات تأتي ردا على الضربات الأمريكية التي أوقعت قتلى في مدينتي ميناب ولامرد، معتبرا أن كل عمود دخان يرتفع في المنطقة يعني استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي تابع للولايات المتحدة. تزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق نيران تحذيرية باتجاه 4 سفن حاولت بحسب بيانه عبور مضيق هرمز خارج المسار الذي حددته السلطات الإيرانية، وقال إن السفن غيرت مسارها بعد إطلاق الأعيرة التحذيرية في خطوة تعكس تجديد طهران إجراءاتها على حركة الملاحة داخل المضيق. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تعطيل ناقلة تجارية في خليج عمان بعدما قالت إنها حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفق المتحدث باسم القيادة فإن طاقم السفينة تجاهل التحذيرات المتكررة، ما دفع القوات الأمريكية إلى استهداف غرفة المحركات لإيقافها. كما أعلنت القيادة إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ إعادة فرض الحصار البحري. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 4 مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه لبحث احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بالتزامن مع تقييم استخباراتي أمريكي جديد. خلص بحسب الصحيفة إلى أن القيادة الإيرانية الحالية ممثلة في المرشد الجديد مجتبى خامنئي أصبحت أكثر ميلا لتطوير قدرات نووية عسكرية. ورغم استمرار المواجهة العسكرية لا تزال الرسائل السياسية تحمل إشارات متناقضة. فالرئيس ترامب قال إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه اعتبر أن الوقت لم يحن بعد لإبرامه، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومشددا على أن العمليات العسكرية بحسب تعبيره تسير بشكل جيد. كما كرر ادعاءاته بشأن تكبد القوات الإيرانية خسائر كبيرة في الطائرات والزوارق ومنظومات الدفاع الجوي. لنستمع.
1: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
0: أما طهران فتقدم رواية مختلفة، إذ اتهم وزير الخارجية عباس عراقجي الولايات المتحدة بخرق التفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين كانت تنص على أن تتولى إيران تنظيم حركة الملاحة بعد إعادة فتح المضيق، وأن إنشاء الولايات المتحدة مسارا منفصلا لعبور السفن لا ينسجم بحسب قوله مع نص الاتفاق. عراقجي قال إن بلاده منحت واشنطن وقتا إضافيا للتأكد من تنفيذ التفاهمات، وإنه أجرى اتصالات مباشرة وأخرى عبر وسطاء قطريين وباكستانيين لتجنب التصعيد، لكنه قال إن إيران لم تلمس أي مؤشر على حسن النية من الجانب الأمريكي، معتبرا أن واشنطن هي التي دفعت الأزمة إلى مسارها الحالي. وإثر وصول وفد دبلوماسي عماني إلى طهران لبحث آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، نقل موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين ومصدرين آخرين أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعتزمان بحث تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في المضيق باعتبار إعادة فتحه أمام السفن التجارية ركنا أساسيا في أي خطة لإنهاء الحرب واستقرار أسواق الطاقة. وفي الإطار نفسه قالت أكسيوس نقلا عن مصادر إن ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول الوفد العماني إلى طهران. وأضاف الموقع عن مصدرين إقليميين أن هناك تقدما في المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. إذن يمثل مضيق هرمز اليوم البؤرة الأحدث للتصعيد الأمريكي الإيراني وسط تداخل واضح بين العمليات العسكرية وحسابات أسواق النفط الدولية. ومع استمرار تباين الروايات وتشدد المواقف بين الطرفين، تتجه الأنظار نحو الحراك الدبلوماسي لمعرفة ما إذا كان سينجح في احتواء التوتر وتأمين حركة الملاحة، أم أن خيارات الصدام ستفرض نفسها على المشهد.

0: إذن لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي السيد حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران والذي يتحدث إلينا من طهران، وكذلك السيد إريك لوب أستاذ العلاقات في الدولية في جامعة فلوريدا الذي يتحدث إلينا من فلوريدا في الولايات المتحدة. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد لوب، في فلوريدا منذ ليلة أمس توقفت الغارات أو موجات الغارات الأمريكية على إيران، هل يبدو هذا إفساحا للمسار الدبلوماسي أم أنه ربما الهدوء الذي يسبق العاصفة وأن هناك استعدادات لضربة أوسع على إيران؟
1: في البداية شكرا على استضافتي وأرحب بضيفكم الكريم من طهران وبالمشاهدين. في الواقع من الصعب أن

0: التركيز على الجهود الدبلوماسية بين الجهات الوسيطة مثل قطر وباكستان وعمان، وهذه الدول تحاول مساعدة الطرفين لتحقيق تقدم نحو العودة إلى مذكرة التفاهم، وأن يكون هناك حوارات جدية حول خطة من 14 نقطة. أما كما اقترحتم أيضا في السؤال، هذا قد يعني أيضا هدوء قبل العاصفة وتصعيد أمريكي إضافي، لأنه خلال الأيام الأخيرة إذا لم يكن أكثر من ذلك رأينا واشنطن ترسل موارد عسكرية إضافية إلى المنطقة من سفن ومن طائرات ومن جنود أيضا. فبالتالي أعتقد أن هذا لحظة مفصلية حاليا بين الدبلوماسية من ناحية وربما تصعيد إضافي من ناحية أخرى.
1: نعم، طيب دكتور رويرام في طهران، كيف يفسر الأمر في طهران؟ هل ما زال الخيار الدبلوماسي ممكنا في هذه اللحظة وتتاح له الفرصة، أم أنه استعداد لشن هجمة أوسع على إيران خلال الساعات المقبلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هذه الجولة من المواجهة هي تحت عنوان مضيق هرمز، وأمريكا قالت أنها تريد أن تفتح مضيق هرمز بالقوة، وحاولت ولعدة مرات دفعت بعدد غير قليل من القطع البحرية والمدمرات إلى الاقتحام المضيق، ولكن كثافة النيران الإيرانية والصواريخ دفعتها إلى الانكفاء، ولم تستطع أن تسيطر على مضيق هرمز. إذن نحن أمام استعصاء، يعني الحد الأدنى لحد الآن، وهذا ما يدفع أمريكا إلى العودة إلى الدبلوماسية. ما هو مطروح الآن عبر الوسطاء يعني على إيران، والرد الإيراني في تصوري هو مهم جدا. يعني إيران تقول أولا المادة الخامسة في مذكرة التفاهم هي تقول أن على إيران أن تفتح طرق بحرية آمنة وأن تنزع الألغام. ليس هناك نص في المادة الخامسة أن تقوم أمريكا بفتح مسارات موازية. من هنا إيران تقول أنها يمكن أن يكون التفسير للمادة الخامسة يعني كأساس للعودة إلى مذكرة التفاهم ضمن هذا الإطار أن يكون هناك أولا وقف إطلاق النار دائم.
1: طيب،
2: وليس
1: نقطة وقف إطلاق النار نقطة موقع. صغيرة دكتور حسين قبل أن أنتقل إلى ضيف الآخر في الولايات المتحدة، يعني هل ما تزال إيران متمسكة بتفسيرها الخاص للمادة الخامسة من الاتفاق، أم أن هناك هامش للتفاهم مع الولايات المتحدة حول هذا الأمر لإنجاح هذه المفاوضات والتقدم إلى الأمام بطبيعة؟
2: أنا أردت أن أقول التفسير الإيراني اليوم للمادة الخامسة هو هذا الذي يمكن أن يكون أساساً لوقف العدوان الحالي. يعني إيران تقول أولاً وقف إطلاق نار مؤقت غير مقبول، لأن أمريكا أثبتت أنها في كل مرة يعني يكون وقف إطلاق نار مؤقت هي تذهب وتستعد لجولة أخرى، أن يكون دائم. ثانياً إيران تفتح مسارات في المضيق وتكون حركة العبور فيه بنفس الحجم الذي كان قبل الحرب.
1: نعم.
2: يعني طيب. أن تلبي كل الطلبات.
1: اسمح لي أن أخذت على ضيفي الآخر في الولايات المتحدة إيريك لوب، يعني ترامب يقول إن الاستراتيجية الأكثر ذكاء هي التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبالتالي طالما أن مضيق هرمز أصبح الآن هو العقدة يعني في طريق التقدم إلى إنهاء هذه الأزمة مع إيران، هل يمكن أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تنازلات بشكل ما لتسمح لإيران بإدارة بطريقة ما لمضيق هرمز لكي تتجاوز هذه العقدة؟
3: Well, what you ask is the million-dollar question.
0: هذا السؤال هو أهم سؤال في الفترة الراهنة، وأيضا كما ذكر ضيفكم الكريم هناك عدم وضوح أو هناك عدم اتفاق إذا صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول هذه النقطة. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتقد، ولا أعلم إذا هذا كان صحيحا أم لا، ولكن اعتقدوا أنه بإمكانهم فتح معبر بديل إلى جانب عمان، وإيران لم توافق على ذلك وبدأ إطلاق النار أيضا على على السفن وناقلة النفط، وبالتالي كان هناك اختلاف مع إيران حول هذه

0: النقطة. فبالتالي السؤال، هل يمكن عبر الدبلوماسية وبمساعدة الوسطاء، هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وإيران أن تتفق مجددا حول السيطرة المستقبلية على مضيق هرمز؟ وبكل تأكيد إيران حاليا تأتي من موقف أنه يجب أن تحافظ على سيطرتها وإدارتها على المضيق مع أو من دون عمان، وبالتالي سوف يكون الحوار بين إيران وعمان ضروريا للتوصل إلى ترتيبات معينة. فللإجابة عن السؤال، وبحسب محللين، هل الولايات المتحدة الأمريكية سوف توافق على واقع جيوسياسي جديد حيث إيران مع أو من دون عمان سوف تسيطر على المضيق، وفي المستقبل بعد مجال 60 يوما يمكن أن تفرض الرسوم على السفن التي تحتاج إلى المرور عبر المضيق، وبالتالي هذا سوف يشكل تغييرا كبيرا عن الوضع قبل الحرب. والسؤال ليس فقط إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف توافق، ولكن إذا ما كانت الدول وإذا كان المجتمع الدولي سوف يوافق، والحلفاء الأقليميين للولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارج المنطقة إذا كانوا سوف يوافقون على الواقع الجديد.
1: نعم. طيب سيدة دكتور حسين ريوران في طهران، يعني مسألة التصلب في البواقي من قبل إيران خاصة في موضوع مضيق هرمز قد يوقعها في مسألة سوء التقدير، وبالتالي قد تخسر كثير من الإنجازات، لا سيما وأن الكثير من بنود الاتفاق الإطاري هي في صالح إيران في الواقع. كيف توازن الآن يعني ما بين تجنب مواجهة حرب شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة والمحافظة على ما حققته أو ما تعتبره إنجازات في هذه الحرب؟
2: يعني أولا يجب أن نتذكر أن أمريكا يعني خلال السنة الماضية لثلاث مرات هي ذهبت إلى الحرب وإيران على طاولة الحوار، حتى إذا قلنا أنه في هذه المرة الثالثة العنوان هو مضيق هرمز وحركة السفن في المضيق، في المرة الأولى والثانية لم يكن كذلك، كان هناك اتفاق جاهز للتوقيع بشهادة وزير الخارجية العماني، ولكن أمريكا ذهبت إلى الحرب. وهذا يعكس أن الموضوع هو ليس بحث موضوع مضيق هرمز ولا غير ذلك. أمريكا اليوم تحت تأثير اللوبي الصهيوني تقوم بالكثير من الأعمال، والكل يعرف أن هذه حرب نتنياهو التي يديرها ترامب. ما أريد أن أقول الآن، نحن أمام اقتراح إيراني يعني من خلال الوسطاء الباكستانيين والصينيين بالمناسبة، أن إيران تفتح مسارات والحجم يكون ضمن إطار ما هو موجود يعني قبل الحرب ولمدة 60 يوما ضمن إطار الاتفاق، وأن تقوم بنزع الغلغام على أن تلتزم أمريكا بباقي بنود المذكرة. في تصوري هذا هو يعني اقتراح قائم على مبدأ رابح رابح.
1: نعم، أشكرك جزيلا الشكر السيد حسين،
2: ويمكن أن يؤخذ
1: منك للمقاطعة. انتهى الوقت. دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران من طهران، كما أشكر السيد إريك لوب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فلوريدا من فلوريدا في الولايات المتحدة، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع سيها فاضل.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعناوين. تصعيد متواصل في ضفة، اعتقالات واقتحامات وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين، والمستوطنون يواصلون هجماتهم على عدة بلدات فلسطينية. أكسيوس تكشف أن ترامب وافق على وقف الضربات الأمريكية على إيران مؤقتا لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. والخارجية الإيرانية تقول إن الحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار الأمثل. الحكومة اليمنية تعلن شن غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في مأرب والجوف، والجماعة تقول إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع. الجيش السوداني والقوى المشتركة المتحالفة معه يعلنان السيطرة على 5 مناطق في ولاية شمال كردفان، ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدء عمليات برية واسعة على عدد من محاور القتال في الإقليم.

0: نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث رصدت كاميرا العربي إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين والصحفيين جنوب غربي نابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع مستوطنين مسلحين بين قريتي سرة وتل تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. أفاد مراسل العربي أن قوات الاحتلال انتشرت بجانب المستوطنين في حين خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات اقتحام. وسجلت الطواقم الطبية الفلسطينية سقوط عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب خلال اقتحام جيش الاحتلال لحماية المستوطنين بلدتي تل وسرة جنوب غرب نابلس. وما زال جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في مختلف مناطق نابلس بعد استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2 في هجوم نفذه المستوطنون على بلدة تل أمس.
1: حشودات عسكرية هنا عند مدخل مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي بلدتي صرة وتل في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، وكذلك أيضا المناطق المختلفة من المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية. مستوطنة جلعاد التي تتوسع وتبتلع مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانطلاق منها بالآليات العسكرية تجاه عمليات الاقتحام التي كانت واسعة خلال الساعات الماضية هنا لبلدة تل وصرة وكذلك إلى مدينة نابلس. كذلك أيضا يستخدمها المستوطنون في عمليات هجماتهم التي تمت هنا منذ يوم الجمعة وكذلك يوم السبت في نقاط مختلفة من هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات واسعة وأدت إلى اعتقال لعشرات المواطنين الفلسطينيين، عمليات تحقيق ميداني معهم وكذلك أيضا احتجاز العدد الكبير منهم. إصابات في الهجمات التي حدثت ما بين الجيش والمستوطنين. عاهد أبو بكر المسعف في الهلال الأحمر، ماذا أحصيتم خلال الساعات الماضية؟
2: صحيح، طواقمنا منذ الأمس متواجدة هنا في منطقة تل وسرة والمنطقة المحيطة بهما، تعاملت منذ الأمس مع عدد من الإصابات في الغاز المسيل للدموع والاعتداءات في الضرب سواء من المستوطنين أو من قوات الاحتلال. قوات الاحتلال بين الحين والأخرى تقتحم المنطقة وتقوم بالاعتداء على المواطنين بالضرب والاعتداء أيضا في الغاز المسيل للدموع. في الحدث الأخير هنا في هذه المنطقة المتواجدين بها حاليا، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل المسيل للدموع، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف وبشكل مباشر على الطواقم الصحفية والمواطنين المتواجدين في المكان، أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 من الطواقم الصحفية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وأيضا المواطنين المتواجدين في المنازل المحيطة. تعاملت طواقمنا مع كافة الإصابات ونحن متواجدون هنا حتى تغطية الحدث وبقاء على تامة الجاهزية.
1: يعطيكم العافية. إذن حدث يبدو أنه مستمر، خاصة أن الجيش أعلن بأن إغلاقات ستبقى متواصلة للحواجز العسكرية في منطقة نابلس وامتدت إلى حواجز عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. يخشى الفلسطينيون من هجمات جديدة، خاصة أن المنطقة تعرضت لعملية قتل 4 فلسطينيين كان يوما داميا يوم الجمعة. كذلك أيضا قام الفلسطينيون بقتل 2 من المستوطنين، لذلك حالة من الارتباك الشديدة التي تسود بين أوساطهم مع استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المسلحة والتي قد تزداد وتيرتها خلال الساعات المقبلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، نابلس.
0: اندلعت حرائق في أراض بقرية كفر مالك شمال شرقي رام الله جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت. وقال رئيس مجلس القرية ناجح رستم للتلفزيون العربي إن قنابل قوات الاحتلال تسببت باندلاع حرائق وعملت طواقم الإطفاء على إخمادها. أشار إلى مداهمات نفذتها آليات لجيش الاحتلال في شوارع القرية قبل انسحابها منها. هذا وتتسع خريطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني. توسع لا يضيف مستوطنات جديدة فحسب، بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
3: من تل إلى صرة جنوب غربي نابلس، قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين. شهداء في تل، ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في صرة، وطرق أغلقت فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصر وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل. تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر. تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق التل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميب في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبحا من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة، والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم. من تل وصرى وقصرى حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرق رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر. بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في سرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريق حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
0: في قطاع غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. أضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فتى فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهد الفتى إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط الشارع الخامس في منطقة المواصي. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. هذا وسقط الشهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وثق مراسل التلفزيون العربي المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي وانتشال المصابين، إضافة إلى حجم الدمار الذي لحقت بالمحلات التجارية في
4: المحل. هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماما. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديدا تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرفوا على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لازالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة. التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
0: قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن إسرائيل تمعن في استهداف مفاصل العمل الشرطي في القطاع في إصرار على نشر الفوضى. أشارت الوزارة في بيان عقب اغتيال مدير شرطة محافظة شمال غزة إلى مقتل 53 من قادة وضباط وعناصر الشرطة جراء استهدافات مباشرة طاولت مقار الشرطة ودورياتها ومركباتها وعناصرها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين تأييدا للقضية الفلسطينية، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

0: أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات حول ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. أضاف الموقع أن مصدرين إقليميين أفادا بإحراز تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. قال سعيد خطيب زاده مساعد وزير الخارجية الإيراني إن الحرب لا تحقق شيئا للولايات المتحدة وإن الحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار الأمثل. أضاف خطيب زاده أن واشنطن لا يمكنها تحقيق نتائج بالتهديدات والإكراه وانتهاك التزاماتها. وأشار خطيب زاده إلى أن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وضمان العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز، مضيفا أنها لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على المضيق. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب وفقا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم. وفيما يتعلق باستمرار التواصل بين الجانبين، أكد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتواصلون مع إدارته ويرغبون في عقد صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
1: من على منصة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في أعقاب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضاربا في التصريحات.
2: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
1: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائما، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبرا أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي، ورغم التشدد أبدى مرونة حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف كفته الراجحة، التصعيد أم الوساطة؟
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومعنا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما حسام. نبدأ معك بتصريحات الخارجية الإيرانية، وإن كان هناك أي جديد فيما يتعلق بمسار التفاوض مع الأمريكيين.
3: هناك أنباء بدأت تخرج سهام خلال الساعة الماضية تتحدث عن أن الوفد العماني غادر طهران بالفعل، وغادر والأجواء كانت إيجابية وكأنه حمل معه من طهران شيئا ربما يصب في مصلحة مذكرة التفاهم وعودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات في وقت لاحق. هذا مشروط بطبيعة الحال بعدم تحرك الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بأي تصعيد خلال الساعات أو ربما الأيام المقبلة. لليوم الثاني على التوالي يمكن القول بأن الأجواء هادئة للغاية، لا تصعيد، بالعكس تماما، الأنظار متجهة نحو مضيق باب المندب، وهناك من يقرأ التصعيد في تلك المنطقة على أنه مؤشر ربما لتحرك إيراني ما خلال الفترة المقبلة في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد، مؤشر سيلقي بالضغوط بشكل كبير على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أرادت بالفعل إيران تفعيل تلك الجبهة لما لها من تأثير مباشر سواء على التجارة العالمية أو حتى على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتيار الداعم أو الداعي للتصعيد أكثر مع الجانب الإيراني. تصريحات الخارجية أتت اليوم بالتوازي مع تصريحات على المستوى العسكري من المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي خلال الساعات القليلة الماضية في لقاء مطول مع وكالة تسنيم المقربة من الحرس. من ناحية عراقشي كان يقول أو يعطي إشارة دبلوماسية نوعا ما كعادته، يقول بأنه لو أن الجانب الأمريكي قام بالتشاور معنا قبل أن يعلن إنشاء الخط أو الممر الثالث، الممر الجنوبي عند مضيق هرمز بالقرب من سواحل عمان، لكان هناك حديث آخر ربما، لأن البند الخامس في الوارد في مذكرة التفاهم والذي يعطي الأحقية لإيران بالتصرف عند مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة وتنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام يتطلب أو أيضا يذكر نقطة ما أو جزئية تتعلق بأن أي تعديل على مضيق هرمز، أي إضافة أو إزالة لممر آخر يقتضي التوافق والتنسيق مع الجانب الإيراني. هناك انزعاج على ما يبدو من لهجة عراقشي فيما يتعلق بالسلوك الأمريكي المتعلق بإعلان إنشاء هذا الطريق بعيدا عن الموقف الإيراني أو أي تشاور مع الجانب الإيراني هنا في طهران، وكأن الجانب الأمريكي ضرب بمذكرة التفاهم عرض الحائط وذلك نتيجة ضغوط داخلية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن ناحية أخرى أن الأمريكيين لا ما زالوا يتعاملون مع الجانب الإيراني بفوقية. أيضا كان يتحدث عن التطورات الحاصلة على الجبهة اليمنية من ناحية، وتحدث أيضا عن أن هناك ضغوط أيضا في الداخل الإيراني تتعلق بالتيارين، تيار يريد للجانب الإيراني العودة إلى ساحة المواجهة وإنهاء هذه الحرب بأي طريقة ممكنة، وتيار آخر داعي أو ما يزال يدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ويرى بأن هناك آفاق بالفعل يمكن التوصل إلى حل ما مع واشنطن يصب في مصلحة البلدين في نهاية المطاف تحديدا على المستوى الاقتصادي. من ناحية أخرى كان هناك تصريحات في غاية الأهمية على المستوى العسكري، وكأن إيران تستغل حالة التهدئة القائمة حاليا بين الجانبين لتذكير الجانب الأمريكي ببعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتصعيد الأيام الماضية. حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال بأن جميع الأرقام التي تطرحها أمريكا حول خسائرها خلال الأيام الماضية هي أرقام كاذبة. قال من غير المنطقي أن نستهدف أكثر من 8 مراكز لتجمع الجنود، في أحد هذه المراكز يوجد على الأقل 20 مهجع يضم جنود أمريكيين، وأن تتحدث أمريكا عن أن مجمل من سقطوا من الجنود الأمريكيين حتى الآن لا يتعدى 16 شخصا. قال بأنه بحسابات بسيطة يمكن القول وبأريحية بأن هناك أكثر من 200 قتيل لدى الجانب الأمريكي لم يعلن عنهم حتى الآن، والأعداد أعداد المصابين أكبر بكثير. أشار إلى أن استهداف خوادم شركة أمازون في البحرين ليست مجرد استهداف عادي، هو ليس مبنى عاديا، هو أكبر مبنى أسسته الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة عام 2019، كلفها حوالي 9 مليارات دولار. قال بأنه دمر بشكل كبير للغاية وأنه سيؤثر كثيرا على سلسلة أو شبكة قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهدد في الوقت نفسه الجانب الإسرائيلي بأنها إن دخلت على خط المواجهة مع الجانب الإيراني فستتلقى ضربات أشد مما تلقته خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. عبد الرحمن البرتيسي، فقط يعني التقارير المسربة في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن احتمال أن يكون هناك تقدم في المفاوضات، على ماذا تبني هذا الكلام؟
4: وهناك تقارير أيضا قبلها ب 48 ساعة كانت تتحدث من وول ستريت جورنال على التصعيد العسكري المتوقع ووصول 150 من الكوادر الطبية الأمريكية إلى ألمانيا في بالقرب من الشرق الأوسط، وأيضا وصول الطائرات المزودة التي دائما تعمل على تزويد الطائرات الأخرى بالوقود إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه تحدث وقال: نحن جاهزون وعلى أهبة الاستعداد العسكري ونفتح المجال للتفاوض، كما قالت أكسيوس ومصادر أكسيوس عبر مصدرين. أكدت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى الجولة 14 من الضربات التي كانت ستقوم عليها القيادة الوسطى الأمريكية يوم أمس الجمعة لفتح المجال إلى المفاوضات وباب التفاوض. ولكن هناك حالة عامة في البنتاغون سهام وفي القوات المسلحة الأمريكية بشكل عام، أننا ذاهبون إلى مرحلة تصعيدية أكبر من المرحلة السابقة، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت عازمة على حل ما أزمة مضيق هرمز، وتأتي الحلول عن طريق الضغوطات العسكرية، ولا يوجد أي حل عسكري مباشر إلا عن طريق الغزو البري، وهو ليس موجودا في الفكر الأمريكي على الإطلاق على الأقل في هذه الأثناء. ربما يتغير هذا الفكر بعد زيارة نتنياهو المرتقبة يوم الثلاثاء ومقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لا نعلم. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تسريبات أو أي تحضيرات توحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تغزو بريا ولو بطريقة جزئية لفتح مضيق هرمز، ولكنها تعمل على تصعيد عسكري، تعمل كيف تعمل عن طريق التجهيزات العسكرية، عن طريق وصول الإمدادات العسكرية والطائرات وهذه المعدات الثقيلة إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها تريد الانتقام بحسب ما ذكر مصدر لبلومبرغ يوم أمس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محبط بشكل كبير جدا بسبب استمرار هذه الحرب، وإن كان هناك تصعيد سيأتي من فكر الانتقام، خاصة بعد ما حدث في القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، قاعدة الجوية موفق السلطي، ومقتل 4 أمريكيين من الجنود الأمريكيين، والخسائر بالمليارات بعد استهداف الرادارات الخاصة بالقاعدة العسكرية، ومعلومات دقيقة حصلت عليها إيران من قبل روسيا ومن قبل الصين كما تقول الصحف الأمريكية بشكل رئيسي، خاصة أن الصحف أيضا ذكرت لربما نقلت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من العتاد العسكري من دول الخليج إلى الأردن، وهذه المعلومات وصلت إلى إيران، وكيف وصلت إلى إيران بهذه الدقة، وبعد ذلك استهدفت إيران القاعدة العسكرية الموجودة هناك وأحدثت تلفيات كانت غير متوقعة، هذه الضربة من قبل الدفاعات الصاروخية الأمريكية على الإطلاق. سهام،
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. الآن ينضم إلينا من واشنطن الدكتور خليل جحشان مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور خليل، أهلا بك معنا دائما. دبلوماسية اللحظات الأخيرة أو اللحظات الحاسمة هذه تقودها عمان التي هددها ترامب نفسه، هل ترى لها فرصة؟
5: يبدو لي أن هناك تغيير جذري كما سمعنا من مراسلكم خلال الساعات الأخيرة هنا في واشنطن، بعد يومين من المؤشرات والأدلة التي تشير أن التصعيد قادم لا محالة، يبدو لي أن هناك طلب من طرف ما، يبدو لي أنه أحد الوسطاء طالب الإدارة الأمريكية بالتروي قليلا من أجل التوصل ربما إلى حل لهذه الأزمة، وهذا هو التفسير يعني المنطق الوحيد الذي يمكن أن نلجأ إليه لتفسير التناقض في موقف الرئيس ترامب والموقف المعاكس كليا لما كان يسرب شخصيا لبعض وسائل الإعلام بأنه مقبل في الواقع على ضرب إيران ضربة قوية واللجوء إلى التصعيد. يعني من الصعب جدا بصراحة تحليل هذا الموقف والسرعة التي جاءت بها هذه التغيرات.
0: طيب، وكأنك تقول بأن هناك تردد أمريكي الدكتور خليل، لكن في نفس الوقت تقول بأن هناك تعويل يبدو على الوسطاء نفسهم الذين قادوا فترة التفاوض طيلة الفترة الماضية. لكن ما أود أن أفهم منك هو الموقف الإيراني الذي لا يتغير. كنت سمعت لتصريحات الخارجية الإيرانية، هي تقول بأن إيران لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على مضيق هرمز، بالتالي ما شكل الحل أو طبيعة الحل الذي من الممكن أن يكون مرضي بالنسبة للطرف الأمريكي إذا كان متعلق بمضيق هرمز؟
5: يبدو لي يعني بعد هذه الأسابيع والأشهر من الأخذ والعطاء بين الطرفين أن هناك أكثر من طرف إيراني، على الأقل من وجهة نظر أمريكية. يعني العالم يتحدث عن طرف إيراني، يستمع إلى تصريحاته الرسمية، والسيد ترامب يتحدث عن طرف إيراني آخر، لذلك نرى هذه التناقضات. الطرف الإيراني،
0: لكن هناك ثوابت دكتور خليل، إذا لاحظت هناك ثوابت إيرانية لم تتغير.
5: الثوابت هي للاستهلاك الإعلامي وللاستهلاك الداخلي، ولكن الطرف الأمريكي مقتنع بأن الطرف الإيراني الذي هو يفاوض معه مستعد للدخول في مفاوضات جدية، وهناك طرف آخر داخل إيران يمنع من ذلك، ولذلك يجب توجيه الضربات إلى هذا الطرف أو الضغط على الأطراف يعني الوسيطة في هذه الأزمة بتغيير موقف هذا الطرف الإيراني المعارض.
0: طيب، الآن إسرائيل تقول بأنها ما زالت في حالة تأهب قصوى، وهي بالأمس كانت تتعامل مع ربما احتمال قوي لشن ضربات أمريكية على إيران. يعني التأثير الإسرائيلي كيف تراه في القرار الأمريكي مع استمرار هذه الجهود من الوسطى؟
5: رغم بعض مظاهر الخلاف بين الطرفين خصوصا على الصعيد الشخصي بالنسبة للتناقضات التي نسمعها من الرئيس ترامب شخصيا ومن نائب الرئيس فانس ومن القيادات الإسرائيلية، يبدو لي أن التنسيق مستمر وقائم بين الطرفين. يعني العسكر أو الطرف العسكري مستمر في التنسيق، يبدو واضح من التسريبات في داخل إسرائيل وهي قليلة جدا بسبب طبعا القيود المفروضة على وسائل الإعلام الإسرائيلية، يبدو أن التحضيرات يعني ماشية في طريق تصعيد، في طريق الدخول في معركة جديدة
0: بمشاركة إسرائيل.
5: بمشاركة إسرائيل،
0: إذا كان هناك مشاركة إسرائيلية دكتور خليل كيف تؤثر على السيناريوهات التصعيد المحتمل؟ لأن الجانب الإسرائيلي دائما ما يتجه إلى الخيارات الأكثر تطرفا.
5: بدون أي شك هذا هو الهدف الإسرائيلي، ولكن حتى الآن الطرف الأمريكي رفض بأن يكون الطرف الإسرائيلي هو الطرف المباشر. لم يرفض منه بأن يكون طرفا مشاركا، ولكن ليس الطرف المباشر في هذه المعركة بسبب حساسيات في المنطقة وربما بعض التنسيق الجاري مع الدول الوسيطة ومع دول المنطقة الحليفة للولايات المتحدة. ولكن الطرف الإسرائيلي أعتقد أن يوم الثلاثاء سيتم في الواقع توضيح هذا الموقف بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وسنرى إذا كانت بالفعل هذه زيارة لحل الخلافات بين الطرفين أو ستكون زيارة للمزيد من التنسيق والبدء في الهجوم في هجوم جديد على إيران.
0: طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي والأمريكي هناك يعني موقف موحد فيما يتعلق بإيران، لكن تختلف الأهداف للوصول إلى نتائج.
5: صحيح.
0: لكن ما نود أن نفهمه أيضا، صحيح دكتور خليل، دائما ما كان الجانب الإسرائيلي ربما مهتم بتفاصيل أخرى، لكن ما ظهر من نتائج هذه الحرب أو تأثيرات هذه الحرب في المنطقة على الاقتصاد العالمي على حرية الملاحة، هذا يعني أثر على المصالح الأمريكية أكثر من الجانب الإسرائيلي. لذا أود أن أسألك ما يجري في البحر الأحمر وخيارات الحوثيين، إمكانية تفعيل ورقة باب المندب، لأي درجة تؤثر في الحسابات الأمريكية؟
5: أعتقد أنها تؤثر جديا على الموقف الأمريكي، وربما لهذه التطورات يعني دور مباشر في إعادة نظر واشنطن لموقفها الحالي، لأن الولايات المتحدة بسبب كل هذه الضغوط وهذه السلبيات إن كان الداخلية أو الخارجية منها، يعني الضغوط على الحلفاء أيضا واقتصاد الدول الحليفة للولايات المتحدة وعلى الاقتصاد الدولي ككل. أعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن ترى اليوم الذي يعني يقوم به الحوثي بإغلاق مضيق ثاني في المنطقة. هذا سيكون مكلف جدا للولايات المتحدة، حيث أننا مقبلون أيضا على انتخابات وسطية هنا في الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور خليل جحشان، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، شكرا لك. تشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. فقد أفادت وسائل أعلام حكومية بأن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد بقذائف هاون دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية. سبق ذلك تصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي استهدفت خلاله الجماعة مواقع داخل الأراضي السعودية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تسود فيه مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد باتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.
6: بعد سنوات من الهدوء النسبي، رياح التصعيد تهب على اليمن. المواجهة العسكرية بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى. غارات جوية أعلنت الحكومة اليمنية شنها، تقول إنها استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، منها منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محافظتي مأرب والجوف. غارتان جويتان أخريان استهدفتا موقعا للحوثيين في مدينة دمت بمحافظة الضالع. عقب هذه الغارات عقدت الحكومة اجتماعا عسكريا في مأرب بحضور قائد التحالف العربي في المحافظة، اجتماع اتهم خلاله عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. تصعيد جاء بالتزامن مع تبادل للهجمات بين جماعة الحوثي والسعودية. التحالف العربي بقيادة الرياض أعلن تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، هجمات سرعان ما رد عليها الحوثيون. أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات. شددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم.
7: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به.
6: موجة من الهجمات المتبادلة أطلق شرارتها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد إعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية، تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطا على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حاليا تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.
0: دعت السعودية وباكستان إلى تكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إذ بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الحلول السلمية التي تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إلى الحرب في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة في المنطقة. كما أكد مراسل العربي أن قوات الاحتلال فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوب مدينة الأبيض.
8: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
9: قوات المشتركة حركة الكفار مصلي سيطرة كافة يا عبد الله جرجال قدام مظل الله سيطرة كافة على منطقة بارا.
8: القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من آلياته القتالية. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة.
10: يا شيخ السوداني أنا وعدناكم ماليش جاي من الإمارات، جاي من سوريا، جانب ليبيا.
8: لكن المعركة في كردفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردفان، خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثرا في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
0: في جنوب لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت بقضاء نبطية جنوبي البلاد، وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للتفجير. هذا وتنفذ القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر عمليات نصف في بلدات بالجنوب اللبناني. هذا وبدأ بعض سكان زودر الغربية بالعودة إلى بلدتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها قبل أيام ودخول الجيش اللبناني إليها. وقف العائدون الذين التقاهم مراسل العربي على حجم الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم.
11: على جانبي الطريق في الحقول والسيارات تنتظر منذ ساعات الفجر للدخول إلى زوطر الغربية التي خرج من أطرافها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ودخلها الجيش اللبناني. أفكار بعضهم ما زالت عالقة في اليوم الأول للعودة بمشاهد الدمار الكبير التي وثقوها بأعينهم من دون أن يصدقوها.
12: أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد رميد الأرض رميد.
11: والضيعة مغيرة
12: كلها ترقانة مزروفة كلها يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن.
11: البعض الآخر يتحضر للدخول للمرة الأولى رغم معرفته أن منزله أصبح ركاما وأن البقاء في البلدة صعب جدا. بعد انتظارهم لساعات طويلة يسمح الجيش اللبناني لدفعة جديدة من السيارات والمواطنين بالدخول إلى زوطر الغربية، هذا الحاجز الأخير الذي يجب أن يجتاز من قبل المواطنين قبل أن يبدأوا رحلة الكيلومتر الأخير للوصول إلى البلدة المدمرة في شكل كبير. يسير هذا الرجل المسن في زوطر الغربية أمتاره الأخيرة بعد طول تهجير، علّه يعثر على ما تبقى من منزله.
13: نعم اللي عم نشوف إذا منلاقي تياب، منلاقي إحرامات، منلاقي شيء لنلبسه أقل شيء. في 4 بيوت مدمرة، بيته وبيت ابني وبيت ابني وبيت ابني، 4 بيوت هيا مثل ما انك شايفة مدمرين، عاش في شيء عنا إلا رحمة الله وبس.
11: الجولة في البلدة تظهر حجم الدمار، منازل ومبان سويت بالأرض، معالم البلدة وأحياؤها تبدلت، ومنهم من فشل حتى في التعرف على مكان منزله، فيما يبحث آخرون عن ذكريات وصور بعد فقدان المنزل.
14: زوتر هي روحنا، نحن صح 5 أشهر بعدنا عنا، بس نحن كنا أجساد بلا أرواح، هلأ رجعت لنا روحنا، رجعنا نشم هوا الضيعة ونشم تراب الضيعة، وهذا الشيء بيكفي. وأكيد عنا إصرار بدنا نرجع نعمر، وإذا ما قدرنا نعمر هلأ بدنا نحط خيمة ونقعد، هيدي أرضنا وما في حدا يقشطنا إياها.
11: الإرادة السياسية والعسكرية والبلدية تتضافر لتوفير بعض مقومات الحياة للبقاء في بلدة يكاد يكرر رئيس بلديتها ما ترويه الصور بأن أكثر من نصف منازلها أصبحت دمارا. إدمون سيسين، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبي لبنان.
0: قالت وزارة الصحة السورية إن حصيلة ضحايا حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور دمشق بلغت حتى الآن 35 قتيلا و30 مصابا. وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بوقوع حادث على طريق دير الزور دمشق بين حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وقوع قتلى ومصابين. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من دمشق، في زيارة هي الأولى لغوتيريش إلى سوريا منذ 17 عاما. كما أجرى غوتيريش مباحثات مع رئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
15: ليست زيارة بروتوكولية فحسب، بل تحمل رسائل سياسية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري وعددا من الوزراء المعنيين بالملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية، قبل أن تتوج المباحثات بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني.
16: وفي خضم هذا الصراع الإقليمي الكبير وما يرافقه من هزات ارتدادية تهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، تقدم سوريا اليوم نموذجا فريدا ومبادرا، إذ اتخذنا قرارنا السيادي الحازم بالنأي ببلادنا عن أتون هذه الحريق.
15: حديث دمشق عن تحييد البلاد عن صراعات المنطقة قابله تركيز أممي على ملف لا يزال في صدارة الأولويات، سيادة سوريا ووحدة أراضيها في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي البلاد.
17: ما يحدث في المنطقة حول الجولان أمر غير مقبول نهائيا، وأود أن أذكر المجتمع الدولي بأن الجولان أرض سورية، ناهيكم عن انتهاك اتفاقية فض الاشتباك.
15: تصريحات غوتيريش لم تكتفي بتجديد موقف الأمم المتحدة من الجولان، بل تضمنت إدانة واضحة لانتهاك اتفاق فض الاشتباك، في رسالة تعيد ملف السيادة السورية إلى واجهة النقاش داخل المنظمة الدولية.
18: هي زيارة مهمة ربما تؤسس لمؤتمر لإعادة أعمار سوريا لزيادة الدعم الإنساني لسوريا، وكذلك مسألة زيادة الدعم السياسي وخاصة بما يتعلق بقضية الجولان التي رأينا تصريحاته مع وزير الخارجية ركزت على هذه القضية بشكل أساسي.
15: زيارة غوتيريش فرصة لإعادة تنشيط دور الأمم المتحدة في سوريا، وسط توقعات بأن تفتح الباب أمام تحرك دولي أوسع، سواء لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار أو لتعزيز الموقف الدولي الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. تأتي أول زيارة للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاما في توقيت تتداخل فيه الملفات السياسية والإنسانية والأمنية. وبين لقاءاته مع المسؤولين السوريين وبرنامجها الميداني، تظل الزيارة مؤشرا على استمرار حضور الملف السوري على أجندة الأمم المتحدة في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي السورية. خالد إدلبي، التلفزيون العربي، مدينة دمشق.
0: قال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا روسيا استهدف مستودعا لشركة بريد وخدمات لوجستية في منطقة زاباروجيا. وكان حاكم زاباروجيا الذي عينته روسيا قال إن 11 شخصا قتلوا بينهم 4 أطفال في هجوم على مخيم لقضاء العطلات. تواصل فرق الإطفاء في إسبانيا وفرنسا جهودها للسيطرة على سلسلة من حرائق الغابات الضخمة التي أجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 270 ألف شخص وسط ظروف مناخية قاسية وصفت بالأشد خطورة منذ سنوات.
19: من فرنسا إلى إسبانيا تتسع رقعة حرائق الغابات في جنوب أوروبا لتتحول من كارثة بيئية إلى أزمة إنسانية دفعت أكثر من 250,000 شخص إلى النزوح وأجبرت السلطات على استنفار غير مسبوق لإخماد النيران وحماية المدن. في فرنسا تتركز أخطر الحرائق في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد، حيث اقتربت النيران من مدينة بوردو بعدما أتت على أكثر من 32,000 هكتار وأجبرت نحو 200,000 شخص على مغادرة منازلهم ومناطق الاصطياف. الحكومة الفرنسية دفعت بالجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء، كما استخدمت للمرة الأولى طائرة النقل العسكرية A400M لإلقاء المياه والمواد المثبطة للنيران في محاولة لمنع امتداد الحرائق إلى المناطق السكنية. رئيس قسم الإطفاء في جيروند قال إن الوضع يزداد سوءاً بفعل السحب الركامية الناتجة عن الحرائق.
20: لقد ازداد الوضع سوءا إذ نلاحظ قرابة الساعة 26 دقيقة مساء أن هذه السحابة الحرارية بدأت تتحول إلى سحابة ركامية عاصفية ناتجة عن الحرائق، وهذا حدث لم يسجل من قبل في فرنسا.
19: وفي إسبانيا تواصل فرق الإطفاء مواجهة حرائق واسعة في محيط العاصمة مدريد، حيث أجلي أكثر من 70,000 شخص، بينما وصفت الحكومة الحريق بأنه الأسوأ الذي تشهده المنطقة وسط حشد مساعدات أوروبية.
21: من المتوقع اليوم وصول موارد من اليونان وإيطاليا أيضا، بالإضافة إلى طلب تم قبوله بطبيعة الحال من قبل

0: تظاهر المئات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس مطالبين بالرحيل الرئيس قيس سعيد، وذلك تزامنا مع الذكرى 5 للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 من يوليو 2021، ورفع المحتجون شعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. تأتي الاحتجاجات في ظل أزمة حادة تشهدها البلاد بسبب انقطاعات الكهرباء والمياه وموجة حر شديدة. توقفت الصحف العالمية عند خيارات واشنطن الصعبة إذ تزداد كلفة الحرب على إيران وتتسع التساؤلات بشأن جدوى استمرارها، كما أبرزت صحف قدرات إيران الصاروخية وتعقيدات الداخل الإيراني في زمن الحرب. تتابعون هذا التقرير ومن ثم برنامج حوارات العربية.
1: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش الكاتب جون هالتي وينجر سيناريوهات وتداعيات اللجوء إلى عمليات برية أمريكية في ظل تصاعد الحرب والنزاع على مضيق هرمز، وقال إن احتمالات شن غزو بري واسع النطاق للداخل الإيراني تبدو شبه معدومة ومحفوفة بالمخاطر، إلا أن واشنطن قد تلجأ إلى خيار العمليات البرية المحدودة والغارات الخاطفة للسيطرة على مواقع ساحلية أو جزر حيوية. ورأى الكاتب أن الدافع الرئيسي للتفكير في الخيار البري هو قصور القوة الجوية في حسم الصراع الممتد حول المضيق، ما يجبر واشنطن على البحث عن أوراق ضغط ميدانية لاستعادة الملاحة وتكثيف الخناق الاقتصادي والعسكري، خاصة أن السيطرة على جزر استراتيجية مثل خرج وشل المراكز القيادية ومواقع الإطلاق على الساحل يهدفان إلى انتزاع مكاسب تكتيكية رغم التحدي اللوجستية وانتشار قوات إيرانية ضخمة في المنطقة. ومع ذلك فإن الحدود الفاصلة بين الغارات المحدودة والمستنقع العسكري تبقى حرجة جدا، حيث ينطوي أي وجود بري أمريكي على مخاطر التعرض لضربات مستمرة وخسائر بشرية، ما يحول الصراع إلى حرب أبدية غير شعبية وسريعة الانزلاق. في مجلة ناشونال انترست الأمريكية يرى الكاتب جوشوا شوارتز أن الولايات المتحدة تواجه خطر الوقوع في فخ الاستنزاف المتواصل عبر الإصرار على التصعيد تجنبا للإقرار بالفشل السياسي، متجاهلة أن العامل الحاسم في الصراعات الطويلة ليس التفوق العسكري وحده بل قدرة الأطراف على تحمل الكلفة، فإيران تعتبر المعركة مرتبطة ببقاء النظام، في حين أن استعداد الأمريكيين لتحمل تبعات حرب طويلة استعداد محدود. ويوضح الكاتب أن الحرب لم تحقق أهدافها المعلنة، بينما بقيت لإيران أوراق قوة مهمة عبر الصواريخ والطاقة ومضيق هرمز، في حين أن مواصلة القتال لن تؤدي إلا إلى استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية وتآكل هيبة الولايات المتحدة والردع الاستراتيجي أمام منافسين مثل الصين وروسيا. ويخلص إلى أن الانسحاب من حرب غير قابلة للحسم قد يحافظ على القوة الأمريكية، مستشهدا بتجارب فيتنام والعراق وأفغانستان التي أظهرت أن الإصرار على الحرب لا يعني بالضرورة تعزيز الهيبة، وأن على صناع القرار في واشنطن أن يتجنبوا هذا الإغراء في إيران. إلى موقع ديسباتش ومقال تحليلي للكاتب نيك كاتاجيو تناول فيه تورط إدارة الرئيس ترامب في الحرب مع إيران، مستعرضا التناقض بين استراتيجيته التجارية القائمة على إعلان الإفلاس والانسحاب وبين الواقع الميداني الذي ينزلق نحو حرب أبدية جديدة. وقال الكاتب إن المراهنة على تجنب ترامب للحروب الممتدة واعتماده أسلوب التراجع والانسحاب عند تعثر الصفقات انهارا أمام الواقع الإيراني، حيث وجدت الولايات المتحدة نفسها تتجه نحو هزيمة استراتيجية وتصعيد مجبرة عليه رغم غياب أفق النصر. وأضاف أن واشنطن وصلت في غضون 5 أشهر فقط إلى حالة من الانسداد الاستراتيجي تشبه ما استغرق سنوات طويلة في فيتنام.

وأفغانستان وسط مؤشرات متزايدة على حشد القوات واستعداد البنتاغون لسيناريوهات الحرب الشاملة، وأن اندفاع ترامب نحو خيار الانتقام وتهديده بشن هجوم ضخم غير مسبوق يعكس تحولا انفعاليا يدفعه لتجاهل تحذيرات استخباراته، ما يكرس خيار الاستنزاف المفتوح الذي طالما هاجمه وانتقده في السياسة الخارجية. إلى وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث يسلط الكاتبان ديفيد كلاود وشيلبي هوليدي الضوء على صاروخ خيبر شيكن وتطور التكتيكات الهجومية الإيرانية في استهداف القواعد الأمريكية، وقال إن اعتماد إيران المكثف على الصاروخ في هجمات مركبة يثبت قدرتها على الاستمرار في حرب طويلة وتحويل محدودية الموارد إلى ميزة استراتيجية عبر أسلحة رخيصة وفعالة، حيث يمزج الصاروخ بين القوة والتدميرية ودقة التوجيه وانخفاض التكلفة مقارنة بأسعار منظومات الاعتراض الأمريكية والإسرائيلية. ولفت الكاتبان إلى أن المرونة العالية لهذا الصاروخ تعود لاستخدامه الوقود الصلب وسرعة تحميله على منصات متحركة، إضافة إلى رأسه الحربي المناور عند الاقتراب من الهدف بسرعة تقارب 10,000 كيلومتر، ما يجعل اختراقه لمنظومات الدفاع أمرا ممكنا. ونقل الكاتبان عن خبراء أن إيران لا تعتمد فقط على عدد الصواريخ، بل على التعلم المستمر من كل مواجهة، إذ طورت تكتيكات تجمع بين الصواريخ البالستية والمسيرات لاستنزاف منظومات الدفاع الجوي وإجبار خصومها على إنفاق موارد ضخمة لاعتراض أسلحة أقل تكلفة. ختاما في صحيفة نيويورك تايمز، وينقل تقرير لعبد لطيف ظاهر صورة لإيران خلال مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي باعتبارها دولة متعددة الأوجه تجمع بين الصمود والإنهاك والحزن والأمل، وأن المشاهدات الميدانية كشفت عن مجتمع يعيش ازدواجية صارخة، حيث تتداخل مشاعر الغضب والمطالبة بالثأر مع حالة عارمة من الإنهاك الشعبي والسخط الاقتصادي والخوف من التداعيات المظلمة للحرب. وأوضح ظاهر أن العقبة الكبرى تمثلت في اتساع الفجوة بين الأولويات الحاكمة والحياة اليومية، إذ بينما تسخر الدولة إمكانياتها لمظاهر الحداد والوعيد العسكري، يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء وتدهور العملة وشلل الأعمال، وأنه بينما تحشد السلطة المتظاهرين للمطالبة بالانتقام لمقتل المرشد ورفض التفاوض، يمارس قطاع واسع من الشباب في شمال طهران مظاهر حياة تحررية متجاهلين القيود الصارمة ودعوات التعبئة. وختم الكاتب بأن الحذر الذي يلتزمه المواطنون لا يعكس بالضرورة تماسك المجتمع، بل يختزن حيرة بين رفض التدخل الأجنبي والغضب من سياسات النظام، ما يترك مستقبل البلاد معلقا بين مرارة الواقع ورهانات الاستمرار.

أهلا بكم في حوارات العربي، يقدمها لكم أنا خليل الكلاعي. منذ 5 سنوات في 25 يوليو 2021 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ما عرف حينها بالتدابير الاستثنائية التي جرى في ظلها تمرير قرارات كثيرة يعتبرها منتقدوها تضييقا على الحياة السياسية والعمل النقابي والحريات. لكن الثابت أن تلك التدابير والقرارات شكلت نقطة تحول مفصلية في المشهد السياسي التونسي، حيث دخلت البلاد منذ ذلك التاريخ مرحلة جديدة اتسمت بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة وتغيير قواعد إدارة السلطة وسط انقسام داخلي بين من اعتبر تلك الإجراءات مسارا لتصحيح الأوضاع السياسية ومن رأى فيها انتقال إلى نموذج للحكم أكثر تركيزا للسلطة. وبعد 5 سنوات تتجدد الأسئلة في الشارع التونسي حول حصيلة هذه المرحلة، وهل حققت أهدافها المعلنة على المستويات السياسية والاقتصادية والخدماتية، أم أن التحديات التي تواجهها تونس اليوم تعكس مسارا مختلفا عما كان مأمولا. حوارات العربي من تونس، أهلا بكم.

0: لنقاش هذا الملف بكل مساراته وتفاصيله ينضم إلينا هنا أحمد الغيلوفي القيادي بشبهة الخلاص الوطني وأستاذ الفلسفة، والدكتور طارق الكحلاوي أستاذ التاريخ والجغرافيا السياسية بالجامعة التونسية، والأستاذ صهيب المزريقي الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بكم جميعا ضيوفي، أبدأ معكم من الآن من اللحظي. الآن في هذه الأثناء هناك مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة ترفع شعارات تنتقد الرئيس التونسي قيس سعيد وتحتج بشدة على تواصل تواتر انقطاع الماء والكهرباء وتردي الخدمات العامة بشكل عام. لعلنا في هذه الأثناء نرصد هذه الصور، هذه المواكبة لصور من شارع الحبيب بورقيبة حيث تنتظم مسيرة حاشدة تحتج على تواصل انقطاع الماء والكهرباء وترفع شعارات غاضبة تجاه الخيارات مختلف الخيارات التي تنتهجها السلطات التونسية. أبدأ معك سيد أحمد الغيلوفي، كيف تعلق على هذه الصور التي وكبنا وهذه الشعارات التي كنا بصدد متابعتها يرفعها المئات والألاف من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة؟
1: أولا شكرا لكم ولمشاهديكم ولضيفيكم الكريمين. يعني كيف أعلق؟ أقول ما قاله المتنبي، هل يحتاج النهار إلى دليل؟ يعني بعد 5 سنوات من حكم فردي تقريبا لم يشهد التاريخ التونسي تركزا للسلطة مثل ما نشاهده الآن، ولم يمنح رئيسا منذ بورقيبة حتى الآن فرصة في أن يفعل ما يريد مثل السيد قيس سعيد. يعني لا أحزاب ولا معارضة ولا اتحاد ولا منظمات، ومع ذلك يعني ترون أن الشعب التونسي عاد يبحث على قطرة الماء وعلى الكهرباء وعادت الناس إلى الاحتجاج. لو لم يكن هناك فشل ذريع لما نصل إلى هذه الحالة. إذن هذه الحالة التي نشاهدها اليوم في هذه المظاهرات هي أحد الأدلة، ولا أقول خير دليل، هي هناك مئات الأدلة، ولكن أن يبحث الناس في القرن 21 بعد 5 سنوات من حكم مركز بشكل كامل وليس لديه أي عائق وليس لديه أي منافس، ومع ذلك يعجز عن توفير الأساسات الأولى والحاجات البدائية للإنسان، نعم، الماء والكهرباء والدواء. إذن دع الصورة تتكلم ودع الأرقام تتكلم وحدها.
0: دعني أنقل هذه الملاحظة للأستاذ صهيب المزريقي، النهار لا يحتاج إلى دليل يقول سيد أحمد، وهو في ذلك يدلل على ما يعتبره فشل خيارات السلطة في مختلف المجالات خاصة في مجالات الخدمات العامة، وبالتالي نرى هذا السخط والغضب الذي يعبر عنه التونسيون اما في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما لاحظنا في الايام الفارطه، لكن خاصه بالاساس في الشارع. والمظاهره التي يحتضنها شارع الحبيب بورقيبة اليوم هي الاكبر ربما منذ اشهر. ما تعليقك على ذلك؟
2: اولا يعني مرحبا بك، مرحبا بكافه الساده المشاهدات والمشاهدين اوفياء التلفزيون العربي وبضيفيك الكريمين. اليوم حينما نتكلم على هذه المظاهرات في اعتقادي انها تدل على الحاله الصحيه اليوم التي تشهدها المشهد السياسي في تونس من جهه ثانيه، اليوم حينما نرى ان هنالك معارضه للنظام الحالي، اذا نتكلم على الحاله الصحيه المتواجده بين نظام حكم وبين معارضه تعبر عن خياراتها سواء في بياناتها الرسميه، سواء في تصريحات قياديها، سواء في يعني المظاهرات أو الخروج إلى الشارع. هذا أكبر دليل على أن الخيارات اليوم التي مطروحة وهي تعارض السلطة التونسية إذن هي موجودة ومسموعة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ خليل، هل أن المشهد السياسي اليوم الذي تعيشه تونس ووصفه الكثيرين بأنها أزمة سياسية خاصة على الأحزاب السياسية، هل متسبب فيها لحظة 25 جويلية؟ أنا في اعتقادي الشخصي أنها لم تكن يعني متسبب فيها المباشر لحظة 25 جويلية، بل المتسبب فيها هو سكرتارية الأحزاب السياسية، أيضا انغلاقية الأحزاب السياسية وذهابها إلى دليل على ذلك. حينما نرى أن الأحزاب السياسية يعني حتى ما قبل لحظة 25 جويلية هنالك من غادرها، هنالك انقسامات حادة وكبيرة في يعني الأحزاب السياسية خاصة الكبيرة والتي حكمت البلاد، هنا نتكلم عن حركة النهضة. يعني ما قبل 25 جويلية كان هنالك عبد اللطيف المكي الذي كان وزيرا للصحة، قد خرج من الحزب وأخرج معه يعني كثير من القيادات وعلى رأسها الشباب الذي كان ينتمي إلى حركة النهضة. أيضا رأينا الأحزاب التي تولد من رحم أحزاب أخرى في شكل يعني غضب على السياسات الحزبية. أيضا اليوم لا أريد أن أتكلم فقط عن الشعب، بل سأذهب حتى إلى القواعد السياسية المتواجدة.
0: ما علاقة ذلك بحالة الغضب التي نلاحظها اليوم في الشارع؟
2: حالة الغضب اليوم هي كما أسلفت لك الذكر هي تدل على أن الحالة الصحية في إطار التعبير هي موجودة أيضا. يعني حتى المقالات في الجرائد اليوم يعني تتكلم على انتقاد السلطة وتتكلم على أنه هنالك يعني نقد وهنالك يعني حتى معارضة لمنطقة لحظة 25 جويلية الذي بنى سرديته على العدالة الاجتماعية وبنى سرديته على السيادة الوطنية وعلى عدة يعني مبادئ كبرى. اليوم نرى يعني هنالك حتى في الجرائد من ينتقد يعني بعد المسار ل 25 جويلية ولم يحاسب إلى غير ذلك، وهذا دليل على أن السلطة لا تتعامل يعني بمنطق الإقصائية أو الشوفينية كما تذهب في تسميته بعض الأحزاب الأخرى. وهذا
0: لدينا هنا قراءتان، ودعني أنقل القراءتين للدكتور طارق الكحلاوي. سيد أحمد يرى أن النهار لا يحتاج دليلا، ليس هناك أدل على ما يعده البعض فشلا لسياسات السلطة وإخفاقها في إدارة الشأن العام من حالة الغضب التي نلاحظها على وسائل التواصل الاجتماعي لكن أيضا وخاصة في الشارع. في المقابل الأستاذ صهيب المزريقي يرى أنه هذه المظاهرات وهذا الغضب وهذا التفاعل مع الشأن العام هو حالة صحية، ويرد الأمر إلى غير ما استقر عليه رأي سيد أحمد، يرده إلى التركة التي أدت إلى لحظة 25 يوليو 2021. كيف تقرأ هذين الرأيين؟
3: شكرا خليل على الاستضافة، وللضيفين أيضا الكريمين، وللتوانسة اللي قاعدين يتفرجوا فينا، لأنه خلنا نبدأ بملاحظة، لأنه نقاش من هذا النوع في البرامج التلفزية للتدقيق في السياق التونسي لم تعد متوفرة بالشكل المناسب الذي يستجيب للحاجة التونسية. فعلا فما في بعض الإذاعات، في بعض الصحف، فما فعلا يوجد انتقادات، لكن في المجال الأكثر مشاهدة والأكثر اتصال من التوانسة اللي هي التلفزيون التونسية لم نعد نشهد هذا الجدال الذي تقريبا اندثر بشكل تدريجي منذ 25 جويلية 2021. إذا كان نجم نوصف خماسية 25 جويلية 2021 ببعض الصفات، فإنه أحدها بالتأكيد هو الاندثار التدريجي للجدل السياسي المتعدد في التلفزات في الإعلام البصري التونسي، وخاصة في المؤسسة العمومية. سمحني يعني أنا على مسؤوليتي أنا أقول الكلام هذا كمواطن تونسي، يهمني أني كان ينجم يكون النقاش هذا في أحد التلفزات التونسية. نرجع تول المسألة الرئيسية،
0: نحن نسعد باستضافتي على كل حال.
3: يفضلك، شكرا لك. بالنسبة تول مسألة الحكم الفردي، أنا أتفق مع سيد أحمد حول الحكم الفردي الذي طبعا لخمس سنوات. هو بالمناسبة ليس كل حكم فردي بالضرورة يؤدي الوضع اللي نحن فيه، هناك حكم فردي وسلطات فردية تسلطية وفردية حقت إنجازات، لكن الإشكال مع السلطة الحالية التي استقرت في السلطة وسيطرت على مقاليد السلطة منذ 25 جويلية 2021، ونحن الآن بالمناسبة المشاهدين العرب اللي يسمعوا فينا نسميها خماسية في علاقة بكلمة العشرية التي انتشرت في تونس. نحن الآن في نصف هذه العشرية التي تسمى الآن بشكل واسع أنها سوداء، عشرية الانتقال الديمقراطي، بالرغم من الغير الدقيق وصف أي مرحلة تاريخية بهذه الأوصاف الإطلاقية. نحن الآن في خماسية 25 جويلية، وفي هذه الخماسية هناك انزلاق نحو يعني حكم تسلطي وفردي في جزء كبير منه. على الأقل عامين الرئيس قيس سعيد كان يحكم حتى بالسلطات التشريعية عن طريق المراسيم، وعدد من المراسيم اللي مازال تأثيرها متواصل، مرسوم 54 في علاقة بالحريات الفردية، المرسوم المتعلق بالتخزين والذي تم فيه وضع كثير من التجار تحت عنوان الاحتكار، واللي بلغ وزارة التجارة منذ أسبوع فقط كانوا خذ منه وسافة
0: كأنه يناقض هذا المرسوم،
3: أي لأنه الأثار متاعه معناها إشكالية. فإنه ليس كل حكم فردي، وهذا من ناحية موضوعية، وأقول ذلك من زاوية مؤرخ وأشتغل يعني على مجال العلوم السياسية، ليس كل حكم فردي يؤدي إلى حكم غير ناجح على مستوى الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي. لكن الملاحظ أنه السلطة الحالية التي استقرت بسلطات كبيرة وحتى ببرلمان ضعيف يعني مرت أمامه كثير من القوانين لم تحقق إنجازات مثيرة للانتباه.
0: إلى ما يرجع ذلك؟
3: وأنا أعتقد أنه في علاقة بأنه السلطة الحالية الرئيس السياسات العمومية كما يقول دستور 22 هو يحددها رئيس الجمهورية، فهو بالضرورة والسلطة تتحمل مسؤولية كل ولذلك أختلف الحقيقة مع صديق سهيب حينما يقول اللي يعني سكرتارية الأحزاب السياسية كأنها مسؤولة على الوضع الحالي. يعني هذا الكلام ممكن كان يصح في لحظة 25 جويلية، بعد أسابيع، بعد أشهر، بعد عام، بعد عامين من 25 جويلية، لكن الآن تلك التركة على أهميتها وعلى أهمية التأكيد، أنا أصر دائما على أنه لا يجب محو الأخطاء بل الخطايا أحيانا في عشرية الانتقال، أنه صي غفر ما حصل وما فما حتى مسؤولية، لا كان هناك مسؤولية في تلك العشرية بما أدى إلى صعود يعني نماذج سياسية وعلى رأسها رئيس قيس سعيد الذي قال علنا للتوانسة ما عادش برنامج في الانتخابات 2019، وبالرغم ذلك تم التصويت له. ربما كان يمكن قول ذلك بعد عام، بعد عامين، أما إلى بعد 5 سنوات نحمل المسؤولية لتلك الأحزاب السياسية في الوقت اللي كانت هناك السلطات لدى السلطة القائمة غير مسبوقة فعلا، على الأقل عامين 3 سنين، وحتى في البرلمان اللي طلع لا توجد معارضة قوية في البرلمان الحالي، بل نعم. هناك برلمان متناغم عموما مع المسار ما يسمى مسار 25 جويلية.
0: كأني بالأستاذ صهيب زريقي يود التعليق على ما تفضل به دكتور. يقول الدكتور طارق الحلاوي أن النظام وجد مساحة مفتوحة أمامه، حيز متاح من الإصلاحات ومن الترسانة التشريعية التي يعني أحدثها النظام وضخها في المنظومة التشريعية التونسية. كان هناك فرصة مواتية للقيام بإنجازات، وأن الأمر لا يعود بالضرورة كما تفضلت إلى تركة الأحزاب السياسية وتركة ما اصطلح على تسميته بفترة العشرية. النظام التونسي أخفق وفق ما تفضل به الأستاذ طارق الحلاوي في تقديم منجزات لأسباب مختلفة ليس من بينها بالضرورة الحكم الفردي.
2: هو حينما نتكلم اليوم أستاذ خليل يعني على أن السكرتارية التي يعني كانت قد دمرت الأحزاب السياسية، أنا أتكلم فقط على وفق المنطق المدني، لأنه اليوم حينما نتكلم عن الشباب، أين الشباب يعني المتواجد في الأحزاب السياسية خاصة في ال10 سنوات الأخيرة الذي كان حطبا فقط للانتخابات، وكان يعني يشتغل فقط لصالح خيارات سياسية حزبية فقط، يعني ولم يكن له أي مكانة. والدليل على ذلك أننا لم نرى يعني إلى حد 2021، يعني ممكن قد تغيرت الأحوال في بعض الأحزاب من أجل أن تصدر صورة جديدة وهي تولية الشباب لبعض الأحزاب السياسية كأماناتها العامة أو يعني حتى كقياديها، وإنما كانت يعني مرحلة ما قبل 25 جويلية كانت هنالك سكرتارية للأحزاب السياسية، وهذا لا ينكره اثنان ولا يختلف فيه مختلفان. أيضا حينما نتكلم يعني على الوضع الاقتصادي الحالي، فإنه لابد أن نعرج على أن هذا الوضع الاقتصادي وإن كان نوعا ما متأزما إلا أنه لديه قبل أن نذهب إلى النتيجة لابد أن نبحث في الأسباب. أنت تعرف أنه الدولة التونسية لم تعد إلى صندوق النقد الدولي إلا في سنة 2013، حينما نتكلم على أن تلك الحقبة حينما عدنا فيها إلى صندوق النقد الدولي، فلابد أن نتكلم أننا من ألفينيات القرن المنصرم، يعني في زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لم نذهب إلى صندوق النقد الدولي في ألفينياته، وإنما كان دورنا في إطار التعامل مع صندوق النقد الدولي كان دورا استشاريا فقط. وحينما نتكلم على العودة، فأنا سنتكلم على الأموال التي أخذت من قبل صندوق النقد الدولي،
0: نعم.
2: في إطار أنها عادت على التعويضات، عادت على أن تذهب للعفو التشريعي العام. واليوم حتى ونحن نرى يعني بعض أبناء الشعب التونسي يحتجون، ومن حقهم أن يحتجوا، خاصة الذين يعني طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات. المدمر الأساسي لهؤلاء هي تلك الحقبة العشرية وأيضا الترويكا التي كانت تحكم في تلك الحقبة، خاصة أن الأموال التي أخذت من صندوق النقد الدولي كانت شروطها مجحفة، وهو إغلاق الانتداب، وأيضا التوجه إلى ضغط على كتلة الأجور، في مقابل ذلك أن تعود يعني تلك الأموال على العفو التشريع العام وعلى أبناء الأحزاب السياسية.
0: وصلت هذه الفكرة،
2: دعني بيمينها ويسارها
0: أن نقلها إلى الأستاذ أحمد الغيلوفي. أستاذ أحمد، سي صهيب يحمل فترة الانتقال الديمقراطي العشري التي أعقبت 2011 وفق ما يؤرخ انتهت في 2021، يحملها كل الإخفاقات والصعوبات والأزمات التي نعيشها والتي عشناها خلال آخر 5 سنوات تحديدا منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية. وبالتالي الرئيس التونسي قيس سعيد وفريقه برأ من ما يمكن وعده اعتباره إخفاقات وفشل. ما تعليقك على هذا الكلام؟
1: يعني تعليقي كما يقول القرآن، كل أمة لعنت أختها. كل من يأتي للسلطة عوض أن يحل مشاكل الناس يرمي بالمسؤولية للسابقين، وهكذا نعيش نفس هذه السلسلة من رمي الكرة للذين سبقوا. كان عليه الصديق سهيب أن يجيب على هذه الأسئلة التي تتعلق أساسا بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الخمس سنوات. إذا عندما يأتي الرئيس قيس سعيد بهذه تلك الإجراءات ويتملك كل تلك السلطة ويعد قال أنه سوف يؤسس لدولة اجتماعية، علينا أن نعالج هذه المسألة. قال أنه سوف يحاسب ويسترجع الأموال، علينا أن نعالج هذه المسألة فقط ولا نذهب للأسباب بعيدا. يعني هل هناك دولة اجتماعية الآن عندما نرى نسبة النمو تقريبا 2.4، عندما نرى الاقتراض من الداخل من البنك المركزي التونسي، عندما نرى الغلاء الفاحش، نقارن حينها نقارن بين هذه الفترة والفترة التي سبقت لنعرف الأسعار ونعرف التضخم، فنكتشف رغما عنا أن الفترة التي يشتمها الشتامون ويلعنها اللعانون ويرمون لها بالمسؤولية كانت أفضل بكثير مما نعيشه الآن. نحن لم نعش سابقا يعني فترة ينعدم فيها الدواء. أنا لي ابن أخي يعني مع الأسف الشديد توفى من انعدام الدواء. يعني عندما أرى نفسي كأستاذ لم أعد قادرا على شراء يعني حاجاتي الأساسية، أعرف أن المسؤول هو الذي يحكم الآن، خاصة أنه وضع لنفسه يعني فخا كبيرا، هو أنه جمع كل السلط في يده وأصبح هو المسؤول الأول والأخير، هو القاضي وهو المحامي وهو المشرع وهو المنفذ. إذن لماذا نذهب بعيدا إلى الماضي وأنت لديك خمس سنوات سلطة؟ كان عليك أما أن تقول بأنني فشلت أو أن تستقيل، هذا ما نراه يعني منطقيا. أما أن نذهب دائما في شتم السابقين فهذا هروب من المسؤولية.
0: طيب سنحاول إعادة تأطير هذا النقاش. نحن بصدد تقييم المرحلة التي تلت 25 يوليو 2021، هذه الخماسية. الرئيس التونسي قيس سعيد خلال هذه الخماسية قام بمجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها على سبيل المثال القيام باستشارة إلكترونية، سن دستور جديد، إعادة هندسة النظام السياسي والانتخابي. وسؤال هنا للدكتور طارق الكحلاوي، لما احتاج الرئيس التونسي قيس سعيد وفق تقديرك إلى القيام بإعادة هندسة للنظام السياسي في البلاد؟ والسؤال الثاني أيضا، ألم يكن من الأجدى مثلا القيام بإصلاحات موضعية تتلائم الشعارات التي يرفعها الرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة على مستوى الاستجابة لمطالب المهمشين والمسحوقين ومحاسبة الفاسدين وفق الشعارات التي يرفعها المتعارف عليها؟ تفضل.
3: تعرف أستاذ خليل، من أصعب الميادين هو ما يسمى التاريخ الراهن، محاولة توثيق وسرد التاريخ اللي نعيشه فيه. لكن فما مؤشرات وطرق وإمكانية ومنهجية لتقييم في الحد الأدنى العشرة والخمستاش سنة الأخيرة، نتحدث عن 15 سنة منذ الثورة. وأعتقد أنه الرئيس قيس سعيد قام بخطأ كبير من ناحية النجاعة وخطيئة كبيرة من ناحية المبدئية. الخطأ الكبير من حيث النجاعة وقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه النخبة السياسية بعد الثورة، التي يعني تم تفويضها شعبيا في أول انتخابات حرة ونزيهة في التاريخ المعاصر لتونس في انتخابات أكتوبر 2011 بأغلبية كبيرة جدا على مستوى الناخبين التونسيين، لكن كان تركيزها، وأنا كنت موجود في تلك الفترة، كان تركيزها على إعادة هندسة النظام السياسي، ودخلنا في عديد التعقيدات حول التوازن السلطات.
0: هذا هو الخطأ
3: طبعا، وأعتقد أنه كان ذلك التركيز لا يوازيه تركيز مماثل لإصلاحات اقتصادية واجتماعية تستجيب للعمق الاجتماعي الشعبي التونسي الذي جاء بالثورة. أعتقد الرئيس التونسي قيس سعيد قام بنفس الشيء، لأنه كان مصرا ومركزا على هاجس قديم كان يتحدث عليه منذ الثورة، منذ ظهر للسياحة السياسية بعد الثورة، وهو المجالس المحلية والحكم المحلي وما يسمى النظام القاعدي. وكان تركيزه الأول بعد 25 جويلية، رغم أنه 25 جويلية الناس اللي ذهبت إلى الشارع والتي كانت مطالبها متركزة في علاقة بأزمة كوفيد وفي علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، متركزة مرة أخرى على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وعلى عدم مصداقية النخبة السياسية.
0: هذا الخطأ، أين الخطيئة؟
3: هو أنه عوض أن نصلح الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمزيد تعزيز الديمقراطية، ألغى الرئيس المكسب الوحيد الذي تحقق منذ الثورة، وهو الحد السميق، الحد الأدنى الديمقراطي، لأنه الرئيس قضى فترة في البداية، أولاً تأويله للدستور كان إشكالي في أقل التأويلات، ثم تدابير سبتمبر 2021 شهرين بعد 25 جويلية التي منح فيها لنفسه مرسوم سبتمبر 2021 صلاحيات كبرى على مستويات كبرى، نعم. ثم قضينا فترة طويلة بدون أن يكون فيها حتى الأطراف التي كانت تسانده، أعتقد صهيب ربما قريب من عائلة سياسية وفكرية كانت تدعم ربما الرئيس، لكن لم يدعو حتى هذه الأحزاب السياسية التي ساندته من خلفيات
0: وهذا
3: مختلفة.
0: سنسأل عنه لاحقا. دكتور طه حلاوي، وأنقله للملاحظة السي صهيب، يقول أن الرئيس التونسي قيس سعيد ارتكب خطأ وخطيئة. إعادة هندسة النظام السياسي وفق الدكتور طارق حلاوي كانت خطأ، أما الخطيئة فهي في عدم الاستجابة، والاستجابة ربما ليس بشكل كافي، وعلى الأقل وفق الانتظارات والسقوف التي رفعها المؤيدون المراسلون للرئيس قيس سعيد في علاقة بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية. بالتالي الأمر لا يعود بالضرورة إلى المرحلة التي سبقت 25 جميل 2021، وإنما خلال هذه الخماسية كما تفضل الدكتور طارق هناك خطأ وخطيئة. ما تعليقك على هذا؟
2: قد أتفق يعني مع الدكتور طارق خاصة على منطق الخطأ، لأنه شوف احنا اليوم في 25 جويلية عندها رمزيتها 25 جويلية 1957 اللي هي عيد الجمهورية أو ذكرى تأسيس الجمهورية والخروج من الملوكية. احنا نعرفوا أنه في 25 جويلية 57 بورقيبة وقت بناء الدولة الوطنية الحديثة وذهب في بناء الدولة وتحديث المجتمع، يعني ركز بالأساس أو عول على النخبة القانونية في إطار بنائه للدولة. إذن لهنا نتكلم على أن القانون كان أكثر من العمل السياسي، والدليل على ذلك يعني كان التسحر السياسي المتواجد خاصة في فترة بورقيبة للأحزاب السياسية، للنقابات، للمجتمع المدني وغيرها، هذا كله كان مؤطرا بقانون. إذن القانون كان هو الإطار الذي يتحرك فيه المشهد السياسي. بعد 2011 وقت مشينا في الجمهورية الثانية، يعني تغطى العملية السياسية على البعد التشريعي، وقد حصرنا البعد التشريعي في العملية السياسية، فوجدنا طفرة تشريعية على حساب الالتزام بمستلزمات الثورة التونسية التي قامت على الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وذهبنا في صراعات هوائية، وفي نهاية المطاف يعني جبنا لهم دستور نوح فيلدمان الذي كان شبيها بدستور العراق في 2003 في مرحلة بريمر، وأيضا الدستور الذي كان شبيها بالأساس بلبنان بعد الحرب الأهلية بعد 75. إذن تلك التقسيمات، احنا الحمد لله ما عدناش طائفية، ما عدناش مذهبية في تونس، ما عدناش عرقية، عندنا صحيح يعني البعد الوطني الجامع لكل التونسيات والتونسيين، وهذا على الأقل نجانا من التقسيم المفجر خاصة في دستور 2014. ونحن نعرف جيدا أن الذي يعني جاء وصادق على هذا الدستور من ضمن المصادقين الدوليين عليه هو كان نوح فيلدمان، وهذا لا ينكره أحد. إذا نوح فيلدمان هو السيناتور أو المهندس لدستور 2014 الذي بموجبه كان هنالك تعطيل سياسي، تعطيل اقتصادي، تعطيل اجتماعي.
0: كأني بك تنسب الدستور القديم دستور 2014 إلى نوح فيلدمان، بكل أحوال هذا رأيك، لكن أنا سألتك تدقيقا عما وصفه الدكتور طه قحلاوي بالخطيئة.
3: تحدث فيما بعد على النقطة،
0: سأرجع إليك. تحدث عن الخطيئة في علاقة بما اعتبره، ما وصفه بإنهاء الحد الأدنى الديمقراطي في البلاد الذي كان يعد من بين مكاسب فترة الانتقال الديمقراطي بين 2011 و2021. فعوض البناء على ما ركمناه ربما مما يمكن اعتباره مكاسب، أنهينا الحالة الديمقراطية وفق عدة آراء بينهم رأي الدكتور طارق حلاوي، لكن أيضا رأي الدكتور الأستاذ أحمد الغيلوفي، وأسسنا لحالة أنهت هذا المكسب. ما تعليقك على هذه الجزئية تدقيقا؟
2: قد يكون تعليقي يعني من خلال المنهج التوليدي السقراطي، كونه دارس للفلسفة جيدا وأيضا تخصصي، يعني قد أجيبك بسؤال على سؤالك بسؤال. هل كانت عندنا فعلا ديمقراطية في سنة بعد 2011، أم كانت هنالك ديمقراطية كلامية فقط، وإنما كان على أرض الواقع شراء للذمم، كان هنالك مال فاسد، كانت هنالك أحزاب سياسية لديها جمعيات تمولها بعض الدول الأجنبية من أجل أن تكون هذه الأحزاب هي في سدة الحكم لديها أموال، وإلا فالدليل على ذلك يعني مثلا لماذا بعض الأحزاب السياسية اليوم هي التي حكمت في تلك الفترة، ولا يمكن أن نتكلم عن قوة سياسية ولا على قوة طرح فكري، لأنه في نهاية المطاف يعني الأخوانة التي جاءت إلى تونس المجتمع التونسي كان يرفضها وبشدة. يعني لماذا اعتلت مثلا بهذه الأحزاب هي سدة الحكم؟ في مقابل ذلك هنالك أحزاب سياسية كانت ملتصقة بهموم شعبها، كانت ملتصقة بجماهيرها، كانت ملتصقة بعمالها وبالبروليتاريا الشعبية. في مقابل ذلك نجد نفورا من قبل هؤلاء والذهاب لهؤلاء. السؤال الجواب في اعتقادي على هذه المسألة بإيجاز يعني بهذه المسألة هي تلك الأموال الفاسدة التي كانت تغدق على يعني شراء الذمم وغيرها، وهذا ما فسد الديمقراطية وهذا ما ضرب الديمقراطية وأرسلنا نظام ديمقراطي ليبرالي مجحف مبني بالأساس على يعني الخيارات الحزبية لصالح الذين جاءون من وراء البحار ولم تكن لديهم أي امتدادات شعبية في نهاية المطاف.
0: لأنقل التعليق بعجالة الدكتور طارق كحلبي ثم أعود سيد أحمد.
3: لا هو بعجالة معناتها كان الرئيس قيس سعيد ربما يستشار ويسأل في علاقة بدستور 2014 أكثر من أي طرف.
2: أنا دكتور فلنتفق في شيء، أنا لا يهمني في حد ذاته رأي قيس سعيد من الدستور 2014، ولكن
3: ولكن في جامعة هارفرد،
2: ولكن ولكن أنا من
3: كان رئيس قيس سعيد حاضر في المجلس التأسيسي ويتم استشارته.
2: لا يهمني إن كان رئيس جمهورية حاضرا أو غير حاضر، هذا رأيي يمثلني بالأساس، وأنا كنت من الذين انتقدوا يعني وجود نحفلدمان في تلك الفترة، ولدي حتى
3: وأمر ينتقد ومن حقك،
2: لأنه كان مرتبطا بالاساس بلوبيات الاستعمار.
3: حتى من زاويه الفلسفه والتقعيد الفلسفي الارسطي النظره الانتقائيه نتاع نجي نشوفوا نهزوا نوح فيلدمان ولا ننظروا الى المشهد العام اللي فيه عديد ستذة القانون الدستوري من قيس سعيد الى امين محفوظ الذي استجلبه الرئيس قيس سعيد بعد 25 جويليا الى بن عاشور الى غيرهم، حضورهم كان قويا وطاغيا، بل كان هناك يعني دور كبير جدا لهم في صياغة الدستور. يعني نظرة موضوعية للعلمية للكيف صيغة الدستور فقط من ناحية موضوعية تستوجب ذكر ذلك.
2: اسمحوا لي يعني بعض الأطراف السياسية وغيرها
0: فقط أستاذ خليل أحمد الغيلوفي، سأعود إليك لاحقا سي صهيب. الأستاذ أحمد الغيلوفي اتقد النقاش واشتعل على يساره وله ما يعلق على ما تفضلتما به.
1: أرى أن لديك سؤال محوري الذي طرحته، لماذا لم يحافظ قيس سعيد على الحد الأدنى من الديمقراطية وذهب في نظري إلى تدمير كل شيء؟ ها هنا مربط فرس، علينا أن نتبع المسار التاريخي للأستاذ قيس سعيد حتى نجيب عن هذا السؤال. لم يدمر الديمقراطية لأنها فاسدة وهناك مال فاسد إلى آخره، هو كان موجود منذ القصبة واحد، اعتصام القصبة واحد، التقى مع فصيل صغير يساري من بقايا الوطد، أطلق على نفسه فيما بعد قوات تونس الحرة. هذا الفصيل ينظر ويكتب في الحوار المتمدن منذ 2011، والتقى مع السيد قيس سعيد، وتستطيعون أن تذهبوا إلى ما صرح به وما كتبه.
0: ما الإشكال في ذلك؟
1: الإشكال وأنهم ينظرون منذ البداية على أن الديمقراطية هي حيلة ليبرالية للنخب للاستيلاء على الثروات وعلى السيادة للشعوب، وهم ينظرون منذ البداية على أن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي لعبة ليبرالية لتعطيل ما يسمونها المسار الثوري. هناك كلمة دائما يرددها قيس سعيد وعلينا أن نحللها، لم تحدث ثورة وإنما هناك انفجار ثوري، أي أنه يرى أن هناك انفجار ثوري، أما الذين سوف يحولون هذه الثورة إلى مسار لم يأتوا بعد. متى أتوا؟ أتوا في 25 جويلية 2021. ما سبق ذلك التاريخ هو عملية تشويه وسرقة للانفجار الثوري. هذا المنطق الشعبوي الذي نجده عند منظري شعبوية من شونتال موف إلى زوجها لاكلو، يرى هذه الشعبوية اليسارية أن كل النخب فاسدة وعليهم استبدال كل النخب بنخب حقيقية هم الذين سوف يصنعون. إذن عملية تدمير الديمقراطية لم تكن لأن السيد قيس سعيد كان يلاحظ في فساد الديمقراطية التي كانت لدينا، وإنما كان منذ البدء يعني ضد الديمقراطية في حد ذاته، وهم ينظرون بأن الديمقراطية الليبرالية الآن تشهد أزمة إلى آخره ولابد من استبدالها بديمقراطية شعبية.
0: أتوسع معك في هذا النقاش، دعنا نعود إلى اللحظة التي بدأ فيها كل شيء، 25 يوليو 2021 رئيس تونسي قيس سعيد أعلن عن مجموعة من التدابير الاستثنائية وطيف واسع من النخب الحزبية والمدنية، ذهبت مباشرة إلى توصيف ما قام به في تلك الليلة من تدابير وإجراءات بالانقلاب، وبالتالي هي وضعت نفسها بشكل آلي في الصف المقابل، في صف الخصومة والمعارضة. لما الذهاب نحو هذا الموقف وفق وصف البعض القصوبي؟ ربما كانت الكياسة، ربما والرصانة السياسية تقتضي وفق بعض الآراء من هذه النخب الحزبية والسياسية والمدنية أن تقترب من الرئيس، تفهم وجهة نظره، تقديراته، أطروحاته، ولما لا أن تعمل معه بشكل مشترك. لما هذا ربما التسرع وفق ما يصفه البعض في الإفصاح عن هذا الموقف السياسي القصوي؟ تفضل.
1: لسببين وجهين أعتقد. لأن أتكلم على نفسي مثلا في مواطن ضد الانقلاب وجبهة ثم جبهة خلاص، كنا نتابع مسار السيد الرئيس قيس سعيد منذ 2011، قلت لك منذ اعتصام القصبة واحد هو ينظر لتدمير كل المسار الثوري وكل الانتقال الثوري وتعويضه كل المسار الديمقراطي. نعم. وتعويضه بانتقال ثوري، وكان ينظر، أنت تتذكر جيدا، ليذهبوا جميعا حكومة ومعارضة. كيف يمكن أن تتعامل
0: أو 25 يوليو 2013
1: تتحاور مع
0: يوم اغتيال.
1: نعم.
0: شهيد،
2: يوم استشهاد. نعم. شهيد شكري.
1: إذن محمد البراهيم، كل البرنامج. نعم. كل البرنامج الموجود لدى السيد الرئيس ومن قبله ومن بعده قوى تونس الحرة تذهب مذهب الصدام والرفض مع هذه النخبة الموجودة وتعويضها بشكل جذري مع نخبة أخرى. هذا سبب وجيه يجعلنا نعرف أن السيد قيس سعيد لن يحاور أحدا. الذي أعطى مصداقا لهذا هو أنه بالفعل لم يحاور أحدا ولم يشرك أحدا في الأمر، حتى يعني أقرب الناس إليه والذين يتطوعون. نعم. للدفاع عن، مثل الاتحاد الذي أصدر 7 بيانات مساندة، مثل حركة الشعب، مثل التيار الشعبي، مثل المعتد. نعم. هو لم يحاور أحدا. لماذا؟ لأنه يعتبر الجميع شاركوا في الانتقال الديمقراطي والجميع سرقوا الثورة من البسطاء ومن الشعب، ذلك المفهوم الهلامي الذي يعتقد أنه يتحدث باسمه، وبالتالي يجب القطع مع هؤلاء جميعا. لذلك قلنا أنه انقلب. أما تقنيا فقد كان بالفعل انقلابا، حدث انقلاب في 25.
0: دعني أغوص ربما في تفاصيل مرحلة ما بعد 25 يوليو 2021. قلنا أنه الرئيس التونسي قيس سعيد أعاد هندسة النظام السياسي وفق مجموعة من الاستحقاقات. لدينا الاستشارة الإلكترونية الوطنية، الانتخابات التشريعية، انتخابات المجالس المحلية، الاستفتاء على الدستور وغيره. دعني أبدأ من لحظة الاستشارة الوطنية الإلكترونية، شارك فيها 6% فقط من التونسيين من بين حاصل انتخابي قوامه 7 ملايين تونسي، وكذلك الانتخابات التشريعية 11.2% نسبة مشاركة، انتخابات المجالس المحلية 12.4% تقريبا. نسب من الواضح أنها نسب ضعيفة. ألا ترى أن هذا المشروع السياسي لا يحظى ربما باهتمام التونسيين، أو على الأقل لا يفهمون هذا المشروع، ليسوا جزءا منه، وبالتالي هم يقاطعونه أو لا يشاركون فيه؟ ما رأيك
2: في سؤالي؟ قد أذهب في التحليل يعني إلى الضفة الأخرى وأقول بأن الشعب التونسي اليوم سئم الأحزاب السياسية وسئم المشهد السياسي القديم. وهنا حينما أتكلم،
0: الرئيس التونسي قيس سعيد لا يمثل حزبا، ليس له حزب، له مشروع سياسي عبر عنه من خلال هذه الاستحقاقات.
2: لا أتكلم على الرئيس قيس سعيد ولا أتكلم على الأحزاب، وإنما هنا أتكلم على الشعب التونسي الذي سئم الأحزاب وسئم الانتخابات بصفة عامة، خاصة في فترة ما بعد 2011، لأنه في الفترة هذيك شهد أن الأحزاب كذبت، الأحزاب وعدت يعني ولم تفي بوعد، ورأينا أكثر من ذلك يعني في السنوات الفارطة في تلك الأحزاب، يعني كانت قد قامت بعملية محاصصة في السلطة. ورينا يعني خاصة في مرحلة ما بعد الحوار الوطني في 2013 ذهبت كل المشاركين وبعض الأطراف السياسية المتواجدة إلى منطق الغنيمة السياسية في الدولة التونسية. وهنا أريد أن أسأل فقط يعني سؤالا، كيف يمكن أن يكون قيس سعيد يعني في تلك الفترة في 2011 قريب من الوطد، وهنا نسمي كقريب من الوطد، وكان يكتب معهم وغير ذلك، ثم يكفر بهم بعد 2011 بعد 2021 ويصفهم بأنهم جزء من العشرية أو جزء من الانتقال الديمقراطي الذي هو يكفر به؟ إذن هنا أعتقد أن هنالك تناقض، وأعتقد أن هنالك ليست هنالك سردية مبنية على منطق عقلاني. إذن كيف طبعا لك أن تجيب بعد قليل، ولكن هنا أريد أن أفصل نوعا ما، لأن هذا التناقض مبني بالأساس على أن تلك الحقبة أو تلك الفترة ليس قيس سعيد فقط هو الذي يصفها بأنها يعني يجب أن ترحل كلها أو الغير ذلك، خاصة في يوم استشهاد الحاج محمد البرامي في تلك العشرية التي شهدت اغتيالات سياسية لشهداء ولرموز وطنيين وتسليم أيضا لطالبي اللجوء في تونس عن طريق يعني أحزاب سياسية ورئيس يمكن أن نصطلح عليه وفق ما اصطلح عليه الشعب التونسي أنه خطأ التاريخ حتى لا نقول أشياء أخرى. وبالتالي حينما نتكلم على تلك الفترة يجب أن نؤصل ويجب أن تكون لدينا مرتكزات في الانطلاق، لأنه اليوم ما نجموش احنا نحكيه على نتيجة بدون أن تكون هنالك معادلة، بدون أن تكون هنالك أسباب هيئت لهذه النتيجة. اليوم إذا كان باش نحكيه بالمنطق العام على أن الظروف الاقتصادية متأزمة،
0: نعم،
2: فلنذهب إلى الذين راكموا الفشل. اليوم باش نحكيه على الماء ما فماش، وما فنحكيه على شركة الكهرباء والغاز يعني لا تولد الكهرباء، فلنتساءل أنه من 1962 إلى حد هذه اللحظة
0: وزيادة
2: ما زدنا حتى شيء في الشركات.
0: سألتك ربما بشكل مباشر عن عدد من الاستحقاقات السياسية التي مضى فيها الرئيس قيس سعيد من الاستشارة الإلكترونية لانتخابات تشريعية، انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، وكلها سجلت نسب مشاركة متواضعة جدا إن لم تكن وفق توصيفات البعض ضعيفة. سأسجل أنك لم تجبني عن هذا السؤال،
2: سأجيبك
0: سأنقل ما تفضلت به إلى سيد أحمد له تعليق على ما
2: على
0: ذكرته،
2: أنت لي بعد
0: ثم أعود إليك لاحقا. تفضل.
1: لي تعليقين لي سمحتم يا سيدي. نفرض عبثا وليس جدلا أن كل الخطايا والأخطاء يا سيدي في المنظومة التي سبقت 25، طيب ماذا كان يفعل السيد قيس سعيد في 5 سنوات؟ أعطيني إنجاز، هاو المشكل، أعطيني إنجاز واحد اقتصادي اجتماعي سياسي حقوقي، ليس هناك أي إنجاز. أما فيما يخص علاقة هذا ليس هذا تفصيل ولكن سأجيبك عنه، في خصوص علاقة قيس سعيد بالوطن أنا أجيبك على لسان السيد رضا شهاب المكي فيما قال في الحوار المتمدن، يقول أن القوات تونس الحرة شكلناها من بقايا، هو يقول ذلك في مقال، من بقايا الوطد، وبعد يقول هو وبعد أن انتقلت إلى البحرين سمعت بأنهم التقوا مع الأستاذ قيس سعيد في اعتصام القصبة واحد وأصبحوا يجوبون الجهات إلى آخره. إذن لقاؤه مع هذا الفصيل اليساري منذ اعتصام القصبة واحد وهو الذي أطعمه فكرة أن الديمقراطية ليبرالية وخديعة متاع
2: قيس سعيد، كان يجالس بأطراف حركة النهضة وكان يجالس القوميين وكان يجالس اليساريين. إذن هل قيس سعيد ينتمي لكل هذه العائلات السياسية؟
1: لا أنت لم تفهمني، أنا أعطيتك علاقته بالوطن حسب السيد،
2: وأنا أعطيك الآن علاقته مثلا بحركة النهضة وغيرها، هل يمكن اعتبار ذلك يعني أن يجالس شخص؟ أنا لا أتكلم عليه هو، أنا أتكلم مثلا على أن شخص يجلس مع شخص. لماذا هذه العلاقة
0: مساحة
2: المبنية
0: أخرى
2: بالأساس
0: في النقاش
2: على التكيات؟
0: أود أن أسأل الدكتور طارق الكحلاوي، فترة الخماسية شهدت بشكل واضح وهو ربما إحدى المآخذ خاصة من طرف المعارضة الكثير من قضايا التآمر على أمن الدولة، قضايا حول فكرة التآمر على أمن الدولة. هناك حسب بعض التقديرات 10 قضايا أكثر من 10 قضايا في التآمر على أمن الدولة. المرسوم 54 ذهب بالكثير من المدونين والنشطاء والصحفيين إلى غياهب السجون، وهناك العشرات من الموقوفين والمسجونين على ذمة هذه القضايا خاصة من نشطاء وقيادات سياسية ومدنية وغيرهم. يعني منطق الأشياء، هل يعقل أن تكون كل هذه النخب الحزبية والمدنية متآمرة بالضرورة على أمن الدولة، ضالعة في قضايا إرهابية؟ كيف يمكن أن نفهم هذا التمشي نحو فتح كل هذه القضايا واتهام كل هذه النخب الحزبية والمدنية بجريمة خطيرة مثل التآمر على أمن الدولة؟
3: هي الحقيقة منهجية عامة تعبر عن الهوية الجينية للسلطة الحالية، وهي تحويل أي ملف سياسي، أي ملف يتعلق بالسياسات العامة إلى ملف جزائي، أخرها في علاقة بشركة تونسية الكهرباء والغاز، عوض الغوص في ما تسبب أن وصلنا لانقطاعات عشوائية، وهذا كلام رئيس الدولة ليس كلامي، انقطاعات عشوائية غير عادية وصلنا الوضع هذا بدون إعلام التوانسة. في نموذج سيء جدا لمعنى إدارة الأزمة، كرايسيس مانجمنت. يعني ما إذا كان نحب نوريه النموذج اللي ما يلزمناش نعملوه صار في علاقة بالكيفية تسيير أزمة الكهرباء الأخيرة. فإنه في عوض نمشيه للمسألة للأسباب الاستراتيجية الهيكلية الفنية ومسؤولية المسؤول السياسي على ذلك، نذهب إلى من هو المشتبه فيه، من هو المجرم.
0: وقع استدعاء مهندسين من الشركة الروسية للكهرباء والغاز
3: بإقرار عميد المهندسين. عميد المهندسين أكد ذلك. أنا الحقيقة يعني لا أفهم موقف الصديق سهيب لعدة أسباب. هو الحقيقة هو أنا أعتقد ما تقوم به أحيانا لا يتعلق بالتوليد السقراطي بل يتعلق بمسألة أقل من ذلك. السقراطي ضربة واحدة أعتقد
2: أنا لم أقول لك أنا سقراط وإنما أحاكي هذا المنهج كونه اختصاصي
3: هو فلسفة هو بالأساس. هو
0: فما حاجة لا يتحول النقاش السياسي لنقاش فلسفي.
3: هو أقرب للوات أباوتيزم نسميها بالإنجليزية. أنه نسألك أنا على الخماسية ترجع التفاصيل بتاع 22 جويليا 2013 ولا 2014 ولا 2015 ولا 5 فيفري ولا 7 اكتوبر ولا
2: انت تعرف جيدا ان الحاضر هو لحظه متحركه
3: طبعاً
2: ولحظه متحركه طبعاً تربط بين الماضي والمستقبل.
3: لكن شنو مشكل وات اباوتيزم اللي هو ما يجيش حتى مدرسه فلسفيه ان وين نسالك على 5 سنوات ماذا فعلت ترجع لي لحادثه سياره في عام 2000 و12 وهذا غير مقبول.
2: ليس هكذا.
3: والدليل على ذلك ما كنت تقوله الآن. سألنا على أزمة الكهرباء قلت من 62 و68 لم تقم أي إنجازات، وهذا خطأ كامل في الشبكة الكهربائية. عديد المولدات الكهربائية صارت بما فيها في الفترة اللي تسمي فيها عشرية سوداء اللي هما بتاع رادس سي والمرنقية برج العامري. وهذا مشكل. يعني إذا كان واللي يعني لا نتفق في المعطيات الموضوعية قائمة الذات، وخاصة أنت جاي من المدرسة اللي فيها تأصيل نظري وعقلاني وفي كتابات، يعني ما المفروض ننطلق من ذلك؟ وماذا يضطر أي قوة سياسية وأي طرف سياسي اللي هو مفروض عنده تاريخ حزبي وعنده خلفية حزبية أنه يعلق كل الفشل وعدم الإنجاز القائم في الخماسية لسكرتيرية الأحزاب اللي ما قبل 25 جويلية؟
0: دكتور طارق خلاوي،
3: يعني حاجة غريبة جدا.
0: سألتك عن قضايا التآمر على أمن الدولة وسؤال كان يعني صريح.
3: خلنا نمشي الغدير.
0: هل كل هذه النخب أو جزء منها على الأقل يمكن أن تكون متآمرة بالضرورة على أمن الدولة وترتكب أفعالا يجرمها القانون وبالتالي هي تستحق
3: أستاذ خليل
0: المساءلة؟
3: إذا كان عندنا ضرورة للذهاب إلى الماضي وخاصة الـ 62 و68 صديقي سهيب، هو في التأسيس ومأسسة فكرة تجريم المعارضة تحت عنوان أمن الدولة. سهيب أول قضية عملت في تونس في علاقة بأمن الدولة تعملت في علاقة بالمعارضة، وتعملت في علاقة بمناضلين قوميين بالمناسبة كانوا موجودين في الساحة السياسية وتم تجريمهم لأنهم كانوا معارضة تحت عنوان أمن الدولة. أحمد بن صالح اللي هو أب الإصلاحات اللي خلقت لنا المؤسسات العمومية المفروض أنت تدافع عليها وأنا أدافع عليها بما فيها ستيك، كيفاش تم تجريمه تحت عنوان أمن الدولة؟ وخرجوا نواب من المجلس، النواب هما نصبوا كقضاة بما فيهم قاتل الشهيد صالح بن يوسف الذي دمر قبره مثل الشهيد محمد الابراهيمي والشهيد شكري بالعين منذ ايام قليله. معناها نحن ايش عندنا لهنا؟ عندنا للاسف توجه عام
0: باختصار اذا سمحت
3: وخلفيه تاريخيه وتراكم تاريخي لاستبدال الصراع السياسي واستسهال استبدال الصراع السياسي بالتجريم وبالتكفير. ايضا يلزمنا زاد نقولوا فما ايضا صار تكفير وصار اغتيالات على اساس هذا في عوض كان يكون سجال على اساس سياسي. الان تقريبا يصير حاجه مشابهه انه في عوض نخليه سجال سياسي وخلي ناس تعبر وقوم بانجازات ونلتقي في الانتخابات. للاسف كان اهم اختبار للرئيس قيس سعيد انتخابات اكتوبر الاخيره 2024 اللي كان يمكن له ان يسمح المجال لعديد الاطراف السياسيه
0: سأسأل عنها للدخول
3: في الانتخابات، لكن كانت فرصة ضائعة لترسيخ المسار الديمقراطي واتجهنا لإنهاء التجربة الديمقراطية.
0: يبدو
3: أن
0: آلية التوليد السقراطي لم تكن ناجعة، دليل ذلك أن الأستاذ طارق خلاوي عكسها تماما وهاجمك بسلاحك. أستطلع تفاعلك بهذا الخصوص لاحقا. أستاذ أحمد الخلوفي، الرئيس التونسي قيس سعيد فاز عليكم، انتصر عليكم كنخب حزبية وسياسي كمعارضة تحديدا بالضربة القاضية، عرض دستوره بقطع نظر عن أي آراء أو تقديرات بشأن هذا الدستور. عرض الدستور أمام التونسيين 30% نسبة مشاركة، وهذا الدستور مر بنعم بنسبة 90% تقريبا أو أكثر من 90% بقليل في الانتخابات الرئاسية 2024، بقطع نظر عن كل الملاحظات والتحفظات والانتقادات التي وجهت لهذا الاستحقاق الانتخابي ما سبقه وما تلاه، نسبة مشاركة أكثر من 30% من التونسيين من حاصل انتخابي قدره 7 ملايين تونسي، والرئيس انتصر ب 89% من الأصوات. رئيس تونسي قيس سعيد في معركة النزال المباشر ينتصر عليكم كمعارضة كنخب حزبية وسياسية، ما رأيك في هذا القول؟
1: أرجو أن تعطيني الوقت لأن السؤال شائك. قبل ذلك أعرج بعجالة على إجابة
0: 20 ثانية إذا سمحت.
1: 20 ثانية الأكثر الأقل. لماذا يلتجئ قيس سعيد دائما إلى المؤامرة؟ أمر بسيط جدا، لأن النظام السياسي الذي أسسه فيه صاحب سلطة وحيد، وهذا صاحب السلطة الوحيد دائما لا يجب أن يكون معه أي وسيط، وليس هناك أي قانون. أنت ترى أحيانا أنه يضع القوانين ثم يدوسها. إذن لكي تكون هذه الوضعية دائما ماذا نفعل؟ يجب اختلاق دائما عدو داخلي دائما هو المتآمر، لكي تكون هناك سلطة استثناء دائمة. الاستثناء لم يدم فقط سنة أو شهر أو شهرين عند السيد قيس سعيد، وإنما حكمه هو استثناء دائم، وهي مفارقة، لأنه يحتاج دوما أن يكون هو الوحيد الفاعل، فيحتاج دوما إلى عدو داخلي.
0: حالة الاستثناء وصلت الفكرة.
1: أما
0: إلى الأرقام التي حققها الرئيس خلال هذه،
1: أما القول بأن قيس سعيد انتصر علينا فهذا يحتاج إلى تدقيق وتفصيل. لم ينتصر على أحد قيس سعيد، لقد حدث ما حدث في 25-21 بقوة الدولة. إن الدولة وعقلها وأجهزتها وحلفائها التقليديين الأمريكان مثلا والأخت الكبرى مثلا رأت أن هذا الانتقال الديمقراطي أصبح مريضا وأصبح يهدد الاستقرار، استقرار تونس واستقرار المنطقة، فقالت للنخبة السياسية يكفي، أعطيناكم فرصة وفسحة، تصارعتم تناكفتم، تقريبا يعني كل واحد يريد إقصاء الآخر، الأمر الذي أصبح يهدد استقرار المنطقة. إذن وقعت إزاحة هذه النخبة بقوة الدولة وليست بقوة قيس سعيد. الدولة وحلفاء الدولة هم الذين أزاحوا النخبة وهم الذين انتصروا عليها لفشلها، لصراعها، لعدم وجود جاهزية في الحكم. إنما
0: وصلت.
1: كيف يمكن أن نصلح الأمر؟ ذلك سؤال آخر،
0: ذلك فيه نظر. دعني أنتقل إلى مساحة أخرى في هذا النقاش الذي يشرف على نهايته الأستاذ صهيب المزريقي. في 20 مارس أدار 2022 الرئيس التونسي قيس سعيد سن مجموعة من المراسيم، 3 مراسيم، مرسوم الشركات الأهلية، مرسوم الصلح الجزائي، ومرسوم مكافحة الاحتكار. هذه الترسانة تشريعية مهمة جدا بالنسبة للرئيس قيس سعيد، خاصة في ظل ما يمتلكه من صلاحيات يتيحها له دستور 2022. مع ذلك، رغم هذه الترسانة التشريعية والصلاحيات الواسعة، فأنه خراج هذه الترسانة نتائجها انعكاساتها لم تكن في حجم المأمول. حجم الأموال المستردة في علاقة بالصلح الجزائي متواضعة، لم تكن معدومة. غير رئيس هذه اللجنة في 3 مناسبات على الأقل. مشروع الشركات الأهلية أيضا لم يثبت جدوى وفعالية اقتصادية. ألا ترى أن الركائز التي اعتمد عليها المشروع الاقتصادي والاجتماعي على الأقل للرئيس سعيد أثبت إخفاقه وقصوره عن الفعل والتغيير في الواقع؟ تفضل.
2: شوف أستاذ خليل، يعني إحنا وقت نحكي على العودة إلى الماضي، يعني لا نعود إلى الماضي لكي نقف على الأطلال أو على أن نبكي على الأطلال، لأننا كلنا نعلم كما انطلقنا بالمتنبي قد ننتهي بالمتنبي. يعني يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال عنهم ساس. فبالتالي وقت اللي احنا نشوفوا المسألة هذه يعني في الفترة هذيك خاصة، وباش نرجع لك أنا التوى، نرجع لك حتى لسيطارك وقت اللي تكلم على أنه المنهج التوليدي السقراطي لا ميت بلا شكاكة. لا سيطارك، أنت تعرف أنه الحاضر هو لحظة متحركة تربط بين الماضي والمستقبل. شو نجموا احنا نفهموا النتيجة اللي عايشين فيها؟ لابد أن نعود إلى الأسباب والمسببات. لأنه شوف
0: أستاذ
2: خليل، أنا باش تحكي لك على المرسوم، يعني المرسوم تاع 22
0: تفاصيل 3 بعينها. سألتك عن 3 مراسيم: صلح الجزائي، شركة الأهلية،

0: التنسيب والنقد والاعتراض الى غير ذلك. وقت نشوفوا احنا هذه المراسيم
1: بخطا خيرات الرئيس،
0: وقت نشوفوا احنا هذه المراسيم تاع سنه 2022 لابد ان نؤسس بالاساس الى انه مثلا مرسوم الصلح الجزائي، مرسوم الصلح الجزائي يدل على ان الدوله التونسيه لا تريد يعني الزج حتى بالفاسدين في السجون، وانما تريد ان تبرم معهم اتفاقيات والا الصلح، تعود بهم يعني الى خارج السجون، وفي مقابل ذلك يرجعوا فلوس الشعب التونسي وكل مليم يعني اخذوه في حق الشعب التونسي ويكونوا خارج. وحصيلة ذلك يعني لم تكن في مستوى الذي يتطلع اليه لا الشعب التونسي ولا مساندي الرئيس ولا حتى الرئيس في حد ذاته، يعني كانت هنالك نسبيه في هذا التعاطي. في اعتقادي هنالك لملمة بين الشق الأول اللي هم يعني رجال الأعمال والذين لديهم أموال فاسدة وغير ذلك، وأيضا هنالك حتى بعض الأخطاء الإجرائية التي يعني كانت تشتغل بها الهيئة، والدليل على ذلك هو التغيير ثلاث مرات كي يبحث أو يلامس أو ينشد
1: يعني النجاعة،
0: ينشد النجاعة، وأن يكون هنالك يعني فعلا إعودة لأموال التونسيين.
1: نعم، إذا فهمت بشكل صحيح هناك أخفاق، لكن هناك أخفاق ربما ليس كبيرا وفق ما فهمته على الأقل، لكن هناك ربما تقصير في بعض المواضع. دعني أنقل ذات هذه الفكرة الدكتور طارق الكحلاوي. ترسانة تشريعية المتوفرة للرئيس قيس سعيد والتي كان جزءا من هو نفسه جزءا من إنفاذي على أرض الواقع واستحداثه والحاقها بالمنظومة التشريعية التونسية، متنوعة وكبيرة تتيح له صلاحيات كبيرة للفعل في المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية وغيرها، لكن خاصة فيما يتعلق بهذه المراسيم الثلاثة نتائجها وانعكاساتها كانت وفق تقديرات متطابقة محدودة إلى حد كبير. كيف يمكن أن نفهم هذا؟
2: أنا نحب ناخذ مثال الصلح الجزائي لندرس الماضي والحاضر وممكن ما يمكن أن يحدث في المستقبل. هو طبعا هو زج في السجون، يعني هو عندنا عديد رجال الاعمال في السجون، هو في وهذا والان رغم زجهم في السجون وثلاثه لجان، ثلاثه مش واحده، سنين ثلاثه لجان، يعني المشكل في اللجان ام في سياسه الصلح الجزائي كيف تتم؟ واضح الاجابه اعتقد انه كيف يتم السياسه العامه للصلح الجزائي هي المشكل، لكن خلينا نشوفوا الصوره عامه، لانه ايضا بقدر ما نحمل الرئيس والسلطة الحالية مسؤولية الخمس سنوات، نحمل أيضا من كان قبل ذلك ومنذ الثورة إلى يعني 25 جويلية 21 مسار العدالة الانتقالية، والذي وصل إلى حالة يعني أفقدته مصداقيته. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أولا رفض جزء من المنظومة القديمة المحاسبة، ورفض فكرة هيئة الحقيقة والكرامة وعدم الاستجابة لها بل محاربتها بشكل، وللأسف عديد التيارات والأطراف التي تضررت من نظام بورقيبة وقفت ضد منطق العدالة الانتقالية شماتة في الأطراف الأخرى. يعني هذه المنطق اللي في تونس أنه في عذن نركز على المبدأ، فأنه شماتة في أطراف معينة ونرفض فكرة العدالة الانتقالية في حد ذاتها. اثنين، أنه جزء من الأطراف المتضررة اللي كانت في السلطة ومنها حركة النهضة لم تكن جدية في العدالة الانتقالية، بل انخرطت في مسار ديمقراطية الفاسدة، ومنها قانون المصالحة الشهير ل 2017-2018.
1: إذا سمحت دكتور طارق،
2: أفقد مصداقية العدالة الانتقالية
1: في 20 أو 30 ثانية، النقاش يشارف على نهايته. ما علاقة ذلك بالملاحظات التي سيقت في علاقة بهذه المراسيم وبفشلها المفترض؟
2: أستاذ خليل، 25 جويلية لو تم على أساس في إطار ديمقراطي وفي إطار إعادة بناء ديمقراطي وفي إطار أخذ الدروس من العدالة الانتقالية، وأنه نعيد التأسيس وأنه نعيد انتخاب ونعمل انتخابات مبكرة ونعيد ذلك التأسيس ونعيد حتى ويصير حوار وطني حول الدستور، لأنه الدستور ربما كان فيه أخطاء كبيرة كيفية توزيع السلطة، بما فيها موضوع العدالة الانتقالية والصلح الجزائي. لأنه هذه كلمة أخيرة، مثلا من اسباب عدم نجاح الصلح الجزائي انه كي تشوفوا رجال اعمال معينين بفسادهم المعروف لدى كثير من التونسيين، كي يشوفوا انه كل دوله تجي تعمل تعهدات تجي السلطه اللي من بعدها تلغيها مثل ما حصل في عدد من ملفات الصلح، فانه يقول لك انا لماذا اقوم بالصلح؟
1: نعم،
2: وهذا هو المشكل، مشكل تواصل
1: ان
2: الدولة.
1: الفكره وصلت بهذا الخصوص. تريدنا المزيد من الصور من شارع الحبيب بورقيبة لهذه المسيرة الحاشدة الذي يشهدها هذا الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس. هذه مسيرة غاضبة و

0: تنتظم بدعوة من عدد من الفعاليات السياسية والمدنية تنتقد الأوضاع، خاصة تواتر انقطاع الماء والكهرباء والأوضاع الاقتصادية بشكل عام في ذكرى مرور 5 سنوات على 25 جويلية 2021. الآن سنختم بسؤال تأليفي لكل منكم وأرجو أن نتلقى نعم إن شئت أرجو أن نتلقى الإجابة
1: على هذا السؤال خليل بإقامة حلقة أخرى
0: بكل عجلة بكل سرور برسم إدارة التلفزيون العربي. أستاذ صهيب، إلى أين تتجه تونس على ضوء المؤشرات السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي نراها ونلحظها الآن في 20 ثانية إذا سمحت؟
1: أنا آمل كما يأمل الشعب التونسي كافة، كما يأمل الأستاذ طارق، كما يأمل الأستاذ أحمد، كما تأمل أنت، كما يأمل عامة المواطنين التونسيين أن يتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن نبني جمهورية كما أرادها الشعب، وفق ما حتى تعبير رئيس الجمهورية على أن الشعب يريد، فعلا الشعب التونسي يريد أن يخرج اليوم نعم. إلى وضع أفضل اجتماعيا واقتصاديا
0: أستطلع.
1: ولكن حتى نعم. أختم أنه لا يمكن بناء قوارب جديدة بأخشاب قديمة.
0: أستطلع رأي الدكتور طارق يحلاوي، تفضل.
2: ببساطة كتونسي ولأن ليس كجامعة وكمحلل، أتمنى أولا انفراجا في الحياة السياسية، إطلاق سراح المساجين الذين وضعوا في السجن على أساس قضايا ذات طابع سياسي، انفراجا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أنه في المرحلة المتبقية نعم. من عهدة الرئيس أن يقوم بسياسات جديدة وننطلق الانتخابات القادمة وأن يختار التونسيون من يريدون اختياره.
0: في 10 ثواني أستاذ أحمد غيلوفي،
3: أعتقد أن التفكير السياسي ليس أماني، إنما هو النظر إلى الواقع ثم الاستنتاج. أعتقد أن الفشل الذريع الذي تشهده السلطة ثم التشتت والصراع في النخبة السياسية
0: نعم.
3: سوف يؤدي حتما إلى أن تكون هناك ترتيبات
0: شكراً
3: خارجية.
0: شكرا أستاذ أحمد الغيلوفي القيدي بجبهة الفرس الوطني، شكرا لك لحضورك. دكتور طارق الحلاوي كذلك، أستاذ التاريخ والجغرافيا السياسية بالجامعة التونسية، والأستاذ صهيب المزريقي الصحفي والمحلل السياسي، كنتم ضيوفي في هذه الحلقة من حوارات العربي من تونس. شكرا جزيلا لكم جميعا، الشكر الموصول لكل زملائي وفريق التلفزيون العربي في لوسيل وكذلك هنا في تونس. إلى أن ألقاكم في موعد جديد من حوارات العربي من تونس، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعناوين. تصعيد متواصل في الضفة الغربية، اعتقالات واقتحامات وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين، والمستوطنون يواصلون هجماتهم على عدة بلدات فلسطينية. أكسيوس تكشف أن ترامب وافق على وقف الضربات الأمريكية على إيران مؤقتا لإفساح المجال. أمام الدبلوماسية والخارجية الإيرانية تقول إن الحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار الأمثل. الحكومة اليمنية تعلن شن غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في مأرب والجوف، والجماعة تقول إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبا. الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه يعلنان السيطرة على 5 مناطق في ولاية شمال كردفان، ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدء عمليات برية واسعة على عدد من محاور القتال في الإقليم.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين والصحفيين جنوب غربي نابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع مستوطنين مسلحين بين قريتي صرة وتل تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال انتشرت بجانب المستوطنين في حين خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات اقتحام. وسجلت الطواقم الطبية الفلسطينية سقوط عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب خلال اقتحام جيش الاحتلال لحماية المستوطنين بلدتي تل وصرة جنوب غرب نابلس. وما زال جيش الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في مختلف مناطق نابلس بعد استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2 في هجوم نفذه المستوطنون على بلدة تل أمس الجمعة.
1: حشودات عسكرية هنا عند مدخل مستوطنة جلعاد المقامة على أراضي بلدتي صرة وتل في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة نابلس، وكذلك أيضا المناطق المختلفة من المنطقة الشرقية من محافظة قلقيلية. مستوطنة جلعاد التي تتوسع وتبتلع مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانطلاق منها بالآليات العسكرية تجاه عمليات الاقتحام التي كانت واسعة خلال الساعات الماضية هنا لبلدة تل وصرة وكذلك إلى مدينة نابلس. كذلك أيضا يستخدمها المستوطنون في عمليات هجماتهم التي تمت هنا منذ يوم الجمعة وكذلك يوم السبت في نقاط مختلفة من هذه المنطقة التي تعرضت لهجمات واسعة وأدت إلى اعتقال لعشرات المواطنين الفلسطينيين، عمليات تحقيق ميداني معهم وكذلك أيضا احتجاز العدد الكبير منهم. إصابات في الهجمات التي حدثت ما بين الجيش والمستوطنين. عاهد أبو بكر المسعف في الهلال الأحمر، ماذا أحصيتم خلال الساعات الماضية؟
2: صحيح، طواقمنا منذ الأمس متواجدة هنا في منطقة تل وصرة والمنطقة المحيطة بهما، تتعاملت منذ الأمس مع عدد من الإصابات في الغاز مسيل الدموع والاعتداءات في الضرب سواء من المستوطنين أو من قوات الاحتلال. قوات الاحتلال بين الحين والأخرى تقتحم المنطقة وتقوم بالاعتداء على المواطنين بالضرب والاعتداء أيضا في الغاز المسيل للدموع. في الحدث الأخير هنا في هذه المنطقة المتواجدين بها حاليا، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل المسيل للدموع، الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف وبشكل مباشر على الطواقم الصحفية والمواطنين المتواجدين في المكان، أدى إلى إصابة ما يزيد عن 20 من الطواقم الصحفية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وأيضا المواطنين المتواجدين في المنازل المحيطة. تعاملت طواقمنا مع كافة الإصابات ونحن متواجدون هنا حتى تغطية الحدث وبقاء على تامة الجاهزية.
1: يعطيكم العافية. إذا حدث يبدو أنه مستمر، خاصة أن الجيش أعلن بأن إغلاقات ستبقى متواصلة للحواجز العسكرية في منطقة نابلس وامتدت إلى حواجز عسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. يخشى الفلسطينيون من هجمات جديدة، خاصة أن المنطقة تعرضت لعملية قتل لأربعة فلسطينيين كان يوما داميا يوم الجمعة. كذلك أيضا قام الفلسطينيون بقتل 2 من المستوطنين، لذلك حالة من الارتباك الشديدة التي تسود بين أوساطهم مع استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المسلحة والتي قد تزداد وتيرتها خلال الساعات المقبلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، نابلس.
0: اندلعت حرائق في أراض بقرية كفر مالك شمال شرقي رام الله جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت. وقال رئيس مجلس القرية ناجح رستم للتلفزيون العربي إن قنابل قوات الاحتلال تسببت باندلاع حرائق التي عملت طواقم الإطفاء على إخمادها، وأشار إلى مداهمات نفذتها آليات لجيش الاحتلال في شوارع القرية قبل انسحابها منها. وتظهر هذه الصور مستوطنين يهاجمون المركبات الفلسطينية في وادي قانا ويغلقون مدخل قرية حارس شمال غرب مدينة سلفيت. هذا وتتسع خريطة التوتر في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع غير مسبوق في التمدد الاستيطاني، توسع لا يضيف مستوطنات جديدة فحسب بل يعيد رسم الجغرافيا ويقطع التواصل بين مدن وقرى فلسطينية.
3: من تل إلى صرة جنوب غربي نابلس، قرى فلسطينية يحرقها عنف المستوطنين. شهداء في تل ومنازل ومركبات تحولت إلى رماد في صرة وطرق أغلقت، فيما انتشرت القوات الإسرائيلية حول نابلس. لكن ما يشتعل هنا ليس معزولا عن معركة أوسع على الأرض، من قصر وقبلان في محيط نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوب الخليل. تتباعد النقاط على الخريطة لكن الضغط يتكرر، تلة تصبح بؤرة والبؤرة طريقا ومساكن وبنية تحتية ثم نطاقا جديدا للسيطرة، وهكذا قطعة بعد قطعة تتحول الضفة من جغرافيا فلسطينية متصلة إلى أرخبيل من المدن والقرى وسط شبكة استيطانية متنامية. وتيرة التوسع تسارعت بصورة غير مسبوقة، ففي عام 2025 وحده أقرت الحكومة الإسرائيلية 54 مستوطنة بين مواقع جديدة وبؤر جرى تحويلها إلى مستوطنات وأحياء منحت وضعا مستقلا. أما رأس الحربة في هذا التمدد فهي البؤر الاستيطانية، خيمة أو مزرعة فوق التل، ثم طريق وكهرباء وبنية تحتية وحماية. وفي عام واحد فقط أنشئت 86 بؤرة جديدة معظمها مزارع استيطانية، نقطة صغيرة على الخريطة قد تفرض مساحة نفوذ أكبر بكثير من مساحة بنائها. وشرق القدس تتضح الصورة في مشروع E1، أكثر من 3400 وحدة مخططة بين القدس ومعالي أدوميم في منطقة يقول معارضو الاستيطان إن البناء فيها سيعمق الفصل بين شمال الضفة وجنوبها ويضيق التواصل الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم. لكن تغيير الجغرافيا لا يجري بالإسمنت وحده، فعنف المستوطنين والقيود المرتبطة به أصبح من أبرز عوامل النزوح الفلسطيني هذا العام وفق الأمم المتحدة، والضغط يتكرر خصوصا على التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جيم، من تل وصرة وقصرة حول نابلس إلى المغير ودير جرير شرقي رام الله، ومن الأغوار الشمالية إلى مسافر يطا جنوبا. تتغير الأسماء لكن المشهد يتكرر، بؤرة تمدد، أرض يضيق الوصول إليها، وتجمع فلسطيني تحت الترهيب. وما تركته الاعتداءات رمادا في صرة هو أحد وجوه معركة أكبر على جغرافيا تتآكل، فالخريطة هنا لا تتغير دفعة واحدة بل تلة بعد تلة وطريقا بعد طريقة حتى تصبح الجغرافيا نفسها ساحة المعركة.
0: خبر عاجل مشاهدينا، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب أجل التصعيد ضد إيران بسبب مخاوف من استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية. إذن صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب أجل التصعيد ضد إيران بسبب مخاوف من استنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية. طبعا هذه التسريبات تأتي في سياق تسريبات أخرى أيضا كانت أشارت إليها أو أشار إليها موقع أكسيوس أيضا الأمريكي، الذي كشف أيضا بأن ترامب وافق على وقف الضربات الأمريكية على إيران مؤقتا ليفسح المجال أمام الدبلوماسية. أيضا تنقل نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة الأمريكية ترى أن توسيع العمليات العسكرية ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة. إذن الإدارة الأمريكية ترى، وفقا لما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، الإدارة ترى طبعا أن توسيع العمليات العسكرية ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة. إلى قطاع غزة، حيث بلغت حصيلة الشهداء منذ فجر الأمس 8 شهداء، حيث أفاد مصدر طبي باستشهاد 3 أشخاص في قصف على خان يونس جنوبي القطاع. وأضاف المصدر أن شهيدين سقطا وأصيب 4 آخرون في قصف شنته مسيرة إسرائيلية على منزل بحي البراق بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استشهد شخص جراء استهداف من طائرات الاحتلال على مواصي خان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فتى فلسطيني في قصف إسرائيلي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهد الفتى إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط الشارع الخامس في منطقة المواصي.

0: وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد محافظ شمال القطاع في الداخلية بقصف إسرائيلي، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مواطنين جراء هجوم شنته مسيرة إسرائيلية وسط القطاع. هذا وسقط شهيد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مدنيين أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ووثق مراسل التلفزيون العربي المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي وانتشال المصابين، إضافة إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمحلات التجارية في المكان.
1: هنا وعلى بوابة مستشفى شهداء الأقصى شنت الطائرات الإسرائيلية غارة أمام المستشفى تماما. للتو تم تنفيذ هذه الغارة، من هذه النقطة تحديدا تم نقل عدد من الشهداء والمصابين إلى المستشفى. لازالت عمليات الإجلاء مستمرة والأهالي بالكاد يتعرفوا على المصابين والشهداء. الغارة كانت عنيفة، الشظايا وصلت إلى داخل المستشفى، الدماء في كل مكان والمصابون كثيرون، لأن هذا الشارع هو شارع رئيسي فيه باصات الموظفين وفيه عدد من المحال التجارية أيضا المطلة على بوابة المستشفى. الأمهات يحاولن تفقد أبنائهم الذين كانوا في زيارة إلى المستشفى. الأوضاع لا زالت متوترة بفعل هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من منطقة في قطاع غزة. إسرائيل تصعد من غاراتها هنا داخل قطاع غزة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق نار لا أثر له على الأرض. إسلام بدر، تلفزيون العربي، من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
0: أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب أرجأ في الوقت الراهن خططا لتصعيد واسع للحملة العسكرية ضد إيران بسبب مخاوف من استنزاف مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي. وقال المسؤولون للصحيفة أن الإدارة الأمريكية ترى أن العودة إلى عمليات قتالية واسعة ضد إيران تنطوي على مخاطر كبيرة. وأضافوا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين حذر في جلسات خاصة من أن استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيؤدي إلى استنزاف خطير للصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة الوسطى. أفاد موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بوقف مؤقت للقصف على إيران بعد وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء محادثات حول ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف الموقع عن مصدرين إقليميين بإحراز تقدم في المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران خلال الساعات المقبلة. قال سعيد خطيب زاده مساعد وزير الخارجية الإيراني إن الحرب لا تحقق شيئا للولايات المتحدة وإن الحوار القائم على الاحترام المتبادل هو الخيار الأمثل. وأضاف خطيب زاده أن واشنطن لا يمكنها تحقيق نتائج بالتهديدات والإكراه وانتهاك التزاماتها. وأشار خطيب زاده إلى أن طهران ملتزمة بالمحادثات العادلة وضمان العبور الآمن والسلمي للسفن في مضيق هرمز، مضيفا أنها لن تسمح بفرض هيمنة أمريكية على المضيق. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران هي من تحدد الترتيبات اللازمة لعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب وفقا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم. وفيما يتعلق باستمرار التواصل بين الجانبين، أكد الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتواصلون مع إدارته ويرغبون في عقد صفقة، لكنه لا يعتقد أنهم مستعدون لإبرام اتفاق في الوقت الحالي.
2: من على منصة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الذي أعيد تنظيمه بعد إلغائه في عقب حادثة إطلاق النار الشهيرة التي شهدها فندق واشنطن هيلتون، وجه الرئيس الأمريكي رسالتين حملتا أبعادا تجاوزت أجواء المناسبة. رسالة أولى لم تخلو من إشارات أثارت الجدل بشأن احتمال سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة قبل أن يستدرك حديثه بأنه مجرد مزحة. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، حملت في مقطع واحد تضاربا في التصريحات.
3: بالمناسبة إنهم يتواصلون معنا الآن، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنني لا أعتقد أنهم مستعدون لذلك، ولا أظن أن الوقت قد حان بعد، ومع ذلك فأنا مستعد للاستماع إليهم.
2: وبين حالة الحرب واللا حرب، زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن أعلن عنها ترامب تشكل محطة مفصلية قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. ورغم تصاعد التراشق السياسي والإعلامي بين الطرفين، فإن قنوات الاتصال غير المعلنة لا تزال تعمل عبر وسطاء إقليميين ودوليين، الأمر الذي يجعل خيار المواجهة العسكرية قائما، لكنه ليس الاحتمال الوحيد المطروح على الطاولة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكانية توسيع نطاق الهجوم على إيران، مشيرة إلى أنه اطلع على قائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية. في المقابل تتمسك طهران بموقفها، حيث أكد وزير الخارجية التزام بلاده بما ورد في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بشأن هرمز، وتنص على أن إيران وحدها تحدد الترتيبات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال شهر، معتبرا أن فتح مسار منفصل في المضيق يتعارض مع نصوص الفقرة. عرقتي، ورغم التشدد أبدى مرونة، حينما أوضح بأنه رغم الاختلاف فإن باب التشاور لا يزال مفتوحا لإجراء تعديلات يمكن التوافق عليها في إطار المفاوضات. مشهد حالي لا يحسم اتجاه المنطقة نحو الحرب أو التسوية، لكنه يكشف عن سياق لا تعرف كفته الراجحة، التصعيد أم الوساطة؟
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، وأن قواتها قامت حتى 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطلت حركة سفينتين لم تمتثل للأوامر، وصعدت على متن سفينتين لضمان الامتثال التام. وشددت القيادة على أن قواتها تظل في حالة تأهب قصوى وتركيز عال وجاهزية قتالية تامة. رحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أبدأ مع عبد الرحمن من واشنطن. أولا نريد أن نعرف تفاصيل ما يسربه الإعلام الأمريكي. يبدو أن هناك تطابق سواء فيما جاءت به نيويورك تايمز أو حتى أكسيوس من أن دونالد ترامب أرجأ بالفعل التصعيد ضد إيران، ولكن الأسباب مختلفة. أكسيوس ترجع الأمر لمسألة أن دونالد ترامب يفتح الباب أمام الدبلوماسية، ولكن نيويورك تايمز تتحدث عن محاذير متعلقة بالصواريخ الاعتراضية، وبأن ربما توسيع هذه الهجمات الأمريكية على إيران يكون ذو مخاطر. بالتالي أولا، ما سبب هذه الاختلافات في الأسباب، وما تفاصيل ما يتحدث بشأنه الإعلام الأمريكي؟
4: نعم حسام، وفي واقع الأمر هناك تشكك في هذه التسريبات إن كانت مقصودة فعلا من المسؤولين الأمريكيين، لربما يكون هناك حملة تصعيدية كبيرة أكبر من الحملة التصعيدية الماضية خلال الأسبوعين الماضيين سيقوم بها الجيش الأمريكي ضد أهداف داخل إيران. ولكن نيويورك تايمز فتحت موضوع هام جدا فتحته من قبل CSIS أو مركز الدراسات الاستراتيجية، الذي أكده هو أيضا نفس ما ذكرته نيويورك تايمز بأن هناك مشكلة كبيرة جدا في الصواريخ الاعتراضية، صواريخ الباتريوت لدى الإدارة الأمريكية، وتنعكس هذه الأزمة على إسرائيل، حيث قالت CSIS أو المركز الدراسات الاستراتيجية أن إسرائيل لديها على أكبر التقديرات فقط 99 صاروخ اعتراضي، ولن تتحمل أي ضربات مباشرة مع إيران في الوقت الراهن. وتجلى ذلك أيضا فيما ذكره منذ 3 أيام تقريبا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين في مؤتمر دفاعي، كان يوصي شركات الأسلحة بسرعة الإنتاج لهذه الصواريخ وأن يعملوا اللازم لأن يكون هناك تدفق في الإنتاج. نيويورك تايمز تقول نقلا عن مسؤول أمريكي كبير بأن دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة قال لربما يكون هناك حرب مع إيران وهذا ممكن، ولكن هناك مخاطرة كبيرة باستنزاف القوات الأمريكية واستنزاف الصواريخ الاعتراضية للاستمرار في هذه الحرب. وما نقلته أكسيوس بأن هناك مصدرين أكدا للصحيفة بأن هناك نوع من الهدنة الوقتية ولو لوقت بسيط، توقف خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استمراره في شن الهجمات التصعيدية على إيران بعد 13 يوما. في الجولة 14 أمر ترامب بألا يكون هناك جولة في هذا الشأن ليدع المجال أكبر للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت الجهوزية العسكرية على أكمل وجه، الطائرات التي تزود الطائرات الشبحية بالوقود موجودة في الشرق الأوسط بكثرة، الكوادر الطبية تم إرسالها منذ يومين تقريبا إلى المستشفى الألماني التي تعالج المصابين من الجنود الأمريكيين. وهناك إحباط لدى ترامب بحسب بلومبرغ بأنه يريد توجيه ضربات انتقامية على إيران، خاصة بعدما شاهدناه في الأردن من استهداف واضح للجنود الأمريكيين والتقارير التي تؤكد بأن إيران بدأت في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن بسبب أن العتاد العسكري نقل إلى الأردن، وكشفت إيران هذه المعلومات عن طريق روسيا أو عن طريق الصين، ولكن هناك مساعدة حثيثة من قبل روسيا والصين لإيران والتي كشفت عن هذه المعلومات الدقيقة، وجعلت بعد ذلك إيران تستهدف هذا العتاد الذي وصل إلى الأردن مؤخرا. كل هذه المؤشرات تضعنا في سيناريوهين اثنين. الأول أنها ربما تكون هذه التسريبات صحيحة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد المغامرة، والسيناريو الآخر لربما تكون نوع من الملاعبة والتي يتلاعب بها دائما الرئيس الأمريكي مع الأسواق ومع التسريبات، وأن يكون هناك ضربة مباغتة كما هو متوقع لبعض الأوساط الإعلامية، ضربة مباغتة تصعيدية على إيران، وربما ستكون هذه الضربة بعد الانتهاء من زيارة نتنياهو الذي سيجتمع بالرئيس ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض. المعروف هو حسام أن وزارة الحرب والرئيس الأمريكي لا يوجد لديهما استراتيجية واضحة فيما ستؤول إليه الأمور، لا أحد يستطيع التنبؤ، بل لا أحد يستطيع أن يعرف إن كان هناك فكرا حقيقيا واستراتيجية حقيقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخروج من مأزق الحرب، أم أن الأمور ستستمر بهذه الطريقة.
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. حسام في طهران، يعني إرجاء أي تصعيد محتمل ضد طهران من جانب الرئيس الأمريكي كما يسرب الإعلام الأمريكي، كيف ينعكس على الجهود الدبلوماسية، خاصة وأن وفدا عمانيا كان في طهران؟
5: أي مساحة يمكن أن تقدم للإيرانيين للتحرك فيها على المستوى الدبلوماسي هي مرحب بها على مستوى القيادات العليا هنا، بدءا من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصولا إلى البرلمان. رغم ما تتحدث عنه إيران بين الحين والآخر عن رغبتها بخوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى النهاية، ورغم شعارات الانتقام والثأر لمن سقطوا خلال الحرب الماضية وبعدها، وأيضا على رأس من فقدتهم إيران خلال الحرب الماضية وهو المرشد السابق علي خامنئي، إلا أن أي مساحة قد تعطى للإيرانيين للتحرك فيها على المستوى الدبلوماسي كما قلنا مرحب بها، خاصة وأن جهود الوسطاء لم تمت على العكس تماما. هناك حديث عن أن الوفد العماني الذي أتى أمس أول أمس إلى إيران خرج يوم أمس أو سافر أو خرج من إيران خلال الساعات القليلة الماضية، والأجواء كانت خلفه إيجابية وكأنه تلقى شيئا من الإيرانيين يدعم على ما يبدو مسار المفاوضات وإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات وبحث مذكرة التفاهم. لكن يمكن القول من ناحية أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتأخذ مثل هذه الخطوة أو إن صحت هذه الأنباء الواردة عبر نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التصعيد حاليا لمخاوف عسكرية على مستوى الصواريخ الاعتراضية. يمكن القول بأن رفع الكلفة إيرانيا على الجانب الأمريكي هذه المرة من الناحية البشرية يبدو بأنه أتى ثماره مع الجانب الإيراني. حاولت إيران عبر إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية أن ترفع الكلفة اقتصاديا، ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا في مسألة استهداف القواعد العسكرية والبنى التحتية للجانب الإيراني، هذا أثار غضب الجانب الإيراني بشكل كبير، وبدأنا نسمع خلال الأيام الماضية عن استهدافات لقواعد ونقاط عسكرية ومراكز تجمع. حسين محبي وهو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يوم أمس في لقاء مطول مع وكالة تسنيم المقربة من الحرس نفى كل الأرقام التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بعدد الخسائر البشرية خلال فترة التصعيد المستمرة، وقال بأن الأعداد على عكس ما يطرحه الأمريكيون تتجاوز 200 قتيل من الجنود الأمريكيين وأعداد كبيرة جدا من المصابين، وقدم بالأرقام طبيعة والأماكن التي جرى استهدافها إيرانيا إضافة إلى البنى التحتية العسكرية، وقال بأنه بمجرد أن نقوم بحسبة بسيطة على أصابع اليد فإن كل من هذه الأماكن والنقاط الحساسة والمراكز العسكرية والبنى التحتية تضم عددا من الجنود والمشغلين بطبيعة الحال. قال بأن استهداف وتدمير عدد لا بأس به من هذه المراكز كفيل بأن يجعل أرقام الضحايا الأمريكيين أو القتلى الأمريكيين من الجنود من الجيش الأمريكي أكبر بكثير مما تطرحه أمريكا. أمريكا تتحدث عن 16 قتيلا بين صفوف جنودها كحد أقصى. في المقابل هناك مؤشرات على المستوى العسكري تدعم هذه الفرضية خرجت أيضا خلال اليومين الماضيين، منها ما يتعلق بالتقارير التي بدأت تتحدث أمريكيا حتى عن مستوى دقة الصواريخ الإيرانية الذي تطور منذ الحرب الماضية حرب 40 يوما، أيضا على مستوى دقة وسرعة عمل الطائرات المسيرة، سرعة الجهوزية على مستوى تجهيز وتنشيط المصانع والمنشآت العسكرية الإيرانية في الداخل. أحد القادة العسكريين هنا قبل أيام قليلة في الجيش قال بأن بعض المنشآت العسكرية جرى تنشيط العمل فيها ورفع مستوى الجهوزية من 16 ساعة إلى 40 دقيقة، بمعنى أن هذه المنشآت كانت تحتاج في السابق 16 ساعة لتكون على مستوى جهوزية كامل، الآن تحتاج فقط 40 دقيقة. وللدقائق في الحروب والمواجهات العسكرية حساباتها وأهميتها الكبرى من الناحية الاستراتيجية على مستوى اتخاذ القرار. يضاف إلى ذلك ما بدأ يرشح خلال الأيام الماضية عن ما يتعلق بالدعم الروسي والصيني على مستوى الاستخبارات والمعلومات وصور الأقمار الصناعية من ناحية ومواقع الصور مواقع القواعد الأمريكية والبنى التحتية الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى الدعم التسليحي هذه المرة رغم عدم تأكيد هذه الفرضية أو ما يتم الحديث عنه لا من الجانب الروسي ولا من الجانب الصيني. يبقى أن مسألة الوساطات التي بدأت تتحرك منذ أيام قليلة تحديدا الجانب العماني، سفر وزير الداخلية الإيراني قبل أيام قليلة إلى باكستان، وما قيل عن أن هناك رسالة سلمت من قبل الجانب الإيراني للجانب الباكستاني تتعلق بدراسة الجانب الإيراني أو نتائج دراسة الجانب الإيراني للمقترح القطري والباكستاني الذي قدم قبل أيام لطهران لدراسته، عل وعسى ستعود إيران إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي، إضافة إلى نقطة أيضا في غاية الأهمية تتعلق باللقاءات التي أجراها عباس عراقشي خلال تواجده في قرغيزستان أول أمس على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة شانغهاي مع كل من نظيره الباكستاني والصيني، وكل هذه التحركات كانت تصب في إطار التحرك الدبلوماسي الإيراني لتنشيط عمل الوساطات. يبقى السؤال المطروح حاليا هو هل بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تريد وقف التصعيد تمهيدا للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم أنها كما يتحدث الإيرانيون أو الجانب المتخوف من الإيرانيين دائما هي أنها فترة استراحة أمريكية لا أكثر ولا أقل قبل استئناف الضربات مجددا ضد طهران؟
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة بما فيها بريطانيا ودول الخليج تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع ستعتبر هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. كشفت صحيفة الجارديان أن إيران تمكنت خلال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة، ويحدث هذا في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير غربية عن احتمال دعم الصين وروسيا للعمليات العسكرية الإيرانية ما زاد من فاعليتها.
6: مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تكشف تقارير غربية عن تطور لافت في قدرات طهران على استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن إيران اعتمدت على تطوير برنامجها الصاروخي واستخدام تقنيات ملاحية متقدمة، إلى جانب الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتكتيكات عسكرية جديدة لرفع دقة الضربات وفعاليتها. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت مستوى متقدم من الدقة والقدرة التدميرية، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة منظومات الدفاع الجوي الأمريكية المنتشرة في المنطقة على التعامل مع هذه التهديدات. واستند التقرير إلى الهجوم الذي استهدف قاعدة موفق السلطية الجوية في الأردن، وهي قاعدة محمية بمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد، وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، ما دفع البنتاغون إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم اعتراض الهجوم. وفيما يتعلق بالدور الصيني، أشارت الجاردين إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية اتهمت بتوفير صور أقمار صناعية استخدمتها إيران في تحديد مواقع عسكرية، لكنها أوضحت عدم وجود أدلة حاسمة تثبت دعما استخباراتيا مباشرا من بكين. أما بشأن روسيا، فتحدثت مصادر عن احتمال حصول طهران على مساعدة تقنية أو معلومات مرتبطة بالطائرات المسيرة، لكن مسؤولين أمريكيين لم يعلنوا التوصل إلى نتائج نهائية بشأن وجود دور روسي مباشر. في المقابل، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة الصين أو روسيا في الصراع، محذرا من عواقب أي تدخل ومؤكدا أن بكين لن تقدم أسلحة لإيران. وبين تطور القدرات الإيرانية والتحقيقات الأمريكية، يبقى تأثير الدعم الخارجي المحتمل محل متابعة وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في المنطقة.

0: يشهد اليمن تصعيدا عسكريا بين جماعة الحوثي وقوة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. فقد أفادت وسائل إعلام حكومية بأن جماعة الحوثي قصفت المجمع القضائي في مدينة تعز جنوب غربي البلاد بقذائف هاون دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية. سبق ذلك تصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي استهدفت خلاله الجماعة مواقع داخل الأراضي السعودية. يأتي هذا التصعيد في وقت تسود فيه مخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، ما يهدد باتساع رقعة الحرب المشتعلة في المنطقة.
1: بعد سنوات من الهدوء النسبي، رياح التصعيد تهب على اليمن. المواجهة العسكرية بين جماعة الحوثي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولية تعود إلى دائرة الضوء مرة أخرى. غارات جوية أعلنت الحكومة اليمنية شنها، تقول إنها استهدفت مواقع لجماعة الحوثي، منها منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة في محافظتي مأرب والجوف. غارتان جويتان أخريان استهدفتا موقعا للحوثيين في مدينة دمت بمحافظة الضالع. عقب هذه الغارات عقدت الحكومة اجتماعا عسكريا في مأرب بحضور قائد التحالف العربي في المحافظة، اجتماع اتهم خلاله عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة جماعة الحوثي بأنها لا تؤمن إلا بخيار الحرب، مؤكدا أن المعركة معها مصيرية. تصعيد جاء بالتزامن مع تبادل للهجمات بين جماعة الحوثي والسعودية. التحالف العربي بقيادة الرياض أعلن تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران، هجمات سرعان ما رد عليها الحوثيون. أعلنوا استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع بالصواريخ والمسيرات. شددوا على أنهم لن يترددوا في توسيع تحركاتهم وتصعيد خطواتهم.
2: إن هذا التصعيد في العدوان ليؤكد مدى إصرار العدو السعودي على مواصلة حصاره لشعبنا وانتهاك سيادة بلدنا، وهو ما لا يمكن القبول به.
1: موجة من الهجمات المتبادلة أطلق شرارتها استهداف الحوثيين لسفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر بعد إعلانهم فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بحصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرتهم. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر جماعة الحوثي من مغبة مواصلة التصعيد والمقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لأجندات النظام الإيراني وفق تعبيره، غير أن إيران المتهمة بدعم الجماعة نأت بنفسها عن هذه التطورات. يقول وزير خارجيتها إن مشكلات اليمن ليست مسؤولية بلاده، وإنما تعود إلى صراعات إقليمية ممتدة منذ سنوات. الخارجية الإيرانية وجهت أصابع الاتهام إلى السياسات الأمريكية في المنطقة والتي وصفتها بالتدخلية والاستفزازية، تقول إنها أسهمت في زيادة تعقيد الأوضاع القائمة. أوضاع معقدة في اليمن تثير مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط لتمتد إلى مضيق باب المندب المهدد بالإغلاق، ما يضع ضغوطا على دول المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي الذي يئن حاليا تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز.
0: إلى الحرب في السودان، حيث أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان في إطار عملياته العسكرية المتواصلة بالمنطقة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الجيش فرضت كذلك سيطرتها على منطقة جبرة الشيخ ومدينة بارا بولاية شمال كردفان، كما سيطرت على منطقة البركة جنوبية مدينة الأبيض.
3: من قلب المشهد السوداني المتوتر، الأنظار تتجه مجددا إلى شمال كردفان. هنا تدور معارك جديدة قد تحدد شكل المرحلة المقبلة من الحرب. الجيش والقوات المتحالفة معه يعلنون السيطرة على مدينة بارا ومناطق أم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان بعد عمليات عسكرية ضد قوات الدعم السريع.
4: قوات المشتركة ركض الكفاح مظلل لا تسيطر كفاية عبد الله جرجال قدام والله.
3: القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش تحدثت في بيان عن خسائر كبيرة في صفوف قوات الدعم السريع وعن تدمير عدد من آلياته القتالية. التحرك في منطقة أم سيالة يأتي ضمن عمليات عسكرية أوسع حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. الجيش يقول إنه نفذ عمليات تمشيط في محيط المدينة وتمكن من إبعاد قوات الدعم السريع عن عدد من المحاور بينها منطقة البركة.
5: يا شيخ السوداني إني وعدناكم ماليش جاي من الأمارات جاي من سوريا جاي من ليبيا.
3: لكن المعركة في كردفان لا تقتصر على خطوط الاشتباك فقط، فمع تقدم القوات على الأرض تتصاعد الهجمات بالطائرة المسيرة. استهداف مواقع مدنية ومنشآت حيوية زاد من الضغوط على السكان في منطقة تعاني أصلا من ظروف إنسانية صعبة. تأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش استعادة السيطرة على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض عقب هجوم لقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. الأمم المتحدة حذرت من تدهور الأوضاع في كردفان خاصة مع تضرر مصادر المياه والخدمات الأساسية وتأثير ذلك على آلاف النازحين. حتى الآن لا تزال خريطة السيطرة على كردفان قيد التغيير، ومعها يبقى المدنيون الطرف الأكثر تأثرا في حرب لم تجد طريقها إلى التسوية بعد.
0: وفي جنوب لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا ضخما في بلدة كفار تبنيت بقضاء النبطية جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للتفجير. هذا وتنفذ القوات الإسرائيلية من حين إلى آخر عمليات نسف في بلدات بالجنوب اللبناني. هذا وبدأ بعض سكان زوطر الغربية بالعودة إلى بلدتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها قبل أيام ودخول الجيش اللبناني إليها، ووقف العائدون الذين التقاهم مراسل التلفزيون العربي على حجم الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم.
6: على جانبي الطريق في الحقول والسيارات تنتظر منذ ساعات الفجر للدخول إلى زوطر الغربية التي خرج من أطرافها الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام ودخلها الجيش اللبناني. أفكار بعضهم ما زالت عالقة في اليوم الأول للعودة بمشاهد الدمار الكبير التي وثقوها بأعينهم من دون أن يصدقوها.
7: أربع بيوت لإلنا لأولادي ولإله كلنا مدمرين، رميد الأرض رميد.
6: والضيعة مغيرة.
7: ضيعة مغيرة كلها ترقانة مزروفة كلها يعني البيت اللي بعده شوي واقف ما بينسكن.
6: البعض الآخر يتحضر للدخول للمرة الأولى رغم معرفته أن منزله أصبح ركاما وأن البقاء في البلدة صعب جدا. بعد انتظارهم لساعات طويلة يسمح الجيش اللبناني لدفعة جديدة من السيارات والمواطنين بالدخول إلى زوطر الغربية، هذا الحاجز الأخير الذي يجب أن يجتاز من قبل المواطنين قبل أن يبدأوا رحلة الكيلومتر الأخير للوصول إلى البلدة المدمرة في شكل كبير. يسير هذا الرجل المسن في زوطر الغربية أمتاره الأخيرة بعد طول تهجير، علّه يعثر على ما تبقى من منزله.
8: نعمل عم نشوف إذا منلاقي ثياب منلاقي إحرامات منلاقي شيء لنلبسه. أقل شيء في أربع بيوت مدمرة، بيت وبيت ابني وبيت ابني وبيت ابني، أربع بيوت هيا مثل ما أنك شايفة مدمرين، عاش في شيء عنا إلا رحمة الله وبس.
6: الجولة في البلدة تظهر حجم الدمار، منازل ومبان سويت بالأرض، معالم البلدة وأحياؤها تبدلت، ومنهم من فشل حتى في التعرف على مكان منزله، فيما يبحث آخرون عن ذكريات وصور بعد فقدان المنزل.
9: زوطر هي روحنا، نحن صح 5 أشهر بعدنا عنا، بس نحن كنا أجساد بلا أرواح. هلأ رجعت لنا روحنا، رجعنا نشم هوا الضيعة ونشم تراب الضيعة، وهذا الشيء بكفي. وأكيد عنا إصرار بدنا نرجع نعمر، وإذا ما قدرنا نعمر هلأ بدنا نحط خيمة ونقعد، هيدي أرضنا وما في حدا يقشطنا إياها.
6: الإرادة السياسية والعسكرية والبلدية تتضافر لتوفير بعض مقومات الحياة للبقاء في بلدة يكاد يكرر رئيس بلديتها ما ترويه الصور بأن أكثر من نصف منازلها أصبحت دمارا. إدمون سيسين، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
0: اتسعت رقعة الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس على وقع أزمة الكهرباء المتفاقمة، حيث تجمع محتجون أمام مقر رئاسة حكومة الوحدة الوطنية مطالبين بإقالة رئيس الشركة العامة للكهرباء ومحملين إدارة الشركة مسؤولية استمرار الانقطاعات وتدهور الخدمة. وتتزايد الدعوات والمطالبة بتحرك حكومي عاجل لمعالجة الأزمة في وقت يؤكد فيه المحتجون أن تداعياتها تجاوزت انقطاع التيار لتطاول مختلف جوانب الحياة اليومية. تظاهر المئات في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس مطالبين برحيل الرئيس قيس سعيد، وذلك تزامنا مع الذكرى 5 للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو 2021. ورفع المحتجون شعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة حادة تشهدها البلاد بسبب انقطاعات الكهرباء والمياه وموجة حر شديدة.
10: يكتب فصل الغياب في سيرة الأمين العام لحركة النهضة العجم الوريمي مرة ثالثة. جيل آخر من العائلة سيختبر هذا الغياب. أن يكون النقد بناء في مناخ سياسي مشوش العلاقة بالمعارضة الحزبية قد لا يعفي صاحبه من الملاحقة، وإن كان يعتبر نفسه عنيدا في التمسك بالاعتدال.
11: أعتقد أنه المستهدف هو حركة النهضة، فبدل حلها يعني بشكل كلي في وقت وجيز وقع شل رشاتها وتفكيك كل أنشطة متاعها. أعتقد الهدف الثاني من إيقاف العجم الوريمي هي رسالة موجهة إلى كل الأحزاب السياسية والناشطين في المجتمع المدني، ورسالة مفادة هي محاربة كل ما يسمونه بالأجسام الوسيطة وقتل الحياة السياسية في تونس.
10: تضاءلت التعبيرات الحزبية فعلا خلال آخر 5 سنوات، خفت صوتها ووارت السجون طيفا من قادتها، هم 6 أمناء عامين على ذمة قضايا مختلفة. ممكنات الالتقاء الحزبي تضاءلت بدورها حين علت الخصومة السياسية والفكرية فوق احتمال الموقف المشترك. وضع شهد خلال الأسابيع الأخيرة تحولا لافتا بدعوة قادة سياسيين رفيعي المستوى من سجنهم أحزابهم ومؤيديهم إلى التنسيق المشترك وترك الخلافات جانبا.
12: نحن على أبواب 5 سنوات، يظهر لي حان الوقت لإيجاد أو تحدث حول حصيلة 5 سنوات من الحكم الفردي وإطلاق مبادرة سياسية بين الأحزاب وبين الفرقاء السياسيين للخروج من هذه الأزمة.
10: هل يكفي أن تجد الأحزاب بعد جفاء طويل سبيلا للحوار مع بعضها البعض لتعيد الاعتبار إلى الحزب السياسي إطارا لصناعة البديل والتداول على السلطة؟ بحسب مؤيدي الرئيس ليس ذلك كافيا، فحصيلة الأحزاب التي كانت جزءا من مرحلة الانتقال الديمقراطي جعل التونسيين ينفضون من حولها.
13: الشعب الفض المنظومة السياسية السابقة الكل، والفض تلك الممارسات، ويعني يقول أنها المسرحية سيئة الإخراج اللي كانت تدار داخل البرلمان. هذاك علاش يعني راهو أي يعني مظاهر السياسي زي ما هتكون مظهر مبني على قاعدة صحيحة وعلى إقناع الشعب وإقناع المواطن اللي هو بيده ولا عنده عزوف وينفر من العمل السياسي والسياسيين، وشوفوا فيهم يعني حتى في مستوى الإقبال في أي انتخابات يعني ماشي وينقص.
10: يعزو مؤيدو الرئيس تراجع الأحزاب سياسيا وتعبويا خلال آخر 5 سنوات إلى إخفاقها كقوة اقتراح وكمنظومة حكم، وإلى هشاشة هياكلها وضعف مؤسساتها، إجابة تبدو منقوصة من عنصرين بحسب معارضيه، تواتر الإيقافات في صفوف الأحزاب والمنظمات مشفوعا بخطاب رسمي يشوهها ويحرض عليها، ومنظومة سياسية وترسانة تشريعية تضعها خارج دائرة القرار، فتحول دون أن تكون أحزابا فاعلة. عرفت دولة ما بعد الاستقلال وفي ثلاث مناسبات على الأقل طموحا سلطويا أفلح في إضعاف التعددية الحزبية وفشل في قتل السياسة والهم العام. لا يدعي الرئيس سعيد أن لديه طموحا مماثلا بالضرورة، لكن تحييد الزعامات السياسية بما يعنيه من إضعاف أحزابهم وصفة جربت سابقا، مدخلاتها معروفة ومآلاتها معلومة. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، تونس.
0: أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 103 حرائق في غابات وأحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل خلال الساعات الماضية. وأضافت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد 91 حريقا، في حين لا تزال 12 بؤرة مشتعلة في 11 ولاية مع استمرار جهود التدخل للسيطرة عليها. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال قوات ميدانية ومروحيات عسكرية لدعم جهود إطفاء الحرائق المطولة.

0: واشنطن الصعبة، إذ تزداد كلفة الحرب على إيران وتتسع التساؤلات بشأن جدوى استمرارها. كما أبرزت صحف قدرات إيران الصاروخية وتعقيدات الداخل الإيراني في زمن الحرب. بعد تقرير الصحف يكمل التغطية معكم حامد الناظر.
1: في مجلة فورين بوليسي الأمريكية ناقش الكاتب جون هالتي وينجر سيناريوهات وتداعيات اللجوء إلى عمليات برية أمريكية في ظل تصاعد الحرب والنزاع على مضيق هرمز، وقال إن احتمالات شن غزو بري واسع النطاق للداخل الإيراني تبدو شبه معدومة ومحفوفة بالمخاطر، إلا أن واشنطن قد تلجأ إلى خيار العمليات البرية المحدودة والغارات الخاطفة للسيطرة على مواقع ساحلية أو جزر حيوية. ورأى الكاتب أن الدافع الرئيسي للتفكير في الخيار البري هو قصور القوة الجوية في حسم الصراع الممتد حول المضيق، ما يجبر واشنطن على البحث عن أوراق ضغط ميدانية لاستعادة الملاحة وتكثيف الخناق الاقتصادي والعسكري، خاصة أن السيطرة على جزر استراتيجية مثل خرج وشل المراكز القيادية ومواقع الإطلاق على الساحل يهدفان إلى انتزاع مكاسب تكتيكية رغم التحدي اللوجستية وانتشار قوات إيرانية ضخمة في المنطقة. ومع ذلك فإن الحدود الفاصلة بين الغارات المحدودة والمستنقع العسكري تبقى حرجة جدا، حيث ينطوي أي وجود بري أمريكي على مخاطر التعرض لضربات مستمرة وخسائر بشرية، ما يحول الصراع إلى حرب أبدية غير شعبية وسريعة الانزلاق. في مجلة ناشونال انترست الأمريكية يرى الكاتب جوشوا شوارتز أن الولايات المتحدة تواجه خطر الوقوع في فخ الاستنزاف المتواصل عبر الإصرار على التصعيد تجنبا للإقرار بالفشل السياسي، متجاهلة أن العامل الحاسم في الصراعات الطويلة ليس التفوق العسكري وحده بل قدرة الأطراف على تحمل الكلفة، فإيران تعتبر المعركة مرتبطة ببقاء النظام، في حين أن استعداد الأمريكيين لتحمل تبعات حرب طويلة استعداد محدود. ويوضح الكاتب أن الحرب لم تحقق أهدافها المعلنة، بينما بقيت لإيران أوراق قوة مهمة عبر الصواريخ والطاقة ومضيق هرمز، في حين أن مواصلة القتال لن تؤدي إلا إلى استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية وتآكل هيبة الولايات المتحدة والردع الاستراتيجي أمام منافسين مثل الصين وروسيا. ويخلص إلى أن الانسحاب من حرب غير قابلة للحسم قد يحافظ على القوة الأمريكية، مستشهدا بتجارب فيتنام والعراق وأفغانستان التي أظهرت أن الإصرار على الحرب لا يعني بالضرورة تعزيز الهيبة، وأن على صناع القرار في واشنطن أن يتجنبوا هذا الإغراء في إيران. إلى موقع ديسباتش ومقال تحليلي للكاتب نيك كاتاجيو تناول فيه تورط إدارة الرئيس ترامب في الحرب مع إيران، مستعرضا التناقض بين استراتيجيته التجارية القائمة على إعلان الإفلاس والانسحاب وبين الواقع الميداني الذي ينزلق نحو حرب أبدية جديدة. وقال الكاتب إن المراهنة على تجنب ترامب للحروب الممتدة واعتماده أسلوب التراجع والانسحاب عند تعثر الصفقات انهارا أمام الواقع الإيراني، حيث وجدت الولايات المتحدة نفسها تتجه نحو هزيمة استراتيجية وتصعيد مجبرة عليه رغم غياب أفق النصر. وأضاف أن واشنطن وصلت في غضون 5 أشهر فقط إلى حالة من الانسداد الاستراتيجي تشبه ما استغرق سنوات طويلة في فيتنام وأفغانستان، وسط مؤشرات متزايدة على حشد القوات واستعداد البنتاغون لسيناريوهات الحرب الشاملة، وأن اندفاع ترامب نحو خيار الانتقام وتهديده بشن هجوم ضخم غير مسبوق يعكس تحولا انفعاليا يدفعه لتجاهل تحذيرات استخباراته، ما يكرس خيار الاستنزاف المفتوح الذي طالما هاجمه وانتقده في السياسة الخارجية. إلى وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث يسلط الكاتبان ديفيد كلاود وشيلبي هوليدي الضوء على صاروخ خيبر شيكن وتطور التكتيكات الهجومية الإيرانية في استهداف القواعد الأمريكية، وقال إن اعتماد إيران المكثف على الصاروخ في هجمات مركبة يثبت قدرتها على الاستمرار في

0: حرب طويلة وتحويل محدودية الموارد إلى ميزة استراتيجية عبر أسلحة رخيصة وفعالة، حيث يمزج الصاروخ بين القوة التدميرية ودقة التوجيه وانخفاض التكلفة مقارنة بأسعار منظومات الاعتراض الأمريكية والإسرائيلية. ولفت الكاتبان إلى أن المرونة العالية لهذا الصاروخ تعود لاستخدامه الوقود الصلب وسرعة تحميله على منصات متحركة، إضافة إلى رأسه الحربي المناور عند الاقتراب من الهدف بسرعة تقارب 10,000 كيلومتر، ما يجعل اختراقه لمنظومات الدفاع أمراً ممكناً. ونقل الكاتبان عن خبراء أن إيران لا تعتمد فقط على عدد الصواريخ، بل على التعلم المستمر من كل مواجهة، إذ طورت تكتيكات تجمع بين الصواريخ البالستية والمسيرات لاستنزاف منظومات الدفاع الجوي وإجبار خصومها على إنفاق موارد ضخمة لاعتراض أسلحة أقل تكلفة. ختاما، في صحيفة نيويورك تايمز وينقل تقرير لعبد لطيف ظاهر صورة لإيران خلال مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي باعتبارها دولة متعددة الأوجه تجمع بين الصمود والإنهاك والحزن والأمل، وأن المشاهدات الميدانية كشفت عن مجتمع يعيش ازدواجية صارخة، حيث تتداخل مشاعر الغضب والمطالبة بالثأر مع حالة عارمة من الإنهاك الشعبي والسخط الاقتصادي والخوف من التداعيات المظلمة للحرب. وأوضح ظاهر أن العقبة الكبرى تمثلت في اتساع الفجوة بين الأولويات الحاكمة والحياة اليومية، إذ بينما تسخر الدولة إمكانياتها لمظاهر الحداد والوعيد العسكري، يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء وتدهور العملة وشلل الأعمال، وأنه بينما تحشد السلطة المتظاهرين للمطالبة بالانتقام لمقتل المرشد ورفض التفاوض، يمارس قطاع واسع من الشباب في شمال طهران مظاهر حياة تحررية متجاهلين القيود الصارمة ودعوات التعبئة. وختم الكاتب بأن الحذر الذي يلتزمه المواطنون لا يعكس بالضرورة تماسك المجتمع، بل يختزن حيرة بين رفض التدخل الأجنبي والغضب من سياسات النظام، ما يترك مستقبل البلاد معلقا بين مرارة الواقع ورهانات الاستمرار.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، والتي نستهلها بالعناوين. تصعيد متواصل في الضفة الغربية، اعتقالات واقتحامات وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين، والمستوطنون يواصلون هجماتهم على عدة بلدات فلسطينية. نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أجل خططا لتوسيع العملية العسكرية ضد إيران بسبب مخاوف من تراجع مخزون الصواريخ الاعتراضية، وأكسيوس تكشف أن الرئيس الأمريكي أوقف الضربات مؤقتا لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. الحكومة اليمنية تعلن شن غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في مأرب والجوف، والجماعة تقول إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في جيزان وينبع. الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه يعلنان السيطرة على 5 مناطق في ولاية شمال كردفان، ومصادر عسكرية تؤكد للتلفزيون العربي بدء عمليات برية واسعة على عدد من محاور القتال في الإقليم.

أهلا بكم، ونبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث رصدت كاميرا التلفزيون العربي إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على الفلسطينيين والصحفيين جنوب غربي نابلس. يأتي ذلك بالتزامن مع تجمع مستوطنين مسلحين بين قريتي صرة وتل تمهيدا لعمليات اقتحام المنطقة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن قوات الاحتلال انتشرت بجانب المستوطنين في حين خرج فلسطينيون للتصدي لأي محاولات اقتحام.